0: وبارلت، وأشكر كذلك ضيفينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي والعميد العقيد نضال أبو زيد. مشاهدينا الكرام، نورت، تكملوا مع حضراتكم هذه التغطية.
1: شكرا جزيلا لك محمود. نواصل معكم تغطيتنا المستمرة مشاهدينا للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن غارات جوية جديدة ضد إيران، مشيرة إلى أنها تأتي لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. وأضافت القيادة المركزية أن الضربات تهدف لزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء، قالت وكالة مهر إن العدو الأمريكي استهدف منطقة بالقرب من مدينة سيرك بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران دون وقوع خسائر بشرية أو مادية. وقالت وكالة تسنيم إن العدو الأمريكي هاجم منطقة بالقرب من مدينة حاجي أباد بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران دون وقوع خسائر بشرية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية يوم الجمعة. هذا وقد نصحت الخارجية الأمريكية رعاياها في أنحاء العالم بتوخي الحذر، مضيفة أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية في العالم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد يهمه عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم. وأضاف ترامب أن من واجبه هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة إن نقد من وصفه بالشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. في هذه الأثناء، أكد بيان خليجي أوروبي مشترك أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز مكفولة بالقانون الدولي، ودعا إيران لوقف الهجمات والتدخلات بالملاحة فورا وإبقاء المضيق مفتوحا دون شروط أو رسوم. وإلى التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في كفر تبنيت خلية لحزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواته. إلى ذلك، قال الجيش اللبناني إن عسكريا استشهد وأصيب ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين وللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء القادم. كانت إذن هذه آخر المستجدات. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا وسهلا بكما. نبدأ معك إذن أحمد، وآخر مستجدات ما تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية وهذه الضربات للليلة الثامنة على التوالي.
2: نعم نوار، تستمر بالفعل هذه السلسلة من الضربات لليلة الثامنة على التوالي كما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية. وقد بدأت في هذه السلسلة الأحدث قبل نحو ساعتين، وذكرت أنها تأتي لمعاقبة إيران على استهداف الأفراد الأمريكيين في الأردن، وكذلك للاستمرار في تقويض قدرات إيران التي تستخدمها في استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية كانت قد أشارت إلى أن هذا الرد يأتي بشكل فوري وسريع على استهداف الأفراد والجنود الأمريكيين في الأردن، وكانت قد أعلنت مقتل جنديين وفقدان آخر وإصابة 4 من الأفراد الأمريكيين أثناء التصدي لصواريخ ومسيرات أطلقتها إيران. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بياناتها السابقة بأن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي توجيهات من قبل الرئيس ترامب. وترامب قبل قليل كان يتحدث لشبكة نيوز نيشن وعبر عن حزنه الكبير بفقدان ومقتل هؤلاء الجنود الأمريكيين، قال إنه حزين للغاية لذلك، وأيضا شدد على مسألة أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنه لم يعد يهمه مسألة التزام إيران بمذكرة التفاهم من عدمه. وبالتالي فمن الواضح أن النبرة التصعيدية التي كانت قد برزت هنا في العاصمة واشنطن على مدى الأيام الماضية ستستمر وسط التحليلات التي تقول إن الموقف الأخير ومقتل جنود أمريكيين يعد من الخطوط الحمراء بالنسبة لترامب ولإدارته. وكان وزير الحرب بيت هكسيث قبل أن تعلن القيادة المركزية الأمريكية البداية في هذه السلسلة من الضربات كان قد قال عبر منصة إكس في منشور مقتضب إن ما وصفها بتضحيات الأبطال لن تزيدهم إلا عزما على حد تعبيره. وبالتالي فالنبرة من المتوقع أن تستمر نبرة التهديد والاستمرار في هذه الضربات العسكرية، لا سيما وأن ترامب أيضا الأسبوع الماضي كان قد هدد إيران بأنها في حال استهدفت الأفراد الأمريكيين فإن الولايات المتحدة سترد بعشرين ضعفا. نتوقع أن تصدر القيادة الأمريكية المركزية التي تشرف على هذه العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بيانا في نهاية هذه السلسلة من الضربات. في الأيام الماضية كانت تقول إنها تستهدف بشكل رئيسي القدرات البحرية الساحلية على طول السواحل الغربية والجنوبية الغربية لإيران، تستهدف فيها مخازن للأسلحة تحت الأرض وأيضا مواقع للمراقبة الساحلية والرادارات، بالإضافة إلى ما وصفتها بأنها البنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. مسؤولون أمريكيون كانوا قد أكدوا لوسائل إعلام أمريكية في الأيام القليلة الماضية بأن القيادة المركزية استهدفت جسورا في منطقة بندر عباس لقطع الإمداد عن المواقع القريبة من مضيق هرمز، والتي تقول القيادة المركزية إن الحرس الثوري يستخدمها لاستهداف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء يستمر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية كانت قد أعلنت بأنها غيرت مسار 5 سفن وعطلت سفينة كانت في طريقها إلى جزيرة خارك، وأيضا كانت قد اعتلت ناقلة نفط، قالت إن ذلك الإجراء جاء لضمان امتثالها للحصار البحري. وكانت قد ذكرت بأن أكثر من 50,000 من الأفراد الأمريكيين أفراد الجيش الأمريكي ينتشرون في منطقة الشرق الأوسط. تابعنا أيضا جانب من التفاعلات هنا في واشنطن في الكونغرس بين المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين. الجميع عبر عن مشاعر الحزن والتضامن مع ذوي عائلات القتلى الأمريكيين والمصابين، ولكن تابعنا أيضا مواقف الديمقراطيين التي تستمر في انتقاد هذه الحرب، إذ يصفونها بأنها حرب اختيار وليست حربا ضرورية، وأن ترامب عليه أن يعود إلى الكونغرس إذا أراد أن يستمر فيها. الجمهوريون عبروا عن تضامنهم مع العائلات وكذلك مع الجيش الأمريكي في الاستمرار في هذه العمليات، وكذلك هناك الحديث المستمر عن أن خطة مطروحة على طاولة ترامب بالتوسع في هذه العمليات العسكرية والضربات لتشمل أهدافا أوسع، مواقع نووية، وكذلك لطالما هدد ترامب باستهداف البنية التحتية الحيوية في إيران كمنشآت الطاقة والجسور وغيرها. ووسط كل هذا طبعا تبرز المخاوف لدى الأمريكيين بأن تطول هذه الحرب أكثر وأن تزيد ارتداداتها الاقتصادية على أسعار الوقود وعلى أسعار الطاقة بشكل عام، وأيضا على حياتهم اليومية فيما يتصل بالمخاوف من أن تؤثر على أسعار السلع وأن تستمر أيضا أسعار الوقود في الارتفاع. ب بكل الأحوال نتوقع أن تصدر القيادة المركزية الأمريكية في الساعات القليلة المقبلة ربما بيانا توضح فيه طبيعة الأهداف التي تستهدفها في هذه اللحظات ضمن السلسلة الثامنة على التوالي من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران.
1: هذه الأهداف التي وكما استمعنا إليك تأتي ردا على استهداف الأفراد والجنود إذن في الأردن. وهنا أذهب إلى مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي من طهران. أي تفاصيل جديدة رانيا من قبل طهران حول هذه الاستهدافات الأخيرة؟

0: أو أي تعليق ردود فعل حول استمرار الضربات للليلة الثامنة على التوالي؟
1: نعم نورة، يعني قبل ساعة تقريبا من الآن قامت الولايات المتحدة باستئناف ضرباتها العسكرية الليلية على إيران وتحديدا على جنوبها. بدأت الولايات المتحدة باستهداف مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوب إيران، وتحديدا هذه المدينة التي تقع على المدخل الشرقي لمضيق هرمز والتي تعرضت لاستهدافات كثيرة طوال الأيام الماضية، ولكن بحسب السلطات المحلية الإيرانية لم تقع أي خسائر بشرية أو مادية بين المدنيين وفي المنشآت المدنية. هناك أيضا استهداف للجانب الغربي من المحافظة والضفة الغربية من مضيق هرمز، ونتحدث هنا عن مدينة بندر عباس وبالتحديد منطقة حاجي أباد التي تعرضت أيضا للاستهداف ووقوع انفجارات، ولكن أيضا دون وقوع أو تسجيل أي خسائر. إلى ذلك سمع أو تم رؤية مقاتلات في سماء جزيرة كيش، ولكن تم التأكيد على أن الأصوات التي سمعت سواء في كيش أو في مدينة بندر لينغي هي لربما اشتباكات قادمة من البحر. إلى ذلك أيضا يعني كانت هناك العديد من المحافظات التي تم ذكر اسمها هنا في داخل إيران وأنها تعرضت للاستهداف، ولكن السلطات المحلية نفت وقوع استهدافات سواء في محافظة خوزستان، في محافظة مركزي أو في حتى محافظة قم. تم التأكيد على أن هذه كلها أنباء غير صحيحة، ولم تقع سوى الاستهدافات في محافظة هرمزغان حتى الآن. هذه الهدف الاستهدافات الليلية هي مستمرة منذ أكثر من أسبوع، تركزت على طول الساحل الجنوبي لإيران، ويعني تركزت بشكل أكبر على محافظة هرمزغان، حيث تقوم الولايات المتحدة باستهداف المقرات والقواعد العسكرية الإيرانية بالإضافة إلى المنشآت المتعلقة برصد ومراقبة حركة الملاحة، هذا بالإضافة إلى أبراج الاتصالات، وهو ما أدى إلى يعني سقوط عدد كبير من المدنيين في هذه المنطقة بالتحديد. نتحدث بحسب وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل يعني أكثر من 50 شخص وأيضا إصابة 500 آخرين في هذه الهجمات، كما أفادت بيان وزارة الصحة. كما أيضا يعني هذه الاستهدافات التي طالت ليس فقط المقرات العسكرية، وإنما أيضا طالت كما تقول السلطات الإيرانية منشآت مدنية، نتحدث عن على الأقل 8 جسور نفقا، هذا بالإضافة إلى منشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في جاسك بمحافظة هرمزغان، ما أدى إلى انقطاع المياه عن 20 قرية يقطنها 10,000 شخص في هذه المدينة، وهو ما يعني أثار غضب إيراني، ولهذا ما شاهدناه في عمليات الرد الإيرانية على المنشآت والمراكز الأمريكية في المنطقة. السلطات الإيرانية ترى في استئناف هذه الهجمات أو في شنها من البداية هو أمر غير قانوني وغير مبرر، تحمل الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز وإغلاق المضيق، وذلك بسبب ما تصف طهران بأعمالها العدائية، وأيضا يعني إصرارها على دفع السفن بأخذ مسارات غير آمنة ملغومة، وهو ما أدى إلى انفجار قبل يوم ناقلتي نفط كانت قد عبرت من مسار ملغوم في المضيق، وهو ما كانت تقول السلطات الإيرانية أنها حذرت منه كثيرا. أيضا تصف إيران هذه الهجمات بأنها جرائم حرب، لأنها تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ولذلك تواصل إيران انتقاد هذه التحركات الأمريكية، وأيضا تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك لإدانة مثل هذه الهجمات والعمل على الوقوف أمامها ومنع تكرارها، وذلك من أجل أن يعني ألا تتكرر هذه الهجمات سواء بحق الشعب الإيراني أو غيرها من الشعوب. هناك أيضا في المقابل عمليات رد تقوم بها القوات المسلحة الإيرانية، وهنا أتحدث عن الحرس الثوري والجيش. هذه الاستهدافات طالت كما تقول البيانات الرسمية العسكرية قواعد أمريكية في المنطقة، تركزت أغلب هذه الهجمات على الكويت والبحرين وأيضا الأردن، كما

0: اتصالات مراكز ومنشآت أمريكية في أماكن أو في دول أخرى من بينها سلطنة عمان، ويمكن أن نذكر التنف، منطقة التنف السورية. هذه الهجمات تقول إيران أنها تأتي ردا على قيام الولايات المتحدة باستهداف إيران وأيضا استهداف المنشآت المدنية، وتقول أنها تنتقم لذلك، بالإضافة إلى أن تنتقم لاستهداف ثكنة عسكرية في محافظة سيستان وبلوشستان. إذن إيران تقول أنها ترد على الولايات المتحدة، تقول أنها لن تأبه بهذه الاستهدافات وأن من حقها الدفاع عن نفسها. هذا في ظل انتقاد شديد إيراني لنقد الولايات المتحدة لتعهداتها وتحملها مسؤولية ما يجري، وانتقادها أيضا يعني الإصرار على اتخاذ هذا النهج غير الدبلوماسي.
1: شكرا جزيلا لكما مراسلي الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد، والشكر أيضا لمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي على كل هذه التفاصيل. ومعنا الآن في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إذن عقيد نضال. سرك حاجي أباد بندر عباس، كل هذه الاستهدافات في مناطق في هرمزغان عسكريا، ماذا نفهم منها وما دلالتها في هذا التصعيد الأخير لليوم أو لليلة الثامنة على التوالي؟
2: نفصل سيرك وبندر عباس عن باقي الأهداف التي ذكرتها. سيرك بندر عباس، هذه ليست لأول مرة، كل عملية كل موجة قصف أول ما يبدأ القصف يبدأ بسيرك وبندر عباس. هذا عسكريا يؤدي إلى تأسيس ما يعرف برأس الجسر الجوي، بمعنى هو مدخل لكوريدور جوي يتم الولوج منه إلى العمق الإيراني. لذلك نرى أنه في كل موجة يتم قصف سيرك وبندر عباس في الموجة الأولى أو في المرحلة الأولى، وذلك لتحقيق الإعماء الراداري أو الشلل الإلكتروني حتى لا يكون عملية إعادة بناء للرادارات التي قصفت في الموجة التي سبقتها. الأهم من ذلك هو الجزء الثاني من حديثك، وهو الذي يتعلق بموضوع الأهداف. حجي أباد، هذا الموقع الأهم، وهذا الموقع الذي يعتبر من مواقع مدن الصواريخ، يبعد 200 كيلومتر عن بندر عباس، 200 كيلومتر عن شيراز، و186 كيلومتر عن الساحل الغربي.
1: هنا تكمن أهميته العسكرية أم ماذا؟
2: طبعا عندما نقول أنه من مدن الصواريخ، بالتالي مزيك خارطة الصواريخ الإيرانية أصبحت أمام أعين وأنظار مجلسات الرصد الأمريكي. يوم أمس كان هناك يزد مدن صواريخ، اليوم يتحدث عن حاجي أباد، وأيضا هذه التوسعات باتجاه هذه المناطق ملفتة جدا، بأن الصندوق الأسود للصواريخ بدأ أمام الجانب الأمريكي باستهدافه. لأن نتحدث ضمن كل هذه الاعتبارات أن حجي أباد 186 كيلومتر عن الساحل الغربي. الساحل الغربي هو الخط الأمامي، خط النار الأمامي، وكنا نتحدث عن خط النار الخلفي، أي بمعنى خطوط الإسناد اللوجستي التي تعزز الخط الأمامي. الآن نتحدث عن عمق 186 كيلومتر تعمل به الطائرات الأمريكية. هذا يعزز ما يعرف عسكريا بمفهوم السيادة الجوية والسيادة الإلكترونية لصالح الجانب الأمريكي.
1: وهذا عقيد نضال يغير بطبيعة الاستهدافات لو قارناها بالأيام السابقة؟
2: نعم بالتأكيد، أعتقد أن المرحلة الأولى لا تزال ضمن الاعتبارات الطبيعية، ضمن الاستهدافات الطبيعية، لكن أعتقد أن هذا مدخل لتصعيد الجانب الأمريكي، سيأخذ ذريعة مقتل جنوده من أجل التصعيد، سيما أن شرعنة الاستهداف التصعيدي موجودة بيد ترامب بسبب الحادث الذي حصل من مقتل جنود أمريكان.
1: نعم، سأعود أيضا للمقارنة بالأيام السابقة واستهداف الساحل، لكن أود معرفة رأي الدكتور حسن البراري لتوسعة النقاش. أبدأ معك بما يتم الحديث عنه في يعني الساعات الماضية دكتور حسن، أحاديث كثيرة وإن كانت خافتة بأن هذه الموجة من التصعيد لن تستمر طويلا، لكن هناك أيضا أحاديث تقول وترتفع فيها الأصوات، تتحدث إن صح التعبير عن أن ساعة الحرب الأوسع قد دقت. إلى أي خيار برأيكم يتجه المشهد؟
3: أنوار، يعني بعد سقوط القتلى الأمريكان في القاعدة في الأردن يتضح تماما بأن النقاش العام في الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي سيحدد مسيرة هذه الحرب وليس التطورات الميدانية، لأنه التطورات الميدانية على مدى الـ8 أيام تقريبا نفس الشيء. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تجريف القوة الإيرانية في حين أن إيران تحاول تثبيت ما لديها من أوراق بصرف النظر عن الكلفة. والعقيد نضال أقدر على شرح البعد العسكري، لكن أنا أتحدث عن البعد السياسي. أن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف هناك نقاش داخلي الآن يطرح سؤال: ما الجدوى من هذه الحرب؟ هذا يطرح الجانب الديمقراطي، مقابل ذلك في عند الجمهوريين الصقور الجمهوريين يعتقدون أن مقتل الأمريكان هو الخط الأحمر الذي تجاوزته إيران، وبالتالي لا يمكن إلا أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في هذه اللعبة، وهي لعبة تحولت إلى لعبة صفرية، بمعنى أن العودة إلى أي تفاوض أو تقديم أي تنازل هو هزيمة. هذا التعريف الأمريكي هو الذي يمارس الضغط على ترامب الذي وقع في فخ استراتيجي. من ناحية لا تمتلك القوات الأمريكية القدرة الكافية عسكريا لإقضاء إيران، ولكن من ناحية أخرى لا يمكن لها أن تنسحب من هذه المواجهة، وهذا في مأزق ما يسمى بأمريكا كاتش 22، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تستمر أكثر ولا تستطيع أن تنسحب. فبالتالي أنا بتقديري نحن أميل إلى سيناريو التصعيد المحدود، بمعنى ضربات أقوى لكن على أهداف، يعني ما زالت أهداف عسكرية. قد يتطور ذلك إلى أهداف بنى تحتية، لكن هذا برأيي سوف يغير المعادلة برمتها إن قامت إيران بتنفيذ تهديدها بضرب البنى التحتية والمنشآت النفطية في هذه المنطقة. نحن علينا أن ننتظر لنرى شكل النقاش في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك أيضا من يطرح فكرة أن الوجود الأمريكي هو سبب القتل الأمريكان، وهناك من يقول بأن الوجود الأمريكي قليل يجب أن نضعف هذا الوجود من أجل ردع إيران وتوفير المظلة الأمنية لدول الخليج وأيضا للحفاظ على المصالح الاستراتيجية في هذه المنطقة.
1: نعم دكتور حسن، سأعود لهذه النقطة، نقطة المظلة الأمنية وهذه الشكوك اليوم، لكن يعني أود أن أسأل ضيفنا من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية، السؤال الذي طرحه الدكتور حسن البراري والجدوى من هذه الحرب. وسيد ودكتور ريتشارد، هذا السؤال مطروح اليوم في ظل استمرار هذا التصعيد، ما الجدوى اليوم إذن من هذه الحرب؟
4: Well, there was an apparent hierarchy.
5: في الواقع هناك بالتأكيد مجموعة من الأهداف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في خوض هذه الحرب ضد إيران. وإذا ما عدنا إلى شهر فبراير ومارس، الهدف كان هو القضاء على النظام الإيراني والقيادة السياسية وتعويض النظام بآخر يصغي إلى ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية ويكون ودودا باتجاه الأمريكيين والغرب بشكل عام. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد قامت قبل ذلك بعملية في فنزويلا، وكانت تطمح أن يحدث نفس الشيء في إيران، وأعتقد أن هذا ما كانت تود أن تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الهدف لم يكن قابلا للتحقيق ولم يكن واقعيا. ومنذ ذلك تبدلت وتغيرت الأهداف وانتقلت أمريكا إلى محاولة البحث عن قيادة إيرانية قد تتعامل مع أمريكا بشكل أو بآخر. ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية سعت لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية. إذن الأهداف تبدلت ولم يتحقق أي منها.
1: إذن الأهداف كما قلت دكتور ريتشارد، أنت تحدثت وقلت بأنها تبدلت. هذا يأخذني أيضا إلى الحديث والسؤال ضيفنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. قبل أيضا أن نخوض في التفاصيل سيد مختار، المرشد الإيراني ويوم أمس منذ ساعات تقريبا قال بأن نقد الولايات المتحدة لالتزاماتها أثبت انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي. هل يعني ذلك اليوم بأن إيران أغلقت باب العودة للمسار التفاوضي، أم أنها رفعت سقف التفاوض، أم أنها تحاول فقط الضغط على واشنطن لتمرير ما تريد أن تمرره بعد هذه الموجة التصعيدية؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني هو يوضح حقيقة الولايات المتحدة مرة أخرى، يعني بيان قائد الثورة الإسلامية في إيران، ولكن ولم يغلق يعني الباب عندما يعني الإمام الخامنئي يقول بأنه هناك يجب أن نثق بالمسؤولين السياسيين، لأنه تعرفون يعني هناك كذلك توجد يعني في إيران يعني تيارات جهات سياسية، وهذا يعني من أمر عادي هو يعني بأن تنتقد مثلا أن هناك لماذا وقعنا هذه المذكرة، أو تقول هناك إشكاليات توجد في المذكرة. هذا معناه بأنه هو يعني قائد الثورة أولا يوضح نعم أن هذا السلوك أمريكا، هذه طريقة أمريكا والرئيس الأمريكي، وحتى لا يحترم توقيعه، يعني حتى هو يقوم بنقض توقيعه. ولكن في المقابل عندما يقول بأنه هناك يجب أن نثق بالقيادة السياسية، معنى ذلك يعني هناك يبقى الباب مفتوحا أمام القيادة السياسية بأن تستمر وتستمر بما كانت تتابعه. ولكن كذلك الآن القيادة السياسية في إيران هي على تنسيق مع القوات المسلحة، وهم هذا التنسيق يكون تنسيق عال جدا، خاصة تعرفون رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. الآن يعني بعد هذا النقض من جانب الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم، عدم تنفيذ مذكرة التفاهم، خلق المشاكل بالنسبة لمذكرة التفاهم، يعني كذلك الجانب السياسي يدعم القوات المسلحة في الرد على هذه الإجراءات الإجرامية من جانب الولايات المتحدة. ونرى يعني فقط خلال هذه 8 أيام استشهد أكثر من 50 مواطن إيراني، ومعظمهم يعني من المواطنين العاديين والنساء والأطفال، ويعني فقط أمس يعني هناك كانوا يعني 4 أو 5 شهداء من طلبة المدارس يعني. فلذلك باعتقادي هناك يعني إيران واضح، هذا ليس معناه بأن إيران مثلا من أجل مذكرة التفاهم تصمت أمام الولايات المتحدة، لا ترد على الإجراءات الأمريكية. وهناك الآن الرئيس الأمريكي الذي مثلا يقول أنا يعني مثلا يقوم بردة فعل تجاه مقتل جنديين أمريكيين، كذلك بالنسبة لإيران دماء المواطن الإيراني مقدسة، سواء يكون هذا المواطن يعني ضابط أو جندي أو يكون يعني مواطن مدني. فلذلك يعني بالنسبة لإيران كذلك مهم بأن ترد على هذه الإجراءات الأمريكية، ولكن هذا ليس معناه بأنه الآن مثلا المفاوضات انتهت بشكل نهائي، هي متوقفة، أو مذكرة التفاهم مثلا انهارت بشكل نهائي. نعم هي توقفت، هي في حكم ممكن أن نقول الميت المجمد
1: سيد مختار، عذرا على المقاطعة، لكن فقط أريد أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي تأتينا إذن نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية، تقول سماع دوين انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوبية البلاد. لو أردت سيد مختار أن تكمل الفكرة التي كنت تتحدث عنها، تفضل.
6: نعم، وهذا ليس معناه بأنه هذا نعم في حكم ممكن نقول الآن مثلا المحتضر المؤجل المجمد، ولكن هذا ليس معناه بأنه مذكر، حتى لأنه هناك تعرفون يعني أعتقد اليوم أو غدا سيأتي وزير الخارجية العراقي، ورئيس الوزراء العراقي كان في واشنطن، يعني هذا له ممكن دلالات بأنه يأتي من واشنطن ويقول أنا أريد أن ألعب دور الوسيط، وبقية الوسطاء حسب المعلومات ما زالوا يلعبون دورا. صحيح أن هذا الآن لم يخرج كثيرا على الإعلام، ولكن هناك توجد مثل هذه المساعي. ولكن في نهاية المطاف قلت لكم يعني إيران ترى نفسها معنية بالدفاع عن البلاد ومواجهة هذا العدوان الأمريكي.
1: وضيفنا من واشنطن تحدث عن تغير في الأهداف، سأعود إليك بعد قليل يعني قبل أن أسألك هذا السؤال بما يتعلق ب في حال تغيرت أصلا طهران في الاستراتيجية في التعامل اليوم مع هذه الحرب. نتوقف عند هذا التقرير، وبينما تستعد واشنطن لتعزيز وجود طائرات التزود بالوقود في إسرائيل استعدادا لتوسيع محتمل للعمليات ضد إيران، يتصاعد سجال داخل إسرائيل حول استضافة هذه الطائرات في مطار بن غوريون وسط تحذيرات من تأثيرها على حركة الطيران المدني. المزيد في التقرير التالي نشاهد.
7: قد تبدو طائرات التزود بالوقود الأمريكية مجرد تفصيل في مشهد عسكري أكبر،

0: لكنها في إسرائيل تتحول إلى عنوان جدل داخلي. فمطار بن غوريون ضاق ذرعاً بها، ولم تعد ساحته تتسع لازدحام الطائرات المدنية والعسكرية معاً. ومع إمكانية وصول دفعات جديدة، يتجاوز النقاش داخل إسرائيل دور هذه الطائرات في التصعيد الأمريكي الإيراني إلى السؤال: أين ستتوقف هذه الطائرات في بن غوريون؟ وما الذي ستعطله فيه إذا ما وجدت مكاناً للاصطفاف؟ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل مزيدا من طائرات التزود بالوقود استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. هذه الطائرات ليست بمقاتلات ولا تحمل القنابل إلى أهدافها مباشرة، لكنها الأداة التي تمنح المقاتلات والقاذفات وقتا أطول ومدى أبعد في الجو، فتسمح بإرسال موجات هجومية إلى العمق وإبقائها هناك ثم إعادتها من دون الحاجة إلى الهبوط في قواعد أقرب إلى مسرح العمليات. لكن لماذا يختار ترامب مطار بن غوريون تحديداً بدل القواعد الجوية العسكرية في المنطقة؟ بحسب مسؤولين إسرائيليين، يرى ترامب أن هذه القواعد أكثر عرضة للصواريخ الإيرانية، في حين أن مطار بن غوريون أكثر أمناً لهذه الطائرات. فإسرائيل ليست جزءاً جلياً من مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني الحالي. تقنياً يتحول بن غوريون في هذه الحالة من مجرد بوابة للمسافرين إلى قاعدة دعم لوجستي للعمليات العسكرية الأمريكية، وهو التفسير الذي سبب الجدل داخل إسرائيل. ففي بن غوريون يوجد حالياً 34 طائرة أمريكية للتزود بالوقود، بينما كان الاتفاق السابق يقضي بالإبقاء على 20 فقط. ومع توقع وصول عشرات أخرى، حذرت هيئة البث الإسرائيلية من أزمة تشغيلية حقيقية، إذ تعاني ساحات الاصطفاف أصلاً من نقص كبير، والجيش الأمريكي قد جمد خطة نقل طائراته من بن غوريون، ووصول المزيد منها سيؤدي إلى تعطيل جدول الرحلات المدنية بإلغاء نحو 10 رحلات يومياً والتأثير على نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر يوليو وفق تحذيرات سلطة المطارات الإسرائيلية. من هنا بدأت المواجهة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية، فالجيش الأمريكي يريد توسيع وجوده، بينما أصدرت وزيرة المواصلات ميري ريجيف تعليمات مباشرة بعدم السماح بهبوط أي طائرات إضافية تتجاوز سقف 20 داخل بن غوريون، وأكدت أن مئات الآلاف من الإسرائيليين اشتروا بالفعل تذاكر عطلاتهم الصيفية، وأن الحكومة تعهدت بعدم إلغاء أي رحلة بسبب الطائرات الأمريكية. فوق كل هذا، يخلق وجود الطائرات الأمريكية في بن غوريون مشاكل لوجستية واقتصادية وفق رويترز. فوجود هذه الطائرات يغير تصنيف المطار من مطار مدني إلى مطار يؤدي وظيفة عسكرية، وهذا يخلق ثلاث نتائج. أولاً، يزداد تعقيد إدارة الحركة الجوية، فالطائرات العسكرية الضخمة تختلف عن الطيران المدني في متطلبات التشغيل والإقلاع والوقوف. ثانياً، تزداد حساسية المطار أمنياً، لتصبح حماية الطائرات العسكرية جزءاً من حماية المطار نفسه. ثالثاً، ترتفع الأهمية الاستراتيجية للمطار في أي حسابات عسكرية، لأن وجود أصول أمريكية فيه يمنحه دوراً يتجاوز النقل المدني حتى وإن ظل مطاراً مدنياً من الناحية القانونية. هكذا تصبح طائرات التزود بالوقود الأمريكية محور جدل إسرائيلي متزايد حول كلفتها على البنية المدنية، عكس متطلبات الجاهزية العسكرية الأمريكية، الجاهزية التي تشكل إعادة نشر هذه الطائرات أول بوادر رفعها.
1: نعود للنقاش وتعليقا على آخر الأخبار التي جاءت بما يتعلق بآخر الاستهدافات. إذن وكالة تسنيم، أعود للعقيد نضال، يعني هذه الاستهدافات، نعود لهرمزجان، من أو يعني إن صح التعبير، هل هذا تأسيس لمدخل جديد أو لخطة تكتيكية عسكرية نتوقعها في الأيام المقبلة؟ هذا التركيز على هرمزجان في الساعات الماضية. عقيد نضال،
2: العمليات العسكرية اليوم نتحدث عن الموجة الثامنة، الثمان موجات شهدت تصعيد عمودي وأفقي. عندما أقول تصعيد عمودي، بمعنى الموجة الأولى كانت 4 ساعات، 6 ساعات، 8، يوم أمس كانت أيضا 8 ساعات. أعتقد أن هذه الموجة ستكون أطول من ذلك، ما يعني أن هناك منحنى تصاعدي في توقيت الضربات الجوية. هذا المنحنى التصاعدي نتيجة تزايد تحقيق السيادة الجوية والسيادة الإلكترونية.

0: نعم.
1: أما فيما يتعلق بالتصعيد الأفقي، كنا نتحدث عن الساحل الغربي، ثم بدأنا نتحدث عن خط النار الثاني بعمق 150 إلى 200 كيلومتر، ثم بدأنا نتحدث عن يزد 450 كيلومتر في العمق الإيراني، بمعنى هناك توسع. الآن الإجابة على سؤالك حول قشم، بندر عباس وهذه المناطق، هذا تأسيس لرأس جسر جوي، بمعنى فتح ممر يؤدي إلى الأهداف في العمق الإيراني. أعتقد أن المرحلة القادمة خلال الساعات القادمة قد تشهد عملية تصعيد باتجاه العمق الإيراني، مناطق الصواريخ، مدن الصواريخ، البحث عن صناديق السوداء بالنسبة ليتعلق بالصواريخ. لا ننسى كان هناك قصف إلى قبل عدة أيام إلى جنوب طهران أو جنوب شرق طهران، كان هناك قصف إلى كدشت، وكان هناك برز، أي بمعنى هناك قدرة على الوصول باتجاه الأعماق الإيرانية والعمق الجغرافي الإيراني. لذلك التصعيد هذا مرتبط بالجنود الأمريكان القتلى والواحد الفقيد، لذلك يبدو أن شرعنة التصعيد موجودة لدى ترامب، لذلك أنا ذهبت باتجاه هذا الخيار.
0: وهذا يقودنا إلى سؤال للسيد مختار حداد. سيد مختار، إذا كنت تستمع للعقيد نضال، إذن نحن في مرحلة توسع، والمرحلة القادمة كما تحدث وقال هي تصعيد داخل العمق الإيراني، برأيكم كيف ستتعامل واشنطن مع هذا المعطى الجديد في حال يعني استمرت العمليات العسكرية التصعيدية؟
2: نعم، يعني هناك، نحن كذلك سمعنا تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأن هناك إيران كذلك ستوسع من عملياتها باتجاه القوات الأمريكية والمنشآت والقواعد والإمكانيات الأمريكية، يعني جميع ما تملكه الولايات المتحدة في المنطقة من إمكانيات عسكرية. وحتى يعني إيران إذا نتذكر قبل شهر أو شهرين قالت نحن في حال أن أمريكا أرادت أن تدخل في حرب واسعة مرة أخرى، لأنه في تلك الفترة كان يوجد مثل هذا الحديث أو مثل يعني هذه التوقعات بأنه ممكن يعني تكون عمليات إيران أوسع من المنطقة. أنا لا أعرف يعني ما هو بالضبط الذي سيحدث، ولكن يعني هذا كان تصريح ملفت ومهم من جانب يعني القوات المسلحة الإيرانية. إيران يعني باعتقادي لديها خيارات أوراق لإبرازها بوجه الولايات المتحدة، يعني من أبرز هذه الأوراق على سبيل المثال وهو مطروح الآن موضوع مضيق باب المندب. يعني إيران من أجل تضييق الخناق على الرئيس الأمريكي ويعني الضغط على الولايات المتحدة، إيران ممكن تفعل تلك الورقة، ورقة مضيق باب المندب، وأوراق أخرى يعني هي موجودة والآن لن يتم استخدامها. فلذلك يعني مهما تتوسع العمليات إيران كذلك توسع العمليات. وهناك يعني أنا باعتقادي نحن الآن دخلنا يعني في الحرب الشاملة أساسا لم تنتهي، لأنه منذ 5 أشهر الحرب مستمرة. هذه العمليات فقط تتوقف، يعني تتوقف أحيانا، توقفت في بعض المراحل حتى عندما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار. هل بالفعل كان هناك وقف إطلاق النار؟ كان هناك، كانت العمليات مستمرة، المواجهات مستمرة، المناوشات مستمرة. فلذلك نحن الآن أصلا موجودين داخل الحرب الواسعة، ولكن العمليات نعم هناك. إذا نريد أن نصف نقارن الحرب الواسعة على أساس شيء، نعم هو على أساس يعني مدى العمليات، وباعتقادي هذا سيحدث خلال الأيام القادمة إذا جهود الوسطاء لم تصل إلى نتيجة، وكذلك استمرت أمريكا بهذا السلوك والإجراء.
0: وسأعود لنقاط تتعلق بتوسعة الحرب وأهداف أوسع من الممكن أن يتم استخدامها من قبل الجانب الإيراني، لكن قبل ذلك سيد ودكتور ريتشارد، يعني كنا نتحدث عن التوسعة. العقيد نضال يقول كما قلنا بأن المرحلة القادمة ستشهد تصعيد لربما في داخل العمق الإيراني. اليوم إن سألنا عن إن كانت الولايات المتحدة فعليا هي قادرة على احتواء التصعيد، أم أنها أصبحت تحت الأمر الواقع وهي مضطرة للانتقال إلى مرحلة جديدة؟
3: يبدو لي في الواقع بأن الطرفين يحاولان طبعا التحكم في هذا التصعيد وفي وتيرة التصعيد. وقال ضيفكم بأن إيران لم تستخدم إلى غاية الآن بعض الأوراق ك إغلاق باب المندب وإدخال الحوثيين على الخط من خلال هذه الورقة، وأيضا مهاجمة إسرائيل بشكل مكثف مرة أخرى. والولايات المتحدة الأمريكية استهدفت الكثير من المناطق على مقربة من هرمز، وكان هناك الكثير من الخسائر في هذا الخصوص. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تؤثر على الإمدادات العسكرية في إيران. مقتل الأمريكيين في الأردن هذه قضية أيضا مهمة، وأعتقد أنه إلى غاية الآن الخسائر الأمريكية كانت محدودة بالنظر إلى حجم العمليات التي تم خوضها في هذه الفترة. وما قد يحدث وأننا كان نشهد عدد كبير من الخسائر كما حدث في بيروت مثلا، إذا ما عدنا إلى ما حدث، فحزب الله تمكن من قتل الكثير من المارينز في ذلك الوقت. وقد نشهد شيء مشابه في هذه الفترة من جانب إيران، وإذا ما حدث شيء مشابه هذا سيقود إلى المزيد من التوتر والمزيد من التصعيد كما شهدنا في فترات ماضية.
0: ومزيد من التوتر، يقول الدكتور ريتشارد وايتس. دكتور حسن البراري، ماذا لو توسعت رقعة الحرب ووصلت إلى ما كنا نستمع إليه من قبل السيد مختار وأيضا العقيد نضال، وتم استخدام مناطق أخرى مثلا على سبيل المثال باب المندب؟
4: وسؤال نوار، هل بالفعل بإمكان إيران إغلاق باب المندب أم أنها تريد أن تقعد الحوثي؟ وهل الحوثي عبارة عن وكيل إيران أم أن له أيضا موقف مستقل وعلاقات؟ هو يحكم في صنعاء، وبالتالي ربما، وأنا هنا في سياق التكهن، ربما لن يخاطر بوضعه السياسي الآن، وبخاصة وأن السعودية الآن لها مشاكل مع الحوثي في تعطيل ملاحة في باب المندب، وهذا سيثير سخط القوى الغربية. الآن المسألة لم تعد مسألة حرب أمريكية إيرانية، وإنما باب المندب هو بالفعل يخنق الاقتصاد العالمي. هنا قناة السويس تتأثر، السفن ستضطر أن تلتف حول رأس رجاء الصالح، فهذه القضية يعني كلفتها على الاقتصاد العالمي ربما تدول ما يجري الآن في مضيق هرمز، وهذا لن يعود بالنفع على الجانب الإيراني. لكن التصعيد، الحرب الإقليمية، هو ما تهدد في إيران منذ فترة، ورسالة المرشد مجتبى خامنئي في الأمس هي واضحة تماما، بأن بمعنى على المحور، هو يعني قال محور المقاومة، وهو يقصد بالأذرع والوكلاء والحلفاء، سواء في حزب الله الذي ما زال يخوض حربا صعبة مع إسرائيل، ولا أعتقد أن في لبنان المزاج من أجل فتح المعركة ثانية مع إسرائيل بشكل أوسع. هناك حسابات كثيرة جدا، لكن أيضا نفهم التصريحات الإيرانية في سياق تذكير المنطقة بأن هناك ردود إيرانية قد تكون مؤلمة للجميع، وهذا أيضا ينسجم مع الاستراتيجية الإيرانية في توسيع الألم وتوسيع الحرب أفقيا من أجل رفع الكلفة.
0: وفقط لضيق الوقت دكتور حسن، سيكون لنا متسع في الوقت في الساعة المقبلة، لكن نستفيد من العقيد نضال ونسأل السؤال، عسكريا إيران قادرة على تفعيل هذه النقطة؟
1: يعني أعتقد أن مستوى الردود الإيراني أصبحت مستوى انفعالية. إيران تريد المحافظة على معادلة التناسب والتدرج، لغاية الآن لا تزال تحافظ عليها، لكن ردودها لا تزال تقليدية. حتى لا يكون الكلام إنشائيا، عندما أقول ردود تقليدية، نفس الأهداف، نفس الدول منذ اليوم الأول للحرب لغاية الآن، وبنفس الأدوات، إما صواريخ أو طائرات. عسكريا هذا لا يجوز، هذا يؤدي إلى نسب استهلاك وجداول استهلاك عالية، ويؤدي إلى استنزاف. إيران الآن تتموقع وتتموضع دفاعيا، في حين أن الجانب الأمريكي يقوم بضرب الجانب الإيراني. إيران تتشبث بورقة هرمز وظهرها مكشوف، الطائرات في يزد 450 كيلومتر، هذا كله يستطيع يخلق حالة عملياتية مربكة للجانب الإيراني. لذلك الجانب الإيراني يحاول أن يخرج من كماشة زمام المبادرة التي يفرضها عليه الجانب الأمريكي. زمام المبادرة بكل بساطة هي من الذي يبدأ أول ومن الذي ينهي، من الذي يبدأ الهجوم والجانب الأمريكي، هذا هو زمام المبادرة. في العرف العسكري من يمسك زمام المبادرة يديم زخم الهجوم، ومن يديم زخم الهجوم يستثمر الفوز. هذه معادلة عملياتية، وبالتالي الاجتهاد في موضع النص. الآن ما تقوم به إيران ولاحظناها منذ يوم أمس أنها تقوم بعمليات قصف.

0: بين الحين والآخر تحاول أن تفلت من هذه الكماشة، ما يلبث الجانب الأمريكي أن يقوم بين الضربة والضربة هناك ضربة حتى يبقي على الجانب الإيراني تحت مبدأ زمام المبادرة. لذلك لغاية الآن لم يفلت الجانب الإيراني من المعادلة الأمريكية رغم كل الاستهدافات التي يقوم بها التي قد تؤدي إلى نسب استهلاك عالية.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد.

0: أيضا معنا كان من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. شكرا جزيلا لكم جميعا. الآن إلى الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث التي تناقش أبعاد توسيع إيران بنك أهدافها في المنطقة بما يشمل منشآت مدنية وبنى تحتية.
1: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش أبعاد توسيع الحرس الثوري الإيراني بنك الأهداف في المنطقة بشأنه هجمات طالت منشآت مدنية وقواعد في العراق والكويت والبحرين والأردن وغيرها، ملوحا بأن أي استهداف أمريكي للبنية التحتية الإيرانية سيقابل برد يطال البنية التحتية والمصالح الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أن الخيار الوحيد أمام واشنطن هو الابتعاد عن الخليج. في المقابل وسعت الولايات المتحدة أهدافها في إيران بضربات طالت مواقع الرادارات والبنية التحتية والبنية العسكرية واللوجستية في تصعيد يبدو أنه يتجاوز الأهداف العسكرية التقليدية. فإلى أين يتجه هذا التصعيد؟ وما دلالات استهداف إيران البنى التحتية والمنشآت غير العسكرية في المنطقة؟ وما هي الرسائل السياسية وراء استهداف المنشآت المدنية؟ هم لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحاته، وهم إيران، الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دول المنطقة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله اليوم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن الولايات المتحدة تنكرت لعهودها تجاه مذكرة التفاهم وأثبتت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب، وأضاف أن العدو الأمريكي يسعى لإشعال الحروب، وعليه العلم بأن شعب إيران وجبهة المقاومة سيلقنانه دروسا لن ينساها. بينما قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قال إنه إذا استهدفت الولايات المتحدة بنية إيران التحتية فكل البنى التحتية في المنطقة ستصبح هدفا لطهران. بحرية الحرس الثوري الإيراني لفتت إلى أن واشنطن تقرب نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قيادتها المركزية بالمنطقة. أما أمريكيا فقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل تقويض قدرات إيران ومحاسبتها على الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية، وأكدت أيضا أن ضرباتها على إيران تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية. وكانت الإدارة الأمريكية قد أشارت سابقا إلى أنها ستستهدف محطات الطاقة والجسور في إيران. بالنسبة لدول المنطقة فأكدت بياناتها بطبيعة الحال على إدانة واستنكار ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية، وعدتها انتهاكات للقوانين الدولية. كما وصفت أيضا دول المنطقة التصعيد الإيراني بأنه خطير ويجب وقف هذه الأعمال العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة. مزيد من التفاصيل بشأن الهجمات الإيرانية في المنطقة والتي استهدفت قواعد ومنشآت مدنية وكذلك الهجمات الأمريكية على إيران نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الخريطة التقاطية.
2: غنوة، نحن نتحدث عن توسيع لدائرة الضربات من الجانبين وتركيز أكثر من الجانبين أيضا، وربما يمكن القول أن هناك أهداف محددة يريد كلا الجانبين أن يضربها في الطرف المقابل. إذا بدأنا بالضربات الأمريكية في إيران، نحن نتحدث عن تركيز وتوسيع لدائرة الضربات ابتداء من المناطق الجنوبية الغربية من البلاد، ابتداء من محافظة سيستان وبلوشستان، محافظة هرمزجان طبعا هي مهمة لأنها مطلة على مضيق هرمز وكل القيادة والسيطرة فيما يتعلق بمضيق هرمز موجودة في محافظة هرمزجان، محافظة بوشهر، محافظة هرس، وصولا إلى يزد. هذا يعني أننا بدأنا نتحدث عن نسق تصاعدي نحو وسط البلاد إلى خوزستان. هذه سلسلة الضربات الأمريكية في هذه المنطقة ترسم هذا الشريط وهذا الخط الجنوبي المفهوم. إن أنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية المطلة على مضيق هرمز، المطلة على خليج عمان، المطلة على المياه الخليجية. اللافت النظر هو زيادة النسق باتجاه الوسط، باتجاه محافظة فارس وقلبها مدينة شيراز، الخط الثاني، ووصولا إلى يزد. وضرب يزد يعني يلفت النظر كثيرا.

0: لأننا بدأنا نتحدث عن المنطقة التي تحتوي أو تحتضن المنشآت النووية المهمة وهي أصفهان ومحيط أصفهان، وبالتالي نتحدث عن نسق متصاعد ومتزايد وتوسيع للدائرة. إذا ما تحدثنا عن الجهة المقابلة، الضربات الإيرانية في دول المنطقة تركزت على 4 نقاط أساسية. أولها البحرين، طبعا أعلنت البحرين أنه تم تعريض منشآت مدنية للضربات الإيرانية. الكويت، والكويت كانت صاحبة النصيب الأكبر من الضربات الإيرانية خلال الفترة الماضية، وتم الإعلان عن ضرب محطات تحلية مياه، ضرب محطات وقود كهرباء، وبالتالي نتحدث عن نسق متصاعد في تحديدا في الكويت وفي البحرين. الذي دخل على الخط مؤخرا هما نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى هي السليمانية في العراق، في محافظة كردستان العراق. هذا مفهوم لأننا نتحدث عن الفصائل الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان العراق، وكانت إيران دائما تتهم هذه الفصائل بأنها تسعى لعمل عسكري معين، تسعى لتسهيل عمليات العسكرية للإسرائيليين والأمريكيين في هذه المنطقة، وتحديدا الجهد الاستخباراتي والتخوف من عملية اقتحام للحدود في هذه المنطقة. النقطة الأخرى التي شهدت أيضا ضربات إيرانية هي الأردن، وتحديدا أكثر من محافظة الزرقاء أو نقطة الأزرق، وهي قاعدة موفق السلطي الحربية الجوية، وهي قاعدة عسكرية موجود فيها قوات أمريكية، والقيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن مقتل عسكريين 2 في هذه الهجمات التي استهدفت القاعدة. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن الجانبين فنحن نتحدث عن نسق متصاعد ومتزايد بين الجانبين، وتعميق أكثر في الضربات وتوسيعها ربما خلال الفترة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك الزميل صهيب العصا على كل هذا الشرح. وهي بطبيعة الحال معطيات ميدانية إضافة إلى معطيات ومواقف أخرى سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. بداية، كيف برأيك لماذا ضربت إيران مواقع مدنية في دول المنطقة، بمعنى أنها توسع من دائرة استهدافاتها؟
2: غنوة، تعتبر إيران اليوم أن ما حدث هو مهم جدا، أثبت أن مضيق هرمز هو الورقة المهمة، هو مركز الثقل. اليوم تعتبره على أنه من ضمن المعادلة الردعية، هذا أول عامل. العامل الآخر هو توسيع التصعيد أفقيا على دول المحيط، وبالتالي من ضمن هذه المنظومة تعتقد أنها يمكن أن تفرق بين دول الخليج، 2، يمكن أن تفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، وهي تهدد أكثر أيضا في المرحلة القادمة إذا تم استهداف البنى التحتية الخاصة فيها، ستستهدف كل البنى التحتية في المنطقة.
1: نعم، طيب ابقى معنا عميد الياس، ولكن نستعرض الآن بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها كما يرى العميد الإيرانيون لديهم العمق الجغرافي، يستخدمون أساليب قتالية غير نمطية، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة في هرمز، وأيضا يهددون بضرب المزيد من البنى التحتية في المنطقة. لكن هناك تبعات اقتصادية واجتماعية وعسكرية للحرب والعقوبات وعدم توافق بشأن التعاطي مع الحرب وإدارتها. الولايات المتحدة الأمريكية هي إذن تمتلك إمكانيات عسكرية متقدمة، تهدد بفرض مزيد من العقوبات على إيران، كما حذرت من استهداف مزيد من البنى التحتية في إيران، غير أنها تخشى من أزمة طاقة عالمية، وبطبيعة الحال تأثير ذلك على التأييد الداخلي، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية. بالنسبة لدول المنطقة فهي لديها الثقل الدبلوماسي وتسعى لوقف الحرب وتجنب أيضا التصعيد، كما تمتلك أدوات للتأثير في أسواق الطاقة العالمية. إذا عميد الياس، لكل الأطراف لديها أوراق قوة وأوراق ضعف، ولكن لمن التأثير الأكبر في إدارة هذا الصراع؟
2: دعينا نقول غنوة أن إيران صمدت إلى فترة طويلة، لكنها ليست قادرة على تحويل هذا الصمود إلى فك الأسر الاقتصادي، العقوبات وحتى الأموال المجمدة، وهي ليست قادرة على الحسم. هي تعتمد على عامل الوقت، على الاستنزاف. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقوى، وهي التي تستعمل

0: تعمل أقوى ما تملك، ترسانة كبيرة جدا، ولكنها ليست قادرة على الحسم. العودة وتخطي مذكرة التفاهم يؤكد أن فعلا هناك ما يسمى بعملية الإكراه أو الكوئرجن. ماذا نقصد بهذا الأمر؟ هي عملية رفع الكلفة الاقتصادية الاجتماعية وحتى السياسية والعسكرية على إيران إلى درجة لا يمكن لإيران أن تعوض الخسائر، وبالتالي هذا الأمر يجعل إيران تفكر أنه إذا خصفتم البنى التحتية الخاصة في ضمن إيران سنصعد هذا الأمر إلى استهداف فعلا البنى التحتية في المنطقة ككل. من هنا رأينا استهداف سوريا مع أنه التنف لا يتواجد فيها عسكر اليوم، ولكن هناك رسالة مختلفة تتعلق بما حصل على الحدود العراقية الإيرانية من ضبط تهريب سلاح باتجاه لبنان. هناك أيضا الأردن، ولكن الختام غنوة أن هذه الدول ضمن دول الخليج هي لديها الحق بالسيادة بالتفاهم والاتفاق مع من تريد.
1: لذلك أسألك، ماذا أرادت إيران من استهداف منشآت تحتية مدنية تطال بطريقة أو بأخرى المواطن؟
0: هي تعتبر أيضا أن هناك بالتناسب، يعني هي تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو تدعي أو تقول، يعني لا أعرف إذا كان هذا الخبر صحيحا، أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت أيضا بنى تحتية من جسور وغيرها، وهي ترد بالتناسب. ولكن كيف؟ بدل المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ليست قادرة على حسم الموضوع، وبالتالي تذهب إلى ما يمكن أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من يستهدف حاليا هو دولة البحرين والكويت.
1: لماذا استبعدت إسرائيل التي تستقبل الطائرات العسكرية الأمريكية وتزودها بالوقود؟
0: هي تستبعد إسرائيل أيضا، هي لا تستمر إسرائيل بالاعتداءات على لبنان، وتعتبر إيران أنه في البند الأول وقف العمليات العسكرية فعلا هو وقف العمليات داخل لبنان. هي أيضا نتذكر غنوة أنه عندما تم استهداف منطقة أو محطة العسلوية في إيران، وهي أكبر مصدر للغاز إلى الداخل الإسرائيلي إلى الداخل الإيراني، لم ترد إيران على إسرائيل على النفط الإسرائيلي وعلى الغاز الإسرائيلي، بينما ردت على رأس لفان في دولة قطر.
1: ورغم استهداف إيران لدول المنطقة إلا أن لهذه الدول أوراق قوة كما ذكرت، كيف ستستخدم دول المنطقة هذه الأوراق لتفعيل أيضا أدوات الضغط، وما أهمية هذه الأوراق؟
0: غنوة، لدى الدول المحيطة أو دول المنطقة ونقول الخليج بشكل عام لديه القوة الدبلوماسية، يعني الوسطاء هم عمان ودولة قطر. اثنين، هذه الدول لديها قدرات عسكرية كبيرة جدا، وهنا تقع إيران في معضلة أو ديليما كما يقال مهمة جدا. ما المقصود فيها؟ يعني اليوم أهم قوة أو ورقة ردع لإيران هي ضرب البنى التحتية في الخليج، ولكن هذه الورقة قد تنقلب على إيران، وبذلك تقترب دول الخليج أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تستعمل كل قدراتها العسكرية، وبذلك تخسر إيران هذه الورقة، وبدل أن تنسحب أمريكا من المنطقة قد تبقى لفترة أطول.
1: ويبقى السؤال الحاضر في أذهان الجميع، إلى أين ستؤول الأمور؟ إلى مزيد من التصعيد؟ أم هذا الضغط والتصعيد الآني قد ينجم عنه تهدئة أو تفاهمات ما؟
0: هناك عدة سيناريوهات. اليوم سلم التصعيد غنوة يقول كل خطوة تبنى على الخطة التي قبلها ويجب أن تكون أكبر منها، وبالتالي إذا تراكمت هذه الخطوات التصعيد والتصعيد المتبادل لا يمكن الخروج منه إلا بتدخل معين أو العودة إلى الحرب إذا حدث ما ليس بالحسبان كأن يكون حادث كبير جدا. اليوم نحن في أول المرحلة ولا نزال في الأيام الثمانية لهذه المعركة بانتظار أن يكون هناك حل أو نافذة للحل.
1: عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار.
2: نواصل معكم تغطيتنا المستمرة مشاهدينا للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. وفي أحدث المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن غارات جوية جديدة ضد إيران، مشيرة إلى أنها تأتي لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. وأضافت القيادة المركزية أن الضربات تهدف لزيادة تقويض قدرة إيران

0: على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوين انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. بدورها قالت وكالة مهر إن هجوماً أمريكياً استهدف أطراف جزيرة قشم جنوبي إيران بستة صواريخ دون وقوع خسائر. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية يوم الجمعة. هذا وقد نصحت الخارجية الأمريكية رعاياها في أنحاء العالم، نصحت بتوخي الحذر، مضيفة أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية في العالم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد يهمه عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم. وأضاف ترامب أن من واجبه هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة إن نقض من وصفه بالشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. في هذه الأثناء أكد بيان خليجي أوروبي مشترك أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز مكفولة بالقانون الدولي، ودعا إيران لوقف الهجمات والتدخلات بالملاحة فورا وإبقاء المضيق مفتوحا دون شروط أو حتى رسوم. وإلى التطورات في لبنان، وفي آخر المستجدات أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في كفر تبنيت خلية لحزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواته. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إن عسكريا استشهد وأصيب ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين وللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء القادم. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا وسهلا بكم من جديد، وأتوقف معك أحمد وآخر المستجدات لهذه الساعة بما يتعلق بهذه الاستهدافات الأمريكية اللي على نقاط وأهداف إيرانية، وما تم الحديث عنه من قبل القيادة المركزية الأمريكية. والسؤال، هل انتهت هذه الضربات لليوم الثامن أو لليلة الثامنة على التوالي؟
1: نعم نوار، قبل نحو ثلاث ساعات من الآن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بداية هذه السلسلة، حتى الآن لم تعلن انتهاءها، وكانت قد قالت إن هذه السلسلة من الضربات تشنها الولايات المتحدة ضد إيران لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني على استهداف الجنود الأمريكيين والأفراد الأمريكيين في الأردن، وكذلك للاستمرار في زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية التي تستهدف فيها حركة الملاحة في مضيق هرمز. هكذا جاء بيان القيادة المركزية الأمريكية. ملاحظ أن هذه السلسلة من الضربات بدأت في وقت متأخر قليلا مقارنة بسلسلة الضربات التي كانت على مدى الأيام السبعة الماضية. القيادة المركزية ما تزال أيضا تؤكد بأن هذه الضربات هدفها الرئيس، بالإضافة إلى هذه التطورات الأخيرة بعد مقتل الجنديين الأمريكيين وفقدان آخر في الأردن وإصابة أربعة، هي تأتي بشكل رئيسي لاستهداف إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز. الآن ألحق إليها هذا التطور، مقتل جنود أمريكيين يوصف هنا بأنه أحد الخطوط الحمراء بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب. بيت هكسيث وزير الحرب الأمريكي كان قد كتب قبيل بداية الإعلان عن هذه السلسلة من الضربات قائلا إن تضحيات الأبطال لن تزيدهم إلا عزما على حد تعبيره. وبالتالي فالمتوقع بحسب ما رشح هنا من تحليلات في العاصمة واشنطن أن هذه السلسلة من الضربات قد تكون أقوى مما من الضربات التي سبقتها، لا سيما وأن الرئيس ترامب قد صرح لنيوز نيشن وقال إنه حزين للغاية بمقتل الجنود الأمريكيين، وأضاف أيضا بأنه لم يعد يهمه التزام إيران بمذكرة التفاهم أم لا، وشدد أيضا على مسألة أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وكان الرئيس ترامب قد لوح في الأيام الماضية بلغة تهديد عالية عندما قال إنه في حال استهدفت إيران الولايات المتحدة فسترد بعشرين ضعفا على حد تعبيره، وكان قد توعد أيضا إيران برد قاس، وكان يقول إنه بنهاية هذه السلسلة من الضربات قد تستهدف الولايات المتحدة منشآت البنية التحتية من جسور ومنشآت للطاقة في إيران. أيضا مطروح على طاولة الرئيس ترامب بحسب مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام هنا خطة للتوسع في رقعة هذه الضربات العسكرية التي كانت تتركز بشكل أساسي على المناطق الساحلية الغربية والجنوبية الغربية لإيران. أيضا من المهم الإشارة إلى المواقف التي بدأت تصدر من المشرعين الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين هنا في الكونغرس. هناك مشاعر الحزن تم التعبير عنها من قبل الجميع، من قبل الديمقراطيين والجمهوريين، والتضامن مع عائلات القتلى والمصابين الأمريكيين. ولكن الديمقراطيون تمسكوا أكثر بموقفهم الرافض للحرب، ما يزال كثيرون منهم يصف هذه الحرب بأنها حرب اختيار ولم تكن ضرورية، وكذلك يطالبون ترامب بوقف العمليات العسكرية والعودة للكونغرس قبيل المضي في عمليات إضافية. الجمهوريون عبروا عن تضامنهم مع العائلات وكذلك مع الجيش الأمريكي، كثير منهم يؤيد الجيش الأمريكي بالاستمرار في هذه العمليات العسكرية، وكذلك يتوعدون إيران بضربات أقوى. التأكيدات تقول أيضا بأن الولايات المتحدة كانت قد أرسلت على مدى اليومين الماضيين مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل، وهناك أيضا التأكيد من قبل القيادة المركزية الأمريكية بأن أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في أنحاء المنطقة. هنا أيضا تابعنا كثير من التقارير التي تقول إن هذه التطورات الأخيرة بمقتل الجنود الأمريكيين في الأردن، والرقم يرتفع الآن إلى 16 قتيلا وسط الجنود الأمريكيين منذ بداية هذه الحرب في شهر فبراير من العام الماضي، والجرحى إلى أكثر من 400 وسط الجنود والأفراد الأمريكيين. هذه التطورات يخشى أيضا أن تؤثر على الحراك السياسي، لا سيما وأن الاستعدادات ما تزال مستمرة لخوض سباق الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي بنهاية هذا العام. الآن يخشى بشكل أكبر على تأثيرات هذه الحرب من ناحية تكلفتها العسكرية، وكذلك من ناحية التكلفة الاقتصادية التي تفرضها بسبب ارتفاع أسعار الوقود. بكل الأحوال نتوقع أن تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيانا توضح فيه بنهاية هذه السلسلة من الضربات طبيعة الأهداف التي استهدفتها هذه الليلة.
0: وسنكون معك أكيد أحمد في مواكبة. أذهب إلى طهران الآن ومعي الزميلة رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة إذن في طهران. رانيا، آخر التفاصيل والمستجدات لما يتم الحديث عنه من قبل الجانب الإيراني، ماذا تقول طهران بعد هذه الاستهدافات؟ لكن قبل أن أكمل معك رانيا، أود فقط أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي تأتينا إذن نقلا عن وكالة تسنيم، تقول 6 صواريخ أصابت مناطق تقع على أطراف جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران. إذن هذا الخبر العاجل الذي يأتينا نقلا عن وكالة تسنيم، يتحدث عن أن 6 صواريخ أصابت إذن المناطق التي تقع على أطراف جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران. رانيا قاسمي، إذن هذه الأخبار الجديدة، والاستهداف ليس الأول بما يتعلق بمحافظة هرمزجان لهذه الاستهدافات الأخيرة هذه الليلة رانيا.
2: نعم بالفعل نوار، يعني تواصل الولايات المتحدة هجومها العسكري على جنوب إيران، وحتى الآن تركز

الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزجان بالتحديد والتي تطل على مضيق هرمز. الهجوم بدأ كما يعني هو معروف بمدينة سيريك في الجانب الشرقي، انتقل إلى مدينة بندر عباس وتحديدا حاجي أبود، ثم سمع بعد ذلك أصوات انفجارات في مدينة بندر عباس نفسها، والآن هناك نحو 6 انفجارات في أطراف جزيرة قشم والتي تقع في الجانب الغربي من المضيق. هذه الانفجارات حتى الآن بحسب السلطات المحلية لم تسفر عن خسائر بين المدنيين سواء بشرية أو مادية، هذا بالإضافة إلى أن هناك كانت أنباء عن سماع يعني تحليق للمقاتلات الأمريكية في سماء جزيرة كيش، ولكن تم التأكيد على أن هذه المقاتلات لم تستهدف الجزيرة، وأن ما سمع في جزيرة كيش أو حتى في مدينة بندر لينغي كانت أصوات تأتي من البحر، ما يعني ربما أن هناك يعني اشتباكات تجري في البحر حاليا. أيضا يعني كانت هناك أنباء تتحدث عن وقوع استهدافات في مناطق أخرى من البلاد، كان هناك أنباء في استهدافات في خوزستان في قم وفي محافظة مركزي، ولكن تم نفيها جميعها. ما هو ملاحظ حتى الآن نوار أن هذه الليلة الهجوم الأمريكي أولا بدأ متأخرا، ثانيا أن نطاق عملياته حتى الآن محدودة وقليلة مقارنة بالليالي السابقة وحتى ليلة أمس بالتحديد، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى استهداف منشآت مدنية أثارت الغضب الإيراني بشدة. هذه الاستهدافات كانت أيضا تركزت على المحافظات الجنوبية وتحديدا محافظة هرمزجان التي وقع فيها أكبر عدد من الخسائر البشرية والمادية. يعني بحسب وزارة الصحة الإيرانية عدد الضحايا من المدنيين كما تفيد وزارة الصحة وصل إلى 50 قتيلا و 500 مصاب. هذا هو حصيلة الأيام القليلة الماضية من المواجهات العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك تعرضت هرمزجان ل يعني استهداف منشآتها وبنيتها التحتية، نتحدث عن 8 جسور ونفقا، هذا بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه ما أدى إلى انقطاع خدمة المياه عن نحو 10,000 نسمة تسكن في أحد أو في قرى مدينة جاسك بمحافظة هرمزجان. إذن نحن أمام تحول ليس معروف السبب هذا التحول في نطاق وعمليات الولايات المتحدة، انخفاض في نسبة العمليات وأنها لم تستهدف سوى ربما حتى الآن كما هو يعني تم الاعتياد عليه في الهجمات الأمريكية أنه يستهدف المقرات العسكرية أو أبراج الاتصالات، ولكن هذا تحول وتطور جديد تقابله إيران بالتنديد الشديد، التنديد باستهداف جنوب إيران، تعتبر أن الهجمات غير مبررة غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، كما تحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذه الهجمات وتبعاتها. تقول أن ما يجري من قبل الولايات المتحدة هو استهداف للمدنيين وهو أمر يعني يعتبر جريمة حرب وفقا للرؤية الإيرانية. تؤكد أيضا أن هذا هو تأكيد أكبر على أن الولايات المتحدة لا تعتني بالدبلوماسية ولا تكترث لها، وأيضا يعني تعمل على مواصلة نقضها لتعهداتها وحتى للقوانين الدولية. هناك تأكيدات على أن الولايات المتحدة هي سبب في حالة عدم الانعدام الأمن في المضيق ومضيق هرمز والمنطقة، وتحملها أيضا مسؤولية توقف صادرات النفط والغاز وحركة السفن بسبب ما تصفه إيران بمواصلتها الاعتداءات على الأراضي الإيرانية، إصرارها على التدخل في الإجراءات الإيرانية المتعلقة بالملاحة البحرية في المضيق. وفي هذا السياق تأتي تصريحات كل من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والذي يعني فيما وصف واشنطن بأنها الشيطان الأكبر، اعتبر أن نقدها لتعهداتها يجعل من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم لا قيمة له، وتم التحذير بأنه سيتم تلقين الولايات المتحدة دروسا لا تنسى. هناك تأكيدات من قبل الخارجية الإيرانية أيضا نورة على أن الجهود الآن منصبة على الدفاع عن البلاد والتصدي لهذه الهجمات التي تؤكد

0: تؤكد أنها تخالف بشكل واضح لبنود مذكرة التفاهم والقوانين الدولية. أيضا هذا بالتأكيد على أن إيران الآن تقول الخارجية الإيرانية أن طهران لم تعد ملزمة بتنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم، وذلك بسبب الموقف الأمريكي، وتقول أنه المذكرة بنيت على أساس الالتزام مقابل الالتزام، ومع عدم تنفيذ واشنطن لبنود المذكرة فإن إيران لم تعد ملزمة بتنفيذها. وتمت الإشارة أيضا إلى أن الولايات المتحدة يعني خانت طاولة المفاوضات للمرة الثالثة خلال عام واحد تقريبا. هذه المواقف السياسية تأتي في ظل تطورات أيضا عسكرية، حيث حذرت وهددت المستويات العسكرية الإيرانية بالرد بالمثل وربما أكثر من ذلك على الهجمات الأمريكية. حتى الآن بيانات القوات المسلحة نتحدث عن الحرس الثوري والجيش أعلنت أنه تم استهداف مقرات أمريكية أو قواعد أمريكية في المنطقة شملت العديد من الدول، ولكنها تركزت في الأساس على الكويت، البحرين وأيضا الأردن، باعتبار أن هذه القواعد كما تقول البيانات الإيرانية هذه القواعد تستخدم في شن هجمات على الداخل الإيراني. تقول طهران أنها استهدفت مخازن الوقود، مخازن للصواريخ وأنظمة رادار وأنظمة باتريوت، بالإضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة وأيضا مخازن ومستودعات للزوارق المسيرة، بالإضافة إلى حظائر المقاتلات الأمريكية وغيرها من الطائرات التي تستخدم سواء في التزود بالوقود أو في العمليات الخاصة وغيرها. وتم الإعلان أنه كان آخر بيان كان للحرس الثوري بشأن العمليات التي نفذت كان قد تحدث عن يعني تدمير مقاتلتين وأيضا طائرات أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن، هذا بالإضافة إلى تخريب أو إلحاق أضرار بعدد آخر من هذه الطائرات والمقاتلات. تؤكد إيران أنها ألحقت الكثير من الخسائر بالولايات المتحدة وقواتها في المنطقة، ولكن واشنطن والإدارة الأمريكية لا تعلن وتعمل على تعتيم الأخبار المتعلقة بعدد خسائرها وحجم هذه الخسائر. هناك أيضا تأكيدات نوارة على أن إيران متمسكة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وتقول أنها سترد بشكل أقوى على الولايات المتحدة وتحذرها من مواصلة هذه الهجمات، مع الدعوة إلى العودة إلى تطبيق مذكرة التفاهم باعتبارها هي أساس التعامل، وأنه لا يعني جدال ولن يتم تغيير هذا الأمر، وإيران لن تغير موقفها سواء في المفاوضات أو في الحرب.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. والشكر أيضا لمراسل الجزيرة أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. الآن نتساءل ونحاول أن نفهم المشهد أكثر وأكثر مع ضيوفنا الكرام. معنا الآن من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إذن أستاذ حسن، وبالاستماع لما كان يتحدث عنه الزميل من واشنطن مراسل الجزيرة أو حتى ما تحدثت عنه مراسلتنا من طهران، وهناك اتهامات كل طرف يتهم الآخر بالمسؤولية. اليوم السؤال، من يتحمل المسؤولية في هذا التصعيد بعد أن كانت الأمور وكما كان يتم الحديث يعني في الكواليس حتى بأن المفاوضات جارية ومستمرة، من يتحمل المسؤولية؟
2: الجانبان نوار يتحملان المسؤولية. إيران أرادت من ورقة مضيق هرمز أن تستنزف الولايات المتحدة الأمريكية على كل الصعد، كانت تريد وقفا شاملا للحرب في لبنان، وكانت تريد ايضا رفع الحصار وايضا رفع الحظر عن الاموال المجمده. بالمقابل لم تقدم ايران للولايات المتحده الامريكيه الا ما كان قبل 28 فبراير وفتح المضيق، لكن بتعريف جديد. هذا التعريف الذي قالت ايران بانه يعطيه الحق الحصري في تحديد المسارات وايضا اليه العبور واليه الخروج من مضيق هرمز هي التي اوجدت هذه المشكله وبالتالي تم استهداف بعض السفن. من هنا جاء الرد الأمريكي لاستعادة الردع ورسم خط أحمر بأنه على قاعدة تيت فور تات، يعني إذا ما قمتم بإعاقة الملاحة من أي نقطة من بالمضيق نحن سنتراجع عن هذه المذكرة. فبالتالي الجانبان يتحملان هذه المسؤولية لأنه الصياغة كانت ملتبسة فيها الكثير من الغموض والقليل من الوضوح، ما مكن الجانب الإيراني من تقديم البند الخامس مثلا على اعتبار أنه اعتراف أمريكي وضمني بحق إيران في السيطرة على المضيق هرمز كاملا دون الأخذ بالاعتبار مصالح الدول المشاطئة الأخرى، وهنا الحديث عن سلطنة عمان، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقول بأنه فتح أنه البند الخامس يعني إزالة الألغام وتسهيل المرور، هذا لا يعطي إيران الحق الحصري. هنا جاء التباين بين موقف الطرفين، فبالتالي لجأ إلى العمليات العسكرية من أجل إعادة رسم قواعد الاشتباك في مضيق هرمز، ومن أجل إعادة تفسير البند الخامس، هذا إن بقيت طبعا المذكرة على حالها لأنها عمليا سقطت لم تعد قائمة بعد أن عادت العمليات العسكرية.
1: نعم، وهنا نتساءل وتعقيبا أيضا عما أو ما استمعنا إليه من قبل مراسل الجزيرة في واشنطن وهذه المعطيات. اليوم رأينا، أذهب إلى الدكتور جابرييل سوما من نيوجيرسي، والسؤال لكم سيد دكتور جابرييل، الضربات يعني اليوم تأتي ردا على الهجمات ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن، هكذا تقول القيادة المركزية، وأيضا في السابق تأتي أيضا بسبب استهداف حركة الملاحة، ونعلم جيدا بأن استهداف يعني الجنود الأمريكيين بالنسبة للرئيس دونالد ترامب أمر حساس جدا. إلى أي مدى برأيكم سيكون هذا المعطى الخط الأحمر الذي فعليا سيغير بالنسبة لواشنطن قواعد اللعبة؟
3: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. الولايات الرئيس ترامب يجد بأن المنطقة تشاهد تصعيدا عسكريا وسياسيا كبير، وتدرس في الوقت الحاضر ضرب المنشآت النووية في إيران، وكذلك ضرب منشآت الطاقة في إيران، لأن الضربات التي تلقتها الولايات المتحدة كانت كبيرة خصوصا في مقتل الجنود الأمريكان في الأردن. فإذا الوضع يتصاعد عسكريا وسياسيا، وأعتقد بأن الرئيس ترامب لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الهجمات والضربات الإيرانية على المواقع الأمريكية التي تؤدي إلى مقتل جنود أمريكان.
1: وهذا يأخذنا إلى السيد مختار. سيد مختار، اليوم يعني نحن نتحدث، واضح هناك حالة تصعيد إن صح التعبير بين الجانبين. سيد مختار، محسن رضائي وفي الساعات الماضية السابقة توعد بأن إيران، وهنا أقتبس، ستدخل هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية، وما استمعنا إليه أيضا من قبل مراسل الجزيرة بأن يعني الاستهدافات بالبداية جاءت ردا على حركة الملاحة، اليوم الرد على مقتل الجنود الأمريكيين. برأيكم هل فعلا ستنفذ إيران ما تحدثت عنه على لسان محسن رضائي بأن مرحلة هجوم شامل ستبدأ في حال استمرت هذه الضربات؟ هو كان يتحدث عن يوم أو يومين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني باعتقادي ليست أول مرة يعني يقتل جندي أمريكي، وهناك العشرات وبل أكثر يعني قتلوا خلال هذه الحرب، ولكن هناك يعني الولايات المتحدة تبحث عن ذرائع. يعني اليوم تقول مثلا نحن نريد أن نرد على مقتل هؤلاء الجنود الذين كانوا هم أساسا يعني يلعبون دورا في مهاجمة الشعب الإيراني والقيام بمثل هذه المجازر. يعني كذلك بالنسبة لإيران، جنودها، قواتها المسلحة، مواطنيها، دماؤهم مقدسة، يعني وهذا يعني له معنى في العقيدة الإيرانية، يعني أمريكا التي قامت بالمجزرة في مدرسة ميناب. فلذلك هي تبحث يعني عن ذرائع الولايات المتحدة الأمريكية، وقلت لكم هناك قتل العديد من الجنود الأمريكان خلال هذه الحرب. فلذلك يعني ولأنه هي أصلا أساسا ليس لها حقيقة مبررات كذلك، يعني من انتهك مذكرة تفاهم أساسا؟ أصلا نترك مذكرة تفاهم، من بدأ هذا الحرب، هذا العدوان أساسا على إيران؟ الولايات المتحدة منذ يوم 28 فبراير. في المقابل عندما إيران يعني تلوح بالتصعيد وتوسعة الحرب، يعني هنا كذلك نتذكر يعني قبل شهر هناك تصريح ملفت يعني من مصادر ومسؤولين إيرانيين عندما قالوا بأن الحرب ستكون خارج المنطقة وستتوسع خارج المنطقة. ألا أعرف يعني تفاصيل هذا كيف سيتم، ولكن هناك إيران لديها مثل هذه القوة وحتى مثل هذه التجربة خلال هذه الحرب يعني. وعندما تم استهداف يعني قاعدة دييغو غارسيا، وهذه كانت رسالة للولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك باعتقادي يعني إيران لديها مثل هذه القدرة، لديها الأوراق التي تفعلها في هذا المجال.
1: يعني أنت سيد يعني مختار حداد تقول بأن إيران من الممكن أن تستخدم أوراق ضغط أخرى في الأيام المقبلة؟
4: نعم هذا مؤكد، يعني أوراق ضغط أخرى مثل موضوع المضائق الأخرى، توسعة الحرب إلى مناطق أخرى، لأنه إيران ترى نفسها معنية بالدفاع عن البلاد، عن الشعب الإيراني، وكذلك مواجهة هذا العدوان الأمريكي الغير مبرر. يعني أمريكا حتى لم تعطي فرصة لمذكرة التفاهم. يعني تذكر قبل 4 أيام نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية قال هناك كانت فترة شهر إيران تحدد مسارات آمنة، يتم رفع إزالة الألغام، هناك يتم يعني اتفاق مع سلطنة عمان والأمر ينتهي والأمور تعود إلى حالة العادية. حتى في هذه الأيام يعني إيران توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بأن يتم هناك تعيين ممر، وعلى أساس هذا الممر المتفق عليه السفن تمر، ولكن أمريكا حتى لم تعطي فرصة، كانت تريد هي أن تحقق نيتها المبيتة للسيطرة على مضيق هرمز وفرض الرسوم، الذي الآن الرسوم أسمتها عقود استثمارية. ولكن أمريكا واضحة يعني أبرزت بأنه هدفها ليس أصلا حل مشكلة مضيق هرمز، بل هي تريد تعقد هذا الموضوع، وهي التي تريد أن تسيطر على مضيق هرمز.
1: طيب سأعود لموضوع الوسطاء، لكن قبل ذلك أتوقف مع هذا التقرير. وبينما تستعد واشنطن تحديدا لتعزيز وجود طائرات التزود بالوقود في إسرائيل استعدادا لتوسيع محتمل للعمليات ضد إيران، يتصاعد سجال داخل إسرائيل حول استضافة هذه الطائرات في مطار بن غوريون وسط تحذيرات من تأثيرها على حركة الطيران المدني. المزيد في التقرير التالي.
5: قد تبدو طائرات التزود بالوقود الأمريكية مجرد تفصيل في مشهد عسكري أكبر، لكنها في إسرائيل تتحول إلى عنوان جدل داخلي. فمطار بن غوريون ضاق ذرعا بها، ولم تعد ساحته تتسع لازدحام الطائرات المدنية والعسكرية معا. ومع إمكانية وصول دفعات جديدة، يتجاوز النقاش داخل إسرائيل دور هذه الطائرات في التصعيد الأمريكي الإيراني إلى السؤال، أين ستتوقف هذه الطائرات في بن غوريون؟ وما الذي ستعطله فيه إذا ما وجدت مكانا للاصطفاف؟ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل مزيداً من طائرات التزود بالوقود استعداداً لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. هذه الطائرات ليست بمقاتلات ولا تحمل القنابل إلى أهدافها مباشرة، لكنها الأداة التي تمنح المقاتلات والقاذفات وقتاً أطول ومداً أبعد في الجو، فتسمح بإرسال موجات هجومية إلى العمق وإبقائها هناك ثم إعادتها من دون الحاجة إلى الهبوط في قواعد أقرب إلى مسرح العمليات. لكن لماذا يختار ترامب مطار بن غوريون تحديداً بدل القواعد الجوية العسكرية في المنطقة؟ بحسب مسؤولين إسرائيليين، يرى ترامب أن هذه القواعد أكثر عرضة للصواريخ الإيرانية، في حين أن مطار بن غوريون أكثر أمناً لهذه الطائرات. فإسرائيل ليست جزءاً جلياً من مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني الحالي. تقنياً يتحول بن غوريون في هذه الحالة من مجرد بوابة للمسافرين إلى قاعدة دعم لوجستي للعمليات العسكرية الأمريكية، وهو التفسير الذي سبب الجدل داخل إسرائيل. ففي بن غوريون يوجد حالياً 34 طائرة أمريكية للتزود بالوقود، بينما كان الاتفاق السابق يقضي بالإبقاء على 20 فقط. ومع توقع وصول عشرات أخرى، حذرت هيئة البث الإسرائيلية من أزمة تشغيلية حقيقية، إذ تعاني ساحات الاصطفاف أصلاً من نقص كبير، والجيش الأمريكي قد جمد خطة نقل طائراته من بن غوريون، ووصول المزيد منها سيؤدي إلى تعطيل جدول الرحلات المدنية بإلغاء نحو 10 رحلات يومياً والتأثير على نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر يوليو وفق تحليلات سلطة المطارات الإسرائيلية. من هنا بدأت المواجهة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية، فالجيش الأمريكي يريد توسيع وجوده، بينما أصدرت وزيرة المواصلات ميري ريجيف تعليمات مباشرة بعدم السماح بهبوط أي طائرات إضافية تتجاوز سقف 20 داخل بن غوريون، وأكدت أن مئات الآلاف من الإسرائيليين اشتروا بالفعل تذاكر عطلاتهم الصيفية، وأن الحكومة تعهدت بعدم إلغاء أي رحلة بسبب الطائرات الأمريكية. فوق كل هذا يخلق وجود الطائرات الأمريكية في بن غوريون مشاكل لوجستية واقتصادية وفق رويترز، فوجود هذه الطائرات يغير تصنيف المطار من مطار مدني إلى مطار يؤدي وظيفة عسكرية، وهذا يخلق 3 نتائج. أولاً، يزداد تعقيد إدارة الحركة الجوية، فالطائرات العسكرية الضخمة تختلف عن الطيران المدني في متطلبات التشغيل والإقلاع والوقوف. ثانياً، تزداد حساسية المطار أمنياً، لتصبح حماية الطائرات العسكرية جزءاً من حماية المطار نفسه. ثالثاً، ترتفع الأهمية الاستراتيجية للمطار في أي حسابات عسكرية، لأن وجود أصول أمريكية فيه يمنحه دوراً يتجاوز النقل المدني حتى وإن ظل مطاراً مدنياً من الناحية القانونية. هكذا تصبح طائرات التزود بالوقود الأمريكية محور جدل إسرائيلي متزايد حول كلفتها على البنية المدنية، عكس متطلبات الجاهزية العسكرية الأمريكية، الجاهزية التي تشكل إعادة نشر هذه الطائرات أول بوادر رفعها.
1: نعود للنقاش مع ضيوفنا الكرام، وأعود للدكتور حسن البراري. وانطلاقاً من هذا التقرير الذي كنا نستمع إليه، وإسرائيل تفتح القواعد العسكرية لطائرات التزود بالوقود الأمريكية، إلى أي مدى نستطيع أن نعتبر بأن إسرائيل دخلت على الخط بشكل مباشر من جديد هذه المرة، ربطاً بهذه المعطيات الأخيرة، أم أنها فقط ستكون يعني كما تقول الولايات المتحدة مركز لاستخدام الطائرات وللتزود في الوقود فقط؟
2: نوار، إسرائيل منخرطة في العودة للعمليات العسكرية منذ البداية، من خلال التعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال أيضا يعني الطائرات التزويد الوقود والإرضاع الجوي هي موجودة في تل أبيب وهي في مطار بن غوريون، وهي تساعد الطائرات الأمريكية. بمعنى لوجستيا إسرائيل منخرطة بالعودة للعمليات العسكرية، لا تعلن عن ذلك لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون إسرائيل في الواجهة أو في الصورة، لكن الآن هناك إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بمزيد من الطائرات التي ستأتي وتهبط في مطار بن غوريون، على اعتبار بأنه آمن، أن على اعتبار أيضا أن إيران تخشى من مهاجمة مطار بن غوريون حتى لا تثير إسرائيل وترى ثانية إسرائيل، وهي ليست بحاجة أن تواجه إسرائيل مرة ثانية، لأنها تعرف العواقب وخيمة جدا أن يجتمع سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي معا في استهداف إيران. فبالتالي هي إيران تستهدف القواعد الموجودة في هذه المنطقة، لأنها تعرف أن الأردن لن يرد، الكويت لن ترد، الإمارات لن ترد، فبالتالي ما في كلفة بالنسبة لهذا الاستهداف. إسرائيل منخرطة منذ البداية. الآن قد تعود إسرائيل للحرب إن قامت إيران باستهداف إسرائيل، أو إن فعلت إيران وكلائها كما يقول مجتبى خامنئي بأن محور المقاومة سيتحرك قريبا، محسن رضائي يتحدث عن هذا الموضوع أيضا، فبالتالي إن قام حزب الله بمهاجمة إسرائيل أنا أعتقد أن إسرائيل ستعود بداية على الجبهة اللبنانية، ثم يتوسع الأمر إلى إسرائيل. هذا كله يتوقف على ماذا يريد ترامب. ترامب الآن دخل في مأزق استراتيجي، هو لا يستطيع أن يحسم عسكريا، بالقوة العسكرية ليست كافية الموجودة في هذه المنطقة لثني إيران عن التراجع عن موقفها، وأيضا الصمود الإيراني فشل في أن يترجم إلى مكتسبات سياسية، وناهيك عن المكتسبات الاقتصادية، أخذين بالاعتبار أن الاقتصاد الإيراني يترنح أو يعني بمعنى يدخل في مرحلة صعبة جدا بسبب عدم التصدير وبسبب العقوبات الأمريكية. لذلك عودة إلى سؤالك وبكلمة، نعم إسرائيل منخرطة الآن بشكل غير مباشر، وسيزداد ذلك ربما في الأيام القادمة، وخاصة إذا استهدفت إسرائيل.
1: نعم، وهنا أذهب إلى الدكتور جابرييل سوما. إذن إسرائيل كما يقول الدكتور حسن البراري من عمان منخرطة، ولو كان الانخراط ليس بشكل مباشر واضح إن صح التعبير، وبالعودة للتوترات التي كنا شهدناها بين الرئيس ترامب ونتنياهو في الأسابيع الماضية، دكتور جابرييل، اليوم إلى أي مدى ستقبل واشنطن بعودة الانخراط الإسرائيلي فعليا وبشكل مباشر؟

0: مؤشر أو عودة إسرائيل إلى هذه الحرب؟
1: لا تنخرط إسرائيل بشكل مباشر في هذه الحرب، ولكن بلا شك الولايات المتحدة أو سلاح الطيران الأمريكي يستعمل القواعد الأمريكية في داخل إسرائيل لضرب مواقع في إيران. فإذا هناك تعامل عسكري متين بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا أعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يستغني عن هذه العلاقة التي يجدها ضرورية، وبصورة خاصة الرئيس ترامب الذي يرغب بأن يكون هناك علاقة أمتن مع إسرائيل. ولكن في نفس الوقت هناك تحفظات أمريكية، وجدنا كيف أن الرئيس ترامب نبه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعدم التدخل بالشؤون الأمريكية، وبأن يترك الأمر للرئيس ترامب لكي يقرر ما هو مهم بالنسبة للمصالح الأمريكية أولا، وهذا ما فعله الرئيس ترامب. هناك مشكلة ثانية بالنسبة لإيران، بالنسبة للنزاع الأمريكي الإيراني، وهي مشكلة تخصيب اليورانيوم في إيران. وسائل الإعلام لا تشير إليها في الوقت الحاضر، ولكن في البيت الأبيض هذا الموضوع يدرس بأهمية جدية كبيرة. إيران عليها أن تلتزم بوقف تخصيب اليورانيوم. اليوم إيران تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية، وقد وصلت إلى تخصيب 60% من اليورانيوم. هذا يعني أنها في طريقها إلى إنتاج السلاح النووي، والرئيس ترامب يمنع إيران، وقد صرح بذلك في عدة مناسبات بأنه لن يسمح لإيران بأن تقتني السلاح النووي. فإذا هذه مشكلة قد لا تتحدث عنها وسائل الإعلام في الوقت الحاضر.
0: يعني أنت لفت نظري إلى هذه النقطة المهمة جدا، بأن أصلا الأساس عندما بدأت الحرب النقاط الأساسية كان الحديث عن الملف النووي الإيراني. اليوم هل نستطيع أن نعتبر، باعتبار أننا بتنا نسمع أكثر عن مضيق هرمز والحصار البحري والاستهدافات الأخيرة، بأن الأهداف التي بدأت من أجلها هذه الحرب بالنسبة لواشنطن تغيرت؟
1: Not really. واشنطن ما زالت يعني تتخذ نفس الإجراءات التي اتخذتها عندما بدأت هذه الحرب. الرئيس ترامب يريد من إيران وقف إنتاج السلاح النووي بالكامل، ويريد من الخبراء الدوليين أن يذهبوا إلى إيران للكشف على المواقع النووية. إيران تتردد في ذلك وتمنع الخبراء من المجيء إلى إيران للكشف عن النوايا الإيرانية. إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، والسبب والمثل الأمين الإكزامبل الأعلى هو أنها تخصب اليورانيوم إلى درجة 60%. هذا يعني بأنها تعمل جديا على إنتاج السلاح النووي، على الرغم من أن الرئيس ترامب في عدة مناسبات نبه إيران بأنه لن يسمح لها بإنتاج السلاح النووي. هذه هي مشكلة ثانية بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإيرانية. طبعا الرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية، ولكن يبدو بأن هذا الطريق مسدود في الوقت الحاضر. أود أن أشير أيضا إلى شيء مهم، وهو هناك لائحة بالأمور التي يرغب الرئيس ترامب في ضربها في داخل إيران. مثلا ممكن أن يأمر بضرب الجسور الإيرانية بالكامل. ماذا يحصل لإيران لو أنه دمر الجسور الإيرانية؟ فإذا على إيران أن تهتم بما يقوله الرئيس ترامب، لأنه لن يسمح لها بإنتاج السلاح النووي، وأنها إذا أصرت على ذلك فإنه قد يتخذ إجراءات عسكرية جذرية كبيرة ضد إيران، ومنها ضرب الجسور الإيرانية بالكامل.
0: طب سأعود أيضا لدكتور حسن عن الشكوك الإقليمية والمظلة الأمنية الأمريكية، لكن قبل ذلك أود أن أذهب إلى السيد مختار حداد، ونتحدث قبل الحديث عن القواعد الأمريكية التي استهدفت، أعطي لك الفرصة بالرد على ما تحدث عنه الدكتور إيمانويل، تفضل.
2: يعني ما ذكره الضيف من الولايات المتحدة، هذه فزاعة أمريكية يعني وذريعة أمريكية، وأنا أتحدث عن حقائق. يعني أولا وكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا لم تقول أن برنامج إيران النووي انحرف إلى العمل العسكري والبرنامج العسكري. تقارير الجهات الاستخباراتية والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية تؤكد أن برنامج إيران النووي لن ينحرف إلى العمل البرنامج العسكري. حتى عندما فتح ملف البي ام دي من جانب الوكالة والدول الأوروبية وأمريكا، هذا تم إغلاقه يعني بعد التوصل إلى اتفاق نووي، لأنه أساسا هم لم يروا بأنه هذا كان حقيقيا، وتبين أن هذه كانت مجرد ادعاءات زائفة. وأريد أقول شيء للدكتور جابرييل، في الحقيقة هناك 60% ليس معناه صنع قنبلة نووية، حتى 90% إذا يقرأ قوانين الوكالة، حتى 90% يكون ضمن قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لماذا إيران رفعت نسبة التخصيب؟ ردا على نقض تعهدات الدول الأوروبية في البرنامج النووي، وكذلك يعني هناك وعندما يعني لم تحقق يعني لم تقوم بتنفيذ تعهداتها تلك الدول عفوا ضمن الاتفاق النووي، طرف مهم خرج من الاتفاق النووي، وفق المادة 51 و53 من الاتفاق النووي إيران خفضت من تعهداتها ورفعت من نسبة تخصيب اليوراني، وهذا كذلك لم يكن إجراء غير قانوني.
0: وسيد مختار
2: يعني كان وفق هذا الحق لإيران.
0: تفضل أكمل.
2: نعم هذا كان وفق يعني هذا الحق لإيران وفق المادتي التي كانت موجودة ضمن الاتفاق النووي الذي تم تأييده في مجلس الأمن الدولي. ولكن يعني ترامب معروف يعني يأتي دائما بمثل هذه الادعاءات لكي تكون له دراء يعني.
0: طيب سيد مختار، دعنا نتحدث عن يعني ربطا ب يعني الملف النووي. هذا الملف أرجئ إلى المراحل الأخرى أو المراحل النهائية من مذكرة التفاهم. اليوم لو عدنا للمعطيات التي يعني شهدناها في الأيام الأخيرة وهذه الاستهدافات الإيرانية، نرى بأن الحرس الثوري هو من أعلن عن استهداف منشآت وقواعد أمريكية في البحرين، في الكويت وفي دول المنطقة. ما هي الرسائل التي تود إيصالها إيران إلى دول المنطقة ودول الجوار؟ ولا تخشى ألا تخشى إيران من أن يعني أن يتم التراجع عنها أو الدفاع عنها، وخاصة هنا نتحدث عن دور الوسطاء؟ ألا تخشى إيران من هذه النقطة تحديدا بما يتعلق بالاستهدافات الأخيرة؟
2: يعني إعلان مقتل الجنود الأمريكان والضباط الأمريكان داخل إحدى القواعد هو يؤكد صوابية ما كانت تقوله إيران بأن هذه القواعد فيها أمريكان وتستخدم ضد إيران، وإيران دولة يعني لديها قوات مسلحة، أحداثيات استخبارية عسكرية، وعندما تنطلق العمليات تعرف يعني إيران تنطلق من أي نقاط هذه العمليات.
0: نعم.
2: يعني هناك الآن الولايات المتحدة الأمريكية هل لم تستخدم هذه الإمكانيات؟ يعني إيران مثلا تقول بأنه هذا أولا ليس هدفه استهداف دول المنطقة، إيران في نهاية المطاف لديها تواصل مع دول المنطقة، إيران يهمها العلاقات مع المنطقة، هذا أمر مهم، ولكن من يريد أن يخرب كل هذه الأجواء في المنطقة؟ من جاء بكل هذه المشاكل؟ من تسبب بالأزمة؟ هل إيران يوم 28 فبراير هي التي اعتدت على أمريكا؟ أمريكا هي التي بدأت العدوان. من طعن مرتين أو ثلاثة مرات الوسطاء؟ الولايات المتحدة عندما طعنت قطر وعمان قبل الحرب طيب. 12 يوما وإيران
0: نعم. الطرف الآخر وصلت الفكرة سيد مختار واليوم. فقط لضيق الوقت أريد أن أختم مع السيد حسن البراري تعقيبا على السؤال الذي طرحته على ضيفنا من طهران. دكتور حسن، بشأن المظلة الأمنية الأمريكية اليوم بعد كل هذه المعطيات، هل هناك شكوك إقليمية بشأن هذه المظلة الأمنية الأمريكية برأيكم؟
3: بكل تأكيد المظلة الأمنية كان الهدف الأساسي منها هو ردع العدوان على دول الخليج، بمعنى ردع الدول من مجرد التفكير بغزو هذه الدول، وإذا هذا هو التعريف فهي ناجحة. لكن أيضا الحروب تطورت، وأيضا الآن نتحدث عن الحروب الهجينة وحروب الجيل الخامس والسادس التي لا يمكن لنظرية الردع التقليدية أن تتعامل معها، وفشكوك من ناحية أيضا الالتزام الأمريكي بأمن هذه المنطقة، وشكوك مقابلها أيضا بالسلوك الإيراني في هذه المنطقة. سلوك إيران سلوك سلبي، وهو سابق للوجود الأمريكي بالمناسبة في سوريا، في لبنان، في العراق وفي اليمن. فبالتالي المشكلة عند النظام الإيراني أو حكم الملالي، ولا يتعامل مع الدول العربية كدول ذات سيادة أو دول unitary actor بمعنى دولة موحدة، ويتعامل مع تنظيمات أقل من دولة، ويبرر ذلك في نظريات أم القرى، ويبرر ذلك في أن هذا مجال حيوي لإيران يجب أن تعمل من خلاله، فبالتالي هي لا تعترف بالدول كدول وإنما كساحات. هذا شكوك.

0: الولايات المتحدة وليس رفضها،
1: مهم.
0: تنويع الشراكات الأمنية وإعادة بناء القدرات الذاتية من أجل التصدي إلى الأخطار أو مصادر التهديد المستقبلية. وهذا يتطلب طبعا نظام أمني إقليمي خليجي يتوافق فيه على مسألتين، المسألة الأولى هو مصدر التهديد، والمسألة الثانية هو وضع الإمكانات من أجل بناء القدرات الذاتية.
1: نعم، لا أدري إذا كان لدينا متسع من الوقت لنتحدث ونسأل الدكتور جابرييل سوما. باختصار دكتور جابرييل لو سمحت، نحن أمام تهدئة أم تصعيد باختصار؟
2: أعتقد هناك تصعيد، والولايات المتحدة تعتبر أن المنطقة هي منطقة نفوذ أمريكي ولن تسمح لإيران بأن تتوسع أو يتوسع نفوذها في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا الكرام من نيوجيرسي، الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، وأيضا من طهران كان معنا السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان كان معنا إذن الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. شكرا لكم جميعا على كل هذه المعلومات والتفاصيل بما يتعلق إذن بهذه المستجدات، ولليوم 32 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، و 141 يوما على اندلاع هذه الحرب. الآن نتوقف معكم مشاهدينا إلى إطلالة اقتصادية نتابع فيها إغلاقات أسواق الطاقة خلال الأسبوع الماضي مع التصعيد المستمر وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز مع الزميل صهيب الملكاوي.
3: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها تبعات تجدد التصعيد وإغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط عالميا، حيث أغلق خام برنت نهاية الأسبوع تعاملات الأسبوع الماضي عند 88 دولارا للبرميل ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 3 أشهر، مرتفعا بنحو 16%. وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب مماثلة مغلقا فوق 82 دولارا للبرميل بارتفاع بنحو 16% خلال نفس الأسبوع. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حقق الخامان ارتفاعا تراكميا تجاوز 22% مدفوعا بتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد الهجمات وتيرة الهجمات في المنطقة، إضافة إلى تراجع عبور الناقلات عبر مضيق هرمز الذي ينقل نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية. امتد أثر السوق أو الأزمة إلى أسواق المشتقات النفطية، حيث دفع شح الديزل والبنزين دفع هوامش أرباح مصافي التكرير الأمريكية إلى مستويات قياسية مع تراجع حاد في الصادرات الروسية من الوقود. كما تخطط أكبر مصفاة نفط في كندا لإغلاق منشآتها مؤقتا خلال الخريف المقبل، ذلك لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما قد يزيد الضغط على المعروض في أمريكا الشمالية. وترى مؤسسات تحليل الأسواق أن تعطل حركة الملاحة عبر هرمز دون مؤشرات واضحة على انفراجة قريبة يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في الأسعار وسط ترقب المستثمرين لأي تطور قد يغير مسار السوق خلال أسبوع التداول المقبل. نهاية هذه الإطلالة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: نتحول الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نتابع فيها تصاعد حرب المسيرات التي باتت عنوانا جديدا للتصعيد بين موسكو وكييف، وفي مواجهة تتجاوز الميدان إلى الاقتصاد وأسواق النفط مع الزميلة غنوة إبراهيم.
4: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية تخاض على الجبهات العسكرية وحدها، بل امتدت إلى قلب قطاع الطاقة. ومع تصاعد استهداف منشآت النفط والغاز تواجه موسكو اختبارا جديدا، كيف تحافظ على إنتاجها وتصون أحد أهم مصادر قوتها الاقتصادية؟ نناقش هذا الملف بعد قليل، لكن في البداية ومع آخر التطورات الميدانية ومدى تأثير الهجمات على منشآت النفط والغاز الروسية، ينضم إلينا من موسكو أمين درغامي مراسل الجزيرة. أهلا بك أمين. إذن نتابع معك حجم الخسائر التي تكبدتها منشآت الطاقة

0: المستهدفة، وهل بدأ ينعكس تأثير على الإنتاج وأيضا توافر الإمدادات في محطات الوقود؟
1: نعم، بطبيعة الحال انعكس بشكل متدرج لنقل ذلك على الاستهلاك الداخلي، على خطوط الإمداد، وأيضا على الصادرات الروسية. نتحدث عن خسائر لا تذكرها الحكومة الروسية ولا السلطات هنا بالأرقام، ولكن يمكن الحديث عن بعض ما توفر من هذه الأرقام، هو أنه تم استهداف نحو 25 مصفات للنفط من أصل 33 تعمل بطاقتها القصوى. الحديث عن تقلص الإنتاج، إنتاج البنزين على سبيل المثال، إلى 1.5 مليون برميل يوميا فقط، وهو أدنى مستوى إنتاجي في روسيا منذ 21 عاما. هذه خسائر واضحة انعكست أيضا على سلاسل الإمداد وعلى توفر الوقود في المحطات، محطات البنزين هنا في روسيا. لأسابيع عديدة كنا نشهد تلك الطوابير الطويلة التي تصطف للحصول على نسب محددة فقط من البنزين، وهي في الغالب ما تكون 20 لترا لكل سيارة. أيضا ذلك انعكس على أسعار البنزين وعلى الديزل التي ارتفعت لشهر واحد فقط بأكثر من 6%، وكل ذلك طبعا أدى إلى أن تتخذ الحكومة سلسلة من الإجراءات لتفادي هذه الأزمة، أو على الأقل حصرها. تمثلت في حظر توريد أو تصدير الديزل منذ 8 من هذا الشهر، وهذا الحظر سيستمر إلى آخر هذا الشهر. روسيا هي ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بنسب تتراوح ما بين 800,000 برميل يوميا و1,100,000 برميل يوميا من بين الشركاء أو المستوردين للديزل الروسي، على مقدمتهم أو في مقدمتهم تركيا، البرازيل، مصر، المغرب والهند. الآن روسيا تبحث عن استيراد البنزين بعدما كانت ثاني مصدر للديزل في العالم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الضربات الأوكرانية أحدثت خسائر كبيرة، عطلت سلاسل التوريد، عطلت القدرة الإنتاجية وأيضا القدرة التصديرية لروسيا. ولربما الحكومة تتوقع بأن يستمر هذا الوضع ما دامت لم يتم إصلاح الخسائر التي لحقت محطات التكرير من جهة، وبحسب خبراء ما دامت الضربات متواصلة حتى يومنا هذا. نعم. على مصافي النفط داخل روسيا.
0: شكرا لك أمين درغامي، مراسل الجزيرة، حدثتنا من موسكو. وقد سجل إنتاج النفط الروسي تراجعا طوال النصف الأول من العام الجاري نتيجة الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت التخزين والمصافي الروسية. وتكشف أحدث البيانات عن تراجع مستمر لإنتاج النفط الروسي من 9 ملايين برميل يوميا في مايو إلى 8,860,000 برميل يوميا في يونيو. وأسهمت الضربات الأوكرانية المركزة على مصافي التكرير الروسية في خفض إنتاج البنزين بنحو 25% مقارنة بمستويات أغسطس 2025. لكن الضربة الأقصى طالت إنتاج الديزل الذي تراجع بنحو 40% مقارنة بمستويات ذات الشهر من العام الماضي. كما انخفض نشاط مصافي التكرير الروسية بنحو 28% عن مستوياته في أغسطس 2025. وأسفرت بطبيعة الحال هجمات المسيرات الأوكرانية عن استهداف وتعطيل 24 مصفى رئيسية روسية، بما يعادل نحو 81% من البنية التحتية لتكرير النفط في روسيا. لمتابعة هذه التطورات ومزيد من القراءة تنضم إلينا من هلسنكي فيديريكا براندن، الباحثة والخبيرة في سياسات الطاقة بجامعة هلسنكي. أهلا بك معنا. إذن إلى أي مدى يمكن القول أن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة ربما عنوانها هو استهداف البنية التحتية للطاقة؟

0: Hello, thank you for
1: شكرا
0: having
1: على
0: me. It's a
1: الاستضافة، يسرني أن أكون معكم. نعم، حقا أن أوكرانيا تحاول أن تغير وتنقل الحرب من الجانب العسكري البحت إلى الجانب الاقتصادي، وهي تقوم بذلك من أجل أن تجعل الحرب أكثر كلفة على المواطنين الروس. لقد رأينا أن الهجمات تستهدف المصافي، ومن المهم جدا لأن المصافي هي تمثل البنى التحتية التي تسمح بتحويل النفط إلى مواد يمكن إنتاجها، بالتالي الغازولين والديزل قد يكون فيه قلة في توفره محليا وعالميا.
2: وبالتالي هذه الهجمات الأوكرانية، طالما أنك تحدثتي أنها استهدفت مصاف النفط والبنية التحتية للطاقة في روسيا، بالتالي كيف أثرت على قدرة موسكو على إنتاج وتصدير الطاقة؟
1: هذا سؤال مهم للغاية، لأن استهداف المصافي يعني أن هنالك ربما وقود أقل للاستخدام. حسب التقارير هنالك ثلثي من المناطق الروسية قد شهدت نقصا في الوقود، وأيضا قاموا بإدخال إجراءات من أجل ترشيد الاستهلاك والطلب على الوقود وخاصة الديزل. في نفس الوقت فإن هذه الهجمات تمثل معضلة لدى الكرملين، يجب أن يقرروا إذا مسألة إبقاء العائدات من الصادرات أو إبقاء الوقود متوفرا للاستهلاك المحلي، وبالتالي من أجل ضمان الاستقرار المحلي.
2: طيب سيدة فيدريكا، المواطن الروسي كيف يتأثر بذلك؟
1: المواطنون الروسيون متأثرون بشكل مباشر بهذه الهجمات، لأنهم يواجهون نقصا في الوقود، وأيضا أسعارا أعلى، وأيضا كلفة أعلى للنقل بشكل عام.
2: الهجمات المتبادلة الأوكرانية الروسية برأيك كيف انعكست على منشآت الطاقة، على أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذا ما أضفنا إليها مسألة مضيق هرمز؟ يعني هل للجانب الأوكراني الروسي أيضا تأثير على الأسواق العالمية؟
1: أي تعطيل في المسؤولية توفير الوقود يؤثر على الأسواق العالمية، لأن سوق النفط الخام ضيق للغاية، بالتالي أي زيادة في الأسعار أو تعطيل في الإنتاج يعني زيادة في الأسعار وعدم وضوح. بالتالي بالتأكيد فإن هذه العناصر المتراكمة من الحرب وأيضا لها تأثير ربما متضاعف يضاف إليه تأثير مضيق هرمز.
2: شكرا جزيلا لك من هلسنكي فيدريكا براندن، الباحثة والخبيرة في سياسات الطاقة بجامعة هلسنكي. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا، نواصل معكم تغطيتنا المستمرة للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. في أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن غارات جوية جديدة ضد إيران، مشيرة إلى أنها تأتي لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. وأضافت القيادة المركزية أن الضربات تهدف لزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. بدورها قالت وكالة مهر إن هجوما أمريكيا استهدف أطراف جزيرة قشم جنوبي إيران بستة صواريخ دون وقوع خسائر. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية الجمعة. هذا وقد نصحت الخارجية الأمريكية رعاياها في أنحاء العالم بتوخي الحذر مضيفة أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية في العالم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد يهمه عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم. وأضاف ترامب أن من واجبه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة إن نقض من وصفه بالشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. في هذه الأثناء أكد بيان خليجي أوروبي مشترك أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز مكفولة بالقانون الدولي، ودعا إيران لوقف الهجمات والتدخلات بالملاحة فورا وإبقاء المضيق مفتوحا دون شروط أو رسوم. وإلى التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في كفر تبنيت خلية لحزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواته. إلى ذلك قال الجيش اللبناني أن عسكريا استشهد وأصيب ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين وللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء القادم. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من طهران. تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن أحمد الرهيد. أهلا بكما. لعلنا نبدأ معك رانيا بآخر المستجدات على الصعيد الميداني.
0: نعم محمد، يعني يمكن القول أن هناك حالة هدوء حذر غير متوقعة مع يعني جولة جديدة من الضربات الأمريكية على جنوب إيران. فالضربات الأمريكية هذه المرة والتي بدأت متأخرة لم تستهدف سوى محافظة هرمزغان وتحديدا مدينة سيريك في شرق المحافظة، وأيضا أنباء عن سماع أصوات انفجارات في بندر عباس، هذا بالإضافة إلى استهداف حاجي أباد أيضا في نفس هذه المنطقة، وتأكيد سقوط أو وقوع 6 انفجارات في أطراف جزيرة قشم التي تقع أيضا في المدخل الغربي لمضيق هرمز. إذن هذه هي جغرافية الأهداف الأمريكية هذه المرة، ولم يسجل أي انفجارات في محافظات أخرى جنوبية أو حتى غير جنوبية. بالفعل كان قد تم الإعلان عن بعض أسماء المحافظات، كان هناك قم، خوزستان وغيرها من المحافظات مثل مركزي، ولكن عادت السلطات الإيرانية لتنفي وقوع مثل هذه الاستهدافات لتنحصر الهجمات الأمريكية هذه مرة على عدة مدن وفي محافظة هرمزغان تلك التي كانت تستهدف على طوال الأسبوع الماضي لهجمات أمريكية مكثفة وقوية أسفرت عن سقوط ليس فقط يعني استهداف المقرات والمواقع العسكرية بالإضافة إلى منشآت الرصد والمراقبة المتعلقة بالملاحة البحرية، وإنما أدت إلى استهداف منشآت مدنية، استهداف محطة لتحلية المياه، كما أيضا أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين في هذه المحافظة. وذلك يعني يأتي في ظل تنديد إيراني بالهجمات الأمريكية المستمرة على جنوب
3: على
0: إيران
3: الصعيد
0: غير قانونية أو مبررة.
3: نعم رانيا، على صعيد الأهداف العسكرية ما زال الأمريكيون يتحدثون عن أن الهدف من هذه الضربات على الأقل في هذه الليلة وما سبقها يأتي في إطار تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة وفق ما يقول الأمريكيون. فبالتالي هل هناك أي تصريح من الجانب الإيراني عن طبيعة ما يستهدف في تلك المناطق؟
0: يعني كان قد أعلن سابقا وليس اليوم أن تقوم الولايات المتحدة خاصة في الأيام الأولى قامت باستهداف بالفعل مواقع عسكرية وقواعد عسكرية إيرانية خاصة الساحلية منها وأبراج الاتصالات وأي منشأة مرتبطة بمراقبة ورصد حركة الملاحة في مضيق هرمز، ثم أضيف لها أهداف مدنية بعد ذلك يعني ازدادت ليلة أمس. ولكن هذه الأهداف كما يقول الجيش الإيراني أنها لم تضعف قدرات القوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش أو الحرس الثوري، مع الإشارة إلى أن إيران ما زالت توجه ضربات إلى الأهداف الأمريكية في المنطقة.

0: ما قال أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية سابقا أنه بإمكان إيران السيطرة على المضيق ومواصلة إغلاقه من أي شبر في إيران. إذا إيران لا تربط السيطرة على مضيق هرمز من خلال القواعد الساحلية فقط، وإنما تضع سيناريوهات مختلفة لمثل هذه التطورات، حيث كان من المتوقع إيرانيا أن تقوم الولايات المتحدة بمثل هذه الاستهدافات، ولذلك هناك تأكيد على أن هناك استعداد لمختلف السيناريوهات. محمد،
1: أتابع معك شأنا آخر رانيا، وهو تلك الرسالة التي بثها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وتحديدا أركز معك على تلك الرسائل التي بعثها في هذه الرسالة إلى الداخل الإيراني، والتي فيما قرأت على أنها تدعو إلى الوحدة وتجنب الفرقة في هذا التوقيت. سؤالي لك هنا، كيف يبدو المشهد داخل إيران اليوم من ناحية النظرة تجاه من يقود المشهد، مدى الموافقة من عدمه على هذه الحرب أو على التفاوض أو غيرها، حتى على صعيد النقاشات الاجتماعية والاقتصادية في إيران؟
0: نعم، يعني يمكن القول أن هناك رأيين في إيران، سواء شعبيا أو حتى سياسيا. هناك رأي ضد المفاوضات، ضد الولايات المتحدة بشكل عام والحديث معها ويطالب بالثأر بقوة. هناك رأي آخر يؤكد على ضرورة أن يتم البحث عن حلول أخرى غير العسكرية، ألا تحصر إيران نفسها في الحل العسكري، إما أن يكون دبلوماسيا أو أن يعني تجد أمرا آخر يجنب إيران أضرار الحرب. هناك تأكيدات على أنه يجب تثبيت حقوق إيران ودرء الهجمات الأمريكية وغيرها من الأمور، ولكن الاختلاف هنا في كيفية الوصول إلى هذا الهدف. هناك كنا قد سمعنا أصوات منذ اليوم الأول للحديث عن المفاوضات كانت ضدها، هاجمت الفريق المفاوض، هاجمت أيضا رئيس الحكومة. في المقابل تأتي هذه التصريحات للمرشد الإيراني للتأكيد على الوحدة الشعبية، والتي تعتبر إيران أنها هي الإنجاز الأهم في خلال هذه الحرب الأخيرة، باعتبار أنها استطاعت من خلالها أن تفشل مخطط تقسيم البلاد وإسقاط النظام. ولذلك يأتي تصريح المرشد الإيراني فيما يتعلق بهذا الأمر والدعوة إلى يعني الوحدة ودرء الخلافات وعدم إظهار هذه الخلافات إلى العالم، بالإضافة إلى يعني تأييده أو دعمه للوفد المفاوض سواء من الحكومة أو من البرلمان. وهنا نتحدث عن محمد بكر قليوف الذي طاله أيضا الهجمات السياسية من قبل أفراد ويعني تشكيلات في الداخل. بهذه الطريقة أعرب عن دعمه وتأييده لما قاموا به، لأن الهدف النهائي بالنسبة للسلطات الإيرانية هو تحقيق الأهداف وإنهاء الحرب، مع إبقاء ما تريد تعتبره إيران حقوقها، إبقائها وعدم التفريط فيها. ولذلك هذه التصريحات تأتي ل يعني خفض حدة التوتر والاشتباكات السياسية وتبادل الاتهامات داخليا فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة. ولكنه أشار أيضا على أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية، واعتبر أن يعني هذه ما تعتبره إيران نقض الولايات المتحدة لتعهداتها هو جعل من توقيع الرئيس الأمريكي على المذكرة لا قيمة لها، ويقول أنها كشفت الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وغيرها من انتقادات وجهها بشكل مباشر إلى الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا رانيا قاسمي، مراسلتنا من طهران. نتحول إلى واشنطن مع أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد، ولعلي أبدأ معك بالسؤال عما إذا كانت القيادة المركزية الأمريكية قد نشرت بيانها الختامي لضربات هذه الليلة أم ليس بعد؟
2: في الحقيقة محمد نتوقعه في أي لحظة، حتى الآن لم تعلن القيادة المركزية الأمريكية عن انتهاء هذه الجولة الثامنة على التوالي، هي في الحقيقة أيضا التي تشنها ضد إيران. هذه المرة لها خصوصيتها، تقول القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، إذ أنها تأتي بعد إعلانها مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر وإصابة 4 في الأردن. تقول القيادة المركزية الأمريكية إن هذه السلسلة من الضربات تأتي لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني على استهداف القوات والأفراد الأمريكيين ليلة الجمعة في الأردن، وأيضا للاستمرار في السلسلة التي كانت قد بدأتها باستهداف وتقويض قدرات إيران التي تستخدمها لاستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، كما تقول القيادة المركزية الأمريكية في بياناتها على مدى الأيام الماضية. في الأيام الماضية كانت طبيعة الأهداف تتركز على المناطق الساحلية الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية لإيران. اليوم نحن ما نزال في انتظار إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن ماذا استهدفت في هذه الجولة والسلسلة الثامنة من الضربات. كانت قد استهدفت ليلة الجمعة مخازن للسلاح تحت الأرض، وكذلك أنظمة للمراقبة الساحلية ومنظومات للدفاع الجوي، بالإضافة إلى البنية التحتية التي تقول إنها تستخدم للخدمات العسكرية اللوجستية. ومسؤولون أمريكيون كانوا قد قالوا إن الضربات تلك استهدفت فيها القيادة المركزية 7 جسور في بندر عباس، والهدف من ذلك أحمد يقول المسؤولون الأمريكيون هو قطع الإمداد عن القوات الموجودة بالقرب من المضيق.
1: إذا ما عدت معك إلى جزئية متعلقة بما أعلنته القيادة المركزية عن مقتل جنود لها في الأردن، وهنا أسألك عن مقاربة ربما أمريكية ولكن أقيس بها على مقاربة إسرائيلية. الإسرائيليون عادة ما يوصفون بأنهم يتكتمون على قتلاهم أو جرحاهم، وربما يعلنون شيئا ضئيلا من تلك الأعداد. ماذا عن الأمريكيين؟ هل من عادتهم أيضا أن يقللوا من شأن أو من عدد إصاباتهم أو قتلاهم، في ظل أن إيران تقول بأنها تستهدف منشآت أو قواعد أو مقدرات أمريكية في المنطقة؟
2: هذه نقطة لافتة في الحقيقة. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاستهداف في الأردن أصيب جراءه العشرات، وفي ذات الوقت هناك التأكيدات الرسمية التي تعلنها القيادة المركزية الأمريكية، قالت إن 4 من الأفراد الأمريكيين أصيبوا، بعضهم خضع للعلاج في مستشفيات أردنية، والآخرون عادوا لأعمالهم. وفيما يتصل بهذه النقطة تحديدا، القيادة المركزية الأمريكية عادة ما تنشر أيضا الأسماء والصور لقتل الجيش الأمريكي في العمليات خارج الولايات المتحدة. حتى الآن هي لم تكشف عن الأسماء والصور، وهذه النقطة أيضا عللتها بأنها احتراما لذوي العائلات، وحتى أيضا يتم التنسيق مع العائلات، وبعد ذلك عادة ما تكشف عن الأسماء وعن الصور وعن الوحدات التي يعمل بها الأفراد الأمريكيون الذين قتلوا في هذه الهجمات التي قالت إنها وقعت في الأردن، دون أن تحدد أيضا طبيعة الموقع، ولم تحدد اسم الموقع في الأردن، ولكن ذكرت بشكل عام أنها وقعت أثناء التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات الإيرانية. وبالتالي نحن نتوقع أيضا تفاصيل إضافية من قبل القيادة المركزية الأمريكية بشأن الأسماء، وكذلك عادة ما تنشر الصور، وتجري مراسم استقبال هنا عادة أيضا في القاعدة العسكرية في ولاية ديلاور، ويحضر مراسم الاستقبال هذه الجثامين ذويهم، بالإضافة إلى مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب.
1: أخيرا، هل هناك أي جديد على الصعيد السياسي في واشنطن؟
2: الآن هذا التطور بالنسبة للساسة هنا في العاصمة واشنطن للمشرعين لإدارة الرئيس ترامب هو تطور كبير. وزير الحرب بيت هاكسيث قال إن تضحيات الأبطال لن تزيدنا إلا عزما، على حد تعبيره كما كتب في منصة إكس. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث لشبكة نيوز نيشن وعبر عن حزن كبير، وقال إنه لم يعد يهمه التزام إيران بمذكرة التفاهم أم لا، وتمسك بالهدف الأمريكي من هذه الحرب. قال إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وبعد ذلك مباشرة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بداية هذه السلسلة من الضربات هذه الليلة، وهذه الضربات مستمرة حتى الآن لنحو 4 ساعات منذ أن بدأت القيادة المركزية الأمريكية، أو منذ أن أعلنت بدايتها. فيما يتصل بالتفاعلات السياسية الأخرى أيضا سريعا جاءت كثير من المواقف من المشرعين في الكونغرس من الديمقراطيين ومن الجمهوريين، الجميع عبر عن تضامنه مع ذوي القتلى وكذلك عن حزنهم، ولكن برزت مواقف الديمقراطيين بشكل أكبر الرافضة لهذه

0: الحرب والتي تنتقد الاستمرار فيها وتنتقد ترامب، وما يزال كثير من الديمقراطيين يعتقدون أن هذه الحرب لم تكن ضرورية وأنها حرب اختيار، بينما الجمهوريون ورغم أن الشعبية والدعم للحرب والاستمرار فيها لم يعد كما كان في بدايتها، إلا أن بعضهم أيضا عبر عن دعمه للجيش الأمريكي في الاستمرار في هذه الضربات والتوسع فيها، لا سيما وأن هناك خطة تقول وسائل الإعلام الأمريكية إنها مطروحة على طاولة الرئيس ترامب للتوسع في رقعة العمليات العسكرية وطبيعة الأهداف. محمد
1: مدر هيد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. لأن هذه التفاصيل نأخذها لمساحة النقاش، ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميرة، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. قبل أن نبدأ حوارنا نوهي بهذا الخبر العاجل، ننقله عن قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، يقول سنرد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يضيف قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني قوله إن هزيمة أمريكا مرهونة بالوحدة الداخلية والتصدي الجاد لمؤامراتها أمر ضروري. إذن هذا آخر ما تابعناه نقلا عن قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني. بطبيعة الحال هذه المستجدات تحتاج إلى مزيد من التحليل والنقاش. إلى ضيوفنا من جديد أهلا بكم جميعا، ولعلي أبدأ معك سيد ماركو. في واشنطن آخر ما صرح به الرئيس ترامب يقول إنه لم يعد مهتما إذا ما كانت إيران تريد الالتزام بمذكرة التفاهم من عدمه، لكنه ملتزم بمسؤوليته بمنعها من امتلاك سلاح نووي. مسألة امتلاك السلاح النووي في واشنطن هل ما زالت يعني شماعة أو ذريعة يصدقها الناس هناك؟
2: اولا تحياتي حضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. يعني شقين من هذا السؤال في اعتقادي، يعني سواء كان تعويل الولايات المتحده الامريكيه على ما قاله او ما تم الحديث عنه بان ايران لن يعني غير مهتمه او علقت مذكره التفاهم، هذا امر مفهوم تماما، لان اصلا الولايات المتحده الامريكيه هي من صرحت بذلك، ودونالد ترامب قال بان مذكره التفاهم قد انتهت، وقف اطلاق النار قد انتهى، وهذا قبل اكثر من اسبوع. واذا التاخير في هذا او اعلان هذا اليوم من الموقف الطرف الايراني هذا لا يغير في الوضع شيء، ولا حتى يغير على أمر الواقع شيء. الآن الولايات المتحدة الأمريكية يعني بدأت هذه العمليات العسكرية المكثفة النوعية لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة في الساحل. ولكن عندما نتحدث عن السلاح النووي وعدم امتلاك إيران للقنبلة النووية، بكل تأكيد هذا أمر مهم، وإن كان يعني هذا ليس لديه تغطية إعلامية كبيرة بسبب ما يحدث الآن في مضيق هرمز، ولكن هذا ليس معناه بأنه لا يعني هذا الهدف اختفى من على رادار الولايات المتحدة الأمريكية. دعنا نذكر أن أصلا الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب بثلاثة ملفات مهمة، أهمها هو الملف النووي الإيراني، وتحدث عن ملفين آخرين وهما الصاروخ الباليستي وملف الميليشيات، ولكن كل هذه الملفات تم يعني تحويلها في على قائمة الأولويات بالنسبة للولايات المتحدة، في حين أنهم يركزون الآن على ورقة مضيق هرمز. ولكن إن فتح دونالد ترامب المضيق الآن، سواء كان بالقوى العسكرية أو السياسية، ثم ينهي هذه الحرب على سبيل المثال، فهذا بكل تأكيد يعتبر خسارة للولايات المتحدة الأمريكية. فإذا هناك هدف وقتي أو آني الآن هو الدفع بفتح المضيق مهما كلف ذلك الأمر سواء عسكريا أو سياسيا، ثم الحديث عن باقي القضايا الخلفية وأهمها الملف النووي الإيراني، ولكن ليس عن طريق الحرب ولكن عن طريق المفاوضات، لأن كما كنا العملية العسكرية.
1: ما أريد أن نفهمه منك سيد ماركو وأنت في واشنطن وتتابع المشهد هناك، مسألة السلاح النووي حتى اللحظة صرح بها ترامب مليون مرة، قال إن المنشآت النووية باتت مراقبة بالأقمار الصناعية، لو تحركت فيها نملة، وفي الوقت نفسه ضربها مرارا وتكرارا، ويتابع عما إذا كان الإيرانيون لديهم أي أنشطة حولها. بالتالي مسألة السلاح النووي وفق ما تابعنا على الأقل من الناحية الأمريكية بات أمرا من الماضي. لذلك يأتي السؤال، أن يقول ترامب أو أن يضع هدفا واضحا لاستمرار هذه العمليات اليوم أنه ملتزم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، هل هذا ما يبنى عليه القرار بالفعل في واشنطن اليوم؟
2: بالفعل يعني انا كما قلت لحضرتك بان اصلا يعني حتى لو كان التركيز الان على ورقه المضيق سواء اعلاميا او حتى على المستوى السياسي في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن هذا ليس معناه بان دونالد ترامب يمكن ان ينسحب او ينهي هذه الحرب دون وصول الى حل في المشكله في الملف النووي الايراني. ما اريد ان اقول بان الملف النووي الايراني موجودا على الاولويات الاداره الامريكيه، ولكن بكل تاكيد احتل المركز رقم 2 بعد ورقه المضيق. ولكن عندما يتحدث دونالد ترامب وكاننا تخيل سيناريو اخر، دعنا نتحدث بان المضيق تم فتحه اليوم سواء بالقوه العسكريه او عن طريق المفاوضات، هل يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تنسحب وتكتفي بهذا؟ هذا بكل تاكيد يعتبر خساره للولايات المتحده الامريكيه وخساره لدونالد ترامب. الهدف الرئيسي هو نعم مضيق هرمز، ولكن الهدف الرئيسي هو عدم او وجود ضمانات بألا تمتلك ايران القنبله النوويه، حتى لو تم تحويل الاولويات، ولكن هذا ليس معناه بانه اختفى من على اولويات رئيس دونالد ترامب.
1: على صعيد المشهد إن صح التعبير بشكل محايد أو من نظرة علوية، أتحول إلى الدكتور حسن البراري ونرسم معك صورة لشكل العلاقة اليوم بين الطرفين. مستوى الضربات يتصاعد فيما يبدو أن الجانب الأمريكي بالفعل بات يخسر ولو على مستوى حتى اللحظة ربما يبدو بسيطا. كيف يمكن أن نرسم هذه الصورة لما وصل إليه المشهد اليوم دكتور حسن؟
3: محمد، الآن وصلت فجوة الثقة إلى مستويات يصعب ردمها، خاصة بعد تجدد العمليات العسكرية والتصعيد الجديد وبعد مقتل جنديين أمريكيين في قاعدة في الأردن. هنا الحديث عن أن كل طرف من أطراف الصراع يريد أن يرفع الكلفة على الآخر. لا يستطيع أي طرف أن يحسم عسكريا. القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة المحيطة بإيران غير كافية لفتح المضيق عسكريا، هي كافية لإلحاق ضرر في البنى التحتية الإيرانية. إيران لا تستطيع أن تترجم صمودها في وجه الغارات الأمريكية إلى مكسب سياسي أو اقتصادي، بالدليل أن العقوبات ما زالت موجودة، غير قادرة على رفع الأموال المجمدة. ربما ستعاني كثيرا في الإجابة على سؤال الشارع الإيراني المتعلق بالشق الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية للعملة الإيرانية. هذه كلها مسائل ربما ينتبه إليها صانع القرار في طهران. فبالتالي نحن عدنا إلى وضع لا يمكن لأي طرف أن يحسم، ولكن بنفس الوقت لا يمكن لأي طرف أن ينسحب. فالمعادلة أصبحت، إذا إن أردت أن أرسمها الآن، أصبحت صفرية، بمعنى أي تنازل من أي طرف لن يعتبر في سياق رابح وإنما في سياق رابح خاسر. السردية الإيرانية والموقف الإيراني يراهن على الصمود وبالتالي تحقيق النصر من أجل ترويجه داخليا، لأن النظام سيعاني إن خسر. مقابل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تستطيع أن تنسحب من معركة مضيق هرمز دون حل سياسي أو عسكري. من دون ذلك سيعاني الرئيس ترامب داخليا، وبخاصة أن هناك أسئلة كثيرة جدا في النقاش العام الأمريكي وحتى عند النخب السياسية حول جدوى الحرب، حول هل هذه حرب اختيار ولم تكن مفروضة على الولايات المتحدة كما هي مفروضة على إيران، بمعنى أن إيران لم تشكل تهديدا وشيكا أو وجوديا على الولايات المتحدة الأمريكية. وانتخابات البرايمريز، الانتخابات التمهيدية في نيويورك نيوجيرسي أدت في الحزب الديمقراطي، أدت إلى وجود الجناح التقدمي الذي ينتقد العلاقة مع إسرائيل والذي يقول بأن هذه الحرب هي من أجل نتنياهو، من أجل مصالح إسرائيل. إذن هناك مشاكل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة وأن ترامب يذهب بحزبه إلى الانتخابات النصفية وقد يخسر الأغلبية. بمعنى إحنا في معادلة صفرية، لا حسم عسكري، وصعب لكل طرف أن يخرج من هنا. ربما يكون الوسطاء الدور الأكبر في قادم الأيام.
1: سيد خميار، أريد أن أذهب معك إلى رسالة المرشد الإيراني، و لقارئها سيجد ربما شقين واضحين فيها. الشق الأول هو المسألة المتعلقة بمذكرة التفاهم، والشق الآخر المتعلق بالخطاب الداخلي، خطاب الوحدة. إذا ما بدأنا بالشق الأول، هل يفهم منه أن أعلى المستويات في إيران المرشد ما زال يعول على أن يعود الطرفان إلى مذكرة التفاهم، أم أنه بما قاله في تلك الرسالة يرمي بمذكرة التفاهم عرض الحائط؟

0: نعم، تحية للجميع وصباح الخير. الحقيقة هناك إقرار من الطرفان بأن في وخاصة في الساعات الأخيرة بأن هذه المذكرة تلقت رصاصات الرحمة، و يعني ورجعنا إلى المربع الأول والسردية الأمريكية المتكررة بما يتعلق بالتأكيد على الملف النووي الإيراني وإعلامه أو عدم جدواه. لذلك أتصور نعم بالفعل لم يكن أي أمل، وحتى بسيط الأمل الذي كنا نتحدث عنه سابقا فيما يتعلق بالرجوع إلى مذكرة التفاهم. النقطة الثانية، أتصور بأن الولايات المتحدة الأمريكية كما تفضل ضيفك الكريم لن تجد مخرجا للخروج من هذه الأزمة ومن هذا المأزق، وذلك حسب تصوري لم يملك هناك استراتيجية، والذي يفقد الاستراتيجية عادة لا يستطيع الوصول إلى طريق حل. هذا ما شاهدناه على مدى التاريخ، تاريخ الحروب. نابليون يعني وهو كان نابغة أوروبية ولكنه خسر عندما هاجم روسيا ولم يستطيع أن يخرج من ذلك المأزق لأنه لم
1: طيب
0: يكن يملك
1: دكتور عباس،
0: الاستراتيجية. فحتى ألمانيا في حرب العالمية الأولى والثانية كذلك خسرت مرتين. الأمريكيون الآن ما زالوا، وكما قرأنا التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية لحد الآن لم ينتصروا في أي حرب فرضوها على الشعب
1: وضحت
0: الفيتنامي، على
1: الصورة.
0: الشعب العراقي. نعم
1: أريد أن أعود معك من جديد إلى ما ذكر في رسالة المرشد الإيراني وحديثه عن نقض العهود وأين باتت مذكرة التفاهم اليوم. أريد أن أفهم منك الربط ما بين تصريحات المرشد والتصريحات التي جاءت من الخارجية الإيرانية أيضا خلال الساعات الأخيرة. تصريحات خارجية ما زالت تتحدث عن بندين، البند الخامس من المذكرة، وتتحدث يعني تستند إلى البند الخامس من المذكرة للحديث عن عدم قانونية فتح مسارات من الجانب الأمريكي، وكذلك عن مسألة الالتزام المتبادل. بالتالي هنا أريد أن أفهم الموقف الإيراني الحقيقي، أما زال يعول على تلك المذكرة أم أنه فقط يريد أن يشير بإصبع الاتهام؟
0: هو في النهاية يريد تثبيت هذه الاتفاقية، لأنه هو كسب الكثير من خلال فرضه هذه الالتزامات والبنود الـ14 على الطرف الآخر، وهذا اعترف به يعني الطرف الأمريكي عندما أراد أن يخرج من هذه الاتفاقية من خلال فرض النار على إيران ولتغيير بنود الاتفاقية والانقلاب عليه بعد المواجهة التي واجهها الرئيس ترامب في الشارع الأمريكي وعند السياسيين الأمريكيين الذين اتهموه بأن ما سيقدمه لإيران من خلال هذه المذكرة أكثر بكثير مما قدمه الرئيس أوباما حسب المنظور الأمريكي. لذلك هو صراع بين تثبيت الاتفاقية وبين تغييرها. الإيرانيون إذا وصلوا إلى مرحلة تثبيت هذه الاتفاقية أتصور بأنهم يعتبرون أنفسهم منتصرون، ولكن هل هناك بصيص أمل؟ لا أتصور ذلك، وإنما التذكير بالاتفاقية هو في سياق في يأتي في السياق الطبيعي الذي تستطيع إيران من خلالها أن تدافع عن موقفها، ولكن عمليا لن يبقى شيء خاصة بعد هذا التعنت الأمريكي والهجمات الأمريكية التي تريد أن تفرض
1: واضح.
0: على أجندتها على الإيرانيين، وهذا لم يحصل، وقلناها دائما بأن إيران لن تتفاوض تحت النار حتى في إطار المذكرة التي وقعت عليها.
1: من جديد دكتور حسن البراري، الوسطاء لا يتحدثون منذ 8 أيام إلا ربما من الناحية الباكستانية والقطريين كذلك عن دعوات لاحتواء هذا التصعيد وخفض هذا التصعيد، لكن لا حديث حتى اللحظة عن أنهم ربما تمكنوا من أن يجمعوا الطرفين على أقل تقدير على أن يقولوا نريد أن نجلس من جديد على طاولة التفاوض. هل من دلالة لذلك؟
2: الظروف لم تنضج بعد. نحن نعرف في علم المفاوضات الدولية أن الوسيط يمكن أن يتدخل عندما يكون الصراع يصل إلى مرحلة ما نسميها بالجمود المؤلم المتبادل. لغاية هذه اللحظة يبدو لي أن الجانب الإيراني والجانب الأمريكي لم يشعرا بأنهما وصل إلى هذه النقطة. بمعنى التوقيت، تدخل الوساطة في غاية الأهمية لنجاحها، هذا نقطة. النقطة الثانية هو ما نقرأه بالصحف الباكستانية بأنه صعوبة التواصل مع القيادة الإيرانية لوجود انقسامات داخل النخب الحاكمة في إيران. هناك من يتحدث عن تيار سياسي يريد المفاوضات والعودة إلى المذكرة، وهناك من يرى بأنه مجرد الحديث عن المفاوضات هو مضيع الوقت وأن الرئيس ترامب لا يمكن الوثوق به. وأخيرا جاءت رسالة المرشد الأعلى مجتبى خامنائي ليقول بأنه لن يتفاوض مع الولايات المتحدة لأنه لا يحترمون العهود، وأنه بالنسبة لإيران فإن المذكرة يعني حبر على ورق الآن أصبحت لاغية، هكذا أعلن. فبالتالي لا يمكن للوسطاء أن يتدخلوا إلا عندما يطلب منهم، يعني بمعنى الجانب الأمريكي أنا بتقديري مفتوح على الوساطة من أجل إعادة تفسير المادة الخامسة أو البند الخامس في المذكرة الذي هو الذي أشعل هذه المواجهة، في حين أن إيران على الأقل التيار السائد الحرس الثوري تحديدا يرى بأنه ورقة المضيق هي ورقة قوة لا يمكن لإيران أن تتنازل عنها إلا في سياق التبادلية، بمعنى التزام مقابل التزام وفقا للفهم الإيراني لهذه المذكرة. قطر أيضا وسيط تم قصفه من قبل إيران، فبالتالي وطبعا كان في حدث وفاة الأمير والد رحمه الله، ربما الجانب القطري الآن منشغل في وضعه الداخلي، يحتاج إلى أيام لكي يتنفس، بمعنى لكي يتحرك في هذه المساحة، لكن المساحة هي مغلقة والكلمة الآن هي للميدان. علينا أن ننتظر ربما أسبوع أو أكثر حتى تتغير الظروف أو تنضج باتجاه الجمود المؤلم المتبادل.
1: وضحت الصورة. من جديد سيد خاميار، تحديدا رسالة المرشد التي وجهت رسائل واضحة، وربما يمكن أن نقول أن نصف هذه الرسالة في فقرتين كان رسائل إلى الداخل، حديث عن الوحدة، حديث عن أنه عن مسألة ضرورة عدم التخوين، ورسائل تتحدث عن أن هناك خيارات يتخذها من يقودون البلد، يتحدث عن ضرورة الثقة بالسلطات الثلاث والوحدة ما بين الشعب والقيادة. هل يبدو لك من رسالة المرشد أنها تناقش أزمة حقيقية اليوم ربما كان ينكرها الإيرانيون؟ كانوا يقولون على أقل تقدير ممن نحاورهم من ضيوفنا، يقولون لا مشكلة إيرانية في الداخل وإنما تعددية فقط.
0: بالفعل دائما سواء في هذه الحالة أو الحالات السابقة كل الرسائل التي كانت تخرج من المرشدين هي كانت تأتي في سياق والتضامن الشعبي وتؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية، وخاصة من ينظر إلى إيران ويعرف المجتمع الإيراني والتعددية الاجتماعية والسياسية الكبيرة في الداخل الإيراني، هناك تيارات إصلاحية، هناك أصولية مستقلة وسطية، في داخل هذه التيارات هناك حراك سياسي كبير وفكري كبير، في داخل كل هذه التيارات لها رؤى، والصحافة هي يعني في النهاية تعتبر أصوات لهذه التيارات. في الفترة الأخيرة تقريبا طغت أصوات بشكل كبير، أصوات المعارضة لأي حل تفاوضي مع الأمريكان بسبب ما كانوا يسموه وما زالوا بأن هناك غدر أمريكي وهناك عدم التزام أمريكا بالبنود والمعاهدات. وهذا الصوت وإن كان في تلك الفترة هو صوت خافت ولكنه علا بشكل كبير بسبب التصرفات الأمريكية.
1: ولكن
0: ومن هذا
1: هنا
0: المنطلق
1: يطرح سؤال دكتور عباس
0: أنا
1: خميار،
0: لو سمحت أريد أن أستنتج بعجالة.
1: سأترك لك المجال، ولكن هذا الصوت هل تعتقد بأنه وفق قراءتك الشخصية بأنه يدرك اليوم ما يسمى بموازين القوى والحاجة الإيرانية الحقيقية لنوع من التهدئة؟
0: هو يؤمن بأنه قادر على مواجهة هذه التحديات وموازين القوى التي تتحدث عنها، وخاصة عندما يشاهد بأن الملايين خرجت إلى شوارع طهران والمدن الأخرى لتشييع مرشدها الأعلى الراحل، وفي نفس الوقت ترى بقوة بأن هناك هذا التواجد ما زال في الساحات، هو جاهز ليضحي، وهناك جهوزية كاملة عند العسكريين أيضا للمواجهة. ولذلك هذا الصوت بدأ يعلو وينتقد المفاوض الإيراني بأن لا يتنازل وبأنه تنازل نوعا ما، ولذلك هو أعطى الجرأة الكافية للطرف الآخر. فمن هذا المنطلق ومن هذه الحالة يجب أن نقرأ هذه الرسالة التي تدعو إلى الوحدة الوطنية والتضامن، وتدعو إلى عدم الاستهانة بموقف المفاوضين الإيرانيين المحترمين والجادين. لذلك هي الرسالة يجب قراءتها بهذا الاتجاه، وبالفعل
1: وضحت الصورة.
0: لقت استجابة من خلال المواقف التي اتخذتها رموز هذه التيارات المعارضة.
1: نتابع هذا الخبر العاجل الذي نقلناه منذ دقيقتين. ربما الجيش الإيراني يقول إن عملياته ضد الجيش الأمريكي تأتي ردا على قتله عددا من المواطنين الإيرانيين، وكذلك ردا على هجومه على الجسور والبنى التحتية. هذا جزء من ما نشره الجيش الإيراني قبيل دقائق، وفي الوقت نفسه أشار إلى أنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية بمعسكر العديري وقاعدة علي السالم بالكويت. إذن هذا آخر ما نتابعه من عمليات الجيش الإيراني التي فيما يبدو أنها مستمرة حتى اللحظة، ونحن بحاجة إلى أن نستوضح عن طبيعة الاستهدافات التي جرت سواء في الكويت أو في مواقع أخرى. سنتابع هذا الخبر بطبيعة الحال، ولكن أعود إلى السيد ماركو مسعد في واشنطن. إلى أي درجة بحديثنا قبل قليل عن مذكرة التفاهم، إلى أي درجة يبدو أن هناك استعدادا للعودة والاستناد إليها في الحديث مع الإيرانيين؟
3: في اعتقادي ما حدث خلال الايام الماضيه لم يغير مواقف كثيره في واشنطن. نتحدث بان الديمقراطيين بكل تاكيد يعني يهاجمون الرئيس دونالد ترامب، ينتقدونه بشده بسبب هذه الحرب، يقولون بان الحرب لا فائده لها. والجمهوريين المدافعين عن دونالد ترامب، ما زال المدافعين عن دونالد ترامب، والذين يروا بان مذكره التفاهم او على الاقل الفريق الذي يدعو الى التفاوض والسلام، ما زال ايضا مصر على ذلك. ولكن في اعتقادي هناك، يعني دعنا نقول ان هذا الفريق الذي كان يدعو للتفاوض برئاسة جيل فانس كان يرى بأن المفاوضات هي أكثر طريق من الممكن أن يكون مناسبا للوصول إلى تفاهم مع إيران، وقال أيضا عن عصر زمن أو زمن إرسال القوات الأمريكية إلى البلاد لتغيير الأنظمة وغدولة. فإذا هذا نائب الرئيس أو الفريق الذي كان يدعو المفاوضات في اعتقادي خسر كثيرا من منظوره، لأنه كان عندما تحدث أن هذه مذكرة التفاهم كان يقولون بأنها مذكرة جيدة من الممكن أن يبنى عليها، من الممكن أن نصل إليها إلى تفاهم تام وشامل بعد 60 يوما. ولكن رأى جيلي فانس وهذا الفريق بأن هناك محاولات كثيرة ومتعددة من النظام الإيراني للعرقلة المفاوضات. كان بعد كل تفضل.
1: شكرا شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن ماركو مسعد الباحث وفيس العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، وشكر لضيفينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ودكتور حسن البراري ضيفنا من عمان أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. بينما تستعد واشنطن لتعزيز وجود طائرات التزود بالوقود في إسرائيل استعدادا لتوسيع محتمل للعمليات ضد إيران، يتصاعد سجال داخل إسرائيل حول استضافة هذه الطائرات في مطار بن غوريون وسط تحذيرات من تأثيرها على حركة الطيران المدني. المزيد في التقرير التالي.
4: قد تبدو طائرات التزود بالوقود الأمريكية مجرد تفصيل في مشهد عسكري أكبر، لكنها في إسرائيل تتحول إلى عنوان جدل داخلي. فمطار بن غوريون ضاق ذرعا بها، ولم تعد ساحته تتسع لازدحام الطائرات المدنية والعسكرية معا. ومع إمكانية وصول دفعات جديدة، يتجاوز النقاش داخل إسرائيل دور هذه الطائرات في التصعيد الأمريكي الإيراني إلى السؤال: أين ستتوقف هذه الطائرات في بن غوريون؟ وما الذي ستعطله فيه إذا ما وجدت مكانا للاصطفاف؟ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل مزيدا من طائرات التزود بالوقود استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. هذه الطائرات ليست بمقاتلات ولا تحمل القنابل إلى أهدافها مباشرة، لكنها الأداة التي تمنح المقاتلات والقاذفات وقتا أطول ومدى أبعد في الجو، فتسمح بإرسال موجات هجومية إلى العمق وإبقائها هناك ثم إعادتها من دون الحاجة إلى الهبوط في قواعد أقرب إلى مسرح العمليات. لكن لماذا يختار ترامب مطار بن غوريون تحديداً بدل القواعد الجوية العسكرية في المنطقة؟ بحسب مسؤولين إسرائيليين، يرى ترامب أن هذه القواعد أكثر عرضة للصواريخ الإيرانية، في حين أن مطار بن غوريون أكثر أمناً لهذه الطائرات. فإسرائيل ليست جزءاً جلياً من مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني الحالي. تقنياً يتحول بن غوريون في هذه الحالة من مجرد بوابة للمسافرين إلى قاعدة دعم لوجستي للعمليات العسكرية الأمريكية، وهو التفسير الذي سبب الجدل داخل إسرائيل. ففي بن غوريون يوجد حالياً 34 طائرة أمريكية للتزود بالوقود، بينما كان الاتفاق السابق يقضي بالإبقاء على 20 فقط. ومع توقع وصول عشرات أخرى، حذرت هيئة البث الإسرائيلية من أزمة تشغيلية حقيقية، إذ تعاني ساحات الاصطفاف أصلاً من نقص كبير، والجيش الأمريكي قد جمد خطة نقل طائراته من بن غوريون، ووصول المزيد منها سيؤدي إلى تعطيل جدول الرحلات المدنية بإلغاء نحو 10 رحلات يومياً والتأثير على نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر يوليو وفق تحذيرات سلطة المطارات الإسرائيلية. من هنا بدأت المواجهة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية، فالجيش الأمريكي يريد توسيع وجوده، بينما أصدرت وزيرة المواصلات ميري ريجيف تعليمات مباشرة بعدم السماح بهبوط أي طائرات إضافية تتجاوز سقف 20 داخل بن غوريون، وأكدت أن مئات الآلاف من الإسرائيليين اشتروا بالفعل تذاكر عطلاتهم الصيفية، وأن الحكومة تعهدت بعدم إلغاء أي رحلة بسبب الطائرات الأمريكية. فوق كل هذا، يخلق وجود الطائرات الأمريكية في بن غوريون مشاكل لوجستية واقتصادية وفق رويترز. فوجود هذه الطائرات يغير تصنيف المطار من مطار مدني إلى مطار يؤدي وظيفة عسكرية، وهذا يخلق ثلاث نتائج. أولاً، يزداد تعقيد إدارة الحركة الجوية، فالطائرات العسكرية الضخمة تختلف عن الطيران المدني في متطلبات التشغيل والإقلاع والوقوف. ثانياً، تزداد حساسية المطار أمنياً، لتصبح حماية الطائرات العسكرية جزءاً من حماية المطار نفسه. ثالثاً، ترتفع الأهمية الاستراتيجية للمطار في أي حسابات عسكرية، لأن وجود أصول أمريكية فيه يمنحه دوراً يتجاوز النقل المدني حتى وإن ظل مطاراً مدنياً من الناحية القانونية. هكذا تصبح طائرات التزود بالوقود الأمريكية محور جدل إسرائيلي متزايد حول كلفتها على البنية المدنية، عكس متطلبات الجاهزية العسكرية الأمريكية، الجاهزية التي تشكل إعادة نشر هذه الطائرات أول بوادر رفعها.
1: الآن مشاهدينا ننتقل معكم إلى نافذة حول ميناء تشابهار الإيراني المطل على بحر عمان، نناقش أهميته الاقتصادية والاستراتيجية مع عبد السلام محمد.
5: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي تقرأ في الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.

لميناء تشابهار الإيراني وما ترمي إليه الولايات المتحدة من استهدافه. فخلال أسبوع تعرض الميناء والمنشآت المحيطة به للاستهداف 3 مرات، أسفرت آخرها عن تدمير برج المراقبة البحرية في ميناء الشهيد كالانثري. يعد ميناء تشابهار الواقع بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران واحدا من أهم الموانئ الإيرانية استراتيجيا، وليس الميناء الأكبر بين الموانئ الإيرانية.

0: به أيضا، حيث وقعت شركة الموانئ الهندية العالمية المحدودة في مايو 2024 عقدا استراتيجيا يمتد لعشر سنوات لتشغيل محطة شهيد باشتي للحاويات، حيث يمثل الميناء ركيزة أساسية في ممر النقل الدولي شمال جنوب، والذي يهدف لربط الهند بالدول الحبيسة في آسيا الوسطى وصولا إلى روسيا وأوروبا، كما أنه يمثل نقطة منافسة لمشاريع إقليمية ضخمة مثل ميناء جوادر الباكستاني الذي تطوره الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق. عسكريا، يمنح ميناء شبهر البحرية الإيرانية وصولا مباشرا إلى المحيط الهندي عبر بحر عمان مع مساحة حركة أقل ارتباطا بمضيق هرمز. نقف على هذا المشهد على شاشة تفاعلية مع الزميل محمد رمال وتفصيل أكثر.
1: في الواقع عبد السلام، نظرة جغرافية على ميناء شبهر الإيراني، الموقع والاستراتيجية التي تحكمه في هذه المنطقة المضطربة من العالم. بداية، شبهر الميناء يقع في أقصى السواحل الجنوبية الإيرانية الشرقية من جهة باكستان، أرادته إيران منفذا بديلا استراتيجيا للحركة التجارية وعملية التصدير واستقبال الحاويات من مختلف أنحاء العالم. هذه المنطقة تبعد أكثر من 400 كيلومتر تقريبا عن منطقة مضيق هرمز، المنطقة التي الآن هي موضع إشكالية كبيرة وحركة شلل تام في الحركة التجارية الإيرانية مع باقي دول العالم. هذه المنطقة كما ذكرنا وأسلفنا أنها ميناء بديل استراتيجي أرادته إيران على الساحل الجنوبي، مطل على خليج عمان وكذلك على المحيط الهندي وبحر العرب في هذه المنطقة. ويعتبر الآن ارتفع الاعتماد على حركته التجارية خلال هذه الحرب الأخيرة، ارتفع بنسبة 70%، علما أن الموانئ الإيرانية، معروف أن ميناء شبهر ليس الميناء الأول في إيران لكنه الميناء البديل، وبالتالي ميناء بندر عباس في هذه المنطقة الاستراتيجية، نقطة الاختناق في هذه المنطقة، يسيطر على 55% من التجارة البحرية الإيرانية، وبالتالي تتوزع باقي النسب على شبهر وكذلك على جاسك الذي أرادته أيضا إيران ميناء بديلا لتصدير النفط في حال تم ضرب جزيرة خرق التي تعتبر الأهم على صعيد تصدير النفط الإيراني والمواد النفطية. وبالتالي عملية الاستهداف الأمريكي في المرات الماضية جرت على ثلاث مراحل كما ذكر عبد السلام. في المرة الأولى تم استهدافه بعد إعلان الرئيس ترامب وقف العمل بمذكرة التفاهم، تم استهداف في ليلة 9 و10 من يوليو الحالي منشأة للحرس الثوري في الميناء، ثم أعادت الكرة في ليلة 14 و15 من يوليو عندما تم استهداف برج المراقبة ومركز التحكم في ميناء شبهر، وفي المرة الثالثة أيضا أعيد استهداف نفس الهدف أي مركز التحكم وبرج المراقبة في الميناء وتم تدميره في ليلة 16 و17 من هذا الشهر. وبالتالي عملية ضرب الخيارات البديلة لإيران في هذه المنطقة الجنوبية خارج نطاق مضيق هرمز يعتبر بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية عملا أساسيا، علما أنها ليست الرسالة فقط لإيران وحدها، بل الرسالة إلى شركاء إيران الاقتصاديين، باعتبار أن ميناء شبهر بني على أساس أنه صلة الوصل بين الهند من بومباي إلى شبهر وصولا إلى عمق آسيا الوسطى مثل تركمانستان وكازاخستان وصولا إلى روسيا حتى سان بطرسبرغ في أقصى الشمال الروسي. وبالتالي عملية استهداف ميناء شبهر يعرقل أو يشل كل هذه المعطيات الاقتصادية. عبد السلام،
0: شكرا جزيلا لك محمد على كل هذا التفصيل، ونناقشه بالتحليل أكثر مع العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك، ومن لندن مع كيث بويفيلد كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد آدم سميث، أهلا بكما. أبدأ من هذا التطور العسكري اللافت، سيادة العقيد، ما الذي يقرأ فيه من حيث الاستراتيجية الأمريكية في الاستهدافات الأخيرة؟
2: نعم، بداية عبد السلام، لا يمكن أن نعتبر أن هذا البرج هو

0: وبرجا بالمستويات التكتيكية فقط، وهذا ما يفسر سبب الاستهداف الأمريكي لهذا البرج أكثر من مرة. هذا برج يعتبر في العرف العسكري هدف عالي القيمة لعدة أسباب، أولها أنه يستخدم لتوجيه السفن، الأمر الآخر الموقع الجغرافي له، يأتي في كتف جغرافي ضيق جدا على ثلاث عقد جغرافية يربط الباكستان مع إيران مع الخليج العربي، بالتالي له أهمية جغرافية. والأبرز من ذلك يبدو أن بعض المصادر تشير، المصادر المفتوحة تشير إلى أن الجانب الإيراني حاول تطوير منظومة C4I Computer Communication Command Control Intelligence ضمن هذا البرج، لسبب رئيسي أن هذا البرج مرتبط عسكريا بوحدات عسكرية في نفس منطقة شهبار، مرتبط بقاعدة الإمام علي الصاروخية، مرتبط أيضا بقاعدة بحرية، ولا ننسى أيضا أن القاعدة الوطنية الفضائية موجودة أيضا في شهبار. بالتالي الاستهداف المتكرر لهذا البرج كما يظهر في هذا المقطع الذي بثته سنت كم القيادة الوسطى الأمريكية يفسر سبب القيمة العالية التي تندرج في إطار الهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة.
1: وهذه الأهداف عالية القيمة سيد بويفيلد لها تأثيراتها المقصودة ربما من أي عمل عسكري، هذا بالنسبة لإيران هو عصب اقتصادي، ما الانعكاس برأيك الأولي لهذا الاستهداف؟
2: أعتقد أننا سنشهد المزيد من عمليات الهجوم الأمريكية على الموانئ الجنوبية لإيران، وذلك من أجل خفض قدرة إيران على تصدير النفط. هناك من الأمور التي ينساها الأوروبيون بالمملكة المتحدة هو أن 90%، وهذه النسبة كبيرة، من كل النفط أو صادرات إيران من النفط هي تصدر إلى الصين، وفقط 5% تصدر إلى الهند. من المثير للاهتمام خصوصا المحطة التي طورها الهنود بتشابهار لم تتضرر، لكن الأمريكيين يسعون إلى خفض إمكانية تعزيز الاقتصاد الإيراني، وسيؤدي إلى أضرار بليغة بهذا الاقتصاد. وصندوق النقد الدولي يقول إنه يتراجع ب6%.
1: ومحاولة قراءة الأهداف العسكرية الأخيرة والأهداف الحيوية لهذه الحملة العسكرية الأمريكية الأخيرة، هل يمكن أن تغير معادلات معينة من خلال استهداف الموانئ؟ ونحن عرفنا أهميته الاقتصادية الآن، هل ستغير في المعادلة الإيرانية؟
0: نعم بالتأكيد عبد السلام، شكل الاستهداف، جغرافي الاستهداف، نتحدث عن خط نار بطول 2400 كيلومتر من أقصى الساحل الغربي لإيران وحتى شهبار، ويبدو أن قدرات الحرس الثوري الإيراني البحرية قد ضعفت في الضبط والسيطرة والتنسيق، نعزز ذلك بالمؤشرات، 3 حوادث خلال أقل من أسبوع تؤكد أن هناك ضعفا في عملية الضبط والسيطرة والقيادة والتوجيه. الحادث الأول كان ارتطام سفينتين مدنيات على الممر الإيراني، إحدهما سفينة إيرانية، وهذا يؤكد على أن عملية التوجيه لم تكن دقيقة من قبل الأبراج التي استهدفت. الأمر الآخر أن السفينة التي جنحت خلال الأسبوع الماضي في جزيرة هرمز بالقرب أيضا من الممر الإيراني لا تزال في موقعها، لم يستطع الحرس الثوري أو بحرية الحرس إنقاذها أو إخراجها من موقعها. الأمر الآخر والأهم أن الزورق الموجه الأمريكي الذي توجه إلى ميناء بندر عباس وظهر في العديد من المقاطع التي بثتها سنتكم لم يضبط، لم يستشعر من قبل مجسات الرصد الإيرانية ولم يستهدف، ما يعني أن مجسات الرصد، التوجيه، الضبط والسيطرة قد حدث بها ما يعرف عسكريا بالإعماء الراداري نتيجة العمليات الشلل الإلكتروني التي قام بها الجانب الأمريكي في الموجة الأولى والثانية والثالثة من الاستهداف.
1: سيد كيف، الاستثمارات كبيرة في هذا الميناء، الخطط الموضوعة له كانت كبيرة لكونه يشكل ربما خطا جديدا للاستثمار حتى يربط وسط آسيا إلى روسيا بالنسبة لإيران. الهند أيضا لها استثمارات في هذا الميناء، كيف تقرأ هذا التأثير على الاستهداف على هذه الخطط الاستراتيجية الاقتصادية؟
2: لقد بدأت للتو هذه العمليات. إدارة ترامب ستحاول استهداف هذا الميناء في الأسابيع القادمة، والاقتصاد الإيراني يبدو أنه سيتضرر بشكل كبير جدا، وسيحاول ربما السيطرة على عدد من مولدات الطاقة، ربما لأنه سنشهد المزيد والمزيد من الضربات على الموانئ الموجودة على الساحل الجنوبي، لأن الولايات المتحدة تريد إعادة إيران إلى طاولة التفاوض، والولايات المتحدة تسعى للتحقيق ذلك من خلال إضعاف إيران اقتصاديا. لقد رأينا تضخما كبيرا في إيران وتضاعفت النسب هذه السنة، وهذا سيؤدي إلى المزيد والمزيد من الألم في هذه المرحلة.
1: الألم الاقتصادي، أبقى معك بنقطة سريعة، كيف يمكن أن يغير الخطط الإيرانية للاستثمارات في المرحلة المقبلة؟ المخاوف من قبل المستثمرين مثلا الهنود في هذا الميناء، كيف يمكن أن تتأثر؟
2: بالنسبة للحرس الثوري الإيراني يأمل من أن يتمكن من الصمود في وجه عمليات الهجوم التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يضعون صوب أعينهم الانتخابات النصفية ويتطلعون إلى ربما أن يكون هناك كونغرس يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. من المحتمل أن نراه هو أن الإدارة الأمريكية ربما قد تضغط على الهند، وذلك من أجل أن تستورد القليل من إيران. نتحدث فقط عن 5% من مجموع صادرات إيران النفطية توجه إلى الهند، لكن أغلبية النفط تستورده الصين.
1: سيادة العقيد، ربما الجانب الإيراني يعي أهمية هذا بطبيعة الحال الميناء وخطورة الاستهداف، لكن هل يستطيع أن يحمي بندر عباس أو ميناء تشابهار؟ القدرة الدفاعية بالنسبة للإيرانيين كيف تقيسها؟
0: يعني الإجابة على سؤالك فيما يتعلق بالقدرة الدفاعية تكمن بمعرفة القدرة الهجومية لدى الجانب الأمريكي. هناك مفهوم جديد بدأ يدرس في الكليات أو في المعاهد العسكرية والاستراتيجية، وهو حروب الخوارزميات أو حروب التي تدار عن بعد وتحترف بها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هي ذهبت إلى إحداث الشلل الإلكتروني في هذه المنظومات على طول الساحل الغربي الإيراني، ومن ضمنها بندر عباس الذي أشرت له عبد السلام، ثم بعد ذلك قامت بالتدمير. لماذا لم تكتفي بعملية الشلل الإلكتروني؟ لأن الهدف ليس التعطيل وإنما التدمير. ولماذا التدمير؟ لأن الولايات المتحدة تريد أن ترفع الكلفة على الجانب الإيراني حتى تدفع باتجاه عتبة الانهيار أو عتبة كسر الإرادة.
1: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، على ما تفضلت به. ونشكر ضيفنا من لندن كيث بويفيلد، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد آدم سميث. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
3: رأس الساعة مشاهدينا، نواصل معكم هذه التغطية المستمرة للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن غارات جوية جديدة ضد إيران، مشيرة إلى أنها تأتي لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. وأضافت القيادة المركزية أن الضربات تهدف لزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع ذوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. بدورها قالت وكالة مهر إن هجوما أمريكيا جديدا استهدف مناطق بجزيرة قشم جنوبي إيران. هذا وقال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية بمعسكر العديري وقاعدة علي السالم بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني إن عملياته ضد الجيش الأمريكي جاءت ردا على قتله عددا من المواطنين الإيرانيين وهجومه على الجسور والبنى التحتية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية يوم الجمعة. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد يهمه عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم. وأضاف ترامب أنه ومن واجبه هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة إن نقد من وصفه بالشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. في هذه الأثناء أكد بيان خليجي أوروبي مشترك أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز مكفولة بالقانون الدولي، ودعا إيران لوقف الهجمات والتدخلات بالملاحة فورا وإبقاء المضيق مفتوحا دون شروط أو رسوم. وفي آخر مستجدات لبنان أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية لحزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواته بكفر تبنيت. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إن عسكريا استشهد وأصيب ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش ببلدة المنصوري. نتوقف إذن عند هذه المستجدات، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، وأيضا معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك إذن أحمد، وهذه الإعلانات الأخيرة من قبل القيادة المركزية الأمريكية، كنت سألتك منذ ساعة في النشرة السابقة إذا كانت انتهت هذه العمليات، وإذا ما تم الإعلان عن انتهاء هذه الضربات التي تحدثت عنها القيادة المركزية الأمريكية. أحمد.
4: نعم بالفعل نوار، مضت 5 ساعات منذ أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط عن البداية عن هذه الضربات، هذه السلسلة 8 على التوالي التي تستهدف فيها الولايات المتحدة مناطق ومواقع عدة معظمها في المناطق الساحلية في إيران. هذه المرة القيادة المركزية الأمريكية تقول إن هذه السلسلة من الضربات تأتي بسبب أمرين: الأول الاستمرار في تقويض القدرات الإيرانية البحرية والعسكرية التي تستهدف بها حركة الناقلات والملاحة التجارية في مضيق هرمز. السبب الثاني تقول إنها لمعاقبة إيران ولمعاقبة الحرس الثوري كما يقول البيان بعد استهداف الأفراد والجنود الأمريكيين في الأردن. القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت مقتل جنديين وإصابة 4 وفقدان آخر في استهداف في الأردن بالمسيرات والصواريخ الإيرانية. قالت إن هذه الحادثة وقعت أثناء تصدي وعمل هؤلاء الأفراد للصواريخ والمسيرات الإيرانية. لم تكشف حتى الآن عن الأسماء ولا عن الصور، قالت إن ذلك احتراما للعائلات. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث لشبكة نيوز نيشن وعبر عن حزن كبير، وأضاف أيضا أنه لم يعد يهمه مسألة التزام إيران بمذكرة التفاهم أم لا، وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ترامب نفسه كان قد توعد إيران في وقت سابق بأنها في حال استهدفت الولايات المتحدة فإن الولايات المتحدة سترد ب20 ضعفا، وبالتالي هناك توقعات هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن أن الرد الأمريكي سيأتي موازن لحجم هذه الحادثة والتطورات، باعتبار أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة ما تضع مسألة مقتل جنود أمريكيين في هذه الحرب ضمن الخطوط الحمراء التي تستدعي ردا قويا كما تقول التقارير هنا في واشنطن. أيضا هذه التطورات ترفع عدد القتلى الأمريكيين.
3: نعم أحمد.
4: في منذ بدء الحرب
3: منك
4: إلى 16
3: أحمد على المقاطعة، لكن فقط ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة والتي تأتينا نقلا عن CBS نيوز ونقلا عن مسؤول أمريكي يقول بأن الهجوم الإيراني الذي أوقع قتيلين أمريكيين استهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن. إذن هذه الأخبار العاجلة تأتي نقلا عن مسؤول أمريكي ونقلا عن سي بي اس نيوز الذي صرح لها بأن الهجوم الإيراني الذي أوقع قتيلين أمريكيين استهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن. أعود إليك أحمد ولتكمل ما كنت تتحدث عنه في ظل هذه الأجواء التصعيدية.

0: بالفعل نوار، كنت أقول إن عدد القتلى الأمريكيين منذ بداية الحرب في شهر فبراير الماضي ارتفع الآن إلى 16، وعدد المصابين إلى أكثر من 400. هذا التطور الجديد الذي تكشف عنه شبكة سي بي إس نقلا عن مسؤول أمريكي يوضح على الأقل الموقع الذي وقع فيه هذا الاستهداف. القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أنه وقع في الأردن بشكل عام دون أن تسمي القاعدة. صحيفة نيويورك تايمز أيضا كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن عشرات الإصابات قد وقعت بفعل هذا الهجوم. القيادة المركزية الأمريكية قالت أن 4 أصيبوا تلقوا العلاج في المستشفيات الأردنية، وبعضهم تقول عاد لأداء مهامه. أيضا هناك الترقب في الحقيقة لبيان أو توضيح من قبل القيادة المركزية الأمريكية بعد نهاية هذه السلسلة من الضربات التي تستمر الآن لهذه الساعة. وهي أيضا كانت قد أكدت في وقت سابق بأن قواتها تستخدم فيها المقاتلات الأمريكية والمسيرات وكذلك السفن الحربية، ودائما ما تشير إلى أن أكثر من 50,000 جندي من الجنود الأمريكيين ينتشرون في أنحاء المنطقة، وأنهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ تعليمات الرئيس الأمريكي. بيت هاكسيث وزير الحرب كان قد كتب قبيل بدء هذه السلسلة من الضربات قائلا إن تضحيات الأبطال لن تزيدهم إلا عزما على حد تعبيره. وتابعنا أيضا الجدل هنا في واشنطن، صعد مرة أخرى الجدل السياسي بشأن هذه الحرب بعد مقتل الجنود الأمريكيين. الديمقراطيون رفعوا من حدة انتقادهم لهذه الحرب وطالبوا ترامب بوقفها وأن يعود إلى الكونغرس. الجمهوريون عبروا عن حزنهم وتضامنهم مع العائلات كما الديمقراطيين، ولكنهم أيضا بعضهم من عبر عن دعمه للجيش الأمريكي في الاستمرار في هذه العمليات بل والتوسع فيها، لأن وسائل إعلام أمريكية كانت قد أكدت بأن على طاولة ترامب خطة للتوسع في هذه العمليات العسكرية. وفي ذات الوقت كان جادي فانس يقول إن الخيار العسكري يستخدم متى ما كان ضروريا بهدف الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز وعدم عرقلة حركة الملاحة فيها واستهداف الملاحة التجارية وكذلك العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: وتحدثت عن ردود الأفعال، يعني السؤال الآن هل هناك كانت ردود أفعال نتيجة مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن من الأصوات المعارضة جدا لهذه الحرب؟ هل خرجت هذه الأصوات؟
0: نعم، عدد في الحقيقة من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس عبروا عن حزنهم وتضامنهم مع العائلات، ولكن في ذات الوقت انتقدوا بشدة الاستمرار في هذه الحرب، يعتبرونها حربا عبثية لم تكن ضرورية وإنما حرب اختيار كما يصفها الديمقراطيون هنا، وطالبوا ترامب بوقفها لا سيما وأن لديها انعكاسات أيضا على أسعار الوقود، ويخشى أن تزيد الكلفة الاقتصادية والعسكرية في حال استمرت كما يقول الديمقراطيون الذين يعتقدون بأن على ترامب إذا أراد الاستمرار فيها أن يأخذ تفويضا من الكونغرس وكذلك أن يتبع المسار الدبلوماسي. جيدي فانس كان قد قال إن الصقور في واشنطن الذين يطالبون بالاستمرار في هذه الضربات بلا نهاية لا يقدمون حلولا واقعية، وطالب أو ألمح إلى مسألة الموازنة بين الخيار العسكري والضغط السياسي والدبلوماسي وكذلك الضغط الاقتصادي. وبالتالي المشهد حتى الآن في رمته هو يذهب في اتجاهات التصعيد خاصة بعد هذه التطورات ومقتل جنود أمريكيين، ولكن في ذات الوقت أصوات الانتقاد للحرب والأصوات الداعية للخيار الدبلوماسي حتى من بين الجمهوريين أو مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب ما تزال كذلك نشطة. والإدارة الحالية دائما ما تؤكد بأن الاتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق الوسطاء، ولكن حتى الآن طبعا لا يعرف ماذا أسفرت هذه الاتصالات، خاصة وأن هذه السلسلة من التصعيد مستمرة الآن لليوم 8 على التوالي. وترامب كان قد توعد الإيرانيين عندما استهدفت إيران، قال حركة الملاحة في مضيق هرمز انتهكت مذكرة التفاهم والتعهدات، وتوعدها برد قاس. وجاءت هذه السلسلة من الضربات وتوعد في نهايتها أن يستهدف البنية التحتية، منشآت الطاقة والجسور في إيران، وكذلك قال إن المواقع النووية هي تحت المراقبة من قبل البنتاغون لا سيما الموقع النووي في منطقة جبل الفأس. بكل الأحوال ترقب لبيان من القيادة المركزية الأمريكية التي أيضا في الأثناء تواصل الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
1: شكرا لك أحمد، ابقى معنا. أذهب إلى طهران ومراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، إذن أصوات الاستهدافات الأمريكية سمعت، وهذا ما تحدثت عنه وكالة الأنباء الإيرانية والتي قالت بأنها سمعت انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس، وأيضا قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني قال بأن طهران سترد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء. وسط هذين يعني هناك معلومات تتحدث عن الانفجارات وأيضا رد من قبل الجانب الإيراني، لو فصلت لنا آخر المستجدات لهذه الساعة وكيف تبدو العاصمة الإيرانية طهران مع يعني مع حلول هذا الفجر والموجة الثامنة لليلة الثامنة على التوالي من هذه الاستهدافات الأمريكية على إيران. رانيا.
2: نعم نوارة، يعني قبل أقل من ساعة تجددت الهجمات الأمريكية على جنوب إيران، نتحدث هنا عن استهدافين لجزيرة قشم التي تأكد استهدافها هذه الليلة بستة صواريخ مؤكدة. قشم كانت أحد المناطق في محافظة هرمزجان التي تعرضت للاستهداف الأمريكي، نتحدث عن سيريك شرق المحافظة، وأيضا نتحدث عن حاجي أبوات في بندر عباس التي أيضا تم الإعلان عن استهدافها، كما سمعت دوي انفجارات ولكن لم يتم تحديد طبيعتها، هل هي بسبب استهدافات أم بسبب ربما تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية. الاستهداف الآخر الذي حدث قبل قليل هو في محافظة خوزستان وتحديدا في مدينة شاديغان والتي تعتبر تقريبا في أقصى غرب هذه المحافظة. ما عدا ذلك كانت يعني هجمات هذه الليلة بالمقارنة بطوال الأسبوع الماضي شهدنا تراجعا في جغرافيا هذه الاستهدافات وأيضا تراجعا في حجم الضربات، حيث لم يتم الإعلان عن أي استهداف للمدنيين، كما لم يسجل أي خسائر مادية في المنشآت بين المساكن والمحال التجارية، ما يعني أن الولايات المتحدة حصرت استهدافاتها في محافظة هرمزجان وربما استهدفت مواقع عسكرية أو فقط أبراج للاتصالات والمراقبة والرصد. إذن هناك تراجع في الضربات الأمريكية لم يحدد بعد، وذلك بعد ليلة كانت يعني يمكن وصفها بالقوية، ليلة التي سبقت وكان قد وقع فيها عدد من المدنيين ما بين قتيل وجريح، هذا بالإضافة إلى استهداف منشآت مدنية، جسور، أنفاق، وأيضا محطة لتحلية المياه في محافظة هرمزجان، وهو ما استدعى رد من قبل إيران. اليوم أيضا كان هناك رد إيراني على هذه الهجمات، وما هو ملاحظ أيضا في هذا الأسبوع أن يعني الجيش الإيراني هو من يتولى أو من يبدأ الهجمات على القواعد الأمريكية. أعلن الجيش الإيراني قبل قليل أنه قام باستهداف قاعدتي العديري وعلي السالم في الكويت، قال أنه استهدف مخزن أو مستودع للذخائر وأيضا منظومتي الرادار في هاتين القاعدتين. وفيما يتعلق بأسباب الاستهداف، أوضح الجيش الإيراني أنه قام بهذا الاستهداف ردا على ما وصفه قصف المدنيين واستهداف جنوب إيران من قبل القوات الأمريكية، ولكن سبب اختياره لقاعدة العديري كما يقول أنها هذه القاعدة يعني تساهم في الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية، دعمها بشكل مختلف، ولذلك استهدافها يؤثر على دعم الجيش الأمريكي في المنطقة. أما بالنسبة لعلي السالف فقال أنها تعتبر المدخل للمنطقة، دعم جوي، دخول القوات الأمريكية، ولذلك قام الجيش أيضا باستهدافها باستخدام المسيرات الهجومية، حيث تم الإعلان سابقا عن أنه يستخدم مسيراتهم من نوع آراش في قصف هذه القواعد. هناك أيضا كانت أنباء يعني عن استهداف مقرات للجماعات المعارضة المسلحة الكردية في أربيل العراق، وأعلن التلفزيون الإيراني أو تحدث نقل هذا الخبر المتعلق باستهداف هذه المقرات، والتي يعني هذه المقرات للجماعات تصنفها إيران بالإرهابية والمسلحة، وكانت قد اتهمتها بالتعاون مع الولايات المتحدة من أجل القيام بأعمال إرهابية، ويعني القيام بأعمال تمهد لتقسيم البلاد وإحداث أعمال شغب وأعمال مسلحة. ولذلك تم الإعلان عنه، تم استهداف هذه المقرات، تم الإعلان إعلاميا، ولكن لم يصدر أي بيان رسمي يتبنى هذه العملية. ولكن هذه أحد يمكن القول أنها أحد الردود الإيرانية على الهجمات الأمريكية. على الجانب الآخر، كان هناك رسائل سياسية وعسكرية موجهة للداخل والخارج. كانت آخر هذه الرسائل تأتي ردا على بيان المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، والذي انتقد فيه يعني عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في مذكرة التفاهم، ووصفها بالشيطان الأكبر، واعتبر أن عدم الالتزام هو يدل أو يعني أنه لا قيمة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم. كما اعتبر أو هدد بالأحرى الولايات المتحدة بأنها ستنال وسيتم تلقينها دروسا لا تنسى. هذه الدروس لم يحدد طبيعتها، ولكن كان هناك تحذيرات فيما يتعلق بهذا الأمر. وتعليقا أو ردا على هذا البيان للمرشد الإيراني، أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، هذا المقر المسؤول عن تنسيق العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية ومسؤول عن تنظيم ووضع الخطط العسكرية للعمليات الإيرانية خاصة في ظل الحرب، أكد قائد هذا المقر اللواء علي عبد الله على دعم القوات المسلحة لموقف المرشد، وقال أنه إذا قامت الولايات المتحدة أو الأعداء بوصفه يعني بأي اعتداء أو وحشية أو غيرها من أمور، فإن الرد سيكون مدمرا وقاسيا. أكد على أن إيران تعتمد على قدراتها الدفاعية الخاصة في الدفاع عن نفسها. و هنا أيضا تحدث أو أشار إلى ما كان قد أشار إليه المرشد الإيراني بشأن ضرورة نبذ الخلافات الداخلية وتأكيد على الوحدة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد راهنت على الانقسام وإثارة الفتنة في الداخل الشعب الإيراني، ولكن تم يعني إفشال هذا المخطط كما يقول عبد الله خلال الحربين السابقين. ولذلك أكد على ضرورة الحفاظ على هذا الأمر، الحفاظ على الوحدة، نبذ الخلافات، عدم إظهار الضعف أو الاختلافات، معد تأكيد على أن يعني هذا الموقف ينقله مختلف السياسيون أن المفاوضات أو الحرب هدفها هو يعني استحصال حقوق الشعب الإيراني وإبعاد شوح الحرب عن البلاد. نورة،
1: شكرا جزيلا لكما مراسلي الجزيرة من واشنطن، مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، وأيضا من طهران كنت معنا رانيا قاسمي. الآن نطرح الأسئلة على الطاولة ونحاول الخوض في تفاصيل هذه المستجدات والتفاصيل الأخيرة لهذه الساعة. معنا من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا أيضا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، معنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إذن دكتور حسن، والسؤال: المشهد معقد، وما نراه وما نشاهده في الساعات الأخيرة يوحي بأن هناك توسعة للحرب إن صح التعبير، و أيضا المعلومات تتضارب بين من يقول بأن هناك توسعة وبأن ما يجري اليوم هو نوع من الضغط لاستكمال المفاوضات. سنجيب على هذا السؤال، لكن لو أجبتني الآن في ظل كل هذه التطورات الذي نراها وفي ظل الحديث عن توسعة لهذه الحرب، ما هي المعادلة المفروضة اليوم برأيكم؟
3: سؤال ممتاز نوار، وشكرا جزيلا. أنا بتقديري أن المعادلة انجراف، يعني أنا أسميه سيناريو درافت سيناريو، بمعنى أن الوضع القائم الآن هو يعني سيكون يعاني من سيولة، وهذه السيولة يمكن أن تأخذنا باتجاه تصعيد أكثر، توسيع ميدان المعركة، أو ربما العودة إلى طاولة المفاوضات. يعني لا يمكن استبعاد سيناريو العودة إلى طاولة المفاوضات إذا كان هناك إدراك متبادل عند الأمريكان وعند الإيرانيين بأن كلفة السيناريو الانجراف أعلى بكثير من كلفة العودة إلى المفاوضات، بصرف النظر عن الطريقة التي سيتم تسويغها داخليا. أنا أعرف جيدا بأن النظام الإيراني وأيضا الإدارة الأمريكية لديهم مشكلة في تسويق رواية النصر، يعني بمعنى بما أنه معادلة هرمز أصبحت معادلة صفرية، أي تنازل من طرف يعتبر مكسب لآخر وخسارة للطرف الذي يقدم التنازل، فبالتالي ربما يعني يمكن القول بأن الجانبين في مأزق استراتيجي كبير. لكن هذا على من أجل أن نصل إلى مرحلة العودة إلى المفاوضات، علينا أن نصل إلى النقطة اللي هي الجمود، ما يسمى بعلم المفاوضات الجمود المؤلم المتبادل، بمعنى أن كل طرف يصل إلى نقطة لا يمكن له أن يستمر بنفس الطريقة ويعني يفكر أو يتوقع بنتائج مختلفة. هذه النقطة هي التي يمكن أن يدخل من خلالها الوسطاء من أجل جمع الطرفين للحديث عن المفاوضات، أو ربما أيضا يساعد في ذلك أن الطرفين في حالة حرب الآن. يعني الشرط الأول كما تعرفين نوار أنه وقف العمليات ثم التفاوض، الآن لا يمكن التفاوض تحت النار لأن الجانبين كل طرف يقول بأنه لن يتنازل. إذن ما الحل؟ الحل هو أن يتدخل الوسطاء ويجمع الطرفين مع استمرار المعارك إلى أن يتوصل إلى اتفاق مرضي، إعادة تفسير البند الخامس البند الأول، أو ربما تفسير كامل أو مذكرة جديدة أو توضيح للبنود الملتبسة. فنحن الآن مرة ثانية أصف بكلمة واحدة، نحن في حالة انجراف يمكن أن تأخذنا إلى حرب موسعة، أو يمكن أن تأخذنا مرة ثانية إلى ضبط هذا التوجه إلى مفاوضات.
1: نحن في حالة انجراف. إذن دكتور حسن، هذا يأخذني إلى السيد المنشاوي وسيد محمد. اليوم يعني لو لاحظنا، وأنت كنت تتابع معنا هذه الاستهدافات هذه الليلة، جاءت إذن كما صدر عن واشنطن بأنها رد على مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن، هذا ما تم الحديث عنه وما صدر من واشنطن. هل هذا المعطى برأيكم سيعتبر الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة، وحساسية أن يقتل الجندي الأمريكي بالنسبة أيضا تحديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
4: تحية طيبة لك وللضيوف والمشاهدين. بداية أعتقد أن على عكس ما ذكر دكتور حسن من الأردن أننا في حالة حرب الآن بالفعل. ما يحدث هو ليس أقل من حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإيران. ما حدث اليوم تطور مهم جدا، هو وقوع قتيلين أمريكيين وعدة ضحايا في أحد القواعد في الأردن، كما ذكرت كل التقارير وأكدت القيادة الوسطى هذا الخبر، لأن الولايات المتحدة والرئيس ترامب كان يروج هنا أن هناك بعض الضحايا وقعوا في أيام الحرب الأولى وهذا لن يتكرر، وأن نصفهم كانوا بنيران صديقة في دولة الكويت. فأعتقد أن بعد ما يدعيه الرئيس ترامب وتدعيه النخبة الأمريكية من شبه القضاء الكامل على القدرات العسكرية الإيرانية وأنهم على وشك الهزيمة الكاملة والاستسلام، تجد إيران اليوم بهذه الضربة القوية والتي بدأ أنها أثرت بشدة في القاعدة الأمريكية في الأردن أو الوجود الأمريكي في الأردن، وهذا سبب خبر مزعج جدا للرئيس ترامب وللنخبة العسكرية الأمريكية. فأعتقد أن هذا سيصعب من ترويج الرئيس ترامب للحرب وأنها حرب تفوز بها وتنتصر فيها الولايات المتحدة بلا تكلفة كبيرة على الأقل من الناحية البشرية. لكن ما حدث اليوم يقلب هذه الحسابات ويتيح الفرصة لأعداء الحرب في العاصمة الأمريكية، وهم كثر، سواء الحزب الديمقراطي بيكمله وعدد من الجمهوريين، حتى منهم نائب الرئيس جي دي فانس الذي انتقد بصورة مبطنة قرار الحرب وقال أنه يدعم الرئيس، لكنه عبر عن رأيه بصراحة قبل اتخاذ القرار. فأعتقد أن ما حدث اليوم تطور مهم جدا، الولايات المتحدة ستراه تصعيدا كبيرا من الجانب الإيراني، ورأينا الاشتداد الهجمات على إيران، هناك هجمات مستمرة منذ 8 أيام، اليوم كانت أكثر قوة من الأمس، وأعتقد أن الغد سيكون أكثر قوة من اليوم، وستستمر هذه المعادلة إلى أن يدرك الطرفان أنه لا سبيل للتقدم خطوة الأمام وأنها معركة صفرية وعليهم.
1: يعني سيد محمد، أنت تقول بأنها حرب شاملة، حرب واسعة، يعني إلى أي مدى نعتبر بأن هذا الخط الأحمر الذي تم تجاوزه اليوم بالنسبة لواشنطن سيقلب المعادلة وسيغير من طبيعة هذه الحرب إذا فهمت عليك؟
4: لا أعتقد أن هناك تغيير جذري، لأن الحرب كانت دائرة بالفعل، هي ستشتد وطأتها في من الجانب الأمريكي وفي قوة الهجمات وفي انتشارها الجغرافي وفي حجم الأهداف المختارة، وأعتقد أن هذا كان متوقع حتى قبل وقوع هؤلاء الضحايا في الساعات الأخيرة. فأعتقد أنها لن أن الوقوع الضحايا فقط سيحرم الرئيس ترامب، سيدفعه إلى التعجل بقرار الاستمرار في الحرب من أجل الانتصار سريعا، وأن لا يستمر في هذه الحرب المكلفة التي تستنفذ الإمكانيات الأمريكية العسكرية، الذخائر وغيرها، إضافة إلى القوى البشرية التي رأينا اليوم بعضهم تم قتله بالفعل. فأعتقد أن هذا كله سيعجل من دفع الرئيس ترامب إلى المسار التفاوضي إن أراد أن يوقف هذه الحرب.
1: وسأعود أصلاً لما النقطة التي تحدث عنها الدكتور حسن البراري منذ قليل، وهي تتقاطع مع ما تحدثت عنه سيد محمد، وهي نقطة التفاوض تحت النار. لكن قبل ذلك أود أن أطرح هذا السؤال على ضيفي من طهران الدكتور عباس خاميار. دكتور عباس، اليوم بات مطروحا على الطاولة، وهذا ما تحدث عنه مراسل الجزيرة من واشنطن منذ قليل، بأن وضعت على الطاولة خطة لتوسيع العمليات العسكرية، وخاصة بعد مقتل الجنود الأمريكيين، وخاصة هذه التصريحات التي تأتي أيضا من قبل الرئيس الأمريكي. في حال توسعت اليوم الضربات، كيف ستتعامل طهران مع هذه التوسعة؟ هل هي جاهزة؟
5: تحية للجميع.
1: أهلا وسهلا.
5: أنا أتصور لم تكن يعني أقل شيء في الساعات الأخيرة هناك هدوء نسبي وحذر، ويبدو أن هناك نوع من التردد لاختيار واستمرارية الميدان خلافا لما تفضلتم به، لأنه ما وقع من إصابات هو سيجعل الأمريكيون والرئيس ترامب يفكر أكثر من مرة لهذه مواصلة هذه الاعتداءات في الوقت الحالي. أقل شيء أنا أتصور أن هناك، وكما نقرأ في الشارع الإيراني وما وراء السطور، بأن هناك جهوزية كاملة لخوض حرب طويلة الأمد، توسيع نطاق الحرب بحيث لا تبقى حربا مقيدة ومحدودة. هذا هو الاستراتيجية الإيرانية في هذه الظروف، توسيع الجغرافيا إضافة إلى المضيق، ربما هناك باب المندب، وربما إيران يعني ربطت أمنها القومي بالأمن الإقليمي والأمن العالمي من خلال الوضع الاقتصادي ومن خلال يعني سوق الطاقة والتجارة. لذلك هذا التصعيد في هذا الاتجاه يبدو بأن الإيرانيون يخططون على هذا الأساس، والجهوزية الإيرانية تأتي في هذا الإطار لتأجيج هذا السوق أو تأجيج المنطقة وأمنها للضغط على عدوها ولوقف إطلاق النار. بدل الاستسلام للشروط الأمريكية وبدل التفاوض في ظل الاعتداءات وتحت النار، هذا المخطط الإيراني ربما الآن يكون أكثر جهوزية من ذي قبل.
1: دكتور عباس، فقط لأنك ذكرت هذه النقطة، إذن لا يوجد تفاوض تحت النار برأيكم؟ هذه النقطة التي طرحها دكتور حسن، يقول بأن من الممكن أن نرى تفاوض تحت النار.
5: لا أبدا، يعني من يعرف المجتمع الإيراني يرفض أو لا يستطيع أن يؤمن بهذه الطريقة، لأنه لو كانت إيران تريد أن تتفاوض تحت النار لتفاوضت في الجولات السابقة والحروب السابقة. الاعتداءات والضغط على الإيرانيين يجعلهم أكثر وحدة وتضامنا ومقاومة، وهذا ما نشاهده نحن الآن في الشارع الإيراني، نشاهد يعني هذه الأصوات التي تعلو، هذه الجماهير التي تغلو من أجل المواجهة والاستمرار في الميدان بدل التنازل في طاولة المفاوضات. هذه حقيقة، ولذلك أتصور العسكريون لهم المبرر، لهم الاختيارات الكاملة من السياسيين ومن خلال القرارات التي تتخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهم مخولون بتنفيذ تلك القرارات التي يبدو أنها موحدة إلى آخر الحدود للمواجهة. وإن كانت هناك أصوات الآن ما زالت تؤكد على ضرورة الاستمرار في المفاوضات، لكن بالتأكيد لم تكن تقول تدعي بأن هذه المفاوضات يجب أن تكون.
1: طيب دكتور عباس خميار، ستبقى معنا أنت والضيوف الكرام، لكن قبل ذلك مشاهدينا نتوقف عند هذا التقرير. وبينما تستعد واشنطن لتعزيز وجود طائرات التزود بالوقود في إسرائيل استعدادا لتوسيع محتملا للعمليات ضد إيران، يتصاعد سجال داخل إسرائيل حول استضافة هذه الطائرات في مطار بن غوريون وسط تحذيرات من تأثيرها على حركة الطيران المدني. المزيد في التقرير التالي.
6: قد تبدو طائرات التزود بالوقود الأمريكية مجرد تفصيل في مشهد عسكري أكبر، لكنها في إسرائيل تتحول إلى عنوان جدل داخلي. فمطار بن غوريون ضاق ذرعا بها، ولم تعد ساحته تتسع لازدحام الطائرات المدنية والعسكرية معا. ومع إمكانية وصول دفعات جديدة، يتجاوز النقاش داخل إسرائيل دور هذه الطائرات في التصعيد الأمريكي الإيراني إلى السؤال: أين ستتوقف هذه الطائرات في بن غوريون؟ وما الذي ستعطله فيه إذا ما وجدت مكانا للاصطفاف؟ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل مزيدا من طائرات التزود بالوقود استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. هذه الطائرات ليست بمقاتلات ولا تحمل القنابل إلى أهدافها مباشرة، لكنها الأداة التي تمنح المقاتلات والقاذفات وقتا أطول ومدى أبعد في الجو، فتسمح بإرسال موجات هجومية إلى العمق وإبقائها هناك ثم إعادتها من دون الحاجة إلى الهبوط في قواعد أقرب إلى مسرح العمليات. لكن لماذا يختار ترامب مطار بن غوريون تحديداً بدل القواعد الجوية العسكرية في المنطقة؟ بحسب مسؤولين إسرائيليين، يرى ترامب أن هذه القواعد أكثر عرضة للصواريخ الإيرانية، في حين أن مطار بن غوريون أكثر أمناً لهذه الطائرات. فإسرائيل ليست جزءاً جلياً من مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني الحالي. تقنياً يتحول بن غوريون في هذه الحالة من مجرد بوابة للمسافرين إلى قاعدة دعم لوجستي للعمليات العسكرية الأمريكية، وهو التفسير الذي سبب الجدل داخل إسرائيل. ففي بن غوريون يوجد حالياً 34 طائرة أمريكية للتزود بالوقود، بينما كان الاتفاق السابق يقضي بالإبقاء على 20 فقط. ومع توقع وصول عشرات أخرى، حذرت هيئة البث الإسرائيلية من أزمة تشغيلية حقيقية، إذ تعاني ساحات الاصطفاف أصلاً من نقص كبير، والجيش الأمريكي قد جمد خطة نقل طائراته من بن غوريون، ووصول المزيد منها سيؤدي إلى تعطيل جدول الرحلات المدنية بإلغاء نحو 10 رحلات يومياً والتأثير على نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر يوليو وفق تحذيرات سلطة المطارات الإسرائيلية. من هنا بدأت المواجهة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية، فالجيش الأمريكي يريد توسيع وجوده، بينما أصدرت وزيرة المواصلات ميري ريجيف تعليمات مباشرة بعدم السماح بهبوط أي طائرات إضافية تتجاوز سقف 20 داخل بن غوريون، وأكدت أن مئات الآلاف من الإسرائيليين اشتروا بالفعل تذاكر عطلاتهم الصيفية، وأن الحكومة تعهدت بعدم إلغاء أي رحلة بسبب الطائرات الأمريكية. فوق كل هذا يخلق وجود الطائرات الأمريكية في بن غوريون مشاكل لوجستية واقتصادية وفق رويترز. فوجود هذه الطائرات يغير تصنيف المطار من مطار مدني إلى مطار يؤدي وظيفة عسكرية، وهذا يخلق ثلاث نتائج. أولاً، يزداد تعقيد إدارة الحركة الجوية، فالطائرات العسكرية الضخمة تختلف عن الطيران المدني في متطلبات التشغيل والإقلاع والوقوف. ثانياً، تزداد حساسية المطار أمنياً، إذ تصبح حماية الطائرات العسكرية جزءاً من حماية المطار نفسه. ثالثاً، ترتفع الأهمية الاستراتيجية للمطار في أي حسابات عسكرية، لأن وجود أصول أمريكية فيه يمنحه دوراً يتجاوز النقل المدني حتى وإن ظل مطاراً مدنياً من الناحية القانونية. هكذا تصبح طائرات التزود بالوقود الأمريكية محور جدل إسرائيلي متزايد حول كلفتها على البنية المدنية، عكس متطلبات الجاهزية العسكرية الأمريكية، الجاهزية التي تشكل إعادة نشر هذه الطائرات أول بوادر رفعها.
1: نتابع النقاش مع ضيوفنا الكرام ونجدد التحية لكم جميعا من واشنطن محمد المنشاوي، وأيضاً من طهران الدكتور عباس خميار، وأيضاً من عمان الدكتور حسن البراري. أهلاً بكم جميعاً من جديد. ويعني قبل أن أتحدث مع الدكتور حسن حول هذا النمط اليوم في الحرب، أود أن أسأل السيد محمد المنشاوي عن التفاوض تحت النار. الضيف من طهران قال لنا بأن إيران وأصلاً في سياساتها لن ولم تقبل، أصلاً هي لا تقبل بالتفاوض تحت النار. إلى أي مدى برأيكم تلجأ اليوم واشنطن بتوسعة هذه الضربات وهذه الاستهدافات الأخيرة لأن تضع هذه المعادلة على يعني أمر واقع، نتفاوض تحت النار وإلا لن يكون هناك تفاوض؟ قبل ذلك فقط سيد محمد، أعتذر، أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي تأتينا من القيادة المركزية الأمريكية تقول أكملنا الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران. إذن على ما يبدو هذا بيان من القيادة المركزية الأمريكية تتحدث بأن الليلة الثامنة من الضربات استكملت لليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران. سنتوقف عند هذا المعطى بعد قليل ربما، لكن الآن أعود وأكرر لك السؤال سيد محمد المنشاوي، إلى أي مدى تحاول واشنطن اليوم أن تفرض معادلة التفاوض تحت النار؟
4: ليس بالضرورة التفاوض تحت النار، لكن الرئيس ترامب منذ عودة الهجمات الأمريكية الضخمة منذ 8 أيام كان يقول أنها تهدف إلى دفع إيران مرة أخرى إلى مائدة التفاوض بعد الفشل الأول في تنفيذ اتفاقية الإطار التي بالنسبة لواشنطن إيران انتهكتها بهجومها على السفن العابرة في مضيق هرمز ومحاولة طهران السيطرة على خطوط الملاحة البحرية فيه. فأعتقد أن ما تقوم به الولايات المتحدة والرئيس ترامب هو الهجوم بأقصى قدرة ممكنة من أجل دفع إيران إلى مائدة التفاوض. وأعتقد أن نائب الرئيس أيضا جي دي فانس ذكر قبل يومين أن الهدف الأسمى هو العودة لمائدة التفاوض، لأن لا حروب تنتهي في ساحة القتال فقط، الحروب كلها تنتهي بين المفاوضين وبين السياسيين من كلا الطرفين. وفي الحالة الأمريكية الإيرانية بالطبع بدور الوسطاء سواء كان القطري أو الباكستاني كما رأينا في الجولات السابقة. فأعتقد أن التصعيد الأمريكي والذي يقابله أيضا تصعيد إيراني هو هدفه في النهاية تحسين الموقف التفاوضي للطرفين. الطرفان يدركان أنهما سيذهبان مرة أخرى لمائدة التفاوض، لكن يبقى السؤال هو متى وتحت أي ظروف. وأعتقد أن هذا ما يحاول القتال الآن واستعمال الأسلحة والرد من إيران أن تحدد هذه القواعد قبل العودة لمائدة التفاوض مرة أخرى.
1: نعم دكتور حسن، اليوم من المستفيد من هذا التصعيد؟ في مصلحة من يصب هذا التصعيد اليوم في استمرار هذا التصعيد؟
3: بتقديري أنه يصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي إقليميا. هنا أنا أتحدث لأنه الموقف الإسرائيلي كان واضحا منذ البداية بأن الجانب الإيراني يراوغ، الجانب الإيراني لا يقول الحقيقة، الجانب الإيراني يشتري الوقت حتى تتغير الظروف، وأنه لا ينوي تقديم التنازلات المطلوبة في الملف الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو الملف النووي. وبالتالي فإنه لابد من الاستمرار في العمليات العسكرية. هذا الموقف الإسرائيلي منذ عام 2009 ثابت، وقد عمل نتنياهو كارير، عمل مهنة على هذا يعني كبسة زر التخويف بأنه إيران هي البعبع الوجودي لإسرائيل، وبالتالي لا ينفع مع هذا النظام إلا القوة
1: وعودنا
3: العسكرية.
1: على المقاطعة دكتور حسن، يعني باعتبار أنك تقول بأن المستفيد الأول هو الإسرائيلي، هل نستطيع أن نربط هذا يعني ما نتحدث عنه بما حدث في الساعات الماضية، وأن إسرائيل فتحت القواعد العسكرية لطائرات التزود بالوقود الأمريكية، في نتحدث

0: عن بدلا من بن غوريون؟
1: بكل تأكيد نوار، الجانب الإسرائيلي منخرط في العملية العسكرية منذ البدايات، هو لا يعلن عن ذلك. الولايات المتحدة لا تريد أن تقول بأن إسرائيل هي في الميدان معها، لكن ليس بشكل مباشر، من خلال الدعم الاستخباري، الدعم اللوجستي. وإلا من أين تأتي الطائرات التي تزود الطائرات المقاتلة بالوقود جوا؟ تنطلق من إسرائيل، هذا معروف، والجانب الإيراني يعرف ذلك، لكنه لا يستهدف إسرائيل خشية من إعادة إسرائيل إلى الحرب. ونحن
0: نعم.
1: نعرف أن هناك قوة جوية إسرائيلية قد تكون مدمرة أو يعني مؤذية لإيران. أنا بتقديري أن الجانب الإسرائيلي ينخرط شيئا فشيئا في الحرب، وبالتالي الجدل الآن حول استضافة هذه الطائرات هو مرتبط بمستقبل، يعني سيناريو المرحلة القادمة. هل سيكون هناك تصعيد كبير جدا بما
0: وهذا
1: يعني
0: السيناريو هو يعني السؤال عن هذا السيناريو دكتور حسن هو السؤال الأبرز اليوم والذي يأخذني للحديث وطرح هذا السؤال على الدكتور عباس خاميار. شهدنا مرات سابقة تصعيدا أعقبه عودة إلى المسار التفاوضي. دكتور عباس خاميار، إلى أي مدى تختلف هذه الجولة برأيكم باختصار؟
2: الحقيقة هو نهاية كل هذه الحروب هي طاولة مفاوضات. كما قلت، ربما الأمريكيون مقتنعون بأن لا تفاوض تحت النار في هذه المرحلة، وخاصة عندما يشاهدون هذه المشاهد التي حدثت في عمان، في عمان، وفي نفس الوقت عندما يشاهدون هذه الإرادة القوية الإيرانية، وبخصوص التمديد الزمني للحرب، ما يؤثر بشكل كبير على سوق الوقود، وهذا ما نشاهده الآن مرة ثانية. الأمريكيون والرئيس ترامب، هو أتصور بأنه لم يكن يملك كما قلت استراتيجية للخروج من هذه الحرب وهذه الكارثة للسياسيين الكبار الذين يدخلوا الحرب ولكن لن يفكروا بطرق الخروج من تلك الحروب إذا ما فشلوا. هذا ما نشاهده في
0: نعم
2: الموقف
0: دكتور عباس،
2: الأمريكي.
0: عذرا على المقاطعة، فقط لضيق الوقت آخر سؤال أوجهه للسيد محمد المنشاوي. هل ما زالت الدبلوماسية أو فرص الدبلوماسية قائمة برأيكم باختصار؟
3: نعم، لكن بعد أن يستمر التصعيد من الطرفين سيرجعان إلى مادة التفاوض بلا شك.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا الكرام. معنا من واشنطن كان السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أيضا كان معنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. وأيضا الشكر متواصل للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. كنت معنا من عمان، شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام. الآن إلى الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث التي تناقش أبعاد توسيع إيران بنك أهدافها في المنطقة بما يشمل منشآت مدنية وبنى تحتية.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش أبعاد توسيع الحرس الثوري الإيراني بنك الأهداف في المنطقة بشأنه هجمات طالت منشآت مدنية وقواعد في العراق والكويت والبحرين والأردن وغيرها، ملوحا بأن أي استهداف أمريكي للبنية التحتية الإيرانية سيقابل برد يطال البنية التحتية والمصالح الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أن الخيار الوحيد أمام واشنطن هو الابتعاد عن الخليج. في المقابل، وسعت الولايات المتحدة أهدافها في إيران بضربات طالت مواقع الرادارات والبنية التحتية والبنية العسكرية واللوجستية في تصعيد يبدو أنه يتجاوز الأهداف العسكرية التقليدية. فإلى أين يتجه هذا التصعيد؟ وما دلالات استهداف إيران البنى التحتية والمنشآت غير العسكرية في المنطقة؟ وما هي الرسائل السياسية وراء استهداف المنشآت المدنية؟ هم لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحاته، وهم إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا دول المنطقة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله اليوم المرشد الإيراني مجتبى خالد.

0: ساعة. بينما قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قال إنه إذا استهدفت الولايات المتحدة بنية إيران التحتية فكل البنى التحتية في المنطقة ستصبح هدفا لطهران. بحرية الحرس الثوري الإيراني لفتت إلى أن واشنطن تقرب نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قيادتها المركزية بالمنطقة. أما أمريكيا فقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل تقويض قدرات إيران ومحاسبتها على الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية، وأكدت أيضا أن ضرباتها على إيران تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية. وكانت الإدارة الأمريكية قد أشارت سابقا إلى أنها ستستهدف محطات الطاقة والجسور في إيران. بالنسبة لدول المنطقة فأكدت بياناتها بطبيعة الحال على إدانة واستنكار ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية، وعدتها انتهاكات للقوانين الدولية. كما وصفت أيضا دول المنطقة التصعيد الإيراني بأنه خطير، ويجب وقف هذه الأعمال العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة. مزيد من التفاصيل بشأن الهجمات الإيرانية في المنطقة والتي استهدفت قواعد ومنشآت مدنية، وكذلك الهجمات الأمريكية على إيران، نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية.
1: أظن ونحن نتحدث عن توسيع لدائرة الضربات من الجانبين وتركيز أكثر من الجانبين أيضا، وربما يمكن القول أن هناك أهداف محددة يريد كلا الجانبين أن يضربها في الطرف المقابل. إذا بدأنا بالضربات الأمريكية في إيران، نحن نتحدث عن تركيز وتوسيع لدائرة الضربات ابتداء من المناطق الجنوبية الغربية من البلاد، ابتداء من محافظة سيستان وبلوشستان. محافظة هرمزجان طبعا هي مهمة لأنها مطلة على مضيق هرمز، وكل القيادة والسيطرة فيما يتعلق بمضيق هرمز موجودة في محافظة هرمزجان. محافظة بوشهر، محافظة هرس، وصولا إلى يزد. هذا يعني أننا بدأنا نتحدث عن نسق تصاعدي نحو وسط البلاد إلى خوزستان. هذه سلسلة الضربات الأمريكية في هذه المنطقة ترسم هذا الشريط وهذا الخط الجنوبي المفهوم. إن أنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية المطلة على مضيق هرمز، المطلة على خليج عمان، المطلة على المياه الخليجية. اللافت النظر هو زيادة النسق في اتجاه الوسط، في اتجاه محافظة فارس وقلبها مدينة شيراز، الخط الثاني، ووصول إلى يزد. وضرب يزد يعني يلفت النظر كثيرا، لأننا بدأنا نتحدث عن المنطقة التي تحتوي أو تحتضن المنشآت النووية المهمة، وهي أصفهان ومحيط أصفهان، وبالتالي نتحدث عن نسق متصاعد ومتزايد وتوسيع للدائرة. إذا ما تحدثنا عن الجهة المقابلة، الضربات الإيرانية في دول المنطقة تركزت على أربعة نقاط أساسية. أولها البحرين، طبعا أعلنت البحرين أنه تم تعريض منشآت مدنية للضربات الإيرانية. الكويت، والكويت كانت صاحبة النصيب الأكبر من الضربات الإيرانية خلال الفترة الماضية، وتم الإعلان عن ضرب محطات تحلية مياه، ضرب محطات وقود كهرباء، وبالتالي نتحدث عن نسق متصاعد في تحديدا في الكويت وفي البحرين. الذي دخل على الخط مؤخرا هما نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى هي السليمانية في العراق، في محافظة كردستان العراق. هذا مفهوم لأننا نتحدث عن الفصائل الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان العراق، وكانت إيران دائما تتهم هذه الفصائل بأنها تسعى لعمل عسكري معين، تسعى لتسهيل عمليات عسكرية للإسرائيليين والأمريكيين في هذه المنطقة، وتحديدا الجهد الاستخباراتي والتخوف من عملية اقتحام للحدود في هذه المنطقة. النقطة الأخرى التي شهدت أيضا ضربات إيرانية هي الأردن، وتحديدا أكثر من محافظة الزرقاء أو نقطة الأزرق، وهي قاعدة موفق السلطي الحربية الجوية، وهي قاعدة عسكرية موجود فيها قوات أمريكية. والقيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن مقتل عسكريين اثنين في هذه الهجمات التي استهدفت القاعدة. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن الجانبين فنحن نتحدث عن نسق متصاعد ومتزايد بين الجانبين، وتعميق أكثر في الضربات وتوسيعها ربما خلال الفترة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل صهيب العصا على كل هذا الشرح، وهي بطبيعة الحال معطيات ميدانية إضافة إلى معطيات ومواقف أخرى سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. بداية، كيف برأيك لماذا ضربت إيران مواقع مدنية في دول المنطقة؟ بمعنى

0: أنها توسع من دائرة استهدافاتها.
1: غنوة، تعتبر إيران اليوم أن ما حدث هو مهم جدا، أثبت أن مضيق هرمز هو الورقة المهمة، هو مركز الثقل. اليوم تعتبره على أنه من ضمن المعادلة الردعية، هذا أول عامل. العامل الآخر هو توسيع التصعيد أفقيا على دول المحيط، وبالتالي من ضمن هذه المنظومة تعتقد أنها يمكن أن تفرق بين دول الخليج، اثنين، يمكن أن تفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، وهي تهدد أكثر أيضا في المرحلة القادمة إذا تم استهداف البنى التحتية الخاصة فيها، ستستهدف كل البنى التحتية في المنطقة.
0: نعم، طيب ابقى معنا عميد الياس، ولكن نستعرض الآن بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها كما يرى العميد الإيرانيون لديهم العمق الجغرافي، يستخدمون أساليب قتالية غير نمطية، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة في هرمز، وأيضا يهددون بضرب المزيد من البنى التحتية في المنطقة. لكن هناك تبعات اقتصادية واجتماعية وعسكرية للحرب والعقوبات وعدم توافق بشأن التعاطي مع الحرب وإدارتها. الولايات المتحدة الأمريكية هي إذن تمتلك إمكانيات عسكرية متقدمة، تهدد بفرض مزيد من العقوبات على إيران، كما حذرت من استهداف مزيد من البنى التحتية في إيران، غير أنها تخشى من أزمة طاقة عالمية، وبطبيعة الحال تأثير ذلك على التأييد الداخلي، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية. بالنسبة لدول المنطقة فهي لديها الثقل الدبلوماسي وتسعى لوقف الحرب وتجنب أيضا التصعيد، كما تمتلك أدوات للتأثير في أسواق الطاقة العالمية. إذا عميد الياس، لكل الأطراف لديها أوراق قوة وأوراق ضعف، ولكن لمن التأثير الأكبر في إدارة هذا الصراع؟
1: دعينا نقول غنوة أن إيران صمدت إلى فترة طويلة، لكنها ليست قادرة على تحويل هذا الصمود إلى فك الأسر الاقتصادي، العقوبات وحتى الأموال المجمدة، وهي ليست قادرة على الحسم، هي تعتمد على عامل الوقت، على الاستنزاف. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقوى، وهي التي تستعمل أقوى ما تملك، ترسانة كبيرة جدا، ولكنها ليست قادرة على الحسم. العودة وتخطي مذكرة التفاهم يؤكد أن فعلا هناك ما يسمى بعملية الإكراه أو الكوئرجن. ماذا نقصد بهذا الأمر؟ هي عملية رفع الكلفة الاقتصادية الاجتماعية وحتى السياسية والعسكرية على إيران إلى درجة لا يمكن لإيران أن تعوض الخسائر، وبالتالي هذا الأمر يجعل إيران تفكر أنه إذا خسفتم البنى التحتية الخاصة في ضمن إيران، سنصعد هذا الأمر إلى استهداف فعلا البنى التحتية في المنطقة ككل. من هنا رأينا استهداف سوريا، مع أن التنف لا يتواجد فيها عسكر اليوم، لكن هناك رسالة مختلفة تتعلق بما حصل على الحدود العراقية الإيرانية من ضبط تهريب سلاح باتجاه لبنان. هناك أيضا الأردن، ولكن الختام غنوة أن هذه الدول ضمن دول الخليج هي لديها الحق بالسيادة، بالتفاهم والاتفاق مع من تريد.
0: لذلك أسألك، ماذا أرادت إيران من استهداف منشآت تحتية مدنية تطال بطريقة أو بأخرى المواطن؟
1: هي تعتبر أيضا أن هناك بالتناسب، يعني هي تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية، أو تدعي أو تقول، يعني لا أعرف إذا كان هذا الخبر صحيحا، أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت أيضا بنى تحتية من جسور وغيرها، وهي ترد بالتناسب. ولكن كيف؟ بدل المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ليست قادرة على حسم الموضوع، وبالتالي تذهب إلى ما يمكن أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من يستهدف حاليا هو دولة البحرين والكويت.
0: لماذا استبعدت إسرائيل التي تستقبل الطائرات العسكرية الأمريكية وتزودها بالوقود؟
1: هي تستبعد إسرائيل أيضا، هي لا تستمر إسرائيل بالاعتداءات على لبنان، وتعتبر إيران أنه في البند الأول وقف العمليات العسكرية فعلا هو وقف العمليات داخل لبنان. هي أيضا نتذكر غنوة أنه عندما تم استهداف منطقة أو محطة العسلوية في إيران، وهي أكبر مصدر للغاز إلى الداخل الإسرائيلي إلى الداخل الإيراني، لم ترد إيران على إسرائيل على النفط الإسرائيلي وعلى الغاز الإسرائيلي، بينما ردت على رأس لفان في دولة قطر.
0: ورغم استهداف إيران لدول المنطقة إلا أن لهذه الدول أوراق قوة كما ذكرت، كيف ستستخدم دول المنطقة هذه الأوراق لتفعيل أيضا أدوات الضغط، وما أهمية هذه الأوراق؟
1: غنوة، لدى الدول المحيطة أو دول المنطقة ونقول الخليج بشكل عام، لديه القوة الدبلوماسية، يعني الوسطاء هم عمان ودولة قطر. اثنين، هذه الدول لديها قدرات عسكرية كبيرة جدا، وهنا تقع إيران في معضلة أو ديليما كما يقال مهمة جدا. ما المقصود فيها؟ يعني اليوم أهم قوة أو ورقة ردع لإيران هي ضرب البنى التحتية في الخليج، ولكن هذه الورقة قد تنقلب على إيران، وبذلك تقترب دول الخليج أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تستعمل كل قدراتها العسكرية، وبذلك تخسر إيران هذه الورقة، وبدل أن تنسحب أمريكا من المنطقة قد تبقى لفترة أطول.
0: ويبقى السؤال الحاضر في أذهان الجميع، إلى أين ستؤول الأمور؟ إلى مزيد من التصعيد؟ أم هذا الضغط والتصعيد الآني قد ينجم عنه تهدئة أو تفاهمات ما؟
1: هناك عدة سيناريوهات. اليوم سلم التصعيد غنوة يقول كل خطوة تبنى على الخطة التي قبلها، ويجب أن تكون أكبر منها، وبالتالي إذا تراكمت هذه الخطوات التصعيد والتصعيد المتبادل لا يمكن الخروج منه إلا بتدخل معين أو العودة إلى الحرب إذا حدث ما ليس بالحسبان، كأن يكون حادث كبير جدا. اليوم نحن في أول المرحلة ولا نزال في الأيام الثمانية لهذه المعركة بانتظار أن يكون هناك حل أو نافذة للحل.
0: عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. تغطيتنا مستمرة معكم للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. في أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات على إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت منشآت عسكرية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في إطار مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد أفراد عسكريين أمريكيين في الأردن، مؤكدة أن أكثر من 50,000 من القوات الأمريكية في الشرق الأوسط على درجة عالية من اليقظة والجاهزية القتالية. هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. من جهته قال مسؤول بمحافظة خوزستان إن مقاتلات أمريكية شنت غارات على منطقة قرب مدينة شادغان جنوب غربي إيران. في الأثناء قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية بمعسكر العديري وقاعدة علي السالم بالكويت. أضاف أن عملياته ضد الجيش الأمريكي جاءت ردا على قتله عددا من المواطنين الإيرانيين وهجومه على الجسور والبنى التحتية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية الجمعة. ونقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الهجوم الإيراني استهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد يهمه عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم، وأضاف أن من واجبه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة إن نقض من وصفه بالشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. في هذه الأثناء أكد بيان خليجي أوروبي مشترك أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز مكفولة بالقانون الدولي، ودعا إيران لوقف الهجمات والتدخلات بالملاحة فورا وإبقاء المضيق مفتوحا دون شروط أو رسوم. في في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية

0: حزب الله عملت على تشغيل مسيرة قرب قواته بكفر تبنيت. إلى ذلك قال الجيش اللبناني أنه إن عسكريا استشهد وأصيب ضابط وعسكري آخر في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش ببلدة المنصوري. هذه التفاصيل نتابعها مع مراسلينا، ينضم إلينا من واشنطن مراد هاشم وكذلك من طهران رانيا قاسمي. أهلا بكما. نبدأ معك برصد أبرز ما جاء في بيان السنتكم مراد.
1: نعم محمد، بعد قرابة أو نحو 6 ساعات من الضربات أعلنت القيادة المركزية انتهاء اليوم 8 من الضربات الموجهة لأهداف عسكرية إيرانية. القيادة المركزية قالت إن هذه الجولة من الضربات استهدفت قدرات المراقبة وكذلك أنظمة الدفاع الجوي ومخازن صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية، إضافة إلى استهداف مقدرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بسبب هجومه على جنود أمريكيين في الأردن في يوم 17 من الشهر الجاري أي يوم الجمعة. وذكرت من أن 50,000 من الجنود الأمريكيين متواجدون في المنطقة وسيبقون في أتم الجاهزية. القيادة المركزية الأمريكية كانت أعلنت في 6 مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن عن انطلاق هذه الهجمات، وذلك ردا على الهجوم الإيراني الذي أدى إلى مقتل وإصابة جنود أمريكيين، وكذلك للاستمرار في تقويض قدرات إيران العسكرية التي تهدد بها الملاحة في مضيق هرمز. القيادة قبل ذلك أعلنت عن مقتل جنديين وفقدان ثالث وإصابة 4 تم معالجتهم في مستشفيات قبل أن يعودوا إلى الخدمة كما أعلنت. هذا فقط فيما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له قاعدة موفق السلطي الأردنية التي تستضيف جنودا أمريكيين، لكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لأكثر من وسيلة إعلام بينها نيويورك تايمز وكذلك أكسيوس عن أن الأردن تعرض على مدى 5 أيام لأربعة هجمات إيرانية واسعة استخدمت فيها صواريخ وكذلك مسيرات، ما أدى إلى إصابة نحو 20 جنديا وتضرر العديد من المروحيات البلاك هوك وكذلك مقرات سكنية للجنود. ومن أن هذه الإصابات كشفت عن ثغرات في أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية تستغلها إيران محمد.
0: مراد، في الوقت نفسه عندما يضرب الإيرانيون يقولون أنهم يستهدفون مقدرات أمريكية، وفي الوقت نفسه يقولون أنهم رصدوا انطلاقا لهجمات عليهم من تلك الأماكن. هل هناك أي تأكيد أمريكي بالفعل عن أن هجمات انطلقت من مثل هذه القواعد التي أعلنوا اليوم بأنهم قتل لهم جنود هناك وأصيب آخرون؟
1: كلا، لا تشير الولايات المتحدة بشكل واضح من أين تنطلق هذه الهجمات، ولكن ما تقوله مرارا وتكرارا أن هذه الهجمات التي تستهدف قدرات إيران العسكرية والبنى التحتية المستخدمة لأغراض عسكرية تشنها طائرات حربية ومسيرات وكذلك السفن حربية، لا تحدد مكان انطلاق هذه الهجمات. ولكن من المهم الإشارة هنا بتكثيف الهجمات الإيرانية على الأردن في الأساس جاء لأن الولايات المتحدة نقلت جزء كبير من أصولها العسكرية إلى بعيدا عن منطقة الخليج باتجاه إسرائيل والأردن، وذلك كي تكون بعيدا عن مرمى النيران الإيرانية، وكذلك بطبيعة الحال لأن العديد من دول الخليج وضعت الكثير من القيود على التحركات الأمريكية فيما يتعلق بالاستخدامات العسكرية للجنود أو الطائرات على سبيل المثال.
0: هذا يقر به الأمريكيون؟
1: هذا تنقله تحديدا صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين من أنه خلال الحرب وخلال فترة الهدنة الولايات المتحدة نقلت أصولا عسكرية أكثر باتجاه إسرائيل.

0: إسرائيل والأردن كي تكون هذه الأصول
1: تحديدا مراد بعيد. مسألة رفض الدول أن يكون هناك عمليات عسكرية منطلقة من أراضيها.
0: الإشارة جاءت، الكثير من الدول تعلن هذا في المنطقة من أنها لا تسمح للولايات المتحدة بأن تشن هجمات انطلاقة من أراضيها، ولكن أمريكيا ما الذي يعلن؟ رسميا لا يعلن شيء، لكن ما يقوله مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز من أن الدول العديد من دول المنطقة دول الخليج وضعت قيودا على الأصول الأمريكية جنودا ومعدات المتواجدين في الأراضي في أراضيها، ما حتى مع الولايات المتحدة نقل هذه الأصول إلى إسرائيل والأردن.
1: مراد، في الوقت نفسه كان هناك تصريحات للخارجية الأمريكية ننقل بعضها الآن على شاشتنا، نفهم معك سياقها وتفاصيلها.
0: نعم، هذه تحذيرات متكررة لكنها هذه المرة مشددة من الخارجية الأمريكية وكذلك من السفارات الأمريكية في أنحاء العالم، بل وتحديدا في دول المنطقة كما تابعنا يوم أمس العديد من السفارات في المنطقة في لبنان وإسرائيل وفي أكثر من بلد وجهت التحذيرات بذات الصيغة. الخارجية الأمريكية تدعو الرعايا الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التواجد في المواقع الأمريكية القنصليات أو السفارات التي قالت إنها تعرضت في السابق لهجمات، أشارت إلى أن ظروفا أو توقعت توترا تصعيدا كما قالت تصعيدا مفاجئا مرتقبا ومتوقعا، وهي عبارة لافتة تستدعي هذا التحذير، وهي لذلك ذكرت من أنه في أوقات كهذه يتم إغلاق المجال الجوي، يتم إلغاء الرحلات، وبالتالي دعت الرعايا الأمريكيين إلى أن يأخذوا في اعتبارهم هذه الظروف والملابسات. لكنها أيضا أشارت بصريح العبارة إلى أن ما وصفتها بجماعات تابعة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية، وبالتالي هذا يفسر هذا التحذير محمد.
1: نعم، في الوقت نفسه مراد، ما الأصداء السياسية لهذه الجولة الثامنة من الضربات الأمريكية اليوم على إيران؟ وإن كان هناك أي تصريحات تشير من قريب أو بعيد إلى إمكانية العودة إلى طاولة التفاوض؟
0: لا حديث الآن عن المفاوضات أو العودة أو العودة إلى المفاوضات، وإن كانت الولايات المتحدة منفتحة على هذا الأمر. وإن كان الرئيس ترامب حينما سئل عن إعلان إيران من أنها لم تلتزم بمذكرة التفاهم قال إنه لم يعد يهمه هذا الأمر، وكان الرئيس ترامب ذاته قال إن هذه المذكرة انتهت، ولكن تصريحات أخرى تشير إلى أن واشنطن منفتحة على المفاوضات. ردود الفعل محمد هنا مكرسة على حادثة مقتل وإصابة الجنود الأمريكيين. هذا الأمر هو تطور لافت ومهم وستكون له أصداء وتبعات هنا، وبدأت هذه الضغوط. نسمع الآن ردود الفعل من المشرعين الأمريكيين في اتجاهين، أصوات من الجمهوريين تطالب برد قاسي وقوي على إيران جراء هذه الضربات، فيما هناك ردود فعل في المقابل ولا سيما من الديمقراطيين تدعو إلى طي هذه الصفحة، لأنهم لا يرونها حربا مبررة ويرونها حربا اختارتها الإدارة الأمريكية، وأنها تكلف الولايات المتحدة الكثير من الخسائر البشرية والمادية.
1: مراد، في الوقت نفسه كنا نتابع في الساعات الأخيرة تقارير عن طائرات تزود بالوقود تنقل إلى إسرائيل، تتواجد اليوم في مطار بن غوريون وربما في أماكن أخرى تستخدمها الولايات المتحدة تطلق منها هجماتها، لكن ما الحديث الذي يجري في واشنطن حتى اللحظة عن احتمالية توسيع نطاق الضربات والعمليات على إيران؟
0: هذا سيناريو محتمل، والرئيس ترامب ناقش مع مستشاريه وكبار أعضاء مجلس الأمن القومي الثلاثاء الماضي هذه الخيارات، خيارات القيام بحملة عسكرية موسعة أقل من مستوى حملة حرب واسعة مفتوحة ولكنها أوسع من الضربات المتقطعة حاليا. هذا الخيار استدعى هذا النقل للعشرات من طائرات التزود بالوقود، وفي الواقع هي تعاد إلى المنطقة بعد أن كانت غادرتها بعد إبرام الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار، وهي تعاد الآن وتحديدا إلى إسرائيل بالنظر إلى كونها أيضا بعيدة عن أكثر

0: أكثر عن الضربات الإيرانية، وأيضا لأن إسرائيل غير منخرطة في الضربات الحالية. أيضا هناك العشرات من الطائرات النفاثة كما وصفت تنقل أيضا إلى المنطقة، تعاد بالأصح إلى المنطقة، وذلك كي تكون مستعدة إذا قرر الرئيس ترامب اتخاذ خيار كهذا، علما أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أنه بات يميل إلى هذا الخيار من أجل كسر حالة الجمود الحالية. والمقصود هنا هو إرغام أو دفع إيران للتوقف عن مهاجمة الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك العودة إلى المسار التفاوضي.
1: شكرا جزيلا مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. إلى طهران نرصد المشهد هناك مع رانيا قاسمي. أهلا بك رانيا، كيف يبدو الوضع الميداني حتى اللحظة؟
2: يعني يمكن القول أن هناك حالة من الهدوء الحذر بعد ليلة تجددت فيها الهجمات الأمريكية على إيران، وذلك لليلة الثامنة على التوالي. يعني يمكن القول أيضا أن هذه الهجمات بالمقارنة بالأسبوع الماضي هي قد تراجعت، سواء جغرافيا أو من حيث عدد الهجمات أو حتى من حيث الأهداف نفسها. إذا كنا أردنا نتحدث جغرافيا، اقتصرت الهجمات الليلة على محافظة هرمزغان، نتحدث عن سيريك، عن حاج يابوت في بندر عباس، وعلى جزيرة قشم. أما أيضا هناك محافظة أخرى تعرضت للاستهداف في الساعات الأخيرة، وهي محافظة خوزستان وتحديدا مدينة شاديغان. إذا هناك تراجع في عدد المحافظات، حيث كان في السابق يتم استهداف طول الساحل الجنوبي بالإضافة إلى محافظات أخرى متفرقة وصلت إلى وسط البلاد. من ناحية عدد الهجمات أيضا، ما تم تسجيله اليوم بالمقارنة بالأيام السابقة هو عدد أقل. تم في البداية تأكيد 6 هجمات على أطراف جزيرة قشم، ثم بعد ذلك الإعلان عن سماع دوي أو استهدافين في الجزيرة. أيضا كان هناك عدة استهدافات في سيريك وقصف في حاج يابوت، هذا بالإضافة إلى قصف آخر بصاروخ في شاديغان في خوزستان. أما من حيث الأهداف أيضا هناك يعني يمكن ملاحظة تراجع في نوعية الأهداف. يعني الولايات المتحدة توسعت حتى الليلة تسبق الليلة الماضية باستهداف المدنيين واستهداف منشآت مدنية. كان قد تم الإعلان عن استهداف جسور أنفاق وأيضا محطة لتحلية المياه، ما أدى إلى انقطاع المياه عن 20 قرية. أيضا تسببت هذه الهجمات في انقطاع تيار كهربائي بشكل مؤقت، أيضا انقطاع الإنترنت عن بعض المناطق في محافظة هرمزغان بالتحديد. ولكن يعني أعلنت السلطات أنها أعادت هذه الخدمات مرة أخرى، ولكن اليوم لم يتم الإعلان من قبل السلطات المحلية في إيران وقوع أي استهدافات لأسفات مدنية. يعني لم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا أو خسائر في المنشآت المدنية. في المقابل أيضا محمد، يعني الرد الإيراني لم يكن موسعا بنفس الدرجة التي كانت على الأيام الماضية. حتى الآن أعلن فقط الجيش الإيراني استهدافه لقاعدة العديري وقاعدة علي السالم في الكويت، حيث تم استهداف في العديري مخزن للذخيرة. أما في علي السالم فتم استهداف رادارين، وهذا فقط ما تم إعلانه حتى الآن. الحرس الثوري لم يعلن أنه قام بأي عملية، هذا بالإضافة إلى تناقل وسائل الإعلام الرسمية أخبار عن تعرض مقرات للجماعات المعارضة المسلحة الكردية المتواجدة في أربيل العراق للقصف. هذه الجماعات تصنفها إيران بالإرهابية والانفصالية، وتعتبرها يعني مشاركة في الهجمات وحتى الحرب الأمريكية الأخيرة، كما أنها حملتها مسؤولية أحداث يناير والتي تلت أعمال الاحتجاجات الاقتصادية. هذه أيضا المقرات تعرضت للقصف. صاحب هذه المواقف أو التطورات العسكرية تحذير من علي عبد الله، اللواء علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، والذي حذر من أنه إذا قامت الولايات المتحدة بأي اعتداء أو ما وصفه بوحشية فأنه سيتم الرد عليه بشكل مدمر. أكد على ضرورة حفظ الاتحاد ما بين الإيرانيين، وذلك باعتباره أنه هو العامل الأساسي في إمكانية إفشال أي مخططات أمريكية. هكذا تحدث، وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية والحربين الماضيين الاتحاد بين فئات الشعب الإيراني هي التي يعني أفشلت المخطط الأساسي للولايات المتحدة كما يراه

0: الإيرانيون وهو المتعلق بإسقاط النظام وتقسيم البلاد، ولذلك هو يعني يشارك المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في هذا الأمر المتعلق بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.
1: رانيا، أي مؤشرات في طهران حول إمكانية العودة إلى طاولة التفاوض؟
0: يعني وفقا لبيان المرشد الإيراني الذي اعتبر فيه أن استمرار الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم، وهو ما أكده مختلف مسؤولي وزارة الخارجية، يجعل من الصعوبة حاليا الحديث عن إمكانية العودة بسرعة للمفاوضات، رغم أن إيران لم تغلق هذا الباب. يعني إسماعيل بقائي في تصريحات سابقة، المتحدث بالإسم الخارجي الإيراني، كان قال أشار إلى أنه لا يوجد على جدول أعمال إيران الحديث عن طاولة المفاوضات، ولكن الجهود منصبة على الدفاع عن البلاد. هذا أيضا ما كان قد يعني تحدث بشأنه كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، والذي لم ينفي أو يؤكد تلقي إيران رسائل من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات، ولكنه أكد على ذات الأمر أن العمل الآن ينصب على ضرورة وقف الهجمات الأمريكية التي تصفها إيران بعضها بجرائم حرب بسبب استهدافها للمدنيين، باعتبار أن ما تقوم به الولايات المتحدة يخالف القانون الدولي ويخالف مذكرة التفاهم، وأيضا يجعل من توقيع الرئيس الأمريكي على المذكرة لا قيمة له كما يقول المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. هذه التفاصيل نأخذها معكم مشاهدينا لمساحة النقاش مع ضيوفنا. من طهران ينضم إلينا الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكم ضيفينا. وأبدأ معك السيد باتريك مارا، بتقديرك مع كل ما نسمعه حول الاستعدادات العسكرية من قبل واشنطن لهذه العمليات واستمرار الضربات، مجرد أنها تستمر لليوم الثامن على التوالي، إلى أين يبدو المسار متجها في واشنطن؟
2: بالنظر إلى التطورات الأخيرة وخاصة مقتل 2 من الجنود الأمريكيين وجندي آخر مفقود، أعتقد أن هذا غير بشكل واضح التوجه السياسي والعسكري الأمريكي هنا في واشنطن. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى بأن إيران تجاوزت الخطوط الحمر من خلال استهداف الجنود الأمريكيين، وأيضا استمرار إيران في عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأعتقد أن الرد الأمريكي سيبقى قويا، وأمريكا ستهدف دائما لمعاقبة الإيرانيين من أجل حماية الجنود الأمريكيين، وأيضا الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. وينبغي القول بأن الدبلوماسية ما زالت السبيل والخيار الأمثل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن إيران اعتدت على الجيش الأمريكي، والرئيس الأمريكي سيمضي نحو خط تصعيدي.
1: سيد باتريك، بادئ الأمر وفي نهاية المطاف، الولايات المتحدة دخلت حربا تعرف أن لها كلفة، وجزء من هذه الكلفة سيكون كلفة بشرية عدا عن الكلفة المادية بالفعل، وإيران تقول أنها تضرب المقدرات الأمريكية منذ بداية هذه الحرب. لذلك يأتي السؤال، يعني إلى أي درجة سيكون هناك تغير جراء مقتل جنديين؟
2: في السابق طبعا، و باستثناء ما حدث في الأيام الأولى لهذا النزاع ولهذه الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما كانت تدافع عن نفسها بشكل ناجح وتدافع أيضا عن حلفائها في المنطقة. رأينا إيران تهاجم في الآونة الأخيرة مطار في الكويت وأيضا بنى تحتية في الكويت، وكنا سمعنا أيضا أن الإيرانيين

0: قالوا بأنهم أطلقوا مسيرات باتجاه دول الخليج وأطلقوا أيضا صواريخ، لكن الأمور الآن تغيرت. قبل 10 أيام كنا ما زلنا في سياق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن الآن نرى بأن الأمور تغيرت. رئيس دونالد ترامب يمضي نحو مستويات إضافية من التصعيد. بالأمس قلت بأن الأمر قد يستمر لأيام، لكن بعد ما حدث فيمكن القول بأن هذا الوضع سيستمر
1: وضحت الصورة
0: من هذا وقد يستمر لأسابيع.
1: وضحت الصورة سيد باتريك مارا. أريد أن أشك ضيفنا من طهران سيد عباس خميار في هذه النقطة تحديدا أو في هذا النقاش. هناك تصريح كان لافتا لمحسن رضائي مستشار المرشد العسكري، كان يتحدث عن أن مرحلة هجوم شاملة ستبدأها إيران إذا استمرت الضربات الأمريكية 2 أو 3 أيام. هل هو تهديد تتوقع من خلاله إيران أن تكف مثلا الولايات المتحدة يدها عنها؟
2: يعني تحية لكم ولكل الضيوف. الحقيقة بداية يعني هذا الغضب الذي نشاهده عند الأمريكيين المتحمسين للحرب يثير الاستغراب حقيقة. يعني هؤلاء يتصورون بأن الدم الأمريكي هو أكثر غالياً، ولكن دماؤنا رخيصة عندما يقتل أكثر من 50 شخصاً في هذه الحروب في الأسابيع الماضية أو في 10 أيام الماضية، وأكثر من 5000 أو حدود 5000 شهيد في الحرب التي فرضت على إيران للمرة الثالثة. هذه لم تكن هذه دماء رخيصة ولم يكن لها ثمن. هذا تصرف استعماري بامتياز. هذا ما نشاهده في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي أفغانستان والعراق. يعني عندما يبيد هذه الشعوب يجب أن نسكت، ولكن عندما تذهب هناك قتلى بأعداد أصبع اليد يثير الغضب والانتقام وتعلو هذه الأصوات الغاضبة. حقيقة عالم وحشي وعالم يعني غاب وليس عالم متحضر كما يقولون. نعم بالفعل ما تفضلت به هو، وبعض السياسيين العسكريين قبل أيام قالوا إذا ما تستمر هذه الظروف وهذه الاعتداءات ستكون هناك حرب شاملة ومواجهة، بالأحرى مواجهة شاملة.
1: ما معنى مواجهة شاملة؟ هو سماها مرحلة هجوم شامل،
2: يعني توسيع الجغرافيا، توسيع الأمد الزمني والجغرافي، وكما قلت في البرنامج السابق بأن إيران قد ربطت أمنها القومي بالأمن الإقليمي وبسوق الطاقة الذي يؤثر في نفس الوقت على الأسواق والوضع الاقتصادي العالمي.
1: ما علاقة الأمن الإقليمي بالأمن الإيراني إذا كانت الولايات المتحدة هي من تضرب إيران؟
2: يعني بهذا المعنى بأن ربطها بهذا بالأمن الإقليمي والأمن العالمي ما يتعلق بالطاقة هو يعني يسير الأمور بطريقة ويريد منها الضغط على الأمريكيين لاجتناب الحرب ولوقف الاعتداءات. هذه الحقيقة هي ما تراه طهران في استراتيجيتها العسكرية والمواجهة مع هذه الاعتداءات.
1: هل يبدو لك دكتور عباس
2: تقول بصراحة إما الأمن للجميع إما لا يكون أمن، إما الطاقة للجميع إما
1: وصلت
2: لا يكون
1: الصورة
2: لأحد.
1: هل يبدو لك بأن هذا الضغط الذي

0: تريد طهران إحداثه على دول المنطقة لأجل الضغط على الولايات المتحدة حتى تكف يدها عن إيران. منذ بداية الحرب 4 شهور تقريبا، هل يبدو بأن هذا النوع من الضغط قد أحدث تأثيرا؟
1: تصور حسب قراءتنا في طهران نعم، ولكن لأنه بدون جدوى. يعني نريد أن نسأل إذا كانت الحرب وجودية إلى هذه الدرجة، وإذا كانت الأمور تسير في انهيار الدولة كدولة كبرى وتسير الضغط على أمة، كيف تستطيع أن تتصرف طهران وعندما تتواجد هذه القواعد وتستخدم هذه الأراضي في هذه المنطقة لاستهداف إيران؟ ماذا تريد وماذا ستفعل طهران وماذا المتوقع أن تفعله طهران؟ وهذا ما شاهدناه في الأيام في يوم أمس في عمان. يعني ماذا كانت تعمل هذه القوى الجنود الأمريكيين وماذا يعملون في كثير من هذه الدول؟ هذه
0: اتفاقيات
1: الطريقة
0: دفاعية
1: الوحيدة التي
0: قائمة على اختيارات مباشرة لهذه الدول كما تفعل طهران بطبيعة الحال، لها اتفاقيات دفاعية أو اتفاقيات تعاون ربما مع الصين، يقال أن لها اتفاقيات مع روسيا وغيرها من الدول.
1: لا يا أخي، هذه الدول لم تكن مستهدفة من قبل إيران حتى تقوم يعني اتفاقيات دفاعية لضرب إيران. لم تكن هذه، هل هي لضرب إسرائيل؟ الشقيقة قطر كانت وما زالت حليفة الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية، هل كانت في أمان من الضربة الأمريكية الإسرائيلية والتي كانت
0: هي
1: بموافقة أمريكية وكانت
0: سيقال
1: الفوضى
0: لك دكتور عباس
1: وكانت
0: بأنها
1: المفاوضات؟
0: لم تكن بمأمن لا من الضربات الإسرائيلية ولا من الضربات الإيرانية، وهي كذلك
1: لا
0: لها
1: الضربة
0: لها لها لها لها كذلك كما تعرف علاقات اقتصادية قوية مع إيران بحكم أن هناك حقل غاز كبير جدا مشترك بين الدولتين.
1: لا يا أخي، الضربات الإيرانية لم تكن هناك ضربات إيرانية، الضربات الإيرانية كانت نتيجة الحرب والعدوان واستخدام العديد واستخدام كثير من هذه القواعد. أبدا، أساسا عندما تكون اتفاقيات بين هذه الدفاعية بين هذه الدول وهذه الدول محقة، ولكن عندما تستهدف دول الجوار من خلال هذه الاتفاقيات، هذا هنا محل الشك والريب. كيف ممكن تكون هناك اتفاقيات وحضور أجنبي في هذه الدول وتستهدف من خلالها دولة جارة قوية قدمت كل ما لديها من أجل هذه الدول؟ لا ننسى التضامن الإيراني وفتح الحدود والأجواء عندما كانت الشقيقة قطر في أزمة مع بعض الدول والتي فرضت عليها عقوبات لن تفرض على أي دولة أخرى في المنطقة. إيران لن تنسى الخدمات التي قدمتها للكويتيين بعد الاحتلال النظام السابق لهذه الدولة، فتحت أبوابها وفتحت حدودها وفتحت بيوتها وآوت الكويتيين الذين حتى النظام الكويتي آنذاك
0: طيب،
1: كان يقف مع صدام حسين
0: وصلت الصورة.
1: بشكل غريب، وكان الإعلام الكويتي أكثر من الإعلام العراقي آنذاك يهاجم إيران، ولكن بعد الاحتلال إيران غضت النظر واستقبلت الكويتيين. يعني هذه
0: وضحت الصورة دكتور عباس.
1: هل تستحق طهران هذه المعاداة في هذه
0: طيب،
1: الظروف؟
0: هو بطبيعة الحال دول المنطقة لا تقول أنها تعادي إيران، لكن أريد أن أشرك ضيفنا من واشنطن من جديد في هذا النقاش سيد باتريك مارا. مسألة الثقة التي تطرح اليوم على أنها معدومة وربما هي السبب في أن الطرفين الأمريكي والإيراني غير قادرين على الوصول إلى تفاهم، في إطار الثقة يطرح تساؤل من جهة واشنطن، هناك ثقة ما بين واشنطن وحلفائها في المنطقة أيضا ربما تعطل أو تقوض إمكانية أن يتوصل إلى تفاهم نظرا

0: لتشكيك بإمكانية أن تكون هذه العلاقة ما بين واشنطن ودول المنطقة ذات جدوى. هل تعتقد أن من واجب واشنطن اليوم أن ترمم جدار الثقة مع حلفائها هنا في المنطقة ابتداء قبل أن تجلس على طاولة التفاوض مع إيران؟
1: قبل أسابيع وزير الخارجية ماركو روبيو التقى بمجموعة من المسؤولين في منطقة الخليج واتفقوا حول مجموعة من الأمور، خاصة الإبقاء على القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران، وأيضا ضرورة إنهاء الحرب بشكل سريع، وضرورة الإبقاء أيضا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وعدم السماح لإيران بمراقبة هذا المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مجموعة من القواسم المشتركة مع جيرانها في المنطقة. نتحدث أيضا عن العلاقات الدفاعية مع هذه الدول، والولايات المتحدة الأمريكية لديها حضور في بعض هذه الدول، حضور عسكري محدود، وبنهاية المطاف فالأمر يعود لهذه الدول إذا ما أرادوا أن أو أرادت أن تستمر العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تصور دول الخليج تتمتع بمستوى كبير من القوة على مستوى الدفاعي، وأعتقد أن إيران تحاول أن توسع من نطاق الحرب في الآونة الأخيرة من خلال استهداف دول الخليج واستهداف البنى التحتية في هذه الدول.
0: ولكن هنا سيد باتريك مارا، السؤال الذي يطرح ليس فقط عن مدى رغبة هذه الدول في أن تستمر في علاقتها مع الولايات المتحدة دفاعيا أو عسكريا، بقدر ما أن الولايات المتحدة التي جاءت لهذه الحرب هي وإسرائيل هم من كانوا لهم مصلحة في هذه الحرب، ليس دول المنطقة. بالتالي السؤال الذي يطرح، الولايات المتحدة إلى أي درجة هي معنية باستمرار هذه العلاقة وتواجدها وتحالفها مع دول المنطقة، وأن يكون ذلك مبنيا على نوع من الثقة؟
1: نعم، أعتقد أن هناك إدراك لبعد هذه العلاقات وقيمة هذه العلاقات بعد اللقاء الذي جمع روبيو بمجموعة من المسؤولين في المنطقة. وأعتقد أن هناك جسور قوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة، وكان هناك نوع من انعدام الثقة طبعا بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب قبل فترة، لكن ينبغي القول بأن أمريكا كانت دوما شريكا قويا لهذه الدول خلال العقود القليلة الماضية، وأمريكا ستستمر في هذا المستوى إذا ما توفرت الرغبة من الجانبين طبعا، والولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول مهتمة بإنهاء هذا النزاع في الشرق الأوسط بشكل سريع، لكن رأينا كيف تعقدت الأمور في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد بداية إيران بمهاجمة دول الخليج والاعتداء على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك من أجل دفع هذه الدول للضغط على أمريكا.
0: سيد خميار، على صعيد الرد الإيراني وحديثنا قبل قليل عن كلام محسن رضائي الذي يتحدث به عن مرحلة هجوم شاملة إذا استمرت واشنطن في هجماتها، السؤال إيران ترد وتقول أنها تستهدف مقدرات أمريكية. هناك مقدرات أمريكية موجودة في إسرائيل، تحديدا في مطار بن غوريون مثلا وغيره من الأماكن التي تستخدم لاستخدام

0: قوات عسكرية. ما الذي يمنع إيران وهي التي تمتلك صواريخ تصل إلى هناك من أن تضرب هناك؟ خشية من تدخل إسرائيل؟
1: يعني بالأساس هذا السؤال مطروح جيد، لكن أتصور الإجابة يعرفها الجميع والتعقيد يعرفه الجميع. يعني هل لو إيران أثبتت بأن الإسرائيليون لو تدخلوا مباشرة بالحرب سيواجهون ما واجهوه في الحرب الأخيرة، وإيران لن تصبر يوما واحدا على الرد، وحتى بعد ساعات ردت بشكل كبير. هذه الاستهدافات الآن من هذه المنطقة بالذات وبشكل واضح، بالتأكيد لو كان هناك استهداف أو ربما سيحصل ستكون الردود سريعة، وربما الإيرانيون ينتظرون هكذا يعني ردود حتى يردون بقوة. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بكل جهدها لكي تقول بأنها هي مستقلة في الحرب ضد إيران. أنا أريد أن أقول نقطة وهذه حقيقة يعرفها الجميع والمشاهدون أيضا،
0: شكرا.
1: بأن أمريكا أينما حلت هي
0: انتهى الوقت المخصص
1: جلبت
0: لهذا النقاش، وأنا أشكرك دكتور عباس خميار ضيفنا من طهران، وكذلك الشكر لضيفنا من واشنطن باتريك مرا. بينما تستعد واشنطن لتعزيز وجود طائرات التزود بالوقود في إسرائيل استعدادا لتوسيع محتمل للعمليات ضد إيران، يتصاعد سجال داخل إسرائيل حول استضافة هذه الطائرات في مطار بن غوريون وسط تحذيرات من تأثيرها على حركة الطيران المدني. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
2: قد تبدو طائرات التزود بالوقود الأمريكية مجرد تفصيل في مشهد عسكري أكبر، لكنها في إسرائيل تتحول إلى عنوان جدل داخلي. فمطار بن غوريون ضاق ذرعا بها، ولم تعد ساحته تتسع لازدحام الطائرات المدنية والعسكرية معا. ومع إمكانية وصول دفعات جديدة، يتجاوز النقاش داخل إسرائيل دور هذه الطائرات في التصعيد الأمريكي الإيراني إلى السؤال: أين ستتوقف هذه الطائرات في بن غوريون؟ وما الذي ستعطله فيه إذا ما وجدت مكانا للاصطفاف؟ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل مزيدا من طائرات التزود بالوقود استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. هذه الطائرات ليست بمقاتلات ولا تحمل القنابل إلى أهدافها مباشرة، لكنها الأداة التي تمنح المقاتلات والقاذفات وقتا أطول ومدى أبعد في الجو، فتسمح بإرسال موجات هجومية إلى العمق وإبقائها هناك ثم إعادتها من دون الحاجة إلى الهبوط في قواعد أقرب إلى مسرح العمليات. لكن لماذا يختار ترامب مطار بن غوريون تحديداً بدل القواعد الجوية العسكرية في المنطقة؟ بحسب مسؤولين إسرائيليين، يرى ترامب أن هذه القواعد أكثر عرضة للصواريخ الإيرانية، في حين أن مطار بن غوريون أكثر أمناً لهذه الطائرات. فإسرائيل ليست جزءاً جلياً من مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني الحالي. تقنياً يتحول بن غوريون في هذه الحالة من مجرد بوابة للمسافرين إلى قاعدة دعم لوجستي للعمليات العسكرية الأمريكية، وهو التفسير الذي سبب الجدل داخل إسرائيل. ففي بن غوريون يوجد حالياً 34 طائرة أمريكية للتزود بالوقود، بينما كان الاتفاق السابق يقضي بالإبقاء على 20 فقط. ومع توقع وصول عشرات أخرى، حذرت هيئة البث الإسرائيلية من أزمة تشغيلية حقيقية، إذ تعاني ساحات الاصطفاف أصلاً من نقص كبير، والجيش الأمريكي قد جمد خطة نقل طائراته من بن غوريون، ووصول المزيد منها سيؤدي إلى تعطيل جدول الرحلات المدنية بإلغاء نحو 10 رحلات يومياً والتأثير على نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر يوليو وفق تحذيرات سلطة المطارات الإسرائيلية. من هنا بدأت المواجهة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية، فالجيش الأمريكي يريد توسيع وجوده، بينما أصدرت وزيرة المواصلات ميري ريجيف تعليمات مباشرة بعدم السماح بهبوط أي طائرات إضافية تتجاوز سقف 20 داخل بن غوريون، وأكدت أن مئات الآلاف من الإسرائيليين اشتروا بالفعل تذاكر عطلاتهم الصيفية، وأن الحكومة تعهدت بعدم إلغاء أي رحلة بسبب الطائرات الأمريكية.

0: فوق كل هذا يخلق وجود الطائرات الأمريكية في بن غوريون مشاكل لوجستية واقتصادية وفق رويترز. فوجود هذه الطائرات يغير تصنيف المطار من مطار مدني إلى مطار يؤدي وظيفة عسكرية، وهذا يخلق ثلاث نتائج. أولاً، يزداد تعقيد إدارة الحركة الجوية، فالطائرات العسكرية الضخمة تختلف عن الطيران المدني في متطلبات التشغيل والإقلاع والوقوف. ثانياً، تزداد حساسية المطار أمنياً، إذ تصبح حماية الطائرات العسكرية جزءاً من حماية المطار نفسه. ثالثاً، ترتفع الأهمية الاستراتيجية للمطار في أي حسابات عسكرية، لأن وجود أصول أمريكية فيه يمنحه دوراً يتجاوز النقل المدني حتى وإن ظل مطاراً مدنياً من الناحية القانونية. هكذا تصبح طائرات التزود بالوقود الأمريكية محور جدل إسرائيلي متزايد حول كلفتها على البنية المدنية، عكس متطلبات الجاهزية العسكرية الأمريكية، الجاهزية التي تشكل إعادة نشر هذه الطائرات أول بوادر رفعها.
1: الآن إلى إطلالة اقتصادية نتابع فيها إغلاق أسواق الطاقة خلال الأسبوع الماضي مع التصعيد المستمر وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع صهيب الملكاوي.
2: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها تبعات تجدد تصعيد وإغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط عالميا، حيث أغلق خام برنت نهاية الأسبوع تعاملات الأسبوع الماضي عند 88 دولارا للبرميل ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أشهر، مرتفعا بنحو 16%. وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب مماثلة مغلقا فوق 82 دولارا للبرميل بارتفاع بنحو 16% خلال نفس الأسبوع. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حقق الخامان ارتفاعا تراكميا تجاوز 22% مدفوعا بتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد الهجمات وتيرة الهجمات في المنطقة، إضافة إلى تراجع عبور الناقلات عبر مضيق هرمز الذي ينقل نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية. امتد أثر السوق أو الأزمة إلى أسواق المشتقات النفطية، حيث دفع شح الديزل والبنزين دفع هوامش أرباح مصافي التكرير الأمريكية إلى مستويات قياسية مع تراجع حاد في الصادرات الروسية من الوقود. كما تخطط أكبر مصفات نفط في كندا لإغلاق منشآتها مؤقتا خلال الخريف المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما قد يزيد الضغط على المعروض في أمريكا الشمالية. وترى مؤسسات تحليل الأسواق أن التعطل حركة الملاحة عبر هرمز دون مؤشرات واضحة على انفراجة قريبة يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في الأسعار وسط ترقب المستثمرين لأي تطور قد يغير مسار السوق خلال أسبوع التداول المقبل. نهاية هذه الإطلالة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: الآن إلى نافذة حول ميناء تشابهار الإيراني وأهميته الاقتصادية والاستراتيجية، مع عبد السلام محمد.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي تقرأ في الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لميناء تشابهار الإيراني وما ترمي إليه الولايات المتحدة من استهدافه. فخلال أسبوع تعرض الميناء والمنشآت المحيطة به للاستهداف ثلاث مرات، أسفرت آخرها عن تدمير برج المراقبة البحرية في ميناء الشهيد كالانثري. يعد ميناء تشابهار الواقع بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران واحدا من أهم الموانئ الإيرانية استراتيجيا، وليس الميناء الأكبر بين الموانئ الإيرانية، إذ يبقى ميناء بندر عباس البوابة التجارية الرئيسية للبلاد، لكن أهميته تنبع من كونه الميناء الإيراني الوحيد الذي يتمتع بوصول مباشر إلى المحيط الهندي وأول ميناء للمياه العميقة في إيران، لذا استثمرت إيران كثيرا في هذا الميناء. كما أن الهند استثمرت به أيضا، حيث وقعت شركة الموانئ الهندية العالمية المحدودة في مايو 2024 عقدا استراتيجيا يمتد لعشر سنوات لتشغيل محطة شهيد باشتي للحاويات، حيث يمثل الميناء ركيزة أساسية في ممر النقل الدولي شمال جنوب، والذي يهدف لربط الهند بالدول الحبيسة في آسيا الوسطى وصولا إلى روسيا وأوروبا. كما أنه يمثل نقطة منافسة لمشاريع إقليمية ضخمة مثل ميناء جوادر الباكستاني الذي تطوره الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق. عسكريا يمنح ميناء شبهر البحرية الإيرانية وصولا مباشرا إلى المحيط الهندي عبر بحر عمان مع مساحة حركة أقل ارتباطا بمضيق هرمز. نقف على هذا المشهد على شاشة تفاعلية مع الزميل محمد رمال وتفصيل أكثر.
4: في الواقع عبد السلام، نظرة جغرافية على ميناء شبهر الإيراني، الموقع والاستراتيجية التي تحكمه في هذه المنطقة المضطربة من العالم. بداية، شبهر الميناء يقع في أقصى السواحل الجنوبية الإيرانية الشرقية.

0: أرادته إيران منفذا بديلا استراتيجيا للحركة التجارية وعملية التصدير واستقبال الحاويات من مختلف أنحاء العالم. هذه المنطقة تبعد أكثر من 400 كيلومتر تقريبا عن منطقة مضيق هرمز، المنطقة التي الآن هي موضع إشكالية كبيرة وحركة شلل تام في الحركة التجارية الإيرانية مع باقي دول العالم. هذه المنطقة كما ذكرنا وأسلفنا أنها ميناء بديل استراتيجي أرادته إيران على الساحل الجنوبي، مطل على خليج عمان وكذلك على المحيط الهندي وبحر العرب في هذه المنطقة. ويعتبر الآن ارتفع الاعتماد على حركته التجارية خلال هذه الحرب الأخيرة، ارتفع بنسبة 70%، علما أن الموانئ الإيرانية، معروف أن ميناء تشابهار ليس الميناء الأول في إيران لكنه الميناء البديل، وبالتالي ميناء بندر عباس في هذه المنطقة الاستراتيجية، نقطة الاختناق في هذه المنطقة، يسيطر على 55% من التجارة البحرية الإيرانية، وبالتالي تتوزع باقي النسب على تشابهار وكذلك على جاسك الذي أرادته أيضا إيران ميناء بديلا لتصدير النفط في حال تم ضرب جزيرة خرق التي تعتبر الأهم على صعيد تصدير النفط الإيراني والمواد النفطية. وبالتالي عملية الاستهداف الأمريكي في المرات الماضية جرت على ثلاث مراحل كما ذكر عبد السلام. في المرة الأولى تم استهدافه بعد إعلان الرئيس ترامب وقف العمل بمذكرة التفاهم، تم استهداف في ليلة 9 و10 من يوليو الحالي منشأة للحرس الثوري في الميناء، ثم أعادت الكرة في ليلة 14 و15 من يوليو عندما تم استهداف برج المراقبة ومركز التحكم في ميناء تشابهار. وفي المرة الثالثة أيضا أعيد استهداف نفس الهدف، أي مركز التحكم وبرج المراقبة في الميناء، وتم تدميره في ليلة 16 و17 من هذا الشهر. وبالتالي عملية ضرب الخيارات البديلة لإيران في هذه المنطقة الجنوبية خارج نطاق مضيق هرمز يعتبر بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية عملا أساسيا، علما أنها ليست الرسالة فقط لإيران وحدها، بل الرسالة إلى شركاء إيران الاقتصاديين، باعتبار أن ميناء تشابهار بني على أساس أنه صلة الوصل بين الهند من بومباي إلى تشابهار وصولا إلى عمق آسيا الوسطى مثل تركمانستان وكازاخستان، وصولا إلى روسيا حتى سان بطرسبرغ في أقصى الشمال الروسي. وبالتالي عملية استهداف ميناء تشابهار يعرقل أو يشل كل هذه المعطيات الاقتصادية. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمد على كل هذا التفصيل، ونناقشه بالتحليل أكثر مع العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك، ومن لندن مع كيث بويفيلد كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد آدم سميث. أهلا بكم. أبدأ من هذا التطور العسكري اللافت، سيادة العقيد، ما الذي يقرأ فيه من حيث الاستراتيجية الأمريكية في الاستهدافات الأخيرة؟
2: نعم، بداية عبد السلام، لا يمكن أن نعتبر أن هذا البرج هو برجا بالمستويات التكتيكية فقط، وهذا ما يفسر سبب الاستهداف الأمريكي لهذا البرج أكثر من مرة. هذا برج يعتبر في العرف العسكري هدف عالي القيمة لعدة أسباب، أولها أنه يستخدم لتوجيه السفن، الأمر الآخر الموقع الجغرافي له، يأتي في كتف جغرافي ضيق جدا على ثلاث عقد جغرافية يربط الباكستان مع إيران مع الخليج العربي، بالتالي له أهمية جغرافية. والأبرز من ذلك، يبدو أن بعض المصادر تشير، المصادر المفتوحة تشير إلى أن الجانب الإيراني حاول تطوير منظومة C4I Computer Communication Command Control Intelligence ضمن هذا البرج، لسبب رئيسي أن هذا البرج مرتبط عسكريا بوحدات عسكرية في نفس منطقة تشابهار، مرتبط بقاعدة الإمام علي الصاروخية، مرتبط أيضا بقاعدة بحرية، ولا ننسى أيضا أن القاعدة الوطنية الفضائية موجودة أيضا في تشابهار. بالتالي الاستهداف المتكرر لهذا البرج كما يظهر في هذا المقطع الذي بثته السنتكم القيادة الوسطى الأمريكية يفسر سبب القيمة العالية التي تندرج في إطار الهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة.
1: وهذه الأهداف عالية القيمة سيد بويفيلد لها تأثيراتها

0: المقصودة ربما من أي عمل عسكري. هذا بالنسبة لإيران هو عصب اقتصادي، ما الانعكاس برأيك الأولي لهذا الاستهداف؟
1: أعتقد أننا سنشهد المزيد من عمليات الهجوم الأمريكية على الموانئ الجنوبية لإيران، وذلك من أجل خفض قدرة إيران على تصدير النفط. هناك من الأمور التي ينساها الأوروبيون بالمملكة المتحدة هو أن 90%، وهذه النسبة كبيرة، من كل النفط أو صادرات إيران من النفط هي تصدر إلى الصين، وفقط 5% تصدر إلى الهند. من المثير للاهتمام خصوصا المحطة التي طورها الهنود بتشابهار لم تتضرر، لكن الأمريكيين يسعون إلى خفض إمكانية تعزيز الاقتصاد الإيراني، وسيؤدي إلى أضرار بليغة بهذا الاقتصاد. وصندوق النقد الدولي يقول إنه يتراجع ب6%.
0: ومحاولة قراءة الأهداف العسكرية الأخيرة والأهداف الحيوية لهذه الحملة العسكرية الأمريكية الأخيرة، هل يمكن أن تغير معادلات معينة من خلال استهداف الموانئ؟ ونحن عرفنا أهميته الاقتصادية الآن، هل ستغير في المعادلة الإيرانية؟
2: نعم، بالتأكيد عبد السلام، شكل الاستهداف، جغرافيا الاستهداف، نتحدث عن خط نار بطول 2400 كيلومتر من أقصى الساحل الغربي لإيران وحتى شعبار، ويبدو أن قدرات الحرس الثوري الإيراني البحرية قد ضعفت في الضبط والسيطرة والتنسيق. نعزز ذلك بالمؤشرات، 3 حوادث خلال أقل من أسبوع تؤكد أن هناك ضعفا في عملية الضبط والسيطرة والقيادة والتوجيه. الحادث الأول كان ارتطام سفينتين مدنيات على الممر الإيراني، إحدهما سفينة إيرانية، وهذا يؤكد على أن عملية التوجيه لم تكن دقيقة من قبل الأبراج التي استهدفت. الأمر الآخر أن السفينة التي جنحت خلال الأسبوع الماضي في جزيرة هرمز بالقرب أيضا من الممر الإيراني لا تزال في موقعها، لم يستطع الحرس الثوري أو بحرية الحرس إنقاذها أو إخراجها من موقعها. الأمر الآخر والأهم أن الزورق الموجه الأمريكي الذي توجه إلى ميناء بندر عباس وظهره في العديد من المقاطع التي بثتها السنتكم لم يضبط، لم يستشعر من قبل مجسات الرصد الإيرانية ولم يستهدف، ما يعني أن مجسات الرصد، التوجيه، الضبط والسيطرة قد حدث بها ما يعرف عسكريا بالإعماء الراداري نتيجة العمليات الشلل الإلكتروني التي قام بها الجانب الأمريكي في الموجة الأولى والثانية والثالثة من الاستهداف.
0: سيد كيف، الاستثمارات كبيرة في هذا الميناء، الخطط الموضوعة له كانت كبيرة لكونه يشكل ربما خطا جديدا للاستثمار حتى يربط وسط آسيا إلى روسيا بالنسبة لإيران. الهند أيضا لها استثمارات في هذا الميناء، كيف تقرأ هذا التأثير على الاستهداف على هذه الخطط الاستراتيجية الاقتصادية؟
1: لقد بدأت للتو هذه العمليات. إدارة ترامب ستحاول استهداف هذا الميناء في الأسابيع القادمة، والاقتصاد الإيراني يبدو أنه سيتضرر بشكل كبير جدا، وسيحاول ربما السيطرة على عدد من مولدات الطاقة، ربما لأنه سنشهد المزيد والمزيد من الضربات على الموانئ الموجودة على الساحل الجنوبي، لأن الولايات المتحدة تريد إعادة إيران إلى طاولة التفاوض، والولايات المتحدة تسعى للتحقيق ذلك من خلال إضعاف إيران اقتصاديا. لقد رأينا تضخما كبيرا في إيران وتضاعفت النسب هذه السنة، وهذا سيؤدي إلى المزيد والمزيد من الألم في هذه المرحلة.
0: الألم الاقتصادي، أبقى معك بنقطة سريعة، كيف يمكن أن يغير الخطط الإيرانية للاستثمارات في المرحلة المقبلة المخاوف من قبل المستثمرين مثلا الهنود في هذا الميناء، كيف يمكن أن تتأثر؟
1: بالنسبة للحرس الثوري الإيراني يأمل من أن يتمكن من الصمود في وجه عمليات الهجوم التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يضعون صوب أعينهم الانتخابات النصفية ويتطلعون إلى ربما يكون هناك كونغرس يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. من المحتمل أن نراه هو أن الإدارة الأمريكية ربما قد تضغط على

0: الهند، وذلك من أجل أن تستورد القليل من إيران. نتحدث فقط عن 5% من مجموع صادرات إيران النفطية توجه إلى الهند، لكن أغلبية النفط تستورده الصين.
1: سيادة العقيد، ربما الجانب الإيراني يعي أهمية هذا بطبيعة الحال الميناء وخطورة الاستهداف، لكن هل يستطيع أن يحمي بندر عباس أو ميناء شبهار؟ القدرة الدفاعية بالنسبة للإيرانيين كيف تقيسها؟
2: يعني الإجابة على سؤالك فيما يتعلق بالقدرة الدفاعية تكمن بمعرفة القدرة الهجومية لدى الجانب الأمريكي. هناك مفهوم جديد بدأ يدرس في الكليات أو في المعاهد العسكرية والاستراتيجية، وهو حروب الخوارزميات أو حروب التي تدار عن بعد وتحترف بها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هي ذهبت إلى إحداث الشلل الإلكتروني في هذه المنظومات على طول الساحل الغربي الإيراني، ومن ضمنها بندر عباس الذي أشرت له عبد السلام، ثم بعد ذلك قامت بالتدمير. لماذا لم تكتفي بعملية الشلل الإلكتروني؟ لأن الهدف ليس التعطيل وإنما التدمير. ولماذا التدمير؟ لأن الولايات المتحدة تريد أن ترفع الكلفة على الجانب الإيراني حتى تدفع باتجاه عتبة الانهيار أو عتبة الكسر الإرادة.
1: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، على ما تفضلت به. ونشكر ضيفنا من لندن كيث بويفيلد، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد آدم سميث. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. تغطيتنا مستمرة معكم للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة. في أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات على إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت منشآت عسكرية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك بهدف مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات على عسكريين أمريكيين في الأردن. هذا وافادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. من جهته قال مسؤول بمحافظة خوزستان إن مقاتلات أمريكية شنت غارات على منطقة قرب مدينة شادجان جنوب غربي إيران. في هذه الأثناء قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية بمعسكر العديري وقاعدة علي السالم بالكويت. وأضاف أن عملياته ضد الجيش الأمريكي جاءت ردا على قتله عددا من المواطنين الإيرانيين وهجومه على الجسور والبنى التحتية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية الجمعة. ونقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن الهجوم الإيراني استهدف قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لم يعد يهمه عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم، وأضاف أن من واجبه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. المرشد الإيراني من جانبه مجتبى خامنئي قال في رسالة مكتوبة إن نقض من وصفه بالشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. في غضون ذلك أكد بيان خليجي أوروبي مشترك أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز مكفولة بالقانون الدولي، ودعا إيران لوقف الهجمات والتدخلات بالملاحة فورا وإبقاء المضيق مفتوحا دون شروط أو رسوم. في إسرائيل قالت وسائل إعلام إن هناك حالة تأهب قصوى في تل أبيب نتيجة لتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. كانت وسائل إعلام أمريكية قالت إن واشنطن تستعد لتعزيز وجود طائرات التزود بالوقود في إسرائيل استعدادا لتوسيع المحتمل للعمليات ضد إيران. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع شبكة مراسلين من واشنطن، انضموا إلينا مراد هاشم، ومن طهران عمر هواش، وكذلك من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا بكم جميعا. نبدأ من واشنطن، نرصد آخر التفاصيل والبيان الذي نشرته سنتكم، معك مراد هاشم.
4: نعم محمد، والقيادة المركزية الأمريكية في هذا البيان أعلنت إكمال جولة جديدة من الضربات لليوم الثامن على التوالي.

0: هذه المرة لتقويض قدرات إيران العسكرية التي تهدد بها الملاحة في مضيق هرمز أيضا، ولكن أيضا استهداف مواقع للحرس الثوري الإيراني عقابا له على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن. هذه الأهداف التي استهدفت كما أشار البيان هي مواقع دفاع جوي وقدرات أو مواقع مراقبة أو رقابة، وكذلك مخازن صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية. لم يوضح تحديدا البيان بشكل مفصل ما هي مواقع الحرس الثوري الإيراني التي استهدفت، لكنه عاود التأكيد على أن 50,000 وأكثر من الجنود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط سيبقون في جاهزية عالية. كانت القيادة المركزية أعلنت في بيان عن مقتل جنديين وفقدان ثالث وإصابة 4 تم علاجهم في مستشفيات ثم عادوا إلى الخدمة، وذلك في جراء هجوم بصواريخ على قاعدة في الأردن يوم الجمعة 17 يوليو. وبذلك يرتفع عدد القتلى الأمريكيين في هذه الحرب مع إيران إلى 16 قتيلا وأكثر من 400 مصاب. جزء منهم قتلوا في حوادث عرضية كما تقول الولايات المتحدة، وليس جراء هجمات إيرانية مباشرة كما حدث في واقعة صدام طائرتين في شرق في غرب العراق، إضافة إلى حوادث أخرى.
1: نعم
0: هناك مسؤولون أمريكي.
1: كان هناك إشارة مراد أيضا في بيان القيادة المركزية إلى انتشار أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين هنا في الشرق الأوسط، بالتالي ومع حادثة مقتل جنديين في قاعدة موفق السلطة التي ذكرتها قبل قليل، هل هناك أي حديث أمريكي عن طبيعة وتوزيع هذا الانتشار العسكري في القواعد أو المناطق في منطقة الشرق الأوسط؟ من أين تنطلق الهجمات والعمليات؟ أين تخزن؟
0: بطبيعة الحال يفهم الغموض بهذا الشأن أنه لدواعي عسكرية وأمنية، ولكن لنتذكر التقارير التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة وفي الواقع مرارا وتكرارا هذه التقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة تعيد انتشار قواتها في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق أهداف عديدة، بينها إبعادهم عن مرمى النيران الإيرانية، وكذلك لأسباب أخرى يجر الإشارة في هذا السياق ما ذكره مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز من أن من ضمن الأسباب أسباب نقل العديد من الأصول العسكرية الأمريكية من عدد من دول الخليج إلى إسرائيل والأردن، إضافة إلى أنهم أبعد من حيث المرمى النيران الإيرانية، أيضا أن العديد من الدول في منطقة الخليج وضعت قيودا على الجنود الأمريكيين أو تحرك الجنود الأمريكيين وكذلك الطائرات، ومن ثم استدعى هذا الأمر هذا إعادة الانتشار هذه. الولايات المتحدة حينما تشن هجمات هي تعلن أنها تشنها من عبر طائرات حربية وسفن حربية ومسيرات، وهذه الوسائل من الهجوم بطبيعة الحال بالإمكان إنفاذها وتنفيذها من نحو 20 سفينة حربية وحاملتي طائرات تتواجد في كما هو معروف في بحر العرب وكذلك المحيط الهندي ومناطق أخرى في المنطقة.
1: مراد، في الوقت نفسه الذي نتابع فيه هذه العمليات، أخيرا أسألك عن ما تحدث به إعلام إسرائيلي، وبطبيعة الحال سنتابع هذا الأمر مع فاطمة خميسي، ولكن الحديث يجري في إسرائيل عن استعدادات وتأهب لتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، كيف يبدو المشهد والحديث في واشنطن عن هذا الأمر؟
0: نعم، هذا السيناريو محتمل وبات الرئيس ترامب يميل إليه كما يقول مسؤولون أمريكيون، ونقلت عنهم ذلك أكثر من وسيلة إعلام أمريكية مؤخرا، وتحديدا بعد اجتماع الأمن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، والذي وضع على الطاولة فيه خيارات عديدة، بينها خيار توسيع الحملة العسكرية من أجل الضغط على إيران أكثر، ومن ضمن هذه الخيارات معاورة مهاجمة المنشآت النووية وكذلك منشآت الطاقة. ولهذا يقرن ذلك بالدفع بمزيد من الأصول والقدرات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة، تحديدا إلى إسرائيل فيما يتعلق بعودة العشرات من طائرات التزود بالوقود وكذلك الطائرات النفاثة. محمد
1: مراد هاشم مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نتحول مباشرة إلى طهران مع عمر هواش، نرصد آخر التفاصيل والمستجدات حول الوضع الميداني، خريطة الاستهدافات الأمريكية وطبيعة الأهداف في تلك المناطق.
2: نعم محمد، الوضع الميداني الآن هادئ مع انتهاء العمليات الأمريكية مثل ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، وبالتالي يبدو أن الردود الإيرانية كانت أيضا قد انتهت وكانت محدودة، نظرا لأن العمليات العسكرية الأمريكية كانت أيضا محدودة مقارنة بالأيام الماضية. إذا ما تحدثنا عن الخارطة الجغرافية للعمليات العسكرية الأمريكية فجر هذا اليوم منذ منتصف ليلة أمس، فإن العمليات اقتصرت على محافظتين اثنتين، هما محافظة هرمزجان ومحافظة خوزستان. في محافظة هرمزجان جنوب إيران سجلت عديد الانفجارات في مدينة بندر عباس مركز المحافظة، كذلك عدد واضح من الانفجارات أصابت جزيرة قشم التي تقع في قلب مضيق هرمز، وكان آخر هذه الانفجارات عند حوالي الساعة 6 من صباح هذا اليوم. إضافة إلى أن ميناء بندر لينجي القريب من بندر عباس أيضا تعرض لعدد من الانفجارات، كما أن جزيرة كيش السياحية في محافظة هرمزجان شهدت تحليق لبعض المقاتلات الأمريكية من دون تسجيل أي هجمات أو انفجارات. في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران فقط مدينة شاديغان شهدت بعض الانفجارات. إذا ما قررنا هذه العمليات مع العمليات السابقة خاصة خلال اليومين الماضيين، يمكن أن نتحدث عن تقلص المساحة الجغرافية، لأننا سابقا كل ليلة كنا نتحدث عن استهدافات تطال كافة الشريط الساحلي الجنوبي الإيراني، فضلا عن بعض المحافظات في العمق الإيراني التي أحيانا وصلت إلى وسط الأراضي الإيرانية، بينما الآن نتحدث فقط عن استهداف محافظتين اثنتين في جنوب إيران. فضلا عن ذلك يبدو أن الأهداف الأمريكية ليلة أمس كانت ربما أهداف عسكرية ولم يسجل أي أهداف مدنية، لأن الإيرانيين عندما تكون هناك أهداف مدنية يعلنون ذلك بوضوح، بينما عندما تكون الأهداف عسكرية يتم التستر على تلك الأهداف أو تلك الإصابات أو العمليات. وبالتالي أيضا نتحدث عن تراجع في طبيعة الأهداف المستهدفة. يضاف إلى ذلك أيضا محمد أن الهجمات ليلة أمس وفق كافة المسؤولين الذين صرحوا في هذه المدن والمحافظتين كانوا يقولون أن الهجمات لم توقع إصابات أو جرحى أو قتلى، وهذا أيضا يشكل تراجع في عدد الضحايا مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت سقوط عدد واضح من القتلى، لا سيما في صفوف المدنيين، حيث كنا نتحدث طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية عن سقوط 50 قتيل و500 جريح وفق آخر إحصائيات المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية.
1: إذا ما ذهبنا إلى بعد آخر متعلق ببيان المرشد الإيراني عمر هواش، ماذا جاء فيه من تفاصيل ومن رسائل؟
2: نعم، بيان المرشد الإيراني حمل في الحقيقة رسائل داخلية أكثر منها رسائل خارجية. عندما يتحدث المرشد الإيراني عن أنه لا ثقة بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم وأنه انتهكها ولم يلتزم بها على الرغم من هذا التوقيع، فهو يوجه رسالة إلى بعض المسؤولين في المؤسسة السياسية الإيرانية الذي كانوا قد راهنوا على أن توقيع ترامب سوف يكفي يتدخل للإيرانيين ويضمن لهم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم، لكن الآن وقد ثبت العكس وفق ما تقول طهران، فإن المرشد الإيراني مجتبى خميني حرصت على توجيه هذه الرسالة إلى المؤسسة السياسية الإيرانية التي دافعت في أوقات سابقة عن توقيع الرئيس الأمريكي ترامب، واعتبرته أنه سيكفل التزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. يضاف إلى ذلك

0: قول المرشد بأن ما وصفه تنصل واشنطن من التزاماتها يعزز من انعدام الثقة الإيرانية بالولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها بالشيطان الأكبر، وهو توصيف يرثه عن المرشد الراحل علي خامنئي وقبل ذلك الإمام الخميني. وبالتالي الآن انعدام الثقة يتعزز بالولايات المتحدة الأمريكية وفق ما تصف طهران بعدم امتثال واشنطن لالتزاماتها في المذكرة. يضاف إلى ذلك أن هناك رسائل داخلية أخرى حملتها رسالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عندما يتحدث عن الانسجام الداخلي وضرورة توحيد الصفوف في مواجهة العدوان، وهذا أيضا ينظر إليه على أنه موجه إلى بعض الأصوات التي تنتقد أحيانا الحكومة الإيرانية وتنتقد التفاوض وتدعو إلى حتى الخروج من مذكرة التفاهم. لذا يقول المرشد أن توجيه بعض الانتقادات عن حسن نية لبعض المسؤولين هو أمر جيد، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك بمثابة نقطة ضعف يفهمها العدو ويقوم باستغلالها. إضافة إلى ذلك، كان هناك رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سوف تواجه ردودا قاسمة من قبل الإيرانيين، ليس فقط الإيرانيين بل ما وصفها بجبهة المقاومة في حال استمرار العمليات العسكرية ضد إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى فاطمة خميسي مراسلتنا من رام الله، ونرصد معك فاطمة ذلك الخطاب في وسائل الإعلام الإسرائيلية الذي يتحدث عن حالة تأهب قصوى في تل أبيب.
2: نعم محمد، هو خطاب مزدوج في الحقيقة من ناحية التقييمات الأمنية وأيضا من ناحية التصريحات السياسية والعسكرية الصريحة. لنبدأ بآخر هذه التصريحات، كان هنالك قبل قليل ردود فعل من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حيال هذه التطورات الدائرة في إيران والعمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف الأراضي الإيرانية. حيال ذلك قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن مهمة إسرائيل لم تنتهي بعد. صحيح بأن إسرائيل عبر الضربات وحربها السابقة على إيران نجحت بإبعاد الخطر النووي المحدق على إسرائيل، ولكنها حتى هذه اللحظة لم تنتهي هذه المهمة الإسرائيلية في إيران، ويعتبر بأن ما وصفه بمحور الشر يجب التعامل معه بأكثر عدد من الصواريخ، وهو يأمل بأن الإدارة الأمريكية كانت قد وصلت إلى هذا الاستخلاص وإلى هذا الاستنتاج في إطار ضرباتها المستمرة على إيران. هذا هو موقف التيار اليميني المتطرف على الأقل، يرى بأنه يجب استكمال المهمة عبر توجيه المزيد من الضربات لإيران، ولكن الخطر الحقيقي المتمثل بالبرنامج النووي نجحت الضربات الإسرائيلية والأمريكية المشتركة السابقة بإبعاده عن إسرائيل. أيضا على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي التصريحات متشابهة، هنالك تنسيق على أعلى المستويات ما بين الإدارة الأمريكية وما بين إسرائيل، ودوما التصريحات الإسرائيلية بخصوص هذه الجبهة محمد تكون متشابهة ومتكررة، بمعنى بأن إسرائيل يقظة تترقب تتأهب على أكمل الجهوزية بخصوص كافة السيناريوهات المحتملة. وبخصوص هذه السيناريوهات كنقطة أخيرة، هنالك تقديرات أمنية إسرائيلية تتحدث بأن هنالك عدة سيناريوهات تضعها إسرائيل أمام أعينها، من بينها أن تقدم إيران على شن هجمة مباغتة، أن تطلب الإدارة الأمريكية انضمام إسرائيل، أو أن يكون هنالك رصد لأي تحركات إيرانية تستدعي دخول إسرائيل إلى هذه المواجهة. وأيضا هذا الأمر ينعكس عبر التنسيق المرتفع بين الإدارة الأمريكية وما بين إسرائيل بخصوص نشر الطائرات المخصصة للتزود بالوقود في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، وأيضا تلك الأزمة المتعلقة بنشر هذه الطائرات في مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب.
1: في الوقت نفسه نتابع معك المشهد الذي لا ينفك عما نتحدث به حول الولايات المتحدة وإيران، ذلك المشهد على الجبهة اللبنانية. فاطمة، كيف يبدو النشاط الإسرائيلي حتى اللحظة هناك، وكذلك إن كان هناك أي حديث أو مستجد حول ذلك الحوار الذي يجري برعاية واشنطن اللبناني الإسرائيلي؟
2: من الواضح محمد بأن إسرائيل تفصل ما بين المسار السياسي والتفاوض المباشر مع لبنان وما بين

0: التطورات الميدانية لا تزال تتحدث بأنها تواصل العمليات العسكرية في المنطقة المحتلة، تسعى إلى تدمير ما يسمى بالبنى التحتية، تقول بأنها تستهدف خلايا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وهذه الخلايا تعمل أيضا بدورها على استهداف القوات الإسرائيلية المتموضعة في جنوب لبنان. وأيضا كان هنالك الحادثة التي أسفرت عن مقتل جندي في الجيش اللبناني وإصابة آخر في منطقة المنصوري في جنوب لبنان. إسرائيل سارعت لنفي ذلك وقالت بأن هذه العبوة التي انفجرت هي لحزب الله، فبالتالي هنالك المسار السياسي وبخصوص هذه المسألة. حتى هذه اللحظة كان من المفترض أن يكون هنالك لقاء افتراضي ما بين ممثلين عن الجيش الإسرائيلي وعن الجيش اللبناني لبحث تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات في العاصمة الإيطالية روما. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات بخصوص موعد تنفيذ الانسحاب من منطقة محتلة في جنوب لبنان وإعادة انتشار الجيش اللبناني في تلك المنطقة، ولكن بلا شك هنالك تفاهمات في إطار هذه المسألة محمد، ولكن العمليات العسكرية في المنطقة المحتلة على الأقل لا تزال متواصلة بادعاء أن إسرائيل تحاول تطهير تلك المنطقة من التواجد العسكري لحزب الله.
1: فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. بينما تتهيأ واشنطن لتعزيز وجود طائرات التزود بالوقود في إسرائيل استعدادا لتوسيع محتمل للعمليات ضد إيران، يتصاعد سجال داخل إسرائيل بشأن استضافة هذه الطائرات في مطار بن غوريون وسط تحذيرات من تأثيرها على حركة الطيران المدني. المزيد في التقرير التالي.
2: قد تبدو طائرات التزود بالوقود الأمريكية مجرد تفصيل في مشهد عسكري أكبر، لكنها في إسرائيل تتحول إلى عنوان جدل داخلي. فمطار بن غوريون ضاق ذرعا بها، ولم تعد ساحته تتسع لازدحام الطائرات المدنية والعسكرية معا. ومع إمكانية وصول دفعات جديدة، يتجاوز النقاش داخل إسرائيل دور هذه الطائرات في التصعيد الأمريكي الإيراني إلى السؤال: أين ستتوقف هذه الطائرات في بن غوريون؟ وما الذي ستعطله فيه إذا ما وجدت مكانا للاصطفاف؟ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل مزيدا من طائرات التزود بالوقود استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. هذه الطائرات ليست بمقاتلات ولا تحمل القنابل إلى أهدافها مباشرة، لكنها الأداة التي تمنح المقاتلات والقاذفات وقتا أطول ومدى أبعد في الجو، فتسمح بإرسال موجات هجومية إلى العمق وإبقائها هناك ثم إعادتها من دون الحاجة إلى الهبوط في قواعد أقرب إلى مسرح العمليات. لكن لماذا يختار ترامب مطار بن غوريون تحديداً بدل القواعد الجوية العسكرية في المنطقة؟ بحسب مسؤولين إسرائيليين، يرى ترامب أن هذه القواعد أكثر عرضة للصواريخ الإيرانية، في حين أن مطار بن غوريون أكثر أمناً لهذه الطائرات. فإسرائيل ليست جزءاً جلياً من مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني الحالي. تقنياً يتحول بن غوريون في هذه الحالة من مجرد بوابة للمسافرين إلى قاعدة دعم لوجستي للعمليات العسكرية الأمريكية، وهو التفسير الذي سبب الجدل داخل إسرائيل. ففي بن غوريون يوجد حالياً 34 طائرة أمريكية للتزود بالوقود، بينما كان الاتفاق السابق يقضي بالإبقاء على 20 فقط. ومع توقع وصول عشرات أخرى، حذرت هيئة البث الإسرائيلية من أزمة تشغيلية حقيقية، إذ تعاني ساحات الاصطفاف أصلاً من نقص كبير، والجيش الأمريكي قد جمد خطة نقل طائراته من بن غوريون، ووصول المزيد منها سيؤدي إلى تعطيل جدول الرحلات المدنية بإلغاء نحو 10 رحلات يومياً والتأثير على نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر يوليو وفق تحذيرات سلطة المطارات الإسرائيلية. من هنا بدأت المواجهة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية، فالجيش الأمريكي يريد توسيع وجوده، بينما أصدرت وزيرة المواصلات ميري ريجيف تعليمات مباشرة بعدم السماح بهبوط أي طائرات إضافية تتجاوز سقف 20 داخل بن غوريون، وأكدت أن مئات الآلاف من الإسرائيليين اشتروا بالفعل تذاكر عطلاتهم الصيفية، وأن الحكومة تعهدت بعدم إلغاء أي رحلة بسبب الطائرات الأمريكية. فوق كل هذا، يخلق وجود الطائرات الأمريكية في بن غوريون مشاكل لوجستية واقتصادية وفق رويترز. فوجود هذه الطائرات يغير تصنيف المطار من مطار مدني

0: إنساني إلى مطار يؤدي وظيفة عسكرية، وهذا يخلق ثلاث نتائج. أولاً، يزداد تعقيد إدارة الحركة الجوية، فالطائرات العسكرية الضخمة تختلف عن الطيران المدني في متطلبات التشغيل والإقلاع والوقوف. ثانياً، تزداد حساسية المطار أمنياً، لتصبح حماية الطائرات العسكرية جزءاً من حماية المطار نفسه. ثالثاً، ترتفع الأهمية الاستراتيجية للمطار في أي حسابات عسكرية، لأن وجود أصول أمريكية فيه يمنحه دوراً يتجاوز النقل المدني حتى وإن ظل مطاراً مدنياً من الناحية القانونية. هكذا تصبح طائرات التزود بالوقود الأمريكية محور جدل إسرائيلي متزايد حول كلفتها على البنية المدنية، عكس متطلبات الجاهزية العسكرية الأمريكية، الجاهزية التي تشكل إعادة نشر هذه الطائرات أول بوادر رفعها.
1: هذه التفاصيل مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من واشنطن. ينضم إلينا باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور البراري، أبدأ معك بتلك الأنباء التي تتحدث عن استعدادات أمريكية وربما حتى إسرائيلية حول خطة لتوسيع الضربات، وهذا كنا نتابع له قبل قليل حشود أمريكية لطائرات وتذكير دائم بتعداد القوات الأمريكية في المنطقة. هل ترى بأن الولايات المتحدة جادة في توجهها هذا حتى اللحظة باتجاه توسيع رقعة الحرب؟
2: نعم أخي محمد، بكل تأكيد يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوصل إلى قناعة مفادها أن النظام في إيران مستمر في الصمود، وبالتالي لابد من رفع الكلفة العسكرية، وأيضا لابد من تجريد إيران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. وهنا الحديث عن المنشآت العسكرية سواء كانت آليات أو حتى بنى تحتية. لذلك تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد من الطلعات الجوية، وهذا بدوره يستلزم أيضا وجود طائرات الإرضاء الجوي. وهنا يأتي الدور الإسرائيلي. إسرائيل هي دولة تستضيف هذه الطائرات، أو جزء الحد التقرير يتحدث عن 34 طائرة، وأيضا ربما هناك أيضا زيادة لهذا العدد قد تكون كافية لشن موجات أكثر كثافة على الجانب الإيراني. وهذا يعني أن إسرائيل عمليا دخلت على خط المواجهة، لأنه الحجة الإيرانية في قصف أو الذريعة الإيرانية في قصف القواعد في منطقة الخليج وفي الأردن أنها تستخدم لمساعدة الأمريكان في شن عمليات عسكرية ضد إيران. الآن مطار بن غوريون يتحول إلى هدف عسكري بالنسبة لإيران، لأن هذا يعني بأنه الطائرات ستنطلق من مطار بن غوريون، وهي تنطلق بالمناسبة. يعني هذه الطائرات التي تأتي وتضرب هي تتزود بالوقود من هذه الطائرات، فبالتالي أنا في ظني أننا في أميل إلى التصعيد، لكن هذا التصعيد سيكون منضبطا، سيكون ربما لتحقيق أهداف معينة، لكن قد تنزلق الأمور وتخرج عن السيطرة في نهاية المطاف.
1: سيد باتريك مارا، حول مسألة التصعيد تحديدا والانتقام لأجل الجنود الذين قتلوا، هذا ما كان يتحدث به البيان الأخير من سنتكوم. أذهب معك إلى جدية التصعيد التي كان يتحدث بها دكتور حسن البراري. هناك نقاش حول هذه المسألة في الولايات المتحدة، وأصوات مثل جو كنت الذي كان مديرا المركز الوطني لمكافحة الإرهاب يتحدث عن أن الحفاظ على مكانة أمريكا كقوة عظمى عالمية يستوجب إنهاء دوامة التصعيد في إيران فورا. إلى أي درجة تتفق مع هذا الرد أو مع هذا التعليق في ظل توجه أمريكي فيما يقرأ أنه جاد بالتصعيد؟
3: أظن بأنه في الوقت الراهن ومع موت عسكريين أمريكيين، هذا سوف يتسبب بأن يقوم الرئيس ترامب بتوجيه القوات المسلحة من أجل التصعيد حتى أكثر مما شاهدناه حتى الآن. بالأمس فقط ظننت أنا بأن الهجمات العسكرية سوف تستمر ليومين أو ثلاثة أيام، ولكن بموت هذين الجنديين بكل تأكيد سوف يضمن بأن الهجمات سوف تطول أكثر وأكثر. هنا في الولايات المتحدة الأمريكية الجمهور الأمريكي يشعر بأنه معزول عن الحرب في إيران، ولكنهم ليسوا معزولين عن أسعار ارتفاع أسعار الوقود عندما يملؤون سياراتهم. ولكن بالرغم من انعزال الشعب الأمريكي، لكن بوفاة جنديين أمريكيين هنا تصبح المسألة جدية للشعب الأمريكي، ولذلك الرد مطلوب. وفي السابق كان الرد يكون عندما تقوم الإيرانيين بالهجوم على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعندما تقوم إيران بالهجوم على دول الخليج، ولكن الآن هذا من شأنه أن يزيد التصعيد، وعلى الأقل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ومن منظور الأمريكي. وأنا لا يمكنني أن أقول إلا أنني أقل تفاؤلا مما كنت عليه بالأمس بأن القنوات الدبلوماسية سوف تستمر.
1: دكتور عباس خميار، أعود للاستشهاد بما كان يقوله محسن رضائي مستشار المرشد العسكري. كان يقول إذا استمرت الضربات الأمريكية يومين أو ثلاثة أيام فإن مرحلة هجوم شاملة إيرانية ستنطلق. بتقديرك هل تبدو إيران مستعدة لدفع كلفة لمثل هذه العمليات، أن تبدأ هجوما شاملا توسع فيه رقعة الضربات؟
4: الحقيقة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى فتح المضيق في هذه المرحلة، وإذا لم تكن هذه الحرب حرب استفزازية وإنما حرب واقعية في المستقبل القريب أو في الأيام القادمة، إذن هل هذا كان الهدف الأمريكي من هذه الكلفة البائضة لفتح مضيق كان أساساً هو مفتوحاً؟ وهل ستحقق الولايات المتحدة الأمريكية هدفها في فتح هذا المضيق؟ وماذا ستجيب على الرأي العام الأمريكي والعالمي بأن تشن هذه الحروب وتدفع هذه الخسائر الكبيرة على المنطقة وعليها بالذات في إزاء فتح مضيق كان كما قلت مفتوحا أصلا؟ لذلك يرجعنا إلى المربع الأول. إيران واجهت الحرب الشرسة في الأشهر الماضية وخرجت منها منتصرة وكسبت الكثير بالرغم من الخسائر الكبيرة التي منيت بها. وهذه حقيقة ما جرى في اتفاقية مذكرة التفاهم هو يدل على هذا الشيء. لكن أتصور الآن بأسباب معقولة ومعروفة، وخاصة الإيرانيون عندما عرفوا جيدا بأن الاستهداف الأمريكي هو ليس من أجل تغيير السلوك أو الإطاحة بالنظام وحتى تقسيم إيران، وإنما هو انهيار إيران بشكل كامل عندما تصل الأمور إلى هذه الدرجة، والوعي الجماهيري والرأي العام الإيراني يصل إلى هذه القناعة وبهذه الشدة، فأتصور نعم ما قاله الجنرال الرضائي يتحقق، وهناك ستكون مواجهات كبيرة وصمود كبير. ربما يكون هذه الصمود ملحمي إذا ما وكب بمفاجآت تتحدث عنها القوى العسكرية الإيرانية سواء في الحرس الثوري أو في الجيش الإيراني.
1: بذكرك دكتور عباس لمسألة الأهداف، أعود بالسؤال إلى دكتور حسن البراري وأسألك عما إذا ربطنا المرحلة الحالية والظروف الحالية بتلك الأهداف التي كانت قد أعلنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بادئ الأمر. هل يبدو اليوم أن هناك استراتيجية واحدة تسير عليها الولايات المتحدة لتحقيق تلك الأهداف؟
2: الهدف الأمريكي من كل هذه الحرب هو البرنامج النووي، وهذا الهدف لا يتطابق مع الأهداف الإسرائيلية في بداية الأمر، لكن كان هناك ربما نوع من البابلو فانتسي، يعني تصور فقاعة من التصورات غير المنطقية وغير الواقعية التي تقول بأنه مجرد اغتيال رأس النظام المرشد علي خامنئي ثم يهب الشعب ويسقط هذا النظام. هذا كان التصور الأمريكي، أنا بتقديري كان تصورا ساذجا إلى حد كبير جدا، ولا يستند إلى فهم إلى طبيعة علاقة الدولة والمجتمع في إيران. استفاق ترامب من هذا الحلم، والآن هو يركز على الهدف الأساسي الذي كان يحرك السياسة الخارجية الأمريكية منذ الرئيس بوش الابن لليوم، وهو التزام أمريكي باستراتيجية المنع، أي منع إيران من الحصول على المقدرات التي تساعدها لأن تصبح قوة نووية يعني عسكريا. فبالتالي أنا بتقديري أن هذا الهدف لم يتغير، ربما الطرق تغير
1: لكن ألا ترى دكتور حسن بأن هذا
2: من
1: الهدف
2: خلال
1: قد تحقق عمليا؟
2: والله يا محمد أنا لا أعرف إذا تحقق عمليا، يعني وفقا للقصف تم قصف المنشآت النووية، والرئيس ترامب في حرب ال 12 يوما قال بأنه أنهى الموضوع، ثم تراجع وقال بأنه لابد من المفاوضات. فإذا أنت أنهيت الموضوع لماذا تعود إلى المفاوضات على الملف النووي؟ ثم جاءت حرب 39 يوم، وأيضا تم استهداف المنشآت النووية، والحديث الآن عن الغبار النووي، والحديث الآن عن آلية مراقبة وآلية تفتيش وتحقق، وأن تكون إيران خاضعة لهذا النظام. فبالتالي ما زال النظام بمعنى الإدارة الأمريكية تريد إجبار إيران من خلال المساومة القسرية، أي أو بمعنى الدبلوماسية الإكراه، محاولة الضغط عسكريا على إيران من أجل أن تقدم إيران التنازلات في الملف النووي الذي لم يكن في الحسبان أمريكيا أنها عندما بدأت الحرب أنه ستكون هذه النتيجة، وهو الفخ الاستراتيجي الذي وقعت فيه الولايات المتحدة، وهو الآن تعالج نتيجة لم تكن موجودة، وهو إغلاق مضيق هرمز. لذلك مركز الثقل الآن هو مضيق هرمز، عنوان النصر أمريكيا هو فتح مضيق هرمز، وإيران تصر أن لا تتنازل عن نقطة القوة. فبالتالي الذي وضع نفسه في هذا المأزق أنا بتقديري هو الجانب الأمريكي. هل لديه استراتيجية خروج؟ ما زال يفكر بنفس الطريقة، استخدام مزيد من القوة لدفع إيران للتنازل والامتثال. هذا لغاية الآن لن يتحقق، وبالمقابل إيران أيضا لم تحقق أهدافها من هذه المواجهة، يعني الصمود لم يترجم إلى مكتسبات سياسية واقتصادية إيرانية. إيران لم تستطع أن ترفع العقوبات، إيران لم تستطع أيضا أن تؤمن الإفراج عن أرصدتها المجمدة. فبالتالي نحن بمعنى خاسرين في هذه الحرب. لغاية الآن لا يوجد منتصر، ولا يبدو أن هناك أفق لنصر أي منهما عسكريا. لذلك العودة إلى المفاوضات أنا في ظني هي الطريق الأفضل للجانبين.
1: سيد باتريك مارا، كنت تطرح رواية استمرار الضربات، وبدوت متشائما حيال إمكانية التفاهم قريبا، واستشهدت بمثال مقتل الجنديين. ولكن يعني إذا ما كبرنا بعدسة مكبرة ننظر إلى هذا المشهد اليوم، لا يبدو أن مقتل جنديين له ثمن كبير أمام هدف مثل تحقيق منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو غيرها من الأهداف التي كانت معلنة. لذلك اليوم بالنظر إلى هذا الهدف وتصريحات الرئيس ترامب مرارا وتكرارا بأنه قضى على البرنامج النووي، ألا ترى بأن الولايات المتحدة تسير في نفق مظلم، وفي ظل أنها أيضا قد لا تملك استراتيجية للخروج من هذا النفق؟
3: بضعة أمور. أولها بأنه لا يزال هنالك 450 كيلوغراما من المواد النووية عالية التخصيب بنسبة 60% التي تم النقاش حولها مطولا، وأيضا هنالك أيضا قبل شهر ونصف تلك القرار من قبل وكالة الطاقة الذرية بالإضافة إلى الدول الأوروبية من أجل إجبار عمليات تفتيش للوكالة في إيران. وآخر مرة كان المفتشون موجودين في إيران كان في يونيو من عام 2025. وبالتالي هذه لا تزال أمورا أو قضايا مهمة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تحدث ترامب أيضا عن قصف أحد المواقع النووية البحثية والمعدات النووية للإيرانيين. ولكن على الأقل في الوقت الحالي المسألة تتعلق بحرية الملاحة، ولكنها أصبحت تتعلق بحماية أرواح الأمريكيين وإيران، وكنا أيضا تجمعنا معهم مذكرة تفاهم، وقد استمرت إيران بإطلاق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية في المضيق، والذي أجبر هذه المناوشات والتي ذهبت إلى تصعيد. فمن منظور أمريكي عندما تفقد أي حياة أمريكية دائما هذا يكون سببا في زيادة التصعيد، وخاصة في هذه المرحلة من الصراع، وخاصة في حقيقة بأننا نزال في فترة مذكرة التفاهم. وبالتالي هذا الأمر سوف يستمر، وأظن أنني ينبغي أن أكون أكثر وضوحا حول القنوات الدبلوماسية. كان ينبغي أن أقول بأن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة وفقا لكارين ليفيت المناطقة باسم البيت الأبيض قبل يوم ونصف تقريبا، ولكن كان هذا قبل أن يقتل جنود الأمريكيين. بكل تأكيد هذا سوف يكون له تأثير.
1: سيد باتريك، تتحدث مرارا عن مسألة مقتل الجنديين وأهمية أرواحهما في هذه المعركة، ولكن ألا ترى بأن هناك جزء من المسؤولية يقع على عاتق الولايات المتحدة نفسها بحكم أنها بدأت هذه الحرب؟ تعرف أن هناك أثمان، وكذلك إسرائيل التي جرتها إلى هذه الحرب، ومن قتلوا هم جنود أمريكيون لا جنود إسرائيليون.
3: الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في هذه الحرب بسبب المسألة النووية، والتي أظن بأن كل الدول خاصة في الخليج تتفق، هذا لازم يكون باقي العالم، بأنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. من هذه الحقيقة نحن الآن وصلنا إلى حيث وصلنا، لأن إيران استمرت في إطلاق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية في المضيق، وأيضا على دول الجوار الخليجية، وأثناء مرحلة نفاذ مرحلة مذكرة التفاهم. كان يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقيم مكتوفة الأيدي، وإيران تستهدف السفن التجارية في فترة المذكرة.
1: الحديث يجري من الجانب الأمريكي دائما من ضيوفنا الأمريكيين عن أن الهدف كان هو وأد المشروع النووي الإيراني، ولكن لا يوجد أي تقرير إلا ما أعلنه الرئيس ترامب ونتنياهو عن أن إيران كانت على وشك امتلاك قنبلة نووية، وهذا حديث قديم يعني يطرحونه، لا تقارير مؤكدة من جهات رسمية. وكذلك مرارا قالوا دمرنا البرنامج النووي، واليوم انتقل الحديث من البرنامج النووي إلى فتح المضيق. ألا تعتقد بالفعل بأن الولايات المتحدة تدور في حلقة مفرغة؟
3: نحن قد بدأنا طبعا هذه الحلقة بمذكرة التفاهم، ولكن مع 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب التي تمتلكهم قادرون على بناء سلاح نووي، وخلال أسابيع مع هذه المواد المخصبة، وبكل تأكيد مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لكن تبقى المسألة النووية هي المسألة الأهم. لكن كيف يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفاوض على سلام في حين إيران تطلق المسيرات والصواريخ على السفن التجارية وعلى دول الخليج الأخرى؟ الأمر غير ممكن، وبالتالي هذا جهد من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقويض قدرات الحرس الثوري، وهذا أيضا يصل بنا إلى حقيقة من هو المسؤول فعلا في إيران. وبسبب الأطراف المختلفة، طبعا ناهيك الحرس الثوري وربما الحكومة.
1: طيب سأترك الآن المساحة للرد والتعليق من ضيفنا من طهران، كيف تعلق دكتور عباس؟
4: نعم بالفعل، يعني هذه السردية الأمريكية سمعناها دائما بأن الإيرانيون على وشك صناعة القنبلة الذرية بعد أسبوع أسبوعين، هذه من 10 سنوات يتحدثون عن هذا الأمر. إذا كانت إيران قد وصلت إلى هذه الدرجة من والقرب من الصناعة القنبلة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة النووية كانت مشرفة على كل هذه المنشآت، هناك أكثر من 130 مفتشا أمميا كانوا متواجدون في هذه المنشآت، هناك مئات الكاميرات كانت ترصد كل حركة في هذه المنشآت، وأقرت الوكالة عدة مرات ومرات عديدة بأن الإيرانيون بعيدون عن صناعة القنبلة الذرية، وهذه في العقلية والعقدية والعقائدية الإيرانية لن يكون هذا أبدا، حتى لو كانت الأمور كما يدعي ضيفك الرئيس ترامب، وأقام الدنيا وأقعدها واحتفل بالهجوم وبإنهاء هذه المنشآت. إذن ما جدوى الدخول في هذا المعترك الذي هو أصلا قد هدم حسب الرواية الأمريكية وحسب المهرجانات التي أقامها الرئيس ترامب؟ الحقيقة حتى الحقيقة يجب أن يعرف الأمريكيون بأن الذهنية الإيرانية والعقلية الإيرانية والفكر الإيراني لا يستطيع أي أجنبي أن يقضي عليه. إذا كانت هناك طيب. هذا المشروع تلمي بامتياز، الإيرانيون سيبنون هذا المشروع.
1: الصورة واضحة دكتور عباس، لكن اليوم مع هذه الدوامة التي لن يخرج على ما يبدو الأمريكيون منها قريبا، ما هي الأوراق وما هي الخيارات الإيرانية؟
4: يعني إذا كان التعنت الأمريكي مستمر إلى هذا الشكل، والذي يريد ضيفك أن نعطي الأوسمة لقتلة قيادتهم والمرجعيتهم الدينية وأطفال مدارس ميناء والمستشفيات، هذا لن يحصل. المقاومة والصمود هذا هو الخيار الإيراني الوحيد الذي ربما يستطيع أن ينقذ إيران من هذا الشر المطلق. لذلك تصور ما نشاهده الآن من أصوات ومن يعني نوع من الثورة الداخلية.
1: شكراً.
4: لعدم التفاوض وعدم الاعتماد والثقة بالأمريكيين يأتي في هذا السياق.
1: شكراً جزيلاً. وصلت الصورة وانتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. دكتور عباس خميار ضيفنا من طهران، شكراً جزيلاً لك، وكذلك لضيفينا من واشنطن باتريك مارا، ومن عمان دكتور حسن البراري. شكراً لكم جميعاً. الآن إلى زميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث التي تناقش أبعاد توسيع إيران بنك أهدافها في المنطقة بما يشمل منشآت مدنية وبنى تحتية.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش أبعاد توسيع الحرس الثوري الإيراني بنك الأهداف في المنطقة بشأنه هجمات طالت منشآت مدنية وقواعد في العراق والكويت والبحرين والأردن وغيرها، ملوحا بأن أي استهداف أمريكي للبنية التحتية الإيرانية سيقابل برد يطال البنية التحتية والمصالح الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أن الخيار الوحيد أمام واشنطن هو الابتعاد عن الخليج. في المقابل وسعت الولايات المتحدة أهدافها في إيران بضربات طالت مواقع الرادارات والبنية التحتية والبنية العسكرية واللوجستية في تصعيد يبدو أنه يتجاوز الأهداف العسكرية التقليدية. فإلى أين يتجه هذا التصعيد؟ وما دلالات استهداف إيران البنى التحتية والمنشآت غير العسكرية في المنطقة؟ وما هي الرسائل السياسية وراء استهداف المنشآت المدنية؟ هم لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه خطته وتصريحاته، وهم إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا دول المنطقة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله اليوم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن الولايات المتحدة تنكرت لعهودها تجاه مذكرة التفاهم وأثبتت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب، وأضاف أن العدو الأمريكي يسعى لإشعال الحروب، وعليه العلم بأن شعب إيران وجبهة المقاومة سيلقنانه دروسا لن ينساها. بينما قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قال إنه إذا استهدفت الولايات المتحدة بنية إيران التحتية فكل البنى التحتية في المنطقة ستصبح هدفا لطهران. بحرية الحرس الثوري الإيراني لفتت إلى أن واشنطن تقرب نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قيادتها المركزية بالمنطقة. أما أمريكياً فقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل تقويض قدرات إيران ومحاسبتها على الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية، وأكدت أيضاً أن ضرباتها على إيران تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية. وكانت الإدارة الأمريكية قد أشارت سابقاً إلى أنها ستستهدف محطات الطاقة والجسور في إيران. بالنسبة لدول المنطقة، فأكدت بياناتها

0: مزيد من التفاصيل بشأن الهجمات الإيرانية في المنطقة والتي استهدفت قواعد ومنشآت مدنية وكذلك الهجمات الأمريكية على إيران، نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية.
1: غنوة، نحن نتحدث عن توسيع لدائرة الضربات من الجانبين وتركيز أكثر من الجانبين أيضا، وربما يمكن القول أن هناك أهداف محددة يريد كلا الجانبين أن يضربها في الطرف المقابل. إذا بدأنا بالضربات الأمريكية في إيران، نحن نتحدث عن تركيز وتوسيع لدائرة الضربات ابتداء من المناطق الجنوبية الغربية من البلاد، ابتداء من محافظة سيستان وبلوشستان. محافظة هرمزجان طبعا هي مهمة لأنها مطلة على مضيق هرمز، وكل القيادة والسيطرة فيما يتعلق بمضيق هرمز موجودة في محافظة هرمزجان، محافظة بوشهر، محافظة هرس، وصولا إلى يزد. هذا يعني أننا بدأنا نتحدث عن نسق تصاعدي نحو وسط البلاد إلى خوزستان. هذه سلسلة الضربات الأمريكية في هذه المنطقة ترسم هذا الشريط وهذا الخط الجنوبي المفهوم. إن أننا نتحدث عن المنطقة الجنوبية المطلة على مضيق هرمز، المطلة على خليج عمان، المطلة على المياه الخليجية. اللافت النظر هو زيادة النسق في اتجاه الوسط، في اتجاه محافظة فارس وقلبها مدينة شيراز، الخط الثاني، ووصول إلى يزد. وضرب يزد يعني يلفت النظر كثيرا، لأننا بدأنا نتحدث عن المنطقة التي تحتوي أو تحتضن المنشآت النووية المهمة وهي أصفهان ومحيط أصفهان، وبالتالي نتحدث عن نسق متصاعد ومتزايد وتوسيع للدائرة. إذا ما تحدثنا عن الجهة المقابلة، الضربات الإيرانية في دول المنطقة تركزت على أربعة نقاط أساسية. أولها البحرين، طبعا أعلنت البحرين أنه تم تعريض منشآت مدنية للضربات الإيرانية. الكويت، والكويت كانت صاحبة النصيب الأكبر من الضربات الإيرانية خلال الفترة الماضية، وتم الإعلان عن ضرب محطات تحلية مياه، ضرب محطات وقود كهرباء، وبالتالي نتحدث عن نسق متصاعد في تحديدا في الكويت وفي البحرين. الذي دخل على الخط مؤخرا هما نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى هي السليمانية في العراق، في محافظة كردستان العراق. هذا مفهوم لأننا نتحدث عن الفصائل الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان العراق، وكانت إيران دائما تتهم هذه الفصائل بأنها تسعى لعمل عسكري معين، تسعى لتسهيل عمليات العسكرية للإسرائيليين والأمريكيين في هذه المنطقة، وتحديدا الجهد الاستخباراتي والتخوف من عملية اقتحام للحدود في هذه المنطقة. النقطة الأخرى التي شهدت أيضا ضربات إيرانية هي الأردن، وتحديدا أكثر من محافظة الزرقاء أو نقطة الأزرق، وهي قاعدة موفق السلطي الحربية الجوية، وهي قاعدة عسكرية موجود فيها قوات أمريكية، والقيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن مقتل عسكريين اثنين في هذه الهجمات التي استهدفت القاعدة. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن الجانبين فنحن نتحدث عن نسق متصاعد ومتزايد بين الجانبين، وتعميق أكثر في الضربات وتوسيعها ربما خلال الفترة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل صهيب العصا على كل هذا الشرح، وهي بطبيعة الحال معطيات ميدانية إضافة إلى معطيات ومواقف أخرى سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. بداية، كيف برأيك لماذا ضربت إيران مواقع مدنية في دول المنطقة، بمعنى أنها توسع من دائرة استهدافاتها؟
2: غنوة، تعتبر إيران اليوم أن ما حدث هو مهم جدا، أثبت أن مضيق هرمز هو الورقة المهمة، هو مركز الثقل. اليوم تعتبره على أنه من ضمن المعادلة الردعية، هذا أول عامل. العامل الآخر هو توسيع التصعيد أفقيا على دول المحيط، وبالتالي من ضمن هذه المنظومة تعتقد أنها يمكن أن تفرق بين دول الخليج، اثنين، يمكن أن تفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، وهي تهدد أكثر أيضا في المرحلة القادمة إذا تم استهداف البنى التحتية الخاصة فيها، ستستهدف كل البنى التحتية في المنطقة.
0: نعم، طيب ابقى معنا عميد الياس، ولكن نستعرض الآن بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها كما يرى العميد الإيرانيون لديهم العمق الجغرافي، يستخدمون أساليب قتالية غير نمطية، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة في هرمز، وأيضا يهددون بضرب المزيد من البنى التحتية في المنطقة. لكن هناك تبعات اقتصادية واجتماعية وعسكرية للحرب والعقوبات وعدم توافق بشأن التعاطي مع الحرب وإدارتها.

0: الولايات المتحدة الأمريكية هي إذن تمتلك إمكانيات عسكرية متقدمة، تهدد بفرض مزيد من العقوبات على إيران، كما حذرت من استهداف مزيد من البنى التحتية في إيران، غير أنها تخشى من أزمة طاقة عالمية، وبطبيعة الحال تأثير ذلك على التأييد الداخلي، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية. بالنسبة لدول المنطقة فهي لديها الثقل الدبلوماسي وتسعى لوقف الحرب وتجنب أيضا التصعيد، كما تمتلك أدوات للتأثير في أسواق الطاقة العالمية. إذن عميد إلياس، لكل الأطراف لديها أوراق قوة وأوراق ضعف، ولكن لمن التأثير الأكبر في إدارة هذا الصراع؟
1: دعينا نقول غنوة أن إيران صمدت إلى فترة طويلة، لكنها ليست قادرة على تحويل هذا الصمود إلى فك الأسر الاقتصادي، العقوبات وحتى الأموال المجمدة، وهي ليست قادرة على الحسم. هي تعتمد على عامل الوقت، على الاستنزاف. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقوى، وهي التي تستعمل أقوى ما تملك، ترسانة كبيرة جدا، ولكنها ليست قادرة على الحسم. العودة وتخطي مذكرة التفاهم يؤكد أن فعلا هناك ما يسمى بعملية الإكراه أو الكوئرجن. ماذا نقصد بهذا الأمر؟ هي عملية رفع الكلفة الاقتصادية الاجتماعية وحتى السياسية والعسكرية على إيران إلى درجة لا يمكن لإيران أن تعوض الخسائر، وبالتالي هذا الأمر يجعل إيران تفكر أنه إذا خصفتم البنى التحتية الخاصة في ضمن إيران سنصعد هذا الأمر إلى استهداف فعلا البنى التحتية في المنطقة ككل. من هنا رأينا استهداف سوريا، مع أنه التنف لا يتواجد فيها عسكر اليوم، لكن هناك رسالة مختلفة تتعلق بما حصل على الحدود العراقية الإيرانية من ضبط تهريب سلاح باتجاه لبنان. هناك أيضا الأردن، ولكن الختام غنوة أن هذه الدول ضمن دول الخليج هي لديها الحق بالسيادة، بالتفاهم والاتفاق مع من تريد.
0: أسألك، ماذا أرادت إيران من استهداف منشآت تحتية مدنية تطال بطريقة أو بأخرى المواطن؟
1: هي تعتبر أيضا أن هناك بالتناسب، يعني هي تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو تدعي أو تقول، يعني لا أعرف إذا كان هذا الخبر صحيحا، أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت أيضا بنى تحتية من جسور وغيرها، وهي ترد بالتناسب. ولكن كيف؟ بدل المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ليست قادرة على حسم الموضوع، وبالتالي تذهب إلى ما يمكن أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من يستهدف حاليا هو دولة البحرين والكويت.
0: لماذا استبعدت إسرائيل التي تستقبل الطائرات العسكرية الأمريكية وتزودها بالوقود؟
1: هي تستبعد إسرائيل أيضا، هي لا تستمر إسرائيل بالاعتداءات على لبنان، وتعتبر إيران أنه في البند الأول وقف العمليات العسكرية فعلا هو وقف العمليات داخل لبنان. هي أيضا نتذكر غنوة أنه عندما تم استهداف منطقة أو محطة العسلوية في إيران، وهي أكبر مصدر للغاز إلى الداخل الإسرائيلي، إلى الداخل الإيراني، لم ترد إيران على إسرائيل على النفط الإسرائيلي وعلى الغاز الإسرائيلي، بينما ردت على رأس لفان في دولة قطر.
0: ورغم استهداف إيران لدول المنطقة، إلا أن لهذه الدول أوراق قوة كما ذكرت. كيف ستستخدم دول المنطقة هذه الأوراق لتفعيل أيضا أدوات الضغط، وما أهمية هذه الأوراق؟
1: غنوة، لدى الدول المحيطة أو دول المنطقة، ونقول الخليج بشكل عام، لديه القوة الدبلوماسية، يعني الوسطاء هم عمان ودولة قطر. اثنين، هذه الدول لديها قدرات عسكرية كبيرة جدا، وهنا تقع إيران في معضلة أو ديليما كما يقال، مهمة جدا. ما المقصود فيها؟ يعني اليوم أهم قوة أو ورقة ردع لإيران هي ضرب البنى التحتية في الخليج، ولكن هذه الورقة قد تنقلب على إيران، وبذلك تقترب دول الخليج أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تستعمل كل قدراتها العسكرية، وبذلك تخسر إيران هذه الورقة، وبدل أن تنسحب أمريكا من المنطقة قد تبقى لفترة أطول.
0: ويبقى السؤال الحاضر في أذهان الجميع، إلى أين ستؤول الأمور؟ إلى مزيد من التصعيد أم هذا الضغط والتصعيد الآني قد ينجم عنه تهدئة أو تفاهمات ما؟
1: هناك عدة سيناريوهات. اليوم سلم التصعيد غنوة يقول كل خطوة تبنى على الخطة التي قبلها ويجب أن تكون أكبر منها، وبالتالي إذا تراكمت هذه الخطوات التصعيد والتصعيد المتبادل لا يمكن الخروج منه إلا بتدخل معين أو العودة إلى الحرب إذا حدث ما ليس بالحسبان كأن يكون حادث كبير جدا. اليوم نحن في أول المرحلة ولا نزال في الأيام الثمانية لهذه المعركة بانتظار أن يكون هناك حل أو نافذة للحل.
0: عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار.
2: نواصل معكم تغطيتنا المستمرة للضربات الأمريكية على إيران وهجمات إيران على دول المنطقة في تصعيد مستمر منذ أيام. في أحدث المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات على إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت منشآت عسكرية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك بهدف مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وقالت إنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات على عسكريين أمريكيين في الأردن. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية الجمعة. ونقلت شبكة CBS نيوز عن مسؤول أمريكي أن الهجوم استهدف قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. في هذه الأثناء قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة عليا سالم بالكويت. وأضاف أن عملياته ضد الجيش الأمريكي جاءت ردا على قتله عددا من الإيرانيين وهجومه على الجسور والبنى التحتية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد يهمه عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم، وأضاف أن من واجبه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة أن نقض من وصفه بالشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. في إسرائيل قالت وسائل إعلام إن هناك حالة تأهب قصوى في تل أبيب نتيجة لتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. نتابع التفاصيل مع مراسلينا من واشنطن مراد هاشم، من طهران عمر هواش، ومن رام الله فاطمة خميسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك مراد، ماذا في الليلة الثامنة من هذه الضربات الأمريكية على إيران والتقييم الأمريكي لنتائجها حتى الآن؟
3: مرحبا مريم. نعم، أهداف أخرى إضافية استهدفتها هذه الجولة من الضربات في اليوم الثامن على التوالي. قالت القيادة المركزية إنها تحديدا استهدفت قدرات ومراكز مراقبة وكذلك مخازن صواريخ ومسيرات وأيضا قدرات بحرية، إضافة إلى مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني. والهدف هذه المرة إضافة إلى تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، أيضا معاقبة الحرس الثوري الإيراني على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن. القيادة المركزية كانت أعلنت عن مقتل جنديين واختفاء ثالث وإصابة أربعة عادوا إلى الخدمة بعد تلقيهم العلاج الضروري. وهذا بطبيعة الحال ما اكتفت القيادة المركزية بإعلانه بشأن نتائج الهجمات الإيرانية، ولكن كان هناك مسؤولون أمريكيون تحدثوا لوسائل عديدة بينها نيويورك تايمز وموقع أكسيوس فيما يتعلق بهجمات إيرانية مكثفة خلال الأيام الخمس الأخيرة على قواعد عسكرية أردنية تستضيف جنود وأصول عسكرية أمريكية، ومن أن حصيلة هذه الهجمات تزيد على 20 مصابا من الجنود الأمريكيين، إضافة إلى أضرار في عدد كبير من المروحيات العسكرية من طراز بلاك هوك، إضافة إلى تضرر مساكن للجنود. هو أن هذه الأضرار ناجمة عن اتباع إيران لأسلوب الإغراق بالهجمات عبر استخدام صواريخ ومسيرات بالتزامن في ذات الوقت، ما يعد ثغرة كما وصفت في أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في مسألة التصدي لهذه الطريقة من الهجمات. هذا الأمر يرفع عدد القتلى الأمريكيين منذ بداية الحرب مع إيران في 28 فبراير إلى 16 وربما 17 إذا تبين أن الجندي المفقود قتل. بطبيعة الحال أغلبهم أو جزء منهم لم يقتل جراء نيران إيرانية، ولكن أيضا في حوادث وقعت خلال هذه الحرب كانت هناك ردود فعل فيما يتعلق بمقتل الجنود الأمريكيين. الرئيس ترامب قال إن ذلك أمر محزن للغاية، ولكن هناك تصميم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي تحقيقا لمصالح أمريكية، فيما توعد نعم وزير الحرب بالمضي قدما وبأكثر تصميما لتحقيق الأهداف.
2: يعني منذ بداية هذه الحرب في 28 فبراير وقبل التوصل إلى اتفاق أفضى إلى هدنة لأسابيع، كان يتخلل كل موجات التصعيد حديث أمريكي خاصة من الرئيس ترامب نفسه عن العودة للتفاوض، عن التجاوب الإيراني مع الحديث الأمريكي عن المفاوضات، لكن هذه المرة ربما لغة التصعيد أعلى من لغة التهدئة ولغة التفاوض، أليس كذلك مراد؟
3: بالفعل هو كذلك مريم، الأمور ضمن مؤشرات كثيرة تشير إلى تصعيد قادم، ومن ذلك خيار حملة عسكرية أوسع يميل الرئيس دونالد ترامب إلى القيام به وفقا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا لوسائل الإعلام، وهذا الخيار نقش في اجتماع غرفة العمليات الثلاثاء الماضي، والهدف منه ليس التصعيد إلى مستوى حرب مفتوحة واسعة مجددا، ولا البقاء أيضا ضمن دائرة الضربات العسكرية المتقطعة الجارية حاليا. الهدف هو الضغط بشكل أكبر على القيادة الإيرانية من أجل التوقف عن الهجوم على الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك العودة إلى طاولة المفاوضات ومن موقف أضعف.
2: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. عمر هواش في طهران، نسأل كيف ردت إيران على ضربات الليلة الثامنة؟
4: نعم، الرد الإيراني على الضربات الليلة الثامنة كان محدودا نظرا لأن العمليات العسكرية الأمريكية أيضا كانت محدودة إذا ما قارناها بالأيام الماضية، حيث أن الجيش الإيراني عبر موجتين من المسيرات استهدف معسكر العديري في الكويت إضافة إلى قاعدة علي السالم، وقال إنه ضرب مخازن للأسلحة في العديري بينما استهدف رادارات ومنظومات باتريوت في قاعدة علي السالم. الحرس الثوري الإيراني حتى اللحظة لم ينفذ أي عمليات خلال هذه الليلة، العمليات اقتصرت فقط على الجيش الإيراني عبر موجتين وبالمسيرات، ولم تطلق أي صواريخ على أي قواعد في المنطقة، لا سيما القواعد التي تصنفها إيران على أنها قواعد أمريكية في بعض الدول التي كانت قد استهدفتها خلال الأيام الماضية. هذا التراجع في العمل العسكري الإيراني يبدو أنه تناسق مع التراجع في العمل العسكري الأمريكي، خاصة أننا إذا رصدنا الهجمات الأمريكية كانت محدودة فقط على محافظتي خوزستان جنوب غرب إيران ومحافظة هرمزجان في الجنوب الإيراني. في محافظة هرمزجان كانت هناك انفجارات دوت حتى الساعة 6 من صباح هذا اليوم في جزيرة قشم، إضافة إلى استهدافات في مدينة بندر عباس وبندر لانجي ومقاتلات أمريكية حلقت في سماء جزيرة كيش السياحية من دون تنفيذ أي هجمات. في محافظة خوزستان كانت هناك انفجارات فقط في مدينة شاديغان، وبالتالي إذا ما وضعنا هذه العمليات إلى جانب العمليات التي نفذت خلال الأيام الماضية لا سيما يوم أمس وأول أمس، يمكن القول أن هناك تراجع في حدة العمليات. أولا من حيث الناحية الجغرافية، نتحدث هذه الليلة عن محافظتين فقط، بينما كنا نتحدث سابقا عن كافة المحافظات الساحلية الجنوبية فضلا عن بعض المحافظات في العمق الإيراني. يضاف إلى ذلك لأن حجم الانفجارات أيضا كان أقل، الأهداف المعلنة كانت أقل أيضا مقارنة بالأيام السابقة. الإيرانيون هذه الليلة لم يعلنوا عن أي هدف مدني أو أي بنية تحتية كانت قد استهدفت خلال الأيام السابقة. تعرفين مريم أن الجيش الأمريكي خلال اليومين الماضيين كان قد استهدف بعض الجسور والأنفاق ومنشآت الطاقة الكهربائية ومضخات تحلية المياه في بعض القرى في جنوب إيران، لكن هذا الأمر لم يحدث طيلة ليلة أمس على عكس كافة التوقعات. هنا في طهران الجميع كان يتوقع أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية عملية واسعة، لا سيما بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل جنديين اثنين في الأردن إثر العمليات الإيرانية. لذلك شهدنا الليلة الماضية تراجع في حدة العمليات من قبل الطرفين، لكن هذا لا يعني أن العمل العسكري قد انتهى. علينا أن نترقب اليوم غد أو هذه الليلة أو بعد غد ليمكن الحكم على مسار هذا العمل العسكري، هل هو سوف يواصل التصعيد مثلما كان في الأيام الماضية أم أنه سيواصل الهبوط مثلما شهدنا الليلة الماضية.
2: طيب، بخصوص رسالة المرشد مجتبى خامنئي وما حملته من انتقاد لنقض الولايات المتحدة الأمريكية للعهود بخصوص مذكرة التفاهم، كيف قرأت في السياقات الحالية أيضا عمر؟
4: نعم، المرشد وجه رسائل معظمها كان داخليا فضلا عن رسالة خارجية. في الداخل كان هناك كثيرون من المسؤولين الإيرانيين لا سيما في السلك الدبلوماسي يقولون أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم من شأنه أن يضمن التزام واشنطن بانتهاء بالتزاماتها، لكن هذا لم يحصل كما يقول الإيرانيون، وهذا ما أكده المرشد مجتبى خامنئي في رسالته الذي قال فيها أن توقيع ترامب على المذكرة لم يكن ذي قيمة، وأن واشنطن على الرغم من ذلك قد انتهكت التزاماتها، وأن هذا الانتهاك يعد وثيقة دامغة جديدة بيد الإيرانيين على عدم الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن النهج الأمريكي يضغى عليه حالة التنمر والغطرسة حسب تعبيره. هذه كانت رسائل داخلية إلى من لا يزالون ينادون بالتفاوض، إضافة إلى رسائل خارجية بأن أي استمرار العمليات العسكرية الأمريكية سوف يواجه بردة حاسمة ليس فقط من إيران فحسب، بل من خلال من وصفها بجبهة المقاومة، وهذه إشارة واضحة إلى من يصفون بحلفاء طهران في المنطقة أو في ما تسميه طهران محور المقاومة. إضافة لذلك يمكن القول أن رسالة المرشد هي رسالة متشددة حيال التفاوض، عندما يقول أنه لا يثق بالولايات المتحدة الأمريكية هذا يؤدي إلى تراجع ربما في العودة إلى المفاوضات، خاصة أن الإيرانيين خلال ما صرحوا به عبر الخارجية الإيرانية يوم أمس يقولون أنهم أوقفوا التزاماتهم بمذكرة التفاهم نتيجة إيقاف واشنطن العمل بالتزاماتها. نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي قال أنه لا يوجد أي مستجدات على طاولة المفاوضات، وأن إيران الآن تنصب جهودها فقط على الدفاع عن البلاد. لكن هل هذا يعني موت مذكرة التفاهم؟ لا بطبيعة الحال مريم، لأن الوسطاء لا يزالون يعملون، وإيران لم تعلن إنهاء العمل أو موت مذكرة التفاهم. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن إيران ستبقى غير ملتزمة بالمذكرة طالما بقيت واشنطن على هذه الحالة، لكن هنا إشارة سريعة إلى أنه في حال عادت واشنطن واستأنفت العمل بالمذكرة يمكن أن تعيد طهران العمل بالتزاماتها وعودة الطرفين إلى طاولة التفاوض ومذكرة التفاهم.
2: شكرا لك عمر هواش من طهران. فاطمة خميسي من رام الله، مظاهر حالة التأهب القصوى في إسرائيل وفق ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية ولماذا اتخذ قرار الاستنفار الآن تحديدا؟
5: نعم مريم، بلا شك إسرائيل تتابع عن كثب وتتأهب لكافة السيناريوهات المحتملة، وأيضا تترقب ما ستؤول

0: إليه الأمور في ظل التقديرات التي تفيد بأن الولايات المتحدة لربما ستقدم على توسيع نطاق عملياتها واستهدافاتها في إيران، فبالتالي هذا الأمر أيضا ينعكس أمنيا على إسرائيل. هنالك جلسات طيلة الوقت لتقييم الأوضاع الأمنية، رفع للجهوزية، وأيضا هنالك تصريحات بهذا الصدد. إيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي دوما وفي كل تصريحاته الأخيرة يؤكد بأن إسرائيل على أعلى الجهوزية وجاهزة لكافة الاحتمالات والسيناريوهات. وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير بدوره أيضا يعتبر بأن المهمة ضد إيران لم تستكمل بعد، وبأن على إسرائيل أن تنجز هذه المسألة رغم نجاحها بدفع الخطورة التي كانت تتمثل بالمشروع النووي الإيراني، ولكنه يعتبر بأن التعامل مع ما يصفه بمحور الشر يجب أن يتم عبر استخدام أكبر عدد من الصواريخ، وهو يأمل بأن تدرك الإدارة الأمريكية ذلك. أيضا بنيامين نتنياهو كان قد توعد إيران بتوجيه ضربات أليمة لها ومضاعفة غير تلك التي وجهت لها في إطار الحرب الأخيرة عليها، على اعتبار أن هذه التهديدات تأتي أيضا في إطار المساعي الإسرائيلية لردع إيران من الإقدام على استهداف إسرائيل. المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مريم تضع عدة سيناريوهات محتملة في إطار هذه التقديرات الأمنية وفي إطار الجهوزية العسكرية، من بينها أن تقدم إيران بشكل مباغت على استهداف إسرائيل، فبالتالي هي تتجهز لهذه المسألة. أيضا تحاول رصد أي مؤشرات تفيد بوجود نية إيرانية على استهداف إسرائيل. وأيضا هنالك سيناريو آخر ألا وهو أن تطلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل أن تتدخل. وأيضا من بين المظاهر التي تعكس الجهوزية، تعكس التنسيق المشترك ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة، هو إقدام الولايات المتحدة على إرسال المزيد من الطائرات المخصصة للتزويد بالوقود ونشر هذه الطائرات سواء في مطار بن غوريون شرق تل أبيب وأيضا في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي تحديدا في مناطق الجنوب. ولكن مسألة وضع هذه الطائرات في مطار مخصص للحركة المدنية يحظى أيضا بتفاوت ما بين وجهات النظر الإسرائيلية على المستوى العسكري وأيضا ما بين وجهات النظر العسكرية الأمريكية، لذلك كان هنالك تباين في إطار هذه المسألة وضغوط إسرائيلية من أجل نقل هذه الطائرات من هذا المطار المخصص لحركة المسافرين إلى قواعد تابعة لسلاح الجو، وهو ما تعمل عليه هذه الجهات المختصة مريم في هذه الأوقات.
1: ما طبيعة النقاش الدائر داخل إسرائيل فاطمة بخصوص إمكانية أن تدخل إسرائيل على خط هذا التصعيد الأمريكي الإيراني الآن؟
0: بطبيعة الحال إسرائيل مقبلة على انتخابات مريم، وهنالك استثمار لهذه المسألة في سياق المصالح الشخصية الداخلية في إسرائيل والاعتبارات. وأيضا هنالك جهات من المعارضة الإسرائيلية تنتقد أداء بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بخصوص التعامل مع إيران. هنالك من يرى بأن إسرائيل فشلت بتحقيق جميع الأهداف التي أدرجت خلال حربها على إيران، لم تنجح بتدمير المشروع النووي الكامل التابع لإيران عبر إخراج كميات اليورانيوم المخصب، لم تقم أيضا بالقضاء على التهديدات المتمثلة بحلفاء إيران في المنطقة، وأيضا لم يكن هنالك تدمير وتقويض للبرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني. لذلك الجهات المحسوبة على التيار المعارض بالدرجة الأولى تستغل هذه المسائل وتقدم على انتقاد بنيامين نتنياهو بشكل شرس. وأيضا هنالك التيار اليميني المتطرف مثل ما قلنا في سياق هذه المداخلة في بداية عبر تصريحات إيتمر بن غفير، الذي يعتبر بأن المهمة لم تنتهي بعد ويجب مخاطبة إيران عسكريا عبر تنفيذ عمليات عسكرية إلى جانب الولايات المتحدة واستثمار أيضا هذه المواجهة ووجود الولايات المتحدة. ولكن هنالك تسريبات إسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة ترسل لإسرائيل رسائل مفادها بأنها لا تريد أن تنخرط إسرائيل في هذه المواجهة حتى اللحظة، لأن الولايات المتحدة معنية بضبط إيقاع هذه الضربات الموجهة ضد إيران، فبالتالي في حال لم يكن هنالك أي تهديد من إيران صادر على إسرائيل لا ترى الولايات المتحدة أي دواعي ضرورية لتدخل إسرائيل على خط المواجهة.
1: فاطمة خميسي من رام الله، شكرا جزيلا لك. بينما تتهيأ واشنطن لتعزيز وجود طائرات التزود بالوقود في إسرائيل استعدادا لتوسيع محتمل للعمليات ضد إيران، يتصاعد سجال داخل إسرائيل بشأن استضافة هذه الطائرات في مطار

0: مطار بن غوريون وسط تحذيرات من تأثيرها على حركة الطيران المدني. المزيد في التقرير التالي.
1: قد تبدو طائرات التزود بالوقود الأمريكية مجرد تفصيل في مشهد عسكري أكبر، لكنها في إسرائيل تتحول إلى عنوان جدل داخلي، فمطار بن غوريون ضاق ذرعاً بها، ولم تعد ساحته تتسع لازدحام الطائرات المدنية والعسكرية معاً. ومع إمكانية وصول دفعات جديدة، يتجاوز النقاش داخل إسرائيل دور هذه الطائرات في التصعيد الأمريكي الإيراني إلى السؤال: أين ستتوقف هذه الطائرات في بن غوريون؟ وما الذي ستعطله فيه إذا ما وجدت مكانا للاصطفاف؟ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل مزيدا من طائرات التزود بالوقود استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. هذه الطائرات ليست بمقاتلات ولا تحمل القنابل إلى أهدافها مباشرة، لكنها الأداة التي تمنح المقاتلات والقاذفات وقتا أطول ومدى أبعد في الجو، فتسمح بإرسال موجات هجومية إلى العمق وإبقائها هناك ثم إعادتها من دون الحاجة إلى الهبوط في قواعد أقرب إلى مسرح العمليات. لكن لماذا يختار ترامب مطار بن غوريون تحديداً بدل القواعد الجوية العسكرية في المنطقة؟ بحسب مسؤولين إسرائيليين، يرى ترامب أن هذه القواعد أكثر عرضة للصواريخ الإيرانية، في حين أن مطار بن غوريون أكثر أمناً لهذه الطائرات. فإسرائيل ليست جزءاً جلياً من مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني الحالي. تقنياً يتحول بن غوريون في هذه الحالة من مجرد بوابة للمسافرين إلى قاعدة دعم لوجستي للعمليات العسكرية الأمريكية، فهو التفسير الذي سبب الجدل داخل إسرائيل. ففي بن غوريون يوجد حالياً 34 طائرة أمريكية للتزود بالوقود، بينما كان الاتفاق السابق يقضي بالإبقاء على 20 فقط. ومع توقع وصول عشرات أخرى، حذرت هيئة البث الإسرائيلية من أزمة تشغيلية حقيقية، إذ تعاني ساحات الاصطفاف أصلاً من نقص كبير، والجيش الأمريكي قد جمد خطة نقل طائراته من بن غوريون، ووصول المزيد منها سيؤدي إلى تعطيل جدول الرحلات المدنية بإلغاء نحو 10 رحلات يومياً والتأثير على نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر يوليو وفق تحذيرات سلطة المطارات الإسرائيلية. من هنا بدأت المواجهة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية، فالجيش الأمريكي يريد توسيع وجوده، بينما أصدرت وزيرة المواصلات ميري ريجيف تعليمات مباشرة بعدم السماح بهبوط أي طائرات إضافية تتجاوز سقف 20 داخل بن غوريون، وأكدت أن مئات الآلاف من الإسرائيليين اشتروا بالفعل تذاكر عطلاتهم الصيفية، وأن الحكومة تعهدت بعدم إلغاء أي رحلة بسبب الطائرات الأمريكية. فوق كل هذا، يخلق وجود الطائرات الأمريكية في بن غوريون مشاكل لوجستية واقتصادية وفق رويترز، فوجود هذه الطائرات يغير تصنيف المطار من مطار مدني إلى مطار يؤدي وظيفة عسكرية، وهذا يخلق ثلاث نتائج: أولاً، يزداد تعقيد إدارة الحركة الجوية، فالطائرات العسكرية الضخمة تختلف عن الطيران المدني في متطلبات التشغيل والإقلاع والوقوف. ثانياً، تزداد حساسية المطار أمنياً، لتصبح حماية الطائرات العسكرية جزءاً من حماية المطار نفسه. ثالثاً، ترتفع الأهمية الاستراتيجية للمطار في أي حسابات عسكرية، لأن وجود أصول أمريكية فيه يمنحه دوراً يتجاوز النقل المدني حتى وإن ظل مطاراً مدنياً من الناحية القانونية. هكذا تصبح طائرات التزود بالوقود الأمريكية محور جدل إسرائيلي متزايد حول كلفتها على البنية المدنية، عكس متطلبات الجاهزية العسكرية الأمريكية، الجاهزية التي تشكل إعادة نشر هذه الطائرات أول بوادر رفعها.
0: لمناقشة هذه التطورات نستضيف من واشنطن بول ديفيس، الأستاذة في معهد السياسة العالمية. من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وهنا في الاستوديو الدكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم جميعا. سيد بول ديفيس، هل هناك إمكانية أن تطلب الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل المشاركة في جولة التصعيد الحالية ضد إيران؟
2: في هذه المرحلة أميل إلى القول بأن الولايات المتحدة لا تريد لإسرائيل أن تشارك مباشرة في التحركات ضد إيران، وهذا يعود إلى الوضع ذاته خلال ما كان يدور في السابق فيما يخص العراق، ونحن لا نريد لإسرائيل أن تشارك، وهذا قد يتسبب بمشكلات مع الدول العربية، ولهذا سوف يحاولون إبقاء إسرائيل بعيدة عن المعارك المباشرة في هذه المرحلة.
0: لماذا؟
2: مرة أخرى، هذا وضع سياسي بحت، و لا يريدون أن يعقدوا العلاقات مع الدول العربية، مع السعودية والأردن والإمارات والبحرين والدول الأخرى، وهذا يجعل الأمر صعبا على هذه الدول بحد ذاتها أن تشارك مع الولايات المتحدة في أعمالها وتصعيدها إذا ما شاركت إسرائيل بذلك.
0: لكن ما المعطيات التي تبدلت؟ يعني في وقت مبكر من هذه الحرب في 28 من فبراير كانت إسرائيل ربما في مقدمة التصعيد حينها، وهي التي اغتالت المرشد في بداية الحرب.
2: نعم، هذا صحيح، وإسرائيل كانت تشارك بنشاط آنذاك، ولكننا ننظر الآن إلى وضع مختلف ووضع سياسي مختلف. أعتقد أننا نؤمن أن الحرب سوف تكون قصيرة جداً، وأنه سوف يكون هناك ترتيب وتوصل إلى اتفاق بالنسبة لوضع الوكلاء الإرهابيين والملف النووي والصواريخ، ولكن الوضع تطور وتوسع الآن واختلف الآن عن الاعتبارات السياسية السابقة، ولذلك الجيش الإيراني تم تدميره، والآن لسنا بحاجة إلى مشاركة إسرائيلية في هذا الصدد.
0: طيب دكتور عاطف طغياني من طهران، يعني يقول ضيفنا إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تطلب من إسرائيل المشاركة في هذه الجولة التصعيدية ضد إيران، لكن هناك اتفاق وترتيبات قد تشير إلى مشاركة غير مباشرة، بمعنى أن إسرائيل ستستقبل طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد جوية تابعة للجيش. كيف ستنظر إيران إلى هذه المعطيات؟
2: لقد كان الأمر لافتا بالنسبة لي عندما سمعت أنهم سوف يوقفوا إسرائيل عن التدخل في هذه الحرب، ولكن هذا أعطاني شعورا ربما أو تحليلا في ذاك الصدد. بالطبع الولايات المتحدة بحاجة إلى كل حليف في المنطقة ليقف إلى جانبها في الهجوم على إيران، لأنه يستحيل القيام بذلك بدون مساعدة، فطائرتان لا تكفيان، وهناك 100 يوم من الحرب، وهناك أيضا زيادة للأصول العسكرية في المنطقة، لذلك فيبدو أن الولايات المتحدة سوف تقوم بحفظ ماء الوجه والتصعيد، لذلك كلما تقوم إيران بالرد يكون هناك تصعيد من الجانب الأمريكي. إذن يبدو أنهم يريدون الآن أن يقيدوا يد الإيرانيين لكي لا يقوموا بالرد، ولكن نعلم أنهم سوف يستخدمون كل المنشآت والقوة الموجودة في المنطقة، ويبدو أن الإيرانيين لن يتوقفوا بمجرد الرد فقط على القواعد الأمريكية، بل إنهم سوف يقومون بالرد أيضا ضد الإسرائيليين، لأنهم هم من شارك بالحرب والعدوان ضد إيران، وهم بدأوا هذه الجولة، وهم أول المسؤولين عن هذه الخسائر والحرب التي أصلا دارت بين الولايات المتحدة و إيران.
0: طيب دكتورة عاطفة، يعني رغم هذه المعطيات التي ذكرتها، وربما تسبب إسرائيل في الخسائر الأكبر في الجولة الأولى من الحرب في 28 من فبراير في حرب 39 يوما، وعلى رأس تلك الخسائر مقتل المرشد علي خامنئي. وعلى الرغم من ذلك هذه المرة وبالتصعيد الأمريكي لا ترد إيران باستهداف إسرائيل مثل ما ترد باستهداف دول الجوار، دول الخليج على وجه التحديد، رغم أن إسرائيل تزود هذه الطائرات الأمريكية بالوقود.
2: لدي عدة إجابات، ولكن هناك إجابة تقنية. إيران عندما تقوم بالرد على الإسرائيليين، هذا لأن هناك صواريخ طويلة المدى تنطلق من الحدود الإيرانية ضد الإسرائيليين. الصواريخ التي تصل الإسرائيليين يمكن التنبؤ بمسارها لأنها تكون حلقت لمدة طويلة قبل وصولها إسرائيل، وكذلك يمكن أن لا تكون هذه الصواريخ مدمرة جدا لأنها تقطع مسافة طويلة قبل الوصول. لذلك هناك استعدادات في إسرائيل، لذلك أفضل هدف للإيرانيين هو إلحاق الأذى والألم أكثر للولايات المتحدة في المنطقة. لذلك هذه الضغوط من الإيرانيين تهدف إلى إلحاق الألم بالأمريكان باستهدافهم واستهداف قواعدهم في هذه المنطقة.
0: وصلت الفكرة دكتورة عاطفة. استمعت دكتور حسني عبيدي إلى ضيفين بول ديفيس ودكتورة عاطفة طغياني في قراءة ربما في الجانب الأمريكي عدم مشاركة إسرائيل حتى الآن في التصعيد ضد إيران، وفي الجانب الإيراني عدم رد إيران أو عدم استهداف إيران إسرائيل في هذه المرحلة رغم معطى تزويد الطائرات الأمريكية بالوقود. إلى أي درجة كلامهما دقيق؟
3: يعني هو غير صحيح القول بأن إسرائيل خارج اللعبة الآن وخارج المعادلة الأمريكية الإيرانية. بالعكس، هناك تبادل باعتراف أمريكي، وتقريبا كل يومين ثلاثة أيام هناك إحاطة من قبل وزير الحرب الأمريكي هيكست في مع نظيره من نظيره الإسرائيلي، وهناك تبادل المعلومات مهم حول الأهداف وتنسيق كذلك استخباراتي وعسكري. النقطة الثانية، أنا أعتقد بنيامين نتنياهو سيكون سعيدا جدا إذا طلب منه الرئيس ترامب الدخول في بطريقة علنية ومباشرة في الحرب الحالية. لماذا؟ لأنه هو في حملة انتخابية ويعلم جيدا بأن الدينامية الحربية دائما مفيدة بالنسبة لنتنياهو، وأنا أعتقد أن ترامب لا يريد أن يعطيه هذه الهدية، لأنه قبل كل شيء يريد أن تحجيم رقعة الصراع. ثم كذلك هو يعلم جيدا بأن إسرائيل لديها أهداف تتجاوز الأهداف المعلنة أمريكية، لكن نتنياهو أنا أعتقد هو يريد ذلك، ولذلك هناك قبول. صحيح هناك بعض انتقادات وزارة النقل، لكن هو قبول لاستقبال المزيد من الطائرات العسكرية في إسرائيل. النقطة الأخيرة وأنا أعتقد هي مهمة، وسؤال الثاني، إيران تعلم جيدا بأن استهداف أي قواعد إسرائيلية ستكون التكلفة عالية جدا على إسرائيل، وأن الرد سيكون أكثر قوة يعني بدون أي تردد من قبل إسرائيل، وبالتالي إيران لا تريد في النهاية أن تفتح كل الجبهات في نفس الوقت، ولذلك هي الآن يعني غير راغبة في توجيه ضربات لإسرائيل، لأن إسرائيل ستعتقد بأن هذا مهم جدا. والولايات المتحدة الأمريكية ما زالت إلى حد الآن تؤمن بمسار واشنطن مع لبنان، وتعلم جيدا بأن إدخال إسرائيل في هذه المعادلة سيعطل كذلك المسار الذي ما زالت متمسكة به الإدارة الأمريكية.
0: بالتالي دكتور عبيدي، كلاهما الأمريكيون والإيرانيون يريدون أو يحاولون ما يمكن أن نسميه ضبط إيقاع التصعيد الحالي، لكن ما الهدف في النهاية من أن يكون التصعيد بهذه المستويات؟
3: الضبط الإيقاع في نفس الوقت نحن يعني لا يمكن نقول بأنه هذا الضبط والانضباط في العمليات العسكرية لا يمكن أن ينزلق في النهاية إلى مواجهة. مثلا استهداف جنود أمريكيين يعتبر تطور خطير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المؤكد أنها سترد بقوة. في نفس الوقت صحيح أن إيران هي مستميتة في قضية مضيق هرمز، وكأنها تسخر كل طاقتها من أجل الحفاظ على مضيقة هرمز. لماذا؟ لأنها تؤمن بأن مع مزيد من الوقت غلق مضيق هرمز سيكون لديه تداعيات كبيرة على الإدارة الأمريكية، تكلفة اقتصادية، تكلفة سياسية، تكلفة كذلك مع دول الجوار لأنها توسع عليه الحرب. في حين الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعتقد بأن ممارسة أو مواصلة هذا الضغط الكبير والاقتصادي والتصعيد العسكري ربما سيؤدي في النهاية كذلك بالإيرانيين إلى التنازل نوعا ما وقبول بعودة للتفاوض أو على الأقل تخفيف قبضتهم على مضيق هرمز. هذه الحسابات بين واشنطن وطهران.
0: سيد بول ديفيس، ليلة ثامنة من الضربات على إيران، لكن لا أفق حتى الآن لموعد انتهاء موجة التصعيد الحالية. كذلك الحديث عن التفاوض خفت، ومذكرة التفاهم تكاد ربما تكون في طي النسيان في هذه المرحلة. لماذا يظهر الموقف الأمريكي هذه المرة بهذا الشكل؟
2: بشكل أساسي الولايات المتحدة قررت أن تقوم بضرب المناطق الساحلية في إيران في محاولة لوقف تحركاتهم ضد السفن وناقلات النفط البريئة ولضمان أن المضيق يكون مفتوحا. وكما نرى معظم الأهداف للأيام الأولى كانت تستهدف مراكز الرادارات والسفن والمرابط. الآن هذا ينتقل إلى أن يكون استهدافا للسيطرة والقيادة، وسيكون هناك هجمات أخرى على الحرس الثوري الإيراني وعلى القيادة والسيطرة. ورأينا الهجمات على بندر عباس والجسور التي تم تدميرها، وهجمات على طهران أيضا. وأيضا هذا هو التصعيد الذي يتطلعون إليه الآن.
0: طيب، هناك تطور في الكويت الآن، لو سمحت لي سيد بول ديفيس، ستبقى معي وسيبقى ضيوفنا معنا، لأننا سنذهب لمتابعة هذا التطور المرتبط بتصدي الدفاعات الجوية الكويتية حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. هذا ما جاء في بيان الجيش الكويتي الذي يتحدث إذن عن تصدي دفاعاته الجوية حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ولمتابعة التفاصيل معنا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. ما الذي يجري محمود؟
4: نعم مريم، قبل نحو دقيقتين من الآن دوت صفارات الإنذار هنا في أرجاء الكويت، وطبعا أصدر الجيش بالتزامن معها هذا البيان الذي أشار فيه كما أسلفت بأن الجيش الكويتي يتصدى حاليا ودفاعاته تتصدى لهجمات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة أيضا. هذه الهجمات التي أصبحت معتادة عقب كل هجوم أمريكي على إيران ترد الكويت، ترد عفوا إيران، وتستهدف مناطق داخل الكويت. طبعا الجيش صرح أن أصوات الانفجارات قد تسمع وهي ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي للطائرات المسيرة وللصواريخ التي تطلقها إيران باتجاه الكويت. في الآونة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة وخاصة ليلة أمس، الليلة ما قبل الماضية، يوم أمس نستطيع أن نتحدث، السبت، يوم السبت ربما يكون واحد من أشد وأعنف أيام الحرب كان هنا على الكويت. استهدفت إيران عدة منشآت، منها كما أشار بيان الجيش منشآت عسكرية وأمنية، ومنها أيضا منشآت مدنية حيوية كشركة النفط. استهداف شركة النفط كان استهدافا مزدوجا، بمعنى كان هناك استهداف أولي ثم استهداف آخر بعد فترة وجيزة من الاستهداف الأول. وطبعا هذا الاستهداف يعني اقتضى أو انتهى إلى إصابة عدد من رجال قوة الإطفاء، لأن هذه القوة بشكل طبيعي ستهرع إلى أعمدة الدخان وإلى الحريق الذي نشب في المرة الأولى في شركة النفط. وبالتالي فالاستهداف المزدوج ربما صمم لإصابة من يعملون على تدارك الأضرار الموجودة في هذه المنطقة في شركة النفط. فكان هناك استهداف مزدوج لشركة النفط أسفر كما ذكرنا، وكما أشارت قوة الإطفاء إلى إصابة عدد من عناصرها وعدد من الموجودين هناك من الجانب الفني. أيضا كان هناك استهداف لمنشآت أخرى لا سيما في قطاع الكهرباء وتقطير المياه، وحدات توليد كهرباء تعطلت أكثر من مرة، وطبعا فعلت وزارة الكهرباء خدمة الطوارئ بشكل مباشر لاستدراك وعلاج المشاكل الفنية. طبعا نحن في فصل الصيف وانقطاع الكهرباء هنا في حرارة عالية جدا عن بعض البيوت والمساكن هو أمر خطير جدا، هو أمر لا يمكن تحمله في دولة.

0: حرارتها شديدة مثل الكويت. طبعا الوزارة أيضا دعت إلى المواطنين بحملات متعددة إلى ترشيد استخدام الكهرباء للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية ومع هذه الهجمات والعدوان الذي تصفه بأنه وزارة الخارجية الكويتية بأنه نهج عدواني متواصل تقوم به إيران تجاه دولة الكويت.
1: طبعا في طول هذه الليالي السابقة 8 ليالي من الضربات الأمريكية المستمرة على إيران، ما زالت إيران تستهدف دول الخليج وعلى رأسها الكويت كما نتابع معك الآن محمود الزيبق. تأثير ذلك على الحياة العامة داخل الكويت، المرافق التي توقفت عن العمل، تعليق الطيران، كذلك تأثر الناس بانقطاع التيار الكهربائي والدعوات للترشيد كما ذكرت.
0: بالفعل مريم، يعني دون شك هذه الهجمات المتواصلة تترك آثارها على الناس بشكل كبير جدا. هناك أولا آثار تتعلق، رغم أن حتى يقول الواحد الآن الحياة عندما ننزل إلى الشارع هي حياة طبيعية وعادية، لكن جو الحرب وحده هو يترك شيئا من الخوف، لا سيما لدى كثير من الأطفال، لا سيما لدى كثير من الناس المدنيين الذين يستمعون إلى أصوات الانفجارات أحيانا، وإن كانت ناجمة عن عمليات الاعتراض، إلى صفارات الإنذار التي تثير نوعا ما نوعا من الخوف والقلق، وربما تؤدي إلى حالات من الهلع أحيانا وإلى أمراض. إضافة إلى ذلك أيضا تأثير الموضوع التيار الكهربائي، استهداف محطتين ليومين على التوالي، محطتين مختلفتين للكهرباء، في كل محطة اندلع حريق وتعطلت وحدات توليد للطاقة الكهربائية، بالتالي هناك استهداف متعمد للبنية التحتية وللكهرباء تحديدا في فصل الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة أحيانا هنا إلى أكثر من 48 درجة، حيث لا يمكن الحياة بدون تكييف وبدون نظام تبريد لجميع البيوت القطريين. أيضا هناك، ولذلك طبعا كما ذكرت، وزارة الكهرباء طالبت وبدأت حملة تدعو المواطنين إلى ترشيد استخدام الكهرباء للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية. أيضا وزارة الشؤون الإسلامية شاركت في هذا الموضوع من خلال دعوة الناس عبر خطب الجمعة يوم الجمعة الماضي إلى ترشيد استخدام الكهرباء ضمن هذه الحالات الاستثنائية التي تعيشها الكويت بسبب الحرب. بالنسبة للمطار، مطار الكويت، كانت الخطوط الكويتية قد أعلنت توقفها لفترة قصيرة وإلغاء أو تأجيل كثير من الرحلات حتى الآن. مريم،
1: شكرا لك محمود الزيبق مراسلنا من الكويت. أعود إلى ضيوفي، تحديدا إلى الدكتورة عاطفة طغياني من طهران. تستمر إذن الهجمات الإيرانية على دول الخليج وعلى الكويت تحديدا كما تابعنا قبل قليل مع مراسلنا من هناك، لكن فعليا دكتورة عاطفة، ما الذي حققه ذلك لإيران حتى الآن؟ هل خفت أو حدت هذه الضربات من الاستهداف الأمريكي لإيران؟ هل خففت من الحصار البحري الأمريكي على إيران؟
2: Of course, from the point of view of an rational actor model,
3: من وجهة النظر الإيرانية فهذا منطقي بأن إيران تقوم بهذه الأمور، ويمكن أيضا أن نحلل بالقول إن هناك محاولات لإلحاق الألم والأذى بالولايات المتحدة أكثر وأكثر، وهذا يجعل إيران لديها قوة ردع أكبر ولديها أفضلية أكبر. الصوت يتقطع من المصدر. ولكن بالنسبة للإنجازات يصعب أن نجزم بذلك، وهذه الهجمات لو لم تحدث لكانت الأمور تسير في مسار مغاير. لذلك الإيرانيون يريدون إجبار الولايات المتحدة على التراجع وعدم ممارسة الضغط على إيران.
1: طيب دكتور حسن عبيدي، هذا المنطق الذي ذكرته ضيفتنا الدكتورة عاطفة طغياني، يريدون الإيرانيون إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على التراجع باستهداف دول الخليج، كيف يمكن وصف هذا المنطق؟
4: يعني هو منطق غير عقلاني، يعني أن لا

0: أرى كيف يمكن في النهاية اعتبار ترويع المدنيين بأنه إلحاق أذى بالأمريكيين. لا أرى كيف يمكن أن اعتبار استهداف منشآت حيوية مدنية مثل محطات تحلية المياه إلحاق أذى بالولايات المتحدة الأمريكية. بالعكس، يعني نرى بأن إيران هي تستهدف أهدافا، تستهدف دولا هي أصلا قررت بأنها لن ترد، أي أنها تستهدف فقط دول اختارت نهجا مغايرا، اختارت نهجا في النهاية ونهج التفاوض، نهج الدبلوماسية والحوار وكذلك والهدوء. إذا كانت إيران تريد فعلا تعطيل الحملات الأمريكية، فأنا أعتقد أن عنوان الولايات المتحدة الأمريكية بل عناوين الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية معروفة لدى إيران، وعناوين كذلك إسرائيل، وعناوين القواعد العسكرية معروفة لدى القادة الإيرانيين. لكن الزج أنا أعتقد بدول الجوار والقول بأنها يمكن في النهاية من تضررها أن تؤثر على الولايات المتحدة، أعتقد أنه هو تقدير مبالغ فيه من قبل القادة الإيرانيين وخاصة من قبل التيار المتشدد.
1: لكن كيف تمكنت إيران دكتور عبيدي من تكريس وترسيخ هذه المعادلة، ضرب دول الخليج ليتراجع الأمريكيون؟ لأنها بهذه الضربات تخسر علاقاتها مع هذه الدول، ومنها دول وسيطة تشارك في الوساطة للتوصل إلى حل ينهي هذه الحرب. بالتالي ما وصفته بالمنطق غير العقلاني، لماذا تصر إيران عليه باعتقادك؟
0: لأن الآن العقيدة الاستراتيجية المتبعة داخل التيار المتشدد ليست في قضية كيف يمكن بناء علاقات جيدة مع دول الجوار، لأن هذه الحرب طالت أم قصرت فإنها ستنتهي بمفاوضات دبلوماسية. دول الخليج ستبقى جارة لإيران، وأنا أعتقد كان من الأحرى في النهاية أن تكون هناك مراجعة دقيقة داخل النظام الإيراني لأهمية استهداف في النهاية دول هي اختارت، بالعكس اختارت نهج مسالم، وعملت منذ البداية على ثني الولايات المتحدة الأمريكية على شن حرب ضد إيران، وعملت كذلك على إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تشرك إسرائيل في الحرب على إيران. وهذا في رأيي هو مهم جدا، وأنا أعتقد أنه داخل القيادة الإيرانية هناك تيارات، خاصة تيار الواقع البراغماتي الدبلوماسي، هو لا يريد في النهاية أن يكون هناك تصادم الآن مع دول الخليج، خاصة وأن ليس لديها مسؤولية، خاصة وحتى المسؤولية القانونية ولا المسؤولية العسكرية في النهاية ليست من قبل دول الخليج. أمريكا يمكن أن تضرب إيران من خلال قواعدها المتحركة، من خلال ناقلة البواز، القطع الحربية الموجودة بقوة، وليس فقط الاعتماد على دول الخليج.
1: سيد بول ديفيس، واشنطن، ما الذي فعلته لوقف استهداف إيران لدول الخليج؟
2: واضح أن التحركات الإيرانية هي دلالة على الإرهاب، وتعريف الإرهاب هو المشاركة باستهداف مدنيين عمدا لإجبار الحكومة للقيام بشيء ما. هذا ما نراه يتجلى أمامنا الآن. الولايات المتحدة سوف تستمر بالقيام بما تفعله الآن، وأن تجد هذه الصواريخ ومواقع إطلاقها ومواقع إطلاق المسيرات وأن تستهدفها، وأن تستهدف أيضا مواقع السيطرة والقيادة وأن تبيدها. هذا ما تحاول الولايات المتحدة فعله لمساعدة دول الخليج. هذا أيضا يشير إلى أنه عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم بأنها تم التخلي عنها، أحد الأسباب لذلك هو أننا رأينا بشكل أساسي أن إيران الآن تخضع لسيطرة المتشددين والحرس الثوري، والحكومة ليس لديها أي سيطرة على الإطلاق. لذا فالولايات المتحدة عليها أن تعرف مع من ستتحدث في إيران، إن كان هناك أي شخص يمكن أن نتحدث إليه على الإطلاق أصلا.
1: دكتورة عاطفة طغياني، ما قولك في هذا الكلام؟ يعني الأمريكيون منذ بداية هذه الحرب يتساءلون مع من نتحاور إذا كان في إيران من يصفونهم بالمتشددين والحرس الثوري، وهناك ربما تيار آخر أكثر اعتدالا يتقبل فكرة التفاوض وربما يرفض مسألة التصعيد الحالي. هل هذا موجود فعلا في إيران اليوم في المرحلة الحالية؟
3: أنا أحيانا أكون مذهولة
2: لأنهم يفبركون هذا الأمر لإلقاء اللوم على الإيرانيين بشأن ما يجري على الطاولة. هذه هي الطريقة ذاتها التي نرى فيها الانحياز في التحليل. إيران واجهت الجولة الأولى من الهجمات من قبل الإسرائيليين والأمريكيين.

0: أمريكيين. الدول في الخليج لم تكن مسرورة بهذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا الدول العربية لم تدعم هذه الاتفاقية ولم تكن مسرورة بها.
1: كيف ظهر لك ذلك دكتورة؟
0: نعم، كانت هناك أخبار سربت بأن دولا مثل السعودية كانت تقول هذه الاتفاقية النووية سوف تقوي إيران في المنطقة وتهدد مصالح أولئك الذين ينظرون إلى إيران بأنها تهديد. إذن فكان أمرا عصيبا على إيران أن تتوصل إلى هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ولكن الآن هم سعداء بشأن أي اتفاقية. الأمر الوحيد الذي يمكن للأمريكان أن يفعلوه هو أن يوقفوا هذا الحصار ويرفعوه ويتوقفوا عن العدوان ضد إيران. كل شيء عندها سوف يعود إلى الوضع السابق، ولكن هذا استعراض من إدارة ترامب لكي تزعم أنها منتصرة.
1: واضح دكتورة عاطفة.
0: أفضل شيء هو العودة إلى المفاوضات.
1: طيب، العودة إلى المفاوضات، لكن لا يتحدث أي من الطرفين بهذا اللسان دكتور حسني عبيدي، وما كانت تشير إليه الدكتورة عاطفة التي سألتها عن الانقسام داخل إيران فذهبت لتتحدث عن مواقف دول عربية رافضة للاتفاق أصلا. كيف تبدو وجاهة هذا الطرح؟
2: الأول بالنسبة لمذكرة التفاهم، لا، كان هناك ترحيب من كل دول الخليج بمذكرة التفاهم والدعم لها. باكستان لديها سند كبير من قبل المملكة العربية السعودية، قطر، مجلس التعاون الخليجي كان معها هذا المذكرة التفاهم. أنا أعتقد الدكتورة كانت تشير إلى اتفاقية العمل الشامل السابقة في وقت أوباما. لم ترفض دول الخليج الاتفاق في وقت أوباما بصفة عامة مطلقة، لكن كان هناك تحفظ على نقاط، وأثبت الوقت أنها كانت محقة في هذا التحفظ، خاصة في قضية برامج الصواريخ الباليستية وقضية السياسة الخارجية، لأن الدول العربية يعني انكوت في النهاية من أذرع إيران في المنطقة. هذا التحفظ، لكن أحيانا نبالغ في هذا الدور لدول الخليج وكأنها هي فعلا تصنع القرار داخل البيت الأبيض. عودة إلى مذكرة التفاهم، أنا أعتقد أن إعلان أمس إيران قالت بأنها علقت ولم تخرج في النهاية وتنهي، هذا معناها أن إيران ما زالت تنتظر اللحظة التي يمكن فيها العودة إلى التفاهم.
1: شكرا لك دكتور حسني عبيدي ولضيفينا من طهران وواشنطن. الآن إلى إطلالة اقتصادية نتابع فيها إغلاق أسواق الطاقة خلال الأسبوع الماضي مع التصعيد المستمر وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. نتابع كل ذلك مع صهيب الملكاوي.
3: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها تبعات تجدد التصعيد وإغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط عالميا، حيث أغلق خام برنت نهاية الأسبوع تعاملات الأسبوع الماضي عند 88 دولارا للبرميل ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 3 أشهر، مرتفعا بنحو 16%. وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب مماثلة مغلقا فوق 82 دولارا للبرميل بارتفاع بنحو 16% خلال نفس الأسبوع. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حقق الخامان ارتفاعا تراكميا تجاوز 22% مدفوعا بتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد الهجمات وتيرة الهجمات في المنطقة، إضافة إلى تراجع عبور الناقلات عبر مضيق هرمز الذي ينقل نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية. امتد أثر السوق أو الأزمة إلى أسواق المشتقات النفطية، حيث دفع شح الديزل والبنزين دفع هوامش أرباح مصافي التكرير الأمريكية إلى مستويات قياسية مع تراجع

0: انحات في الصادرات الروسية من الوقود، كما تخطط أكبر مصفات نفط في كندا لإغلاق منشآتها مؤقتا خلال الخريف المقبل، ذلك لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما قد يزيد الضغط على المعروض في أمريكا الشمالية. وترى مؤسسات تحليل الأسواق أن تعطل حركة الملاحة عبر هرمز دون مؤشرات واضحة على انفراجة قريبة يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في الأسعار وسط ترقب المستثمرين لأي تطور قد يغير مسار السوق خلال أسبوع التداول المقبل. نهاية هذه الإطلالة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: إلى غزة، حيث أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. والتفاصيل مع مراسلتنا من مدينة غزة نور خالد. نور،
2: نعم، هناك عدد من الاستهدافات قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس، وآخر ما تم انتشاله من الشهداء كان من حي الزيتون، حيث وصل 3 شهداء بينهم سيدة إلى مجمع الشفاء الطبي بعد أن تعذر انتشالهم خلال ساعات الليل بسبب القصف المدفعي المتواصل، وكذلك إطلاق النار من الآليات العسكرية والمسيرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق على نحو منخفض في حي الزيتون في المنطقة الشرقية لحي الزيتون، والتي شهدت نزوحا كبيرا خلال ساعات الليل بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أنذر سكان تلك المناطق الشرقية من حي الزيتون، تحديدا محيط دوار دولة وشارع كشكو بالإخلاء، وقام بتدمير مربع سكني في تلك المنطقة، ما أدى إلى نزوح آلاف العائلات من هذا الحي إلى المناطق الغربية لمدينة غزة. هذه الاستهدافات والخروقات والانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتوسعة الدائمة للخط الأصفر، والتي تأتي تحت غطاء ناري كثيف من قبل الثكنات العسكرية التي تتمركز خلف الخط الأصفر، الذي بات يسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع، وليس له حد واحد أو فيصل بين المناطق الذي يقطن فيها المواطنون في قطاع غزة، لأن هذا الحد هو قابل للتمدد والتوسع في أي لحظة يريدها الاحتلال الإسرائيلي، حتى أصبح القضم أكثر ب 20% تقريبا مما اتفق عليه خلال أو لحظة وقف إطلاق النار. هذا التمدد والتوسع أصبح يسيطر على الأجزاء واسعة من المناطق الشرقية لقطاع غزة، وحتى أن أصبحت المكعبات الصفراء قريبة جدا من خط شارع صلاح الدين، هذا الشارع الذي يعتبر حلقة وصل بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية، والتي يحظر على المواطنين التحرك فيه وعلى المركبات أيضا، مما يبقي المواطنين في أو يبقي تحركات المواطنين في شارع الرشيد فقط، شارع الرشيد الساحلي. وهذا الأمر كان قد أوقع عدد من الإصابات بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن إطلاق النار والرصاص الحي، سواء من الآليات العسكرية أو حتى من المسيرات الإسرائيلية على كافة المناطق الشرقية لقطاع غزة. هناك إصابة في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهناك إصابة أو عدد من الإصابات في مدينة خان يونس تحديدا في مدينة حمد، وهذه المنطقة تشهد على الدوام إطلاق نار كثيف، ما يوقع عدد من الإصابات. المجمل أن مستشفيات قطاع غزة أصبحت كل يوم تستقبل أعداد كبيرة من الإصابات جراء إطلاق هذا الرصاص الحي، عدا أيضا عن استهداف فجر هذا اليوم شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأدى ذلك أيضا إلى وقوع عدد من الإصابات وصلت إلى مستشفيات مدينة غزة.
1: كل ذلك الذي ذكرته بخصوص هذه الاستهدافات المستمرة نور، كيف يراكم من الحالة الإنسانية باختصار؟
2: بالتأكيد هذا يعكس على الوضع الإنساني الذي يشهد تفاقما في المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون هنا في قطاع غزة. هذا الزج الدائم والدفع المستمر للفلسطينيين الذين يسكنون بمحاذاة الخط الأصفر إلى المناطق الغربية وإلى شاطئ بحر غزة يدفعهم إلى العيش في خيام مهترئة.
1: من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. رأس ساعة وساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للضربات الأمريكية لإيران التي دخلت أسبوعها الثاني. في هذه الساعة نتوقف وإياكم مع تفاصيل هذه الضربات وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، ونسلط الضوء على هجمات إيران على دول المنطقة وفقا لبيانات الجيش والحرس الثوري الإيرانيين. في أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات على إيران، قالت إنها استهدفت منشآت عسكرية بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات على عسكريين أمريكيين في الأردن، أسفرت عن مقتل جنديين وفقدان ثالث. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المهمة العسكرية ضد إيران لا تزال ضرورية، وإن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران. في طهران قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت ردا على قتله إيرانيين وهجومه على جسور وبنى تحتية. من جانبه قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة إن نقض الولايات المتحدة المتكرر للعهود تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. في الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. وفي أربيل بكردستان العراق قالت مصادر أمنية إن 8 عناصر من حزب حرية كردستان أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على معسكر تابع للحزب في المدينة. في إسرائيل قالت وسائل إعلام إن هناك حالة تأهب قصوى في تل أبيب على وقع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. نتابع كل هذه التفاصيل بالمزيد من المتابعة مع مراسلينا من طهران عمر هواش، من واشنطن مراد هاشم، من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن أربيل ستير حكيم، أيضا معنا من رام الله مراسلتنا فاطمة ميسي. أهلا بكم جميعا.
3: رادارات الإنذار وباتريوت أمريكية في قاعدة علي السالم في الكويت، أيضا لا توجد حتى الآن أي إعلانات من قبل الإيرانيين حول استهداف مناطق أخرى أو دول أخرى أو قواعد تصنفها على أنها أمريكية في دول أخرى، على عكس ما شهدناه أيضا خلال الأيام الماضية. حتى الآن لا يوجد أي إعلان من قبل الحرس الثوري عن تنفيذ عملية، لا يوجد أي إعلان عن إطلاق صواريخ تجاه دول المنطقة. كما ذكرت العمليات الإيرانية كانت أيضا محدودة فقط، شملت دولة الكويت، وهذا ربما ينم عن هدوء، لكن علينا أن نكون حذرين لأن الكلمة الفصل ربما تكون لهذه ليلة هذا اليوم أو الأيام المقبلة. هل هذا الهدوء سوف ينسار أيضا على الليالي المقبلة، أم أننا سنكون أمام موجة جديدة من التصعيد بين الطرفين؟
1: مراد هاشم، ربما من المبكر أن نقرأ في تفاعلات الخبر الذي قرأناه قبل قليل نقلا عن الحرس الثوري الإيراني بخصوص إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة أهواز جنوب غربي إيران، لكن في العموم ما مدى الشفافية والوضوح الذي يقدر به الأمريكيون خسائرهم في موجة التصعيد الحالية؟
4: نعم مريم، فيما يتعلق بالخسائر البشرية غالبا ما تعلن الولايات المتحدة الخسائر بالأسماء والصور لدواعي كثيرة، ولكن هناك تقارير كثيرة في وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى إحجام البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية عن نشر الكثير من المعلومات فيما يتعلق بالأضرار المادية والخسائر المادية التي وقعت في جراء هجمات إيرانية ووقعت في قواعد أمريكية في المنطقة. في المجمل القيادة المركزية الأمريكية أعلنت انتهاء جولة الضربات العسكرية في اليوم 8 على التوالي، هذه المرة محصورة على أهداف عسكرية إيرانية، إذ أنها تجنبت الإشارة إلى استهداف البنى التحتية اللوجستية المستخدمة

0: أغراض عسكرية، وقالت إنها استهدفت قدرات مراقبة ساحلية وكذلك أنظمة دفاع جوي ومخازن صواريخ ومسيرات، إضافة إلى مقرات تابعة للحرس الثوري الإيراني. هو الهدف يبقى إضعاف قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وهذه المرة يضاف إلى ذلك معاقبة الحرس الثوري الإيراني على استهداف جنود أمريكيين في الأردن. الرئيس ترامب تعليقا على استهداف الجنود الأمريكيين ومقتل 2 منهم وفقدان 3 وإصابة 4 وعفوا وإصابة 4 عولجوا وعادوا إلى الخدمة كما تقول القيادة، قال إن ذلك أمر محزن، لكنه قال إن المهمة ضرورية. وفي تصريحات لصحيفة نيويورك بوست المقربة منه قال إن هؤلاء قدموا تضحيات كبيرة كي لا يروا إيران تمتلك سلاحا نوويا، ومن أن ردع إيران مسألة ضرورية كي لا تنزلق المنطقة منطقة الشرق الأوسط إلى صراع أوسع.
1: مراد هاشم من واشنطن، شكرا لك. شكرا أيضا لمراسلنا عمر هواش الذي كان معنا من طهران. انتقل إليك سعد السعيدي ونسأل عن تفاصيل بيان الجيش الكويتي بخصوص تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية خلال ساعات الليل وأيضا في ساعات الصباح.
2: نعم مريم، بالفعل قبل نصف ساعة من الآن تقريبا أو أقل بعد كان هناك إعلان مفاجئ من الجيش الكويتي، لكن هذا الإعلان من الجيش الكويتي يؤكد بأن هناك اختراق لمجال الجو الكويتي، وأن منظومته الدفاعية تتعامل وتتصدى لأهداف معادية عبارة عن صواريخ وكذلك طائرات مسيرة. وأيضا نوه هذا البيان بأن أي أصوات مسموعة إنما هي عائدة إلى منظومة الدفاع الجوي في تعاملها مع هذه الأهداف المعادية. مع هذا البيان تزامن معه سماع أصوات، حقيقة سماع أصوات انفجارات هنا في البلاد، لكن بالتأكيد كما جاء في البيان إنما هي عائدة لهذه عملية التصدي. وكذلك كان هناك صافرة إنذار انطلقت هنا في الكويت مع هذا البيان أيضا، وهذا يعني من الأوقات النادرة أن تأتي صباحا هذه الصافرات، لكن في اليومين الأخيرين بدأنا نلحظ بأن هناك في كل الأوقات بدأت هناك استهدافات للبلاد. هنا يوم أمس كان هناك 5 صافرات إنذار، كان هناك 10 بيانات صدرت من الكويت ومن جهات المختلفة، كان هناك للجيش الكويتي 4 بيانات، 3 بيانات تبين وتؤكد وتعلن للسكان بأن البلاد تتعرض إلى اختراق جوي وتتعرض إلى هجوم بالطائرات أو بالمسيرة وكذلك بالصواريخ. وجاء البيان رقم 76 منتصف النهار الذي أكد بأن كل ما كان هناك كل الاعتداءات التي تأثرت بها الكويت يوم أمس والتي دامت 5 ساعات تقريبا منذ 3 فجر يوم أمس وحتى صباح يوم أمس، أيضا كانت نتائجها هناك استهدافات كانت مباشرة لبعض المنشآت العسكرية والمدنية والحيوية أيضا وكذلك الأمنية، وأيضا لبعض يعني بعض الأحياء السكنية أيضا تضررت من سقوط شظايا نتيجة استهدافات أو تعاملات الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية. كان هناك استهداف لمحطة كهرباء يوم أمس حقيقة، وكان هناك حريق تم تعاملت معه فرق الإنقاذ، نجحت في إخماد هذا الحريق، وكذلك تم فصل بعض الوحدات من هذه المحطة الكهربائية حتى يتم الحفاظ على سلامتها وسلامة العاملين فيها. كان هناك أيضا استهداف لمنشأة نفطية أيضا تعاملت معها فرق الإنقاذ، لكن هذه المنشأة النفطية وكان هذا هو البيان اللافت في قوة الإطفاء العام تم استهدافها مرتين، بمعنى حين تم استهدافها الأول وأن قام بعد أن قامت فرق الإنقاذ والطوارئ للتعامل مع هذا الحادث ومحاولة إخماد الحريق، وأثناء تعاملهم مع هذا الحادث أيضا تم استهداف هذه المحطة أو هذه المنشأة النفطية مرة أخرى، ما زاد أو سبب إصابات كبيرة حقيقة وكثيرة لعدد من العناصر الإطفاء العام وكذلك العاملين في هذه المنشأة النفطية، ما يعني بأن هناك استهداف حقيقي مباشر ومتعمد لهذه المنشأة، ويراد أيضا بإعادة يعني رفع تكلفة المصابين هنا في الكويت. وكذلك كان هناك إصابات لبعض الأحياء السكنية كما قلت حين تعرضت أيضا لهذه الشظايا. أيضا كان أنه استهداف قبل يوم من الآن لمعسكرات تابعة للجيش الكويتي، كان هناك إصابات لبعض العسكريين حقيقة من القوة البرية أيضا تعرضوا إلى هذه الإصابات. حتى الآن حقيقة بعد هذه الإنذار، نحن الآن في وقت مبكر الآن منذ يعني أقل من نصف ساعة تقريبا مر على هذه الصافرة على بيان الجيش الكويتي، لكن نتوقع أن يكون هناك بيان يبين لماذا تم تفعيل صافرة الإنذار. نعم. ما هي الأهداف التي اخترقت أجواء الكويت؟ ما الأماكن التي استهدفتها هذه الصواريخ أو المسيرات؟ لذلك نتوقع أن يأتي البيان خلال الساعات القادمة، وكذلك بالتأكيد سيكون هناك بيان للخارجية الكويتية كما جاء أمس أيضا بيان ندد واستنكر استهداف إيران لهذه الأعيان المدنية وهذه المنشآت الحيوية وتكرارها، وهو ما عبرت عنه الخارجية الكويتية بأن هذا نهج عدائي ممنهج تجاه الكويت وتجاه مواطنيها.
1: شكرا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا في الكويت. في أربيل سير حكيم نسأل عن تفاصيل هذا الاستهداف لمعسكر تابع لحزب الحرية، حزب حرية كردستان في أربيل. ضعينا في التفاصيل، وأيضا ماذا عن هذا الحزب، حزب حرية كردستان؟
3: بالفعل هو هجوم حدث فجر اليوم بطائرات مسيرة لم تحدد أعدادها حتى الآن، بحسب قيادي في حزب حرية كردستان أو كما يسمى بالاختصار باك. هذا الهجوم وقع بطائرات مسيرة أسفر عن 9 إصابات من عناصر الحزب، 4 من هؤلاء أو من بين الإصابات هي إصابات حرجة، تم نقلهم إلى المستشفيات. طبعا هذا المكان أو المخيم يقع في أطراف أربيل وفي منطقة دار شكران تحديدا. هذه المناطق مناطق التي تنشط فيها المعارضة الإيرانية سواء في أربيل أو في سليمانية، شهدت اليوم وأيضا يوم أمس تصاعدا واضحا في عدد الهجمات والضربات التي استهدفت مواقع تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، بينها كان حزب حرية كردستان اليوم وقبلها حزب آزادي أو الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض. بالتالي يمكن القول باختصار أن عدد الهجمات وتيرة هذه الهجمات على مواقع المعارضة في تصاعد كبير خلال الساعات والأيام الأخيرة. أيضا في مدينة أربيل تعرض موقع قريب من مطار أربيل لعدة طائرات أو لهجوم بعدة طائرات مسيرة، لكن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي تصدت لهذه الهجمات وتمكنت من تدميرها قبل الوصول إلى أهدافها. هذا الأمر يأتي بالتزامن مع تنديدات سواء من رئاسة حكومة إقليم كردستان أو من رئيس إقليم كردستان، وأيضا كان هناك بيان لرئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية ندد بهذه الهجمات. وجميع هذه البيانات اتهمت إيران بالضلوع والوقوف وراء هذه الهجمات التي تستهدف إقليم كردستان، وطالبت إيران بوقف فوري لهذه الهجمات. نحن اليوم يمكن أن نتحدث عن أكثر من 1000 هجوم تعرض له إقليم كردستان منذ بدأ هذه الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وإقليم كردستان كان له حصة كبيرة من هذه الاستهدافات باعتباره يضم عدد كبير من أحزاب المعارضة الإيرانية التي تنشط في إقليم كردستان. صحيح أن هذه الأحزاب وفق اتفاق بين الحكومة العراقية وأيضا الجانب الإيراني بالتنسيق مع إقليم كردستان تم نزع السلاح الثقيل منهم وأيضا إبعادهم عن المناطق الحدودية بين العراق وإيران، لكن هذه الأحزاب ما تزال لها مواقع ومعسكرات وأيضا مخيمات سواء في إقليم كردستان في سواء في أربيل عفوا أو في السليمانية، وقد شهدت هذه الأيام الأخيرة ضربات مكثفة على أحزاب المعارضة التي تقول وتؤكد أنها لا تنوي القيام بأي تحركات عسكرية من أراضي إقليم كردستان إلى الأراضي الإيرانية، لكنها تقول وتؤكد في عدة بيانات وتصريحات رسمية أنها تنشط وتحاول إسقاط الحكومة الإيرانية، لكن تقول أن أي تحرك عسكري لن يكون من إقليم كردستان أو من داخل أراضي إقليم كردستان.
1: شكرا لك سير حكيم من أربيل. إلى رام الله وفاطمة خميسي، فاطمة، الأوساط الإسرائيلية التي تتحدث أو تحدثت عن حالة التأهب القصوى التي دخلت فيها إسرائيل خلال الساعات الأخيرة، ما الذي تقرأه في هذه الحالة، حالة التأهب، إن كانت تمهد لخطوة ما؟
4: نعم مريم، ما يحصل من رفع للجهوزية في إسرائيل يأتي بسبب على ما يبدو المؤشرات الصادرة من الولايات المتحدة حول نيتها توسيع نطاق العمليات ضد إيران، وهذا الأمر أيضا ينعكس في إعادة الانتشار الجوي لسلاح الجو الأمريكي عبر إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية الجوية إلى المنطقة، تحديدا الشرق الأوسط، ومن بينها قواعد سلاح الجو الإسرائيلي التي ستستقبل على ما يبدو أيضا في الأيام القليلة المقبلة عدد من الطائرات الحربية المقاتلة. في بداية الأمر اقتصر التواجد العسكري الأمريكي في إسرائيل على إرسال عدد من طائرات التزود بالوقود، والآن باتت إسرائيل تتهيأ تحديدا قواعد سلاح الجو في المنطقة الجنوبية على استقبال طائرات حربية مقاتلة من طراز F-16 وF-35، هذا في إطار إعادة الانتشار العملياتي لسلاح الجو الأمريكي. طبعا هذا كما أشرنا ينعكس على حالة الجهوزية العامة في إسرائيل، هنالك تفاوت وتباين في وجهات النظر، هنالك مطالب من جهات إسرائيلية للولايات المتحدة بأن تنخرط إسرائيل إلى جانب واشنطن في هذه الضربات العسكرية، ولكن حتى هذه اللحظة بحسب التسريبات الأمنية تطالب الإدارة الأمريكية أن لا تنخرط إسرائيل في خط المواجهة، على اعتبار أن إيران لم تشكل أي تهديد مباشر عليها، والولايات المتحدة معنية بمواصلة ضبط هذه الضربات الموجهة ضد إيران التي تستهدف تحديدا مناطق معينة في الأراضي الإيرانية. طبعا هنالك ضغوط من قبل التيار اليميني المتطرف للدخول إلى هذه المواجهة على اعتبار أن المهمة الإسرائيلية ضد إيران لم تستكمل بعد، على الرغم من أن الضربات السابقة الإسرائيلية كانت قد نجحت في التأثير على البرنامج النووي الإيراني وخطورة هذا البرنامج على إسرائيل. طبعا المعارضة الإسرائيلية أيضا تستغل كل هذه التطورات لانتقاد أداء الحكومة الإسرائيلية في مواجهتها ضد إيران السابقة، تحديدا على اعتبار أن إسرائيل فشلت في تحقيق جميع الأهداف التي أدرجت ضد إيران، فبالتالي هنالك أيضا من يستغل هذه التطورات على المستوى الميداني من أجل مناكفات سياسية ضيقة. مريم،
1: شكرا جزيلا لك. فاطمة خميسي من رام الله. في الوقت الذي نشطت فيه المساعي الدبلوماسية لإيجاد حل لمعضلة مضيق هرمز، كانت قرارات التصعيد تصاغ بعيدا عن غرف الدبلوماسية. في التحقيق التالي نسأل كيف تحول مسار التفاهم إلى مواجهة متصاعدة، ونتتبع خفايا وكواليس انهيار مسار هرمز.
5: لماذا انزلق مسار التهدئة فجأة من مسار تفاوضي إلى مواجهة بدأت كل عناصرها تتشكل؟ ولماذا تقرر إطلاق أول قذيفة على أول سفينة بينما كانت الأنظار تتجه لترجمة المذكرة إلى تفاهم؟ في هذا التقرير التحقيقي سنبحث عن أجوبة لفهم سبب جولة من التصعيد لم يتوقعها أحد رغم التهديدات، وهي الأخطر منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
6: كانت نقطة التحول هي الهجوم الإيراني على ناقلات النفط التابعة للسعودية وقطر، ومن هناك بدأ التصعيد.
7: الجواب سهل، لأن الحرس الثوري يتحكم بمضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
8: هاجمت إيران من دون مسوغ 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد طواقمها أو فقدانهم أو إصابتهم، ولا يوجد أي مبرر أو عذر لمثل هذه الهجمات.
5: لنقف على الملابسات التي أفضت لارتفاع معدل التوتر، نعود للتثبت من المسار الزمني للأحداث ميدانياً. في 6 يوليو الحالي، 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات متعاقبة أثناء إبحارها قبالة شواطئ عمان جنوبي مضيق هرمز. تشتعل النيران في ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية بعد هجوم جوي استهدفها، وتتعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم مماثل قبل أن تستهدف سفينة ثالثة ترفع علم ليبيريا. كان ذلك قراراً عسكرياً لم يبدو متلائماً مع مضي القرار السياسي في التفاوض، بل إن القرار العسكري اختار المرور إلى التصعيد رغم أن مذكرة التفاهم أرست آليات تواصل أبرزها الخط الساخن. بعد استهداف إيران النقلات كان متوقعاً أن الولايات المتحدة سترد، وبدأت القيادة المركزية بتنفيذ ضربات تستهدف السواحل الإيرانية الجنوبية.
8: نفذنا ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي، ونستمر بإضعاف قدرة إيران على تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرتها البحرية.
5: الاستهدافات الأمريكية لمواقع إيرانية كانت تقابل بهجمات يشنها الحرس الثوري على دول الخليج، من بينها سلطنة عمان التي تحتضن اجتماعات لحل معضلة المضيق، مستثنياً 20 بارجة حربية وحاملتي طائرات أمريكيتين ترابطان في بحر العرب.
9: سلطنة عمان هي واحدة من الوسطاء، لماذا استهدف الحرس سلطنة عمان؟
10: الحرس لديه أدوات لمراقبة النشاط العسكري، ولدينا إثباتات أن طائرات وصواريخ انطلقت من قواعد أمريكية في عمان، ولدينا وثائق وإثباتات ولا يمكنهم نفي ذلك.
5: حملنا إجابة القائد السابق في الحرس الثوري ونقلناها إلى الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية، فهل تعرضت الأصول العملياتية الأمريكية في المنطقة لأضرار؟
8: ما تروج له إيران من ادعاءات غير صحيح. تواصل الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها بكامل قدراتها في أنحاء المنطقة، واستهداف إيران بصواريخ ومسيرات دول الخليج المجاورة لم يحدث أي تأثير عملياتي على الجيش الأمريكي.
5: ومع تضارب الروايات بشأن مسار الأحداث يتحدد السؤال، لماذا صدر قرار عسكري إيراني بأنه لابد من المرور إلى التصعيد في هرمز؟ لذا كان لابد من استكشاف الفتيل وراء دخان الذخائر العابرة فوق المضيق. فهل حقا تركت مذكرة التفاهم فيما تضمنته فجوات أفضت لهذا التدهور الميداني؟ نقلنا التساؤل إلى الدبلوماسي السابق في دولة الوساطة باكستان، ضيفنا من إسلام أباد محمد عبد الباسط المطلع على كواليس الوساطة التي قادها المشير عاصم منير.
11: كانت باكستان واضحة في أن جميع القضايا لا يمكن تسويتها من خلال مذكرة التفاهم وحدها، وأن الطرفين سيحتاجان إلى فترة زمنية لمعالجة الملفات المختلفة.
5: يظهر هنا مبرر هو قابلية المادة الخامسة من مذكرة التفاهم للتأويل. طهران تقرأ فيها إقراراً بنفوذها على هرمز.
10: وفقا للمذكرة، إيران تتحكم في كامل المضيق وبالملاحة داخله. إيران أتاحت ممرا آمنا للملاحة، لكن بعض السفن تمر عبر مسار جنوبي قرب سواحل عمان، وهو مسار خطير وفيه ألغام.
5: بينما ترى واشنطن أنها تلزم إيران بوقف تهديداتها لأمن الملاحة الدولية.
8: لا تزال حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز، فالمضيق مفتوح وقد استخدمه عدد من السفن التجارية خلال الأيام السبعة الماضية، ولا تزال تستخدمه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها.
5: ولكن هل تصمد هذه الذريعة كثيراً، وهل هي مبرر كاف لاستدعاء مشهد المواجهة؟
11: لدي مؤشرات من إسلام أباد أننا على اتصال مع إيران، وقائد الجيش يتواصل مع عباس عراقجي وقليباف، وأنا واثق أنه خلال اليومين المقبلين سنشهد بعض التقدم نحو وقف لإطلاق النار ولو كان مؤقتا.
5: إلا أن المعلومات التي قدمها ضيفنا من إسلام أباد طرحت علامات استفهام إضافية وتتعلق بمن يتخذ القرار في طهران. لنفهم وزن هذا السؤال يجب أن نعود لفهم ما حدث في مسقط في 11 من يوليو الحالي. فبعد ساعات من عودة التوتر الميداني تلاحقت جهود دبلوماسية مكوكية قادتها عمان وقطر لتقود في اجتماع مطول في مسقط إلى وضع تصور أولي هو الأكثر نضجاً من بين ما طرح من تصورات لوضع محددات توافقية للعبور في هرمز. ولم يبقى إلا مراجعة القرار في طهران بعد أن أقر وزير الخارجية عباس عرقجي بأن التفويض الممنوح للوفد لا يشمل حق اتخاذ القرار. ولكن بضع ساعات بعد توجه طائرة عرقجي إلى بلاده، شن الحرس الثوري هجوماً شمل محافظة مسندم في عمان.
10: الحرس مسؤول عن أمن المضيق والسيطرة عليه، وهم يقومون بما يتطلبه لإسناد مهمة السياسيين كما في حالة عرقجي، لكن البرلمان والمرشد يجب أن يقبل بالقرار حول أي مقترح لمسارات العبور.
11: حتى وإن كان الحرس الثوري هو من يتخذ القرارات، فإنه يضع في الحسبان المصلحة العليا لإيران، وحالياً من مصلحة إيران تحقيق السلام في المنطقة من وجهة نظري، فهم لا يستطيعون خوض هذه الحرب إلى ما لا نهاية، فهذا ليس من مصلحتهم.
5: وبين حالة لا حرب ولا سلم، قرر الحرس الثوري المرور إلى خطوة إضافية، فأعلن أن مضيق هرمز غدا مغلقاً. بعد يومين أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
8: نحن نحمي السفن التجارية ونفرض حصاراً بحرياً صارماً على أي سفن تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
10: نحن في زمن حرب، ولا يوجد وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وربما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار ورفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، قد تتوافر حينئذ ظروف جديدة تتيح تجديد مذكرة التفاهم.
5: أثناء أعداد هذا التقرير التحقيقي، لاحظنا تطوراً لحجم ومواقع القصف الأمريكي داخل إيران، ليتوسع من تركيز على البنية العسكرية في الساحل الجنوبي إلى بنية تحتية لطرق الربط بين بعض المحافظات. وترافقت مع كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال توسع العملية العسكرية نحو منشآت يشتبه بارتباطها ببرنامج إيران النووي أو شن هجمات برية. وعادت جزيرة خارك إلى الواجهة. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية رفض الإجابة عن سؤالنا حول تغيير مهمة القوات الأمريكية، واكتفى بالحديث عن مستوى الجاهزية لأي تكليف محتمل.
8: ما يمكنني قوله هو أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليه. لدينا حالياً أكثر من 50,000 جندي منتشرون في الشرق الأوسط، وهم مدربون جيداً ومستعدون على نحو كامل وجاهزون لتنفيذ ما يطلب منهم.
10: وفق إعلان مقر خاتم الأنبياء، نحن جاهزون لاستمرار الحرب لخمس سنوات أخرى، كل شيء جاهز.
5: وبتفكيك كل هذه الأحداث وإعادة تركيبها، بدا واضحاً أن هذه الأزمة كانت تدار عبر قرارين في إيران تتباين رؤيتهما لمذكرة التفاهم، ولم تتأخر التصريحات في الداخل الإيراني لترجيح ذلك. السؤال الآن، مع ارتفاع وتيرة العمليات القتالية، ما هو مصير مذكرة التفاهم وما هو ثمن اللامذكرة؟
10: أعتقد أن المذكرة ميتة، لأن هناك ثلاثة من شروط المذكرة غير قائمة، وهي تتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان ومناطق أخرى، وهذه الشروط غير قائمة حالياً.
11: إذا انهارت مذكرة التفاهم، فسندخل في حالة من الانحدار الحر، ولا أعتقد أن أي من الطرفين يستطيع تحمل تبعات ذلك.
1: نتابع بالتحليل مع ضيوفنا.
12: أولا، رادعة استراتيجية يمكن استخدامها في المفاوضات المقبلة، وكذلك يحفظ لها نفوذا كبيرا في مضيق هرمز. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كانت تريد من هذا البند قبل كل شيء فتح الملاحة البحرية، وكان نذكر كان هذا هو الشعار الذي رفعه رئيس ترامب، يقال بأننا فتحنا مضيق هرمز، ولذلك ربما كان هناك غموض أتاح للطرفين أن يوقع. ويجب أن نذكر دائما بسياق التوقيع على المذكرة، كان هناك يعني منسوب الخوف وكذلك الخطر في تلك المرحلة كان مرتفعا جدا، وكان هدف الجميع ليس فقط الوسطاء هو تثبيت وقف إطلاق النار. وبالتالي دائما أنا أذكر بأن مذكرة التفاهم هي صممت من أجل أن يوقع عليها وأن يثبت وقف إطلاق النار مع ترحيل القضايا العالقة إلى مرحلة سابقة.
1: أصلاني بالنسبة لإيران، هل كان غموضا فعلا موضوع البند الخامس في مذكرة التفاهم، وعلى الرغم من ذلك وقعت.
13: Well, for the Iranian side, that was not unclear or ambiguous.
14: لم تكن الأمور غير واضحة فيما يتعلق بالمادة الخامسة، لأنهم كانوا بصدد وضع ترتيبات يناقشوها مع عمان ودول إضافية، وأيضا ذكرت هذه.

0: الفقرة مسألة تتعلق بالإدارة المستقبلية والخدمات الملاحية، وبالتالي كان عندهم قراءتهم للغة ونص هذه المادة، لكن إدارة ترامب كانت تهدف لأن تضع شيئا على الورق، ولكن عندما يذهبون إلى مرحلة التطبيق يحاولون استخدام منهجيات مختلفة لفتح مسارات إضافية وممارسة الضغط على دول إقليمية، من ذلك عمان، من أجل أن يقوموا بتغيير المسارات. لكن إيران قالت بأن هذا أمر غير مقبول، ودعونا لا ننسى بأن مضيق هرمز لم يكن فقط الخلاف الوحيد بين الطرفين، فلبنان أيضا كانت خلافا آخر، لم يكن الأمور واضحا حولها، وأيضا هنالك أيضا إيران كانت تريد أن تبوع موردها من النفط ولم تتمكن من ذلك، وبالتالي لم يتم تطبيق أي شيء، وقد رأينا أن التطبيق كان غير فعالا، ولهذا السبب وصلنا إلى هذا الوضع والذي أصبح طريقة مسدودة.
1: يعني التحفظ الإيراني كان على كل هذه البنود المرتبطة بلبنان والوضع في مضيق هرمز، وأيضا رفع تجميد عن الأصول المالية ورفع العقوبات عن النفط. هل كانت إيران ستذهب إلى التصعيد والمواجهة لو كانت كل هذه البنود قد سويت وبقيت فقط حركة العبور في مضيق هرمز هي التي لا تروقها؟
0: حسنا، نحن في وضع حيث أن كلا الطرفين مستمران في متبادل إطلاق النار وليس الخوض في مناقشة سياسية، وبالتالي طالما لم يتغير الوضع فلن يكون هنالك محادثة سياسية ذات مغزى، لأن الحديث تحت الضغوط العسكرية لن تقبل من فيه الإيرانيين الشروط الأمريكية. وبالتالي لهذا السبب لا يمكن أن تحدث هذه المحادثات، ونحن في وضع الأمور فيه في الغالب تتجه لمزيد من التصعيد، ولا طرف من الطرفين يظهر أي بوادر من أجل تخفيض التصعيد.
1: سيتوم غاريت، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية على مذكرة التفاهم لأنها راهنت على عنصر الوقت، وأنه خلال 60 يوما ستحل الإشكاليات المرتبطة بمضيق هرمز، لأن البند الخامس يقول الإيرانيون إنه لا يعيد بالضرورة الوضع في مضيق هرمز كما كان عليه قبل الحرب. فكيف وقعت واشنطن؟
0: أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما ارتكبت خطأ في التفاوض مع إيران على افتراض بأن المتفاوضين يتبعون نفس المعايير الدولية، وبالتالي مسألة حرية الملاحة كانت عرفا دوليا سواء في مضيق هرمز أو غيره من الممرات المائية الدولية. هذه إذن أمور منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقانون البحار، وكل الدول المتحضرة تدرك الحق المرور والبريء للتجارة عبر هذه القنوات المائية. طبعا هذا هو العرف الدولي، وأقول لك بأن مذكرة التفاهم ركزت على هذا، ولكن في الأعوام الخمسة الماضية كانت إيران تتاجر في نفطها من دون عقوبات على السوق. ومذكرة التفاهم هي أيضا كانت تتضمن استمرار التجارة النفط الإيراني، ولكن الإيرانيين بعدوانهم لم يحدث على المياه الإقليمية الإيرانية فقط، وإنما حتى في القناة الجنوبية في المياه الإقليمية العمانية. وبالتالي لو كان هنالك أي خطأ في قراءة مذكرة التفاهم والمادة الخامسة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفترض بأن كل من في العالم يعرفون بأنه لا يمكنكم أطلق النار على جيرانكم وهم يحاولون قطع الطريق إلى منازلهم.
1: عميد حسن جوني، في الحالة الأمريكية الإيرانية عودة التصعيد في ظل ما يفترض أنه تنفيذ لمذكرة تفاهم توقف الحرب، هل هو بالضرورة عودة لهذه الحرب أم هو ربما فصل مرحلي يهيئ لجولة تفاوضية بمعطيات مختلفة؟
2: يعني دون شك القرار العسكري الأمريكي في عودة الضربات والحصار، يعني الهجمات الجوية والحصار، هو قرار بني لتحقيق أهداف معينة. الأهداف التي وضعت باعتقادي هي إما ثني إيران عن تفسير ما يتعلق بالعبور في مضيق هرمز وفقا لما تريده، وإقناعها أو إخضاعها لقبول العبور في مضيق هرمز على المسارات الثلاث ربما، أو المسارين، أو يعني أن يعود إلى وضعه الطبيعي كما كان قبل الحرب. وإما أن يعني الهدف الأمريكي العسكري إذا لم تخضع إيران بالعودة إلى تطبيق مذكرة التفاهم وفقا لما تراه الولايات المتحدة بما يتعلق في مضيق هرمز، فمن المنطقي أن نفكر أن القرار العسكري يحمل تدرجا في الاستعمال في استخدام القوة من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. هكذا من المفترض ومنطق الأمور أن تكون عادت المواجهات والضربات من جديد تحت هذا العنوان، وإلا ليس منطقيا أن تعود الضربات الأمريكية على إيران لندخل في هذه الدوامة بين ضربات وضربات مقابلة متبادلة دون تحقيق شيء. يعني هذا غير منطقي في مسألة التخطيط للعمليات العسكرية. فإذا هنا نتحدث عن تصعيد ربما، يعني لا ندري ماذا يحمل الأمريكيون كخطة الآن تصعيدية لتحقيق هذا الهدف، إلا اللهم إذا كان فعلا عودة الحصار وهذه الضربات هي من أجل تحريك الدبلوماسية من جديد لإيضاح هذه البنود المتعلقة بمضيق هرمز. إذا وصلت الدبلوماسية من جديد بعد تسخين الجبهات إذا صح التعبير قليلا، إذا وصلت إلى إعادة تفسير جديد لهذا البند تحديدا، أعتقد أن هذا البند المتعلق بمضيق هرمز هو النقطة الخلافية الأساسية الرئيسية. إذا ما حلت باعتقادي لن تعيق النقاط أو التباينات الأخرى.
1: السؤال
2: لن
1: كيف
2: تعيق
1: ستحل
2: ورقة التفاهم بهذا
1: كيف سيحل هذا الموضوع المرتبط بالبند الخامس؟
2: نعود هنا إلى مسألة السيطرة على مضيق هرمز. إيران تعتبر أنها اكتسبت هذه الورقة وحافظت عليها بالقوة العسكرية في خلال مواجهة 40 يوما، لن تتخلى عنها بعد الحرب، هكذا تعتبر إيران. فإذا ربما هنا الأمور تأخذنا إلى تفسير أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد من أجل إخضاع إيران. يعني هكذا من المفترض أن تكون الأهداف الأمريكية من أجل إخضاع إيران لعودة هذا المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب لقبول ذلك، وبالتالي دخلنا في مواجهة جديدة. هذه المواجهة الجديدة لابد أنها يعني تحمل خطط عسكرية جديدة وأساليب عسكرية جديدة، لأن النمط العسكري الذي كان سائد خلال 40 يوما لم يفضي إلى حسم الصراع.
1: طيب، هنا أسأل ضيفي السيد توم جاريت، يعني ما هو واضح أن إيران لن تتخلى عن شروطها في ترتيبات العبور عبر مضيق هرمز، وأنها تتمسك بمبدأ السيطرة المطلقة عليه. هل هذا ما يجعل هذا التصعيد من الجانب الأمريكي دون أفق ودون خطط واضحة ودون أمد زمني تتحرك وفقه الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أطر معينة في جولة التصعيد الحالية؟
3: So if I understand your question
0: إذن بالنسبة لسؤالك، وإذا ما فككته، هنالك ظروف تراها الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة، وخاصة فيما يتعلق بإيران خالية من السلاح النووي. لكنني أظن بأن إيران عندها أربعة عوامل ينبغي أخذها في عين الاعتبار. أولا عدم قمعها لشعبها وأيضا ترهيبها لدول الجوار، والرقم الثالث قدرتها على قدم أي أعمال عدائية والقائل لهم على الآخرين، والأمر الرابع هي جغرافيا. وفي مضيق هرمز هي تود أن تكسب أفضلية جغرافية فيما يتعلق بالتجارة في هذا القسم من العالم. هذا أمر مهم جدا، وبالتالي النظام الإيراني وأيا كان من يتخذ القرار هنالك الآن قد قرر أن يقوم بلعب هذه الورقة من أجل ممارسة النفوذ على هذه المنطقة الجغرافية. إذا أول أمور ثلاثة يمكن أن تتغير، لكن الجغرافيا النقطة الرابعة لن تتغير. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما كنت أنا في الجيش، عندما تتم تخطيط عمليات عسكرية تكون واضحة. وفي الهجمات الأمريكية يبدو أن جهد الحرب الآن هو من أجل تقويض قدرة الإيرانية على استهداف الملاحة البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز، وقد كان هنالك استهداف لراداراتهم وأجهزة استشعارهم وأيضا صواريخهم سطح سطح وأيضا سطح بر. وإذا هذا كله يتماشى مع جهود الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة إيران إلى كونها دولة متحضرة وإعادة الملاحة الحرة إلى مضيق هرمز. وطبعا هذا طبعا لا يتعارض مع الخطة الرئيسية وهي ألا تكون إيران دولة نووية، وأيضا من أجل أن لا تستغل إيران هذه الهدية التي حصلت عليها بسبب جغرافيتها.
1: سيد عباس أصلاني، هل هناك حد من التصعيد لن تستطيع إيران تحمله بالتالي سيعيدها إلى التفاوض لحل هذه الأمور الإشكالية؟
0: يبدو لي بأن كلا الطرفين يحاولان أن يدفعوا بعضهما إلى الحد الأقصى، ولكن كما أشرت هنالك حد أقصى لهذه المناوشات والمواجهات أيضا، لكن يبدو بأن المسألة قد تذهب أبعد من هذا. انظر إلى ما يجري في جنوب البلاد والهجمات وفي اتساعها الجغرافي متوجهة جهة إلى وسط إيران ومنطقة الساحلية. وإذا ما نظرنا إلى الرد الإيراني فيما يتعلق بالكم والجودة نستطيع أن نرى التغيير والتوسع في هجماتهم، وبالتالي هذه الحدود قد تم تجاوزها، وهذا طبعا مؤشر بأنه بالرغم من النية الأولية لتجنب صراع واسع إلا أن الأعمال العدائية متجهة تجاه مزيد من التصعيد طبعا في حدتها وأيضا في اتساعها الجغرافي. هنالك بطريقة ما هنالك تطور في الوضع ما يصعب السيطرة عليه في المستقبل، وهذا طبعا مؤشر على أن الولايات المتحدة الأمريكية تود الضغط على إيران من أجل أن تغير موقفها وأن تحصل منها على مزيد من التنازلات، ولكن إيران لا تظهر أي مؤشرات على التغيير، وبالتالي إيران هي مستعدة لمتابعة هذا مهما اقتضى الوقت. وحتى لو تحولت إلى حرب إقليمية فربما ما في هذه المرة ستكون ذات طبيعة مختلفة، وربما الأمر قد يحدث إلى ما يكون هنالك تغيير من قبل الطرف الأمريكي، وإذا لم يعودوا إلى طاولة التفاوض وتنفذوا فقرات المذكرة التفاهم.
1: دكتور حسن عبيدي، ربما أمام طروحات استخدام القوة لتحسين شروط التفاوض والتفاوض من أجل تجنب العودة إلى التصعيد من جديد، الدوران حول هذه الطروحات ما ثمنه بالنسبة للطرفين؟
4: هو ثمنها عالي بالنسبة للطرفين، ولأن لا الطرف استطاع في النهاية أن يحسم هذا السجال لمصلحته، وبالتالي من الصعب القول بأن هناك تحسين لشروط التفاوض الذي يمكن أن يؤدي إلى جولة جديدة بكذلك سياق جديد. الوساطة، عطفا على سؤالك حول الوساطة، الوساطة متوفرة موجودة، لكن الوساطة لا يمكن أن تتدخل إذا لم تتلقى مؤشرات رغبة التفاوض من قبل الطرفين، ولا الولايات المتحدة ولا إيران في هذا المستوى مستعدتان فعلا للعودة للدبلوماسية، وإيران قالتها البارحة صراحة بأن المذكرة معلقة، مما يعني أن في النهاية الجناح ربما البراغمات الذي يريد أن التفاوض الآن، وأصبح على ليس في الطريق الأساس، وإنما الآن فقط التيار المتشدد الذي يقول بأننا ما زال لإيران قدرة على تحمل الضربات الأمريكية ويجب أن نستمر. ليست قضية هرمز هي الأساسية، وإنما التبعات. إيران تريد من خلال السيطرة الحصرية على مضيق هرمز ارتفاع أسعار النفط. الآن ارتفعت أسعار النفط 20% منذ وقف إطلاق النار. هذا في النهاية هذه النسبة لا تؤثر كثيرا على الولايات المتحدة، ما زالت هناك احتياطات أعتقد كافية، وبذلك أمريكا يمكن أن تتحمل كذلك التبع السياسية والاقتصادية لمضيق هرمز. كذلك إيران رغم هذه الضربات، يعني الضربات القوية الموجعة من قبل الولايات المتحدة، إلا أن أمريكا لم تستهدف لنقل منشآت طاقوية عالية الأهمية عالية الحساسية.

0: مرشد مجتبى خامنئي أمس عن خط سير إيران في هذه المرحلة.
1: هذه تشير إلى أنه إذا نظرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المسألة من منظور ضغوطات وأعمال عسكرية قد تغير موقف من إيران، من منظورنا هي ستكون العكس، هي لن تلطف الموقف الإيراني ولكنها ستغلظه. وطبعا هنالك قد تكون آراء مختلفة في إيران، إلا أن البلاد كانت قادرة على أن تضع صيغة نهائية لمذكرة التفاهم، وأيضا فيما يتعلق بالمعارضة كانت عالية. فإذا نظرنا إلى صناع القرار الكل متفق، إذا حتى أولئك الذين يدعمون المسار الدبلوماسي ومذكرة التفاهم لا يمكنهم أن يتنازلوا على حساب الصالح القومي للبلاد. المسألة إذا استمرت فيها عمليات عسكرية سيصعب العودة إلى التفاوض والمحادثات، لأن التفاوض تحت الضغط وتقديم التنازلات لن يتم.
0: تيتوم جاريت، ماذا عن الأمريكيين؟ الرئيس ترامب هل هو واضح بالقدر الكافي بخصوص القادم من الأيام؟ إن كان التصعيد سيستمر وفق أي أطر، وإن كان التفاوض سيعود وفق أي معطيات؟
1: أظن بأن الرئيس ترامب في بعض الأحيان يكون واضحا أكثر من اللازم، وبعض الأحيان يقول أمورا تصل حتى إلى طيف الاحتمالية، ولكن بتصريحات المرشد الأعلى بالأمس أيضا فيها خطاب تصعيدي، ولكن الاتحاد الأوروبي بالأمس قد أدان إعاقة حرية الملاحة. أظن بأن هذا يظهر أيضا تحولا في المواقف الأوروبية التي كانت في السابق ناقدة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أظن بأن الجميع يود أن يرى تسوية عبر التفاوض، وأن كل ثقة بأن محادثات جارية بغض النظر مما يقوله كلا القادة، ولكن هل ستستمر أم لا؟
0: وهنا أسأل السيد والعميد حسن جوني، كيف ستنتهي هذه الجولة، جولة التصعيد الحالية باعتقادك؟
2: إذا لم تتمكن الوساطات من إعادة الطرفين إلى قاسم مشترك حول التفسير على مضيق هرمز، وأنا أستبعد ذلك لأن مسألة الضبابية لم تعد هنا يعني ممكنة في فهم لمن السيطرة على هذا المضيق، ويبدو أن إيران تتمسك بهذا الأمر، وهي التي أقدمت كما ذكر تقريركم منذ قليل، هي التي أقدمت على استهداف الناقلات المدنية، ناقلات النفط بالمسيرات، بخطوة يعني لافتة بعد أن كانت الأمور في سياق الاتفاق وفي سياق التفاهم وفي سياق التفاوض، وبالتالي يعني هي تعلن بهذا الأمر عن تمسكها بالقوة المسلحة في هذا الموضوع. لذلك الأمريكيون الآن إذا ما أرادوا يعني إخضاع إيران وإعادة موضوع مضيق هرمز إلى وضعه السابق ما قبل الحرب، فيبدو أن عليهم أن يقوموا بعمليات عسكرية مختلفة عن النمط الماضي.
0: شكرا لك العميد حسن جوني من لارنكا في قبرص، وشكرا لضيوفي هنا في الاستوديو. تداعيات إغلاق أسواق الطاقة خلال الأسبوع الماضي مع التصعيد المستمر وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، نتابعها مع صهيب الملكة.
3: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها تبعات تجدد التصعيد وإغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط عالميا، حيث أغلق خام برنت نهاية الأسبوع تعاملات الأسبوع الماضي عند 88 دولارا للبرميل، ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 3 أشهر، مرتفعا بنحو 16%. وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب مماثلة مغلقا فوق 82 دولارا للبرميل، بارتفاع بنحو 16% خلال نفس الأسبوع. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حقق الخامان ارتفاعا تراكميا تجاوز 22%، مدفوعا بتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد الهجمات وتيرة الهجمات في المنطقة، إضافة إلى تراجع عبور الناقلات عبر مضيق هرمز الذي ينقل نحو

0: خمس الإمدادات النفطية العالمية. امتد أثر السوق أو الأزمة إلى أسواق المشتقات النفطية، حيث دفع شح الديزل والبنزين دفع هوامش أرباح مصافي التكرير الأمريكية إلى مستويات قياسية مع تراجع حاد في الصادرات الروسية من الوقود. كما تخطط أكبر مصفاة نفط في كندا لإغلاق منشآتها مؤقتا خلال الخريف المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما قد يزيد الضغط على المعروض في أمريكا الشمالية. وترى مؤسسات تحليل الأسواق أن تعطل حركة الملاحة عبر هرمز دون مؤشرات واضحة على انفراجة قريبة يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في الأسعار وسط ترقب المستثمرين لأي تطور قد يغير مسار السوق خلال أسبوع التداول المقبل. نهاية هذه الإطلالة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: نختم هذه الساعة من قطاع غزة، حيث أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ما جرى في حي الزيتون ربما واحد من تفاصيل كثيرة ميدانية وإنسانية في القطاع، ضعنا في صورتها.
2: فعلا مريم، التصعيد الإسرائيلي في القطاع هنا هو سيد الموقف في المرحلة الحالية، فالطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تحلق وعلى علو منخفض في كافة مناطق القطاع، وهذه الطائرات حقيقة عملية التحليق المكثفة لها واستمرارها وبمستويات مختلفة يشير بأن لربما في أي لحظة تقع مزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية. ولكن في المنطقة الشرقية لحي الزيتون كانت الساعات القليلة الماضية على موعد مع تكثيف القصف المدفعي هذه المرة على خيام النازحين وعلى المناطق الشرقية والجنوبية لهذا الحي. تقدمت القوات الإسرائيلية هناك ووسعت من نطاق تواجدها وسيطرتها، حيث قامت بنقل المكعبات الإسمنتية باتجاه المنطقة الغربية، بالإضافة إلى ذلك الطلقات النارية التي طالت منازل المواطنين. تم نقل 3 من الشهداء باتجاه مستشفى دار الشفاء، وعدد أيضا آخر من الجرحى تم تصنيف عدد من هؤلاء الجرحى بأنهم إصابات خطيرة وحرجة نظرا لإصابتهم الحرجة. هنا في وسط القطاع أيضا المناطق الشرقية لدير البلح والمناطق أيضا الشرقية لمخيم لبريج كانت على موعد مع عمليات إطلاق نار مكثفة وأيضا عمليات قصف مدفعي متواصلة لم تتوقف. حقيقة مريم، عمليات القصف المدفعي تطال المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل. القوات الإسرائيلية تصارع الوقت أيضا في المناطق الشرقية لخان يونس، حيث تقوم بتنفيذ عمليات نسف كبيرة وضخمة ما بين حين وآخر. فقط الساعات القليلة الماضية 5 عمليات نسف كبيرة تمت في منطقة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة وبلدة بن السيلة. في منطقة الشيخ ناصر أيضا رصد صباح اليوم تكثيف المدفعية الإسرائيلية من قصفها لمنازل المواطنين في تلك المنطقة، وكل من يحاول الاقتراب من المنطقة الصفراء شرق القطاع بشكل كامل تستهدفه القوات الإسرائيلية بشكل مباشر. فجر اليوم أيضا المناطق الشرقية لمدينة غزة وأيضا وسط المدينة وأيضا المناطق الغربية كمخيم الشاطئ كانت على موعد مع غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي. فالطائرات المسيرة الإسرائيلية والطائرات المروحية الإسرائيلية أغارت على شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وهذا أدى إلى وقوع 7 من الجرحى تم نقلهم لمستشفى الشفاء. 2 من الجرحى وصفت بأنها إصابات خطيرة وحرجة. هناك من الجرحى بينهم نساء وأطفال. في الوقت الحالي حقيقة المستشفيات مكتظة تماما. وزارة الصحة الفلسطينية طالبت وناشدت بضرورة فتح معبر رفح وعلى مصراعيه لخروج 20,000 مريض وجريح يتكدسون داخل القطاع في ظل أوضاع إنسانية قاسية الصعوبة. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني من إدخال المساعدات الإنسانية وأيضا الأدوية المطلوبة للقطاع في الوقت الحالي.
1: أشرف أبو عمرة مراسلنا، كنت معنا من دير البلح، وفي ساعة جديدة سترافقكم سلمى الجمل في هذه التغطية.
3: شكرا لك مريم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة، حيث دخلت الضربات الأمريكية على إيران أسبوعها الثاني. في هذه الساعة نتوقف وإياكم مع تفاصيل هذه الضربات وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، ونسلط الضوء أيضا على هجمات إيران على دول المنطقة وفقا لبيانات الجيش والحرس الثوري الإيرانيين. وفي آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات على إيران، قالت إنها استهدفت منشآت عسكرية بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات على عسكريين أمريكيين في الأردن، أسفرت عن مقتل جنديين وفقدان ثالث. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المهمة العسكرية ضد إيران لا تزال ضرورية، وأن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران. في إيران قال المرشد مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة إن نقض الولايات المتحدة المتكرر للعهود تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة أهواز جنوب غربي البلاد. من جهته قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت رداً على قتله إيرانيين وهجومه على جسور وبنى تحتية. في الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. في أربيل بكردستان العراق قال مصدر في حزب حرية كردستان المعارض لإيران إن 8 عناصر من الحزب أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على معسكر تابع للحزب. في إسرائيل قالت وسائل إعلام إن هناك حالة تأهب قصوى في تل أبيب على وقع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. للوقوف على تفاصيل هذه المستجدات نذهب إلى مراسلينا. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، معنا من واشنطن مراسلنا أيضا مراد هاشم، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. مرحبا بكم جميعا. من طهران عمر نستفهم معك عن طبيعة المستجدات الميدانية وآثار القصف، وأين تركز مع إتمام الواشنطن هذه الموجة الجديدة من الضربات كما قالت؟
4: نعم سلمى، آخر ما ورد جاء قبل قليل على وكالة أنباء تسنيم بأن هجوم بالصواريخ نفذ ضد قواعد في الكويت إضافة إلى أربيل شمال العراق، تحديدا في إقليم كردستان العراق. نحن بانتظار المزيد من التفاصيل حول هذين الهجومين، ربما تأتي البيانات لاحقا عبر الجيش أو الحرس الثوري الإيراني. قبل ذلك، أي قبل نحو ساعة، كان هناك إعلان من قبل الحرس الثوري عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة أهواز جنوب غربي البلاد، وهذا بطبيعة الحال لا يعتبر تصعيدا، كون أن المسيرات تحلق كثيرا في الأجواء الإيرانية لا سيما المناطق الجنوبية. والإيرانيون يعلنون انتباعا عن إسقاط هذه المسيرات، بعضها مسيرات استطلاع بعضها هجومية لا سيما في مناطق أجواء مضيق هرمز حيث تدور أكثر الهجمات هناك. ما هجم من قبل القيادة المركزية الأمريكية خلال الليلة الماضية يمكن وصفه بأنه أقل وتيرة وشدة مما كانت عليها الهجمات خلال الأيام الماضية. نحن نتحدث عن هجمات بعد منتصف ليلة أمس تركزت في محافظة هرمزجان، تحديدا في جزيرة قشم، دوت فيها عدة انفجارات كان آخرها حوالي الساعة 6 من صباح هذا اليوم. لكن قبل ذلك كانت هناك هجمات أيضا في مدينة سيريق، في مدينة بندر عباس، في مدينة بندر لينج، أيضا في ذات المحافظة. إضافة إلى أن محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، منطقة قريبة من مدينة شاديغان في المحافظة، أيضا دوت فيها العديد من الانفجارات وفق ما ذكر مسؤول في المحافظة. يمكن القول سلمى إن هذه الهجمات أقل مما شهدناه خلال الأيام الماضية، حيث أن الليلة الماضية لم تشهد أي هجمات على جسور أو أنفاق أو محطات لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، على عكس ما حدث خلال اليومين الماضيين تحديدا. إضافة لذلك أن الهجمات لم توقع أي قتيل أو جريح وفق ما ذكر المسؤولون الإيرانيون في المحافظات الجنوبية، أيضا على عكس ما حدث خلال الأيام الماضية. ويمكن القول أيضا أنه لهذا الأمر جاءت الردود الإيرانية محدودة وفق ما أعلن حتى اللحظة من بيانات رسمية للجيش الإيراني، حيث قال أنه استهدف بالمسيرات معسكر العديري وقاعدة علي السالم في الكويت ضمن موجتين من الهجمات، كانت آخر موجة قبل نحو ساعتين ونصف الساعة. وأضاف أنه خلال هاتين الموجتين استهدف تحديدا مخازن للسلاح في معسكر العديري وأنظمة رادار وباتريوت في قاعدة علي السالم. حتى اللحظة لم يسجل أي بيان للحرس الثوري الإيراني الذي عادة ما ينفذ الهجمات الأشد. وحتى اللحظة أيضا نقول أن القواعد التي توصف بالأمريكية في الدول الأخرى التي شهدت هجمات خلال الأيام الماضية، على سبيل المثال الأردن، البحرين، لم تشهد هجمات حتى هذه اللحظة.
3: يعني وضح لنا أكثر ما الذي لم تشمله الهجمات في هذه الموجة الثامنة للقوات الأمريكية، وكانت قد شملته في الضربات في الموجات السابقة من منشآت تصنفها بأنها بنية تحتية. بطبيعة الحال طهران تقول عنها بأنها بنية تحتية مدنية خالصة.
4: نعم، خلال الأيام الماضية تحديدا اليومين الماضيين كان هناك استهداف واضح لبعض الجسور. تحدثنا سابقا عن نحو 8 جسور خلال اليومين الماضيين في محافظة هرمزجان، تلك الجسور التي تصل مدينة بندر عباس بالمحافظات الأخرى لا سيما محافظة فارس وإلى العمق الإيراني. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف لنفق في محافظة هرمزجان يصل بين مدينتي حج أباد وبندر عباس في المحافظة. أيضا كان هناك استهداف لمحطة لتوزيع السكك الحديدية في بندر عباس، هذه السكة التي توصل الإيرانيين إلى كافة المناطق الإيرانية لا سيما العاصمة طهران. فضلا عن ذلك كان هناك أيضا استهدافات في مدينة جاسك لمنشأة كهربائية ومحطة لضخ وتحلية المياه، كان قد أدى ذلك إلى انقطاع الماء عن 20 قرية وحرمان نحو 10,000 مواطن من المياه، فضلا عن سقوط نحو 9 قتلى خلال كل هذه الهجمات. كانت هذه الهجمات تقرأ هنا عسكريا على أنها تحاول قطع خطوط الإمداد العسكري من العمق الإيراني نحو محافظة هرمزجان تحديدا بندر عباس، حيث تتمركز القوات الإيرانية في الحرس الثوري التي تسيطر على مضيق هرمز. لكن هذه الطرق، الأنفاق، السكك الحديدية، الجسور لها استخدامات مدنية بالدرجة الأولى لنقل الركاب والبضائع والسلع، لكن أيضا ينظر إليها على أنها يمكن أن تمد القوات بالجنود والعتاد، لا سيما أن المعركة تتركز حاليا حول مضيق هرمز. واشنطن تريد إضعاف القدرات الإيرانية هناك، في المقابل الإيرانيين يؤكدون أنهم لا يزالون يسيطرون على المضيق وهو مغلق أمام حركة السفن وفق آخر بيانات الحرس الثوري.
3: مراد، ماذا عن بيانات القيادة المركزية التي قالت بأنها أتمت الموجة الثامنة من العمليات في إيران ردا على مقتل الجنديين، وطبيعة ردود الفعل حتى الساعة عن مقتل الجنديين، كيف تتفاعل؟
5: مرحبا سلمى. نعم، القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها ردت كإجراء عقابي على الحرس الثوري للحرس الثوري الإيراني نتيجة استهدافه جنودا أمريكيين في الأردن بضربات في اليوم الثامن على التوالي لأهداف عسكرية في إيران، وكذلك لمواصلة إضعاف قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز باستهداف منشآت دفاع جوي وكذلك قدرات رقابة ساحلية ومخازن للصواريخ والمسيرات، إضافة إلى مقرات للحرس الثوري الإيراني ذاته. هذا رد الفعل هذا ينظر إليه على أنه قد يكون رد فعل أولي، إذ أن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث وكذلك إصابة 4 آخرين هو يشكل كما ينظر تحديا واختبارا للرئيس دونالد ترامب الذي كان تعهد في بداية يونيو الماضي من أن هذا خط أحمر، أي مقتل الجنود الأمريكيين، ومن أن مقتل جنود أمريكيين سيكون سببا كافيا لاستئناف الحرب مع إيران. كانت هناك أيضا تصريحات لمسؤولين أمريكيين لوسائل أخرى لوسائل الإعلام أمريكية عديدة في الواقع تشير إلى أن هجمات إيرانية مكثفة على قواعد عسكرية في الأردن تستضيف أصول عسكرية أمريكية جنود ومعدات، تعرضت لهجمات مكثفة وما أدى إلى إصابة 20 جنديا وتضرر عدد كبير من المروحيات مأهولة، وربما هناك أيضا مسيرات بالإشارة إلى أنها أيضا هناك طائرات غير مأهولة، إضافة إلى بنى تحتية ربما الإشارة هنا إلى مساكن. الرئيس ترامب أشار في ضمن ردود الفعل هنا إلى أن مقتل الجنود الأمريكيين أمر محزن ولكن المهمة تبقى مستمرة وضرورية. قال إن هؤلاء قدموا تضحية كبيرة لأنهم أرادوا منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إن عدم ردع إيران سوف يؤدي إلى انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حرب أوسع، ومن أن امتلاك إيران لسلاح نووي سوف يفجر المنطقة كما قال، وبالتالي هو رأى أن المهمة ما تزال ضرورية، وحمل بشدة على من انتقدوا إدارته من الديمقراطيين بسبب مقتل الجنود الأمريكيين. كان هناك سيل من ردود الفعل من الجمهوريين والديمقراطيين، بطبيعة الحال إبداء التعاطف والدعم لأسر هؤلاء الجنود، ولكن ولا سيما من قبل الجمهوريين. الديمقراطيون أظهروا تعاطفا ولكن لوما كبيرا أيضا لإدارة ترامب، ومن أن استمرار الرئيس ترامب في هذا النزاع أدى إلى دفع هذا الثمن الكبير إضافة إلى الكلفة المادية، ومن ثم يكررون مطالبهم بإيقاف هذه الحرب وهذا النزاع بتسوية سلمية. الرئيس ترامب اعتبر أن هذه المواقف مخزية، ومن أن هؤلاء يتجاهلون حروبا سابقة أطول وأعنف خاضتها الولايات المتحدة وفقدت فيها الكثير من الجنود في أيام معدودة، وهو أشار إلى عمليتين، كان يشير إلى عمليتين سريعتين كما يصفهما في فنزويلا وإيران، والعملية في إيران يعتبرها ضرورية من أجل الحيلولة دون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا تهدد فيه مصالح الولايات المتحدة. سلمى،
3: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن في الكويت. سعد السعيدي، أطلعنا أكثر على طبيعة البيانات الرسمية حتى الساعة على هذه الاستهدافات الإيرانية والتي كانت آخرها قبل ساعة تقريبا.
6: مرحبا سلمى، بالفعل يعني هذا هو اليوم العاشر حقيقة في هذا الشهر، منذ بداية هذا الشهر هذا هو الاعتداء العاشر على الكويت والثامن على التوالي حقيقة. الكويت تتعرض إلى اعتداءات واستهدافات بشكل مستمر من إيران، وهو دائما ما تؤكد عليه وزارة الخارجية من أن هذا يعتبر وفقا لوزارة الخارجية الكويتية نهج عدائي ممنهج تجاه الكويت. قبل يعني 3 ساعات من الآن أو أقل بقليل كانت هناك صافرة إنذار مفاجئة حقيقة عند الساعة 9:30 توقيت مكة المكرمة تقريبا، كانت هناك صافرة إنذار وكان هناك بيان للجيش الكويتي يؤكد بأن البلاد تتعرض في تلك الساعة إلى اختراق أجواءها، وأن هناك صواريخ أو مسيرات طائرات مسيرة تستهدف البلاد، وأن منظومة الدفاع الجوي تتعامل مع هذه الأهداف المعادية. هذا الأمر تزامن حقيقة مع سماع صوات انفجارات في بعض أنحاء الكويت، كانت هناك يعني وبالتأكيد هذه الأصوات، وهو دائما ما تنوه عنه وزارة أو الجيش الكويتي ما ينوه في بياناته بأن سماع هذه الأصوات إنما هو عائد إلى تصدي منظومته لهذه الأهداف المعادية. تكرار هذه الاعتداءات بشكل مستمر على الكويت أصبح يعني في الأيام الأخيرة يعني في ازدياد حقيقة، وأيضا في أماكن حيوية بدأت تستهدف هذه الاعتداءات الإيرانية، يوم يعني بدأت تستهدف مثلا محطات للكهرباء، بدأت تستهدف محطات أو منشآت مدنية، منشآت نفطية، أماكن مدنية، وبالتالي هذا ما أكد عليه بيان الجيش الكويتي الأخير الذي صدر قبل أقل من 24 ساعة والذي حمل البيان رقم 76 والذي قال بأن الكويت يعني تعرضت إلى استهدافات في منشآت عسكرية ومدنية وأمنية، وأيضا تعرض قطاع النفط وقطاع الكهرباء الاستهدافات. يوم أمس كان هناك انقطاع أو كان هناك حريق في محطة كهرباء وتقطير المياه هنا في الكويت، تعاملت مع فرق الإنقاذ. كان هناك أيضا منشأة نفطية أيضا تعرضت إلى استهداف مباشر، وهذه المنشأة حين تم أو هرعت قوى الأمن والإطفاء للتعامل مع هذا الحادث جاء استهداف، أيضا تجدد هذا الاستهداف على نفس هذه المنشأة، ما أدى وأسفر عن إصابات للعاملين الذين كانوا يتعاملون مع هذا الحادث من رجال الإطفاء وكذلك من العاملين في هذه المنشأة النفطية. أيضا كان هناك استهدافات لقطاع أيضا لبعض المنشآت العسكرية هنا في الكويت وأدى إلى إصابة بعض العسكريين. هنا تجدد حقيقة لهذه الاستهدافات وتنوعها حقيقة في الكويت، يعني أمر أصبح يعني دائما ما يثير ويصدر يدفع الخارجية الكويتية لإصدار بيانات. يوم أمس سلمى كان هناك 10 بيانات من الجيش الكويتي من الكويت ومؤسساته، 4 فقط كانت للجيش الكويتي، 3

0: منها كانت تحذر وتبين وتعلن للسكان بأن الكويت تتعرض، وقد كانت تعرضت لمدة 5 ساعات إلى اختراق أجواءها. وقفت حركة الطيران يوم أمس في الكويت لعدة ساعات قبل أن تعود مرة أخرى. اليوم حقيقة لم تتوقف حركة الطيران رغم الاستهداف، وإن كان كما يبدو قصيرا، لكن حتى الآن لا يعرف ما نتائج هذا الاستهداف الذي جاء صباح هذا اليوم. حتى الآن نتوقع أن يأتي بيان للجيش الكويتي يبين ما الأضرار التي سببها هذا الاعتداء، كيف تعاملت منظمة الدفاع الجوي مع هذه الأضرار، وكيف أيضا نتوقع أيضا أن يكون هناك بيان أيضا للخارجية الكويتية. بالتأكيد سيستنكر وسيندد بهذه الاعتداءات الإيرانية الممنهجة والمتكررة والمتواصلة تجاه الكويت.
1: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا من الكويت. في الوقت الذي نشطت فيه المساعي الدبلوماسية لإيجاد حل لمعضلة مضيق هرمز، كانت قرارات التصعيد تصاغ بعيدا عن غرف دبلوماسية. في التحقيق التالي نسأل كيف تحول مسار التفاهم إلى مواجهة متصاعدة، ونتتبع خفايا وكواليس انهيار مسار هرمز.
2: لماذا انزلق مسار التهدئة فجأة من مسار تفاوضي إلى مواجهة بدأت كل عناصرها تتشكل؟ ولماذا تقرر إطلاق أول قذيفة على أول سفينة بينما كانت الأنظار تتجه لترجمة المذكرة إلى تفاهم؟ في هذا التقرير التحقيقي سنبحث عن أجوبة لفهم سبب جولة من التصعيد لم يتوقعها أحد رغم التهديدات، وهي الأخطر منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
3: كانت نقطة التحول هي الهجوم الإيراني على ناقلات النفط التابعة للسعودية وقطر، ومن هناك بدأ التصعيد.
4: الجواب سهل، لأن الحرس الثوري يتحكم بمضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
5: هاجمت إيران من دون مسول 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد طواقمها أو فقدانهم أو إصابتهم، ولا يوجد أي مبرر أو عذر لمثل هذه الهجمات.
2: لنقف على الملابسات التي أفضت لارتفاع معدل التوتر، نعود للتثبت من المسار الزمني للأحداث ميدانياً. في 6 يوليو الحالي 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات متعاقبة أثناء إبحارها قبالة شواطئ عمان جنوبي مضيق هرمز. تشتعل النيران في ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية بعد هجوم جوي استهدفها، وتتعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم مماثل قبل أن تستهدف سفينة ثالثة ترفع علم ليبيريا. كان ذلك قراراً عسكرياً لم يبدو متلائماً مع مضي القرار السياسي في التفاوض، بل إن القرار العسكري اختار المرور إلى التصعيد رغم أن مذكرة التفاهم أرست آليات تواصل أبرزها الخط الساخن. بعد استهداف إيران الناقلات كان متوقعاً أن الولايات المتحدة سترد، وبدأت القيادة المركزية بتنفيذ ضربات تستهدف السواحل الإيرانية الجنوبية.
5: نفذنا ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي، ونستمر بإضعاف قدرة إيران على تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرتها البحرية.
2: الاستهدافات الأمريكية لمواقع إيرانية كانت تقابل بهجمات يشنها الحرس الثوري على دول الخليج، من بينها سلطنة عمان التي تحتضن اجتماعات لحل معضلة المضيق، مستثنياً 20 بارجة حربية وحاملتي طائرات أمريكيتين ترابطان في بحر العرب.
6: سلطنة عمان هي واحدة من الوسطاء، لماذا استهدف الحرس سلطنة عمان؟
4: الحرس لديه أدوات لمراقبة النشاط العسكري، ولدينا إثباتات أن طائرات وصواريخ انطلقت من قواعد أمريكية في عمان، ولدينا وثائق وإثباتات ولا يمكنهم نفي ذلك.
2: حملنا إجابة القائد السابق في الحرس الثوري ونقلناها إلى الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية، فهل تعرضت الأصول العملياتية الأمريكية في المنطقة لأضرار؟
5: ما تروج له إيران من ادعاءات غير صحيح. تواصل الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها بكامل قدراتها في أنحاء المنطقة، واستهداف إيران بصواريخ ومسيرات دول الخليج المجاورة لم يحدث أي تأثير عملياتي على الجيش الأمريكي.
2: ومع تضارب الروايات بشأن مسار الأحداث يتحدد السؤال، لماذا صدر قرار عسكري إيراني بأنه لابد من المرور إلى التصعيد في هرمز؟ لذا كان لابد من استكشاف الفتيل وراء دخان الذخائر العابرة فوق المضيق. فهل حقاً تركت مذكرة التفاهم فيما تضمنته فجوات أفضت لهذا التدهور الميداني؟ نقلنا التساؤل إلى الدبلوماسي السابق في دولة الوساطة باكستان، ضيفنا من إسلام أباد محمد عبد الباسط المطلع على كواليس الوساطة التي قادها المشير عاصم منير.
3: كانت باكستان واضحة في أن جميع القضايا لا يمكن تسويتها من خلال مذكرة التفاهم وحدها، وأن الطرفين سيحتاجان إلى فترة زمنية لمعالجة الملفات المختلفة.
2: يظهر هنا مبرر هو قابلية المادة الخامسة من مذكرة التفاهم للتأويل. طهران تقرأ فيها إقراراً بنفوذها على هرمز.
7: وفقاً للمذكرة، إيران تتحكم في كامل المضيق وبالملاحة داخله. إيران أتاحت ممراً آمناً للملاحة، لكن بعض السفن تمر عبر مسار جنوبي قرب سواحل عمان، وهو مسار خطير وفيه ألغام.
2: بينما ترى واشنطن أنها تلزم إيران بوقف تهديداتها لأمن الملاحة الدولية.
5: لا تزال حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز، فالمضيق مفتوح وقد استخدمه عدد من السفن التجارية خلال الأيام السبعة الماضية، ولا تزال تستخدمه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها.
2: ولكن هل تصمد هذه الذريعة كثيراً؟ وهل هي مبرر كاف لاستدعاء مشهد المواجهة؟
3: لدي مؤشرات من إسلام أباد أننا على اتصال مع إيران، وقائد الجيش يتواصل مع عباس عراقجي وقليباف، وأنا واثق أنه خلال اليومين المقبلين سنشهد بعض التقدم نحو وقف لإطلاق النار ولو كان مؤقتاً.
2: إلا أن المعلومات التي قدمها ضيفنا من إسلام أباد طرحت علامات استفهام إضافية وتتعلق بمن يتخذ القرار في طهران. لنفهم وزن هذا السؤال يجب أن نعود لفهم ما حدث في مسقط في 11 من يوليو الحالي. فبعد ساعات من عودة التوتر الميداني تلاحقت جهود دبلوماسية مكوكية قادتها عمان وقطر لتقود في اجتماع مطول في مسقط إلى وضع تصور أولي هو الأكثر نضجاً من بين ما طرح من تصورات لوضع محددات توافقية للعبور في هرمز. ولم يبقى إلا مراجعة القرار في طهران بعد أن أقر وزير الخارجية عباس عراقجي بأن التفويض الممنوح للوفد لا يشمل حق اتخاذ القرار. ولكن بضع ساعات بعد توجه طائرة عراقجي إلى بلاده شن الحرس الثوري هجوماً شمل محافظة مسندم في عمان.
7: الحرس مسؤول عن أمن المضيق والسيطرة عليه، وهم يقومون بما يتطلبه لإسناد مهمة السياسيين كما في حالة عراقجي، لكن البرلمان والمرشد يجب أن يقبل بالقرار حول أي مقترح لمسارات العبور.
3: حتى وإن كان الحرس الثوري هو من يتخذ القرارات، فإنه يضع في الحسبان المصلحة العليا لإيران، وحالياً من مصلحة إيران تحقيق السلام في المنطقة من وجهة نظري، فهم لا يستطيعون خوض هذه الحرب إلى ما لا نهاية، فهذا ليس من مصلحتهم.
2: وبين حالة لا حرب ولا سلم قرر الحرس الثوري المرور إلى خطوة إضافية، فأعلن أن مضيق هرمز غدا مغلقاً. بعد يومين أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
5: نحن نحمي السفن التجارية ونفرض حصاراً بحرياً صارماً على أي سفن تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
7: نحن في زمن حرب، ولا يوجد وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وربما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار ورفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية قد تتوافر حينئذ ظروف جديدة تتيح تجديد مذكرة التفاهم.
2: أثناء أعداد هذا التقرير التحقيقي لاحظنا تطوراً لحجم ومواقع القصف الأمريكي داخل إيران، ليتوسع من تركيز على البنية العسكرية في الساحل الجنوبي إلى بنية تحتية لطرق الربط بين بعض المحافظات. وترافقت مع كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال توسع العملية

0: العسكرية نحو منشآت يشتبه بارتباطها ببرنامج إيران النووي أو شن هجمات برية، وعادت جزيرة خارك إلى الواجهة. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية رفض الإجابة عن سؤالنا حول تغيير مهمة القوات الأمريكية، واكتفى بالحديث عن مستوى الجاهزية لأي تكليف محتمل.
1: What I will tell you is that
2: ما يمكنني قوله هو أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليه. لدينا حالياً أكثر من 50,000 جندي منتشرون في الشرق الأوسط، وهم مدربون جيداً ومستعدون على نحو كامل وجاهزون لتنفيذ ما يطلب منهم.
3: وفق إعلان مقر خاتم الأنبياء، نحن جاهزون لاستمرار الحرب لخمس سنوات أخرى، كل شيء جاهز.
0: وبتفكيك كل هذه الأحداث وإعادة تركيبها، بدا واضحاً أن هذه الأزمة كانت تدار عبر قرارين في إيران تتباين رؤيتهما لمذكرة التفاهم، ولم تتأخر التصريحات في الداخل الإيراني لترجيح ذلك. السؤال الآن، مع ارتفاع وتيرة العمليات القتالية، ما هو مصير مذكرة التفاهم وما هو ثمن اللامذكرة؟
3: أعتقد أن المذكرة ميتة، لأن هناك ثلاثة من شروط المذكرة غير قائمة، وهي تتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان ومناطق أخرى، وهذه الشروط غير قائمة حالياً.
4: إذا انهارت مذكرة التفاهم فسندخل في حالة من الانحدار الحر، ولا أعتقد أن أي من الطرفين يستطيع تحمل تبعات ذلك.
5: أحدث تطورات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران والتصعيد في المنطقة نتابعها في نافذة عسكرية مع مريم بالعالية. مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نقرأ فيها مستجدات التصعيد في المنطقة بعد ليلة ثامنة من الضربات الأمريكية على إيران والاستهدافات الإيرانية على مواقع في عدد من دول المنطقة. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا مع الزميل محمد رمال الذي نرصد معه على الشاشة التفاعلية آخر هذه التطورات. إليكم.
6: سنبدأ مريم من بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي تحدث عن إكماله الهجمات في الليلة الثامنة على نقاط ونقاط المراقبة البحرية والرصد، وكذلك مراكز إطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية على طول السواحل الإيرانية الجنوبية. البيان الأمريكي كان مقتضبا، لم يوضح أين هي هذه النقاط التي تم ضربها، لكن الجانب الإيراني ربما يوضح بعض الشيء حينما تحدث عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم هنا عند مضيق هرمز، وكذلك في بندر عباس، وأيضا في مدينة حاجي أباد، وهي مدينة صغيرة تبعد حوالي 150 كيلومترا إلى الشرق من مدينة بندر عباس. هذه المدينة ليست مهمة استراتيجيا، لكنها تحوي بحسب المصادر المفتوحة ومعاهد الحرب منشأة صاروخية متطورة تحوي صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب، وهي منطقة مهمة استراتيجيا إلى الشرق من بندر عباس. البيانات الإيرانية تحدثت أيضا عن إسقاط مسيرة في أجواء مدينة الأهواز في الجنوب الغربي من إيران، لكن ما يلفت الانتباه هو حديث وسائل الإعلام الإيرانية عن أن على العمليات العسكرية الأمريكية ضرب النقاط البحرية الإيرانية. رجحت هذه الوسائل الإيرانية أنها تمهد لعمليات إنزال بحري في نقاط ساحلية، وإظهارها على أنها إنجاز للقوات الأمريكية وقدرة على السيطرة على مضيق هرمز، وهو ما يفسر ربما ضرب بالأمس القوات الأمريكية كل ما يربط بندر عباس من طرق وجسور في هذه المنطقة كما تلاحظون. على مستوى العمليات التي تحدثت عنها القيادة الإيرانية بشأن ضربات وجهت إلى دول في المنطقة، تحدثت عن استهداف قاعدتين في الكويت، قاعدة العديري في منطقة شمال الكويت، وكذلك قاعدة علي السالم القريبة أيضا من مدينة الكويت. تحدثت الوسائل الإعلام الإيرانية عن استهداف مستودعات و مخازن أسلحة، وهو ما لم يؤكده الجيش الكويتي الذي تحدث عن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية للصواريخ والمسيرات الإيرانية. أما فيما يتعلق بالأردن، ما يجدر التوقف عنده هو ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، وخاصة نيويورك تايمز، عندما نقلت عن مسؤولين أمريكيين تحدثوا عن أن القتلى الأمريكيين سقطوا بصواريخ إيرانية استهدفت قاعدة موفق السلطي، ولفتوا إلى أن هذه الصواريخ متطورة عن السابق، هي لديها قدرة على المناورة وكذلك التنصل من الدفاعات الجوية. ورجحت المصادر الأمريكية للصحيفة أن تكون إيران قد تلقت مساعدة في هذا الشأن من روسيا أو الصين. مريم،
5: كل ذلك محمد مشكورا طبعا على هذه التفاصيل، سنناقشه مع ضيفنا العقيد نضال أبو زيد. نبدأ من هذه الضربات لليلة الثامنة على التوالي، الضربات الأمريكية على إيران وصفت بأنها محدودة بالمقارنة مع الليالي السبع الماضية، أين تظهر محدودية هذه الضربات؟
7: صحيح مريم، ضربات محدودة لكنها مركزة. الضربات كانت في قوس جغرافي، هذا القوس الجغرافي كان يمتد في المناطق الجنوبية الغربية على الساحل الغربي. هذا القوس الجغرافي بدأ من هذه المنطقة وانتهى في جنوب لار. الملفت في عملية الاستهداف المكثف كانت في بندر عباس، كانت في قشم هناك استهداف، وكان أيضا في سيرك عملية الاستهداف. الإعلان الأمريكي أنه تم استهداف المنطقة التي خرج منها الصاروخ والذي استهدف القاعدة الأردنية الذي كان يتواجد بها قوات أمريكية، وقتل جنود أمريكان وفقد واحد. وهذه القاعدة هي قاعدة حاجي أباد. أذهب بالتفصيل إلى هذه القاعدة حتى أفصل السؤال الذي سألتيه مريم فيما يتعلق بحاجي أباد. حاجي أباد، إذا ما نظرنا إلى المقاطع التي بثها السند كم بعد الضربة التي دامت 8 ساعات، وهي هذه المقاطع التي تظهر على الشاشة مباشرة، استخدم بها الصواريخ الدقيقة التي تظهر من نوع توماهوك، وظهرت هذه المنطقة الوعرة الجبلية ذات الصخور الجرانيتية. هذه منطقة حاجي أباد التي نربطها بالخارطة. بالتالي هذا المشهد الذي نشاهده على المقطع المصور من السنت كم لمنطقة جبلية وعرة هي منطقة حاجي أباد التي تظهر على الخارطة، والتي تعرف بأنها أحد مدن الصواريخ. لن أطيل عليك مريم، نربط موضوع أن الجانب الأمريكي يعرف بالمنطقة التي خرج منها الصاروخ، وإعلانه بأن الصاروخ كان صاروخا دقيقا استطاع التحايل على منظومات الدفاع الجوي. هذا يعيدنا إلى صاروخ من نوع صاروخ حاجي قاسم. هذا الصاروخ الإيراني هو صاروخ فرد صوتي بعد دخوله طبقات الجو وبعد اجتيازه نقطة السمت، وهذا الصاروخ يصل إلى 7 إلى 8 ماخ سرعته، أي بمعنى أنه صاروخ عالي جدا فعلا، يمكن أن يتحايل على منظومات الدفاع الجوي.
5: في قراءة لهذه الخطوة، استهداف حاجي أباد كما يقول الأمريكيون لاعتبارها منطلق الصاروخ الذي تسبب بمقتل الجنديين الأمريكيين في الأردن، هل يمكن اعتبار ما جرى في الأردن واستهداف الجنود الأمريكيين هناك وفق المعطيات التي توفرت نقطة تحول في السلوك الأمريكي الآن تجاه إيران؟
7: الإجابة بكل وضوح نعم، لسبب أنه في قانون الدفاع الأمريكي هناك شيء اسمه NDAA، قانون إعطاء صلاحية استخدام الليذل ويبون، الأسلحة القاتلة أو القرار القاتل. هذا القانون يجيز للرئيس دون الرجوع للكونغرس باستخدام هذا البند إذا قتل جنود أو فقد جنود. لذلك طريقة المحاكاة الإعلامية من قبل القيادة الوسطى الأمريكية والترويج وكثافة الترويج حتى دفع الأمر بخروج الناطق الإعلامي باسم القيادة الوسطى الأمريكية وتكلم عن هذا الموضوع، يشير إلى أن على ما يبدو البنتاغون يريد أن يدفع الرئيس لاتخاذ قرار التصعيد باتجاه عمليات انتقامية ضد مقتل الجنود الأمريكان.
5: الآن أسبوع ثاني ندخله من جولة التصعيد الحالية، كيف تبدو مؤشراته بالنظر إلى طبيعة الضربات من الطرفين عقيد؟
7: هناك أقواس جغرافية أو أقواس نارية، القوس الناري اللي تحدثت عنه قبل قليل رسم في هذه المنطقة في الكتف الجغرافي لبندر عباس، يبدو أن الهدف منه عمليات تجريد شلال إلكتروني إعماء رداري في هذه المنطقة. القوس الجغرافي الآخر وهو قوس ناري طويل من فارس باتجاه منطقة شهبار أقصى جنوب الساحل الغربي، والقوس الناري الثالث هو القوس المهم والذي يبدو أنه الهدف الرئيسي الذي بدأ من حدود باكستان سيستان بلوشستان باتجاه مناطق يزد. هنا يزد نتكلم عن عمق، هذا العمق يتجاوز 450 كيلومتر، بالتالي بدأت الأعماق تتزايد داخل إيران، وهذا يعزز السيادة الجوية والسيادة الإلكترونية لصالح الجانب الأمريكي. نشير إلى نقطة غاية في الأهمية أعلن عنها الجانب الإيراني، إسقاط هذه الطائرة يوم أمس من قبل الجانب الإيراني الأميكيو، طائرة استطلاع، أمر اعتيادي، ليست المرة الأولى للجانب الإيراني أن يسقط مثل هذا النوع من الطائرات. لكن الملفت هو هذه الطائرة التي أعلن الجانب الإيراني عن إسقاطها في منطقة قريبة من الحدود العراقية الإيرانية. لاحظي مريم، هذه الطائرة ليست من طائرات الاستطلاع الاستراتيجي، هي طائرة تكتيكية تحمل على ظهور ضباط أو أفراد العمليات الخاصة، وهذه الطائرة مداها 10 كيلومتر، وهي خفيفة جدا، تستطلع أو تطير لمدة 9 إلى 8 دقائق. الملفت في الحديث الإيراني أن الطائرة تم استهدافها في هذه المنطقة في خورستان،
0: نعم.
7: وبالتالي أن يتم استهداف طائرة تكتيكية مسافتها 10 كيلومتر في عمق خورستان بمسافة 138 كيلومتر، هذا مؤشر ملفت على أنه على ما يبدو أن هذه الطائرة إما أنها كانت مع قوات استطلاع على الأرض، أو أنها كانت موجودة مع الميليشيات التي تدعمها.
0: بكل الأحوال عقيد نضال أبو زيد، هذه مؤشرات ما يجري في يزد والآن إسقاط هذه الطائرة في خورستان هو مؤشر أن هناك تعمق أمريكي في ضرب أهداف إيرانية أبعد من التي كان يضربها في بداية جولة التصعيد عند السواحل. في المقابل إيران كيف تتعامل مع هذا التعمق عندما ترد؟
7: نعم، إيران مباشرة مع أي حالات مثل هذا النوع من الحالات التي تعرف بحالات الجهد الاستخباري، بمعنى إما حالات اجتياز حدود، محاولات استطلاع، مباشرة إيران ترد بقصفها بالطائرات المسيرة كما حصل يوم أمس بعملية القصف التي طالت المناطق الداخلية في كردستان. بالتالي مجرد أن استشعر الجانب الإيراني أي عمليات خرق للحدود يتم الاستهداف، وأيضا حصل مثل هذا النوع في سيستان بلوشستان.
0: لكن في ردها أيضا ما زالت تصر على استهداف دول الخليج. عندما ذكرنا في بداية هذه الفقرة التحليلية العسكرية أن الضربات الأمريكية وصفت بالمحدودة خلال الليلة الثامنة، هل كانت كذلك الضربات الإيرانية بذات المحدودية إن صح التعبير؟
7: نعم مريم، كانت محدودة وحافظت على معادلة التناسب، بمعنى أن الرد كان على الكويت، لغاية الآن لم يتم توسيع الرد إلى مناطق أخرى، لكن أعتقد خلال الساعات القليلة قد يتم التوسيع باتجاه مناطق أخرى مثل البحرين. لا يزال الجانب الإيراني يصر على رواية القواعد الأمريكية، علما أنها قواعد كويتية تحمل العلم الكويتي، فيها جنود أمريكان ضمن اتفاقيات دفاع مشترك مع الجميع. لكن الملفت هو عملية استهداف البنية التحتية، ذهب الجانب الإيراني إلى الجسور، إلى محطات التحلية، وهذا أمر تصعيدي تجاه أهداف مدنية.
0: هل سيصعد أكثر الإيرانيون باعتقادك في الساعات القادمة تجاه هذه الدول؟
7: الجانب الإيراني مريم يحاول أن ينفك من كماشة زمام المبادرة التي وضعه به الجانب الأمريكي. زمام المبادرة مبدأ عسكري، نبسطه بعيدا عن تعقيدات المصطلحات العسكرية، هو من الذي يبدأ القتال. الآن الجانب الأمريكي هو الذي يبدأ القصف وهو الذي ينهي. هذا النوع من المبدأ يجعل المدافع في وضع حرج، لأن هذا المبدأ يعني إدامة زخم الهجوم، يعني استثمار الفوز. الجانب الإيراني يريد أن يهرب من كماشة زمام المبادرة، لذلك بدأنا نلمس أنه بين الحين والآخر يقوم بعمليات قصف.
0: شكرا جزيلا لك عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة العسكرية. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
8: شكرا لك مريم. الآن لنفتح النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا في الاستوديو توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، وفي الاستوديو أيضا الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكم جميعا. دكتور أصلاني أبدأ معك، هل لا زالت حدود التصعيد ترسم بدراية وضبط دقيقين؟
9: والآن هو أن هذا التصعيد بشكل ما هو على وشك أن يتكثف في نطاقه وفي حدود هذا الصراع، وقد كان الأمر منضبطا في السابق، ولكن حسب ما نراه الآن على الأرجح أن نرى منطقة متقلبة في الأيام القادمة، وما يجري الآن هو على الأرجح تحضير للخطوات والمراحل التالية، والمرحلة الحالية لا تبدو بأنها هي النهائية. للولايات المتحدة هم يحاولون استهداف السواحل الجنوبية من

0: من إيران وأيضا ينتقلون إلى المنطقة الوسطى من البلاد في محاولة لاستهداف الدفاعات الجوية والرادارات. وإيران أيضا بالمقابل تحاول أن توسع هجماتها من حيث الكم والنوع، وهي تقوم بهذا في مراحل مختلفة بما فيها استهداف الرادارات والدفاعات الجوية وأيضا إعادة تموضع الناقلات التي تزود الوقود. إيران تستهدفها أيضا لإيقاف الآلة الحربية الأمريكية أو تقليص كفاءتها فيما يتعلق بالمرحلة القادمة من المعركة. ما نراه الآن هو جمود استراتيجي، لا طرف يظهر أن هناك نية من خلال هذا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. فبالنسبة لإيران، التفاوض تحت إطلاق النار يعتبر استسلاما للولايات المتحدة، وللولايات المتحدة هي تريد أن تستمر بالضغط على إيران لكي تغير الأخيرة موقفها، ولكن لا يحدث أي من هذه الأمور حاليا. إيران لا تظهر أي تغيير، ولا الولايات المتحدة مستعدة لوقف الهجمات ضد إيران. ولهذا نحن الآن في مصيدة التصعيد، حيث أن الأمور عالقة الآن وفي حالة من الجمود، ونحن نشهد أيضا أن الوضع قد ينتقل إلى تصعيد بدلا من أن يكون هناك تخفيف في التصعيد في الوضع. وهناك نقطة مهمة وهي دور الوسطاء. في الماضي أو بالأحرى هم الآن يحاولون القيام بدور، ولكن مقارنة بالماضي فإن عملهم الآن ليس بالزخم الذي كان عليه في السابق، وهم لم يستطيعوا تغيير أي شيء في الوضع الحالي.
1: ذكرت نقاط مهمة، إن كان موضوع بأننا عالقوا الطرفين عالقين في دائرة التصعيد، ولكن في النهاية هل الأمر لا زال تحت سقف الحرب؟
0: هو ليس حقا حرب بمعنى الكلمة إلى الآن، وهناك بوادر بأن إسرائيل الآن ليست في هذه اللعبة، وأيضا الولايات المتحدة تحاول أن تعيد تمركز بعض معداتها في إسرائيل، لذلك ربما هم يجهزون للمرحلة التالية للتدخل. والولايات المتحدة الآن تسير في عملية تدريجية مقارنة بالحرب السابقة، ويريدون أن يروا إن كان بإمكانهم أن ينجحوا في هذه المراحل الابتدائية لينتقلوا إلى المرحلة التالية. أيضا إيران تحاول أن تزيد كفاءة هجماتها. عندما ننظر إلى ما حدث في الأردن، هذا كان مهما، لأن إيران كانت تستهدف منشأة ومعدات أمريكية، وأيضا يمكن لهذا أن يكون تحركا مبدئيا أوليا للانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة باستهداف إسرائيل إذا ما تدخلت. ولهذا نرى أن الجانبين الآن يحضران للتصعيد، وأي فرصة للمسار الدبلوماسي يبدو بأنها تتضاءل.
1: سأعود لهذه النقاط، نقطة الدبلوماسية ونقطة الوسطاء التي ذكرتها دكتور أصلاني. سيد توم جاريت، هل يمكن الحديث بأن الأمور لا زالت تنتقل خطوة خطوة باتجاه التصعيد، وإلى أي درجة تراه بأنه تصعيد مدروس أي تحت سقف الحرب؟
0: أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية تهدف إلى إضعاف القدرة الإيرانية على استهداف جيرانها والسفن التجارية التي تمر عبر المضيق. ورغم الخطاب بأنهم سوف يقوموا بهجمات انتقامية بالنسبة لموت الجنديين الأمريكيين، إلا أن الأمور لم تتغير. ولذلك أنا أخشى أن إيران تحث الحوثيين لكي يعملوا بشأن مضيق باب المندب، والسبب لهذا الخوف هو أن قطر وباكستان يستحقان أن يعزى لهما الفضل في الوساطة في إطار هذا الصراع. وباكستان الآن لديها اتفاقية دفاعية مع المملكة العربية السعودية، والباكستانيون أنفسهم أشاروا إلى أنه إذا ما الوكلاء الإيرانيون أي الحوثيون إذا ما هاجموا في مضي

0: صديقي باب المندب، فإن السعودية لها الحق بالدفاع عن نفسها، ولكن هذا يضعف موقفهم كوسطاء، ولكن هذا يعكس التصرف الذي رأيناه من إيران. النقطة هي أن 16 يوما من الأعوام الخمس الأخيرة إيران كانت قادرة على بيع النفط بدون عقوبات في السوق العالمية، وهذا حدث في هذه المدة الأخيرة. هذا بسبب مذكرة التفاهم، ورغم ذلك لم تلتزم إيران بالمرور والقواعد العالمية للمرور. هناك محاجة بأن المادة الخامسة لم يتم تنفيذها والوفاء بها، ولذلك آمل أنه لن يكون هناك تصعيد، وآمل للتصعيد أن لا يستمر. وإذا ما الحوثيون كانوا سوف يتبعون تعليمات من يسيطر على زمام الأمور في إيران، فهذا سوف يؤثر على المسار كله.
1: دكتور عبيدي، إذا كانت كلفة التصعيد باهظة ومكلفة، كلفة المزيد من التصعيد ستكون كارثية، هل هناك إدراك لهذا الأمر؟
2: بالنسبة لإيران كلفة التصعيد أقل بكثير من كلفة الذهاب نحو مفاوضات، لأنها تعلم جيدا بأن العودة إلى التفاوض، وخاصة فيما يتعلق بهذا الغموض حول البند الخامس وحول الوضع النهائي لمضيق هرمز، سيكلفها كثيرا في ملفات مستقبلية. ولذلك إيران ما زالت متمسكة أعتقد بمضيق هرمز، ولذلك نحن أعتقد أننا انتقلنا من مرحلة التصعيد إلى مرحلة إدارة التصعيد. كيف يمكن مواجهة في النهاية وإدارة هذا التصعيد حتى لا يصل إلى انزلاق يؤدي إلى حرب كما تفضلت في سؤالك؟ لكن المشكلة دائما نعلم أن الحرب هي ليست قرارا إداريا، وإنما هو انزلاق تدريجي نحو هذه الحرب، خاصة وأن هناك عوامل جديدة دخلت على الخط، وهي مثلا أن الآن التيار المتشدد أكثر أصبح نفوذا في إيران، وهو يعتقد فعلا بأن مذكرة التفاهم كانت خدعة، وأن على إيران أن تبقى متمسكة بقضية مضيق هرمز حتى وإن كانت الكلفة عالية. ولدينا من جانب الأمريكي كذلك أولا استهداف الجنديين الأمريكيين، ونعلم كذلك أن الرئيس الأمريكي دائما ينظر إلى ما هي الانعكاسات في الداخل للحضور العسكري خارجي. ثم النقطة الثانية وأعتقد كذلك وهي مهمة، لأول مرة في هذا في صراع مهم لدينا رئيس غير تقليدي تماما، يعني الرئيس الأمريكي يمكن أن ينتقل من القول بأن مذكرة التفاهم هي أعظم اتفاق حققته الولايات المتحدة منذ 3000 سنة إلى القول بأن هذا مذكرة التفاهم لا تعني أي شيء، وبالتالي يجب العودة إلى الصراع.
1: وهنا يعني تحدث ترامب وقال بموضوع مقتل الجنود واحتمالية أن يكون الرد التصعيدي أكبر من الذي حصل نتيجة هذا الخط الأحمر الذي هو ذكره سابقا أيضا ترامب، وقال بأن قتل الجنود الأمريكيين خط أحمر، قال بأن مقتلهم محزن لكن المهمة مستمرة ويراها ضرورية. في أي اتجاه يراها ضرورية إذا كان التصعيد بالنسبة لواشنطن هو سيء من وجهة نظرك، والأمر ليس كذلك بهذه الكارثية بالنسبة لإيران؟
2: إذا كان التصعيد العسكري يهدف في النهاية إلى تقليص حجم التأثير الذي تمارسه إيران على مضيق هرمز، نعم هو تقدير خاطئ، لأن إيران من الصعب يعني حتى وإن تعرضت إلى أخطار كبيرة لكنها لا يمكن في النهاية أن تتخلى عن مضيق هرمز، لأنها تعتقد فعلا بأنه ليس فقط أصبح من ضمن العقيدة الاستراتيجية الإيرانية، لكن أنه هو المكسب الوحيد الذي تحصلت عليه إيران. لكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أهداف أخرى تتعدى مضيق هرمز، وهو كيف في النهاية أن تلجم إيران لعدم التعرض إلى مصالح في المنطقة مثلا دول الخليج أو فتح مضيق هرمز، لأن هذا هو فعلا الانزلاق نحو حرب شاملة، فتح جبهة أخرى. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن في النهاية أن تبقى ضمن هذه الإدارة المنتظمة والمعتدلة للتصعيد.
1: دكتور أصلاني، إذا كانت يعني اللحظة دقيقة جدا، وهي أيضا يعني يجب أن تكون محسوبة بسبب المنزلقات الخطيرة لكلا الطرفين وأيضا الإقليم، حتى إن كان التصعيد مثلا هو مكلف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكلفته معقولة بالنسبة لإيران يمكن إدارتها، كيف لها أن تترجم هذه المكاسب إلى مكاسب سياسية في المفاوضات؟ في النهاية الحرب يجب أن تترجم حالة الصمود فيها أو الانتصار كما تقول إيران إلى أمور عملية تفاوض عليها وتثبتها في السياسة.
3: We are seeing that, you know, now
0: more. نحن نرى الآن أكثر من أي وقت هناك إدارة للتصعيد، وكما أشار الدكتور عبيدي هذا أمر مهم، ولكن الأمور لا تسير بهذا الاتجاه. والمنطق في طهران هو أنه من أجل أن ندافع عن أنفسنا يجب أن يكون هناك محادثات. نرى الآن انتقالا من المفاوضات السياسية إلى الجهود لإعادة تأسيس الردع. الولايات المتحدة

0: للردع ضد هجمات مستقبلية ولإنهاء الحرب ولوقف هجمات مستقبلية ضد إيران، ولكننا الآن بعيدون عن هذا التوازن، ولذا نرى هذا التصعيد ما زال مستمرا. وبالنسبة للجانب الإيراني، فإن أي بادرة لضبط النفس أو مرونة سوف يتم اعتبارها ضعفا من قبل الولايات المتحدة، والتفاوض في الوقت الحاضر تحت القوة العسكرية وإطلاق النيران هذا يعتبر مساويا للإذعان للبنود والشروط الأمريكية. ولكن حتى لو كان ذلك كذلك فلن يكون هذا الهدف، بل سوف يكون عبارة عن دعوة وبساط أحمر لاستدعاء المزيد من التحركات العسكرية الأمريكية ضد إيران. الجانب الإيراني وحتى صانعو القرار ينظرون إلى ما يحدث في المنطقة. في سوريا بشار الأسد عندما رحل، والذي يفترض أن يكون صديقا لإيران، هذه النقطة التي بدأت فيها إسرائيل بالهجوم على سوريا وتدمير بنيتها الدفاعية التحتية. ولكن الناس في إيران الآن يعتقدون حتى لو أن الجمهورية الإسلامية لم تكن موجودة فهذا لن يكون يعتبر إنهاء للأعمال العدائية ضد البلاد، ولذلك لهذا السبب هم يصرون ويعتقدون أن أفضل طريق للحل هو أن يكونوا أقوياء وأكثر قوة ضد الولايات المتحدة والعدوان الإسرائيلي، ولذلك المفاوضات الآن قد تكون لا معنى لها.
1: بالتالي سيد توم، ما الذي يحتاجه التصعيد في هذه اللحظة الدقيقة، خاصة بأنك تحدثت بأن هناك خوف على دور الوسطاء باكستان وقطر بأن لا يكون منخرطان في هذه المفاوضات في هذه المرحلة، خاصة إذا تطورت الأحداث باتجاه مضيق باب المندب؟
0: أعتقد أنه الوساطة القطرية سوف تستمر، وهذه قضية تشكر عليها قطر لأنهم أيضا هوجموا من قبل إيران، والدور الذي تقوم به باكستان أعتقد أنه في محل خطر، استنادا إلى بيانات آتية من إيران تشجع الهجوم من قبل الحوثيين في إطار مضيق باب المندب، وقد يكون هناك رد سعودي من خلال عمليات عسكرية حسب ما أفترض. لذلك زميلي تحدث عن إيران وأنها تقوم بالعمل من أجل السماح للتجارة بالعبور عبر مضيق هرمز بأنه نقطة ضعف، ولكن العالم كله ينظر إلى هذا الأمر بأنه أمر حكيم، وقائمة الدول العربية التي لم تهاجم هي أقل بكثير من الدول التي هوجمت. قد أقرأ أسماء هذه الدول ولكن لا أريد أن أجلب الملل لكم وللمشاهدين. لذلك وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم استؤنف، ولكن إيران قامت باستهداف 3 سفن تجارية في مياه عمانية من المضيق وليس في مياه إيرانية. إذا ما قالوا نحن نسيطر على هذه المياه المحاذية لإيران، فالولايات المتحدة لن يكون لديها مشكلة في هذا الأمر، ولكن هم يريدون السيطرة على المضيق كله وبإغلاق الممر الجنوبي، والذي ينبغي أن يكون تحت سيادة وسيطرة عمان وحلفائها. إذن أين نتجه؟ لا أدري، ولكن آمل للوساطة الباكستانية أن تستمر، وأنا ممنون أيضا لقطر بسبب جهودها. وفيما نناقش التصعيد هناك جانب واحد هو الذي يصعد،
1: ولكن ألا يبدو المشهد بأن يعني ترامب الآن هو في ورطة، المزيد من التصعيد سيؤدي إلى يعني حدوث ارتدادات كارثية؟ يعني شاهدنا النتائج، مثلا مقتل الجنود الأمريكيين، ارتفاع سعر النفط، وكل ذلك يتعلق أيضا بملف الانتخابات النصفية، التجديد النصفي القادمة بعد 4 أشهر، والوقوف أيضا مثلا وعدم التحرك أيضا هو نتيجة كارثية، يعني هو بحاجة إلى مخرج من ذلك. ما طبيعة المخارج التي برأيك هي ممكنة في خضم هذه المعادلة الصعبة؟
0: أعتقد أنك طرحت نقطة مهمة، والوقائع السياسية على الأرض في الولايات المتحدة لها دور كبير مهم.

0: والرئيس لا يتمنى هذا حقا، فهذه جهود لا تحظى بالشعبية، وهو بدأ بعمل لم يكن قويا وقام بالتبرير لفعله، ولهذا هذا الشيء ينبغي أنه على ذهن الرئيس. وزميلي أيضا أشار إلى الرئيس بأنه رئيس غير تقليدي، وأنا لا أدري إن كنت خلال وجودي مع هذه الشبكة قد اعترضت على أمر كهذا، بل إن الرئيس عازم في مواقفه وسوف يتجنب أي نتائج سياسية سلبية، وسوف يعمل ما هو ملائم، وسواء كان هذا جيد أم لا هذا الذي ما سنراه. ولكن هناك وقائع سياسية وهناك وقائع إقليمية. مرة أخرى، التطور الأكبر هو في اليومين الأخيرين هو أن الباكستانيين سوف يقوض دورهم كوسطاء، وأيضا هناك دعوة إلى إيران بأن تتصرف كدولة في إطار الحضارة العالمية بالسماح للعبور عبر المضيق.
1: المخرج، شكرا شكرا، في الساعات القادمة. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. إذن تداعيات إغلاق أسواق الطاقة خلال الأسبوع الماضي مع التصعيد المستمر وتعطل حركات الملاحة في مضيق هرمز، مع صهيب الملكاوي.
2: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها تبعات تجدد تصعيد وإغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط عالميا، حيث أغلق خام برنت نهاية الأسبوع تعاملات الأسبوع الماضي عند 88 دولارا للبرميل، ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 3 أشهر، مرتفعا بنحو 16%. وحقق خام غرب تكساس الوسط الأمريكي مكاسب مماثلة، مغلقا فوق 82 دولارا للبرميل بارتفاع بنحو 16% خلال نفس الأسبوع. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حقق الخامان ارتفاعا تراكميا تجاوز 22%، مدفوعا بتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد الهجمات وتيرة الهجمات في المنطقة، إضافة إلى تراجع عبور الناقلات عبر مضيق هرمز الذي ينقل نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية. امتد أثر السوق أو الأزمة إلى أسواق المشتقات النفطية، حيث دفع شح الديزل والبنزين دفع هوامش أرباح مصافي التكرير الأمريكية إلى مستويات قياسية، مع تراجع حاد في الصادرات الروسية من الوقود. كما تخطط أكبر مصفات نفط في كندا لإغلاق منشآتها مؤقتا خلال الخريف المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما قد يزيد الضغط على المعروض في أمريكا الشمالية. وترى مؤسسات تحليل الأسواق أن التعطل حركة الملاحة عبر هرمز دون مؤشرات واضحة على انفراجة قريبة يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في الأسعار وسط ترقب المستثمرين لأي تطور قد يغير مسار السوق خلال أسبوع التداول المقبل. نهاية هذه الإطلالة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: مقبلون على ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة لمتابعة أهم مستجدات التصعيد الأمريكي الإيراني وهجمات إيران على المنطقة. في آخر التفاصيل، قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، ردا على قتله إيرانيين وهجومه على جسور وبنى تحتية. قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة أهواز جنوب غربي البلاد. كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إكمال موجة جديدة من الضربات على إيران، قالت إنها استهدفت منشآت عسكرية بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات على عسكريين أمريكيين في الأردن أسفرت عن مقتل جنديين وفقدان ثالث. في الكويت، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. وفي البحرين، قال التلفزيون البحريني إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. في أربيل بكردستان العراق، قال مصدر في حزب حرية كردستان المعارض لإيران، قال إن 8 عناصر من الحزب أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على معسكر تابع للحزب. سياسيا، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة إن نقض الولايات المتحدة المتكررة للعهود تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المهمة العسكرية ضد إيران لا تزال ضرورية، وإن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران. في إسرائيل قالت وسائل إعلام إن هناك حالة تأهب قصوى في تل أبيب على وقع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من طهران عمر هواش ومع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. أهلا بكما. أبدأ معك عمر، هل تتحدث إيران رسميا عن استمرار هجماتها على دول المنطقة لا سيما الكويت والبحرين، حيث سجل تصد لضربات قال البلدان إنها من إيران؟
3: نعم، حتى الآن لم يصدر أي خبر رسمي أو بيان رسمي من قبل الحرس الثوري أو الجيش أو حتى وسائل إعلام رسمية عن استهداف دولة البحرين خلال الساعات الماضية. فقط كان هناك تبني لاستهداف الكويت صباح هذا اليوم في وقت مبكر، كانت هناك هجمات للجيش الإيراني بالمسيرات على موجتين اثنتين استهدفتا تحديدا مخازن السلاح في قاعدة أو معسكر العديري في الكويت، إضافة لاستهداف رادارات وباتريوت في قاعدة علي سالم أيضا في الكويت. حتى اللحظة لا يوجد أي تبني إيراني لاستهداف أي مكان آخر، منطقة أخرى أو دولة أو قاعدة أخرى في المنطقة. لكن وكالة أنباء تسنيم قبل نحو ساعة ذكرت أن هناك هجوم صاروخي استهدف الكويت واستهدف مدينة أربيل في شمال العراق في كردستان العراق. حتى اللحظة لا يوجد تبني لأي استهداف في البحرين. علينا أن ننتظر البيانات الرسمية قد تأتي تباعا من قبل الحرس الثوري الإيراني أو الجيش. الاستهدافات الإيرانية لوحظ أنها كانت قليلة خلال الساعات الماضية، لا سيما خلال ساعات الصباح إذا ما قارناها بالعمليات التي كانت تجري خلال الأيام الماضية التي كانت تضرب أكثر من دولة في المنطقة. كان هناك تركيز من قبل الإيرانيين خلال الأيام الماضية على كل من الكويت والبحرين والأردن، لكن حتى اللحظة ما نرصده من بيانات للمؤسسة العسكرية الإيرانية فقط هناك تبني لهجمات على دولة الكويت. وانحسار هذه الهجمات الإيرانية ربما قد يكون مرده إلى أيضا انحسار الهجمات الأمريكية تحديدا الليلة الماضية إذا ما قارناها بالليالي التي سبقتها، حيث المناطق الجنوبية الإيرانية التي كانت عرضة لاستهدافات شاملة خلال الأيام الماضية هذا الصباح منذ منتصف الليلة الماضية فقد تم رصد هجمات استهدفت محافظة خوزستان تحديدا منطقة في أو قرب مدينة شاديغان في المحافظة، فضلا عن استهدافات طالت محافظة هرمزغان ومدن سيريك وبندر عباس. ولا يوجد أي إعلام من قبل الإيرانيين عن وقوع قتلى أو جرحى أو استهداف للبنى التحتية في المحافظتين على عكس ما كنا نتحدث عنه خلال الأيام الماضية.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. ونتابع الآن هذه الصور التي نشرتها وكالة مهر وتظهر تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ9.

0: هذه هي إذن الصورة أو الصور الأولى التي أفرج عنها الحرس الثوري الإيراني للطائرة التي قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقطها، وهي من طراز MQ-9، جرى تدميرها كما قال الحرس الثوري الإيراني في أجواء مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد. إذن إسقاط وتدمير هذه الطائرة المسيرة من طراز MQ-9 الأمريكية يأتي في سياق التصعيد الحالي المستمر والضربات المتبادلة بين البلدين. وهنا أسأل مراد هاشم إن كان هناك أي تفاعل أو تعامل مع خبر إسقاط هذه الطائرة المسيرة من طراز MQ-9 في إيران.
1: ليس بعد مريم على الأقل من قبل القيادة المركزية الأمريكية، ولا يتوقع أن تعلق على حدث كهذا إذا كان صحيحا بطبيعة الحال. وإذا كان حدث بالفعل فإن القيادة سوف تتجنب التعليق. في أوقات كثيرة تنفي القيادة المركزية الأمريكية إعلانات من الجانب الإيراني تقول إنها كاذبة فيما يتعلق بخسائر مادية أو استهدافات، ولكن الكثير من الحوادث المماثلة تشير إليها الصحافة الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بخسائر الولايات المتحدة تحديدا في هذا النوع من الطائرات والمسيرات، وكذلك الخسائر الأخرى. هذه المعلومات في المجمل تقدم لأعضاء الكونغرس في جلسات سرية. هناك حاليا حالة من الترقب بعد مقتل جنديين أمريكيين واختفاء وفقدان ثالث وإصابة أربعة في هجمات إيرانية. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن هجماتها في اليوم الثامن على التوالي جاءت للرد على مقتل الجنود، وكذلك استمرارا لحملة تقويض قدرات إيران العسكرية على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. لكن الخسائر كما يكشف مسؤولون أمريكيون لأكثر من وسيلة إعلام أمريكية أكثر من ذلك فيما يتعلق بهجمات أخرى غير تلك التي تشير إليها القيادة المركزية والتي وقعت يوم الجمعة، إذ أن على مدى خمسة أيام شهدت كانت هناك هجمات من قبل إيران على مواقع عسكرية في الأردن تستضيف الأصول عسكرية أمريكية، ما أدى كما يقول هؤلاء المسؤولين إلى إصابة 20 جنديا وكذلك تضرر عدد كبير من المروحيات إضافة إلى خسائر أخرى. هذا الأمر غير معلن رسميا أيضا، وهذا قد يضيف سببا آخر لدى الرئيس دونالد ترامب باعتبار أن مقتل جنود أمريكيين هو تجاوز لخطوط حمراء كان وضعها. قد يعطي الرئيس دونالد ترامب سببا آخر للقيام بعملية عسكرية أوسع كان بالفعل يميل لتنفيذها خلال الأيام الماضية.
0: وهل هناك إشارات عن ذلك مراد الأوساط الأمريكية؟ هل هناك حديث عن توسيع هذه الدائرة بسبب هذا الاستهداف للجنود في الأردن ومقتل اثنين هناك؟ هل هي نقطة تحول بالنسبة للعمل العسكري الأمريكي ضد إيران؟
1: هناك توقعات بهذا الشأن، لأن الرئيس دونالد ترامب اعتبر قتل جنود أو استهداف جنود أمريكيين وقتلهم هو خط أحمر وسبب كافي لاستئناف الحرب، قال هذا بلسانه أكثر من مرة في بداية يونيو الماضي. لكن إذا على صعيد الخطط والسيناريوهات الأمر محتمل، لأن الحديث عن عملية عسكرية موسعة يدور منذ أيام، وأن هذا الخيار نقش بالفعل في اجتماع مجلس الأمن القومي الثلاثاء الماضي. ومن ضمن المؤشرات التي تشير وترجح هذا الخيار الآن ما نسمعه من هذه الأنباء المتوالية الآن التي تنقل عن مسؤولين أمريكيين أيضا من أن قدرات عسكرية إضافية يدفع بها إلى المنطقة. بعضها كانت موجودة في المنطقة من الأساس بما فيها طائرات F-16 وطائرات شبحية وطائرات F-35 وطائرات تزويد بالوقود، كل هذه تتجه إلى المنطقة، ما يرجح احتمالات التصعيد مريم.
0: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. في الوقت الذي نشطت فيه المساعي الدبلوماسية لإيجاد حل لمعضلة مضيق هرمز، كانت قرارات التصعيد تصاغ بعيدا عن غرف الدبلوماسية. في التحقيق التالي نسأل كيف تحول مسار التفاهم إلى مواجهة متصاعدة، ونتتبع خفايا وكواليس انهيار مسار هرمز.
2: لماذا انزلق مسار التهدئة فجأة من مسار تفاوضي إلى مواجهة بدأت كل عناصرها تتشكل؟ ولماذا تقرر إطلاق أول قذيفة على أول سفينة بينما كانت الأنظار تتجه لترجمة المذكرة إلى تفاهم؟

0: في هذا التقرير التحقيقي سنبحث عن أجوبة لفهم سبب جولة من التصعيد لم يتوقعها أحد رغم التهديدات، وهي الأخطر منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
1: كانت نقطة التحول هي الهجوم الإيراني على ناقلات النفط التابعة للسعودية وقطر، ومن هناك بدأ التصعيد.
2: الجواب سهل، لأن الحرس الثوري يتحكم بمضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
3: هاجمت إيران من دون مسول 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد طواقمها أو فقدانهم أو إصابتهم، ولا يوجد أي مبرر أو عذر لمثل هذه الهجمات.
0: لنقف على الملابسات التي أفضت لارتفاع معدل التوتر، نعود للتثبت من المسار الزمني للأحداث ميدانياً. في 6 يوليو الحالي، 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات متعاقبة أثناء إبحارها قبالة شواطئ عمان جنوبي مضيق هرمز. تشتعل النيران في ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية بعد هجوم جوي استهدفها، وتتعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم مماثل قبل أن تستهدف سفينة ثالثة ترفع علم ليبيريا. كان ذلك قراراً عسكرياً لم يبدو متلائماً مع مضي القرار السياسي في التفاوض، بل إن القرار العسكري اختار المرور إلى التصعيد رغم أن مذكرة التفاهم أرست آليات تواصل أبرزها الخط الساخن. بعد استهداف إيران الناقلات كان متوقعاً أن الولايات المتحدة سترد، وبدأت القيادة المركزية بتنفيذ ضربات تستهدف السواحل الإيرانية الجنوبية.
3: نفذنا ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي، ونستمر بإضعاف قدرة إيران على تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرتها البحرية.
0: الاستهدافات الأمريكية لمواقع إيرانية كانت تقابل بهجمات يشنها الحرس الثوري على دول الخليج، من بينها سلطنة عمان التي تحتضن اجتماعات لحل معضلة المضيق، مستثنياً 20 بارجة حربية وحاملتي طائرات أمريكيتين ترابطان في بحر العرب. سلطنة عمان هي واحدة من الوسطاء، لماذا استهدف الحرس سلطنة عمان؟
2: الحرس لديه أدوات لمراقبة النشاط العسكري، ولدينا إثباتات أن طائرات وصواريخ انطلقت من قواعد أمريكية في عمان، ولدينا وثائق وإثباتات ولا يمكنهم نفي ذلك.
0: حملنا إجابة القائد السابق في الحرس الثوري ونقلناها إلى الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية، فهل تعرضت الأصول العملياتية الأمريكية في المنطقة لأضرار؟
3: ما تروج له إيران من ادعاءات غير صحيح. تواصل الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها بكامل قدراتها في أنحاء المنطقة، واستهداف إيران بصواريخ ومسيرات دول الخليج المجاورة لم يحدث أي تأثير عملياتي على الجيش الأمريكي.
0: ومع تضارب الروايات بشأن مسار الأحداث يتحدد السؤال، لماذا صدر قرار عسكري إيراني بأنه لابد من المرور إلى التصعيد في هرمز؟ لذا كان لابد من استكشاف الفتيل وراء دخان الذخائر العابرة فوق المضيق. فهل حقا تركت مذكرة التفاهم فيما تضمنته فجوات أفضت لهذا التدهور الميداني؟ نقلنا التساؤل إلى الدبلوماسي السابق في دولة الوساطة باكستان، ضيفنا من إسلام أباد محمد عبد الباسط المطلع على كواليس الوساطة التي قادها المشير عاصم منير.
1: كانت باكستان واضحة في أن جميع القضايا لا يمكن تسويتها من خلال مذكرة التفاهم وحدها، وأن الطرفين سيحتاجان إلى فترة زمنية لمعالجة الملفات المختلفة.
0: يظهر هنا مبرر هو قابلية المادة 5 من مذكرة التفاهم للتأويل. طهران تقرأ فيها إقراراً بنفوذها على هرمز.
2: وفقاً للمذكرة، إيران تتحكم في كامل المضيق وبالملاحة داخله. إيران أتاحت ممراً آمناً للملاحة، لكن بعض السفن تمر عبر مسار جنوبي قرب سواحل عمان، وهو مسار خطير وفيه ألغام.
0: بينما ترى واشنطن أنها تلزم إيران بوقف تهديداتها لأمن الملاحة الدولية،
4: Traffic continues to flow.
3: لا تزال حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز، فالمضيق مفتوح وقد استخدمه عدد من السفن التجارية خلال الأيام السبعة الماضية، ولا تزال تستخدمه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها.
0: ولكن هل تصمد هذه الذريعة كثيراً؟ وهل هي مبرر كاف لاستدعاء مشهد المواجهة؟
1: لدي مؤشرات من إسلامباد أننا على اتصال مع إيران، وقائد الجيش يتواصل مع عباس عراقجي وقليباف، وأنا واثق أنه خلال اليومين المقبلين سنشهد بعض التقدم نحو وقف لإطلاق النار ولو كان مؤقتاً.
0: إلا أن المعلومات التي قدمها ضيفنا من إسلامباد طرحت علامات استفهام إضافية وتتعلق بمن يتخذ القرار في طهران. لنفهم وزن هذا السؤال يجب أن نعود لفهم ما حدث في مسقط في 11 من يوليو الحالي. فبعد ساعات من عودة التوتر الميداني تلاحقت جهود دبلوماسية مكوكية قادتها عمان وقطر لتقود في اجتماع مطول في مسقط إلى وضع تصور أولي هو الأكثر نضجاً من بين ما طرح من تصورات لوضع محددات توافقية للعبور في هرمز. ولم يبقى إلا مراجعة القرار في طهران بعد أن أقر وزير الخارجية عباس عراقجي بأن التفويض الممنوح للوفد لا يشمل حق اتخاذ القرار. ولكن بضع ساعات بعد توجه طائرة عراقجي إلى بلاده شن الحرس الثوري هجوماً شمل محافظة مسندم في عمان.
2: الحرس مسؤول عن أمن المضيق والسيطرة عليه، وهم يقومون بما يتطلبه لإسناد مهمة السياسيين كما في حالة عراقجي، لكن البرلمان والمرشد يجب أن يقبل بالقرار حول أي مقترح لمسارات العبور.
1: حتى وإن كان الحرس الثوري هو من يتخذ القرارات، فإنه يضع في الحسبان المصلحة العليا لإيران، وحالياً من مصلحة إيران تحقيق السلام في المنطقة من وجهة نظري، فهم لا يستطيعون خوض هذه الحرب إلى ما لا نهاية، فهذا ليس من مصلحتهم.
0: وبين حالة لا حرب ولا سلم قرر الحرس الثوري المرور إلى خطوة إضافية، فأعلن أن مضيق هرمز غدا مغلقاً. بعد يومين أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
3: نحن نحمي السفن التجارية ونفرض حصاراً بحرياً صارماً على أي سفن تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
2: نحن في زمن حرب ولا يوجد وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وربما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار ورفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية قد تتوافر حينئذ ظروف جديدة تتيح تجديد مذكرة التفاهم.
0: أثناء أعداد هذا التقرير التحقيقي لاحظنا تطوراً لحجم ومواقع القصف الأمريكي داخل إيران، ليتوسع من تركيز على البنية العسكرية في الساحل الجنوبي إلى بنية تحتية لطرق الربط بين بعض المحافظات. وترافقت مع كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال توسع العملية العسكرية نحو منشآت يشتبه بارتباطها ببرنامج إيران النووي أو شن هجمات برية، وعادت جزيرة خارك إلى الواجهة. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية رفض الإجابة عن سؤالنا حول تغيير مهمة القوات الأمريكية، واكتفى بالحديث عن مستوى الجاهزية لأي تكليف محتمل.
3: ما يمكنني قوله هو أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليه. لدينا حالياً أكثر من 50,000 جندي منتشرون في الشرق الأوسط، وهم مدربون جيداً ومستعدون على نحو كامل وجاهزون لتنفيذ ما يطلب منهم.
2: وفق إعلان مقر خاتم الأنبياء، نحن جاهزون لاستمرار الحرب لخمس سنوات أخرى، كل شيء جاهز.
0: وبتفكيك كل هذه الأحداث وإعادة تركيبها بدا واضحاً أن هذه الأزمة كانت تدار عبر قرارين في إيران تتباين رؤيتهما لمذكرة التفاهم، ولم تتأخر التصريحات في الداخل الإيراني لترجيح ذلك. السؤال الآن، مع ارتفاع وتيرة العمليات القتالية، ما هو مصير مذكرة التفاهم وما هو ثمن اللامذكرة؟
2: أعتقد أن المذكرة ميتة، لأن هناك ثلاثة من شروط المذكرة غير قائمة، وهي تتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان ومناطق أخرى، وهذه الشروط غير قائمة حالياً.
1: إذا انهارت مذكرة التفاهم فسندخل في حالة من الانحدار الحر، ولا أعتقد أن أي من الطرفين يستطيع تحمل تبعات ذلك.
5: وبالمتابعة التحليلية نستضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك من جديد دكتور حسن عبيدي. من منظور واقعي، هل كان هذا الانهيار لمذكرة التفاهم متوقعا؟ هل في المذكرة ما كان سيجنب سوء الفهم الذي ربما لف البند الخامس من هذه المذكرة؟
6: وكاننا أمام انهيار مبرمج من قبل الطرفين ومن قبل أطراف أخرى خاصة إسرائيل. بالنسبة لسؤالك، نعم كان ممكن تفادي هذا الغموض وسوء الفهم في مذكرة التفاهم. هي تسمى مذكرة التفاهم أن هذا التفاهم سيتطلب وقتا كبيرا وصبرا، وأنا أعتقد ما جاء في هذا التحقيق مهم جدا، لأن الوسيط القطري والوسيط الباكستاني كان يعلمان جيدا بأن ممكن أن تكون هناك بعض الهفوات وكذلك عدم ربما تطابق في تفسير المواد. لذلك كانت هناك آليات، لنقول آليات مهمة جدا من أجل فض نزاعات قد تنشأ عن سوء فهم للمذكرة أو نزاعات مباشرة بعد التطبيق، بعد تطبيق مذكرة التفاهم. المذكرة قابلة للتطبيق وقابلة كذلك للفهم في النهاية المزدوج، لكن للأسف لم تكن هناك إرادة كافية من أجل الذهاب في تطبيق هذه المذكرة.
5: كانت الإرادة أقوى للذهاب نحو التصعيد على ما يبدو. يعني الرئيس الأمريكي قال المذكرة انتهت، والإيرانيون كما تابعنا في التقرير الضيف من الحرس الثوري يقول إنها أيضا انتهت. بالتالي هناك تعاطي عسكري ميداني مع الأمور الآن، ما هو سقفه باعتقادك؟
6: التعاطي العسكري بدأ كذلك بتعاطي سياسي، وأن لديك في إيران في النهاية تيار لم يكن متحمسا تماما لمذكرة التفاهم، رغم أنها حازت على 14 صوت من 15 في مجلس الأمن القومي، رغم أن المرشد مشتبه خاتمي وافق على هذه القضية. لكن من المؤكد أن هناك تيار كان يعتقد فعلا بأن تم تنازل في سويسرا وفي باكستان على قضية مضيق هرمز، وأنه يجب العدول في النهاية وإصلاح هذا الخطأ، فبالتالي لم يكن هناك توافق أصلا داخل إيران. ونراها الآن، ما يحدث الآن بالضبط هو مرآة موضوعية لهذا الخلاف داخل مؤسسة صنع القرار في إيران. بالنسبة كذلك للولايات المتحدة الأمريكية، كانت صحيح معارضة، ما زالت إلى حد الساعة معارضة داخلية لقرار الرئيس ترامب للذهاب، ولذلك كلف نائبه ولم يكن هو أصلا متحمس لهذا الاتفاق، لكن كان يرى في مذكرة التفاهم على الأقل أخف الأضرار، أنه في نهاية تمكن الرئيس الأمريكي من الذهاب إلى انتخابات نصفية، تمكنه من تنظيم كأس العالم، تمكنه من التقليل من حجم الخسائر على الاقتصاد العالمي. لكن في النهاية ضرب مرة أخرى، ضرب ناقلتي النفط والغاز القطرية والسعودية، كان أنا أعتقد بثمن هو رصاصة الرحم على مذكرة التفاهم.
5: ورقة الضغط الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، بإغلاقه هل تضمن إيران أن يتوقف التصعيد ضدها؟ بالتالي تحصل على كل ما كانت تطلبه في مذكرة التفاهم، خاصة وأنها تضغط الآن لأنها تعرف أن الطرف الآخر الأمريكي بحاجة إلى عبور السفن والشاحنات لارتباط ذلك بتدفق النفط وتلقائيا بأسعار النفط التي سترتفع لا محالة أكثر مع استمرار إغلاقه.
6: رغم أن يعني تقريبا 90% من النفط والغاز الذي يمر عبر مضيق هرمز يذهب إلى دول آسيوية خاصة الصين، إلا أن مضيق استمرار مضيق غلق مضيق هرمز واستمرار النفوذ الإيراني على المضيق لديه تكلفة كبيرة على الاقتصاد العالمي، على ارتفاع أسعار النفط. ونحن دائما في الولايات المتحدة نقول أن الناخب الأمريكي يصوت بسيارته، والرئيس الأمريكي لا يريد في النهاية أن نصل إلى هذا المستوى، أي ارتفاع يتجاوز العتبة المقبولة وهي 20% من الثمن الحالي، بإضافة على بالنسبة للاقتصاد العالمي. ولذلك مثل ما مضيق هرمز هو قضية استراتيجية، هو رادع أساسي بالنسبة لإيران، يمثل كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خط أحمر لا يمكن في النهاية التنازل عليه في السجال مع إيران.
5: لكن نتائج إغلاقه ترتد على الداخل الأمريكي مثل ما ذكرت، عند أي حدود سيتوقف الأمريكيون في مسألة الضغط العسكري، وهم الذين سيطلبون التفاوض في النهاية من أجل إعادة فتح المضيق؟
6: هناك اعتقاد لدى الإدارة الأمريكية والعديد من الذين يعني ملاحظين أن الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط العسكري القوي في أقصى حدوده لا يمكن أن تضمن مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز ليس قضية الغلق، وإنما عندما لا تريد أي ناقلة أو مسير لناقلات أن يمرر ناقلته عبر المضيق، لأن درجة الخوف، ارتفاع منسوب الخوف هو الذي يسبب في النهاية غلق في النهاية لمضيق هرمز. إيران ترى بأنها لما زالت لديها القدرة الكافية من أجل تحمل هذا الضغط العسكري، وأنه لا بد أن تستمر، أي أن تكلفة فتح مضيق هرمز والذهاب للمفاوضات أقل بالنسبة لإيران، أقل من مواجهة هذا الضغط العسكري. هذا هو هذه الحسابات الإيرانية، في حين الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تستمر في الضغط، لكن لا بد من في النهاية إيجاد مخارج أخرى للضغط العسكري. وحيدا لا يمكن أن يضمن للولايات المتحدة الأمريكية حل في مضيق هرمز.
5: عند نقطة ربما عدم قدرة أي طرف إن كان الأمريكي والإيراني على الاستمرار عسكريا، هنا ربما مساحة يدخل فيها الوسطاء. كيف ترى موقف الوسطاء، الوساطة، جهود الوساطة التي كانت تبذل في المرحلة الماضية في سياق التصعيد الحالي؟
6: يعني عكس السردية الإيرانية تقول أن الوساطة لا يمكن أن تكون هناك وساطة أو تفاوض تحت النار، يعني هي الوساطة تدخل أصلا لإيجاد وقف لإطلاق النار. يعني بالعكس، يعني المفاوض والوسيط يتدخل عندما يكون هناك انسداد في العمل العسكري، يحاول أن يبلور مقاربة سياسية دبلوماسية يمكن أن تخفف من الضغط العسكري والتصعيد والذهاب نحو التفاوض. صحيح أن التصعيد كان نعلم ذلك أنه يحسن شروط التفاوض، لكنه لا يؤدي إلى النهاية. أنا أعتقد الوسطاء ما زال لديهم دور، لكن يبدو لي أن الوسطاء أكثر تمسكا من العمل الدبلوماسي والتفاوض من الطرفين. طرفي الصراع الولايات المتحدة وإيران لم يصلوا بعد إلى ذلك المستوى الذي يمكن فعلا الوسيط من أن يبلور أو يقترح. بالإضافة لنقطة مهمة، إيران تحسس دائما من أي حل مفروض من قبل الوسيط، من قبل طرف أجنبي، ولذلك تذكر في بدايات الوساطة إيران هي التي طلبت تدخل قطر، لأنها كانت ترى في أن الوسيط الباكستاني يعني وصل إلى محدودية في طروحاته، ولذلك طلبت من قطر. دائما الوسيط يحاول أن لا يعني يدخل كطرف في الصراع، وإنما يتدخل عندما تكون هناك رغبة متبادلة من الطرفين في حل دبلوماسي.
5: السيناريو الأكثر ترجيحا الآن، هل تراه حسما عسكريا أم العودة للتفاوض دكتور؟
6: الحسم العسكري سيكون مكلف بالنسبة للطرفين، يعني كنا في مذكرة التفاهم رابح رابح، الآن سنصل فعلا ووصلنا إلى معادلة خاسر خاسر. فلا بد من أن الحسم العسكري هو صحيح مهم، لكن أنا أعتقد أنه هذا التصعيد، خاصة التصعيد الأخير، يعني استهداف جنديين أمريكيين أو جنود أمريكيين، يمكن أن يفسر أمريكيا بأنه كذلك تعدي على قواعد الاشتباك، وأن إيران في النهاية تمادت في هذا التصعيد المضاد للولايات المتحدة الأمريكية. أي انزلاق أو أي خروج عن السيطرة بطريقة إرادية وغير إرادية يمكن في النهاية أن يؤدي بنا إلى منزلق خطير.
5: هل تؤسس جولة التصعيد الحالية دكتور عبيدي إلى صياغات مختلفة للتفاهمات المقبلة، لكون مذكرة التفاهم أخفقت في الاستمرار حتى في ربع المدة المفترضة وهي 60 يوماً؟ بالتالي هل سينتقل الطرفان ومعهم الوسطاء إلى مرحلة صياغات مختلفة بمعطيات مختلفة؟
6: قطعا نعم، يعني في النهاية بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة التفاهم أصبح من المفروض أن تكون هي وسيلة لوقف إطلاق النار، أصبحت هي سبب في النهاية لاندلاع إلى اندلاع الحرب بين الطرفين أو التصعيد بين الطرفين. أنا أعتقد أن أي صياغة لابد أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية وتعيد في النهاية بلورة مفاهيم جديدة، سواء تعلق الأمر بمضيق هرمز أو فيما يخص بوقف إطلاق على كل الجبهات أو في قضية التعويضات. إيران تريد أن تتحصل على تعويضات أو إنجازات، تريد انتصار فوري آني. مذكرة التفاهم وعدت بانتصارات، صحيح كان قضية مثلا رفع الحجر على الأموال المجمدة، كذلك رفع الحصار البحري إلى غير ذلك، لكن إيران ما زالت تعتقد بأن هناك فخ نصب عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التنازل على رادعة استراتيجية مضيق هرمز مقابل في النهاية إنجازات ممكن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحترمها. بالعكس نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت مسار جديد مع لبنان، مسار واشنطن، ثم كذلك فتحت مسار ثاني لناقلات النفطية والغازية في مضيق هرمز، وكأنها تجرد إيران من الأدوات الأساسية التي تمكنها من الصمود في المفاوضات المقبلة.
5: لكن بعد الجولة الحالية من التصعيد، ألن تكون إيران أقوى في فرض ربما مبدأ السيطرة المطلقة على مضيق هرمز؟
6: ولذلك التصعيد لن ينتهي عن المستوى القريب جدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا بأن الوقوف الآن معناها الاعتراف في النهاية لهذا النفوذ الذي حصلت عليه إيران فيما يخص مضيق هرمز.
5: وإذا لم تستطع الحسم عسكريا، كيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية باعتقادك حين يطرح الموضوع على طاولة التفاوض مع ربما إصرار إيراني على أن السيطرة المطلقة على المضيق لا تنازل عنه؟
6: يمكن قرن في النهاية هذا التصعيد العسكري، لكن بطريقة جديدة. تصعيد الولايات المتحدة تتحدث على توسيع الرقعة، توسيع الأهداف، طبيعة كذلك الأهداف، مع مخاطرة مهمة وهو أن إيران كذلك يمكن أن تستهدف دول الإقليم، خاصة الدول الخليجية. فنعتقد هذه النقطة الأساسية، كيف يمكن الحفاظ على تصعيد في النهاية تصعيد منظم، تصعيد موجه لضبط الأمور نحو المفاوضات دون أن يؤدي في النهاية إلى انزلاق عسكري.
5: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. ننتقل إلى الملف اللبناني في هذه النافذة التي تقدمها روعة أوجي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك روعة.
7: شكرا لك مريم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. نستطلع فيها أبرز التطورات في الملف اللبناني. الأبرز اليوم هو بدء الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن. هي أول زيارة لرئيس لبناني منذ عام 2009 إلى الولايات المتحدة، أتت بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يفترض أن يلتقي بالرئيس اللبناني يوم الثلاثاء 21 الشهر الجاري، كما سيلتقي عون خلال هذه الزيارة بمجموعة من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. تأتي هذه الزيارة وسط الغموض الذي يلف المفاوضات بعد تأجيل الاجتماع العسكري بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، والذي كان يفترض أن يبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية. معنا مراسل الجزيرة إيهاب العقد من صور. إيهاب، ضعنا في صورة أجندة الزيارة الرسمية اللبنانية إلى واشنطن وآخر الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
8: لبنان الرسمي يرى بأن زيارة واشنطن قد تدفع قدما ملف المفاوضات مع إسرائيل، التي يرى لبنان بأنها تحاول عرقلة الاتفاق وتأخير تنفيذه لأسباب إسرائيلية. فالرئيس اللبناني جوزيف عون الذي وصل إلى واشنطن سيلتقي هذا اليوم ماركو روبيو وزير الخارجية وسكرتير مجلس الأمن القومي الأمريكي لبحث القضايا المرتبطة بالوضع اللبناني. بعدها يوم الثلاثاء سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقول الرئيس اللبناني جوزيف عون وقال قبل سفره بأن ملف لبنان على طاولة ترامب، أي بمعنى آخر أنه يحظى بأولوية للحل خلال هذه الفترة من الزمن. ولبنان يعول على ضغط أمريكي على إسرائيل لدفعها لتنفيذ الاتفاق والمضي قدما بشكل أسرع لتحفيز إسرائيل على الانسحاب من أراضي تحتلها، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني لتنفيذ ما عليه من هذا الاتفاق. لذلك يحمل الرئيس اللبناني عددا من النقاط يمكن اختصارها بثلاث: انسحاب أو وقف أو التصعيد وبسط الأمن والاستقرار في لبنان، انسحاب إسرائيلي والسلطة الدولة، وإعادة الإعمار. وهذه الأمور التي أكد لبنان عليها مرارا ستكون على طاولة المحادثات. لكن رغم كل ذلك هناك اعتراضات داخلية كل يوم يجري ترديدها من قبل حزب الله على هذا المسار، الذي يرى فيه حزب الله بأن لبنان يتصرف على أنه خسر الحرب، ويتصرف على أساس أنه قدم لإسرائيل الكثير من التنازلات في اتفاق الإطار وفقا لحزب الله. والذي يرى بأنه على جهوزية في حال إقدام إسرائيل على خرق هذا الاتفاق والقيام بحرب في ظل ما يجري في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة بعد انهيار الاتفاق بينهما. لذلك حزب الله على لسان عدد من نوابه خلال الأيام الثلاثة الماضية كان يشير بشكل واضح إلى أن حزب الله مستعد لهذه المواجهة، لا يرغبها بطبيعة الحال، لكنه يقول بأنه يعمل على تحرير الأرض واستعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وأنه قادر على رد أي اعتداءات على لبنان. ووسط هذا كله فإن إسرائيل تواصل كذلك خرقها لبنود اتفاق الإطار ولاتفاق وقف إطلاق النار، فقامت خلال الساعات 24 الماضية مسيراتها بالإغارة مرتين على بلدة كفر تبنيت والنبطية الفوقة، وكذلك تواصل إسرائيل هجماتها أو تفجيرها للمنازل والبنية التحتية في عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان وتحديدا المناطق التي تحتلها. فكل يوم يسمع أبناء الجنوب التفجيرات الإسرائيلية التي تجري لمنازلهم وقراهم من الجانب الإسرائيلي، الذي وسع هذه التفجيرات خلال الساعات 24 الماضية في عدة مناطق من جنوب لبنان، وكذلك واصلت المسيرات الإسرائيلية تحليقها في أجواء مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وكذلك أطلقت نيران مدفعياتها ورشاشاتها على مناطق محاذية للمناطق التي تحتلها في القرى الجنوبية التي تقع عند خط التماس مع قوات الاحتلال في داخل الأراضي اللبنانية.
7: شكرا لك إيهاب العقد مراسل الجزيرة من صور. نناقش تفاعلات زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن مع ضيوفنا في استوديو التغطية. معنا السيد واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي، والسيد داود رمال أيضا الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد واصف عواضة، ما هي أبرز التحديات التي يواجهها الرئيس جوزيف عون في هذه الزيارة؟
9: يعني أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يعني يرغب في دعم موقف الرئيس اللبناني وإعطائه ورقة قوة لتنفيذ الاتفاق، اتفاق الإطار، في وجه خصومه على الأقل. ولكن السؤال المطروح الآن، هل سيستجيب بنيامين نتنياهو لهذه المسألة في موسم انتخابي مربك ومحرج له؟ هل يستطيع أن يقدم تنازلات الآن على أبواب الانتخابات؟ أنا يعني أشك في هذا الأمر. لذلك يعني آمل أن تثمر زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة واللقاء مع الرئيس ترامب، ولكن الشكوك تبقى قائمة في عدم رغبة إسرائيل في تنفيذ أي تنازل في هذه المرحلة، وذلك على الأقل من خلال انسحاب من منطقة محتلة وليس من مناطق غير محتلة. الوضع محرج جدا بالنسبة لنتنياهو، خاصة وأن الاستطلاعات تقول بأن المعارضة متقدمة عليه ب14 مقعدا في هذه المرحلة. لذلك أرجح أن يبقى استاتيكو الحاضر حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
7: سيد داود رمال، ضمن المشهد الإقليمي المعقد بين الانتخابات الإسرائيلية الداخلية وبين عودة التصعيد بين إيران وواشنطن، واقعيا ما هو أفضل ما يمكن للرئيس اللبناني أن يخرج به من زيارة واشنطن؟
10: تحياتي للأستاذ واصف ولإليك وللمشاهدين. الأبرز الذي يمكن أن يخرج به هو أن يستطيع انتزاع رئيس الجمهورية وقفا شاملا لإطلاق النار، تنفيذا لصيغة الإطار التي تم يعني التوقيع عليها في آخر جولة في واشنطن. لذلك الزيارة فعليا يعني نتائج الزيارة تتوضح فعليا اليوم باللقاء المطول الذي سيعقده الرئيس عون مع مستشار الأمن القومي وزير الخارجية ماركو روبيو، باعتباره الممسك بالملف اللبناني وباعتباره أنه هو الذي يدير عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل. بناء على نتائج اللقاء المطول اليوم تتبلور النتائج لاحقا نهار الثلاثاء، وهذا يعبر عنه من طريقة مخاطبة ترامب للرئيس عون في اللقاء العلني أمام الصحفيين. هل سيذهب مثلا لإحراجه كما أحرج علي الزيدي وتحدث عن قتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني هناك خشية مثلا أن يلجأ ترامب مثلا أنه خلصناك من السيد نصر الله وخلصناك من من من ما ليس هذا المطلوب. لذلك أقول أنه اليوم هو الزيارة فعليا نتائجها اليوم في اللقاء مع روبيو. ما يخرج منه هذا الاجتماع، خاصة أن روبيو هو راعي صيغة التفاهم، وهو الذي جلب الوفد الإسرائيلي عنوة إلى التفاوض ب3 حزيران و23 حزيران، لأنه بنيامين

0: نتنياهو ما كان بده يرسل وفد التفاوض، أتى به عنوة، وهو الذي يعني وافق على مضض على نقل التفاوض إلى روما، لأن نتنياهو يريد أن يتحلل من ضغط الخارجية الأمريكية المباشر على وفده. لذلك ينتظر النقطة الأساسية أن تكون أقله وقفا شاملا لإطلاق النار، ووقف حسب معلوماتي وحسب ما علمت من دوائر رئاسة الجمهورية أن هناك عرضا شاملا يحمله رئيس الجمهورية حول ما فعله الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار الأخير لحد الآن من تدمير وتجريف ومن خروقات، وسيطالب الوسيط الأمريكي باعتباره الراعي الوحيد أن يلزم بنيامين نتنياهو بوقف هذا المسار، تمهيدا للانتقال إلى مسار آخر، لأنه أيضا على المستوى العسكري هناك مشكلة، وهذه المشكلة تتمثل بأن الوفد اللبناني عن حق وعن عقيدة ومتسلحا بالدستور والقانون، الجيش اللبناني يرفض أن يذهب إلى تنفيذ ما يعنيه من الملحق الأمني والعسكري تحت بمنطق الإخضاع الإسرائيلي. يريد أن يكون هو سيد نفسه بعملية الانتشار في الكرة المتاخمة أو بعض الكرة المحتلة التي سينسحب منها الإسرائيلي وفق منطق المناطق النموذجية. أعود لأقول أن نتائج الزيارة تتحدد اليوم بناء على لقاء روبيو، ونهار الثلاثاء سيكون هو الترجمة والتتويج لمسار الأمور لاحقا، إن كنا سنذهب إلى هدنة طويلة إلى حين إنجاز الانتخابات الإسرائيلية، لأنه أيضا لبنان الرسمي وغير الرسمي تبلغ أنه أقصى ما يمكن أن يتم التوصل إليه هو ليس الانسحاب الإسرائيلي الآن، إنما الدخول في هدنة إلى حين إتمام الانتخابات الإسرائيلية، سواء ربح نتنياهو وفريقه أم خسر، حينها الأمريكي سيتحرك جديا باتجاه تنفيذ نقطة أساسية في صيغة التفاهم، صيغة الإطار، وهي الانتشار الإسرائيلي خارج الحدود اللبنانية، أي بدء الانسحاب الفعلي.
1: إلى أي مدى سيد واصف عواضة يتحمل لبنان البقاء ضمن الوضع القائم حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، إذا كان السيناريو الأسوأ هو عودة التصعيد؟
2: لبنان شام أبا سيتحمل وهو تحمل في الماضي، ولكن أخشى ما أخشى أن التصعيد الحاصل في الخليج بين الولايات المتحدة وإيران أن ينعكس على لبنان، خاصة أن الحديث عن فصل المسارات يتبين كل يوم أنه مجرد وهم. روعة، سأقول لك بعض المعلومات. أنا كنت في إيران الأسبوع الماضي ضمن وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برئاسة العلامة الشيخ علي الخطيب، تيسر لنا أن نلتقي عدد من القيادات السياسية والدينية الإيرانية ومن الصف الأول يعني، والحقيقة أن الكل يركز على موضوع لبنان، الكل يقول أن لبنان خط أحمر. أكثر من ذلك، عباس عرجي وزير الخارجية الإيرانية قال لنا بالحرف خلال اللقاء، وقد استأذنته في نشر ذلك، أنه لن يحصل أي اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ما لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. لذلك أخشى ما أخشى أن يرتبط وضع لبنان، وهذا يعني أنا أرجحه، أن يرتبط وضع لبنان بالتسوية الكبرى في المنطقة. وفي هذه الحالة ليس على لبنان إلا الصبر، وهو سيتحمل شاء أم أبى.
1: سيد داود رمال، يعني ضمن هذه المعادلة الإقليمية ومعادلة المسارين، كان هناك ضغط أمريكي منذ عودة التصعيد لتحييد المسار ولإبقاء هذه الجبهة نوعا ما ضمن إطار الوضع القائم، هل ترى إمكانية لاستمرارية ذلك؟
0: هناك إمكانية، ولكن ليس على القاعدة القائمة حاليا. لذلك قلت أنه المطلوب أمريكيا
1: على المقاطعة. سيد داود رمال، أعود إلى الدوحة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية العاجلة.
3: شكرا لك روعان. نتابع أيضا هذه التطورات المرتبطة ببيان للحرس الثوري الإيراني حول حوادث في مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري الإيراني إن سفينتين تعرضتا لحادثة في مضيق هرمز وتراجعت اثنتان عن العبور بعد توجيه الحرس تحذيرات لها. يضيف هذا البيان للحرس الثوري الإيراني أن السفن الأربع عطلت أنظمة الملاحة وحاولت الخروج من المضيق عبر مسار غير آمن بدعم أمريكي. يقول الحرس الثوري أيضا إن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز والمسار الآمن الوحيد هو المحدد والمعلن من جانب الحرس الثوري الإيراني الذي يؤكد أنه أكد سابقا أنه لن تمر أي قطرة نفط أو غاز أو سماد كيميائي عبر مضيق هرمز دون تصريح منه من الحرس الثوري الإيراني. يقول أيضا في بيانه الحرس الثوري الإيراني إن السفن التي تتأثر بتصريحات العدو الأمريكي وتسلك مسارا غير آمن ستكون عرضة للحوادث لا محالة. نتابع تطورات ما يجري في مضيق هرمز وتفاصيل هذا البيان للحرس الثوري الإيراني مع مراسلنا من طهران عمر هواش. إليك عمر.
4: نعم مريم، بالفعل تصعيد جديد في مضيق هرمز. تتحدث قوات الحرس الثوري الإيراني عن رواية متكاملة لما تقول إنه أربع سفن كانت تحاول الخروج من مضيق هرمز. ويضيف الحرس الثوري أنه وجه لهذه السفن الأربعة تحذيرات وأن التحذيرات أدت إلى نشوب حادث أو وقوع حادث في سفينتين، وهذا يعني أنه أصاب سفينتين بالفعل، ونهتان السفينتان اللتان أصيبتا قد توقفتا في مكانهما، بينما السفينتان الأخريتان قد تراجعتا عن المكان واستجابتا للتحذيرات الإيرانية. يضيف الحرس الثوري الإيراني أن هذه السفن الأربعة قامت بتعطيل أجهزة التتبع والتواصل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الأمريكي، وكانت تحاول العبور من إحدى المسارات التي وصفها بغير الآمنة غير المحددة من قبل الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز. يضيف الحرس الثوري الإيراني أيضا بأن المسارات الآمنة في المضيق فقط هي المسارات التي هو يحددها، وأن أي سفينة تحاول أن تسلك مسارات غير المسارات التي تحددها إيران فإنها سوف تتعرض للحوادث لا محالة وفق تعبير بيان الحرس الثوري. بل ويضيف أنه أكد سابقا واليوم أيضا يشدد هذا التأكيد ويعيد التذكير بأنه لن تمر أي قطرة نفط أو أي غاز أو أي سماد كيميائي من المنطقة من مضيق هرمز لن يعبر من دون أخذ تصريح من الحرس الثوري الإيراني وأخذ الإذن منه. يمكن القول مريم أننا أمام حوادث جديدة في مضيق هرمز، ونتذكر الحوادث التي جرت قبل نحو أسبوع والتي تبعها التصعيد الأمريكي الذي شهدناه طيلة الأسبوع الماضي. هذا الأمر، هذه الحوادث تنم عن أمر ما، وهو تأكيد إيراني وإلحاح على أن مضيق هرمز لا يزال مغلق وفق آخر إعلانات الحرس الثوري الإيراني. بل وهذا يعني أن الإيرانيين لا يزالون يتمسكون بهذه الورقة. هم لا يريدون أن يتخلوا عن ورقة هرمز لأنهم يدركون الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز وفق التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الإيرانيين.
3: هل يشير بيان الحرس الثوري الإيراني عمر إلى هوية السفن الأربعة وطبيعة ما تعرضت له السفينتين الأوليين وحجم الأضرار بهما أيضا؟
4: هوية السفن غير محددة، وهي في هكذا حوادث غير مهمة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. هو يستهدف أي سفينة تحاول العبور من المضيق واختراق الإغلاق الذي كان قد أعلن عنه. وكنا قد شهدنا سابقا استهداف سفن تايلاندية وسفن حتى قطرية. قطر كدولة صديقة لإيران، كدولة وسيطة، كانت عرضة للاستهداف خلال الأيام الماضية. أما عن طريقة الاستهداف، هو يذكر أنه وجه تحذيرات، عادة هذه التحذيرات تكون عبر الصواريخ أو عيارات تحذيرية أو حتى مسيرات تطلق النيران بالقرب من السفن، لكن من الواضح من بيان الحرس الثوري أن هاتين السفينتين اللتين تتعرضا للحادث لم تستجيبا للتحذيرات الإيرانية، ويقول الحرس أن هذا الأمر يأتي بدعم وتحريض من قبل الجيش الأمريكي مثل ما قال في بيانه وفي بيانات سابقة. حجم الضرر في هاتين السفينتين غير واضح حتى اللحظة. هو يقول الحرس الثوري في بيانه بأن السفينتين اللتين تعرضتا للحادث هما متوقفتان في المكان، لا يوجد حتى الآن تقارير حول حجم الضرر، هل هناك إصابات على ظهر السفينة، طاقم الموجود عليها هل أصيب، هل هناك قتلى أو جرحى، هذه المعلومات غير متوفرة حتى اللحظة، ربما يتم الإعلان عنها لاحقا في أوقات.
3: طبعا منذ بدء جولة التصعيد الحالية عمر تراجع جدا عدد السفن التي تعبر عبر مضيق هرمز، كيف

0: عن الهيئات الأخرى غير الإيرانية كانت تتحدث عن عبور لعدد قليل ومنخفض جدا من السفن. قبل حرب الأربعين يوما كان يمر عبر المضيق نحو 130 سفينة. خلال الأيام الأخيرة من الحرب قبل وقف إطلاق النار عندما كان الأمر يدنو من التوصل إلى مذكرة تفاهم ازداد حجم السفن ليعبر من صفر سفينة خلال الحرب إلى نحو 30 سفينة كل يوم. لكن بعد التوقيع على مذكرة تفاهم ازداد هذا العدد، لكن مع تجدد الأعمال العسكرية الأمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية والتوتر الذي شهدناه في مضيق هرمز، الإيرانيون يقولون أن أي سفينة غير قادرة على العبور من مضيق هرمز. حتى أن السفن التي تقول بعض البيانات أنها تعبر، يعتقد إلى حد بعيد أنها تعبر من المضيق الجنوبي قرب سلطنة عمان وليس المعبر الإيراني شمال المضيق المحاذي لجزيرة لارك الإيرانية.
1: لم تعلن إذن هذه البيانات للحرس الثوري الإيراني هوية السفن الأربعة، وقلت عمر أنها عادة لا تهتم بهذه التفاصيل بقدر ما تهتم بأن هذه السفن لا يجب أن تعبر إلا بتصريح من قوات الحرس الثوري الإيراني. لكن هناك إشارة في واحدة من الجزئيات التي ذكرت في البيان بأن الحرس الثوري الإيراني يمنع، ربما أكد سابقا أنه لن تمر أي قطرة نفط أو غاز أو سماد كيميائي عبر مضيق هرمز دون تصريح من الحرس. هنا ربما تجري الإشارة إلى نوعية السفن والحمولة أيضا.
0: نعم، من الواضح أن أهم السفن التي تعبر المضيق هي سفن تحمل الطاقم غاز ونفط ومواد بتروكيماوية أو حتى أسمدة. هذا الأمر مهم ليس فقط للمنطقة بل للعالم، لذلك طهران تركز على هذا العصب الحساس الذي من شأنه أن يضغط اقتصاديا على العالم، وتذكر دائما بأنها لن تسمح لهذه المواد الحيوية المهمة للاقتصاد العالمي بالمرور، وهذا من شأنه أن يضغط اقتصاديا على أسعار الطاقة في العالم، وبالتالي يضغط أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي الضغط يستمر على الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، وهذا ما تريده طهران من خلال إغلاق مضيق هرمز بالدرجة الأولى.
1: بالتأكيد سنعود إليك للمزيد من التفاصيل عمر هواش من طهران، شكرا لك. حتى الآن أستضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عقيد نضال أبو زيد. ما سمعناه الآن من عمر هواش وما قرأناه في العاجل قبل قليل هي رواية الحرس الثوري الإيراني لما جرى في المضيق. ماذا تقرأ في واقعية ما جاء في البيان؟ وهل هناك احتمال لربما تطور آخر قد جرى في المضيق ولا يكشف عنه الحرس الثوري الآن؟
2: يعني بعيدا عن رواية الحرس الثوري الإيراني وبعيدا عن الرواية الأمريكية التي لم تتضح بعد ولم ترد على هذا التصريح، لكن على أرض الواقع أعتقد أن هناك محاولات من الحرس الثوري من خلال هذا الإعلان لإثبات سيطرته على مضيق هرمز، بالتالي هو يستشعر مدى دقة العمليات العسكرية في مناطق بندر عباس والمناطق المحيطة بها، لذلك هو يريد أن يؤكد على سيطرته على مضيق هرمز من خلال مثل هذا النوع من الحوادث. أعتقد أن هذا النوع من الحوادث دائما يجري في مثلث جغرافي، هذا المثلث يمتد من منطقة الدقم في اليمن باتجاه ليما باتجاه منطقة قلهات، هذه المنطقة التي تكون قريبة من السواحل العمانية قريبة من سندم بالتأكيد، بالتالي إن تأكد أن الاستهداف تم في هذا المثلث الجغرافي هذا يشير إلى أن عمليات الاستهداف انتقلت من المساحة الحيوية الجغرافية لمضيق هرمز إلى الربع الأخير من مضيق هرمز، بمعنى انتقلنا من ما كان تقليديا يتم استهدافه بالقرب من جزيرة قشم أو لارك أو سيرك إلى الربع الأخير من مضيق هرمز، وهذا يؤكد على أن الجانب الإيراني نوعا ما فقد جزء كبير من قدرته على الاستهداب بالقرب من قشم أو من سيرك أو من
1: بسبب الضغط العسكري الأمريكي. بالتالي هل يمكن اعتبار ما جرى اليوم تجاه السفن الأربعة أسلوب إيراني في إبعاد هذا الضغط العسكري الأمريكي عن إيران، خاصة أننا شهدنا في الساعات الأخيرة محاولة أمريكية للضرب في عمق أكبر في إيران داخل إيران؟
2: هي رسائل إيرانية للطرفين للجانب الأمريكي وللمجتمع الدولي أن إيران لا تزال تملك القدرة على السيطرة على مضيق هرمز، ولكن هناك مخاطرة كبيرة عسكريا، هنا أتكلم في هذه الناحية، أن تقوم بالتشبث في منطقة جغرافية في كتف جغرافي كمضيق هرمز والظهر مكشوف، هذه مشكلة في العرف العسكري، لذلك الجانب الأمريكي يدرك هذه الخطوة يذهب للعمق الإيراني ويترك للجانب الإيراني مدى

0: الترويج الإعلامي أو القيام بمثل هذا النوع من الحوادث للسيطرة على مناطق هرمز، لكن على أرض الواقع الاستهدافات باتت تذهب باتجاه عمق إيران ولم تكتفي فقط بمضيق هرمز. لذلك الجانب الإيراني يجب أيضا أن يقوم بالانتباه إلى المناطق الجنوبية والمناطق العمق الإيراني، وليس فقط الاكتفاء بمناطق الترويج بأنه يسيطر على مضيق هرمز.
1: في التفصيل الذي ذكره الحرس الثوري عقيد نضال يقول إن السفن الأربعة عطلت أنظمة الملاحة وحاولت الخروج من المضيق عبر مسار غير آمن بدعم أمريكي. يعني عناصر كثيرة تعطيل أنظمة الملاحة، محاولة الخروج من المضيق عبر مسار غير آمن وبدعم أمريكي، ما الذي يريد أن يشير إليه هنا؟
0: دعينا نفكك هذه العبارة جزءا جزءا. فيما يتعلق بتعطيل أنظمة الملاحة، هنا يقصد بأنظمة الملاحة القناة 16. القناة 16 هي قناة الاتصال المعروف عليها في العرف الدولي البحري بأنها يتم فتحها من أجل توجيه أي توجيهات من القيادة والسيطرة لمن يشرف على مضيق هرمز. بالتالي تعطيل هذه القناة يستشعر الجانب الإيراني مباشرة، يستشعر أن هناك محاولات تسلل لهذه السفن في منطقة هو لا يريدها. الآن فيما يتعلق بالعبارة الثانية، الممر الجنوبي، هذا الممر العماني، هذه في المياه الإقليمية العمانية والاعتداء في المياه الإقليمية العمانية التي لا يريد الحرس الثوري أن يتم فتح هذا الممر لعدة أسباب.
1: بدعم أمريكي؟
0: سأتي إلى نقطة بدعم أمريكي وهي مهمة بالمناسبة. لكن لماذا لا يريد هذا الممر؟ لعدة أسباب مريم. السبب الأول أنه أقصر، نتحدث عن 81 كيلومتر، أعرض وأعمق، والأهم بنقطة الأعمق، الغاطس المائي من 65 إلى 110 متر، أي بمعنى أنها تصلح للسفن التجارية وللعسكرية.
1: كذلك في تفكيك معطيات هذا البيان، تعرض سفينتين لحادثة، يعني استخدام مصطلح حادثة بدل اعتراض أو استهداف، ما الذي تقرأه أيضا
0: هذه
1: فيه؟
0: متعمدة لغويا من الجانب الإيراني، لأنه لا يريد أن يحمل نفسه أمام المجتمع الدولي مسؤولية استهداف السفن حتى لا يوصف بالقرصنة، لذلك قال حادثة. لكن في الغالب مثل هذا النوع من الحوادث إما تستخدم به الطائرات المسيرة أو تستخدم به صواريخ من نوع كوثر أو من نوع ظفر. هذه الصواريخ مداها 25 إلى 35 كيلومتر بالغالب، والطائرات المسيرة تقوم بالارتطام، لكن بالعادة لا يتم الارتطام في البدن الرئيسي للسفينة بقدر ما يتم الارتطام بمحرك السفينة.
1: كان عقيد؟
0: بمعنى إعطابها وليس تدميرها.
1: عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. تواصل معكم سلمى الجمل هذه التغطية.
2: شكرا لك مريم. رأس الساعة إذن رأس الساعة، وهذه أهم مستجدات التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني وهجمات إيران على المنطقة. أعلنت بحرية الحرس الثوري تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين أخريين عن العبور بعد توجيه البحرية تحذيرات لهما. وأضافت بحرية الحرس الثوري في بيان أن قواتها تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن المسار الآمن الوحيد هو الذي حددته طهران. من جهته قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت ردا على قتله إيرانيين وهجومه على جسور وبنى تحتية. وقال الحرس الثوري الإيراني من جانبه أنه أسقط مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة عسلوية جنوب غربي البلاد. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إكمال موجة جديدة من الضربات على إيران، قالت إنها استهدفت منشآت عسكرية بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات على عسكريين أمريكيين في الأردن، أسفرت عن مقتل جنديين وفقدان ثالث. في الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. أما في البحرين فقال التلفزيون إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. في أربيل بكردستان العراق قال مصدر في حزب حرية كردستان المعارض لإيران إن 8 عناصر من الحزب أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على معسكر تابع للحزب. سياسيا قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة إن نقض الولايات المتحدة المتكرر للعهود تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي عليها. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المهمة العسكرية ضد إيران لا تزال ضرورية وأن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران. للوقوف على آخر المستجدات نذهب إلى مراسلينا معنا من طهران مراسلنا عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسلنا مراد هاشم. مرحبا بكما. أبدأ معك عمر هواش، وأطلعنا على بيان البحرية، بحرية الحرس الثوري وما جرى في مضيق هرمز.
3: نعم سلمى، تتحدث بحرية الحرس الثوري الإيراني عن وقوع حادثة في مضيق هرمز. الرواية الإيرانية تقول وفق ما جاء في بيان الحرس الثوري أن أربع سفن كانت تحاول العبور من مضيق هرمز رغم أنه مغلق وفق آخر إعلانات الحرس، وإنه وجه تحذيرات إلى هذه السفن الأربعة، وأن اثنتين منهما لم تستجبا للتحذيرات لذلك تعرضت لحادث، وأضاف أن السفينتين الآخريتين قد تراجعتا عن العبور في مضيق هرمز. السفينتان اللتان تعرضتا لحادث يقول إنهما بقيتا واقفتان راسيتان في المكان من دون أن تتحركا. يضيف الحرس الثوري الإيراني أن هذا العبور أو محاولة العبور من مضيق هرمز لهذه السفن الأربعة كانت عبر إطفاء أجهزة التتبع والتواصل، وأن هذا الأمر يأتي بتحريض وبدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وعاد التذكير الحرس الثوري الإيراني في بيانه بأن المسار الآمن في مضيق هرمز هو فقط المسار الذي هو يحدده، مع التذكير بأن المضيق لا يزال مغلق منذ فترة حسب آخر إعلانات الحرس الثوري الإيراني. ويؤكد أيضا الحرس بأن السفن التي تحاول العبور وأن تستجيب أو تتأثر بتصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين يتحدثون عن فتح مضيق هرمز، أن هذه السفن سوف تتعرض لحوادث لا محالة، مشددا أيضا على أنه لن تمر أي قطرة نفط أو أي غاز أو أي سماد كيميائي من المنطقة ومن المضيق من دون أخذ الإذن والتصريح من قبل الحرس الثوري الإيراني. يمكن القول سلمى أننا أمام تصعيد جديد في المضيق، حيث أن المضيق لم يشهد حوادث منذ أيام، والتصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والضربات العسكرية المتبادلة بين الطرفين طيلة الأسبوع الماضي كانت على خلفية أحداث مشابهة لما جرى هذا اليوم في مضيق هرمز. لذلك هناك سؤال مهم الآن، هل سوف تصعد الولايات المتحدة الأمريكية ضرباتها ضد إيران على خلفية هذا الحادث؟ وكذلك ما جرى اليوم في مضيق هرمز يؤكد على إصرار الجانب الإيراني على موقفه حيال المضيق. يعتقد إلى حد كبير أن هذه السفن الأربعة التي حاولت العبور من المضيق كانت تسلك المسار الجنوبي قرب سواحل عمان في مضيق هرمز، لأن المسار الشمالي الإيراني هو مغلق بالكامل، وطهران لا تزال تؤكد على أنه المضيق مغلق ولا يجب على أي سفينة أن تمر عبر المضيق. هذا الموقف الذي تتمسك به هو مبني على تفسيرها للبند رقم 5 من مذكرة التفاهم، ولو أن الإيرانيين كما الأمريكيين يقولون إنهم باتوا غير ملزمين ببنود مذكرة التفاهم. المذكرة تقول إن إيران هي من يحدد أو الطرق وتؤمن الملاحة في المضيق طيلة 30 يوما منذ التوقيع على مذكرة التفاهم، وهذا فسرته إيران بأنها هي المسؤولة عن تحديد المسارات في المضيق، وكانت قد أعلنت بشكل صريح وواضح لسلطنة عمان بأن فتح مسار جنوبي قرب سواحل المضيق أو قرب سواحل السلطنة في المضيق ولو حتى كان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية هو أمر مرفوض بالنسبة إلى طهران. وكانت قد حذرت سابقا السفن بأن عليها ألا تستجيب للتصريحات الأمريكية وما تصفه بالدعم والتحريض الأمريكي لأجل العبور من المضيق، وحذرت السفن مالكيها والقباطنة والمستثمرين وشركات التأمين بأن عليها أن تتجنب العبور في هذه البرهة الزمنية في هذه المرحلة من مضيق هرمز لأنه مغلق، وأنها سوف تكون عرضة لحوادث مثل ما رأينا كيف أن اليوم تعرض سفينتان لحادثة بينما تراجعت سفينتان
2: هل
3: حيال التحذيرات؟
2: نعم عمر، هل عرف نوعية حمولة هذه السفن التي يجري الحديث عنها من قبل بحرية الحرس الثوري، ومتى جرت هذه الحوادث تحديدا؟
3: بالنسبة للزمن، يقول بيان الحرس الثوري أن هذا الحادث جرى قبل ساعات، أي أنه كان اليوم، هو حادث جديد. لكن المعلومات حول حمولة السفينة، ما هي اسم السفن الأربعة أو ما هي الأعلام التي ترفعها، هذه المعلومات غير واضحة حتى اللحظة. لكن هذا يعتبر بالنسبة للحرس الثوري الإيراني تفاصيل غير مهمة. المهم هو أن تمنع أي سفينة، سواء كانت تجارية أو كانت تحمل النفط أو الغاز أو المواد البتروكيماوية. هذه الأمور ليست مهمة بالنسبة للجانب الإيراني، حتى أن الجنسية التي تتبع لها السفينة أيضا غير مهمة بالنسبة للإيرانيين. شهدنا كيف قبل أيام كان هناك استهداف لسفينة تايلاندية، قبل ذلك حتى سفينة قطرية كانت تعرضت للاستهداف وفق ما ذكرت الخارجية القطرية، ولو أن الإيرانيين نفوا ذلك في ذلك التوقيت. لكن من الواضح أن المهم بالنسبة للإيرانيين هو التأكيد على أن مضيق هرمز مغلق، وأنه لا يمكن لأي سفينة مهما كانت جنسيتها أو حمولتها العبور من المضيق في هذه المرحلة، لأن الإيرانيين بطبيعة الحال يريدون التمسك بورقة المضيق، لا يريدون أن يسمحوا للولايات المتحدة الأمريكية بفرض أمر واقع في مضيق هرمز، وأن يضعف ذلك سيطرتهم على المضيق، وبالتالي يضعف أوراقهم التفاوضية في حال العودة إلى المفاوضات مجددا. نعلم أن الوسطاء القطريين والعمانيين والباكستانيين لا يزالون يعملون لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولو أن الصوت العسكري حاليا هو أعلى من صوت التفاوض وصوت السياسة بين الطرفين.
2: شكرا لك حتى ساعة عمر هواش مراسلنا من طهران في واشنطن. مراد هاشم، أطلعنا أكثر على طبيعة الردود الأمريكية وكيف يجري التفاعل مع هذه الحوادث.
4: نعم سلمى، الضربات الأمريكية متواصلة الآن بشكل يومي، وهدفها الرئيسي هو وقف هذه التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز. والتواجد الأمريكي مكرس لهدف كهذا يدعمه كما يقول المسؤولون الأمريكيون حصار شديد على السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية. بطبيعة الحال اللافت في بيانات القيادة المركزية فيما يتعلق بهذا الأمر أنها لم تعد تؤكد على مسألة أن المضيق هرمز وأن مضيق هرمز مفتوح وأن بإمكان السفن المرور، لأن هناك تواجد القوات الأمريكية وهي تؤمن هذا المرور. هذه العبارة اختفت، ولكن ما يزال التأكيد الأمريكي وهذه الضربات المكثفة تؤكد على ذات أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق ذات الهدف، أي أن تتوقف إيران عن هذه الهجمات. ولعل ما يزيد الوضع تعقيدا الآن مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن، وهذا قد يدفع الرئيس دونالد ترامب إلى رد فعل أوسع، قد يوفر له سبب إضافي للقيام بعملية عسكرية أوسع كان يدور الحديث بشأنها خلال الأيام الماضية، ومن أنها نوقشت في اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة ترامب الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، وكان الهدف منها كسر حالة الجمود، وهذا والمقصود به هو دفع إيران إلى التوقف عن هذه الهجمات والسماح للملاحة أن تستمر بحرية في المضيق، إضافة إلى دفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. والآن قد يضاف سبب ثالث لذلك، إذ أنه رسم خطا أحمر سابقا من أن مقتل جنود أمريكيين سيكون سبب كافي للعودة إلى الحرب، قال ذلك في بداية يونيو أكثر من مرة، ومن ثم هذا يرجح احتمالات التصعيد. هناك مؤشرات عديدة تشير إلى هذا، بما في ذلك الدفع بمزيد من القدرات العسكرية. نتابع في تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين عن توجه طائرات F-15، F-16، F-35 وطائرات شبحية أخرى إلى المنطقة، إضافة إلى طائرات تزويد بالوقود. وكل ذلك يربط باحتمالات التصعيد. الرئيس ترامب كان واضحا في آخر تصريحاته لصحيفة نيويورك بوست، وهي تصريحات كانت متزامنة مع اليوم الثامن من الضربات بعد ساعة من بدء هذه الضربات، وهو وبعد ساعات من الإعلان عن مقتل جنود أمريكيين، قال إن هذه الحرب ضرورية تبقى ضرورية، وأن الجنود قدموا تضحيات كبيرة لأنهم يدركون مسألة أهمية منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن عدم ردع إيران سوف يقود المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، إلى الانزلاق في صراع أوسع، وأن امتلاك سلاح إيران لسلاح نووي سوف يؤدي إلى تفجير المنطقة. ودافع بشدة على هذه الحرب، وانتقد بشدة المنتقدين الذين يلومون الإدارة ولا سيما من الديمقراطيين بعد مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث وإصابة آخرين. بطبيعة الحال هناك ترقب إذن اليوم فيما إذا ستكون هناك جولة أو يوم تاسع من الضربات وحجم هذه الضربات. اللافت أيضا في ضربات اليوم الثامن أنها خلت على الأقل في إشارة القيادة المركزية الأمريكية من الإشارة إلى استهداف بنى تحتية لوجستية تستخدم لأغراض عسكرية، أي أنها اقتصرت وحصرت باستهداف الأهداف العسكرية. سلمى،
2: شكرا، شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. أذهب الآن إلى عمان، معنا من هناك مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، وذلك عن بيان السفارة الأمريكية في الأردن. أطلعنا على هذا البيان حسن.
5: بالفعل سلمى، يعني منذ الصباح لا يوجد أي بيانات عسكرية أو يعني أردنية رسمية بخصوص أي يعني استهدافات أو تهديدات صاروخية من الجانب الإيراني، لكن قبل قليل صدر عن السفارة الأمريكية في عمان تحذير أمني لرعاياها الأمريكيين بالقول أنه يعني تطلب منهم تجنب الذهاب إلى مطار العقبة الدولي وكذلك إلى مطار إلى ميناء العقبة. أيضا طلبت من الرعايا الأمريكيين تجنب الذهاب إلى هناك، وقالت أن هنالك يعني تهديد محدد وموثوق وفقا لما جاء في بيان السفارة الأمريكية في عمان. السلطات الأردنية حتى اللحظة لم يصدر عنها شيء بخصوص هذا الأمر، لكن ما جاء في بيان السفارة الأمريكية أنه تم إخلاء المطار، مطار العقبة، وكذلك ميناء العقبة الدولي. هذه التفاصيل تأتي تباعا في سياق الإجراءات الاحترازية التي جرت عليها العادة بالنسبة للسفارة الأمريكية في عمان. تحذير أيضا كان هنالك لها تحذير بالأمس، وذلك عقب استهداف الأردن بعشرة صواريخ قادمة من إيران، بالإضافة إلى أربعة مسيرات جاءت في وقت لاحق. الصواريخ العشرة كانت في فجر أمس، والمسيرات كانت في وقت لاحق الأربعة، ونجم عنها مقتل جنديين أمريكيين إضافة إلى فقدان ثالث، وهنالك إصابة لآخرين. هنالك من أيضا ذهب من الجنود للعلاج في المستشفيات الأردنية ثم غادروها وعادوا إلى الخدمة في القاعدة الأردنية في الأزرق التي يتواجد فيها جنود أمريكيون.
2: شكرا لك مدير مكتبنا من عمان حسن الشوبكي. التطورات الأخيرة في مضيق هرمز نناقشها مع العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك معنا. ولكن قبل ذلك نتوقف مع محمد رمال ونستطلع معك محمد على الخريطة التفاعلية، ما الذي جرى في الساعات الأخيرة؟
6: في الواقع سلمى، لو عدنا إلى بيان الحرس الثوري الإيراني، فإن الحوادث التي سجلت في الساعات الماضية تقع في مضيق هرمز، حيث أعلنت إيران أنه مضيق مقفل تماما وممنوع على الناقلات والسفن عبوره بأي طريقة دون التنسيق معها. في الأيام الماضية كانت هناك سجلت حوادث عدة بالنسبة للناقلات والسفن التي كانت تحاول العبور في المضيق، وتحدثت البيانات الإيرانية عن أخطار جديدة باتت تؤرق السفن وهي الألغام. باعتبار أن الألغام هو السلاح الأكثر تأثيرا بالنسبة للسفن وعبور الناقلات النفطية الكبيرة، لأنها عملية الانفجار تأتي من أسفل وبالتالي تلحق ضررا كبيرا بهذه السفن والناقلات. في الساعات الماضية أيضا لابد من الإشارة إلى أن عمليات الاستهداف أو الحوادث سجلت ليس فقط في مضيق هرمز وإنما في نقاط بعيدة، لسيما في مقابل السواحل العمانية خارج مضيق هرمز، وهو ما فسر على أنه محاولة من الجانب الإيراني على إحداث شلل في كامل هذه المنطقة وليس فقط في عمق المضيق. إطلالة أكثر على المسارات التي كان الجانب الإيراني قد حددها لعبور السفن في منطقة مضيق هرمز. من المعروف أن المضيق مقسم إلى مسارات. إيران أكدت على شركات النقل والسفن والناقلات على عبور هذا المسار الأزرق الذي حدده الجانب الإيراني مسارا وحيدا لعبور هذه المنطقة. هذا المسار يعتبر الأعمق في منطقة مضيق هرمز، وبالتالي يفضل أو تفضل شركات الشحن والناقلات عبوره لأنه في النقاط الأكثر عمقا من حيث المياه، في حين أن المسارات الأخرى التي حظرتها إيران تقع إلى في وسط المضيق، وبالتالي عادة ما السفن والناقلات تسلك هذه المسارات بناء على مساعدة من الجانب الأمريكي وأحيانا من الجوانب الأخرى، وبالتالي فإن هذه المسارات عادة ما تستهدف بشكل محدد من الجانب الإيراني، باعتبار أن من يسلك هذه المسارات يكون قد نسق مع الجانب الأمريكي أو مع جهات أخرى تصفها إيران بأنها معادية، في حين أن المسار الأقرب إلى المناطق العمانية هو المسار الأكثر خطورة بالنسبة للناقلات الكبرى، لأن هذا المسار يقع في نقطة من المياه الضحلة، وغالبا ما تتجنب الناقلات الكبرى العبور عبره في هذه النقطة، علما أنه في أيضا الأيام الماضية الجانب الإيراني استهدف في اليومين الماضيين ما سماه رادارات للجانب الأمريكي في تلك المنطقة، لكن المصادر المفتوحة تتحدث عن هذه الرادارات مخصصة لإرشاد السفن والناقلات التي تعبر في المضيق وتقع في الجانب العماني من المضيق في هذه النقطة تقريبا، ولاسيما في جزيرة سلامة وأم الغنم في هذه المنطقة القريبة جدا من جزيرة لارك على عمق مضيق هرمز، علما أنه في الساعات الماضية لاحظنا أن المصادر التي تتحدث للصحف الأجنبية والمصادر الغربية تحدثت عن أن إيران استطاعت خلال فترة الماضية من تمرير عشرات السفن أو الناقلات المحملة بالنفط تقدر بنحو 70 مليون برميل، استطاعت العبور من منطقة المضيق باتجاه مسارات نحو شرق آسيا، وتحدثت هذه المصادر عن أن عمليات النقل نقل هذه الشحنات تتم في منطقة تقع بين ماليزيا وإندونيسيا، في هذه النقطة حيث تعمد الناقلات على إفراغ حمولتها في ناقلات أخرى، وغالبا ما تقول هذه الشركات أن هذه الشحنات التي قدرت بأكثر من 6 مليارات دولار اتجهت إلى الموانئ الصينية بناقلات مختلفة لتجنب العقوبات الأمريكية. هذا ما يمكن الحديث عنه بالنسبة لمضيق هرمز سلمى.
2: شكرا لك محمد رمال. وعقيد نضال، حسب السردية الإيرانية ما الذي جرى؟
0: بداية نسقط ثلاث أبعاد رئيسية على هذا الحادث: أين، كيف، ولماذا. أين، على ما يبدو أن الحادث لا يوجد معلومات مؤكدة، لكن ارتباطا بالحوادث السابقة يبدو أن هذا الحادث وقع في المنطقة الجغرافية الممتدة بين ليما وقلهات والدقم، هذه المنطقة التي اعتدنا مؤخرا أن الحرس الثوري يقوم بالاستهدافات فيها، هي منطقة بعيدة عن مضيق هرمز، هي في الربع الأخير من مضيق هرمز، ما يشير على أن بعد الاستهدافات الأخيرة من قبل الجانب الأمريكي لبحرية الحرس الثوري الإيراني خاصة في جزيرة طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى وقشم ضعفت قدرات الحرس على الاستهداف التقليدي في المنطقة التقليدية وهي الخليج العربي، فانتقل إلى الربع الأخير من هذه المنطقة وهي المنطقة التي تأتي في بداية الممر العماني عند جزيرة مسندم وهي منطقة الدقم وقلهات ومنطقة ليما التي تحدثت عنها قبل.
2: لماذا يستطيع أن يتحكم هناك؟
0: لسبب رئيسي، أن تركيز الاستهدافات الأمريكية على بندر عباس وعلى سيرك وعلى قشم. الآن هذا الاستهداف يأتي من منطقة شهبار أو من منطقة جاسك بعيدة عن مناطق الاستهداف التقليدية الأمريكية لقوات الحرس الثوري الإيراني. اثنين، إذا ما هذا فيما يتعلق بأين، فيما يتعلق بكيف يبدو أن الحرس الثوري استخدم في هذا التكتيك الطائرات المسيرة، والطائرات المسيرة بالعادة في مثل هذا النوع من العمليات تضرب المحركات أو برج المحرك حتى يتم التعطيل وليس التدمير. أما فيما يتعلق بلماذا وهو الأهم، أن الحرس الثوري يريد أن يعطي إشارة بهيمنته بأنه لا يزال يسيطر على مضيق هرمز، هذا أولا. اثنين، أن الحرس الثوري أسقط من اعتباراته العسكرية أي علم أو أي سفينة موجودة، بالتالي هو يستهدف كل السفن بغض النظر عن كانت حليفة أو صديقة أو شقيقة، حتى السفن الهندية. قبل يومين الهند استدعت السفير الإيراني.
2: يعني هو يريد أن يقول بأن المضيق مغلق، ولكن السؤال يعني وستجيبني عنه بطبيعة الحال بعد أن أنوه، السؤال هو يعني أنوه أساسا إلى الخبر العاجل الذي كان يظهر على الشاشة، لم يعد ظاهر على الشاشة الخبر. أذهب إلى السؤال عقيد، هو يرى إذن يعني هو يعرف بأن هناك مسار للسفن هي تتجه به، إذن يعني هناك سلوك للسفن تنتقل عبر المضيق بعيدا عن المسارات التي حددها ولا تلتزم بما قال به، إذن هو لديه لا زال القدرة على المراقبة والرصد.
0: تمام.
2: العمل الأمريكي أين ذهب إذن؟
0: الآن نتحدث عن مسافة 25 إلى 30 كيلومتر من الشواطئ الغربية لإيران باتجاه هذه المناطق التي ذكرتها، وبالتالي هي يمكن مراقبتها بالعين المجردة، لا تحتاج حتى إلى وسائل رصد. لذلك رغم التدمير الذي حصل في أبراج المراقبة سواء في قشم أو في البرج الأهم في شهبار، إلا أنه لا يزال يستطيع المراقبة بالنار والنظر، وبالتالي من هذا المنطلق.
2: ولكن عقيد يعني لنتذكر كان هناك عملية قامت بها قوات بحرية الحرس الثوري عندما قالت بأنها اكتشفت بأنه كان هناك مسار تقوم الولايات المتحدة بتمرير السفن من خلاله وهو المسار الذي لا يتفق معها، فقامت يعني إيقافه. هذا يتناقض مع فكرة بأنهم يراقبون الأمر من خلال يعني الرؤية المباشرة، لأنهم باتوا لا يستطيعون الرؤية عن طريق الرادارات. يعني كيف نفهم الأمر الآن؟
0: الرادارات حصل فيها عملية الإعماء الراداري. أنا قلت قبل قليل أن المراقبة يمكن مشاهدة السفن بالنظر، وبالتالي بعد مشاهدتها بالنظر يتم استهدافها بالطائرات المسيرة، لأن الممر العماني لا يبعد كثيرا، خاصة هذه المناطق مناطق ليما وقلهات لا تبعد كثيرا عن الشواطئ الإيرانية، 25 كيلومتر، بمعنى أنها مشاهدة في منطقة مفتوحة، منطقة بحرية مفتوحة. لذلك رغم عدم قدرتهم على الرصد بالأبراج أو بأنظمة الإنذار التي كانت موجودة لديه، لأنه يمكن مشاهدتها بالنظر ومعالجتها أيضا بالنظر.
2: يعني السؤال، هل يمكن لبحرية الحرس الثوري أن تعوض مثل هذا الاستهدافات بسرعة، مثلا الاستهدافات التي تستهدف الرادارات التي ترصد من خلال هذه الحركة بفترة زمنية سريعة مثلا؟
0: صحيح سلمى، يمكن لهم ذلك ويستطيعون القيام بذلك، ولكن شكل الضربات الأمريكية يحرمهم من ذلك، بمعنى أن الجانب الأمريكي إذا ما لاحظنا يقوم بموجة الضرب ثم بعد ذلك يقوم بعملية الاستطلاع، تقييم الخسائر، نسبة الأضرار، ثم يقوم بموجة أخرى من القصف. هذه العملية المتكررة تحرم وتجرد الجانب الإيراني من محاولات إعادة ترميم أو إعادة إنتاج أو إعادة بناء هذه المواقع التي تتحدثين عليها. هناك تكتيك عسكري ضروري أن نعرج عليه، وهو تكتيك التو أف تو تي. هذا التكتيك الذي يتبع الجانب الأمريكي مع حرس الثوري أو مع بحرية الحرس الثوري، اللي هي find, fix و track targeting، بمعنى يجد، يثبت، ثم يتابع، ثم يستهدف، ثم assist، يقيم الهدف، ثم بعد ذلك يعيد هذه الحلقة من التارجتينج. هذه حلقة استهداف معروفة،
2: ولكنها عقيد هي حلقة مفرغة في النهاية، لأنه يعني عندما مثلا تخف الضربات أو يعني تفترض مثلا القوات الأمريكية بأنها أنهت هذا المسرح، ستقوم إيران بمعالجة مثلا واسترداد وتعويض عن هذا الفقدان لهذه الرؤية الرادارية أو الرصد الراداري. يعني إلى أي درجة الأمر هو عبارة عن حلقة مفرغة بهذه الصورة من الناحية الزمنية على الأقل؟
0: سؤال مهم وسؤال جيد. لذلك الجانب الأمريكي خلق خط النار الثاني بالعمق الموجود وهو عمق 50 إلى 100 كيلومتر، وقام بتدمير الجسور القادمة من المناطق الشمالية، من مناطق شمال الميناء إلى الميناء، حتى يتم عملية استهداف أي عملية تزويد أو إمداد أو عملية إعادة تنظيم لهذه القطع الموجودة على طول الساحل. لذلك الأوكس الأمريكي والأركيو الأمريكي التي يتم الإعلان عنها باستمرار من قبل الجانب الأمريكي هي تغطي أجواء المنطقة الميناء الشرقي أو الساحل الغربي لإيران، لذلك عمليات الاستهداف متكررة لأي محاولة من عمليات إعادة البناء أو إعادة التنظيم لمثل هذا النوع من الرادارات.
2: الكلفة تلعب لصالح من في عملية مثلا ضرب الرادارات، محاولة الإعماء، ومن ثم عملية استرداد الرؤية مرة أخرى والرصد؟
0: كلا الطرفين يتحمل كلفة باهظة. الجانب الأمريكي يتحمل كلفة من هذا النوع من الحوادث والتي يريدها الحرس الثوري أن يرفع الكلف على الجانب الأمريكي، وإيران تتحمل كلف باهظة بالاستهدافات التي تتم، حتى وصلت الاستهدافات إلى مسافة 500 كيلومتر في يزد في العمق الإيراني. بالتالي نتحدث عن أصول عسكرية بنيت ب 46 عام من 79 تقريبا بمليارات الدولارات الإيرانية يتم تدميرها في 3 أو 4 أيام. هذا أيضا كلفة باهظة جدا على الجانب الإيراني الذي يريد أيضا أن يحمل الجانب الأمريكي فاتورة التكاليف باهظة بمثل هذا النوع من الاستهدافات.
2: شكرا لك عقيد نضال أبو زيد، وأرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيد توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. سيد توم جاريت، كيف تنظر إلى مثل هذا التطور الذي أعلنت عنه بحرية الحرس الثوري بأنها يعني قامت باستهداف سفينتين كانت تحاولان المرور في مضيق هرمز، وقامت يعني أيضا تعطيل حركة سفينتين أخريين؟
7: بكل تأكيد نعم، هذا لا يختلف حقا عن تدمير مذكرة التفاهم في المقام الأول. لذلك كان لدينا 16 يوما من الشحن الحر للأسمدة والنفط، وهذه تعتبر الأيام الأولى على مدى عقود. وقد يعتقد البعض بأن هذا حافز للحكومة التي تهتم بشعبها وبسلامة وخير شعبها، خاصة أن هناك قصصا للناس الآن في نيجيريا يتضورون جوعا بسبب غياب الأسمدة. إذن وأنا أقول في هذه الحالة بأن الأهداف التي ضربها الحرس الثوري اليوم كانت في الممر أو المسار العماني، بالتالي يجب أن يكون هذا الأمر مزعجا لأي شخص في العالم المتحضر بأن إيران الآن تؤكد على حق لها وهو خاطئ باستهداف سفن هي ليست مقاتلة، وهي لبلدان مثل بنما وهندوراس في مياه عمان. إذن فلديهم محاجة جيدة بالنسبة للمعبر أو المسار الذي في الأراضي الإيرانية أو البحر المحاذي للأراضي الإيرانية، وإذا ما فرضوا رسوما فهذا أمر مختلف، ولكن نحن نتحدث عن سفن تعبر عبر هذه المناطق العمانية حسب القوانين الدولية المعمول بها. إذن فهذا بالتالي هو ذات الأمر المرتبط بقدرة إيران على القيام بهذه الهجمات. إذن فهذا أمر متوقع.
2: سيد جاريت، يعني بالنظر إلى مثلا موضوع يعني خرق القانون الدولي، قانون مثلا البحار والعبور والقانون الدولي، فهو يعني أمر يعني حدث عنه ولا حرج من كل الأطراف، من جميع الأطراف يتحدث بأن الآخر قد خرق القانون الدولي، والقانون الدولي هو أكبر يعني ضحية لما يجري. ولكن بالنظر إلى ما يريده ترامب وهو فتح المضيق، ما الذي تم تحقيقه حتى الآن؟
7: أعتقد أنه كان هناك إضعاف كبير للقدرات الإيرانية والتي تؤثر ليس فقط على المضيق ولكن على الجيران. إذا ما كان هناك إطلاق صواريخ عددها 1000 على حائط فربما يصيبها واحد أو ما شابه. إذن فالقدرة الآن لإيران على القيام بأمر كهذا هي أقل، وأيضا هذه الغارات والهجمات تحدث في وضح النهار حسب ما أشار الضيف. ولكن نحن هنا نتحدث عن 47 عاما كانت فيها إيران لا تتصرف بطريقة جيدة ولا تتصرف مع الجيران بطريقة جيدة. إذن فهذا الأمر توضح من خلال الهجمات التي قامت بها كما رأيناها اليوم، خلافا لما رأيناه في شهر مارس.
2: دكتور أصلاني، ما الذي تحاول أن تثبته إيران من خلال ما قامت به بحريات الحرس الثوري اليوم؟
7: نحن الآن في وقت حرب، وإيران وجهت تحذيرا لهذه السفن بأن تمر بالمعبر الذي تم الإعلان عنه، ولكن الولايات المتحدة تشجع هذه السفن على أن تمر من معابر مختلفة. لذلك نحن في زمن حرب ولا يمكن أن نتوقع مرورا طبيعيا للسفن. وحسب المادة الخامسة في مذكرة التفاهم فهناك ترتيبات يجب أن تتخذها إيران بالتناقش مع عمان والدول الإقليمية، ولكن الولايات المتحدة لم تسمح لهذا الأمر أن يتم وأرادت تغيير المسارات بطريقة مختلفة، وهذا غير مقبول لإيران. وفيما تسير هذه الأمور قدما فإننا نتوقع أن إيران سوف تهاجم وأن يمارس عليها الحصار وأن لا تقوم بالدفاع عن نفسها، فهذا ليس شيئا طبيعيا من وجهة نظر إيران، بل يتوقع لهذا الأمر أن يستمر طالما أن الحرب مستمرة.
2: يعني هذا الأمر فقط لأن الحرب مستمرة، يعني ماذا عن رأي الدول الأخرى؟ مثلا رأي دولة عمان وهي المسار الذي يجب هي أن تتحكم به، دولة عمان مثلا على افتراض بأن السفن، يعني حتى الآن التحليل يشير بأنها كانت تحاول المرور من المسار العماني، إذن لا حرية لأي دولة إلا لإيران في المضيق مثلا، وهذا ما تريد أن يعني تثبته إيران؟
7: هذه الخلافات موجودة، وكان هناك مذكرة تفاهم ومن خلالها توصلوا إلى آلية لكي يكون هناك ترتيبات تتم بين إيران بالتشاور مع عمان، ولكن إيران وعمان عقدا جولات محادثات وقاما بتأسيس لجنة مشتركة، ولكن الولايات المتحدة كانت تضغط على عمان والرئيس الأمريكي ضغط على عمان وهدد بقصفها، لذلك هم لم يسمحوا لهذه النقاشات بأن تتم بين إيران وعمان. وقضية مضيق هرمز لم تكن مشكلة قبل الحرب التي بدأت في أواخر فبراير. الولايات المتحدة من خلال عدوانها على إيران مع إسرائيل قام بخلق تهديد وجودي لإيران، ونتيجة لهذا القلق الأمني إيران تحاول أن تستخدم نفوذا للدفاع عن نفسها. والكثيرون في إيران يؤمنون بأنه لو لم يكن الأمر لمضيق هرمز فإن القصف الواسع لإيران والهجمات ضد إيران كان سيستمر إلى هذه اللحظة. زميلي الإيراني الأمريكي عفوا يشير إلى القانون الدولي، وسمعنا أيضا بشأن معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالبحار. لا إيران ولا الولايات المتحدة قاما بالتصديق على هذه المعاهدة، لذلك لا يمكن أن يكون هذا مرجعية بالنسبة لهما. إيران هوجمت وإيران تقول إنها تريد أن تضع الترتيبات لمضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة وعلى بعد آلاف الأميال من المنطقة يأتون هنا ويحاولون أن يكونوا شرطي المرور البحري في المنطقة، وهذا ليس فقط بسبب وجود السفن العديدة، ولكن
2: ماذا عن بقي الدول؟
7: السيطرة على مضيق هرمز.
2: ماذا عن باقي الدول؟ يعني هناك دول أخرى يعني في المنطقة، يعني هل تأخذها بعين الاعتبار؟ خاصة بأنها تدور في ذات الحلقة، يعني منذ بدء الحرب حتى الآن لا زالت إيران تستخدم هذه الدول، مصالح هذه الدول، تهديد اقتصادها واقتصاد العالم من أجل صالحها. يعني ماذا بعد؟ ألا يخشى أن يجري تآكل أيضا هذه الورقة ومثلا عدم اهتمام الولايات المتحدة بها بعد ذلك، أن يجري استخدامه أكثر من اللازم ورقة مضيق هرمز؟
7: بعض الدول في المنطقة هي قدمت مساعدات لوجستية للولايات المتحدة للهجوم على إيران، وتبين بأنهم أصبحوا منصة إطلاق للولايات المتحدة وهجماتها على إيران. إذن الأمن لا يمكن أن يتجزأ، بل إنه طريق باتجاهين. بعض الدول في المنطقة لا يمكن أن تتوقع على إيران أن تهاجم، ومضيق هرمز يبقى ممرا سريعا لكي يتم عبور السفن

0: من خلاله. لذلك إيران تقول إذا ما كان هناك أمن فسيكون أمنا للجميع، وإن كان هناك
1: سياسة توزيع الألم مستمرة
0: فسوف يكون انعدام أمن للجميع. الولايات المتحدة هي التي تلام، وإسرائيل لأنهما بدأا بهذا العدوان وهما بدأا بهذه الحرب.
2: أعلق بنفس الموضوع، لا ننسى أنه قبل 48 ساعة من الآن قامت القيادة الوسطى الأمريكية ببث مقطع إنزال من قبل قوات الاستكشاف للمارينز البحرية الأمريكية على سفينة تجارية في نفس الموقع. بالتالي يبدو أن هذه الحادثة يريد الجانب الإيراني أيضا الترويج إعلاميا بأنها ردا على حادثة الإنزال الأمريكي التي حصلت،
1: وأنه لا زال يسيطر هناك ويمتلك زمام الأمور. سيد توم، ألا تدور الأمور بحلقة مفرغة؟ إلى متى تستطيع الولايات المتحدة أن تقوم بعمل عسكري وتقوم إيران بالرد عليه، وأن يجري مثلا يعني عملية إفراغ ما يريده ترامب من نتيجة في فتح المضيق بهذه الصورة؟
0: أنا أعتذر، فأنا مذهول بسبب ما قاله الدكتور أصلاني، وهو قال إن الولايات المتحدة تحاول أن تكون شرطي بحري في المنطقة، ولا حاجة للشرطي عندما لا يكون هناك مجرمون. الكويت وعمان والسعودية والبحرين وقطر وسوريا والعراق، كل هذه دول ضربتها إيران، والهجوم على السفن هو في المياه العمانية. إذن أعتذر لك بإخلاص لأنني ذهلت وصعقت بإشارته وهو يقول إن الولايات المتحدة تحاول أن تكون شرطيا بحريا في المنطقة، ولكن كل دولة في الخليج هوجمت من قبل إيران، وفي كل مرة يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا ما هو الرد الإيراني، ويقال أن هذا خطأ إسرائيل وهذا خطأ الولايات المتحدة، نحن الضحايا. أنا آسف، أنا فوجئت وصعقت بهذا البيان الذي أدلى به.
1: لم تجيبني على سؤالي، ولكن انتهى الوقت مع الأسف، ربما في الساعات القادمة. شكرا لك سيد توم وعقيد نضال والدكتور أصلاني، شكرا جزيلا لكم. نذكر بالخبر العاجل الذي ظهر على شاشتنا قبل قليل، مراسل الجزيرة يقول نقل عن مصادر أردنية مسؤولة لا صحة لما نشرته السفارة الأمريكية بشأن إخلاء مطار العقبة ومينائها. إذن المدير العام أيضا لشركة موانئ العقبة الأردنية كما يظهر في العاجل على الشاشة يقول الميناء يعمل والبواخر موجودة كالعادة ولا يوجد أي إغلاق أو إخلاء. على كل، نذهب إلى مدير مكتبنا في عمان حسن الشوبكي، أطلعنا على هذه المواقف الأردنية طبقا لما ذكرته السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ميناء ومطار العقبة.
3: نعم بالفعل سلمى، هناك تناقض ما بين ما أوردته السفارة الأمريكية في عمان وبين ما تقوله السلطات الأردنية. السفارة الأمريكية حذرت رعاياها قبل نحو ساعة من أن مطار العقبة الدولي وكذلك الميناء البحري في العقبة قد تم إخلاؤهما، وهنالك تهديد موثوق ومحدد وفقا لما جاء في يعني بيان السفارة الأردنية، وعلى لسان مصدر رسمي مسؤول تنفي ما قالته السفارة الأمريكية في عمان، وتؤكد أن مطار العقبة الدولي يعمل بشكل طبيعي وأنه لم يتم إخلاؤه، بالإضافة إلى أن الميناء البحري في العقبة يعمل بشكل طبيعي ولم يتم إخلاؤه أيضا. الحركة تتم بشكل طبيعي، البواخر المناولة، وحتى أن هنالك تصريحات كانت في صباح اليوم لأعمال المناولة في العقبة، إذ قالت أنه خلال النصف الأول من هذا العام تم المناولة في ميناء العقبة بما حجمه 13 مليون طن من البضائع، وهذا يؤكد أن الأمور تسير بشكل طبيعي وبضمن سياقاتها الاعتيادية، وأن حركة المناولة حركة السفن نقل البضائع عبر الميناء البحري، المنفذ البحري الوحيد للأردن في العقبة، تتم بشكل طبيعي. طبعا ما قالته السفارة يتناقض مع ما قالته السلطات الأردنية والحكومة الأردنية. سلمى، يمكن التأكيد أنه فجر اليوم وحتى ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تهديدات بأي صواريخ إيرانية إلى الأردن، إذ لم يخرج بيان عسكري بهذا الشأن خلافا للأيام الماضية. طبعا يوم الأمس كان اليوم الأصعب من خلال ما حدث، 10 صواريخ في ساعات الفجر، 10 صواريخ دخلت الأجواء الأردنية إيرانية وهي صواريخ باليستية، إضافة إلى 4 مسيرات لاحقة لها لم تكن في نفس التوقيت على ما يبدو. وكان يعني نتاج هذه الصواريخ تم إسقاط العديد منها، ولكن يبدو أن هنالك وفقا لما أكدت السلطات الأمريكية وأنه تم مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث، بالإضافة إلى إصابة آخرين. الإصابات للجنود الأمريكيين تم معالجتها في المستشفيات الأردنية وغادروا المستشفيات، وعدد منهم عاد للخدمة في القاعدة. وهذا يؤكد على أن فيما يتعلق باليوم أن الأمور تسير بشكل طبيعي، ولم تتحدث السلطات الأردنية عن التهديد الذي تحدثت عنه السفارة الأمريكية في عمان.
1: حسن شوبكي مدير مكتبنا من عمان، شكرا جزيلا لك. تداعيات إغلاق أسواق الطاقة خلال الأسبوع الماضي مع التصعيد المستمر وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع صهيب الملكاوي. نتحول إذن إلى نافذة اقتصادية نتابع فيها تداعيات التصعيد في المنطقة الآن، تقدمها لنا منى العمري. تفضلي منى.
4: شكرا سلمى، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها أحدث الاستهدافات التي طالت منشآت الطاقة ضمن جولة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وكان آخرها في الكويت. مع تصاعد الهجمات الإيرانية على المنطقة باتت البنية التحتية ومنشآت الطاقة في مرمى الاستهداف، حيث قالت مؤسسة البترول الكويتية إن منشآت نفطية تابعة لها تعرضت بالأمس لهجمات إيرانية متكررة، الأمر الذي أسفر عن أضرار مادية كبيرة وبعض الإصابات. كما طالت قائمة الاستهداف الإيرانية لمرافق الطاقة الكويتية محطة للطاقة الكهربائية وتقطير المياه، ما تسبب في اندلاع حريق في أحد مكوناتها، كما قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية. وكانت الكويت شهدت أوائل الأسبوع الماضي استهداف مسيرة لمنصات حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية للبلاد حسب بيان وزارة الدفاع. يذكر أن إنتاج النفط الكويتي حالياً يبلغ نحو 3 ملايين برميل يومياً، وهو يجعلها رابع أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك. وتستهدف الكويت ضمن خطتها لعام 2035 رفع طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً. معنا من الكويت الدكتور عبد السميع البهباني، خبير في الاستراتيجيات النفطية والطاقة. أهلا ومرحبا بك سيد البهباني. بداية نسأل عن دور قطاع الطاقة الكويتي في سلاسل الإمداد العالمية، وكيف يمكن أن تتأثر بمثل هذه الاستهدافات؟
5: يعني هو حقيقة القطاع النفط الكويتي الآن الذي يعيقه ليس القدرة على الإنتاج، وقد أثبتت قدرتها على الإنتاج حقيقة من 580 قبل الإغلاق وصل إلى 165 مليون، ثم ارتفع إلى من بعد ما فتح لفترة موجزة مضيق هرمز وصل إلى 1,900,000 برميل، ولعله ذلك بمرور الناقلات المعبأة والمخازن المعبأة العائمة في الخليج، من ذلك هذا ساعد على رفع قدرة الإنتاج، وهذا يشكل حقيقة 70% فقط من قدرة الكويت في الإنتاج. وساعد الكويت على الإنتاج هو وقود الطائرات التي كانت المخازن مليانة بها لحاجة أوروبا ولنقص أوروبا لهذا الإنتاج، فأصبحت الكويت حقيقة خلال فترة قصيرة ثاني أكبر مورد للوقود الطائرات إلى أوروبا في هذا المجال. وحقيقة التوقعات تقول أن الحد الأقصى للكويت للوصول إلى من بعد زيادة أوبك للوصول إلى 1,660,000 تقريبا حوالي في فبراير القادم، بعد تأهيل المنشآت وتأهيل المكامن لهذا المستوى. حقيقة أن التقديرات، حقيقة الأضرار ممكن استنتاجها من بعض الظواهر، ولست مدققا من الداخل في ذلك يعني.

0: وتحاشي. عادة الحرب تتحاشى المنشآت الأساسية والبنى التحتية الأساسية، وخاصة العائمة، يعني المخزونات العائمة. فالمؤشرات أن الضربات هامشية نوعا ما، ومن خلال بعض المؤشرات، ولعلها تكون في مستودعات الوقود. دمار بسيط في مشأتي الأحمدي ومن عبد الله، مما قلص حقيقة القدرة مالتها تحوطيا ل 50% تقريبا. ولا زالت الكويت حقيقة مخازنها ال 32 مليون برميل مليانة، وهناك مخزونات عائمة لا زالت موجودة، مما قلص القدرة على الإنتاج. والتحدي الأساسي ليست القدرة، فالقدرة موجودة، ولكن هي حقيقة اللوجستية وعملية مرور الناقلات من خلال المضيق. والآن عقد الموضوع أكثر قضية مندب وتذبذبات حول المرور في مضيق المندب. يعني أتصور أن التعافي عموما سوف يكون سريع عندما تهدأ الأمور والقدرة موجودة في ذلك. يعني
1: يعني حتى هذه اللحظة دكتور عبد السميع تقول بأن الكويت ربما لا تحتاج لأن تلجأ إلى مخزوناتها النفطية في مثل هذه الظروف.
0: لا، موجود مخزوناتها النفطية مليانة، لدرجة أن الآن تقليص عملية الإنتاج من المكمن نفسه. يعني عندنا احنا مخزونات مخازن فوق الأرض تكفي لحوالي 32 مليون برميل، وعندنا مخازن عائمة، الباخرات الناقلات، البواخر التي سوف الناقلات التي سوف تنقل النفط، امتلئت الآن واستعملت كمخازن، وتنتظر فقط انفراجة المضيق لكي تذهب إلى التصدير. ويكون في بالنا أن الكويت حقيقة بدأت التصدير إلى مصافيها الستة، 3 داخل و3 خارج، وكمية الخام التي تصدر تقلصت إلى حد كبير أمام المشتق والمكرر من إنتاجها.
1: يعني حتى هذه اللحظة تقول أن الأمر يمكن حصره، لكن المشهد منوط فيما إذا استمرت هذه الهجمات وتوسعت لتطال منشآت أكثر حيوية في الكويت.
0: نعم، يعني الخطورة في الموضوع هو عملية إغلاق أو عملية ركود المكامن، هذا هو الخطر الأساسي حاليا، لأن المخازن النفطية حقيقة امتلئت إلى الآخر، وتحتاج إلى التفريغ حتى تعوض من قبل المشتقات اليومية والإنتاج اليومي من الخام.
1: طب ما تقييمكم لحالة القوى القاهرة في ظل تجدد هذه الهجمات والتصعيد الحالي؟ هل من شأن الكويت أن تلجأ لها؟
0: يعني لا زالت حقيقة القضية قضية لوجستية الآن، والكويت مترددة في إعلان إغلاق أو الرجوع عن القوى القاهرة، لأنها ملزمة في مصافي كما خبرتك في فيتنام وفي إيطاليا وفي الدقم، وعندنا التزامات أخرى تسويقية، مما يجعلها تتردد في القوى القاهرة أمام التذبذب اللوجستي في عملية مرور الناقلات وفتح المضيق وعدم التعقيد في مضيق باب المندب. الآن مضيق هرمز قد يضاف إليه، إلى الآن لم يضاف، قد يضاف إليه باب المندب الذي تستعين فيه الكويت لتصدير وقود الطائرات إلى أوروبا. فلذلك أنا أحس أن القضية ليست القدرة على الإنتاج وعلى التكرير، لأن حقيقة أثبتت الكويت قدرتها الآن ومرونتها وفي عملية برمجة المصافي
1: نعم،
0: لتعايش الأسواق وحاجة الأسواق.
1: جزيل الشكر لك دكتور عبد السميع البهبهاني الخبير في الاستراتيجيات النفطية والطاقة، كنت معنا من الكويت. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية، إليك سلمى.
2: ونوال الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، الديوان الأميري أمير قطر يبحث مع وزير خارجية تركيا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة. نذهب الآن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين في هجوم روسي واسع على العاصمة كييف. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية قصفت 3 مستودعات نفط ومنشأة وقود روسية في منطقة ستافروبول الروسية. وكانت قيادة الأركان الأوكرانية قالت في وقت سابق إن الجيش الروسي أطلق فجر اليوم 41 صاروخا و129 مسيرة فجر اليوم على كييف، وأنها أسقطت 18 صاروخا و108 مسيرات. على صعيد آخر، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة بلغوراد الروسية إن شخصين قتلا وأصيب آخرون في هجوم أوكراني على المقاطعة. نذهب إلى

0: هكذا أجمع كافة المسؤولين الأوكران سلمى على الهجمات التي شنت فجر اليوم على العاصمة كييف. 41 صاروخا أطلقت جلها كما يقول المسؤولون الأوكرانيون على العاصمة كييف، وهذا أثر لواحد من الصواريخ الذي أصاب أحد أحياء العاصمة وسط العاصمة حقيقة، بعيد أقل من 2 أو 3 كيلومتر عن ميدان العاصمة الشهير. هذا أيضا الدمار القريب من هذا المكان كله بسبب الصواريخ، والإصابات وصلت إلى أكثر من 28 أو 29 موقعا في كييف، سواء في أحياء وسط المدينة أو حتى في بعض مدنها ضواحيها ومدنها القريبة، على رأسها مدينة بوتشا. هذا القصف بالرغم من ضخامته كما يقول المسؤول الأوكراني، ولكن حتى الآن الصوت تحدث عن قتيل واحد سقط وعشرات الجرحى في هذه الغارات، ولكن الأمر لم يقتصر على هذه المناطق، بل إن سومي وكذلك أوديسا سقط فيها قتيلان نتيجة قصف روسي. هناك نمط متغير في القصف سلمى، سواء عبر كثافة الصواريخ أو حتى عبر الأهداف. 41 صاروخا هذا وجلها باليستية كما تقول السلطات الأوكرانية، هذه كما ذكرت واحدة فعلا من أكبر الهجمات التي تعيشها كييف. القصف استمر لأكثر من ساعتين فجر اليوم. أيضا عن طبيعة الأهداف في زاباريجا لليوم الثاني على التوالي، تستهدف قطارات في المدينة، والسلطات تتحدث عن قطارات مدنية بحتة تنقذ فرق الإنقاذ للمرة الثانية ركاب هذه القطارات وهذه العربات في تصعيد روسي خطير. التصعيد أيضا شمل مقاطعة أوديسا التي تقصف منذ أسبوع بشكل متكرر، تقصف موانئها، إضافة إلى قصف يستهدف السفن الأجنبية التي تفرغ حمولتها في تلك المنطقة. وأيضا بلا شك هناك حديث عن قصف المنطقة الشرقية، ولكن على الجانب الآخر الرئيس زيلينسكي اليوم في حديثه أشار إلى الرد الأوكراني على هذه الهجمات، قصف مستودعات استراتيجية، 3 مستودعات استراتيجية إضافة إلى منشآت نفطية وصناعية في تلك المنطقة. الحديث أيضا يدور حول استهداف سفن أسطول الظل الروسي، والهدف كما صرح قادة عسكريون أوكران هو حرمان روسيا من كل هذا المدخول المادي المهم الذي يساعدها في حربها على أوكرانيا. وأيضا كما قال قائد سلاح المسيرات في وقت سابق، أن ضرب ناقلات النفط بالتحديد والشاحنات سفن الشحن الروسية من شأنه أن يحول كل الزوارق الحربية والقطع الحربية الروسية إلى خردة، وبالتالي عزلها وتحييدها من المكان، وهذا ما تركز عليه أوكرانيا في الوقت الحالي.
1: طيب، وبالنظر أيضا لطبيعة هذه الأضرار التي نتجت عن هذه العملية التي تقول بأنها الأكبر على العاصمة منذ سنتين، كيف تبدو عملية التعاطي مع هذه الأضرار على صعيد البنية التحتية وإمكانية المتابعة فيها عمر؟
0: يعني لعل على هذه الجهة الزميل مصور لبيب سيريكم أعمال إعادة ربط خطوط القطارات الكهربائية هنا في المدينة، تجري على قدم وساق. اليوم هو يوم عطلة رسمي، وذلك ربما خفف من أزمة التنقل، ولكن السلطات تعمل منذ الصباح على استعادة كل هذه الخطوط وهذه المنشآت التي تضرت بشكل كبير نتيجة القصف.
1: رانيا، في المقابل أيضا يعني أطلعينا على آخر التطورات الميدانية حسب وجهة النظر الروسية، إن كان موضوع الميداني العمليات وأيضا الاستهدافات التي تتحدث عنها كييف بأنها وجهتها للبنية النفطية الروسية.
2: فيما يتعلق بالتطورات الميدانية سلمى، بالفعل وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها قامت بشن هجمات واسعة النطاق الليلة الماضية، يعني هجمات وصفتها بالمكثفة، استخدمت خلالها أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من الجو والبر، استهدفت بالدرجة الأولى المنشآت والمؤسسات المعنية بإنتاج مكونات الصواريخ، هياكل الصواريخ، مؤسسات ومنشآت تقوم بإنتاج مكونات أنظمة التحكم المخصصة للصواريخ وأيضا للمسيرات الهجومية الأوكرانية في العاصمة كييف. الحديث يدور هنا عن نحو 5 منشآت يعني كبيرة.

0: ومهمة في العاصمة الأوكرانية. إضافة إلى ذلك تحدثت الوزارة عن استهداف مراكز لوجستية في مقاطعة كييف، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. بالفعل أيضا أكدت على استهداف قطار في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. هذا القطار بحسب الوزارة كان يعني مخصص لنقل المعدات والإمدادات المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولم يكن مدنيا بحسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية. بالتزامن مع كل ذلك أيضا تتحدث الوزارة عن استمرارها باستهداف الموانئ الأوكرانية. الليلة الماضية تم استهداف ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا. هذا الميناء الذي يستخدم لنقل وتفريغ الشحنات المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية للأغراض العسكرية، إضافة لتدمير مخازن للوقود لمواد التشحيم في هذا الميناء. بالتزامن مع ذلك أيضا قبل قليل وزارة الدفاع الروسية أكدت عن تقدم للقوات المسلحة الروسية سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، حيث تقوم روسيا بإنشاء منطقة عازلة. وأيضا تتحدث عن خسائر كبيرة في الأرواح تكبدها الجانب الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية. الحديث يدور عن القضاء على نحو 1500 جندي أوكراني. فيما يتعلق بالاستهداف داخل الأراضي الروسية، وزارة الدفاع أكدت أنها دمرت نحو 140 مسيرة فوق مختلف المقاطعات الروسية. يعني 8 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. عمدة العاصمة أشار إلى أن أنظمة الدفاع أيضا دمرتها قبل أن تصل إلى العاصمة موسكو. أما فيما يتعلق باستهداف المنشآت النفطية، فحتى هذه اللحظة كل ما صدر هو استهداف نقلتي للنفط في محطة للشحن البحرية. هذه المحطة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين. تم استهداف هاتين الناقلتين بمسيرات، ما تسبب باندلاع حريق فيهما.
1: شكرا لك إيرانيا
0: في وقت لاحق.
1: مراسلتنا من موسكو. رأس الساعة نذهب الآن هذه التغطية الجديدة في هذه الساعة من تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة وللأوضاع في مضيق هرمز، الذي لا يزال يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل التنازع الأمريكي الإيراني فيه. وفي آخر المستجدات، أعلنت بحرية الحرس الثوري تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين أخريين عن العبور بعد توجيه البحرية تحذيرات لهما. وأضافت بحرية الحرس الثوري في بيان أن قواتها تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وأن المسار الآمن الوحيد هو الذي حددته طهران. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة عسلوية جنوب غربي البلاد، في حين أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية إسقاط مسيرة ثانية من الطراز نفسه في محافظة إيلام غرب البلاد. من جهته قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، ردا على قتله إيرانيين وهجومه على جسور وبنى تحتية. في الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. وفي البحرين قال تلفزيون إن منظومات الدفاع الجوية اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. أما في أربيل بكردستان العراق، فقال مصدر في حزب حرية كردستان المعارض لإيران إن 8 من عناصر الحزب أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على معسكر تابع للحزب. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت إكمال موجة جديدة من الضربات على إيران، قالت إنها استهدفت منشآت عسكرية بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المهمة العسكرية ضد إيران لا تزال ضرورية، وأن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران. في غضون ذلك قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الولايات المتحدة استهدفت منشأة دارخوين النووية بخوزستان التي لا تزال قيد الإنشاء. على كل نذهب لهذه المتابعة الخبرية مع مراسلين معنا من طهران عمر هواش، معنا من واشنطن مراد هاشم، ومعنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أبدأ معك عمر هواش، وأطلعنا أكثر عما جاء في بيان الحرس بحرية الحرس الثوري حول الحادثة في مضيق هرمز.
2: نعم سلمى، بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني قال إن 4 سفن قبل ساعات كانت تحاول العبور من مضيق هرمز، على الرغم من أن إيران كانت أعلنت سابقا على لسان الحرس الثوري نفسه إغلاق المضيق حتى إشعار آخر. أضاف الحرس الثوري أن السفينتين منها هذه السفن الأربعة لم تستجب للتحذيرات التي أطلقتها البحرية الإيرانية، لذلك تعرضتا لحادث وبقيتا في مكانهما راسيتان كما يقول الحرس الثوري. وأضاف أن السفينتين الأخريتين تراجعتا عن العبور من مضيق هرمز، وأكد أن هذه المحاولات للعبور من المضيق تأتي نتيجة دعم أمريكي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض أمر واقع في المضيق وفق ما نرصد دائما من تصريحات للسياسيين والعسكريين في المؤسسات السياسية والعسكرية. يضيف أيضا الحرس الثوري الإيراني أن المسار الواحد الآمن هو فقط المسار الذي تحدده إيران، وأن أي سفن تتأثر أو تستجيب للتصريحات الأمريكية حول فتح المضيق أمام السفن فإنها لا محالة سوف تكون عرضة لحادث، كما يقول الحرس الثوري، الذي أيضا يضيف أنه قال سابقا ويعيد التذكير اليوم بأن أي قطرة نفط أو أي غاز أو أي سماد أو أي مواد كيميائية لن تعبر من مضيق هرمز ولن تخرج من المنطقة من دون أخذ التصريح الواضح والصريح من الحرس الثوري الإيراني. إذا نتحدث سلمى عن حوادث جديدة في المضيق يمكن أن تؤشر إلى ربما تصعيد جديد في المنطقة أو التصعيد قائم، قد يكون تصعيد أكثر مما شاهدناه خلال الأيام الماضية، لأن التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن كان أيضا على خلفية استهداف سفن وحوادث تعرضت لها السفن في مضيق هرمز. يعتقد إلى حد كبير أن هذه السفن الأربعة كانت تحاول العبور من المسار الجنوبي لمضيق هرمز قرب السواحل العمانية، وهذا المسار الذي كانت قد أعلنت عن فتحه سلطنة عمان بتنسيق مع المنظمة البحرية الإيرانية، لكن إيران رفضت هذا المسار وأبلغت سلطنة عمان بذلك وحذرت من أن أي سفينة تحاول العبور من ذلك المسار سوف تتعرض للأحداث. في الحقيقة حادث آخر اليوم، ويمكن القول أنه خبر مهم يضاف إلى ما حصل في مضيق هرمز قبل ساعات، تتحدث هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عن أن هجوما أمريكيا أصاب عند الساعة 3:30 تقريبا من فجر هذا اليوم منشأة نووية قيد الإنشاء قرب مدينة شاديغان في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. كنا قد رصدنا خلال ساعات الصباح هذا اليوم عن تصريح لنائب رئيس أو نائب محافظ خوزستان في جنوب غرب إيران بأن انفجارات دوت في محيط مدينة شاديغان. الآن يأتي الإعلام بشكل صريح وواضح من قبل منظمة أو هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بأن منشأة نووية قيد الإنشاء هناك قد تعرضت للاستهداف، وتضيف هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بأن هذه المنشأة كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأتي ضمن اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية ضمن معاهدة الحد من الانتشار النووي. تدين هيئة الطاقة الذرية هذا الاستهداف، تقول أنه استهداف لمنشأة نووية سلمية قيد الإنشاء، وتؤكد أن هذا الاستهداف لن يقلل من عزيمة الإيرانيين على إعادة بناء منشآتهم النووية. هذه المنشأة يجري العمل عليها منذ سنوات طويلة، كان مخططا لها أن يتم افتتاحها قبل نحو 10 سنوات، لكن هذا الأمر لم يتم نتيجة للضغوط الاقتصادية على إيران. ويمكن أن نقارنها بمفاعل بوشهر النووي لإنتاج الطاقة الكهروذرية. هذه المنشأة شبيهة لمنشأة بوشهر النووية. تقول طهران إنها كانت سوف تعمل باليورانيوم المخصب بنسب منخفضة لا تتجاوز 5.3%، لذلك يؤكد الإيرانيون أن هذه الحادثة أيضا ضد حادثة لمحطة نووية جديدة، ويمكن أن نضيفها إلى الاستهدافات ضد المنشآت النووية التي شهدتها الحرب في أصفهان ونطنز خلال الحرب الأخيرة.
1: شكرا لك عمر هواش. إذن مراسلنا من طهران مراد هاشم، نفهم منك أكثر أيضا طبيعة البيانات التي صدرت عن القيادة المركزية الأمريكية بخصوص الموجة 8 من الضربات، والتي كانت مميزة بأنها محدودة بالنسبة لنوعية الأهداف.
3: بالفعل سلمى، وكان هذا لافتا وهي محجوبة.

0: محدودة زمنيا، إذا استغرقت نحو 5 ساعات ونصف مقارنة بجولات سابقة أخذت مدا زمنيا أكثر من ذلك، ومحدودة في بنك الأهداف، وذلك كما يتبدى من إعلان القيادة المركزية الأمريكية ذاته في بيانها الذي أعلنت الانتهاء من اليوم 8 من الضربات على أهداف عسكرية في إيران، أشارت إلى أنظمة دفاع جوي وكذلك قدرات رقابة ساحلية وكذلك مخازن مسيرات وصواريخ، إضافة إلى مقرات للحرس الثوري الإيراني. وهذه الإضافة الآن، الإشارة إلى الحرس الثوري الإيراني، جاءت مقرونة كرد عقابي على قيام الحرس الثوري الإيراني بمهاجمة جنود أمريكيين في الأردن، ما أدى إلى مقتل 2 منهم والاختفاء 3 وإصابة 4 آخرين، ما لم تعلنه القيادة المركزية. أعلنه مسؤولون أمريكيون آخرون حجبوا أسماءهم لوسائل إعلام أمريكية أخرى من أن الهجمات على مدى الأيام 5 الماضية على قواعد عسكرية في الأردن تستضيف أصول عسكرية أمريكية أدت إلى إصابة 20 جنديا أمريكيا وكذلك وقوع أضرار في عدد كبير من المروحيات العسكرية الأمريكية، إضافة إلى أضرار أخرى. ومن ثم يثار هناك سؤال، كيف سينعكس ذلك على تحرك الإدارة الأمريكية، ولا سيما أن ما حدث هو يكسر خطا أحمر كان رسمه الرئيس ترامب في بداية يونيو الماضي من أن مقتل جنود أمريكيين سبب كافي لاستئناف الحرب، وهناك بالتالي ترقب لتحرك الإدارة. تقول القيادة المركزية أن ضربات الأمس جاءت في سياق الرد، ولكن هناك ترقب بالنظر إلى ما كان يثار على مدى الأيام 3 الماضية من أن الإدارة الرئيس ترامب يميل إلى القيام بعملية عسكرية أوسع لكسر الجمود المتعلق بهذا التنازع مع إيران، أولا حول مضيق هرمز، وإصرار الإدارة على أن تتوقف إيران عن مهاجمة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وكذلك العودة إلى طاولة المفاوضات. والآن يضاف سبب ثالث إلى ذلك، وهو يضع الرئيس ترامب في اختبار فيما يتعلق بخطه الأحمر الذي رسمه بعد مقتل جنود أمريكيين. هناك ربط بين هذه المسألة والتقارير أيضا التي تشير إلى الدفع بقدرات عسكرية أمريكية إضافية إلى المنطقة، بعضها كان مشارك في الحرب وغادر المنطقة والآن يعود، بما في ذلك طائرات تحركت من ألمانيا ومن بريطانيا، وبينها طائرات F-15 وطائرات F-16 وطائرات شبحية، بينها طائرات F-35، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود. يعتقد، تشير بعض التقارير الإعلامية من أن الولايات المتحدة تسعى إلى الدفع أو تواجد لنحو 100 طائرة تزود بالوقود، ومن ثم قد يخطط لعملية أوسع قد تكون أدنى من حرب مفتوحة وواسعة، ولكنها بالتأكيد أكبر من الضربات المتقطعة التي تابعناها خلال الأيام الماضية. شكراً. وهذا ما يزال قيد الاحتمالات سلمى.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. في الكويت سعد السعيدي، الكويت تعرضت لهجمات عدة في ساعات الصباح الأولى وقبل ذلك، أطلعنا على هذه الاستهدافات طبيعتها وأيضا بيانات رسمية حولها.
2: بالفعل سلمى، الكويت تعرضت صباح هذا اليوم، يعني قبل منتصف نهار هذا اليوم عند 9 صباحا، أطلقت صافرة إنذار، أعلن الجيش الكويتي بأن المجال الجوي يتم اختراقه وأن هناك صواريخ أو مسيرات يتم تعامل معها عبر منظومته للدفاع الجوي الكويتي. حتى الآن هذا هو البيان الوحيد. بالتأكيد أيضا أثناء انطلاق صافرة الإنذار وأيضا صدور هذا البيان، كانت تسمع أيضا في الكويت أصوات انفجارات. نوه أيضا الجيش الكويتي في بيانه بأنها عائدة وناتجة عن تعامل منظومته مع هذه الأهداف الجوية. لم يذكر البيان حتى الآن ماهية هذه الأهداف، إذا ما كانت مسيرات أو كانت صواريخ. أصبحت ملحوظة حقيقة في البيانين الأخيرين للجيش الكويتي، لم يعد يضع أعدادا لهذه الصواريخ أو المسيرات كما جرت العادة. وصلنا إلى البيان 75 والبيان الأخير رقم 76. هذين البيانين حقيقة لم يتضمنان أعداد لهذه الأهداف المعادية كما جرت في البيانات السابقة. لا يعلم لماذا يعني لم يذكر هذه الأعداد، لكن البعض يعتقد بأن قد تكون هناك الأعداد كبيرة، وخصوصا في الأيام التي سبقتها كانت الكويت أحصت 32 في يوم واحد، 32 طائرة مسيرة تم استهداف الكويت بها. كان هناك أيضا 6 صواريخ، 5 منها كان كروز وصاروخ باليستي. أيضا اليوم الذي قبله كان هناك 21 أو 21 طائرة مسيرة، وبالذي قبله كان هناك 13 و10 طائرات مسيرة. إذن هي أعداد كبيرة وترتفع، ولذلك قد يقدر البعض هنا من المختصين بأن لا يراد ذكر هذه الأعداد حتى يعني لا يبين إذا ما كانت يعني أعداد كبيرة تذهب إلى مواقع حيوية ومهمة. الكويت حقا ننتظر منها، بالتأكيد سيكون هناك بيان للجيش الكويتي. اعتدنا في الأيام الأربعة الأخيرة يصدر مساء عند 10 بتوقيت مكة المكرمة، 10 مساء يصدر البيان للجيش الكويتي الذي يبين ما الذي تعرضت له الكويت أو البلاد في ساعات الصباح أو ساعات النهار من اعتداءات. هذا البيان قد يتأخر، لكن يوم أمس كان بيان الأخير، جاء في وقت النهار حقيقة، والذي بنتيجة الاعتداءات الكبيرة والكثيرة والتي انطلقت بسبب 5 صافرات انذار كانت الكويت تحت الضرب حقيقة أو تحت الاستهداف لمدة 5 ساعات. أدت هذه الاستهدافات إلى تعرض قطاعي النفط والكهرباء إلى استهدافات، واستهدافات أيضا متجددة، بمعنى أن إحدى المنشآت النفطية تم استهدافها، وفي نفس الوقت يعني حين تم التعامل مع هذا الحادث كان هناك استهداف مباشر لهذه المنشأة النفطية. محطة الكهرباء أيضا بالكويت أيضا تعرضت إلى استهداف، وأيضا تعاملت مع فرق الإنقاذ. كان هناك 6 ساعات حتى تم إخماد هذا الحريق لمحطة الكهرباء، ولكن كان هناك إصابات لرجال أو عناصر رجال قوة الأطفاء، وكان هناك أيضا إصابات لبعض العاملين في تلك المنشأة النفطية. يوم قبل 24 ساعة أيضا تعرضت محطة كهربائية أخرى إلى الاستهداف. هذا ما يعني بأن هناك سلمة استهدافات متعدة ومتكررة للبلاد، لكن ننتظر خلال الساعة القادمة بيان الجيش الكويتي، وأيضا بيان الخارجية الكويتية يندد ويستنكر كما هي جارة العادة هذه الاعتداءات المتكررة من إيران.
1: شكرا لك سعد السعيدي مراسلنا من المديرة مكتبنا من الكويت. في الوقت الذي نشطت فيه المساعي الدبلوماسية لإيجاد حل لمعضلة مضيق هرمز، كانت قرارات تصعيد تصاغ بعيدا عن غرف الدبلوماسية. في التحقيق التالي نسأل كيف تحول مسار التفاهم إلى مواجهة متصاعدة، ونتتبع خفايا وكواليس انهيار مسار هرمز.
3: لماذا انزلق مسار التهدئة فجأة من مسار تفاوضي إلى مواجهة بدأت كل عناصرها تتشكل؟ ولماذا تقرر إطلاق أول قذيفة على أول سفينة بينما كانت الأنظار تتجه لترجمة المذكرة إلى تفاهم؟ في هذا التقرير التحقيقي سنبحث عن أجوبة لفهم سبب جولة من التصعيد لم يتوقعها أحد رغم التهديدات، وهي الأخطر منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
4: كانت نقطة التحول هي الهجوم الإيراني على ناقلات النفط التابعة للسعودية وقطر، ومن هناك بدأ التصعيد.
5: الجواب سهل، لأن الحرس الثوري يتحكم بمضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
6: هاجمت إيران من دون مسوغ 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد طواقمها أو فقدانهم أو إصابتهم، ولا يوجد أي مبرر أو عذر لمثل هذه الهجمات.
3: لنقف على الملابسات التي أفضت لارتفاع معدل التوتر، نعود للتثبت من المسار الزمني للأحداث ميدانياً. في 6 يوليو الحالي، 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات متعاقبة أثناء إبحارها قبالة شواطئ عمان جنوبي مضيق هرمز. تشتعل النيران في ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية بعد هجوم جوي استهدفها، وتتعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم مماثل قبل أن تستهدف سفينة ثالثة ترفع علم ليبيريا. كان ذلك قراراً عسكرياً لم يبدو متلائماً مع مضي القرار السياسي في التفاوض، بل إن القرار العسكري اختار المرور إلى التصعيد رغم أن مذكرة التفاهم أرست آليات تواصل أبرزها الخط الساخن. بعد استهداف إيران الناقلات كان متوقعاً أن الولايات المتحدة سترد، وبدأت القيادة المركزية بتنفيذ ضربات تستهدف السواحل الإيرانية الجنوبية.
6: نفذنا ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي، ونستمر بإضعاف قدرة إيران على تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرتها البحرية.
3: الاستهدافات الأمريكية لمواقع إيرانية كانت تقابل بهجمات يشنها الحرس الثوري على دول الخليج، من بينها سلطنة عمان التي تحتضن اجتماعات لحل معضلة المضيق، مستثنياً 20 بارجة حربية وحاملتي طائرات أمريكيتين ترابطان في بحر العرب. سلطنة عمان هي واحدة من الوسطاء، لماذا استهدف الحرس سلطنة عمان؟
7: الحرس لديه أدوات لمراقبة النشاط العسكري، ولدينا إثباتات أن طائرات وصواريخ انطلقت من قواعد أمريكية في عمان، ولدينا وثائق وإثباتات ولا يمكنهم نفي ذلك.
3: حملنا إجابة القائد السابق في الحرس الثوري ونقلناها إلى الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية، فهل تعرضت الأصول العملياتية الأمريكية في المنطقة لأضرار؟
6: ما تروج له إيران من ادعاءات غير صحيح. تواصل الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها بكامل قدراتها في أنحاء المنطقة، واستهداف إيران بصواريخ ومسيرات دول الخليج المجاورة لم يحدث أي تأثير عملياتي على الجيش الأمريكي.
3: ومع تضارب الروايات بشأن مسار الأحداث يتحدد السؤال، لماذا صدر قرار عسكري إيراني بأنه لابد من المرور إلى التصعيد في هرمز؟ لذا كان لابد من استكشاف الفتيل وراء دخان الذخائر العابرة فوق المضيق. فهل حقا تركت مذكرة التفاهم فيما تضمنته فجوات أفضت لهذا التدهور الميداني؟ نقلنا التساؤل إلى الدبلوماسي السابق في دولة الوساطة باكستان، ضيفنا من إسلام أباد محمد عبد الباسط المطلع على كواليس الوساطة التي قادها المشير عاصم منير.
8: كانت باكستان واضحة في أن جميع القضايا لا يمكن تسويتها من خلال مذكرة التفاهم وحدها، وأن الطرفين سيحتاجان إلى فترة زمنية لمعالجة الملفات المختلفة.
3: يظهر هنا مبرر هو قابلية المادة الخامسة من مذكرة التفاهم للتأويل. طهران تقرأ فيها إقراراً بنفوذها على هرمز.
7: وفقاً للمذكرة، إيران تتحكم بكامل المضيق وبالملاحة داخله. إيران أتاحت ممراً آمناً للملاحة، لكن بعض السفن تمر عبر مسار جنوبي قرب سواحل عمان، وهو مسار خطير وفيه ألغام.
3: بينما ترى واشنطن أنها تلزم إيران بوقف تهديداتها لأمن الملاحة الدولية.
6: لا تزال حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز، فالمضيق مفتوح وقد استخدمه عدد من السفن التجارية خلال الأيام السبعة الماضية، ولا تزال تستخدمه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها.
3: ولكن هل تصمد هذه الذريعة كثيراً، وهل هي مبرر كاف لاستدعاء مشهد المواجهة؟
8: لدي مؤشرات من إسلام أباد أننا على اتصال مع إيران، وقائد الجيش يتواصل مع عباس عراقجي وقليباف، وأنا واثق أنه خلال اليومين المقبلين سنشهد بعض التقدم نحو وقف لإطلاق النار ولو كان مؤقتاً.
3: إلا أن المعلومات التي قدمها ضيفنا من إسلام أباد طرحت علامات استفهام إضافية وتتعلق بمن يتخذ القرار في طهران. لنفهم وزن هذا السؤال يجب أن نعود لفهم ما حدث في مسقط في 11 من يوليو الحالي. فبعد ساعات من عودة التوتر الميداني تلاحقت جهود دبلوماسية مكوكية قادتها عمان وقطر لتقود في اجتماع مطول في مسقط إلى وضع تصور أولي هو الأكثر نضجاً من بين ما طرح من تصورات لوضع محددات توافقية للعبور في هرمز. ولم يبقى إلا مراجعة القرار في طهران بعد أن أقر وزير الخارجية عباس عرقجي بأن التفويض الممنوح للوفد لا يشمل حق اتخاذ القرار.

0: ولكن بضع ساعات بعد توجه طائرة عرقجي إلى بلاده، شن الحرس الثوري هجوماً شمل محافظة مسندم في عمان.
1: الحرس مسؤول عن أمن المضيق والسيطرة عليه، وهم يقومون بما يتطلبه لإسناد مهمة السياسيين كما في حالة عرقجي، لكن البرلمان والمرشد يجب أن يقبل بالقرار حول أي مقترح لمسارات العبور.
2: حتى وإن كان الحرس الثوري هو من يتخذ القرارات، فإنه يضع في الحسبان المصلحة العليا لإيران، وحاليا من مصلحة إيران تحقيق السلام في المنطقة من وجهة نظري، فهم لا يستطيعون خوض هذه الحرب إلى ما لا نهاية، فهذا ليس من مصلحتهم.
0: وبين حالة لا حرب ولا سلم، قرر الحرس الثوري المرور إلى خطوة إضافية، فأعلن أن مضيق هرمز غدا مغلقاً. بعد يومين أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
3: نحن نحمي السفن التجارية ونفرض حصاراً بحرياً صارماً على أي سفن تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
1: نحن في زمن حرب، ولا يوجد وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وربما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار ورفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، قد تتوافر حينئذ ظروف جديدة تتيح تجديد مذكرة التفاهم.
0: أثناء أعداد هذا التقرير التحقيقي، لاحظنا تطوراً لحجم ومواقع القصف الأمريكي داخل إيران، ليتوسع من تركيز على البنية العسكرية في الساحل الجنوبي إلى بنية تحتية لطرق الربط بين بعض المحافظات. وترافقت مع كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال توسع العملية العسكرية نحو منشآت يشتبه بارتباطها ببرنامج إيران النووي أو شن هجمات برية، وعادت جزيرة خارك إلى الواجهة. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية رفض الإجابة عن سؤالنا حول تغيير مهمة القوات الأمريكية، واكتفى بالحديث عن مستوى الجاهزية لأي تكليف محتمل.
3: ما يمكنني قوله هو أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليه. لدينا حالياً أكثر من 50,000 جندي منتشرون في الشرق الأوسط، وهم مدربون جيداً ومستعدون على نحو كامل وجاهزون لتنفيذ ما يطلب منهم.
1: وفق إعلان مقر خاتم الأنبياء، نحن جاهزون لاستمرار الحرب لخمس سنوات أخرى، كل شيء جاهز.
0: وبتفكيك كل هذه الأحداث وإعادة تركيبها، بدا واضحاً أن هذه الأزمة كانت تدار عبر قرارين في إيران تتباين رؤيتهما لمذكرة التفاهم، ولم تتأخر التصريحات في الداخل الإيراني لترجيح ذلك. السؤال الآن، مع ارتفاع وتيرة العمليات القتالية، ما هو مصير مذكرة التفاهم وما هو ثمن اللامذكرة؟
1: أعتقد أن المذكرة ميتة، لأن هناك ثلاثة من شروط المذكرة غير قائمة، وهي تتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان ومناطق أخرى، وهذه الشروط غير قائمة حالياً.
2: إذا انهارت مذكرة التفاهم، فسندخل في حالة من الانحدار الحر، ولا أعتقد أن أي من الطرفين يستطيع تحمل تبعات ذلك.
4: للنقاش نستضيف في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في الاستوديو أيضا توم جاريت، العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. وفي الاستوديو أيضا دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. وفي الاستوديو الدكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عبد الله العتيبي، كيف تنظر إلى طبيعة التطور من حيث التصعيد في مضيق هرمز وهذه الحوادث التي أعلن عنها الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري الإيراني، بأنه أبعد سفينتين وقام باستهداف سفينتين أخريين؟
5: مهم هذه الأخبار سلمى للحرس الثوري ليثبت بأنه ما زال هو لديه القدرة على تعطيل الملاحة في هرمز إذا لم تكن ضمن الحدود أو الخطوط أو الطرق التي هو حددها، عكس العمليات اليومية تقريبا الأمريكية التي تحاول تعطيل القدرة وعزل الساحل عن العمق الإيراني من خلال الهجمات بشكل كبير حوالين هرمز لتعطيل الموانئ، لتعطيل امدادات بين العمق الايراني والسواحل، بالتالي هذه الاخبار الايرانيه مهمه للداخل الايراني ومهمه ايضا للجانب الامريكي بان يضع بانه هو ما زال مسيطر وان السفن ما زالت تسمع الكلام وتتبع تعليمات الحرس الثوري بشكل معين. بالتالي نجد ان هذا اخبار مهمه، لكن كيف نفهمها في الصياغ العام؟ نجد بان هناك ارتفاع في سلم التصعيد بين الطرفين، نجد بان كل طرف يحاول، يعني الولايات المتحده تحاول بشكل كبير تجريد ايران من كره الضغط. هرمز كرت ضغط مهم جدا، ذهبت ايران به الى اسلام اباد، ثم في سويسرا كان هناك حصار امريكي، الان قد يكون هناك جلسه مفاوضات مستقبليه ان حدثت ستكون من خلال عزل ايران لاكثر من كرت لديها، لان هناك تحركات في لبنان في مسار لبناني اسرائيلي، هناك تحركات في العراق وهو مهم، رئيس الوزراء العراقي كان موجودا في واشنطن واليوم هو موجود في الدوحه، وهذا يعني بان هناك معادله اقليميه تتشكل بين هذه الدول. ايضا هناك تحرك في اليمن، بالتالي كل هذه التحركات تعزل كروت الضغط الايرانيه عن
4: ولكنها تتصرف ايضا في عمليات مسبقه توجه رسائل ان كان في العراق وان كان ايضا في سوريا وبطبيعه الحال ايضا في اليمن عند مضيق باب المندب.
5: لا طبيعي ان ايران تقوم بارسال رسائل، لكن الفكره هي اذا نظرنا الى قيمه التاثير في هذه الاهداف لم يكن تاثيرا جدا كبيرا، هو القصد منه هو احداث ربكه، يصار رسالة بأني ما زلت موجودا وما زلت أستطيع الوصول، وهذا أهم شيء بالنسبة للجانب الإيراني، لأن هذا يعطل الملاحة البحرية والجوية ويعطل المنطقة بشكل كبير ويجعل نوع من الضغط على الطرفين للجلوس على طاولة الحوار. الولايات المتحدة لا تريد الجلوس الآن إلا بشروطها، بالتالي هذه الرسائل التي تحاول إيران إرسالها هي من ضمن هذا النطاق، هي تريد أن تجلس لكن بشروطها. هناك عنصر إيجابي نراه سلمى من خلال استهداف الطرفين، نجد أن هناك إيجابية بأن كل طرف لا يريد الحرب الشاملة، بالتالي هناك أهداف منتقاة إيرانية هي تنتقي أهدافها، هي لا تقوم بمهاجمة البوارج الأمريكية وهي لا تقوم بمهاجمة إسرائيل. نعم هناك قتل أمريكان أمس حدث، لكن لم نجد ردة فعل أمريكية من الرئيس نتكلم، ولكن هناك استمرار للعمليات على هرمز وكأن شيئا لم يكن،
4: ولكن لا توجد أيضا شهية للعودة إلى المفاوضات.
5: طبيعي، هو الآن محاولة أن فرض أمر واقع في الميدان للعودة للحوار بسقف أعلى. الولايات المتحدة تريد أن تذهب هناك وهي جردت إيران من كروتها، فيبقى لديها كرت واحد أو موضوع واحد للتفاوض
4: النووي.
5: بالتالي تذيل كل العقبات التي وضعتها إيران للوصول للنووي، هذا ما تريده الولايات المتحدة. إيران على النقيض تريد أن تحدث أكبر قدر ممكن من الإزعاج في المنطقة حتى تجبر دول المنطقة وتجبر الولايات المتحدة على الجلوس والإقرار بالنفوذ الأمريكي في هذه المنطقة.
4: إذن دكتور محجوب، أريد أن أفهم منك أيضا هذه المعطيات العسكرية إذا ما جمعناها جميعها مثلا لكي نقرأ فيما بعد السياسي، كما يقول دكتور العتيبي كل طرف يريد أن يعني يجرد الآخر من مجموعة من أوراق الضغط التي يمتلكها في الساحة أو يحسن من أوراقه هو بالذات. حادثة اليوم بالنسبة للمضيق مع الموجة الثامنة بطبيعة أهدافها المحدودة إن كان من حيث الكم أو نوعية الأهداف، كيف تقرأها في سياق ما يجري الحديث عنه بأنه يجب أن يكون هناك تصعيد نتيجة مقتل مثلا الجنود الأمريكيين؟
6: سلمى، هذه الحرب منذ 28 من فبراير أصبحت حرب مضيق هرمز وليست حربا أخرى، وبالتالي العالم كله والطرفان المنخرطان في الحرب هما يركزان على هذا البعد. إيران منذ 15 عاما وضعت المضيق كبديل للبرنامج النووي. نحن نعرف الآن أن المرشد الأعلى للثورة السابق كان قد أمر فريقا معينا ووضعوا خيارات إغلاق المضائق، مضيق هرمز، مضيق باب المندب. هذا معناه أننا نحن أمام استبدال البرنامج النووي بخيار أكثر فعالية وأكثر تأثيرا وأكثر إيلاما، وكأن إيران كانت تقول في ذلك الوقت أن البرنامج النووي على أهميته لن نذهب به إلى البرنامج العسكري، لكننا سنستخدم شيئا أخطر من البرنامج النووي وهو مضيق. المضيق الآن عمليا بعد مرور 4 أشهر ما الذي جرى فيه؟ إيران أغلقته وخلقت سردية حوله، وهي أن المضيق 3 مسارات. هذه سردية مبتكرة بمعنى مسار إيراني، مسار في الوسط، ومسار عماني، ومارست سيادتها على هذه المسارات كلها تحت عنوان أنها مياهها الإقليمية. حتى المسار العماني الذي فيه اتفاقية واضحة بين الطرفين منذ عام 1974 تقر بالسيادة العمانية على أكثر من 8 ميل وأنها مياه إقليمية، إيران ذهبت وقصفت فيها. معنى ذلك أن إيران تبدو واضحة لن تتنازل عن ورقة المضيق كسلاح نووي لها

0: مهما كلفتها الأمريكيون من خسائر. دعيني أذكر تاريخيا، الإيرانيون في القرن التاسع عشر بعد حرب 11 سنة مع الروس خسروا 3 جمهوريات اليوم تعرف، أرمينيا وجورجيا وأذربيجان، ومع ذلك قالوا أننا هزمنا الروس. بمعنى آخر، النفس الطويل في الحرب ينبغي أن يذكرنا أنهم قد يتحملون الألم وينقرونه للآخر.
1: ولكن المقابل هل يستوعب مثلا هذه الذهنية وطريقة التفكير الإيرانية؟ وأيضا هل يعرف عتبة الألم بالنسبة للإيراني ما هي؟ خاصة بأنه ربما هو الأقرب إلى معرفة مثلا عتبة الألم لديه. الأمريكي أتحدث هنا عن عتبة ألمه.
0: نحن أمام إدارة أمريكية لا تعتمد إلا على أشخاص محدودين في صنع القرار. نحن في آخر التقارير التي تحدثت عن صنع القرار في البيت الأبيض تحدثت عن 4 إلى 6 يصنعون القرار في البيت الأبيض. الشخص الأساسي والمحوري هو الرئيس ترامب. بعبارة أخرى، ما يقول اليوم قد يتغير غدا، وبالتالي نحن أمام مشكلة حتى في صناعة القرار في الولايات المتحدة، رغم أهمية الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة بالنيابة عن إسرائيل. هذا يزيد الأمر تعقيدا. لماذا؟ لأن ترامب يريد أن يفرض أجندته. واضح أننا انتقلنا في ورقة انتقلنا إلى المذكرة سلمى لوقف الحرب التي كانت مؤذية للولايات المتحدة ومستنزفة، لكن ترامب لم يذهب إلى مذكرات التفاهم لأنه وضع العمل العسكري جانبا. على العكس، هو ذهب إلى مذكرات التفاهم كتكتيك للعودة إلى عمل عسكري محدود. لماذا؟ وكأنه كان يريد أن يقول أنا اختبرت إيران، إيران غير ملتزمة، إيران كما انسحبت من برنامج النووي أثبت لكم أن إيران لا تستحق الاتفاق معها، وهكذا عدنا إلى الأعمال العسكرية.
1: لكن ما الذي تغير بهذه الحالة؟
0: نعم،
1: في هذا المشهد
0: الذي تغير شيء واحد
1: بالنسبة
0: عمليا
1: لترامب يعني.
0: بالنسبة لترامب شيء واحد، أنه يعتقد أنه بهذا السيناريو يستطيع أن يجبر إيران على تقديم تنازل في البند الخامس. وهو الآن هو حقيقة ليس البند الخامس، هو خلق 4 خطوط موازية. خلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطا موازيا للتوافق بينها وبين إيران وإجبارها. خلق الوكالة الدولية للطاقة البحرية لتحل المشكلة، ثم أضاف الملف اللبناني الإسرائيلي كملف، ثم تحدث عن الملف العراقي و30/9 كآخر موعد لنزع السلاح، ثم أضاف قضية أخرى وهي أنه إيران أمامها أو تواريخ معينة وديدلاين معين عليها أن تلتزم بها. هذا كله كان يعتمد أنه يمكنني أن أنتزع كل هذه الأوراق من إيران. إيران قالت له لا يمكنك أن تقدم أي شيء. بالعكس، نحن الآن أمام خطر كبير الحقيقة سلمى، من أن المضيق لن يتحول فقط إلى كارثة، سيؤدي إلى انهيار. نحن لدينا 45 مليون سيواجه خطر المجاعة في العالم إذا استمر من هون حتى نهاية شهر 9. ولدينا أيضا خطر في أنه كل التقنيات التي ستصنع بعد شهر أغسطس هذا ستفتقد إلى ما يسمى بالمايكرو الشيبس الصغير الرقائق.
1: هل يأبها الطرفان؟
0: وبالتالي
1: هل هذا السؤال؟
0: نعم.
1: هذا سؤال سيد جاريت. إذا منظرنا إلى المشهد العسكري ما يجري اليوم في مضيق هرمز، يعني ما الذي تغير عسكريا مثلا؟ يعني عدنا إلى ذات المشهد الذي فجر حادثة التصعيد، استهداف إيران لسفن في المضيق لتفرض سيطرتها هي على المشهد، فقامت الولايات المتحدة بالرد عليها وصولا إلى موجة التصعيد هذه هي التي هي أقل من حرب. اليوم يتكرر ذات المشهد، ما الذي جرى تحقيقه خلال هذه الموجة من التصعيد أمريكيا؟
2: إذن في عالم الاستهداف يكون استهدافا ممنهجا ومتسلسلا، فماذا غير هي القدرة على شن الهجمات بنفس الحجم وبنفس المستوى، ولم يكن هنالك لتحييد قدرة على شن الهجمات ولكن بنفس المستوى. قد اختلفت المسألة الأخرى التي تغيرت هي القدرة على إعادة التزويد عندما تطلق قذيفة الصواريخ صواريخها أو مسيراتها. إذا لم يكن هنالك بديل لهذه المسيرة فقد انتهت قدرة هذه المنصة. الأمر الآخر الذي تغير والتغير بسبب التأثير على شبكات المواصلات تغير من المنظور الإيراني، وقدرة استخدام الرادارات وأجهزة الاستشعار المتقدمة قد تقوضت بشكل كبير. وكان هنالك خبير قد تحدث عن استخدام المناظير وهي طبعا أدوات قديمة، فبالتالي قد تغيرت كثير من الأمور. وقد أشير آنفا بأن تسلسل الاستهداف وما نعرفه هو يحدث بطيئا ويتغير بين ليلة وضحاها، وفي حين أن قدرة إيران على التنمر على جيرانها وحتى على السيطرة على حتى المناطق العمانية قد قلت، وأظن بأن هذا أمر منطقي.
1: ولكن هي لا زالت تستطيع أن تغلق المضيق يعني.

0: يعني الأمر الرئيسي الذي أراد ترامب أن يغيره في المشهد، أن يفتح المضيق ويمنع إيران من التحكم بهذه الورقة. المضيق لا زال مغلق، وهذا فعليا ما قاله. يعني حتى جي دي فانس قال بيكفي التهديد، يعني لا يمكن حل مشكلة المضيق بالحالة العسكرية فقط.
1: نعم، أظن بأنه في نهاية المطاف بالإمكان فتحه، لكن المسألة تتعلق بما هو العبور الآمن، ما الذي يعنيه كلمة آمن هنا. لكن نائب الرئيس فانس، وبالإشارة إلى نقطتك، هو تحدث عن ربما الآلاف من الألغام الموجودة الآن في المضيق، ولكن المضيق الممر العماني ربما يكون خاليا، ليس بالكامل، وطالما بقى هنالك شخص بنية سيئة وربما بلغم مضاد للسفن من حقبة الماضية، يبقى التهديد موجودا. لكن مستوى التهديد يختلف، وكما قلت بأن إيران تملك أربعة أمور: أولا القدرة على قمع شعبها، ثانية الهجوم على جيرانها معظم الدول العربية قد تم مهاجمتها، وثالثا أيضا تكرار الكذب المتعصب، ورابعا المضيق الجغرافي لا يمكن أن تتغير، وتجد أي قوة عسكرية يمكن أن تغير الجغرافيا. وبالتالي الرئيس ترامب أظن بأنه يحاول أن يقلل القدرة لإيران للسيطرة على الجزئية العمانية من المضيق، وأظن بأن هذا قد حدث بالرغم أنه لم يحدث بالسرعة الكافية لمرور أكبر عدد ممكن من السفن.
0: دكتور عباس أصلاني، إذن يعني حادثة اليوم التي قام بها حرس البحرية الثورية في إيران تؤكد إصرار إيران على تطبيق ما توعدت به من إغلاق المضيق. السؤال الآن، ماذا بعد؟ استطعت أن تقوم بذلك، ما التالي؟
1: لقد سمعنا عن استراتيجية التصعيد من غرض التصعيد، ولكننا نشهد الآن هنالك جولة التصعيد يواجه التصعيد، وهذا يؤدي إلى نهاية مغلقة، حيث أن كل الطرفين يترقبون من الطرف الآخر أن يتخذ الخطوة الأولى، وهذا الأمر مستمر. حتى اللحظة كانوا يحاولون إبقاء حد معين من الصراع حتى يتجنبوا أن يكون هنالك حربا أوسع أو صراعا أوسع، ولكن لا توجد هنالك ضمانة بأن هذه المستويات المحددة لن يتم تجاوزها. وفي قواعد الاشتباك وتغيرها بشكل ديناميكي، في كل مرة يكون هنالك عمليات عسكرية. من منظور أمريكي، الرئيس الأمريكي يريد أن يهاجم إيران وبتهديد استخدام القوة من أجل أن يحصل على تنازلة أكبر من الطرف الإيراني بما في ذلك في مضيق هرمز، ولكن من المنظور الإيراني هم مستمرون في التصعيد حتى يؤسسوا ردعا ضد هجمات مستقبلية. ولهذا السبب نحن نشهد بأن كل الطرفين مستعد داني على اتخاذ الخطوة التالية والذهاب لتصعيد إضافي، وهذا يعني فيما يتحدث بالنوع والكمية بأن هذا سوف يتزايد، وبالتالي لا توجد هنالك أي ضمانة بأن المسألة ستعود إلى صراع أكبر. في الوقت الحالي نرى بأن الإسرائيليين قد خرجوا، هم لا يشاركون في هذا الصراع، لكنهم قد يدخلوا في المستقبل، وطبعا بحسب تطور الأمور. ولكن حتى إيران ما تريد أن تقوله بأنه بالقوة العسكرية يمكنكم أن تغيروا الوضع، وهذه التكتيكات المشابهة لمشكلة وجدت في السابق لا يمكنها أن تأتي بنتائج مختلفة، هذا قد تم اختباره في الماضي. وبالتالي حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تسيطر على المضيق لا يمكنها أن تقوم بذلك عبر أسطول بحري واحد أو ربما احتلال جزيرة أو جزيرتين. هم بحاجة إلى أن يقوموا باحتلال أجزاء كبيرة من تلك المنطقة حتى يكونوا قادرين على السيطرة. ولا ننسى بأنه صاروخ واحد من إيران يمكنه أن يعطل الملاحة، وبالتالي إيران تقول بأنه لا يمكنه أن تحل هذه المشكلة عسكريا.
0: هل واضحة الاستراتيجية العسكرية الإيرانية من حيث طبيعة التصعيد، خاصة بأنك تتحدث ومن الواضح بأنه لا يوجد ضمانات، وهذه حدود التصعيد بدأت تتآكل وهي غير واضحة أساسا ما هي حدودها؟

0: حسنا، يمكنه أن أقول بأن هذا جزء، هذا صراع جزء من مسألة أكبر، وهي ليست فقط السيطرة على مضيق هرمز فنيا، ولكنها تتعلق بإدارة المخاطر والانطباع بالتهديد في المنطقة. مضيق هرمز كان مفتوحا، لماذا الآن تريد أن تدخل ترتيبات جديدة؟ لأنها لديها مباعث قلق أمنية، وهي تخاف من أن هذا قد يكون يشكل تهديد وجودي على البلاد، ولهذا هم يفكرون بالمضيق كأداة نفوذ استراتيجية حتى يكبدوا الولايات المتحدة الأمريكية خسائر في المستقبل إذا ما قاموا بشن هجوم على إيران. وبالتالي هم يريدون السيطرة على أو يديروا المخاطر حتى يدفعوا الأمريكان ليفكروا مرتين قبل أن يقوم بشن هجوم عسكري عليهم. وبالتالي المسألة هنا تتعلق إذن، سواء كنا نتحدث عن إدارة المضيق، هي تتحدث بتقييمهم للمخاطر. الولايات المتحدة الأمريكية قلقة لأن هذا قد يكون عليه تداعيات على أسواق الطاقة العالمية، ولكن إيران تود أن تحافظ عليه، ولنفس السبب الذي يقلق الأمريكان، تريد استخدامه كموطن نفوذ لإيقاف صراعات أمريكية أكبر ضد إيران. فيبدو بأن كلا الطرفين الآن بعيدون من توازن يمكنه أن يلبي احتياجاتهم، ولهذا نشهد بأن التصعيد مستمر.
1: تريد أن تعلق دكتور محجوب؟
2: سلمى، هذا الصراع يحكم مثلث من ثلاث كلمات. الولايات المتحدة ليس لديها شهية للمخاطرة، الإيرانيون لديهم قدرة عالية على الأدابتيشن، على التأقلم، والأمر الثالث رفع التكلفة. الإيرانيون عبر تأقلمهم يرفعون التكلفة أكثر، ويجعلون الأمريكيين فيما يفعلونه غير قادرين على حسم المسألة. هذا المثلث لم ينتهي عمليا، وهو الذي يسيطر على المشهد. يعني كل ما يجري في الآن هو داخل هذا المثلث، رفع تكلفة، قدرة على التأقلم، وعدم وجود شهية مخاطرة عند الأمريكيين.
1: كيف يمكن احتواء مثل هذه المعادلات؟ ربما هي يعني واضح بأنها لا تسير إلى أي تحرك.
2: هذا معناه أن الصراع قابل الاستمرار لفترة طويلة بمعنى آخر.
1: يعني؟
2: بالضبط بالضبط. ما لم تصل الأطراف إلى نقطة يصبح فيها الإيراني قدرته على التأقلم تقل، أو الأمريكي شهيته للمخاطرة تزيد، وبالتالي يصبح قادر على منع الإيرانيين من التأقلم ورفع التكلفة عليهم أكثر. الإيرانيون حتى الآن يتأقلمون على رفع التكلفة برفع التكلفة على الآخرين. نحن أمام دائرة، يعني هذا الصراع غريب الحقيقة خلال 50 سنة الماضية، لأنه إيران تستند إلى الجغرافيا بشكل أساسي والجغرافيا السياسية وقدرتها على التحكم في المضيق، وقدرتها على إجبار الولايات المتحدة في لحظة تاريخية لا يوجد فيها أمم متحدة ولا قانون دولي ولا تعاطف دولي مع الولايات المتحدة في الحرب. يعني العالم الأوروبي
1: ولا تعاطف حتى داخلي،
2: ولا تعاطف داخلي. يعني من ركض إلى أمريكا في أحداث سبتمبر وقال نحن منهم وهم منا كما قال تون بلير وغيره، اليوم يقول هذه ليست حربنا. ترامب عليك أن تحل مشكلة المضيق. هذا المثلث يعني صراحة يدفع إلى نوع من القلق إلى أين يتجه هذا الصراع.
1: وهنا يعني يبرز الدكتور عبد الله دور الوسطاء. هل بالإمكان أن يعني يتغير مشهد الوساطة مع تغير هذا المشهد العسكري، وكيف؟ خاصة تابعنا اليوم هناك كان تواصل مع أمير دولة قطر من قبل وزارة الخارجية التركية، وأيضا رئيس الوزراء العراقي في زيارة اليوم.
3: لا طبعا، هناك العديد من التعاون والتواصل بين الأطراف الأقليم. الكل يريد الوساطة أن تعمل، الكل يريد نهاية لهذا الصراع والجلوس على طاولة الحوار. لكن السؤال الذي يطرح نفسه سلمى، في أي وساطة لتصل إلى نوع من أنواع التفاهمات يجب أن يكون هناك الألم وهناك الإطار أو الإطار النظري لهذا التفاهم. إذا وصل الألم أعلى من الإطار تحقق أو الإطار بشكل كبير. واضح بأن الإطار ومذكرة التفاهم كانت مهمة جدا كأرض خصبة، كان هناك فرق تقنية وفرق فنية، واضح بأن كان هناك نقاشات مثمرة حسب وزارة الخارجية القطرية بأن قبل جنازة المرشد الإيراني وقبل يوم الاستقلال الأمريكي كان هناك نوع من أنواع التقدم فيما يخص الأموال المجمدة خصوصا. لكن مع هذا التصعيد الآن لم يعطى فرصة كبيرة لمذكرة التفاهم، لأن الألم ما زال كل طرف يستطيع أن يحتمله. إذن أين يمكن لنا أن نوصل إلى الألم؟ الحصار الأمريكي بدأ في 14 يوليو تقريبا. حسب

0: الأرقام الإيرانية أن مخزون السلع الاستراتيجية غالبا سينفذ خلال 3 أشهر، بالتالي من 7 إلى منتصف أكتوبر. رقم 2، الحصار الأمريكي سيعطل 90% من التجارة البحرية الإيرانية و70 من الصادرات. غير ذلك التيارات الإصلاحية وحديثها وخطاب المرشد أمس دليل على أن هناك بلبلة داخلية بين صناع القرار، الصفوة صناع القرار، وليس نتحدث عن الشعب الآن. بالتالي قد نتحدث عن منتصف أكتوبر، ممكن هناك قد يكون هناك تأثير كبير على الداخل الإيراني. فيما يخص الجانب الأمريكي مختلف، هناك انتخابات نصفية، واضح أن الرئيس الأمريكي صحيح أنه لا تفيد الانتخابات النصفية لأنه أنهى فترتها الثانية أو هذه فترتها الثانية، لكن الرئيس الأمريكي من يعلمه ويعرفه ويعرف خطاباته بأنه دائما يحب المديح ويحب أن يكون هو الأول في كل شيء، بالتالي لا يريد أن يغادر البيت الأبيض وهو خاسر في انتخابات نصفية، هذا أولا. ثانيا، زيادة حديث النائب الرئيس الأمريكي في العديد من البرامج البودكاست وغيرها دليل على أن نائب الرئيس يريد أن يحقق انتصارا يستعمله في الانتخابات المستقبلية. وزير الخارجية اختفاءه أيضا يوضح بأن هناك حركة لا تعجبه في المنطقة، هو يريد إذا حدث انفجار أن يكون هذا الانفجار في وجه نائب الرئيس منافسة وليس في وجه وزير الخارجية. كل هذه العلامات تعطينا انطباعا بأن مرحلة الألم هي كيف يمكن لكل طرف أن يتحملها حتى أكتوبر.
1: في هذه الجزئية ألا ترى بأنه قد يكون هناك عملية تبادل للأدوار، مثلا تنسيق في داخل يعني هذه الإدارة الأمريكية، جيدي فانس يقوم بدور مثلا يوجه خطابه إلى الحزب الجمهوري وقاعدته الشعبية التي لا تريد مثلا هذه الحرب ليطمئنهم، مثلا بأن يعني نحن سنذهب إلى مسار المفاوضات وستنتهي هذه الحرب، في المقابل تقوم الجهة الأخرى مثلا بعمل العمل العسكري والذهاب إلى مثل التصعيد الذي نشاهده.
0: لا، ممكن هناك تبادل الأدوار، لكن لا أعتقد أن من يعني إدارة ترامب إدارة دائما تمشي ضمن توجه الرئيس الأمريكي، وواضح بأن الرئيس الأمريكي لم يتحدث حتى الآن عن الجنود الأمريكان التي تم قتلهم، وهذا دليل على أنه إن كان هناك قنوات تواصل خلفية تعمل الآن في هذه اللحظة هو لا يريد أن يعطل هذه العملية، بالتالي سيخرج ممكن في خطاب يقول بأنهم قتلوا بسبب اعتراضات وليس بصواريخ مباشرة، إذا كان يريد حلا تفاوضيا، أو إذا كان يريد التصعيد سيخرج ويقول نعم قتلوا والآن سأنتقم منهم. بالتالي هذه أعتقد هناك قنوات خلفية قاعدة تعمل الآن، لكن مرحلة الألم
1: وخلاصة الديناميكية التي تتحدث عنها إن كان الإيرانية والأمريكية مع حركة الوسطاء، هل ترى بأن هناك نقاط التقاء يمكن البناء عليها في هذه اللحظة؟
0: أعتقد أن كل طرف ينتقي أهدافه، هذا دليل على أن كل طرف يريد المفاوضات ويريد الدبلوماسية أن تعمل، لكن الدبلوماسية لا تجبره أو لا تجعله يظهر بأنه ضعيف وأنه قبل. هرمز أصبح الآن هو مربط الفرس في كل هذه القضية، هو أصبح الميدان الذي سيحقق أو سيبنى عليه إن كانت أمريكا منتصرة أم إيران منتصرة. بالتالي موضوع المسارات مهم جدا، موضوع أيضا دور عمان موجود ومهم جدا، دور سلطنة عمان مهم، دور الوسطاء من قطر وباكستان مهم، كيف يمكن بناء آلية بحيث أن يكون هناك آلية فيها منفعة للطرفين. أعتقد بأن كل طرف والوسطاء يعلمون ذلك، يحتاج إلى شيء ملموس يعتقد بأنه منتصر. ممكن إيران تحتاج إلى بعض المساعدات من خلال الأموال المجمدة، الولايات المتحدة تحتاج إلى فتح قليلاً لهرمز مع ممكن جولات تفتيشية للمواقع النووية، أي شيء يمكن لكل طرف أن يسوقه.
1: تفكيك الألغام في المذكرة. سيد جاريت، إذا ما نظرنا إلى الموجة الثامنة حسب مثلاً ما حررته من بيانات القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم، كانت هي موجة محدودة في مقابل بأن الجميع توقع بأن هذه الموجة ستكون مختلفة من حيث القوة لأنها ستلي مباشرة حادثة قتل الجنود الأمريكيين بالاستهداف في الأردن. ما الذي جرى بوجهة نظرك؟ يعني هل هناك تريث لقادم أم يعني أنه هناك أيضا تريث كما ذكر الدكتور العتيبي من أجل يعني إمكانية ربما امتصاص لما جرى؟
2: لا، أنا قلت ليلة الأمس على شبكتكم بأن الساسة في إيران والولايات المتحدة الأمريكية يستخدمون خطابا من أجل إقناع المشاعر والمعنى، ولكن لا أظن بأن الهجمات سوف تكون خارج منظومة الاستهداف التي شهدناها خلال 7 أيام التي مضت، وحتى هذه اللحظة لا دليل أنها ستتغير. الجنود الأمريكيين طبعا أنا فقدوا حتى عندما كنت أعمل معهم في البوسنة، طبعا أمر مريع عندما يقتلوا جنودا في الحرب، ولكن كانوا أولئك جنودا أمريكان، وأنا أظن بأنهم

يكونوا حتى يدعمون هذه العملية، لكنهم كانوا في جنود أمريكان في قاعدة في الأردن، وبالتالي كل مجتمع في العالم دائما يبجل جنودهم الذين يقتلون. ولكن منظومة الاستهداف وسوف تستمر بنفس النمط، وهذان ليس أول جندي أمريكيين يخسرون أرواحهم. هنالك هؤلاء الرقم 15 و16، وقد يقول الرئيس بأنه سيكون هنالك تغيير في المسار، هذا ما يقوله عادة.

0: هنالك لم يكن هنالك نية فقط لإيران للسيطرة على مضيق هرمز في مياهها، ولكن حتى في المياه العمانية.
1: سيد توم، يعني المنظومة ناجحة كما تقول، يعني فيما تقوم به المنظومة الأمريكية، ما الدليل على ذلك بأنها ناجحة فيما يخص مضيق هرمز تحديدا؟ يعني ليس فقط مثلا أنت تقول وتتحدث بأنها قللت نوعية الهجمات على الدول في منطقة الخليج، الأمر لا يبدو كذلك مثلا في الكويت مثلا، وهناك استهداف دقيق جرى في الأردن وأوقع هذه الجنود، والمضيق لا زال مغلق. يعني على ماذا يعول الجانب الأمريكي عسكريا في المرحلة هذه إذن؟
0: الدليل هو بأنه في وسط هذا الصراع كانت إيران تطلق الصواريخ بشكل أكثر كثافة في البدايات، ولكنها انحدرت بشكل مستمر. وأيضا فيما يتعلق بقدرتها على توجيه الصواريخ بعد ضرب منظومة الرادارات الساحلية، وبالتالي قد انخفضنا من شبكات دفاعية حديثة متطورة إلى استخدام المنظار حتى يستطيع أيضا أن يروا المقاتلات. وبالتالي أتمنى لو تنتهي هذا الصراع بالغد، وقد يتمنى زميلنا من إيران انتهاء هذا الصراع في الغد. أنا أرتاح لأن حديث عن هنا القنوات تواصل خلفية، ولكن المسألة حتى هذه لا تنتهي بين التي وضحاها إنها معركة نوايا الآن.
1: دكتور أصلاني، كيف تنظر إلى هذه النقطة بالإضافة إلى نقطة الوسطاء وإمكانية أن يتحركوا بطريقة مختلفة هذه المرة طبقا لهذه المعادلات التي تفرض؟
0: طالما المسألة مستمرة ونشهد المزيد من التصعيد، فإن فرص تسوية دبلوماسية تنكمش. في وضع نصل فيه إلى هذا الجمود وينتظر الطرفين أحدهم لاتخاذ الخطوة الأولى، سيكون هنا دور الوسيط مهم جدا. وأيضا قد يكون صعبا لأننا نرى الخطوات التصعيدية من كلا الطرفين، ولكن ربما الوضع أو ربما بطريقة ما قد تعطي مناظير مختلفة من الطرفين. أنا لست واثقا إلى أي مدى يمكن للوسطاء أن يتواصلوا مع الطرفين. هم يبذلون الجهود ولكنها لم تكن مجدية في الماضي، ربما الآن تجري خلف أبواب موصدة. المشكلة الآن هي أنه بحلول استمرار الأعمال العدائية لن يكون هنالك أي مفاوضات ذات مغزى، وهذا طبعا حل أقل الموقف الإيراني أن تذهب إلى طاولة المفاوضات وهي تواجه أعمالا عسكرية. هذا قد يتم تفسيره على أنه استسلام وبموجب الشروط الأمريكية. وأيضا هنالك فصائل داخل البلاد التي تدعم مذكرة التفاهم أو التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس على حساب الأمن القومي، وهم يتوقعون أن يذهبوا لطاولة المفاوضات مع الأمريكان.
1: دكتور أصلاني،
0: والضغوط كثيرة
1: في عجالة، ما هو المطلوب الآن دكتور محجوب
2: للاحتواء؟ باعتقادي أن الوسطاء سيبذلون جهودا كبيرة، وسيكون هناك جهود أقرب برجل الإطفاء لمحاولة وقف حركة التصعيد، وربما نشهد نوعا من تراجع في العمليات العسكرية الأمريكية كمؤشر، لكن هذا لن يؤثر على إعطاء أن تمنح إيران امتياز في المضيق، سيكون مرحليا فقط.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام. الآن إلى تداعيات إغلاق أسواق الطاقة خلال الأسبوع الماضي مع التصعيد المستمر وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع صهيب الملكاوي.
3: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها تبعات تجدد التصعيد وإغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط عالميا، حيث أغلق خام برنت نهاية الأسبوع تعاملات الأسبوع الماضي عند 88 دولارا للبرميل، ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 3 أشهر، مرتفعا بنحو 16%. وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب مماثلة، مغلقا فوق 82 دولارا للبرميل بارتفاع بنحو 16% خلال نفس الأسبوع. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حقق الخامان ارتفاعا

0: تراكميا تجاوز 22% مدفوعا بتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد الهجمات وتيرة الهجمات في المنطقة، إضافة إلى تراجع عبور الناقلات عبر مضيق هرمز الذي ينقل نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية. امتد أثر السوق أو الأزمة إلى أسواق المشتقات النفطية، حيث دفع شح الديزل والبنزين دفع هوامش أرباح مصافي التكرير الأمريكية إلى مستويات قياسية مع تراجع حاد في الصادرات الروسية من الوقود. كما تخطط أكبر مصفاة نفط في كندا لإغلاق منشآتها مؤقتا خلال الخريف المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما قد يزيد الضغط على المعروض في أمريكا الشمالية. وترى مؤسسات تحليل الأسواق أن تعطل حركة الملاحة عبر هرمز دون مؤشرات واضحة على انفراجة قريبة يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في الأسعار وسط ترقب المستثمرين لأي تطور قد يغير مسار السوق خلال أسبوع التداول المقبل. نهاية هذه الإطلالة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة وللأوضاع في مضيق هرمز الذي لا يزال يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل التنازع الأمريكي الإيراني فيه. وفي آخر المستجدات، أعلنت بحرية الحرس الثوري تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز، وتراجع اثنتين أخريين عن العبور بعد توجيه البحرية تحذيرات لهما. وأضافت بحرية الحرس الثوري في بيان أن قواتها تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وأن المسار الآمن الوحيد هو الذي حددته طهران. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة عسلوي جنوبية غرب البلاد، في حين أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية إسقاط مسيرة ثانية من الطراز نفسه في محافظة إيلام غرب البلاد. من جهته، قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، ردا على قتله إيرانيين وهجومه على جسور وبنى تحتية. وفي الكويت، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، بينما أعلنت وزارة الكهرباء والماء تعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه لحريق إثر هجوم للمرة الثانية خلال يومين. وفي البحرين، قال التلفزيون إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. وفي أربيل بكردستان العراق، قال مصدر في حزب حرية كردستان المعارض لإيران إن 8 عناصر من الحزب أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على معسكر تابع للحزب. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت إكمال موجة جديدة من الضربات على إيران، قالت إنها استهدفت منشأة عسكرية بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المهمة العسكرية ضد إيران لا تزال ضرورية، وإن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران. في غضون ذلك، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الولايات المتحدة استهدفت منشأة درخوين النووية بخوزستان التي لا تزال قيد الإنشاء. مزيد من التفاصيل مع مراسلين من طهران. ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، ومن الدوحة ينضم إلينا مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. أهلا ومرحبا بكم جميعا، والبداية معك عمر. بداية نسأل عما نشرته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول هجوم أمريكي على منشأة الطاقة في خوزستان التي لا تزال قيد الإنشاء، ما الذي نعرفه عن هذه الحادثة وعن هذه المنشأة؟
2: نعم منى، كنا صباح هذا اليوم نعتقد إلى حد بعيد أن الهجمات الأمريكية ليلة أمس كانت محدودة، حيث لم تطال الكثير من المدن والمحافظات الإيرانية، لكن اتضح لنا قبل نحو ساعة أنها كانت مركزة واستهدفت منشأة نووية قيد الإنشاء تدعى منشأة دارخوفين، وهي قرب مدينة شاديغان في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. فجر هذا اليوم تحدث مساعد محافظ هذه المدينة عن دوي انفجارات سمعت هناك، لكن

0: قبل أكثر من ساعة قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن تلك الانفجارات استهدفت تلك المنشأة النووية قيد الإنشاء. قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن هذه المنشأة تقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي هي منشأة معلنة وليست سرية ولو أنها قيد الإنشاء، نؤكد على ذلك. مضيفا أن هذا الهجوم هو انتهاك للقانون الدولي وانتهاك لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي إلى العمل بمسؤولياته وإدانة هذا الهجوم. هذه المنشأة نعرف عنها أنها قيد الإنشاء، كان من المقرر أن تفتتح قبل نحو 10 سنوات أو أكثر، لكن بسبب الضغوط الاقتصادية على إيران تأجل افتتاح هذا المشروع لأكثر من 10 سنوات. كان يخطط لهذه المنشأة أن تنتج الكهرباء بالطاقة النووية واستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 5.2 إلى 5.3%. يمكن مقارنتها في الحقيقة بمفاعل بوشهر النووي الذي يعمل أيضا المواد النووية المخصبة بنسبة 20%. مفاعل بوشهر ينتج الطاقة الكهربائية بطاقة 10,000 ميجاوات، بينما هذه المنشأة التي كانت قيد الإنشاء لا يزيد، أو المخطط كان لها ألا يزيد إنتاجها عن نحو 360 ميجاوات. وبالتالي نتحدث عن منشأة نووية كان يخطط لها أن تكون صغيرة، لكن اليوم استهدفت. حجم الضرر في الحقيقة حتى اللحظة غير واضح، نعم. هل تم تدمير ما أنشئ بالكامل أم أنه يمكن إعادة تأهيلها، نعم. في المستقبل، ويمكن وضع هذا الاستهداف إلى جانب استهدافات سابقة طالت البرنامج النووي الإيراني طيلة هذه الحرب والحرب الماضية الصيف الماضي.
1: نعم عمر، نسأل سريعا أيضا عن بيان الحرس الثوري الذي قال فيه أنه يسيطر على مضيق هرمز بعد أن اعترض سفن وجهة أخرى.
0: نعم، الحرس الثوري الإيراني اليوم قدم رواية واضحة لحوادث جرت في مضيق هرمز. قال إن 4 سفن كانت تحاول العبور من المضيق بشكل مخالف، وأنها أطفأت أجهزة التتبع بتحريض ودعم من قبل الجيش الأمريكي. أضاف أنه وجه تحذيرات إلى هذه السفن، سفينتان استجابتا وتراجعتا، بينما سفينتان أخريتان لم تستجبا وبالتالي تعرضتا لحادث، في إشارة واضحة إلى أنه أصابهما بهذه التحذيرات التي قد تكون بإطلاق صواريخ أو مسيرات أو أي مقذوفات أخرى. يضيف الحرس الثوري الإيراني أن هذه المسارات التي تعبرها أو تحاول أن تعبرها هذه السفن هي مسارات غير آمنة ومخالفة لإعلانه الواضح قبل أيام لإغلاق المضيق، مشددا على أن أي سفينة تحاول الاستجابة للتصريحات الأمريكية بأن المضيق مفتوح سوف تتعرض لحوادث مشابهة.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى واشنطن محمد الأحمد، كيف انعكس حتى اللحظة مقتل الجنود الأمريكيين على سلوك الإدارة الأمريكية من حيث التصريحات ومن حيث الضربات العسكرية؟
2: نعم، ينعكس بكل تأكيد نحو مزيد من التصعيد مع إيران بعدما دخلت هذه العمليات العسكرية الأمريكية مرحلة جديدة أكثر اتساعا عقب مقتل الجنديين الأمريكيين وفقدان ثالث في هذا الهجوم الإيراني الذي أدى كذلك إلى إصابة 4 جنود آخرين بعد استهداف قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، في أول خسائر بشرية أمريكية مباشرة منذ استئناف المواجهة عقب ما يمكن وصفه بانهيار مذكرة التفاهم بين الجانبين. القيادة الأمريكية أعلنت أنها نفذت الليلة 8 على التوالي من الضربات ضد إيران بتوجيه مباشر من ترامب، أكدت أن الغارات استهدفت منشآت للمراقبة الساحلية وكذلك دفاعات جوية وقدرات بحرية ومواقع عسكرية أخرى، إضافة إلى مواقع تابعة للحرس الثوري، في إطار ما وصفته برد سريع على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، ويهدف أيضا لمواصلة تقويض القدرات الإيرانية على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. شددت على أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي لا يزالون في حالة جاهزية كاملة في أنحاء الشرق الأوسط. في موازاة ذلك كانت نيويورك تايمز قد كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين بعض من التفاصيل عن ذلك الهجوم، حيث أشارت إلى أن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لـ4 هجمات إيرانية خلال 5 أيام، وبأن الهجوم الأخير ألحق أضرار كبيرة بمروحيات بلاك هوك ومنشآت داخل القواعد الأمريكية، فيما تؤكد التقييمات الأمريكية بأن إيران ما زالت تملك مخزونا كبيرا من الصواريخ وطورت قدرتها على تجاوز بعض أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. سياسيا الرئيس دونالد ترامب كان أكثر تشددا في مقابلته مع نيويورك بوست، أكد بأن هذه الحرب لا تزال ضرورية وأشار إلى أنه من واجب واشنطن منع إيران من امتلاك السلاح النووي، واعتبر أن موقف طهران من مذكرة التفاهم لم يعد يهمه. وأيضا القيادة المركزية كانت أعلنت استمرار الحصار البحري على إيران، وأوضحت أنها أيضا تعيد توجيه عدد من السفن وتعطل أخرى. في هذا السياق موقع أكسيوس كان قد كشف عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس أيضا يدرس احتمالات تصعيد إضافي خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى عمان، وننوه لهذا الخبر العاجل قبل ذلك. مراسل الجزيرة يتحدث عن صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأردنية عمان ومناطق مختلفة من الأردن، ومن هناك ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي. حسن، تفاصيل أوفى عن هذه الصفارات الآن.
3: منى، بالفعل هذا يعني دوي صفارات الإنذار في عمان وفي عديد المدن الأردنية، هذا يعني انقطع منذ فترة طويلة، يعني نتحدث عن أسابيع. اليوم هذا وقبل يعني دقيقة من هذه المداخلة على الهواء كانت صفارات الإنذار قد دوت في عمان وفي عديد المدن الأردنية، وهذا يشير إلى وجود تهديد أو إنذار جوي وفقا للسلطات الأردنية. بطبيعة الحال كان هنالك في صبيحة اليوم وبعد الظهر كان هناك تناقضا بين ما قدمته بيان السفارة الأمريكية في عمان الذي قال أن مطار العقبة الدولي تم إخلاؤه وكذلك الميناء البحري في العقبة، وحذر الرعاية الأمريكان من الوصول إلى هذه المناطق باعتبار أن هنالك تهديد محدد وموثوق وفقا لما قالته السفارة الأمريكية. لكن السلطات الأردنية عادت بعد ذلك سريعا لنفي هذه المعلومات وقالت أنه لم يتم إخلاء ميناء العقبة ولا المطار في العقبة. والحديث على لسان الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني الذي قال أنه لم يكن هنالك أي تهديدات خلال الساعات الماضية، والسلطات المعنية لم تبلغ بأي تهديدات خلال الساعات الماضية. وإضافة إلى ذلك قال أن الحركة طبيعية وتسير بشكل طبيعي في مطار العقبة الدولي وكذلك في الميناء البحري للعقبة، ثم قال أنه يمكن استقاء المعلومات المتعلقة بأي تحذيرات أو إنذارات جوية أو أي تهديدات محتملة من خلال السلطات المعنية والمقصود بها الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية. هذا ما قاله المومني، والتناقض جاء ما بين ما قالته السفارة الأمريكية ظهر اليوم وما عادت الحكومة لتجديده. طبعا فجر اليوم منى وفي الساعات الماضية لم يكن هنالك أي تهديد، يبدو أن التهديد بدأ الآن، لا نعلم إن كان سينتهي في غضون الدقائق المقبلة أم أنه مستمر، وذلك سيتأتى من خلال إطلاق صفارات الإنذار لإعلان الانتهاء من حالة الإنذار الجوي. يوم أمس كان يوما يعني مليئا بالأحداث من خلال الإصابات التي طالت جنود أمريكان في القاعدة الأردنية في شرق البلاد في الأزرق، ومقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث وإصابة آخرين، وعدد من الجرحى ذهبوا إلى المستشفيات الأردنية ثم عادوا إلى الخدمة. الحالة هنالك تصعيد من طرف إيران كما تقول السلطات الأردنية، وأن الجيش الأردني والحالة السياسية هنا في عمان
1: اسمح لنا حسن
3: تواجه هذه التهديدات بمزيد من الإجراءات والاحترازات.
1: اسمح لنا حسن ننوه لهذا الخبر العاجل. إذن الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة وقد يسقط بعضها في إسرائيل. إذن هذا البيان الآن عن الجيش الإسرائيلي، يقول رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة وقد يسقط بعضها في إسرائيل. يعني نواكب الحدث معك الآن حسن، لكن هل هنالك أي تفاصيل ومعلومات حول الضربات إن كانت قد اعترضت أو سقطت في أي مكان في الأردن نظرا لصفارات الإنذار التي أطلقت قبل قليل؟
3: منى، حتى اللحظة لا يوجد أي معلومات رسمية أو صدرت عن بيان عسكري أو جهة أمنية فيما يتعلق باعتراض هذه الصواريخ التي تحدثت عنها إسرائيل، لكن حالة الإنذار الجوي تتهيأ كل الدفاعات الجوية. عادة عندما يحدث إنذار جوي الدفاعات الجوية الأردنية وكذلك سلاح الجو الملكي الأردني يتأهب في كل المناطق، سواء في إذا كانت الاستهدافات في شرق البلاد أو شمالها. الآن الحديث عن أنها باتجاه العقبة، طبعا منى للتوضيح، يعني في المرات الماضية ومنذ بدء هذه الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانت في تحدث أن تمر هذه الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية باتجاه منطقة إيلات المتاخمة للعقبة الأردنية، لكن إن كان الحديث وفقا لما جاء على وسائل الإعلام الإسرائيلية أنها اتجاه العقبة، فيمكن أن يكون التهديد الذي تحدثت عنه السفارة الأمريكية في عمان ظهر اليوم قد يكون هذا هو التهديد الذي تحدثت عنه بأنه محدد وموثوق. سنوافيكم تباعا منى إذا كان تم اعتراض هذه الصواريخ وما مآلات هذا الاستهداف الإيراني الجديد.
1: ونحن نترقب بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة حسن الشبكي، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من عمان. إلى الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. هيثم، الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة، أبرز ما جاء في بيان الديوان الأميري.
4: نعم صحيح منى، في الدوحة الديوان الأميري أعلن عن لقاءين جمعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اللذين يزوران الدوحة. بالنسبة لطبعا اللقاء، لقاء أمير دولة قطر مع وزير الخارجية التركي، الديوان الأميري أعلن أنه جرى خلال طبعا اللقاء استعراض علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. طبعا أيضا التقى أمير قطر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية، وأكد الجانبان ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية التركي أيضا التقى في الدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وأكد خلال المقابلة رئيس الوزراء القطري على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت، وجدد دعم قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. بطبيعة الحال منى، دائما موقف قطر تقول أن التصعيد يعني لا يؤدي إلا إلى زيادة الهوة بين الأطراف. هذه هي الصورة اليوم في الدوحة. عودة إليك.
1: جزيل الشكر لك هيثم أبو صالح مراسل الجزيرة، كنت معنا من الدوحة إلى الكويت. مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. سعد، نرصد معك بيانات كل من الجيش ووزارة الكهرباء والماء بعد تجدد الهجوم للمرة الثانية خلال يومين.
5: بالفعل منى، البيان الذي حمل الرقم 21 من وزارة الكهرباء والماء قد يكشف لماذا تم تفعيل صافرة الإنذار صباح هذا اليوم، ولماذا أيضا أصدر الجيش الكويتي بأنه يتعامل مع أهداف أو تتعامل منظومته الدفاعية مع أهداف جوية. قد يكون هذه الأهداف الجوية هي التي جاءت وتسببت بهذه الأضرار التي تعرضت إليها محطة الكهرباء وفق لبيان وزارة الكهرباء والماء. هذه المحطة للمرة الثانية، ما يعني بأن المحطة التي تعرضت يوم أمس إلى استهداف وهجوم وأدى إلى حريق، هذا الحريق أيضا أدى إلى تعامل فرق الإنقاذ مع هذه المحطة ومحاولة فصل وحداتها حتى يحافظ على سلامتها. يبدو أن لم تنجح هذه المحافظة على سلامة هذه المحطة، وتم استهدافها الصباح هذا اليوم كما يبدو أيضا بهجوم، وللمرة الثانية أدى هذا الهجوم إلى حريق وأدى إلى تضرر وتأثر عدد من الوحدات الكهربائية حقة هنا في الكويت. تم تفعيل خطط الطوارئ لهذه المحطة، باشرت فرق الإطفاء العام لهذه المحطة للتعامل مع هذا الحادث ومحاولة إخماد الحريق والسيطرة عليه. وأيضا كما يبدو أن هناك محاولات بعد أن يتم، لا تزال لم يتم كما يبدو السيطرة على هذا الحريق، لكن بالتأكيد سيجري تقييم هذه الأضرار والعمل على إعادة الوحدات المتأثرة بالتأكيد إلى العمل مرة أخرى، ومحاولة أيضا إعادة المحطة لعملها وتغذية المناطق التي تقوم بتغذيتها هذه المحطة بأسرع وقت ممكن بخلال ما تقوم به الفرق الفنية. يوم اليوم فجرا أو اليوم صباحا حقيقة منى أيضا انطلقت صافرة الإنذار في هذا الصباح، أيضا تزامنت مع سماع أصوات انفجارات. الجيش الكويتي سارع بإصدار بيان أهاب فيه بأن هذه الأصوات إذا ما صدرت أو هذه الأصوات الانفجارات إنما هي عائدة إلى منظومة الدفاع الجوي للتعامل مع أهداف معادية. يبدو أن هذه جزء أو بعض هذه الأهداف المعادية هو ما توجه إلى هذه المحطة، محطة الكهرباء. هنا سؤال يتردد حقيقة منى، هل يتوافق ما تردده إيران في سرديتها وروايتها بأنها تستهدف القواعد الأمريكية؟ هل يتوافق هذا الأمر مع ما يتم توجيهه إلى مرافق حيوية وخصوصا الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء وتقطير المياه إلى هذا الأمر؟ هذا السؤال الذي دائما ما يسأله الكويتيون، ما الهدف من استهداف محطات كهرباء تغذي سكان من مقيمين ومواطنين؟ وهو دائما أيضا ما أكدته أيضا وزارة الخارجية في أكثر من بيان من أنها تدين وتستنكر هذا الاعتداء الممنهج والعدائي من إيران تجاه الكويت.
1: جزيل الشكر لك سعد السعيدي، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من الكويت. وإلى رام الله تنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، ننوه لهذه الأخبار العاجلة، بداية القناة 12 الإسرائيلية دوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة بعد إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ إيرانية. وأيضا في عاجل آخر، الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة وقد يسقط بعضها في إسرائيل. وأيضا في عاجل آخر، الجيش الإسرائيلي يقول امتداد العنف إلى إسرائيل وارد بعد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة في الأردن. إليك فاطمة مزيد من التفاصيل.
6: نعم منى، في تطور لافت وفي بيان يوصف بالاستثنائي أصدر الجيش قبل قليل معلومات تتحدث عن رصده بشكل مسبق عمليات لإطلاق الصواريخ من الأراضي الإيرانية موجهة نحو مدينة العقبة في الأردن. ونظرا لقربها الجغرافي وفي إطار الإجراءات الاحترازية قام الجيش بإصدار هذا البيان محذرا من احتمالية أن تصل بعض هذه الصواريخ الإيرانية إلى منطقة جنوب إسرائيل، تحديدا إلى أقصى الجنوب في مدينة إيلات نظرا للقرب الجغرافي. فبالتالي كان يهيئ المجتمع الإسرائيلي لاحتمالية انطلاق صفارات الإنذار على إثر هذه المعلومات الواردة واحتمالية وصول هذه الصواريخ أيضا إلى المجال الجوي الإسرائيلي. ولكن ما حصل من تطورات ميدانية في نهاية المطاف وبحسب المعلومات الأولية منى بأنه تم اعتراض هذا الصاروخ الإيراني في منطقة العقبة، وجميع الترجيحات الإسرائيلية تفيد بأن هذا الصاروخ الإيراني كان بالفعل موجه نحو مدينة العقبة في الأردن ولم يكن موجها بشكل أساسي ومركزي نحو إسرائيل. على الرغم من ذلك كان هنالك سماع لدوي انفجارات عنيفة في مدينة إيلات، وأيضا عملية الاعتراض كانت قد رصدت من سماء تلك المدينة نظرا لخروج دفاعات جوية أردنية على ما يبدو لاعتراض هذا التهديد. كما أشرت حتى هذه اللحظة الترجيحات الإسرائيلية تفيد بأن إيران لم تسعى لتوجيه توجيه هذه الصواريخ بشكل أساسي نحو إسرائيل، ولكن نظرا لهذا البيان هنالك ملامسة لوضعية الجهوزية الإسرائيلية على المستوى الأمني. وأيضا صحيفة يدعوت أحرونوت كانت قد أفادت قبل قليل بأنه نظرا لهذه العملية كان هنالك تأثير على حركة الملاحة الجوية بخصوص بعض الرحلات في مطار رامون في الجنوب. هذه مجمل التطورات منى بحسب المعلومات الأولية المتداولة.
1: جزيل الشكر لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ننتقل الآن إلى نافذة تبحث التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة وانتقال المواجهة لاستهداف البنى التحتية، مع سلمى الجمل. إليك سلمى.
7: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها مستجدات التصعيد في المنطقة، خصوصا تحول بعض الضربات الأمريكية لاستهداف بنى تحتية إيرانية خلال الأيام الأخيرة، والتي تقول واشنطن إنها استهدافات لمنشآت ذات استخدام مزدوج وخطوط إمداد عسكرية، بينما تتهمها طهران بتعمد تدمير منشآت حيوية مدنية. في المقابل توسعت مروحة الاستهدافات الإيرانية لتطال منشآت حيوية مدنية في دول الجوار. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. مرحبا بك محمد، أطلعنا أكثر على نقاط الاستهداف هذه.
8: سلمى، منذ انهيار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والعمليات العسكرية غالبا ما تتم وفقا لروايات، هذه الرواية دائما متناقضة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. معروف أن الجانب الأمريكي عادة ما تكون بياناته مقتضبة، تتحدث فقط عن استهداف نقاط للمراقبة البحرية ومخازن الصواريخ والمسيرات التي تستهدف الحركة البحرية في منطقة المضيق والخليج. في المقابل هناك روايات إيرانية تتحدث دائما عن أن الاستهدافات الأمريكية تطال منشآت حيوية ومدنية، وسنبدأ بالرواية الإيرانية بطبيعة الحال، حيث تحدثت أكثر من مرة الروايات الإيرانية عن استهدافات منشآت إيرانية بداية من شرق إيران، ولا سيما في مطار إيران شار تم استهداف منشآت مدنية في هذا المطار، كذلك في ميناء تشابهار وبالتحديد مركز المراقبة والرصد الذي يقع في قلب الميناء. الجانب الأمريكي اعترف بهذه الحادثة باعتبار أن هذه النقطة تستخدم من الجانب الإيراني وفق رأيه في رصد حركة الناقلات والسفن التي تستهدف. أيضا تم استهداف وفق الرواية الإيرانية منشأة للكهرباء في جاسك، الميناء المعروف لتصدير النفط في منطقة خارج منطقة مضيق هرمز، بالإضافة إلى مدينة بندر عباس، وهي الأكثر ربما استقطابا للاستهداف باعتبارها المنطقة الاستراتيجية في تخوم مضيق هرمز. تم استهداف أيضا ما قالت إيران أنه منشأة في بوشهر قريبة من المنشأة النووية، كذلك في عبدان منشأة بتروكيميائية ومصافي نفطية، وكذلك في مهشهر كذلك منشأة نفطية، وأخيرا انضمت إليها منشأة نووية قيد الإنشاء في دار خوين هنا أيضا في محافظة غوزستان في منطقة غرب إيران. بالنسبة للاستهدافات الجسور، الجسور كانت لها نصيب كبير في هذه المرحلة، نتحدث عن جسور في منطقة هرمزغان وهي المنطقة الأكثر تعرضا للقصف كما ذكرنا. تحدثت الرواية الإيرانية عن استهداف سكة حديد بندر عباس، وكذلك جسر بندر خمير القريب من بندر عباس، وكذلك سلسلة من الجسور والأنفاق في هذه المناطق التي تربط بندر عباس بمناطق عمق الإيراني أيضا. بالنسبة لشمال إيران لم تستهدف الكثير من الأهداف، لكن تحدثت الرواية الإيرانية أيضا عن استهداف جسور تربط سكك الحديد بين العاصمة طهران وكذلك بكلستان أقلة التي ومدينة مشهد. هذه ربما الأهداف التي يمكن الحديث عنها في هذه المرحلة.
7: شكرا لك محمد. عقيد أجدد لك الترحيب، ولعلنا سنبدأ بالخبر الذي هو يتطور قبل الذهاب إلى قراءة في هذه الاستهدافات للبنية التحتية الحيوية للجانب الإيراني وأيضا استهداف إيران لدول الخليج. أسألك عن طبيعة هذه الصواريخ التي أطلقت باتجاه العقبة، كيف تنظر المعطى العسكري من هذه الناحية، كيف يتطور؟
9: نعم، إذا ما ربطنا هذا الاستهداف باستهدافات سابقة، خاصة أن ما ورد على العاجل قبل قليل نترجمه بالإجابة على سؤالك بأنه صفرات الإنذار أطلقت في كل أنحاء المملكة، ما يعني أن هناك استهدافا على ما يبدو أنه استهداف مركب، بمعنى الطائرات المسيرة بالإضافة إلى صواريخ، أو أن الصاروخ المرسل إلى الأردن ومطلق إلى الأردن قد يكون صاروخا انشطاريا، وهذا ما يفسر أن الحادثة التي وقعت في القاعدة الأردنية في الأزرق وأصيب بها الجنود الأمريكان كان صاروخ فرط صوتي من نوع الحاج قاسم الذي يبلغ سرعته 6 إلى 8 ماخ، الأمر الذي أدى إلى التحايل والتجاوز على منظومات الدفاع الجوي.
7: لماذا العقبة هذه المرة تحديدا، خاصة بأن كان هناك تحذير في ساعات الصباح من قبل السفارة الأمريكية في عمان للمواطنين الأمريكيين من التواجد في المطار في العقبة وفي الميناء أيضا؟
9: العقبة هي عبارة عن ميناء تجاري وميناء سياحي، منطقة سياحية لا تتواجد بها أي قوات أمريكية، وهذا يكشف زيف الرواية والسردية الإيرانية حول استهداف القواعد الأمريكية. لكن يبدو أن استهداف العقبة بالتحديد جاء انسجاما مع ما تحدث به الحرس الثوري الإيراني بأن الميناء سيقابل استهداف ميناء، لذلك الجانب الأمريكي استهدف الموانئ الإيرانية، أطلق الجانب الإيراني صواريخه على ميناء العقبة كما أطلق على ميناء بالكويت، كما الأحمدي في الكويت، كما أطلق على الموانئ في البحرين. بالتالي الجانب الإيراني يريد أن يثبت هذه المعادلة، لكنه نسي أنه بهذه المعادلة انهارت أمامه معادلة استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
7: ولكن يعني لماذا هذا الاستهداف للعقبة، يعني عندما يجري إطلاق صواريخ باتجاهها، إذا كان الأمر مفهوم مثلا بالنسبة للقاعدة في منطقة الزرقاء التي نتج عنها مثلا القتلى في صفوف الجنود الأمريكيين، ماذا موجود في العقبة كي يجري استهدافه؟
9: لا يوجد أي مبرر عسكري باستهداف مدينة العقبة سوى أنها منطقة تجارية، ميناء تجاري حيوي للأردن، ويعتبر هو الميناء الرئيسي والوحيد للأردن، ومنطقة سياحية، بالتالي هدف مدني بحت، لا يوجد أي مبرر آخر يمكن أن نصنف بأن هذا الهدف يمكن أن يتم استهدافه، وهذا ما ينسجم بالمناسبة مع الموضوع الرئيسي للنافذة التي سنتحدث عنها.
7: أيضا موضوع مثلا قرب الميناء من إيلات الميناء الإسرائيلي، وخاصة بأن الأخبار تأتي أيضا من إسرائيل بأنه صفارات الإنذار والمضادات قد تتحرك بنتيجة هذا الاستهداف.
9: سلمى، البعد الجغرافي قريب جدا بين الرشراش وبين إيلات وبين العقبة، هذه منطقة لا تفصل بينها، يمكن أن تشاهد بالعين المجردة، لذلك مجرد وصول الاستهداف العقبة تطلق صفارات الإنذار حتى في إيلات، وأي عملية استهداف لإيلات كانت تطلق أيضا صفارات الإنذار في العقبة بسبب القرب الجغرافي المتناهي بين المنطقتين. ولكن حسب ما تشير المصادر الآن في هذه العواجل أن الاستهداف على العقبة وليس على إيلات، لكن عملية إطلاق صفارات الإنذار كما تحدثت قبل قليل السبب الرئيسي هو القرب الجغرافي.
7: طيب إذا ما عدنا إلى موضوع النافذة وهي استهدافات البنية التحتية والانتقال إلى مثل هذه المرحلة وهذا النسق من الأهداف بهذه النوعية، حجة الولايات المتحدة بأنها تستهدفها في إيران خاصة في الخط الجنوبي الأول وبعده أيضا لأنها تستخدم في استخدامات مزدوجة، كيف يمكن أن نفهم هذه الاستخدامات المزدوجة، يعني إذا ما تبعنا الطبيعة العسكرية لهذا الاستخدام لهذه المنشآت الحيوية؟
9: نعم سلمى، انطلاقا من مبدأ عسكري موجود في كل الدراسات العسكرية بأن الأهداف المدنية مهما كانت تصنيفها هي ممنوعة الأهداف المدنية الخالصة، يمنع استهدافها. بالتالي انطلاقا من سؤالك مباشرة على الخارطة يمكن أن نقول أن خلق منطقة نار بين خط النار الأول الموجود على طول الحدود الغربية أو على طول الساحل الغربي لإيران مع خط النار الثاني الذي يبلغ مدى تقريبا بعمق يتجاوز 160 كيلومتر، خلق منطقة نار. هذه المنطقة تظهر أمامنا على الخارطة تنحصر بين الساحل الغربي لإيران وبين تقريبا من منطقة خرم أباد باتجاه المناطق الغربية، هذه منطقة النار الذي يتعامل معها الجانب الأمريكي، بالتالي هو يقوم بتدمير كل ما هو موجود فيها، قام بعمليات تدمير على طول الساحل الغربي، ثم بعد ذلك انتقل إلى الإجابة على سؤالك وهو تدمير الجسور الموجودة في هذه المنطقة على الخارطة. نتحدث عن 6 جسور أبرز 6 جسور تربط جسر نهر الشور الظاهر في هذه المنطقة بالمناطق الشمالية. إذن الجانب الأمريكي يريد من تدمير هذه الجسور إعاقة أي عمليات إمداد تزويد إعادة تنظيم إعادة إنتاج لكل المناطق التي تم استهدافها على طول الساحل الغربي. بالتالي هذا الاستهداف لهذه الجسور يبقى في جدلية ازدواجية أو ثنائية استخدام هذه الجسور
7: حسب مبدأ التمييز في قانون الحرب. ولكن ماذا أيضا عن الاستهدافات الإيرانية لمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مثلا في الكويت اليوم والبارحة أيضا وفي البحرين؟
9: الآن بالأهداف الإيرانية قلنا أن هناك جدلية تندرج في إطار قانون

0: النزاعات المسلحة، هل هي أهداف مزدوجة؟ هل هي أهداف ذات استخدام مركب عسكري مدني؟ لكن في الحالة الكويتية، هنا تكون الإجابة على سؤالك، الاستهدافات كانت استهدافات مدنية خالصة، بمعنى استهداف منطقة ميناء الأحمدي، واستهداف أيضا الشويخ، واستهداف محطات تحلية المياه. هذه أهداف مدنية خالصة، لا يوجد بها جدلية بأن تكون هذه الأهداف ذات استخدامات مزدوجة مدنية عسكرية. بالتالي الجانب الإيراني يبدو أنه نتيجة القصف المكثف من قبل الجانب الأمريكي أراد أن يرفع الكلفة على المنطقة ككل بمثل هذا النوع من الأهداف.
1: بالعودة إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة، القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن دوي انفجارات في منطقة إيلات والعقبة بعد إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ إيرانية. كيف تنظر إلى مثل هذا التطور عقيد نضال بالنسبة لمثلا معطى قواعد الاشتباك التي تتحرك؟
0: يعني أعتقد أن هذا التطور ملفت، وخاصة فيما يتعلق بموضوع وصول الصواريخ إلى العقبة. قلنا قبل قليل أن البعد الجغرافي بين العقبة وإيلات قصير جدا، المنطقة تقريبا يمكن أن مشاهدتها بالعين المجردة، لذلك وصول الصواريخ إلى إيلات قد تكون، هذه الصواريخ قد نزحت، خاصة أن الكثير مثل صواريخ خرم شهر أو صواريخ الحاج قاسم الإيرانية التي تستخدم للمسافات الطويلة، هذه دائرة الدقة فيها تصل أحيانا إلى 100 إلى 150 متر، بالتالي من السهولة بمكان أن تنزلق وتذهب باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما يعني أن هذا تطور ملفت، هذا تصعيد ملفت من الجانب الإيراني، ذهب بعيدا باتجاه بعيدا عن السردية الإيرانية التي كانت تقول أنه يستهدف المناطق العربية لأن بها قواعد أمريكية. الآن نتحدث عن منطقة ليست بها قواعد أمريكية، نتحدث عن ميناء مدني تجاري سياحي.
1: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا سلمى، والآن ينضم إلينا من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. حسن، نبدأ معك فيما يتعلق بصفارات الإنذار التي أطلقت في الأردن على ما يبدو إذانا بانتهاء التهديد الجوي، مزيد من التفاصيل.
3: نعم بالفعل، يعني قبل نحو 5 دقائق من الآن أطلقت صفارات الإنذار في عمان وفي عدد من المدن الأردنية لإعلان انتهاء حالة الإنذار الجوي. طبعا قبل نصف ساعة تم إطلاق صفارات الإنذار وفي كل البلاد، وكانت هذه الصفارات بعد انقطاع لها عدة أسابيع لم يتم إطلاق صفارات الإنذار. ما يمكن قوله منى أن هنالك اعتراضات تمت يعني صواريخ إيرانية باتجاه العقبة، سمع صوت هذه الاعتراضات والانفجارات التي حدثت ما بين العقبة وإيلات، وهنالك يعني إعادة تأكيد على أن الاستهداف لم يكن واضحا إن كان في مدينة العقبة أو في مدينة إيلات، لكن سمعت أصوات هذه الانفجارات، انفجارات الاعتراضات الصاروخية في كل من العقبة وفي إيلات. أيضا التصريحات الأردنية حتى اللحظة حول ما حدث في العقبة لم تأتي بعد، وسنوافيكم بها حال ورودها، لكن ما ورد أيضا عن الجيش الإسرائيلي يعتبر لافتا من أن هذه الصواريخ التي كانت موجهة إلى العقبة من الوارد أن تكون أيضا قد جاءت إلى إيلات، وهذا يعني أن إسرائيل عادت إلى خط المواجهة من جديد في ضمن هذه الحرب بعد انقطاع أيضا لفترة تعتبر نسبيا طويلة. يمكن القول أيضا أن هذه التهديدات الجديدة تعتبر نقطة تحول، باعتبار أن معظم التهديدات التي تتعلق بالصواريخ الإيرانية منها كانت تأتي إلى كل من قاعدة الأمير حسن الجوية في منطقة الصفاوي شرقية البلاد، أقصى شرقية البلاد،
2: لو تسمح لنا وكذلك
3: في قاعدة الأزرق قاعدة الشهيد موفق السلطي شرق البلاد.
2: نعم، عن وسائل إعلام أردنية أصوات اعتراضات في سماء العقبة. إذن في هذه الأثناء وسائل إعلام أردنية تنقل وتتحدث عن أصوات اعتراضات في سماء العقبة. حسن، نعود معك لنرصد هذا المشهد اللافت حتى هذه اللحظة والمتطور على ما يبدو، مزيد من التفاصيل إن كانت قد توفرت لديك.
3: كما قلت منى، حتى اللحظة لا يوجد تفاصيل إضافية من السلطات الأردنية أو الحكومة أو أي بيان عسكري بهذا الخصوص، ومن المحتمل طبعا أن

0: يصدر مثل هذه التوضيحات لما حدث في العقبة بعد قليل أو ربما في الساعة القادمة، لكن هذا يعتبر نقطة تحول كبيرة ومهمة منى، باعتبار أن الاستهدافات في الصواريخ الإيرانية كما قلنا كانت تأتي شرق البلاد في قاعدتي الأزرق والصفاوي، قاعدة الأمير حسن الجوية وقاعدة الشهيد موفق السلطي، لكن هذه التهديدات بهذا الشكل الجديد للعقبة، لا سيما أن العقبة ميناء بحري ومنطقة مدنية لا يوجد بها لا قوات أمريكية ولا قواعد لا أردنية ولا تواجد لأي قوات أمريكية، لذلك هذا الاستهداف إن كان بالفعل للعقبة ولم يتسنى لنا التأكد من ذلك حتى اللحظة، إن كان هو كذلك فهو يعتبر تهديد جديد وخطير ويشي بمزيد من التصعيد والتأزيم في هذه الحرب المفتوحة منذ نحو 5 شهور.
1: ستبقى معنا حسن الشبكي مدير مكتب الجزيرة في عمان إلى رام الله مع فاطمة. فاطمة، نرصد معك المشهد الآن فيما يجري الحديث عن اعتراضات فوق إيلات والعقبة أيضا، وما إذا كان الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن سقوط شظايا لربما في هذه المنطقة.
2: نعم منى، لا تزال التطورات متواصلة بخصوص هذا الحدث وهذه الصواريخ الإيرانية التي أطلقت باتجاه مدينة العقبة في الأردن، وأثارها تنعكس على الداخل الإسرائيلي ميدانيا وأيضا من ناحية الحركة المتعلقة بالملاحة الجوية تحديدا في مطار رامون في الجنوب. بخصوص آخر المعطيات الميدانية، القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق إسرائيل دفاعات جوية وصواريخ اعتراضية بهدف منع سقوط شظايا ناجم عن عملية الاعتراض الصاروخي للصاروخ الإيراني الباليستي، وبالتالي على ما يبدو بأن إسرائيل قد شاركت بعملية الاعتراض نظرا لخشيتها من سقوط شظايا اعتراضية داخل أراضيها. لم يكن هنالك تفعيل لصفارات الإنذار، كان هنالك بيان تحذيري من قبل الجيش الإسرائيلي يتحدث من خلاله عن رصد لعمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة، وكان هنالك خشية من أن تصل هذه الصواريخ نظرا للقرب الجغرافي إلى مدينة إيلات في أقصى الجنوب، ولكن على ما يبدو قد اقتصر هذا الحدث باعتراض.
1: اسمحي لنا فاطمة، هذه الصور التي تظهر على الشاشة الآن هي صور لاعتراضات في سماء إيلات، إذن اعتراضات جوية الآن في سماء إيلات كما تظهر هذه الصور في هذا التطور اللافت في هذا المشهد الآن، وكانت الاعتراضات قبل قليل كما يعني نقلنا في الخبر العاجل قد وقعت أيضا في سماء مدينة العقبة الأردنية. من عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور حسن، بداية كيف تقرأ هذا التطور الآن؟
3: يعني واضح تماما بأن الجانب الإيراني يستهدف الأردن، فالمسألة ليست متعلقة فقط بوجود جنود أمريكان في قواعد أردنية، هي تريد رفع الكلفة على هذا الموقف الأردني وربما أيضا دق إسفين داخل الأردن للعب على وتر الرأي العام الأردني حتى يقول بأن الأردن يتحمل هذه الضربات بسبب الوجود الأمريكي. يعني الهدف في نهاية المطاف هو بتقديري هو هدف سياسي من ناحية إيران لإرسال رسالة للأردن بأنه لا يمكن له أن يقف مع الأمريكان في اعتداءاتهم المتكررة على إيران، في حين أن الموقف الأردني الرسمي يقول شيء مختلف تماما بأن هناك لا توجد قواعد أمريكية في العقبة، لا توجد قواعد أمريكية في الأردن، هناك جنود أمريكان موجودين ضمن اتفاقيات هي قبل الحرب، يعني اتفاقية الأمنية مع الأمريكان تعود إلى عام 2020-2021. فبالتالي التفسير العام في الأردن، وهنا تحدث عن التفسير الرسمي، أن هذا عدوان أمريكي أهدافه سياسية وليست عسكرية، لا قيمة عسكرية لهذه الأهداف التي يستهدفونها. فالطائرات الأمريكية عندما تقصف طهران تخرج من حاملات الطائرات ومن مناطق أخرى.
1: دكتور حسن، ننوه لهذا الخبر العاجل، القناة 12 الإسرائيلية القوات الأمريكية اعترضت صاروخا إيرانيا أطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية. إذن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث أن القوات الأمريكية اعترضت صاروخا إيرانيا أطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية. وأيضا كانت يعني قبل ساعات السفارة الأمريكية في الأردن قد نصحت بشدة جميع الأمريكيين بتجنب السفر إلى مطار العقبة أو الميناء البحري قبل

0: ذلك. والآن هذا المشهد المتسارع واللافت يتطور بطبيعة الحال، لكن دكتور حسن البراري تقول أن لربما هذا هدف سياسي من ناحية إيران لإرسال رسائل للأردن، لكن إسرائيل تقف عند الزاوية فعليا وتنظر وتراقب هذا المشهد، وهي في حالة تأهب قصوى منذ ساعات الصباح أيضا.
1: نعم منى، الموقف الإسرائيلي كان واضحا منذ البداية بأنها ليست طرفا في الحرب مع أنها مشاركة بشكل غير مباشر، ونحن نلاحظ بأن الجانب الإيراني لا يستهدف إسرائيل، لأن إسرائيل لديه القدرة على الرد والرد المؤلم بالنسبة للإيرانيين، فبالتالي تستسهل إيران استهداف الأردن، لأن الأردن ربما ليس لديه القدرات العسكرية لإرسال سلاح الجوي ويعني بمعنى الهجوم على إيران، والأردن لا يفكر إطلاقا حتى لو كان لديه هذه القدرات لا يفكر في الحرب، لأنه ليس طرفا في هذه الحرب. الأردن مع دول الخليج مع مقاربة الاستقرار والأمن وخفض التصعيد. القوات الإسرائيلية تعتقد بأنه ربما يتم استهدافه في قادم الأيام، فبالتالي هي دائما متأهبة. وهناك خصوصية منى بالنسبة للعقبة، المسافة بين العقبة ومدينة إيلات الإسرائيلية أو أم الرشراش هي لا تتجاوز 2 أو 3 كيلومتر، بمعنى أن أي صاروخ ربما يسقط في مدينة العقبة شظايا قد تطال مدينة إيلات.
0: دكتور حسن البراري ابقى معنا، سنعود إلى مراسلين لمزيد من التفاصيل. وهذا العاجل الآن، القناة 13 الإسرائيلية إخلاء طائرات الوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة بالأردن، إلى فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، مزيد من التفاصيل في هذا الحدث المتلاحق.
2: صحيح منى، القناة 13 الإسرائيلية تتحدث بأنه تم إخلاء الطائرات الأمريكية المخصصة للتزود بالوقود من مطار رامون في الجنوب، وهذا الأمر يأتي بعد أن أقدمت إيران على إطلاق صواريخ باتجاه مدينة العقبة. بالإضافة إلى ذلك، كان هنالك تحذير إسرائيلي سابق صادر عن الجيش يحذر من احتمالية وصول هذه الصواريخ باتجاه مدينة إيلات في الجنوب. وأيضا المعلومات الإسرائيلية الأخيرة كانت قد تحدثت بأن إسرائيل أطلقت بعض الصواريخ الاعتراضية من أجل أن تتفادى احتمالية سقوط شظايا صاروخية باتجاه مدينة إيلات. كما أشرنا، عملية الاستهداف الإيرانية لمدينة العقبة عبر إطلاق صواريخ باليستية كانت قد أثرت على حركة الملاحة الجوية في مطار رامون في الجنوب، وعلى ما يبدو بأنها أيضا انعكست عبر اتخاذ هذا القرار بإخلاء الطائرات المخصصة للتزود بالوقود الأمريكية بطبيعة الحال من مطار رامون. طبعا هذه المسألة كانت قد حظيت في إسرائيل بجدل وبتفاوت في وجهة الأنظار العسكرية الأمريكية وأيضا الإسرائيلية. الإدارة الأمريكية على المستوى العسكري كانت قد طلبت من إسرائيل أن يتم وضع هذه الطائرات المخصصة للتزود بالوقود في مطار بن غوريون الدولي المخصص للحركة المدنية الجوية، ولكن كان هنالك رفض إسرائيل صادر عن هيئة المطارات وأيضا عن طريق وزارة المواصلات، لأن هذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية، إلى اكتظاظ وإلى عسكرة هذا المطار منى. فبالتالي تم اتخاذ القرار بنقل هذه الطائرات الأمريكية وتوزيعها على قواعد سلاح الجو الإسرائيلي تحديدا في مناطق الجنوب، ولكن على ما يبدو بأن هذا الاستهداف أيضا يؤثر على هذا القرار.
0: في ظل هذا المشهد الآن، هل من تعليمات جديدة للإسرائيليين تحديدا في منطقة إيلات؟
2: حتى اللحظة وبحسب المعلومات الإسرائيلية المتداولة في وسائل الإعلام منى، لا يوجد هنالك أي تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية، كان هنالك فقط هذا البيان التحذيري. والترجيحات الإسرائيلية تفيد بأغلبيتها بأن إيران لم توجه هذه الصواريخ بشكل مباشر وبشكل أساسي نحو إسرائيل، بل كان هنالك احتمالية إلى أن تسقط هذه الصواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ما دفع الجيش إلى إصدار هذا البيان التحذيري. ولكن حتى هذه اللحظة هنالك شبه قناعة في إسرائيل بأن المواجهة لا تزال محصورة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، وهذا الأمر ينعكس عبر استهداف إيران لما يسمى بالمصالح الأمريكية في المنطقة. ولا تزال إسرائيل حتى اللحظة خارج هذه المعادلة، ولكن هذا البيان الإسرائيلي التحذيري الصادر عن الجيش والذي يوصف بالاستثنائي وبالأول من نوعه منى، يظهر حجم الجهوزية العسكرية المرتفعة في إسرائيل يظهر حالة التأهب أيضا الإسرائيلية وعمق التنسيق ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل بخصوص هذه التطورات الميدانية. طبعا المؤسسة العسكرية تجري تقييمات للوضع الأمني، التصريحات الإسرائيلية أيضا سواء على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري تهدد إيران، تلوح باستهداف إيران إن أقدمت على استهدافها بشكل مضاعف وبشكل أقصى وأعنف مما كان عليه في المواجهة السابقة. منى
0: فاطمة ستبقي معنا، والآن ننتقل إلى مدير مكتب الجزيرة في الأردن حسن الشوبكي. حسن، الجيش الأردني يقول في هذا العاجل اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن وسقوط 4 في منطقة نائية. مزيد من التفاصيل معك حسن.
3: نعم بالفعل منى، صدر البيان العسكري الذي يوضح ما الذي حدث في الساعة الأخيرة بعد إطلاق صفارات الإنذار في كل البلاد، في كل أرجاء البلاد. الحديث على لسان مصدر عسكري مسؤول بأن الدفاعات الجوية الأردنية تمكنت من اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية واستهدفت أراضي المملكة، فيما كان هنالك صاروخ 4 قد سقط في منطقة نائية بعيدا عن التجمعات السكانية. البيان العسكري يؤكد هذه المرة أن هذه الاعتراضات الصاروخية 3 وإسقاطها تم في جنوبي البلاد، والحديث في الساعة الأخيرة عن تهديد يطال مدينة العقبة. إذن الصواريخ 4 الإيرانية كانت تستهدف العقبة جنوب الأردن، وأن الجيش الأردني والدفاعات الجوية الأردنية وفقا للبيان العسكري قد اعترضت وأسقطت 3 من هذه الصواريخ، فيما كان هنالك صاروخ 3 إيراني قد سقط في منطقة نائية بعيدا عن التجمعات السكانية. عادت القوات المسلحة الأردنية في هذا البيان العسكري منى التأكيد على أنها ضمن أعلى درجات الجهوزية ولمواجهة أي تهديد إيراني أصبح متزايدا ومتصاعدا في الأيام والساعات الأخيرة. يعني هذه الجاهزية ليست فقط في المناطق الشرقية التي كانت تستهدفها الصواريخ الإيرانية، أيضا في الجنوب وفي العقبة، وكما هو معلوم العقبة تبعد نحو 330 كيلومترا عن عمان، واستهداف العقبة هذا يراد منه كما يقول عدد من الساسة هنا في عمان خلط الأوراق بالنسبة للحرس الثوري الإيراني لكي تتوسع دائرة هذه الحرب ولكي يكون التصعيد والتأزيم أكبر، كما قال في اليومين الماضيين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي كان يتحدث في منتدى أمني في واشنطن. قال أن إيران تريد الذهاب إلى أبعد مدى في التصعيد والتأزيم. تقرأ هذه الرسائل القادمة من الحرس الثوري الإيراني منى على أنها تصعيد كبير. فكما تحدث قبل قليل الضيف الدكتور حسن البراري بأن لا يوجد مسافة ما بين العقبة وإيلات نحو 2 كيلومتر، فأي صاروخ سيسقط في العقبة حتما سيكون هنالك يعني ردود فعل في إيلات، وهذا يعني الزج بالجميع في هذه الحرب وتوسيع دائرتها والتأزيم من جديد.
0: ابقى معنا حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة في الأردن. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور الزواري أهلا ومرحبا بك، صباح اليوم. كنا نتساءل ما الذي سيجعل إسرائيل تدخل على خط المواجهة. قبل أن أسألك عن السيناريوهات المتوقعة في الساعات ولربما في الأيام المقبلة، دعني أسألك ما هي الرسائل التي تريد أن ترسلها إيران من خلال هذا المشهد الآن؟
4: إيران تعرضت إلى تقريبا 11 هجمة عسكرية خلال 8 أيام، وهذه الهجمات العسكرية تعلقت في جنوب إيران سواء كان أهداف عسكرية أو حيوية. واضح أن هذا مثل بالنسبة لإيران خطا أحمر في استهداف الولايات المتحدة، لذلك ما تفعله الآن باستثناء الأهداف الحيوية اللي ضربتها في الكويت وربما مناطق أخرى هي تحاول أن تلاحق ما تقول أنه وجود أمريكي. الرواية الإيرانية هي تحاول أن تقول أن هذا وجودا أمريكيا، وبالتالي هي تحاول أن تلاحق هذا الوجود الأمريكي. بعيدا عن هذه السردية بشكل تقولها الإيراني، بالتأكيد هي تتجاوز الخطوط الحمراء في قضية أساسية، وهي أنها تنتهك سيادات الدول بشكل لا لبس فيه ولا يمكن قبوله. لكن ما تقوم به إيران وجهة نظر عسكرية واستراتيجية، هي تقول أنه لا نستطيع الوصول لأمريكا جغرافياً،

سنصل لما نعتقد أنه يمثل أمريكا من قواعد عسكرية أو حتى أنشطة عسكرية أو حتى وجود عسكري محدود أو إلى غير ذلك. وهذا باعتقادي تطور مهم في طريقة تعامل إيران. بمعنى آخر هي تتجاوز الآن بشكل أساسي دول الخليج إلى الذهاب إلى أقرب إلى إسرائيل الآن. وكأن أيضا هناك رسالة مهمة إلى أنه قدرتهم إلى الوصول إلى الأردن.

0: تعلق بقصف منشآتها الحيوية الكبرى في مدن كبرى. وهذه الأوراق الثلاث هي استهداف إسرائيل وإغلاق باب المندب، والأمر الثالث وهو يتعلق بضرب منشآت حيوية بشكل أكثر شمولي في المنطقة. هذه الثلاث أوراق لازالت إيران تحتفظ بها وتستعيض عنها الآن باستهداف ما تسميه هي وجودا أمريكيا موجودا في المنطقة بشكل عام. يبقى السؤال المهم، لماذا هذا الوجود فقط في المنطقة العربية وليس مثلا في مناطق أخرى؟ هذا السؤال يجب عليه الإيرانيون حسب يعني عليهم أن يعتبروا أو يعبروا عن موقف واضح، لماذا هذا الاستهداف للدول العربية وليس لدول أخرى فيها وجود أمريكي آخر؟
1: عند كل ما ذكرت دكتور زويري وقلت بأن الأمر بات يتجاوز دول الخليج التي باتت تقصف فيها منشآت للنفط والكهرباء،
0: صحيح.
1: أيضا وأن ما قلت بأنه انتهاك لسيادات هذه الدول بشكل لا لبس فيه، أسأل هل باتت إيران تتعامل مع المنطقة ومقدراتها وأرزاقها على أساس أنها ورقة تفاوض؟
0: الأمر أبعد من ذلك. إيران تحاول أن تحسن موقفها التفاوضي عبر ما تقوم به، وكأنها تقول ورقة المضيق هي ضمن هذه المذكرة، الولايات المتحدة تحاول التجاوز عليها بما تسميه إيران محاولة فتح المضيق بوسائل متعددة، وهي تقول بما أنه تم هجوم عليها فهي تعبر الآن بهذه الهجمات عن تعديل الموقف التفاوضي، وكأنها تقول للولايات المتحدة أنتم تريدوا تعديل موقف التفاوضي في المضيق وأنا أقول لكم عليكم أن تعدلوا موقف التفاوضي. نحن الآن الصراع من الآن في مثلث مهم، الضلع الأول فيه أمريكا تقول لا شهية للمخاطرة عندها، الضلع الثاني تمثل إيران تقول فيه أنها تترفع التكلفة بشكل كبير، والمضلع الثالث تقول فيه أن قدرتها على التأقلم مع الحرب عالية اقتصاديا وعسكريا.
1: سنعود إلى ذلك، لكن الآن نبقى بهذا الحدث المتصاعد لربما الآن حتى هذه اللحظة، وأسألك عن السيناريوهات في المشهد فيما يتعلق بإسرائيل التي كانت تترقب وتنتظر وترفع الجهوزية إلى القصوى. بن غفير والتيار اليميني يؤيد العودة إلى الحرب، صحيح. مع إيران، ما المتوقع الآن؟
0: نحن الآن إسرائيل لا يبدو أنها قصدت في هذه الهجمات، إن حصل وإن تبين بشكل جلي أن إسرائيل استهدفت، معنى ذلك أن إيران ذهبت إلى أحد أوراق الاستراتيجية وهي المجيء بإسرائيل إلى ميدان المعركة، وهذا في ظني توقيت خاطئ بالنسبة لإيران.
1: بالضبط، والنقطة ليس فقط عن التوقيت، ما الحاجة إلى جلب هذه الورقة الاستراتيجية الآن؟
0: بالضبط، أنا لا أعتقد أنهم يريدوا جلب إسرائيل، وأعتقد الآن ربما ما قاله زميلي الدكتور حسن دقيق، أنه فعلا ما يحصل في العقبة قريبة على إيلات يمكن يشعر فيه، لكن لا أعتقد أنه الهدف إسرائيل، لكن إن ثبت ذلك فهذا سيكون بالتأكيد تعجيل في استخدام الورقة الإسرائيلية، وربما أيضا ربما يكون لدى الإيرانيين ما يخفوه من الألم الذي تعرضوا إليه. بمعنى آخر، قد تكون الهجمات الأمريكية قد أصابت عندهم بعض الخطوط الحمراء وربما هم يردوا على إسرائيل إن ثبت أن إسرائيل شملت بهذه الهجمات.
1: الآن يعني في هذه المرحلة وبالعودة إلى كل المشهد عامة، الرد الأمريكي، الضربة الثامنة أو الجولة الثامنة من الضربات، تصريحات في واشنطن، المشهد عامة إلى أين يذهب برأيك دكتور؟
0: أنا باعتقاد الآن الصراع وصل إلى نقطة ليس لدى الأطراف رغبة بأي مستوى بالذهاب إلى الحرب كما كانت قبل 40 يوما من توقيع المذكرة، وفي نفس الوقت ليس لديهم قدرة إلى الذهاب لمنح تنازلات لبعضهم البعض. هذا معناه أن الدور الآن سيأتي إلى الدور الوسطاء، ماذا يمكن أن يفعلوا لإحداث اختراق، وأنا أقول مهمتهم أشبه بمهمة رجل الإطفاء، لأنه أمريكا أعادت إشعال النار في الصراع، وبالتالي هنا كيف سيتعامل وسيبتكر الوسطاء في نزع فتيل هذا المرحلة. دعيني أذكر منا الحملة الثامنة أو هجمات الثامنة أو الموجة الثامنة كانت أقل، هذا ربما يعكس أن الرئيس الأمريكي أو إدارة الأمريكية تراجع موقفها، ربما نحن أمام أقل تصعيدا ربما يقودنا هذا النوع من الهدوء.
1: وحتى تصريحات الرئيس الأمريكي لربما كانت لهجة أقل من سابقاتها.
0: بالضبط.
1: تحديدا بعد مقتل الجنود الأمريكيين.
0: بالضبط، نحن الحدث الذي قتل فيه الجنود الأمريكيين قد يغير. دعيني أذكر هؤلاء الجنود منا قتلوا خلال 4 أشهر في عملية عسكرية غير متكاملة، خلينا نذكر ليست عملية برية، هؤلاء قتلوا في مكان كانوا يوجدوا فيه، معنى ذلك أثرها على المجتمع

0: مع الأمريكي ستكون أكبر، لأنه تحدث احنا عن 16 قتيل وعدد من الجرحى من لما قامت الحرب 28 فبراير. بمعنى آخر نتحدث إذا قسمتيه على 14 معناه 4 قتلة بالشهر بعملية عسكرية تعتبر فيها الولايات المتحدة عملية نظيفة كلها قصف جوي. هذا سيثير كثير من السؤال في الولايات المتحدة،
1: وهو يسأل بطبيعة الحال. ولكن الآن دكتور، إلى أي حد يشكل عامل كلفة التراجع مقابل كلفة التصعيد قيدا حقيقيا على قرارات كل طرف؟
0: هذا بالتأكيد الولايات المتحدة حتى الآن يبدو أنها غير آبها بالتكلفة، ولا إيران يبدو أن إيران أيضا قدرتها على التأقلم تزداد يوما بعد يوم. ولكن ينبغي على الطرفين أن يفكر أيضا بأنهم جزء من هذا العالم، يعني الولايات المتحدة لأنها هي بدأت الحرب عليها أن تأخذ مصالح شركائها في المنطقة بشكل كبير.
1: إذن مشاهدينا الكرام، رأس الساعة نواصل معكم التصعيد في المنطقة. وفي آخر التطورات، إعلان الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن وسقوط 4 في منطقة نائية. نتابع أولا هذه التطورات على الخريطة التفاعلية مع زميل محمد رمال. إليك محمد.
2: في الواقع منى، منذ الصباح والأردن في قلب العاصفة هذه المرة، الأخبار كانت تتوالى منذ الصباح عن استهدافات لقاعدة موفق السلطي، والأنباء التي تحدثت عن إصابة جنديين أو مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث، وهو ما سلط الضوء مجددا على الضربات الإيرانية باتجاه الأردن. منذ الصباح تحدثت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين عن أن الاستهدافات باتجاه الأردن ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها، وهي المرة الرابعة التي تستهدف فيها منشآت عسكرية، علما أن الجانب الأردني لم يؤكد هذه الأخبار، وإنما هي على عاتق مؤسسات أو وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين. الآن جاء دور العقبة بعد التحذير منذ الصباح عن أخبار إيرانية عن إخلاء أو تحذير أمريكي من السفارة الأمريكية عن إخلاء العقبة ومنائها ومطارها وما هو ما نفاه الأردن، جاءت الضربات بعد ظهر هذا اليوم لتطال مدينة العقبة التي تقع عند أطراف جنوب الأردن في هذه النقطة التي تبعد تقريبا عن الأقرب نقطة إيرانية من العقبة بأكثر من 1300 كيلومتر تقريبا، وهي المسافة التي ستقطعها الصواريخ البالستية الإيرانية للوصول من أقرب نقطة في جنوب غرب إيران وصولا حتى العقبة التي تقع كما ذكرت في جنوب الأردن، علما أن الأردن ومدينة العقبة لو ألقينا نظرة أكثر قربا عليها هي مجاورة بطبيعة الحال لمدينة إيلات الإسرائيلية في الجانب الآخر من الحدود. كما تلاحظون هذه النقطة التي تفصل، عادة هذا هو خط الحدود الذي يفصل البلدين، مدينة العقبة وهناك ميناء العقبة الذي يقع في طرف المدينة من الناحية الجنوبية، هي المدينة الأقرب للمدينة إيلات الإسرائيلية، وبالتالي خلال الحرب كانت تدوي صفارات الإنذار مرارا وتكرارا عندما تستهدف المدينة الإسرائيلية، وكان الأردن أيضا يعترض الصواريخ التي تستهدف هذه المدينة القريبة كما ذكرت من مدينة إيلات. واليوم يتكرر المشهد حين دوت صفارات الإنذار وأطلقت السلطات الإسرائيلية أيضا تحذيرا لسكان هذه المدينة من خطر وقوع الصواريخ، باعتبار أن الصواريخ البالستية أحيانا تكون غير دقيقة وبالتالي يمكن سقوطها، وهو ما فسرته وسائل إعلام إسرائيلية على أن هذه الضربات الآن هي رسالة موجهة إلى إسرائيل إضافة إلى ما هو موجه إلى الأردن. منى،
1: جزيل الشكر لك زميل محمد رمال. ومعنا الآن في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجية. العقيد نضال، أهلا ومرحبا بك. إذن 4 صواريخ أطلقت باتجاه العقبة، 3 اعترضت وآخر وقع في منطقة نائية، ما الذي تقرأه في هذا المشهد وفي هذا التصعيد؟
3: نعم منى، بداية انطلاقا من البيانات الرسمية التي صدرت والعواجل التي جاءت على الجزيرة، الآن يمكن أن نقول أن هذا تصعيد إيراني باتجاه أهداف مدنية بحتة، بمعنى أن الرواية والسردية الإيرانية التي كانت تقول أن استهداف القواعد الأمريكية الموجودة في البلاد العربية نتيجة وجود قواعد أمريكية هذا ميناء تجاري لا توجد به قواعد أمريكية، وبالإضافة إلى أنه منطقة سياحية، بالتالي هذا الاستهداف المركز يبدو أن الجانب الإيراني يريد أن يثبت معادلة الرد بالرد، بمعنى الجانب الأمريكي استهدف الموانئ الإيرانية، جاء الجانب الإيراني واستهدف موانئ الكويت صباح اليوم وميناء العقبة قبل قليل في الأردن، علما أن القواعد الأمريكية أو القطعة البحرية الأمريكية كانت أقرب له من ميناء العقبة.
1: طيب الرسالة العسكرية ماذا تقول، وهل هي موجهة من الحرس الثوري فعليا إلى التواجد الأمريكي في المنطقة؟
3: يعني لو كانت موجهة إلى من الحرس الثوري للتواجد الأمريكي في المنطقة لما استهدف العقبة، العقبة هدف مدني وهدف سياحي لا توجد به قواعد أمريكية، بالتالي يبدو أنها محاولة تصعيد من الجانب الإيراني وليست محاولة لاستهداف كما يروج دائما بالسردية الإيرانية باستهداف القواعد الأمريكية، هذا هدف مدني بحت تماما لا توجد بها أي قوات أمريكية، بل بالعكس هي منطقة سياحية. الأمر الآخر أن قواعد الكيان الصهيوني أقرب إلى الاستهداف من أن يتم استهداف العقبة، ولكن يبدو أن الجانب الإيراني لا يزال يبتعد عن استهداف الكيان الصهيوني خشية من رد مؤلم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لذلك يركز على منطقة العقبة التي لا تبعد كثيرا عن المطارات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي المحتلة.
1: طيب عقيد نضال، قلت بأن لربما هذا الرد الإيراني الآن يأتي ردا على قصف الموانئ الإيرانية بقصف ميناء الكويت وميناء العقبة أيضا، لكن ألا يقول هذا بأن إيران لا تزال تملك القدرات بعد 8 جولات من القصف، إضافة إلى قدرتها على الاستطلاع والرصد وإيقاف السفن في مضيق هرمز بعد كل هذا الجهد العسكري الأمريكي؟
3: نعم، أقسم سؤالك إلى جزئين، فيما يتعلق بالقدرات نعم لا تزال تملك قدرات، خاصة فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية، الجانب الأمريكي في الجولة 7 و8 قصف مناطق يزد والمناطق أو ما يعرف بمدن الصواريخ، لكن الجانب الإيراني عادة ما يلجأ باتجاه الصواريخ بعيدة المدى بدفعها باتجاه أقصى شرق إيران وهي المناطق التي لغاية الآن لم يطالها القصف الأمريكي، نتحدث عن يزد بعمق 500 كيلومتر من الموانئ أو من الساحل الغربي الإيراني، بالتالي هذه الصواريخ تطلق من المناطق الشرقية لإيران، هذه المناطق التي لغاية الآن لم تتعرض إلى قصف مدن الصواريخ فيها. الشق الثاني من سؤالك فيما يتعلق بقدرات السيطرة على مضيق هرمز، الحادث الذي حصل اليوم هو حصل في منطقة ليما في قريب من مسندم قريب من الممر العماني، هذه المنطقة يمكن رؤيتها بالعين المجردة في منطقة ساحلية مفتوحة، لكن القدرات المراقبة والضبط والسيطرة الإيرانية ضعفت إلى حد كبير، لا أقول انتهت لكن أقول ضعفت، ما يعزز ذلك بالمؤشرات حتى لا يكون الكلام إنشائيا، الزورق الأمريكي المسير الذي تم توجيهه إلى ميناء بندر عباس أصاب الميناء دون رصده من قبل الجانب الإيراني رغم أنه كان مشاهدا بالعين المجردة، السفينتين التي اصطدمت مع بعضهم البعض قبل عدة أيام واحدة منهم سفينة إيرانية بالممر الإيراني، هذا نتيجة ضعف قدرات التوجيه والسيطرة بعد تدمير الأبراج على طول الساحل الغربي.
1: الآن عقيد نضال، يعني هذا مشهد تصعيدي من حيث توسع الأهداف وتوسع الجغرافيا، سواء ما يعني تقصفه أمريكا وما تقصفه أيضا إيران في هذه المنطقة، من هذه النقطة عسكريا إلى أين سيتجه المشهد، خاصة أو دعني أسألك أيضا كيف تقرأ الرد الأمريكي ما بعد مقتل الجنديين في الأردن، هل بدأ، هل هذا هو الرد أم أنه لربما ننتظر في الساعات المقبلة؟
3: نعم منى، شكرا على هذا السؤال فيما يتعلق بالجنديين، مقتل الجنديين وفقد الجندي، هذا الأمر جاء على ترامب على طبق من ذهب لسبب أن هناك قانون في قانون الحرب في البنتاغون الأمريكي وزارة الحرب الأمريكية، قانون الـ NDAA، هذا القانون يخول للرئيس الأمريكي استخدام ما يعرف بالليذل ويبون، بالأسلحة القاتلة أو المفرطة في الاستخدام، هذا الاستخدام بدون الرجوع إلى الكونغرس من أجل تشريع العملية، لذلك الانتقام أو عملية الرد على مقتل الجنديين تعطي صلاحيات لترامب لتنفيذ العمل، الآن هل نفذ أم لا ينفذ، لا أعتقد أن ضربات يوم أمس كانت ردا أو انتقاما على مقتل الجنديين، كانت ضربات في ساعاتها صحيح طويلة لكنها محدودة في جغرافية الأهداف، انحصرت في منطقة حاجي أباد بالقرب من الساحل الغربي، بالتالي لا يزال الجانب الأمريكي أعتقد أنه ينتظر بعد هذه الضربة، قد يكون هناك مؤشرات عن تحرك إسرائيلي لسبب طائرات التانكرز الإرضاع الجوي موجودة في مطار بن غوريون، طائرات التي 35 التي وصلت مؤخرا أيضا 7 طائرات وصلت إلى مطار رامون، بالتالي يبدو أن هناك حالة تحشد أمريكي داخل إسرائيل قد تدفع الجانب الإسرائيلي للانخراط في هذه الضربات الأمريكية.
1: في ظل هذا

0: وفي ظل الحديث أيضا على أننا من الأسبوع المقبل لربما نكون أمام توسيع في المشهد العمليات العسكري كما يعني ترشح المعلومات من الولايات المتحدة، ما العنوان الذي يعطى عسكريا لهذه المرحلة؟ هل لا يزال هرمز؟
1: يمكن أن أقول أن العنوان المرحلة الحالية من له عنوانين، عنوان من الجانب الأمريكي الإيراني يريد أن يحول المعركة إلى معركة هرمز، وهنا يصبح تعريف جديد لمضيق هرمز، وهو نقل البيئة، نقل هرمز من بيئة جغرافية إلى بيئة عملياتية، يستطيع من خلالها الجانب الإيراني تحويل التهديد الوجودي للنظام الإيراني إلى تهديد لمضيق هرمز، بالتالي هذا نقلا من عمق إيراني إلى عمق جغرافي في مضيق هرمز. لكن الجانب الأمريكي لا ينظر إلى هرمز بأنها هي المعركة الرئيسية، يبدو الجانب الأمريكي قد دخل في العمق الإيراني بمعركة تجريد إيران مما تملك من أدوات ردعية، معزز ذلك بالمؤشرات. الجانب الأمريكي لم يعد يركز على هرمز فقط، لو كان يريد معركة هرمز لبقي تركيزه العسكري والضربات على هرمز، لكن انتقل إلى يزد 500 كيلومتر في العمق الإيراني، وبالتالي هو يريد تجريد إيران أيضا من ورقة الصواريخ وهي الورقة الأقوى، وبالإضافة إلى ورقة هرمز التي تجلس على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي.
0: طيب هل نحن أمام حزمة رد محدودة أم بداية حملة جوية أوسع عنوانها خنق الإمدادات واللوجستيات فيما يتعلق بما تحدثت عنه بندر عباس وكل ما يصل إليها من إمدادات؟
1: الإجابة بشكل مباشر كليهما معا، بمعنى أن المؤشرات على الأرض العسكرية على الأرض توحي بأن هناك شيئا ما. حاملة الطائرات USS لينكولن تتموضع تموضع عملياتي، حاملة الطائرات USS W جورج بوش كانت تتموضع لوجستيا، الآن تقدمت باتجاه بحر العرب. المدمرة الأمريكية أرلي بيرك باتت رأس حربة في عمليات البحرية، بمعنى أرلي بيرك تقوم بإطلاق الصواريخ التي نشاهدها في المقاطع التي تبث وهي صواريخ التوماهوك. الأمر الآخر، الجانب الأمريكي سحب مخزون صواريخ البريزم الدقيقة من كوريا الجنوبية ومن قواعد تايوان باتجاه قاعدة الرامون الإسرائيلية، ما يعني وجود F-35 مع وجود صواريخ البريزم التي تركب على F-35 قد يكون هناك تصعيدا ما باتجاه الأمرين التي أشرت لهم منى. عملية تجريد إيران من الموبيليتي، من قابلية الحركة، الإسناد من الخطوط الخلفية إلى الخطوط الأمامية، والأمر الآخر الاندفاع باتجاه العمق الإيراني لزيادة الضغط الناري على إيران. ولكن نقطة جديرة بالاهتمام هنا أن الجانب الأمريكي لا تتوفر لديه الرغبة للعودة إلى القتال التقليدي الذي كان موجود طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، يريد أن يحافظ على هذه المعادلة القتالية وهي عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية، لسبب فاتورة التكاليف المالية أقل وفاتورة التكاليف السياسية أقل.
0: لكن ما النتيجة؟
1: النتيجة زيادة الضغط الناري على الجانب الإيراني لتحقيق هدف. الجانب الأمريكي لا يريد احتلال إيران، تكون موضوعين بالطرح، إيران صعبة جغرافيا، قلعة طبيعية، بالتالي موضوع بوت on the ground لن يكون موجود.
0: لكن ما الأثر العمليات لهذه الضربات الأمريكية التي تقول أنها تزيد الضغط الناري على إيران، على قدرة إيران على مواصلة استهداف سواء يعني المنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة أو المضيق؟
1: دائما الحرب هي سياسة لكن بوسائل أكثر خشونة. ما يريد ترامب هو إعادة الجانب الإيراني على طاولة المفاوضات لكن بمقاسات أمريكية، ليست بالمقاسات الإيرانية التي كانت تفرض شروطها على الطاولة وتلوح بورقة هرمز وتلوح بورقة الصواريخ. لذلك تجريد إيران من الأوراق الردعية التي تملكها قد يعيد المعتدلين في إيران على طاولة المفاوضات، لكن بالمزاج الأمريكي وليس بمزاج جنرالات الحرس الثوري.
0: بالمزاج الأمريكي، ما الخطوة القادمة العسكرية أمريكيا؟ هل السيطرة الجوية الكاملة لربما على سماء إيران؟
1: الآن بالنسبة للسيطرة الجوية هي ليست سيطرة جوية، هي سيادة جوية، لأن المفاهيم العسكرية هناك تفوق جوي، سيطرة جوية، سيادة جوية. الآن السيادة الجوية متحققة، ليس ذلك فقط، هناك سيادة جوية وهناك سيادة إلكترونية. عندما أقول سيادة إلكترونية، الصواريخ الدقيقة التي توجه بالGPS أو أحاديث التوجيه لا يتم اعتراضها من قبل الجانب أو من قبل الإلكتروني الإيراني، ما يعني هناك سيادة إلكترونية. لذلك في ظل تحقيق السيادة الجوية من قبل الجانب الأمريكي قد يندفع الجانب الأمريكي للخطوة القادمة وهي الانتقال من الأهداف التكتيكية إلى الأهداف الاستراتيجية.
0: العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. والآن إلى مراسلين من عمان، ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا ومرحبا بكما حسن الشبكي، نبدأ معك. بداية آخر تطورات في

0: فيما يتعلق في هذا المشهد في الأردن بعد اعتراض 3 صواريخ وسقوط آخر في منطقة النائية كما يقول الجيش الأردني؟
1: بالفعل منى، في الساعة الأخيرة هنالك تطورات حثيثة، وهذه التطورات كانت تتلخص في إطلاق صفارات الإنذار في الأردن وإعلان أن هنالك وجود لخطر. هذا الخطر بالفعل كان من خلال يعني صواريخ باليستية إيرانية دخلت الأجواء الأردنية وكانت تستهدف أراضي المملكة، وفقا للبيان العسكري الصادر عن القوات المسلحة الأردنية الذي صدر قبل قليل. وقال هذا البيان بأن الدفاعات الجوية الأردنية تمكنت من اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة الأردنية، وأن هنالك صاروخ رابع سقط في جنوبي البلاد في منطقة النائية بعيدا عن التجمعات السكانية. هذا البيان العسكري أعاد التأكيد على أنه سلاح الهندسة الملكي تعامل بشكل احترافي كما جاء في البيان مع مسألة سقوط الشظايا ومخلفات الصواريخ، وأنهم لم يكن هنالك لا إصابات لا بشرية ولا مادية جراء ذلك. وأعاد البيان العسكري التأكيد على أن القوات المسلحة الأردنية، الدفاعات الجوية، سلاح الجو الملكي كلها على أهبة الاستعداد وضمن أعلى درجات الجهوزية بعد هذا التهديد الإيراني المستمر لليوم الثاني من على التوالي. كان التهديد يأتي منا كما تعلمين ويعلم السادة المشاهدون في المناطق الشرقية في قاعدة الشهيد الموفق السلطي في منطقة الأزرق شرقي الأردن، وأيضا في الشرق الأبعد في منطقة الصفاوي ضمن قاعدة الأمير حسن. لكن الآن التهديد انتقل إلى مكان آخر، هذا المكان العقبة. إن كانت هذه الرسالة كما تقرأ هنا في عمان ويقول أساسا أنها رسائل من الحرس الثوري الإيراني تريد خلط الأوراق معا وتريد الإساءة إلى أمن الأردن وتريد أيضا أن تخلط جميع الأوراق معا. ميناء العقبة ميناء مدني وهنالك مناولة للبضائع والأمور تسير بشكل طبيعي، إضافة إلى أن مطار العقبة الدولي أيضا هو مطار يستقبل الرحلات السياحية. ومن المعلوم أن مدينة العقبة التي تبعد على 330 كيلومترا عن عمان جنوبا ضمن مسار الخط الصحراوي هي مدينة يعني سياحية بشكل يعني واضح، وهذا الاستهداف ليس في مكانه كما يؤكد خبراء عسكريون هنا باعتبار أن العقبة لا يوجد فيها لا قواعد أمريكية ولا يوجد فيها قواعد أصلا أردنية ولا يوجد فيها جنود أمريكيين وفقا للرواية الإيرانية التي تقول أنها تستهدف التواجد الأمريكي في الأردن. كل هذا الأمر يعني كان قد لخصه وزير الخارجية الأردني قبل يومين في واشنطن من القول أن لا أحد يريد الذهاب إلى الحرب إلا الذي يريد التأزيم والتصعيد وتوسيع دائرة الحرب، والإشارة هنا إلى إيران التي زجت بالعديد من الدول العربية في هذه الحرب المفتوحة منذ شهر فبراير الماضي. منى، يمكن القول أن الأردن يعيد التأكيد سياسيا مرارا وتكرارا أنه لا يوجد قواعد أمريكية في الأردن وأن الأردن ليس طرفا في هذه الحرب وليس له علاقة بما يحدث بين هذا الطرف وذاك.
0: جزيل الشكر لك حسن الشبكي مراسل مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من عمان إلى رام الله. مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، فاطمة نرصد معك المشهد في إسرائيل فيما يتعلق بهذا القصف الأخير الذي طال مدينة العقبة الأردنية، والحديث أيضا عن تحريك طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار رامون في إيلات.
2: صحيح منى، لنجمل هذا الحدث، بداية صدر بيان وصف بالاستثنائي إسرائيليا عن الجيش الإسرائيلي. هذا البيان كان قد تحدث من خلاله الجيش بأنه رصد مسبقا عمليات لإطلاق الصواريخ من الأراضي الإيرانية، ووجهت هذه الصواريخ بحسب البيان كانت نحو مدينة العقبة في الأردن، ولكن نظرا للإجراءات الاحترازية ولحالة التأهب الأمني في إسرائيل كان هنالك تحذير للمجتمع الإسرائيلي باحتمالية أن تصل هذه الصواريخ الإيرانية إلى مدينة إيلات في الجنوب، وعلى إثر ذلك يتم تفعيل صفارات الإنذار. ولكن في نهاية المطاف لم تصل هذه الصواريخ الإيرانية.

0: إلى المجال الجوي الإسرائيلي وإلى مدينة إيلات في أقصى الجنوب، ولكن معلومات الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق صاروخين اعتراضيين باتجاه هذه الصواريخ البالستية خشية سقوط شظايا اعتراضية في نطاق المدينة، وهو أيضا ما حصل منى في نهاية المطاف. المعلومات الإسرائيلية تتحدث عن سقوط شظايا في شمال مدينة إيلات تحديدا في المنطقة الجبلية دون أن يتم تسجيل إصابات على المستوى البشري. طبعا هذا الاستنفار وهذا التطور الميداني كان أيضا قد أثر على حركة الملاحة الجوية تحديدا في مطار رامون في الجنوب، وأيضا القناة 12 الإسرائيلية كانت قد ذكرت بأنه على إثر هذا الاستهداف الإيراني لمدينة العقبة تم اتخاذ القرار بتحريك وبنقل الطائرات الأمريكية المخصصة بالتزويد بالوقود من مطار رامون، ولكن حتى هذه اللحظة لم تكشف المصادر الإسرائيلية وجهة هذه الطائرات، علما بأنها سبق أن هبطت في مطار بن غوريون المخصص للحركة المدنية، ولكن كان هنالك خلاف، كان هنالك انتقادات ورفض إسرائيلي لمواصلة هبوط هذه الطائرات الأمريكية في هذا المطار المدني، لأنه يؤثر على حركة الملاحة الجوية المدنية، يؤثر على الرحلات، يؤدي إلى إلغاء عشرات الرحلات، ويؤثر على حركة أكثر من 2 مليون مسافر إسرائيلي يعبرون عبر هذا المطار. لذلك قررت إسرائيل وبالتنسيق مع الولايات المتحدة أن يتم تحريك هذه الطائرات الأمريكية ونشرها في قواعد سلاح الجو، خاصة تلك المتموضعة في جنوب إسرائيل. ولكن هذا التطور الميداني الأخير واستهداف إيران لمدينة العقبة انعكس على هذه الحالة الأمنية، على هذا الاستنفار، ما أدى إلى نقل هذه الطائرات من مطار رامون إلى وجهة أخرى منى، علما بأن إسرائيل أيضا تستعد لاستقبال المزيد من الطائرات الحربية المقاتلة الأمريكية من طرازي F-35 و F-16.
1: جزيل الشكر لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ومعنا الآن في الاستوديو دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومن طهران ينضم إلينا الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، ومن واشنطن دكتور توماس ووريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور سليم زخور، أبدأ معك. الرسائل التي ترسلها إيران الآن فيما تقول أنها تلاحق التواجد الأمريكي في المنطقة تحديدا بعد هذا التوسع جغرافيا وفي طبيعة الأهداف أيضا،
2: يعني هو جزء من توسيع الأهداف على مستوى المنطقة وتنويع الأهداف. يعني لا أعتقد أن هناك رسالة كبيرة إلا رسالة أن العقبة ملاصقة لإيلات، بمعنى وكأنها تقول إيران أن نحن قريبون من استهداف إسرائيل، رغم أنني لا أرى أي مصلحة لإيران الآن في استهداف إسرائيل. يعني جلب إسرائيل إلى هذا الصراع، جلب المقاتلات الإسرائيلية لتقصف في إيران، لا أعتقد أنه هناك مصلحة إيرانية في هذه المرحلة، لأن هذا أيضا سيؤدي إلى الجبهة اللبنانية ستستعر من جديد. أعتقد أن ما قامت به هو اختيار نوع جديد من الأهداف، توسيع الأهداف، خاصة وأن ما يتم استهدافه في العقبة هو منشآت مدنية، بمعنى أن إذا تم استهداف المنشآت المدنية في إيران نرد على المنشآت المدنية في الدول الخليجية ونرد على المنشآت المدنية في الأردن. هذا كان التصريح العلني للحرس الثوري، أن المنشآت المدنية مقابل المنشآت المدنية، رغم يعني أن استهداف المنشآت المدنية في أي مكان هو أمر غير مبرر وهو غير قانوني، وخاصة أن هذه الدول الخليجية والأردن غير منخرطة في هذه الحرب. يعني دائما نقول أنه خاصة اليوم تم استهداف العقبة، لماذا لم يتم استهداف إيلات؟ بمعنى أن إسرائيل مشتركة في الحرب، وهي كانت في بداية هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. استهداف الدول الخليجية واستهداف الأردن لا يوجد له أي مبرر، خاصة استهداف المنشآت المدنية فيها.
1: لكنك قلت قبل قليل دكتور سليم بأن إيران غير معنية الآن بأن تدخل إسرائيل إلى المشهد على ما يبدو، وعليه أسأل إلى أي مدى ترى بأن هذا التصرف الإيراني الآن يفضي إلى رفع الكلفة لكن دون الانزلاق إلى حرب أوسع تدخل فيها إسرائيل؟
2: صحيح، هو بالتمام، يعني كما تفضلت بالتوصيف، يعني هو يرفع الكلفة خاصة على مستوى الأردن مع احتمال الخطأ، بمعنى أن هناك احتمال الخطأ، ولا شك أن من اتخذ القرار في الحرس الثوري باستهداف العقبة بهذا الشكل درس الخطأ في حال حصل وماذا يمكن أن يكون الرد. يعني نحن نقول أنه لا يوجد مصلحة، ولكن في لحظة ما قد يكون توسيع الصراع على مستوى المنطقة، إعادة خلط الأوراق من خلال توسيع المعارك على كل المنطقة، قد يكون هدف استراتيجي لإيران. يعني من وجهة نظر نراها تحليلية أنه لا يوجد مصلحة في استخدام إسرائيل، ولكن في لحظة ما عندما تكون إيران في لا يعود هناك خيارات متاحة، من الممكن أن يكون الخيار الوحيد هو توسيع وتفجير المنطقة، لأن جلب إسرائيل إلى المعركة يعني إدخال حزب الله في المعركة، العودة إلى المشهد الصواريخ التي تنهمر على إسرائيل، المشهد الذي كان قبل وقف إطلاق النار في 40 يوم الأولى.
1: دكتور علي أكبر داريني، أسألك فيما يتعلق ب إلى أي مدى توازن طهران بين عدم الانزلاق إلى لربما حرب شاملة كلفتها ستكون مرتفعة داخليا وإقليميا، وبين كل موضوع الردع ورفع الكلفة قدر المستطاع في على الجانب الأمريكي في المنطقة؟
3: ليس أمام إيران خيار باستثناء رفع الكلفة بالنسبة إلى رئيس ترامب. من أجل أن تكون هذه الحرب غالية ومكلفة ومؤلمة لترامب، لقد أوضحت إيران استراتيجيتها بصورة عامة. إذا عجزت عن أو تعذر عليها تصدير النفط، ستمنع كل من في المنطقة من ذلك أيضا. الأمر سيان بالنسبة إلى التصديرات لمواد أخرى، وأيضا إذا ضربت بناها التحتية المدنية سوف ترد بالمثل في الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وتعتبرها أهدافا مشروعة، وهذا ما بدأت به. إذن استراتيجية واحد مقابل عشرة، أي بما معناه رد الصاع صاعين أو أكثر. القول أن هذه القواعد الأمريكية في دول عربية هي محايدة وليست طرفا في الحرب، هذا خاطئ. هي جزء لا يتجزأ من الحرب، من الآلة العسكرية وآلة الحرب الأمريكية ضد إيران. الهجمات الأمريكية ضد إيران ليست حالات منفردة، هي تشمل قواعد أمريكية، عمليات استطلاع، مراقبة، جمع معلومات استخبارية، أعمال وعمليات لوجستية. من أين تطلق هذه الصواريخ؟ صواريخ هايمارس، هذه من الكويت. من أين انطلقت هذه المسيرات البحرية ضد إيران؟ أين مخزونها ومن أين تنطلق؟ هي في الدول العربية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية. إذن ليس أمام إيران خيار باستثناء الرد فعليا، ويوما بعد الآخر صرنا نقترب من كابوس فعلي، سيناريوهات كابوسية لم يتخيلها أحد منذ عقود. يبدو أن ترامب قد خلص إلى أنه لم يضرب إيران بما فيه الكفاية أو بالقوة المطلوبة، ولهذا لم تستسلم إيران. اللوبي الصهيوني يقول له، ويبدو أنه خلص، أنه إذا ضربها بقوة هذه المرة سوف تذعن وتستسلم إيران. هذا خطأ كبير في الحسابات، وبدلا من أن يؤتي أكله سوف يشعل المنطقة.
1: دكتور علي أكبر داريني، أبقى معك. قلت جملة جدا هامة، قلت ليس أمام إيران خيار باستثناء رفع الكلفة بالنسبة للرئيس ترامب، لكن ذلك سيرفع الكلفة أيضا على إيران وعلى المنطقة. هل هذا يقول بأن إيران ذاهبة باتجاه سيناريو غير محسوب؟
3: كلا، إيران لن تسير في مسار غير محسوب. لا يمكن أن تتحرك بدون أن تحسب خطواتها بكل دقة. حين أعادت إغلاق المضيق، عرفت أن الحصار سوف يفرض عليها مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة سوف توسع هجماتها ضدها. وكانت قد اتخذت قرارها حين أعادت إغلاق المضيق. لننظر إلى ما حصل في اليومين أو الثلاثة الأخيرة. هاجمت إيران الكويت والبحرين أكثر من ذي قبل من أجل أن تبعث برسالة واضحة، مفادها أن هذا قد ينتقل وقد ينسكب على دول أخرى فيها قواعد أمريكية. إيران لم تختر أن تصعد التوترات، ولكن لم يبقى أمامها خيار سوى الرد على التصعيد الأمريكي. لننظر إلى ما حصل في الأردن في آخر يومين. قامت إيران بضرب قاعدة الحرير في العراق، ومن ثم بطريقة ممنهجة قامت بتعمية الرادارات الأمريكية بما سمح لها بأن تضرب الأردن، حيث كانت القواعد الأمريكية شغالة وتستعد لهجمة أكبر ضد إيران، وهنا قتل جنود أمريكيون. إذن إيران تحسب كل خطوة من خطواتها بطريقة مدروسة.
1: سأعود معك إلى هذه النقطة، لكن أذهب إلى دكتور توماس وورك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. دكتور توماس، يقول ضيفنا من طهران أن ليس أمام إيران خيار باستثناء رفع الكلفة بالنسبة للرئيس ترامب. هذه الجملة كيف تقرأ من جانبك؟ وفيما يتعلق الآن أيضا بالرد الأمريكي بعد مقتل الجنود الأمريكيين، كيف يقرأ؟ هل بدأ الرد أم لم يبدأ حتى اللحظة؟
3: طبعا عصركم وللضيفين الكريمين وللمشاهدين. حملة الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية ومختلفة عما يعتقده كثيرون. في الأسبوع الأخير صار واضحا ما هي هذه الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، فهي تقضي بعزل ميناء بندر عباس وقطع قدرته على التزود بالمسلمين سيارات والصواريخ، ومع أن هذا يزيد من صعوبة استهداف إيران للسفن في المضيق، ولكنه أيضا يمهد الطريق في حال أمر الرئيس ترامب بالقيام بتوغل بري داخل إيران، بما يجعله من المستحيل أن تعرقل إيران الملاحة في المضيق. هذه حملة مختلفة تماما عما شاهدناه في شهري مارس وأبريل، فهي استراتيجية أكثر من ذي قبل. وحتى حين يقولون نحن نقوم بالرد على الهجمات التي قتلت جنودا أمريكيين، فالأهداف التي يختارونها ليست عشوائية بل استراتيجية، وواضح أن هذه استراتيجية مختلفة. طبعا لا بد من أن يعطي الرئيس ترامب الأوامر لأي هجمات برية، ولكن المسألة مختلفة هذه المرة. نحن فعلا في مرحلة مختلفة من هذه الحرب مقارنة بما كنا عليه حتى منذ أسبوعين أو شهرين.
1: طيب، عند هذا التحليل أريد أن أستمر معك دكتور توماس وورك. يعني ما تقوله بأنه استراتيجية مختلفة واضحة بفصل ميناء بندر عباس، هل نتوقع في قريب الأيام تصعيد تدريجي محسوب يكون بعده ضربة كبيرة موسعة وعودة بعدها إلى الخيارات السياسية الدبلوماسية؟ هل هذا الخيار وارد؟
3: نعم، هذا بالتحديد كما تفضلت به ما نفترض أنه قد يحصل. حين يتم عزل ميناء بندر عباس عما تبقى من إيران، وبالتالي لا يمكن إعادة الإمداد عبر المسارات البرية، يكون هناك تهديد الهجوم البري، وأتوقع أن يقوم الرئيس ترامب بممارسة جهود أخيرة للدبلوماسية، يطلب عقد اجتماع إما في الدوحة أو في مسقط أو إسلام أباد أو حتى في جنيف، من أجل أن يقول قبل أن نسير في مسار مختلف لنجرب ولو لمرة بعد التوصل إلى حل دبلوماسي. ولكن في حال لم يفلح في ذلك، قد ننتهي بحرب من نوع مختلف تماما. يبدو أن الرئيس ترامب قد عقد العزم، أو على الأقل بدأ يدرك أن إيران لن تسمح بإعادة فتح المضيق إلا إذا وجد طريقة من أجل إرغام على ذلك بالقوة العسكرية. كذلك أدرك أن الهجمات الجوية العشوائية في إيران لن تحقق ذلك، بالتالي هي حملة مختلفة تماما عما رأيناه وقام به الجيش الأمريكي منذ 28 من فبراير.
1: دكتور سليم زخور، يتحدث دكتور سيد وورك أو دكتور توماس وورك من الولايات المتحدة عن سيناريو يفضي إلى أن يكون هنالك ضربة موسعة عودة بعدها لربما ببنود وشروط أخرى إلى طاولة التفاوض، وإن لم يعني ينجح هذا السيناريو سنذهب إلى ربما حرب أوسع. ألا يوجد مكان للدبلوماسية قبل كل هذا؟
2: يعني حاليا لا أعتقد أن هناك مساحة للدبلوماسية. سأحاول أن أربط بين الإجابتين للدكتور داريني ودكتور وورك. دكتور داريني تحدث عن رفع الكلفة. ما حصل في المرحلة الأولى لم يكن توقف العمليات والذهاب إلى وقف النار لم يكن نتيجة رفع الكلفة. إيران حاولت رفع الكلفة على الولايات المتحدة على دول الخليج، ولكن لم يكن الموضوع رفع الكلفة. الموضوع كان عدم قدرة أو عدم نية الولايات المتحدة اتخاذ خطوات إضافية لترجمتها في السياسة. ما يحصل اليوم أنها عندما وصلت إلى حائط مسدود بعد مذكرة تفاهم أخذت هذه الخطوات الميدانية التي كان يمكن أن تلجأ لها في الفترة السابقة، ولكن لم يكن هناك نية فعلية أن تلجأ إليها. الآن تلجأ إلى هذه العملية المركزة حول مضيق هرمز وحول مقدرات الإيرانية من أجل تأمين المسار الجنوبي في الحد الأدنى وإطباق الحصار على الجانب الإيراني. هذا هو المتغير الميداني الذي تسعى إليه الولايات المتحدة. أعتقد هذا ما يلمح له الدكتور وورك، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك تغير في الميدان قبل الذهاب إلى التفاوض، قبل الذهاب إلى السياسة، من أجل فعلا تغيير مندرجات أو إضافة بنود إلى مذكرة تفاهم أو الوصول إلى صياغة مذكرة تفاهم جديدة. لأن الحائط المسدود الذي وصل إليها الجانب الأمريكي في مضيق هرمز كما قال دكتور وورك أدى إلى هذا التصعيد اليوم. لا شك أن ما يطمح له الجانب الأمريكي هو تأمين مسار في الجنوب من المضيق وإبقاء على الحصار، وهذا ما سيسعى الجانب الإيراني إلى عكسه. والآن الأنباء اليوم من الحرس الثوري أنه تم استهداف 4 سفن، سفينتان امتثلتا للتحذيرات وسفينتان تم التعرض. هذا يؤشر إلى أن هناك هذا الصراع، ما أسميه دائما هو صراع الثقة بين الحرس الثوري وبين القوات الأمريكية. من يستطيع أن يعطي ثقة أكبر للسفن من أجل العبور أو الخوف من العبور؟
1: دكتور علي أكبر داريني، قلت في إجاباتك السابقة أن إيران تحسب خطواتها بكل دقة. أسألك، هل كل إيران تحسب خطواتها بكل دقة في ظل هذا الحديث الآن حتى من قبل المرشد الإيراني على موضوع الوحدة، تصريحات محمد خاتمي والرد الذي جاء من قبل المتشددين؟
3: هناك اختلاف في الآراء ووجهات النظر بين الأطياف السياسية المختلفة في إيران، ولكن حين نصل إلى المستويات والطبقات العليا من صنع القرار نتحدث عن وحدة في الصفوف. فإيران تخوض حرب صمود واستمرار وبقاء، وبالتالي تعرف والجميع يدرك الحاجة إلى توحيد الصوت. ردا على ما تفضل به الدكتور وورك، ما تقوم به الولايات المتحدة ليس استراتيجيا بل وهما. بدأت الولايات المتحدة هذه الحرب الشعواء على إيران بحسبانها أن إيران سوف تذعن وتستسلم وتنهار خلال 72 ساعة. افترضت الولايات المتحدة أنها بمجرد قصف إيران وقتل قادتها ستدمر قدراتها الصاروخية ولن تتمكن إيران من الدفاع عن نفسها وسوف تستسلم. هل حصل ذلك؟ كلا، كان هذا وهما في رأسهم. الآن يكررون نفس الوهم ونفس السردية. هم يقومون بقصف البنى التحتية الحيوية، الرادارات ومواقع إطلاق الصواريخ من أجل تقويض قدرة إيران للسيطرة على مضيق هرمز، ولكنهم لم ينجحوا. لننظر إلى ما حصل في آخر يومين. الكثير من السفن حاولت أن تعبر المضيق باستخدام الممر الجنوبي، إما عادت أدراجها أو قصفت.
1: جزيل الشكر لك دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، كنت معنا من طهران. الشكر أيضا موصول لدكتور توماس وورك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، وأيضا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا جزيلا لكم جميعا. إلى ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، أهلا بكما. عمر، نبدأ معك، وما إذا كان هنالك أي بيان صدر من الجانب الإيراني حول استهداف مدينة العقبة في الأردن؟
4: حتى اللحظة لا، أمر في الحقيقة لسنا معتادين عليه. اليوم لا يوجد أي بيان من قبل الحرس الثوري الإيراني. لاحظنا كيف أن هناك دوة انفجارات في كل من الكويت وفي كردستان العراق وقبل قليل في الأردن، لكن منذ ساعات الصباح هذا اليوم لم يصدر أي بيان بهذا الشأن من قبل الحرس الثوري الإيراني. ربما يصدر خلال الساعات المقبلة، لكن خلال الصباح هذا اليوم كان هناك بيانات أو بيانان بالأحرى منفصلان من قبل الجيش الإيراني الذي قال إنه استهدف بالمسيرات قواعد في الكويت، يتحدث عن معسكر العديري، وقاعدة علي سالم في الكويت قال إنه ضرب بالتحديد أنظمة الرادار من طراز باتريوت إضافة إلى مستودعات للذخيرة. نتحدث اليوم عن تصعيد من قبل الحرس الثوري ذاته في مضيق هرمز، حيث أن البيان الذي صدر اليوم عن الحرس هو فقط كان يخص المضيق وما حدث فيه، وشرح أنه كان هناك استهداف لسفينتين كانتا تحاولان العبور من مضيق هرمز من دون أخذ التصريح من قبل القوات الإيرانية، وأضاف أنه أيضا أجبر سفينتين أخريين على التراجع من مضيق هرمز، وأكد أنه لا يزال يسيطر على مضيق هرمز، وأن أي سفينة تريد العبور لابد أن تعبر من الممرات الآمنة بعد أخذ الإذن من قوات الحرس الثوري الإيراني. وهدد بأن إيران سوف لن تسمح لأي قطرة نفط أو أي غاز أو أي مواد كيميائية أو أي سماد من الخروج من مضيق هرمز أو المنطقة من دون أخذ التصريحات من قبل القوات الإيرانية. قبل قليل كان هناك تصريح لمسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني قال إن إيران خلال الأيام الماضية وجهت ضربات قوية لما وصفها بالقواعد الأمريكية في الأردن وفي الكويت، وأضاف أن هذا الأمر سوف يستمر خلال الأيام المقبلة وبقوة. وتعليقا على مضيق هرمز، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إعادة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، مشيرا إلى أن واشنطن سوف تفشل في ذلك. وقال إن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز تمثل تغيرات جيوسياسية في المنطقة وأنها ستغير المعادلات، وقال إن إحكام إيران واستمرارها للسيطرة في مضيق هرمز ستجعل إيران هي المنتصرة في الحرب وأمريكا هي الخاسرة حسب تعبير مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. محمد الأحمد، نرصد معك آخر المستجدات وأيضا مستوى الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة في ظل الحديث عن توسيع العملية العسكرية الأسبوع المقبل.
5: نعم منى، لو بدأت بأحدث المعطيات، الرئيس ترامب في منشور قبل قليل على منصة تروث سوشيال دعا الجمهوريين في الكونغرس إلى توسيع مشروع قانون بشأن العقوبات على روسيا ليشمل إيران أيضا، حيث أكد ترامب أن سيناتور لينزي جراهام كان يعمل بالفعل على إدخال هذا التعديل قبل وفاته الأخيرة. ترامب على ما يبدو يسعى لنقل إيران إلى داخل حزمة عقوبات واسعة صممت أساسا لخنق مصادر وتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذا ينسجم مع توجه جراهام الذي كان أحد أبرز مهندسي هذا المشروع إلى جانب الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، وكان يدفع منذ أشهر نحو عقوبات ثانوية شديدة تمنح إدارة ترامب ورقة ضغط اقتصادية كبيرة ضد خصوم الولايات المتحدة بما فيهم إيران. ترامب يطالب إذن الجمهوريين باستكمال آخر تحركات جراهام التشريعية وتحويل مشروع العقوبات الروسي إلى حزمة أوسع لمعاقبة إيران أيضا، خاصة في ظل التصعيد العسكري الحالي مع طهران. يأتي ذلك في الواقع على وقع مزيد من التصعيد مع إيران بعدما دخلت العمليات العسكرية الأمريكية مرحلة جديدة عقب مقتل الجنديين الأمريكيين وفقدان ثالث في هذا الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة موفق السلطة الجوية في الأردن، في أول خسائر بشرية أمريكية مباشرة منذ انهيار مذكرة التفاهم واستئناف المواجهة العسكرية، القيادة المركزية أعلنت أمس أنها نفذت لليلة الثامنة على التوالي ضربات ضد إيران شملت منشآت للمراقبة الساحلية، دفاعات جوية، وكذلك قدرات بحرية ومواقع عسكرية أخرى، إضافة إلى مواقع تابعة للحرس الثوري المتورطة بحسب القيادة المركزية في هجوم الأردن. كما أشارت إلى أن هذه الضربات تأتي أيضا لمواصلة تقويض القدرات الإيرانية على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. سياسيا الرئيس ترامب بدأ أكثر تشددا بعد هذا الحادث، أكد أن هذه الحرب لا تزال ضرورية، وأشار إلى أن من واجب واشنطن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، واعتبر أن موقف طهران من مذكرة التفاهم لم يعد يهمه بحسب تصريحاته لنيويورك بوست. في هذا السياق موقع أكسيوس كان قد نقل عن مصادر مطلعة بأن ترامب يدرس في الواقع خيارات لتصعيد إضافي خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع قرار إرسال دفعة جديدة من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل، وكذلك قدرات عسكرية إضافية إلى المنطقة من بينها مقاتلات الإف 15 و16 والإف 35، وهجوم الأردن قد يعطي سببا إضافيا للمضي في هذا التصعيد.
1: شكرا جزيلا الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها لنا زميلة روعة أوجا، إليك روعة.
6: شكرا لك منى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نستطلع فيها آخر التطورات في الملف اللبناني. لبنان يترقب اليوم اللقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مستهل زيارة بدأها الرئيس اللبناني إلى واشنطن، يفترض أن يلتقي خلالها يوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي أول زيارة لرئيس اللبناني منذ عام 2009. تأتي هذه الزيارة وسط الجمود الذي يسود مسار التفاوض بعد تأجيل الاجتماع العسكري بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية، والذي كان يفترض أن يبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ما أجندة زيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة؟
7: نعم روعة، فعليا قبل قليل استهلت اللقاءات الرسمية التي يجريها الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين، وهو كان وصل وفقا لما أعلنته الرئاسة اللبنانية إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية، حيث يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. طبعا هذا اللقاء تمهيدا للقاء القمة المتوقع والمرتقب يوم الثلاثاء المقبل كما أشرت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن حتى وأن كل الأنظار تتجه إلى اللقاء مع ترامب، ولكن هذا اللقاء اليوم أيضا يكتسب الكثير من الأهمية، لا سيما نظرا للدور الذي لعبه ماركو روبيو ويعني الخارجية الأمريكية في موضوع المفاوضات المباشرة التي بدأت قبل أكثر من شهرين بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والتي كان روبيو يحضر جولاتها واجتماعاتها في واشنطن. إذن كل الأنظار تتجه إلى هذه الزيارة، ما يمكن أن تكون مخرجاتها ونتائجها. اللبنانيون جميعهم من معارضين للدور الأمريكي في لبنان ومن المؤيدين له يترقبون هذه المخرجات، لسيما لناحية ما يمكن أن تحققه على مستوى تأمين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، تثبيت وقف إطلاق النار، الضغط على إسرائيل لإلزامها بالالتزام وتطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، لسيما روعة وأن الرئيس اللبناني نفسه كان قد أعلن أنه يحمل إلى الرئيس دونالد ترامب مطلبا أساسيا، هو أن يمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل إلزامها بتطبيق هذا الاتفاق، وأيضا هو يحمل عناوين كثيرة، تثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما وإلى الجنوب خصوصا. هذا ما نعرفه من الجانب اللبناني وما يحمله معه الرئيس عون إلى واشنطن، ولكن ما لا نعرفه حتى هذه اللحظة هو ما الذي سوف يسمعه من الرئيس الأمريكي وما الذي سوف تخرج به هذه الزيارة، لا سيما وأن الرئيس اللبناني كان قال إن على لبنان أن يستفيد مما يتحدث عنه الجانب الأمريكي من مسعاه و وهدفه لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وكيف يمكن للبنان أن يعزز دوره في هذه المرحلة تحديدا في هذا المجال. هل ستكون هناك شروط أمريكية؟ هل سيكون هناك دعم أو مكاسب معينة؟ هل سيتغير أي شيء ميدانيا في لبنان لا سيما في جنوبه بعد هذه الزيارة؟ هذا ما ننتظره بطبيعة الحال، لا سيما وأن لبنان لديه تجربة سلبية مع التزام إسرائيل بكل ما اتفق عليه من وقف إطلاق نار أو غيره، لأن الانتهاكات مستمرة بشكل يومي في جنوب لبنان لكل اتفاقات وقف إطلاق النار معه. بالتالي التعويل الوحيد رسميا هو على هذا الدور الأمريكي وعلى الضمانات الأمريكية في هذا الإطار.
6: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في استوديو التغطية، السيد محمد حمية الكاتب الصحفي والسيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد يوسف دياب، استمعنا من كاترين إلى أجندة الرئاسة اللبنانية من هذه الزيارة، ما هي فعليا حظوظ الرئيس جوزيف عون على تحصيل كل ما يطلبه من الجانب الأمريكي في هذه الزيارة؟
8: تحياتي روعة لك والأستاذ محمد والمشاهدين. أعتقد أن هناك رهان لبناني كبير على نجاح زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، وأعتقد أنه لو لم تكن لدى الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب ما يقدمه للبنان من خلال هذه الزيارة لما كان حدد موعدها على عجل، ولما كانت أتت في مرحلة حساسة في ظل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تحصل في برعاية أمريكية سواء في واشنطن أو في روما أو على صعيد اللجان التقنية. بتقديري الرئيس ترامب جاد في مساعدة لبنان بما خص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان، عودة الاستقرار إلى جنوب لبنان، عودة الناس إلى مناطقه، وأعتقد هذا التحدي الأمني اليوم أمام الدولة اللبنانية هو أن يعود الناس إلى أراضيهم وإلى مدنهم وأن نبدأ مرحلة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية. لكن في المقابل أيضا يعني الطريق ليست معبدة أمام الرئيس اللبناني، هناك مطالب أمريكية تتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وأن لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. بتقديري اليوم إذا ما أخذنا يعني نية رئيس الجمهورية والحكومة ورئاسة الحكومة وأغلبية القوى السياسية والشعب اللبناني، أعتقد أنها تدعم الخيار الذي ذهب إليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعملية التفاوض التي حتى الآن أثبتت نجاعتها أقله في تثبيت وقف إطلاق النار، في منع التمدد الإسرائيلي في جنوب لبنان ومنع المزيد من القتل. مطلوب اليوم أن تتوج هذه العملية أي وقف إطلاق النار بقرار تتخذه الإدارة الأمريكية بإعطاء تعليمات للإسرائيلي بأن ينسحب من الأراضي اللبنانية، وهذا ما أشار إليه قبل يومين الرئيس ترامب عندما قال على نتنياهو أن يسحب جيشه من جنوب لبنان ومن جنوب سوريا. وأعتقد هذا الكلام ليس للترويج وليس لشراء الوقت، هناك إرادة أمريكية حقيقية بمساعدة لبنان، لكن أيضا هناك اختبار للدولة اللبنانية ما إذا كانت بالفعل هي سيدة قرارية تستطيع أن تحصر السلاح بيدها، أم أن حزب الله يستطيع أن يعيد خلط الأوراق ويخرب كل ما تقوم به الدولة في هذه المرحلة.
6: سيد محمد حمية، يعني وسط عودة التوتر إقليميا مع التصعيد الذي نشهده الآن بين واشنطن وطهران، ومع هذه الرغبة الأمريكية الواضحة بتحييد لبنان على الأقل في هذه المرحلة عبر يعني التزام إسرائيل حتى الآن بالحدود التي وضعتها الولايات المتحدة للاستهدافات في لبنان، إلى أي مدى يمكن أن يصمد تحييد لبنان وسط تصاعد التوتر في المنطقة؟
9: مساء الخير لك أستاذ روعة، مساء الخير للأستاذ يوسف، للمشاهدين. طبعا اليوم زيارة الرئيس عون هي اختبار أولا للمسار الخيار الدبلوماسي الذي انطلق منذ بداية هذه الحرب، وأيضا اختبار للرهان على الأمريكيين لدفع للإسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان. طبعا هناك مساعي أمريكية جدية اليوم، لكن السؤال هل تصل إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع في ظل التعقيدات في المشهد الداخلي اللبناني وفي المشهد الإقليمي؟ يعني اليوم تأتي هذه الزيارة في ظل توقيت حساس جدا، أولا هناك انقسام داخلي في لبنان حول اتفاق الإطار. الأمر الثالث، هناك استمرار للعمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل استمرار في النسف الكرة والاعتداء على المدنيين. أيضا هناك يعني في لحظة أقليمية حساسة هناك تجدد للاشتباك الأمريكي الإيراني وتمدد وتوسع مداه باتجاهات متعددة. أيضا جاءت هذه الزيارة بعد شهر على اتفاق الإطار وأيام على انطلاق مفاوضات روما والعمليات التجريبية. أعتقد أن هناك مساعي، وقد الأمريكي يعطي بعض المكاسب للرئيس اللبناني، أولا لتثبيت خيار دبلوماسي واتفاق الإطار وأعطائه دفع وزخم.
6: من نوه إلى أن هذه الصور الآن التي نشاهدها هي لوصول الرئيس اللبناني.

0: جوزيف عون إلى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث يفترض أن يلتقي ماركو روبيو، وهناك تعويل كبير على هذا اللقاء مع وزير الخارجية، ربما قد يكون أكبر من اللقاء مع ترامب، لأنه يفترض أننا نعرف اليوم الأجندة الأمريكية. ما المتوقع من هذه من هذا اللقاء؟
1: نعم، كنت أقول لك أنه قد يعطى الرئيس عون بعض المكاسب، أولا لتثبيت اتفاق الإطار والخيار الدبلوماسي، وطبعا لإعطاء جرعة

0: الامن الاسرائيلي يعني قبل شهرين من الانتخابات الاسرائيليه. الامر الثالث على التعقيدات ميدانيه، ورايناها خلال الاجتماعات في روما ان الاسرائيلي تعنت في في في موضوع مناطق التجريبيه. هو يعني اجمالا هو حدد مناطق التجريبيه في منطقه شمال الليطاني باستثناء افرون والغندوريه و يعني اعتقد صريفه، وبالتالي كل المناطق هي في شمال الليطاني. وهذا ايضا في الداخل اللبناني لا اتفاق عليه في الداخل اللبناني. اضافه الى ذلك اليوم موقف الجيش رفض ان يتعامل بشكل مباشر ميدانيا مع الجيش الاسرائيلي، وامس هناك يعني ارسل الاسرائيلي روبولي المشاركه في منطقه المنصوري اعتقد. اضافه الى ذلك امكانات الجيش في الانتشار، اضف الى ذلك ان ايضا حزب الله هو يرفض اتفاق الاطار برمته، وبالتالي خاصه في مناطق شمال الليطاني جنوب الليطاني. ربما
1: قبل أن ننتقل إلى زاوية ثانية، في حال التزمت إسرائيل بقواعد الاشتباك الحالية، هل سيلتزم حزب الله بقواعد الاشتباك الحالية ويبقى لبنان محيدا نوعا ما؟
0: باعتقادي أن الرئيس نبيه بيرلي وحتى حزب الله بمكان ما يتعاملون مع الزيارة ومع اتفاق الإطار بنتائجها ووقائعها على الأرض. يعني إذا جاء الرئيس اللبناني بإنجازات أو بمكاسب تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ولو جزئي، فكل اللبنانيين سيصفقون ويرحبون بهذا الأمر. أما إذا لم يأتي بالتالي يعني سيتعمق المأزق الداخلي اللبناني والانقسام، وسنعطي الشرعية لإسرائيل للاستمرار باعتداءاتها وبحرية الحركة. والسؤال كيف للجيش اللبناني أن يعمل بظل حرية الحركة للإسرائيلي الذي أخذتها في اتفاق واشنطن. وبالتالي الخوف، سأختم، الخوف أن الإسرائيلي قد ينسحب من بعض المناطق التجريبية، لكن يريد أن يكون هو المشرف والمدقق والمحقق على عمل الجيش اللبناني، وقد يقول في النهاية أنه لم يتم نزع سلاح حزب الله، وبالتالي هذا سيمدد الاحتلال إلى أمد طويل.
1: وهذا ما سمعنا رفض يعني واضح من الجيش اللبناني لأن يتحول لشرطي للاحتلال الإسرائيلي. سيد يوسف دياب، تحدثت عن أن هناك مطلب أمريكي من الدولة اللبنانية وهو بس سلطة الدولة على كافة أراضيها. فعليا ما حدود أي طرف خارجي اليوم وسط التعقيدات الداخلية، وسط وجود أسلحة خارج يد الدولة، ما حدود أي طرف خارجي فعليا بتغيير الواقع اللبناني؟
2: الدور الخارجي أستاذة روعة يعني يتعلق بانسحاب إسرائيل من الجنوب الليطاني من المناطق المحتلة وانتشار الجيش بمساعدة قوات دولية. ورقة الإطار تتحدث عن هذه المسألة، عن وجود قوات أمريكية وقوات دولية تساعد الجيش اللبناني في الانتشار. لكن أنا بتقديري المشكلة لا تكمن في جنوب الليطاني، ولا أعتقد أن جنوب الليطاني تمثل عقدة للإسرائيلي أو حتى للأمريكي، باعتبار أن هذه المنطقة مسيطر عليها من الإسرائيلي، ويفترض بحسب العلم العسكري أنه بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على الاحتلال والتجريف وتدمير الأنفاق، يفترض أن إسرائيل أنهت الوجود العسكري والتسليحي لحزب الله في جنوب الليطاني، وبالتالي أي تواجد يلحق هذه المرحلة هي مسؤولية الإسرائيلي وليست مسؤولية الجيش اللبناني. الامتحان والعقدة هي تكمن في شمال الليطاني، وهذا أمر أنا بتقدير لا يقبله الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا الدولة اللبنانية، بأن يكون هناك وجود لسلاح غير شرعي، وأعني بشكل أساسي سلاح حزب الله وسلاح التنظيمات الفلسطينية التي تنشط.
1: لكن كيف
2: في
1: يمكن
2: لبنان
1: للدولة تفكيك سلاح حزب الله في الجنوب؟
2: مفروض أن اليوم أستاذة روعة، حزب الله هو جزء من الحكومة، جزء من المجلس النيابي. حزب الله اليوم إذا كان قارئ للسياسة عليه أن يعيد قراءة المرحلة الماضية ويسأل نفسه قبل أن يسأله اللبنانيون، هل هذا السلاح أمن الاستقرار للبنان؟ هل هذا السلاح ردع الاحتلال الإسرائيلي ومنع اجتياح لبنان؟ هل هذا السلاح منع ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب اللبناني وتجريف وتدمير الجنوب وتهجير أهلي؟ أكيد الجواب لا. وبالتالي أنا أعتقد أن دور هذا السلاح يفترض أن يكون انتهى بشكل فعلي وواقع، وعلى حزب الله أن يقرأ الواقع والمتغيرات بشكل موضوعي، وإلا يستطيع أن يتعنت ويبقي هذا السلاح إلى ما لا نهاية.
1: شكرا لكما سيد يوسف دياب وسيد محمد حمية، ضيوفنا هنا في استوديو التغطية في بيروت. عودة الآن إلى الدوحة لمتابعة التغطية الإخبارية.
3: رأس الساعة مشاهدينا، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 3 صواريخ إيرانية استلفت أراضي الأردن، وأعلن سقوط 4 في منطقة النائية. كان الجيش الإسرائيلي قد

0: قال إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة وقد يسقط بعضها في إسرائيل. في تطور آخر، قالت القناة 13 الإسرائيلية أنه جرى إخلاء الطائرات الأمريكية المزودة بالوقود من مطار رامون في الجنوب عقب استهداف إيران العقبة. في إيران، قال الجيش الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد. كان الحرس الثوري قد أعلن إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء عسلوية في جنوب غربي إيران، بينما قالت وكالة التسنيم أنه تم إسقاط مسيرة من الطراز نفسه في محافظة إيلام غربي البلاد. في الكويت، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، بينما أعلنت وزارة الكهرباء والماء تعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه لحريق إثر هجوم للمرة الثانية خلال يومين. في البحرين، قال التلفزيون إن منظومات الدفاع الجوية اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. الآن لمزيد من المتابعة معنا من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير. أهلا بكم جميعا. حسن الشوبكي، سأبدأ معك وأحدث المعطيات المتعلقة بالوضع، تفضل.
1: بالفعل يعني نشوان كان يوما يعني مليئا بالأحداث في الأردن، وبدأ هذا بدأت هذه الأحداث منذ ساعات الصباح عند حديث السفارة الأمريكية في عمان أنه حذرت رعاياها من عدم الاقتراب من مطار العقبة الدولي وميناء الميناء البحري للعقبة، وذلك بعد أن تم إخلاؤهما وفقا لبيان السفارة، وقالت أن هنالك يعني تهديد محدد وموثوق كما جاء في البيان. بعد ذلك قالت الحكومة الأردنية أنها لم تتلقى في الساعات الماضية أي تهديدات محتملة، وذلك على لسان الناطق باسم الحكومة يعني الدكتور محمد المومني. فيما بعد ذلك بنصف ساعة جاءت صفارات الإنذار لتدوي في عمان وفي عدد من المدن والبوادي والقرى الأردنية، وبعد ذلك تم اعتراض ثلاثة صواريخ كما جاء في البيان العسكري الذي يعني صدر عن القوات المسلحة الأردنية. قالت أنه تم اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وهنالك صاروخ رابع سقط في منطقة نائية بعيدا عن تجمعات سكانية، قالت أنه سقط في الجنوب، والمقصود أيضا أن الاستهداف كان للعقبة. نشوان، هذا الاستهداف الجديد يعني في الأيام السبعة الماضية الاستهدافات كانت تأتي في المنطقة الشرقية، تحديدا في قاعدة الشهيد موفق السلطي في شرق عمان، وكذلك في منطقة يعني قاعدة الأمير حسن الجوية في منطقة الصفاوي شرقية البلاد أقصى شرق البلاد. لكن هذا الاستهداف الجديد للعقبة يعني تم قراءته هنا في عمان أنه تصعيد جديد ويحاول الزج بالأردن في هذه الحرب. جاءت التأكيدات تباعا، قرأنا قبل قليل على لسان رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن هنالك استياء من هذا التأزيم وهذه الاعتداء الإيرانية، وأنها تحاول الزج بالأردن في هذه الحرب. اللافت في الأمر نشوان أن ما بين صفارات الإنذار وانتهاء حالة الإنذار الجوي كانت هنالك ربع ساعة إلى ثلث ساعة في الحد الأكبر، وتم يعني لا يوجد يعني هنالك أي إصابات لا بشرية ولا مادية وفقا لما قالته القوات المسلحة الأردنية، بمعنى أن التهديد كان في فترة قصيرة وتم الانتهاء منه. وهنالك تأكيدات على لسان مسؤولين في العقبة أن حركة المناولة في ميناء العقبة طبيعية وتسير بشكل طبيعي، إضافة إلى أن مطار العقبة الدولي يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي يعني تغييرات في ذلك. الصواريخ الإيرانية لم تصل إلى العقبة بالمعنى المؤثر والمؤذي، لكنها تم يعني إسقاطها وفقا لما قال الجيش الأردني، غير أن هذا الاستهداف في هذه المنطقة المتاخمة والقريبة من إيلات الإسرائيلية يحاول الزج كما يقول الخبراء العسكريون هنا في عمان، يحاول الزج بالأردن في مزيد من التأزيم، ولكون مدينة العقبة مدينة سياحية ومدينة تجارية بامتياز، ليس فيها قواعد عسكرية، فلماذا يتم استهدافها بالصواريخ الإيرانية؟ هذا ما يقوله الخبراء العسكريون هنا. وحتى الساسة في عمان المشهد يعني نشوان إلى تصعيد وإلى تأزيم، لكن يمكن القول أن الحياة تسير الآن في العقبة بشكل طبيعي وفقا للمسؤولين هناك.
0: طيب، وبطبيعة الحال سنبقى معك في سياق المتابعة، لكن شكرا لك حتى الآن حسن الشوبكي. دعنا نتحول إلى رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري انضم إلينا. سنتابع معك وليد أبرز بيانات الجيش الإسرائيلي، لا سيما فيما يتعلق بإيلات لو سمحت.
2: نعم، بيان الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص الأخير، وكما نقلته أيضا مراسلة الشؤون العسكرية في الإذاعة الرسمية، تحدث عن أنه كانت هناك 4 صواريخ تم رصد إطلاقها من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر، وأنه تم اعتراض 3 منها من قبل الجيش الأمريكي، بينما الرابع قد سقط في منطقة غير مأهولة. وأعلن أنه قد فعل القبة الحديدية لاعتراض شظايا تساقطت جراء هذا الاعتراض. وقال شهود عيان إسرائيليون بأن بعض الشظايا قد سقطت في مناطق شمالي مدينة إيلات المجاورة لمدينة العقبة. منذ اللحظة الأولى تحدث الإسرائيليون ورسميا عن أن الصواريخ تستهدف مدينة العقبة وليس مدينة إيلات الإسرائيلية، لكن ذلك لم يغير من التعليمات الصادرة للإسرائيليين في تلك المنطقة، إلا أنه تم ووفق المصادر الإسرائيلية إخلاء طائرات للتزويد بالوقود أمريكية كانت في مطار رامون، بالإضافة لتعليق رحلات جوية كانت تستعد للإقلاع من هذا المطار الواقع في المنطقة الشمالية الغربية لإيلات، كانت تستعد للإقلاع نحو مطاري حيفا وكذلك مطار بن غوريون شرقي مدينة تل أبيب، تم تأخيرها. وتم تأخير أيضا دخول طائرة تابعة للطيران الإماراتي كانت في طريقها إلى مطار اللد لبعض الوقت، لكن كل هذه التطورات لم تدفع إسرائيل إلى إصدار أي إنذارات لمواطنيها في تلك المنطقة، رغم أنه كان هناك تحذير من احتمال أن تضطر لتفعيل صافرات الإنذار في حال استمر هذا القصف أو أنه كان هناك دخول للشظايا أو للصواريخ نحو المناطق الإسرائيلية في منطقة إيلات جنوبي البلاد. على هذه الخلفية عاد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى تهديداته المعروفة بأنه إذا ضربت إيران إسرائيل فإن إسرائيل سترد بضراوة غير مسبوقة عليها حسب تعبيره. وإسرائيل كما هو معلوم وحسب تقديراتها فهي في وضع شبه نموذجي تقريبا في هذه الجولة من المواجهة بين الولايات المتحدة وأمريكا، بمعنى أنه منذ أسبوع الولايات المتحدة تقصف إيران وإيران تقصف دول الجوار العربية، ولا تقصف إسرائيل بأنها خارج نطاق دائرة الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية.
0: شكرا لك وليد العمري. الحقيقة فقط أنوه بشكل سريع إلى أن الزميل محمد الأحمد مراسل الجزيرة في واشنطن انضم إلينا للتو. قبل ذلك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، أود أن أفهم منك أولا إن كان هنالك بيانات محدثة فيما يتعلق ب تفاصيل الغارات، حصيلة وزارة الصحة، فضلا عن أي بيانات متاحة لا سيما من بحرية الحرس الثوري فيما يتعلق بالوضع في هرمز.
3: نجوان، بكل تأكيد بين الفنة والأخرى تخرج مواقف وتصريحات هنا للقادة العسكريين. هناك التصريح الأساسي والمهم وهو المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني الذي يتحدث عن وضع المضيق وأنه لن يخرج من سيطرة إيران باعتبار أنه هو العنوان الأساسي للمواجهة الحالية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وسيظل كذلك. يبدو أن الذهاب إلى إيجاد توافق ما يرضي الجانبين الإيراني والأمريكي يبدو أنه حتى هذه اللحظة يبدو أنه بعيد المنال، وبحسب المعلومات المتوفرة لحد الساعة لم يتمكن الوسطاء بشكل أو بآخر من تقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لذلك من المتوقع أن تظل هذه المواجهات المفتوحة ما بين البلدين قائمة حتى مأجل لحد الساعة غير معروف، مع قراءات وتقديرات عسكرية تقول بأن المواجهات ربما قد تشتد خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن نشوان، حينما نريد أن نرسم المشهد الإيراني في علاقته مع الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مجموعة من المعطيات يتحدث عنها الجانب الإيراني. هناك المعطى الأول وهو تثبيت السيطرة على مضيق هرمز، وهو عنصر أساسي ومهم باعتبار أن المضيق هو أصل الخلاف. تم الحديث من قبل الحرس الثوري الإيراني عن توقيف سفينتين ومنع 4 سفن من عبور مضيق هرمز، وهذا هي رؤية ودليل على أن إيران تحاول بشكل أو بآخر، وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني، فرض هذه السيطرة ومنع استعمال أي مسار آخر من المسارات المطروحة، سواء منهم المسار الدولي، وهذا يبدو خاطرا بشكل أو بآخر. لماذا؟ لأن زراعة الألغام والألغام منتشرة بشكل كبير في المسار الدولي، وكذلك بالمسار الجنوبي وهو الذي يمر من سلطنة عمان، وهناك رصد ومراقبة من الجانب الإيراني لهذا المسار ومنع أي سفينة بالحركة. إذن الجانب الإيراني يحاول من خلال هذه العمليات، عملية منع السفن من المرور وتهديد السفن من المرور من مضيق هرمز، لتثبيت معادلة أن المضيق يخضع لسيطرة إيران، وهذا معطى أساسي ومهم في المشهد الحربي لإيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. المشهد الثاني في هذه المواجهة تريد أن تحدده إيران وترسمه بشكل العمليات التي تقوم بها. يمكن القول بشكل عام على أن طبيعة العمليات لحد الساعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هي عمليات نوعا ما منضبطة، لم تصل بعد إلى حالة الحرب المفتوحة واستهداف كبير للبنى التحتية. بمعنى آخر، نحن الآن أمام مشهد، هنا الجانب الإيراني حينما يريد أن يتحدث ماذا يريد من خلال عملياته هذه، هناك جواب واضح من القادة العسكريون هنا وبحسب المعلومات المتوفرة أنه يريد أن يضرب بشكل أو بآخر ما يصطلح عليه مقرات الدعم واللوجستيك التابعة للقوات الأمريكية، ويبدو أنه وضع في معياره 3 مناطق تبدو أنها كثيرا ما تستهدف من الجانب الإيراني. هناك دولة الكويت، دولة البحرين والأردن، والجانب الإيراني هنا الحرس الثوري يقول بأنه من خلال هذه الهجمات يقصف مواقع انطلاق الهجمات، سواء منها المسيرات أو الطائرات المقاتلة، أو كذلك مواقع الذخيرة والتزود بالنسبة للقوات الأمريكية، وكذلك مواقع الدعم اللوجستي وانطلاق الصواريخ. هذا هو التعريف الحالي. السؤال، لماذا تريد طهران هذه المعادلة؟ تقول بأنها تريد من هذه المعادلة ضرب مواقع اللوجستيك التابعة للقوات الأمريكية، وهو أن تقضي على كل ما يمكن أن يشكل دعما حقيقيا للولايات المتحدة الأمريكية في أي عمليات مقبلة باتجاه طهران، باعتبار أن الجانب الإيراني يرى بأن هذه المواجهة ربما قد لا تنتهي حاليا، وربما قد تتطور إلى مواجهة مفتوحة، ويريد بشكل أو بآخر أن يضرب نوعا ما يمكن أن يشكل دعما وإسنادا للقوات الأمريكية في مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية. هناك المشهد الآخر وهو المشهد المرتقب الذي يتحدث عنه الإيرانيون نشوان، وهي ما اصطلح عليه هنا من قبل القادة العسكريين الإيرانيين، وهي ما يسمى بالحرب الإقليمية، بمعنى توسيع الجبهات وضرب مواقع القوات الأمريكية في بحر العرب. كل هذا يدخل ضمن سيناريو المواجهة ويعلن عنه القادة العسكريون هنا في إيران.
0: طب دعنا نتابع الآن، أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن. دعنا نتابع مع محمد الأحمد ما يقوله الأمريكيون، خاصة وسط هذا التصعيد، وأيضا في ظل تحذير للرئيس ترامب محمد الأحمد من انزلاق المنطقة إلى تصعيد أكبر وأخطر إذا لم يتم ردع إيران كما قال.
4: وبموازاة ذلك أيضا الرئيس ترامب يبدو أنه أيضا يريد تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، بعد أن دعا في منشور له قبل قليل دعا الجمهوريين إلى توسيع مشروع قانون بشأن العقوبات على روسيا ليشمل إيران أيضا، حيث أكد ترامب أن السناتور لينزي غراهام كان يعمل بالفعل على إدخال هذا التعديل قبل وفاته. ترامب على ما يبدو يسعى لنقل إيران إلى داخل حزمة عقوبات واسعة صممت أساسا لخنق مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا. طبعا يأتي ذلك على وقع مزيد من التصعيد مع إيران عقب مقتل الجنديين الأمريكيين وفقدان ثالث في الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة جوية في الأردن. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس أنها نفذت الليلة 8 على التوالي من هذه الضربات ضد إيران، والتي شملت منشآت للمراقبة الساحلية ودفاعات جوية وبحرية إضافية، إضافة إلى مواقع تابعة للحرس الثوري المتورطة بحسب بيان القيادة المركزية في هجوم الأردن. الرئيس دونالد ترامب عقب الحادث بدأ أيضا أكثر تشددا، أكد أن هذه الحرب لا تزال ضرورية، مشيرا إلى أن من واجب واشنطن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومعتبرا أيضا في ما يبدو على أنه انهيار لمدة

0: مذكرة التفاهم أن موقف طهران من هذه المذكرة لم يعد يهمه في هذا السياق. وبحسب تقارير أمريكية، الرئيس دونالد ترامب كان قد بحث يوم الثلاثاء الماضي مع فريقه للأمن القومي قبل حادث الأردن خيارات لتصعيد إضافي خلال الأيام المقبلة، بالتزامن أيضا مع تقارير أشارت إلى قراره إرسال دفعة جديدة من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل، والتي تسمح بالقيام بعمليات وضربات عسكرية بعيدة المدى ضد الأهداف الإيرانية، بالإضافة إلى قدرات عسكرية إضافية من بينها مقاتلات F-15 و16 والF-35 وطائرات شبحية أخرى للمنطقة. طبعا هجوم الأردن بحسب كثيرين ومن بينهم الجمهوريين نشوان يعطي ترامب سببا إضافيا للمضي في هذا التصعيد، خاصة أن اجتماع مجلس الأمن القومي بحث احتمال شن ضربات تستهدف أهداف استراتيجية داخل إيران، من بينها حتى مواقع نووية وأيضا الجسور ومنشآت الطاقة. وترامب كان قد هدد في السابق بالقيام بمثل هذه الخطوة. تزامنا مع ذلك، يتواصل السجال السياسي حول الحرب مع إيران بين الإدارة الأمريكية والديمقراطيين عقب حادث الأردن، مع تزايد النقاش بشأن جدوى هذه العمليات العسكرية وأهدافها. في مقابلة مع شبكة الاي بي سي، اعتبر كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي ماك وورنر أن ما يجري حرب اختيارية من جانب ترامب وإدارته، وأكد بأن الضربات يبدو أنها لم تنجح في القضاء على القدرات الصاروخية أو المسيرات الإيرانية، ومحذرا من أن أي محاولة للتعامل ميدانيا مع مخزونات إيران من اليورانيوم على التخصيب ستتطلب انتشارا بريا واسعا قد يصل إلى 15,000 جندي. طبعا مارك وورنر يطلع بشكل دوري على أحدث التقارير الاستخباراتية المتعلقة بالحرب على إيران. لفت أيضا إلى أن طهران ما تزال تعتمد على مسيرات منخفضة الكلفة، فيما تنفق الولايات المتحدة ملايين الدولارات لاعتراضها، في إشارة إلى استنزاف مكلف قد يطيل أمد هذه المواجهة. وهو ما يفسر أيضا رفض الديمقراطيين الأسبوع الماضي في خطوة إجرائية مشروع الإنفاق الدفاعي المقترح من جانب إدارة ترامب، لأنهم يطالبون باستراتيجية واضحة، استراتيجية خروج من هذه الأزمة وأيضا إنهاء هذه الحرب.
1: شكرا.
0: والدفع باتجاه المسار الدبلوماسي نشوان.
1: شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن مراسل الجزيرة. في الوقت الذي نشطت فيه المساعي الدبلوماسية لإيجاد حل لمعضلة مضيق هرمز، كانت قرارات التصعيد تصاغ بعيدا عن غرف الدبلوماسية. في التحقيق التالي نسأل كيف تحول مسار التفاهم إلى مواجهة متصاعدة، ونتتبع خفايا وكواليس انهيار مسار هرمز.
2: لماذا انزلق مسار التهدئة فجأة من مسار تفاوضي إلى مواجهة بدأت كل عناصرها تتشكل؟ ولماذا تقرر إطلاق أول قذيفة على أول سفينة بينما كانت الأنظار تتجه لترجمة المذكرة إلى تفاهم؟ في هذا التقرير التحقيقي سنبحث عن أجوبة لفهم سبب جولة من التصعيد لم يتوقعها أحد رغم التهديدات، وهي الأخطر منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
3: كانت نقطة التحول هي الهجوم الإيراني على ناقلات النفط التابعة للسعودية وقطر، ومن هناك بدأ التصعيد.
4: الجواب سهل، لأن الحرس الثوري يتحكم بمضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
5: هاجمت إيران من دون مسوغ 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد طواقمها أو فقدانهم أو إصابتهم، ولا يوجد أي مبرر أو عذر لمثل هذه الهجمات.
2: لنقف على الملابسات التي أفضت لارتفاع معدل التوتر، نعود للتثبت من المسار الزمني للأحداث ميدانياً. في 6 يوليو الحالي، 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات متعاقبة أثناء إبحارها قبالة شواطئ عمان جنوبي مضيق هرمز. تشتعل النيران في ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية بعد هجوم جوي استهدفها، وتتعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم مماثل قبل أن تستهدف سفينة ثالثة ترفع علم ليبيريا. كان ذلك قراراً عسكرياً لم يبدو متلائماً مع مضي القرار السياسي في التفاوض، بل إن القرار العسكري اختار

0: مرور إلى التصعيد، رغم أن مذكرة التفاهم أرست آليات تواصل أبرزها الخط الساخن. بعد استهداف إيران النقلات كان متوقعاً أن الولايات المتحدة سترد، وبدأت القيادة المركزية بتنفيذ ضربات تستهدف السواحل الإيرانية الجنوبية.
1: You've seen us.
2: نفذنا ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي، ونستمر بإضعاف قدرة إيران على تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرتها البحرية.
0: الاستهدافات الأمريكية لمواقع إيرانية كانت تقابل بهجمات يشنها الحرس الثوري على دول الخليج، من بينها سلطنة عمان التي تحتضن اجتماعات لحل معضلة المضيق، مستثنياً 20 بارجة حربية وحاملتي طائرات أمريكيتين ترابطان في بحر العرب. سلطنة عمان هي واحدة من الوسطاء، لماذا استهدف الحرس سلطنة عمان؟
3: الحرس لديه أدوات لمراقبة النشاط العسكري، ولدينا إثباتات أن طائرات وصواريخ انطلقت من قواعد أمريكية في عمان، ولدينا وثائق وإثباتات ولا يمكنهم نفي ذلك.
0: حملنا إجابة القائد السابق في الحرس الثوري ونقلناها إلى الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية. فهل تعرضت الأصول العملياتية الأمريكية في المنطقة لأضرار؟
2: ما تروج له إيران من ادعاءات غير صحيح. تواصل الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها بكامل قدراتها في أنحاء المنطقة، واستهداف إيران بصواريخ ومسيرات دول الخليج المجاورة لم يحدث أي تأثير عملياتي على الجيش الأمريكي.
0: ومع تضارب الروايات بشأن مسار الأحداث يتحدد السؤال، لماذا صدر قرار عسكري إيراني بأنه لابد من المرور إلى التصعيد في هرمز؟ لذا كان لابد من استكشاف الفتيل وراء دخان الذخائر العابرة فوق المضيق. فهل حقاً تركت مذكرة التفاهم فيما تضمنته فجوات أفضت لهذا التدهور الميداني؟ نقلنا التساؤل إلى الدبلوماسي السابق في دولة الوساطة باكستان، ضيفنا من إسلام أباد محمد عبد الباسط المطلع على كواليس الوساطة التي قادها المشير عاصم منير.
4: كانت باكستان واضحة في أن جميع القضايا لا يمكن تسويتها من خلال مذكرة التفاهم وحدها، وأن الطرفين سيحتاجان إلى فترة زمنية لمعالجة الملفات المختلفة.
0: يظهر هنا مبرر هو قابلية المادة الخامسة من مذكرة التفاهم للتأويل. طهران تقرأ فيها إقراراً بنفوذها على هرمز.
3: وفقاً للمذكرة، إيران تتحكم في كامل المضيق وبالملاحة داخله. إيران أتاحت ممراً آمناً للملاحة، لكن بعض السفن تمر عبر مسار جنوبي قرب سواحل عمان، وهو مسار خطير وفيه ألغام.
0: بينما ترى واشنطن أنها تلزم إيران بوقف تهديداتها لأمن الملاحة الدولية.
2: لا تزال حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز، فالمضيق مفتوح وقد استخدمه عدد من السفن التجارية خلال الأيام السبعة الماضية، ولا تزال تستخدمه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها.
0: ولكن هل تصمد هذه الذريعة كثيراً؟ وهل هي مبرر كاف لاستدعاء مشهد المواجهة؟
4: لدي مؤشرات من إسلام أباد أننا على اتصال مع إيران، وقائد الجيش يتواصل مع عباس عراقجي وقليباف، وأنا واثق أنه خلال اليومين المقبلين سنشهد بعض التقدم نحو وقف لإطلاق النار ولو كان مؤقتاً.
0: إلا أن المعلومات التي قدمها ضيفنا من إسلام أباد طرحت علامات استفهام إضافية وتتعلق بمن يتخذ القرار في طهران. لنفهم وزن هذا السؤال يجب أن نعود لفهم ما حدث في مسقط في 11 من يوليو الحالي. فبعد ساعات من عودة التوتر الميداني تلاحقت جهود دبلوماسية مكوكية قادتها عمان وقطر لتقود في اجتماع مطول في مسقط إلى وضع تصور أولي هو الأكثر نضجاً من بين ما طرح من تصورات لوضع محددات توافقية للعبور في هرمز. ولم يبقى إلا مراجعة القرار في طهران بعد أن أقر وزير الخارجية عباس عراقجي بأن التفويض الممنوح للوفد لا يشمل حق اتخاذ القرار. ولكن بضع ساعات بعد توجه طائرة عرقتشي إلى بلاده، شن الحرس الثوري هجوماً شمل محافظة مسندم

0: في عمان.
1: الحرس مسؤول عن أمن المضيق والسيطرة عليه، وهم يقومون بما يتطلبه لإسناد مهمة السياسيين كما في حالة عرقجي، لكن البرلمان والمرشد يجب أن يقبل بالقرار حول أي مقترح لمسارات العبور.
2: حتى وإن كان الحرس الثوري هو من يتخذ القرارات، فإنه يضع في الحسبان المصلحة العليا لإيران، وحالياً من مصلحة إيران تحقيق السلام في المنطقة من وجهة نظري، فهم لا يستطيعون خوض هذه الحرب إلى ما لا نهاية، فهذا ليس من مصلحتهم.
0: وبين حالة لا حرب ولا سلم، قرر الحرس الثوري المرور إلى خطوة إضافية، فأعلن أن مضيق هرمز غدا مغلقاً. بعد يومين أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
3: نحن نحمي السفن التجارية ونفرض حصاراً بحرياً صارماً على أي سفن تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
1: نحن في زمن حرب، ولا يوجد وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وربما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار ورفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، قد تتوافر حينئذ ظروف جديدة تتيح تجديد مذكرة التفاهم.
0: أثناء إعداد هذا التقرير التحقيقي، لاحظنا تطوراً لحجم ومواقع القصف الأمريكي داخل إيران، ليتوسع من تركيز على البنية العسكرية في الساحل الجنوبي إلى بنية تحتية لطرق الربط بين بعض المحافظات. وترافقت مع كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال توسع العملية العسكرية نحو منشآت يشتبه بارتباطها ببرنامج إيران النووي أو شن هجمات برية، وعادت جزيرة خارك إلى الواجهة. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية رفض الإجابة عن سؤالنا حول تغيير مهمة القوات الأمريكية، واكتفى بالحديث عن مستوى الجاهزية لأي تكليف محتمل.
3: ما يمكنني قوله هو أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليه. لدينا حالياً أكثر من 50,000 جندي منتشرون في الشرق الأوسط، وهم مدربون جيداً ومستعدون على نحو كامل وجاهزون لتنفيذ ما يطلب منهم.
1: وفق إعلان مقر خاتم الأنبياء، نحن جاهزون لاستمرار الحرب لخمس سنوات أخرى، كل شيء جاهز.
0: وبتفكيك كل هذه الأحداث وإعادة تركيبها، بدا واضحاً أن هذه الأزمة كانت تدار عبر قرارين في إيران تتباين رؤيتهما لمذكرة التفاهم، ولم تتأخر التصريحات في الداخل الإيراني لترجيح ذلك. السؤال الآن، مع ارتفاع وتيرة العمليات القتالية، ما هو مصير مذكرة التفاهم وما هو ثمن اللامذكرة؟
1: أعتقد أن المذكرة ميتة، لأن هناك ثلاثة من شروط المذكرة غير قائمة، وهي تتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان ومناطق أخرى، وهذه الشروط غير قائمة حالياً.
2: إذا انهارت مذكرة التفاهم، فسندخل في حالة من الانحدار الحر، ولا أعتقد أن أياً من الطرفين يستطيع تحمل تبعات ذلك.
4: وللنقاش معنا من جدة الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي المحلل السياسي، وهنا في الاستوديو نرحب بالدكتور محمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي، نرحب من واشنطن بأدولفو فرانكو محلل استراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران بهادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكم جميعا. دكتور محمد أحمد العوضي، في ظل هذا الاستهداف المكثف الذي تغيرت وتيرته الآن مع تكثيف الاستهداف للأردن، الكويت، البحرين وغيرها من المناطق، هل تعتقد بأن الأمور باتجاه مزيد من التصعيد، وما خيارات دول المنطقة لا سيما الدول الخليجية؟
5: نعم نشوان، يعني في الواضح أن الأمور يوما عن يوم تزداد تعقيدا، وما يقوم به الأمريكان أمانة هي الفكرة أن الإيرانيون ما زالوا يحتفظون في هذه الورقة، ورقة المضيق، حتى يناوروا فيها. فما يقوم به الأمريكان اليوم عزل إيران عن المضيق من خلال ما يسمى العزل تحت النيران حتى يصلوا، وفعلا وصلوا في بعض المناطق في العمق الإيراني، حتى يجبروا الإيرانيون عندما يأتوا إلى طاولة المفاوضات يقدموا تنازلات أكبر. يعني في المفاوضات التي كانت تسبق هذه الجولات كانوا الإيرانيين يقدمون تنازلات صغيرة مقابل الحصول على تنازلات أكبر. أما اليوم لو نلاحظ جميعا بأن لا يتم الحديث عن السلاح النووي، لو لاحظنا كل ما هنالك أن الأهم عزل إيران عن المضيق حتى لا تكون لديها ورقة للمناورة، ومن ثم لما تجلس على طاولة تستطيع أن تفاوضها الولايات المتحدة دون أن تكون أي ورقة بجانبهم. أما من ناحية التوسع في الضربات وما نشهده في الأيام على الأقل الثمانية هذه الماضية، طبعا هذا ينوم على يعني أمرين أساسيين. الأمر الأول أن إيران تريد أن تشغل المنطقة وتدخل هؤلاء الدول في مزيد من الفوضى، وحتى يجبروا الولايات المتحدة للرجوع لطاولة المفاوضات من جانب. ومن جانب ثاني هذه استراتيجية إيرانية تريد أن تثبت أننا ما زلنا على أرض المعركة، أننا ما زلنا نقوم في معادلة الرد بالرد. عندما يضرب مثلا ميناء في إيران يتم استهداف ميناء في الأردن أو في الكويت أو ما شابه، وقد نصل أو إما أن نكون قد وصلنا إلى ما يسمى الزيرو سم جيم وهي المعادلة الصفرية، وهذا ما يعول عليه الإيرانيون. ولكن من جانب نعتقد أن سنشاهد المزيد من التصعيد، حيث أن من فترة سابقة وقبل الهدنة ذكرتها بأن الحرب لن تقف على هذه النقطة ولن تقف عند هذه النقطة، بل سنشاهد المزيد، لأن إلى اليوم لم تؤتى بجدواها هذه الحرب.
4: طيب دكتور إياد رفاعي، إذا ما اعتمدنا هذا السيناريو القائم على فكرة التصعيد المبنية أصلا على سيناريوهين، إما اتفاق وإما مزيد من التصعيد العسكري، وبالتالي إلى أي مدى دول المنطقة لا سيما دول الخليج الآن عليها أن تعيد التفكير في استراتيجيها، في استراتيجية التعاطي مع الحالة القائمة، هذه حالة التصعيد المستمرة؟ دكتور إياد، إذا كنت لم تسمعني أكرر عليك السؤال مرة أخرى. دكتور إياد الرفاعي، ما خيارات الدول المنطقة ولا سيما دول الخليج إذا ما استمر هذا الوضع القائم وضع التصعيد؟
6: تسمعني أستاذ؟
4: أسمعك دكتور إياد، تفضل.
6: نعم الآن واضح، فصلت السماعة. أرحب بك أستاذ نشوان وبالسيدات والسادة المشاهدين وضيوفك الأكارم كذلك. للأسف من الواضح أن الإيرانيون يستخدمون المضيق كمكان لرفع وخفض مستوى نسق التوتر في هذه الأزمة، وهذا أمر خطير لأن المضيق معبر عالمي وليس معبر إقليمي فقط، ومن الخطير إدخال المعابر المائية الدولية في أزمات كهذه، وهذه ستشكل سابقة تاريخية قد تنهجها دول أخرى. بكل تأكيد أن استراتيجيات لن تبقى كما هي. لعلنا ذكرنا قبل أسبوع من الآن في محطتكم بأن دائما المفاوضات هي سلاح سياسي مثلها مثل باقي الأدوات السياسية، عندما تستخدم بشكل كبير قد تؤدي إلى نتائج عكس المرغوبة. فبالتالي عندما تشعر دول الخليج بخطر وجودي على أمنها واستقرارها، بكل تأكيد أنها استراتيجياتها تتبع إحساسها بالخطر الوجودي. ضرب محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه هذا يشكل خطر وجودي على هذه الدول. فبكل تأكيد أن الاستخدام الإيراني للمضيق كمكان لرفع وخفض التوتر قد يؤدي لإيران بمكاسب فورية مذهلة، لكن على المدى المتوسط والبعيد فإنه يعيد رسم التحالفات الإقليمية، وكذلك يعيد رسم الأدوات المستخدمة في هذه الأزمة من دول الخليج وكذلك من الدول العربية الأخرى. نعم المكاسب قد تكون مغرية للجانب الإيراني الآن، لكن خطر استخدام المضيق بهذا الشكل سيؤدي بالدول الخليجية والدول العربية ودول الشرق الأوسط بشكل عام وكذلك باكستان ودول أفريقيا إلى إعادة رسم سياساتها واستخدام أدوات جديدة قد يكون منها أدوات الردع العسكري وليس فقط صد الهجمات، وهذا أمر معلوم في توازنات القوى. عندما تشكل خطرا وجوديا على دول بكل تأكيد تأكد أن هذه الدول سترد عليك بشكل موازي للخطر الذي تشكله عليها. وهنا للأسف يظهر لنا أستاذ نشوان المأزق الذي وضعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ووضعت فيه المنطقة. هل من المعقول أن أمريكا لم تحسب تبعات هذه الحرب، لم تكن تفكر بإغلاق مضيق هرمز؟ من الواضح غياب الاستراتيجية. من الملاحظ تغيير الأدوات والنهج الأمريكي أسبوعا وراء الآخر. مرة أمريكا تذهب إلى طاولة المفاوضات فقط لأن مضيق هرمز أرهقها، مرة تستخدم السلاح، مرة تقول يجب أن

0: نذهب إلى السلام. فتغيير الاستراتيجيات وتغيير النهج الأمريكي بخصوص مضيق هرمز يدلل على أن صانع القرار الأمريكي لم يأخذ في الحسبان استخدام إيران لهذا المضيق كورقة ضغط. وهنا يظهر المأزق الاستراتيجي الذي وضعت فيه الولايات المتحدة نفسها والاقتصاد العالمي معها بهذا الشكل الذي نعيشه الآن.
1: طيب سيد أدولفو فرانكو، هذا الكلام ليس جديدا، فكرة أن تلام واشنطن على استراتيجية غير واضحة ليس جديدا، لكن اسمح لي هنا، حين يتركز الحديث على هرمز، هل معنى أننا اليوم انتقلنا من مرحلة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة الحرب على هرمز بعنوان حرب السيطرة على الطاقة وعلى تدفق الطاقة؟
2: Well, that's an excellent question.
3: سؤال ممتاز فعلا. أنا وافق على معظم ما تفضل به الضيفان الدكتور العوضي والدكتور الرفاعي. كما تفضل الدكتور العوضي، فهذا النزاع انطلق بسبب اليورانيوم وموضوعه الأساسي اليورانيوم، ولم نعد نتحدث عن اليورانيوم. إيران تقول أن لديها أوراق ضغط إلى ما هنالك، ولكن إذا فتح المضيق بكل بساطة وعاد إلى مكان ما يجب أن يكون عليه وهو ممر مائي دولي وركزنا أكثر على اليورانيوم، أعتقد أنه يمكننا أن نحقق الكثير من التقدم من الجانبين. ولكن لنكن واضحين، في نهاية المطاف إيران ترفض الحديث عن اليورانيوم، تفضل المطالة والتأخير، وكما أسلف ضيفكم هي تستخدم ورقة ضغط هرمز لا سيما ضد الدول العربية، ضد حلفائنا من الدول العربية من أجل أن تخلق هذه الفوضى، ولكن هذا مؤقت. لقد اقتربنا من مرحلة حيث أن هذا التصعيد سوف يؤدي إلى الكثير من الاعتداءات الإيرانية على الدول الحليفة لنا، الدول العربية بما فيها مصانع التحلية في الكويت. كل الدول في الخليج سوف تجر إلى هذه الحرب، سواء كان ذلك بسبب الولايات المتحدة أو إيران، هذا موضوع آخر، ولكن إيران هي التي تضربهم وتضرب بناهم التحتية المدنية. كما تفضل ضيفكم الدكتور الرفاعي، نحن نرى أن إيران ستكون في مواجهة العالم، فمن المستحيل أن أصدق أن دول المنطقة سوف تستمر بتحمل ما اعتبرته مثلا دولة الكويت ضربات إرهابية واعتبرته مملكة البحرين خيانة. دعونا لا ننسى أن إيران ضربت 12 دولة بما فيها عمان وأذربيجان، وعمان ليست جزءا من هذا النزاع. إذن بدأنا نرى إيران على طبيعتها وعلى حقيقتها، والنزاع لم يعد محصورا بالولايات المتحدة، صار إقليميا وقريبا سيصير عالميا. إذن السؤال هو، لو أن الوضع في مضيق هرمز عرف الاستقرار، حين ذاك يمكننا أن نركز على سبب انطلاق هذه الحرب، وإيران قالت أنها مستعدة للتفاوض حول اليورانيوم، ولكن طالما أن هذا هو الوضع في المضيق ستحتاج الولايات المتحدة إلى التصعيد، وفي مرحلة ما ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مأساوية من أجل السيطرة على هذا المضيق لما فيه مصلحة التجارة الدولية، وللأسف هذا سوف يحصل ربما بعد أسبوع أو أسبوعين، إلا إذا عادت إيران إلى طاولة المفاوضات.
1: طيب اسمح لي هنا حتى نستفيد من الوقت سيد أدولفو فرانكو، أنا أتحول إلى هادي أفقهي في طهران. وزير الطاقة الأمريكي قال إذا كانت إيران مستعدة للدبلوماسية فنحن جاهزون، وإلا فسنواصل عملية ضمان ما تصف ضمان الملاحة البحرية. ألا تعتقد بأن النظام القائم في إيران حاليا ينبغي عليه أن يمنح الرئيس ترامب مخرجا من هذه الحرب، أيضا بمساعدته على أن يكون أكثر مرونة في ما يتعلق بالجانب الدبلوماسي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ نشوان والضيوف والمشاهدين الأعزاء. يعني منحت إيران عدة مرات، سواء في زمن بايدن عندما وقعنا على الاتفاق النووي والتزمت وطبقت إيران كل المواد 15 التي وردت في مذكرة الاتفاق، ولكن ترامب كان في ذهنه شيء آخر، وكان من وراء ذهنه شخص آخر هو أسوأ

0: ومنه إجراما وهو نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية. فإذا عندما وصل إلى البيت الأبيض عام 2018 مزق الاتفاق النووي وهدد إيران وقصف منشآتنا النووية، وهذه كذلك جريمة حرب لأن المنشآت النووية بتأييد وتصديق من وكالة الطاقة الذرية أنه خلال 14 تقريرا أكدت أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. عندما وصل مرة أخرى ترامب إلى البيت الأبيض هذه المرة كذلك، يعني قبل أن يصل إلى البيت الأبيض كان يتوعد إيران من أن يجب على إيران أن تبتعد عن إنتاج السلاح النووي، في حين أنه من داخل مؤسساته الأمنية، أنا أتذكر ويليام بيرنز كان يومها رئيس للCIA وقال له ليست لدينا أي معلومات من أن إيران تذهب إلى إنتاج سلاح نووي. وكذلك مسؤولة الأمن القومي عندما اعترضت على التقرير وأكدت أنه ليس لدينا أي معلومات أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي أنبها وعزلها. إذن هناك شيء آخر يبحث عنه ترامب وهو إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية والسيطرة والهيمنة على آبار النفط والغاز والمعادن الثمينة. نعم،
1: لكنه نفى في أكثر من مناسبة أن يكون هدفه هو الإطاحة بهذا النظام.
0: لا، هو صرح ولم يستطع أساسا. بداية الحرب الأربعين يوما كان هدفها وأعلنها في أول ظهور له بعد قصف بيت سماحة الإمام الشهيد والمنشآت في الحقيقة العسكرية والمدنية واستشهاد القادة من الصف الأول العسكري، في أول ظهور له قال يجب على إيران أن تستسلم. ما معنى أن تستسلم؟ يعني أن يسقط النظام. وبعدها كان هناك مخطط حسب التقارير السرية أنه كان هناك عملية تقسيم إيران وتجزئة إيران، هذا لم ينجح. وهناك الآن تقارير كثيرة سواء في الداخل الأمريكي أو في مراكز البحثية والاستراتيجية في كثير من مناطق العالم أنه لم يحقق أي من أهدافه، لأنه كانت حساباته خاطئة. أستاذ نشوان، حسابات ترامب كانت أكثر شيء ستستمر هذه المعركة 4 أيام وينتهي كل شيء ويحصل يعاد سيناريو فنزويلا ولكن بشكل أكثر.
1: والحقيقة هذا الموضوع سيد هادي أفقهي بحاجة إلى مزيد من التقصي والبحث والنقاش أيضا، علنا ربما لدينا وقت أيضا لمناقشته. لكن اسمح لي هنا أن أعود إلى الدكتور محمد هنا في الاستوديو. أشرت إلى استراتيجية إيرانية. الآن ماذا لدينا؟ لدينا مصادر في الأردن في الكويت تقول إن بعض الأهداف التي استهدفتها إيران غير ذات طابع عسكري، لا علاقة لها بالعسكر، أهداف إما ذات بنية تحتية، طبيعة مدنية. إذا ما أردنا أن نفهم هذه الاستراتيجية، كيف تنظرون إلى هذه الاستراتيجية الإيرانية وما الهدف من استهداف أهداف بهذا الشكل؟
2: نعم نشوان، وهذا صحيح فعلا. يعني الادعاءات الإيرانية اللي دائما تدعي في كل مناسبة أن نحن نستهدف المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية إن كانت في الكويت أو في دول الخليج أو الأردن، وهذا كلام يعني عار عن الصحة تماما لسبب بسيط. يعني أن الكل شاهد أن معظم المنشآت التي استهدفت هي منشآت مدنية. المصابون الذين أصيبوا بغض النظر إن كانوا نعم من القوات المسلحة ورجال الإطفاء، وأيضا هناك
1: الهدف من ذلك.
2: هناك مدنيين. نعم، الهدف أنا قلت لك يعني في الدرجة الأولى الهدف هي مسألة المزيد من إثارة الفوضى، وهذه استراتيجية توزيع الأهداف حتى تشغل المنطقة في أكثر من جبهة. وهذا يجرني إلى شيء مهم، يعني كثير يتردد الحديث عن مثلا ما هو رد دول مجلس التعاون على هذا التصعيد أو هذه الاستهدافات. وأيضا أنا دائما أذكرها، يبقى دول مجلس التعاون تمتلك العدة والعتاد والقوة العسكرية واقتصادها يؤهلها، ولكن استراتيجيتها اليوم متى ما حان الوقت أن تتدخل صدقني ستدخل.
1: لكن قد يقول لك الإيراني دكتور محمد، نعم، المقابل، نعم، ليس من مصلحتي أن أستهدف أهداف بهذا الشكل، ربما قد تكون عن طريق الخطأ أو الصدفة، طالما أنني بحاجة إلى دول الخليج على المدى المنظور، خاصة في مسألة تعلم أن دول الخليج توسطت لإعادة الطرفين إلى طاولة
2: يعني يفترض لو كان هذا النظام عاقلا على الأقل، بدليل أن يعني هم أول ما استهدفوا الوسطاء، هم الآن بات الدولة معزولة سياسيا ودبلوماسيا، يستهدفون حتى الوسطاء الذين يريدون أن تشلونهم من هذا الصراع وهذا الاحتدام. ومن جانب ثاني أنت إحنا نلاحظ أن اليوم بات بالعلن يعني يصرح الحرس الثوري عندما يقول أي استهداف أمريكي للبنية التحتية

0: إيران سيقابلها بالمثل للبنى التحتية لدول مجلس التعاون. يعني هذه ليست مسألة استراتيجية حرب، إنما هذا أساسا أمر متأصل، لأن هذه الدول أساسا تنموية فاقتهم، وهم فشلوا في خلق أذرع في هذه الدول حتى تناصرهم ويأتمرون بأمرهم. فمن ثم عليهم أن اليوم لابد أن نوجه لهم هذه الضربات ونوسع مسرح العمليات لمزيد من الإثارة والفوضى.
1: دكتور إياد رفاعي، أشرت إلى ربما فلنقل أعيد تسميتها هنا، ربما قد تكون ضبابية الأهداف، ضبابية الاستراتيجية الأمريكية، لكن هرمز اليوم يبدو مرتكزا، يبدو محورا أساسيا في هذا الصراع. هل بناء على ذلك أنه لو انتهت مشكلة هرمز ستنتهي الحرب اليوم؟
2: هذا السؤال يدلل بالفعل على ضبابية الاستراتيجية الأمريكية. عندما بدأت الحرب لم يكن مضيق هرمز موضوعا للنقاش أساسا، كان النقاش حول السلاح النووي، حول تغيير السلوك الإيراني في الشرق الأوسط، حول تغييرات داخل إيران وخارجها من قبل النظام الإيراني. بعد شهرين من اندلاع الحرب أصبح النقاش هو مضيق هرمز، وهذا بالفعل يدلل على غياب استراتيجية أمريكية واضحة في هذا المأزق. إدخال مضيق هرمز من الجانب الإيراني قد يكون إدخالا ذكيا، لكنه انتحاري في الوقت نفسه، لأن إدخال مضيق هرمز للمعادلة يغير استراتيجيات اللاعبين الإقليميين والدوليين، ويجعل الجميع يشعر بالخطر. وأنت كدولة مثل إيران لا تريد من الجميع أن يشعر بالخطر ويتحد ضدك. هذه مأزق دبل، يعني هذا المأزق على الجانبين، على الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. هنا فقط توضيح بسيط على موضوع التواجد العسكري الأمريكي. أعتقد من أصل 192 دولة حول العالم، من القوات العسكرية الأمريكية سواء الجيش الأمريكي أو الاستخبارات الأمريكية، تتواجد في 120 دولة حول العالم. معظم دول العالم تشهد إما تواجد برسونال أفراد عسكريين أمريكيين أو أفراد استخبارات أمريكية. إذا نظر الإيرانيون إلى أذربيجان سيجدون قوات أمريكية، إذا نظروا إلى باكستان سيجدون قوات إيرانية، إذا نظروا إلى تركيا أو إذا نظروا إلى البحر. لكن هم يستهدفوا دول الخليج بهدف واضح في نظرية توازن القوى، وهو إعادة رسم خطوط توازن القوى في المنطقة، بأنه من الممكن ومن الطبيعي لإيران أن تقصف دول الخليج متى ما رأت أن هذا القصف يؤدي إلى تحسين خياراتها. وهذا أمر جديد في توازن القوى بين إيران ودول الخليج. لم تكن إيران تقصف دول الخليج عندما لم تشعر بالارتياح، لكنها الآن تستخدم حجة القصف الأمريكي ومحاولة الأمريكان لإرغام النظام الإيراني لإعادة رسم توازن القوى في منطقة الخليج للسنوات المقبلة، لأنه من الطبيعي أن إيران تفرض سيطرة وتضرب دول الخليج وكذلك الأردن كما فعلت إسرائيل. تريد أن توسع من مدارها العسكري ومجالها الحيوي لفرض توازنات إقليمية جديدة. فهنا يجب أن ننتبه على أن الفائدة الإيرانية من قصف دول الخليج هو لرسم حدود جديدة في توازنات القوى الإقليمية، وليس فقط بالنظر للولايات المتحدة الأمريكية أو للمأزق الراهن.
1: طيب سيد أدولفو فرانكو، ما لاحظته الول ستريت جورنال على سبيل المثال قبل أيام، قالت إن تغيير النهج الأمريكي في هذه الحرب انتقل إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نذكر بها الضربات الاستراتيجية النوعية على أهداف إيرانية أول الأمر، ثم انتقلت إلى حصار الموانئ، ثم انتقلت لاحقا إلى مفهوم السيطرة على هرمز وبالتالي إبعاد إيران عن السيطرة على هرمز. هل الانتقال هذا إلى هذه المراحل هو مؤشر ضعف، مؤشر فشل وإخفاق أمريكي فلذلك تم تغيير استراتيجية، أم أنه أمر مدروس بالنسبة للإدارة؟
3: أنا لا أعتقد أنه يشكل فشلاً. أنا عملت في الحكومة وفي هذه التدريبات منذ سنوات. نتحدث عن القيادة المركزية، أنا عملت مع القيادة الجنوبية بالتحديد. هذه كلها خطة تأتي على مراحل، وما يحصل هو بحسب النجاحات والضغوطات التي تتحقق في كل مرحلة. بالنسبة إلى الغضب الملحمي، هذه المرحلة لم تكتمل قبل أن ندخل المفاوضات، وبالتالي لهذا جوانب وأبعاد مختلفة بحسب ردود فعل إيران. بالنسبة إلى مضيق هرمز، أنا أوافق على ما تفضل به الضيفان الكويتي والسعودي باستثناء ما تفضل به الدكتور إياد الرفاعي. إيران هي التي حولت الموضوع حول هرمز، ولسنا نحن كولايات متحدة. نحن تحدثنا عن إجراءات عسكرية، ولكن الهدف منها كان استقطاب إيران إلى طاولة المفاوضات. أما الآن فصارت المسألة فحواها السيطرة على المضيق، وهذا لأن إيران هي التي اختارت ذلك. والآن يجب أن نتعامل مع الموضوع في هذه المرحلة التالية إجابة على سؤالكم، وهو حرمان إيران من السيطرة على المضيق. هم الذين خلقوا هذه الأزمة في المضيق، هم يعتبرون أنهم يمتلكون المضيق ويسيطرون عليه، وأن المسارات الشمالية فقط هي التي يمكن المرور عبرها. هذه آراؤهم هم، وطبعا هذا يتناقض وينتهك كل ما تنص عليه الأسرة الدولية وكذلك حقوق سلطنة عمان. الاستراتيجية الإيرانية هي ما تفضل به ضيفكم الدكتور محمد العواضي، وهو خلق الفوضى، محاولة السيطرة على المضيق من أجل استعماله كورقة ضغط، بما يضغط على الولايات المتحدة للدخول في اتفاق لن يقبله الرئيس ترامب أبدا. لهذا السبب نرى هذه المراحل العسكرية التالية. في مرحلة ما، لنكون واضحين، فالمضيق سوف تحرم إيران من السيطرة عليه. هذا هو الهدف، وهذا شيء نتشاركه مع كافة دول حليفة في المنطقة. أخيرا لو سمحتم، ليس صحيحا أن إيران لا تغش، هي غشت حتى في مرحلة خطة العمل الشاملة المشتركة. وكالة الدولية للطاقة الذرية قالت أن مفتشيها منعوا من الدخول، وهم لا يعترفون بذلك ويرفضون الحديث عن الموضوع لأنهم يسعون إلى الأسلحة النووية، لا سيما الآن أكثر من أي وقت مضى. نحن نتفهم رغبتهم بعد هذا النزاع، ولهذا صار أكثر خطورة اليوم موضوع السلاح النووي، يجب أن نناقشه قبل غيره.
1: طيب سيد أفقهي، اسمح لي أيضا أن أنتقل إلى سيد أفقهي في طهران. تقريبا ثم إجماع لدى المتابعين المحللين الاستراتيجيين، تقريبا في يعني أغلب من استضفناهم هنا ومن نتابعهم في وسائل الإعلام العالمية، على فكرة أهمية هرمز بالنسبة للإيرانيين كسلاح ردع. سؤال افتراضي، وهنا بالحديث عن الاستراتيجية الإيرانية المقابلة للاستراتيجية الأمريكية، ماذا لو فقد الإيرانيون هذا السلاح، سلاح الردع هذا؟
4: اسمح لي أرد على ملاحظة لضيفك من واشنطن. هو قال إنه إيران الآن تمتلك سلاح نووي، ونحن نريد أن ننتزع منها هذا السلاح النووي، إن فهمت الترجمة صحيحا طبعا. ولكن أنا أستشهد من أقوال ترامب نفسه عندما قال لو كان لإيران سلاح نووي لاستعملته في هذه الحرب. هذا الرد على ضيفك من واشنطن. ولكن فيما يتعلق بموضوع ورقة هرمز أستاذ نشوان، هو ليس موضوع ورقة هرمز، يعني ورقة هرمز هم افتعلوها. هرمز كان مفتوح هذا المضيق للقاصي والداني،
1: ليست سلاح ردع للنظام الإيراني
4: كان مفتوح هذا المضيق.
1: ليست سلاح ردع.
4: أحسنتم، الآن نحن في حالة حرب، والآن العدو في مياهنا، واستغل هذا المضيق لتمرير قطع عسكرية وسلاح إلى قواعده المنتشرة في الدول الخليجية وكذلك في الأردن، الذي الآن أصبح مركز للقيادة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية. إذن قضية مضيق هرمز حتى لو حلت، نحن لا نقبل بتواجد وهيمنة أمريكية في المنطقة تهدد مصالحنا كما حصل هذا في ثلاث حروب، وهذا يكفي أن نأخذ الدروس اللازمة. يعني إلى متى يهجم علينا الأمريكي والصهيوني، يوم في حرب 12 يوما، يوم في حرب 40 يوما، والآن يدعون إلى طاولة مفاوضات أخرى، وكذلك عندما لم نتفق معهم تهديد وقف إطلاق نار وثم هجوم ثم مفاوضات. يجب أن نخرج أستاذ نشوان من هذه الحلقة المفرغة. إذن القضية ليست قضية مضيق هرمز. حتى لو مثلا على سبيل المثال كما تفضلت، ربما يحصل أنه انتزع الأمريكي المضيق، مضيق هرمز، هل يستطيع أن يحافظ على أمن المضيق؟ وإيران تشرف إشرافا ولها حدود مائية حوالي 2000 كيلومتر على الشواطئ من الخليج الفارسي إلى مضيق هرمز إلى البحر العرب إلى شمال المحيط الهندي، هل يستطيع أن يحافظ إيران لها مقدورات ومقذوفات من وسط إيران من سمنان إلى أصفهان إلى طهران إلى شيراز تستطيع أن تطرح هذه الصواريخ؟ وتعرف أنه فضلا عن أنه تحت التربة تحت الأراضي الإيرانية هناك مدن للصواريخ، تحت المياه الآن في هرمز والمياه الخليجية هناك

0: مهمتها الرقابة، ولكن إذا اشتد الوطيس هناك أدوات لم تعلن عنها لحد الآن إيران، وستفاجئهم إن شاء الله.
1: طيب. دكتور محمد، لكن ما خيارات إيران إن لم تجابه؟
2: أنا أعتقد إذا كان يقول هم قضية مضيق هرمز افتعلوها، فأقول أنتم قرصنتموها، فلذلك ليس أمامهم خيار إلا توسيع أرض المعركة مثل ما قلت لك، فبالتالي ليس لهم إلا المزيد والمزيد من الفوضى. وخياراتهم العسكرية اليوم أعتقد أن بنسبة أكثر من 60-70% انهارت، ولم يتبقى لهم إلا 30% اليوم. وهذا ما سنشاهده أو ما يترجم على أرض الواقع، أن التخبط حتى في يعني استهداف المناطق. أنا لا أقول أن ليس لديهم أسلحة إلى اليوم، نعم ما زال هناك بعض الصواريخ ومنصات صواريخ وما شابه، ولكن إلى متى سيصمد والعالم كله اليوم يريد؟
1: تعتقد أن دول الخليج تتفهم الموقف الإيراني؟
2: نعم تتفهم. من أي وجهة نظر تعتقد؟ أن من وجهة نظر الرد أم أم أم أم من التماس لهم العذر، أو ماذا تقصد؟
1: من من من, من جهة ضيق خيارات الإيراني، طالما أنه يتم مهاجمتهم، وبالتالي كان هنالك أيضا محاولة خليجية للتدخل سياسيا.
2: نعم ما في شك يعني أستاذ نشوان، أنا قلت لك قبل قليل يعني دول الخليج لما قامت في دور الوساطة ترى لإنقاذ العالم بأسره، ولكن طيب. هم لا يريدون دور الوساطة، وبالتالي عندهم كل الخيارات في الوقت المناسب ليكون الرد في الوقت المناسب.
1: شكرا لك وشكرا لجميع الضيوف محفظ الأسماء والألقاب. الآن إلى هذه الإطلالة الاقتصادية مع يوسف خطاب، ويرصد فيها تحديات الليرة التركية في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية الإقليمية وانعكاساتها على الأسواق.
3: تعيش الليرة التركية تحت وطأة صدمات جيوسياسية متلاحقة في المنطقة، حيث تتداخل أعباء التضخم المرتفع مع نزيف مستمر في أسعار الصرف، ما يجبر الحكومة على اتخاذ تدابير للحماية الاستثنائية لتواكب تآكل مستويات المعيشة وتفاقم العجز التجاري. الليرة التركية سجلت سلسلة تراجعات تاريخية هي الأطول في تاريخها المالي الحديث، متأثرة بتبعات التوتر الجيوسياسي الإقليمي. ووصلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة على مدار 27 أسبوعا متتاليا دون انقطاع، ولامس سعر صرف الليرة أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار عند 47 ليرة و16 قرشا. بهذا تكون الليرة التركية فقدت ما نسبته 100% من ذروة قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ تسجيلها لأعلى قيمة تاريخية لها. انهيار الليرة التركية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والوقود محليا، ما دفع معدلات التضخم لمستوى 32.2%، فيما يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم لمستوى 26% بنهاية 2026. ولمواجهة تآكل القدرة الشرائية، رفعت الحكومة التركية صافي الحد الأدنى للأجور إلى بمعدل 27%، ليصل إلى 28,000 ليرة تركية شهريا، في زيادة يستفيد منها ما يقرب من 9 ملايين عامل. البنك المركزي التركي سيل وقايض ما يقرب من 130 طنا من الذهب بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار خلال مارس وإبريل الماضيين لدعم سعر صرف الليرة. هدف البنك المركزي التركي هو تشديد الأوضاع النقدية وامتصاص فائض السيولة وإبطاء وتيرة الاستهلاك والائتمان لتهدئة الأسعار، لكن المعركة الكبرى للفائدة في مواجهة الضغوط التضخمية المستوردة التي قد تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة.
1: الآن مشاهدينا، وصلنا مرة أخرى إلى رأس الساعة، والتغطية مستمرة من الجزيرة للتصعيد في المنطقة. وفي أحدث المستجدات، قال الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن، أن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية. في هذا السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية أنه جرى إجلاء الطائرات الأمريكية المزودة بالوقود في مطار رامون في الجنوب عقب استهداف إيران للعقبة. في إيران، قال التلفزيون الإيراني أن دوي انفجار سمع في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. وقال الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد. كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء عسلوية في جنوب غربي إيران، في حين قالت وكالة التسنيم إنه تم إسقاط مسيرة من الطراز نفسه في محافظة

0: إيلام غربي البلاد. في الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، وأعلنت وزارة الكهرباء والماء تعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه لحريق إثر هجوم للمرة الثانية خلال يومين. في البحرين قال التلفزيون إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. سنتابع أبرز التطورات معنا من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، انضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغيروة، معنا من واشنطن براس الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكم جميعا. حسن الشوبكي سأبدأ معك، أطلعنا لو سمحت على أحدث البيانات، أحدث المعطيات على المستوى الميداني، وإن كان هنالك أيضا بيانات من المستوى الحكومي.
1: بالفعل نشوان، انتهت يعني قبل نحو ساعتين هذه التهديدات الإيرانية الجديدة. انتقلت تهديدات الحرس الثوري الإيراني للأردن من شرقية البلاد إلى جنوب البلاد، وتحديدا في العقبة على ساحل البحر الأحمر. يعني قال الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية. هذا الاستهداف جاء يعني قبله إطلاق صفارات الإنذار في الأردن عموم أنحاء البلاد، وبعد ذلك تم إسقاط 3 صواريخ إيرانية، وهنالك صاروخ رابع قالت القوات المسلحة الأردنية أنه سقط في منطقة نائية بعيدا عن التجمعات، إضافة إلى أن سلاح الهندسة الملكي التابع للجيش الأردني قد قام يعني متابعة والتعامل مع مخلفات الصواريخ وسقوط الشظايا، وأنه لم يكن هنالك لا أضرار لا مادية ولا بشرية. الأردن يعني هنالك حالة من الجهوزية عالية سواء على صعيد القوات المسلحة الأردنية أو كذلك الحكومة والجهات الرسمية والأمنية الأردنية، باعتبار أن التهديدات الإيرانية لليوم 8 على التوالي. بالأمس كان هنالك تهديد في القاعدة شرقية البلاد ونجم عن استهداف الأردن 10 صواريخ، مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث وإصابة وجرح عدد من الجنود الآخرين الذين يعني تم يعني معالجتهم في المستشفيات الأردنية وإعادتهم إلى منطقة الخدمة من كان منهم أهلا لذلك. كل هذه التطورات تشي نشوان بأن هنالك استهداف للأردن، هذا ما يقوله الساسة. قبل قليل فيصل الفائز رئيس مجلس الأعيان عبر عن استيائه وقال أن إيران تحاول الزج بالأردن في هذه الحرب، وأن الأردن لا ناقة ولا جمل له في هذه الحرب، وقال أن البلاد بأسرها سياسيا وعسكريا تقف في مواجهة هذه التهديدات. إضافة إلى ذلك قبل قليل أيضا كان هناك محادثات ما بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأكد الوزيران على ضرورة إنهاء التصعيد والتأزيم الذي يحدث في الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وطالبا بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وأدانا الاعتداءات ما تم تسميتها الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن، وطالبا بأن يكون صوت العقل هو الذي يحكم المرحلة المقبلة، لا سيما نشوان أن التصعيد يعني يأخذ أشكالا كبيرة وأنه يأخذ أشكالا خطيرة، يعني استهداف العقبة، والعقبة لا يوجد فيها لا قوات عسكرية أمريكية ولا قواعد، هذا من شأنه أن يخلط الأوراق، سيما وأن العقبة الأردنية متاخمة لإيلات الإسرائيلية، وهذا الأمر قد يزج بالأمور إلى ما هو أخطر في الأيام المقبلة.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا حسن شوبكي. نذهب إلى رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، يتابع معك أيضا ما يقال في إسرائيل عن هذا التصعيد.
2: نعم، الجيش الإسرائيلي قال بأنه فعل القبة الحديدية لاعتراض شظايا الصواريخ الإيرانية التي تم اعتراضها وكانت تستهدف مدينة العقبة، وإسرائيليون في مدينة إيلات قالوا بأن شظايا هذه الصواريخ قد سقط بعضها شمالي

0: أي منطقة إيلات، لكنها لم تحدث أي أضرار. وحسب الجيش الإسرائيلي أيضا فإن عدد الصواريخ كان 4-3 تم اعتراضها من قبل القوات الأمريكية، والرابع سقط في منطقة غير مأهولة في مناطق شمالي منطقة إيلات والعقبة، وأنها لم تستدعي أن تقوم إسرائيل وجيشها بأي عمليات أو تغيير التعليمات الصادرة للإسرائيليين في تلك المنطقة، وأبقت على الحالة كما هي دون إعلان حالة الطوارئ. لكن ذلك
1: وليد يعني لثوان معدودة وليد لو سمحت لي فقط، يعني حتى نؤشر هذا الخبر العاجل. إذا هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في منطقة مفتوحة قرب إلى دون أضرار أو إصابات. وأعود لك وليد.
0: نعم، سقطت شمالي منطقة إيلات ولم تحدث أي أضرار، رغم أن هذا الجيش يقول بأنه قد فعل القبة الحديدية لاعتراض الشظايا. على كل حال، تسبب ذلك أيضا في أن بعض الطائرات المزودة بالوقود الأمريكية الموجودة في مطار رامون حسب المصادر الإسرائيلية اضطرت إلى الإخلاء والابتعاد عن تلك المنطقة، كما أن رحلات جوية اثنتان منها إحداها لمدينة حيفا والأخرى كانت نحو مطار بن غوريون شرقي مدينة تل أبيب قد تم تأخيرهما، وتم تأخير دخول رحلة قادمة من دبي أيضا إلى مطار تل أبيب. هذا ما تسببت به، لكن إسرائيل كان واضحا بأنها لم تكن قلقة، لذلك كانت مطمئنة بأن هذه الصواريخ لا تستهدفها. إسرائيل ترى بأن هذا التصعيد هذا الجديد في هذه الجولة وهي الثالثة بين الولايات المتحدة وإيران إنما وضع الموقف على حافة الحرب حسب تقديراتهم، مما دفع بوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى التهديد بأنه إذا ضربت إيران إسرائيل فإن إسرائيل سترد بضراوة ولن تنتظر أي إذن أو رخصة من أحد، بمعنى أنها ستدخل إلى المعركة حتى لو لم تحصل على ضوء أخضر أمريكي. هذا ما قاله كاتس، لكن هذا مستبعد لأنه من اللافت بأن إسرائيل خاصة بما يتعلق بالملف الإيراني لا تستطيع التحرك دون أن يكون لديها ضوء أخضر أمريكي. هي ترى بأن الولايات المتحدة إنما تواصل هذه الجولة وتصعدها في الآونة الأخيرة، وهو ما اضطر سلاح الجو الإسرائيلي إلى أن يبقى في حالة تأهب تحسبا من اضطراره إلى التحرك. لكن واضح بأن إسرائيل تستغل إخراجها من نطاق دائرة الرد الإيراني لمواصلة عملياتها الحربية سواء في لبنان أو سواء في قطاع غزة، وكذلك زيادة ومضاعفة عمليات التوغل في الضفة الغربية وإقامة المستوطنات وإفلات المستوطنين للقيام باعتداءات على الفلسطينيين. تقديراتها بأن الأمور تقترب من الحرب أكثر مما تقترب من احتمال العودة إلى العمل الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، وأن هذا التصعيد قد يتواصل خلال الأيام المقبلة بعد كل ما جرى اليوم وما يجري أيضا إزاء دول الخليج.
1: دعنا نستطلع الوضع من طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. جملة من البيانات من بينها لبحرية الحرس عن الوضع في مضيق هرمز، بيانات لمقر خاتم الأنبياء والحرس والجيش أيضا، هذا فضلا عن تصريحات مستمرة لبعض المسؤولين الإيرانيين. ضعنا في سياقها وسياق الوضع الميداني.
2: نعم نشوان، قبل ذلك نشير إلى خبر نزل قبل قليل عن رئيس إدارة الشرطة بمحافظة خوزستان، وبالتحديد في أبادان كان هناك خبر قيل بأن تفجيرات سمعت بالمدينة. الآن المسؤول في إدارة الشرطة يقول بأن التفجيرات لم تكن هناك أي هجمات أمريكية هذا اليوم على مدينة أبادان، وأن التفجيرات التي تم سماعها هي نتاج لمجموعة من العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الإيرانية. بالنسبة لما حدث اليوم وما يحدث، ربما العنوان الأبرز نشوان هو مسألة مضيق هرمز، وكنا نشير على أن منطقة الصراع وأساس الصراع الإيراني الأمريكي الآن هو من يفرض سيطرته على مضيق هرمز. هناك مؤشران أساسيان تريد من خلالهما إيران أن تؤكد هذه السيطرة. المؤشر الأول هو منع السفن من الاقتراب أو من العبور عبر مضيق هرمز، وشارتها في بيان لها والحرس الثوري في بيان له على منع سفينتين من العبور من مضيق هرمز، وهي

0: رسالة واضحة تريد من خلالها إيران وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني أن يؤكد على أن المضيق وأي عبور من المضيق يجب أن يتم تحت رقابة الحرس الثوري الإيراني عمليا، للإشارة بأن المضيق أعلن بأنه مغلق من قبل الحرس الثوري الإيراني ولا يمكن لأي من السفن أن تعبر سواء من المسارات الإيرانية أو من المسار الدولي أو من المسار الجنوبي الذي يمر عبر سلطنة عمان. سياسيا هناك حديث كذلك لقائد لمستشار السياسي للحرس الثوري الإيراني، وهناك مستويات متعددة في هذا البيان وفي هذا التصريح ليد الله جافاني العميد يد الله جافاني وهو مستشار سياسي للحرس الثوري الإيراني. هناك مستوى في مستوى الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية يقول بأن واشنطن حاولت وتحاول السيطرة على المضيق، لكن هذا غير ممكن، وأن إيران ستواصل سيطرتها على المضيق. أكثر من ذلك يتحدث على أن ما يحدث الآن هو تغيير جيوسياسي مهم من خلاله تستطيع إيران فرض سيطرتها على المضيق. بمعنى آخر، القول الذي تريد أن تقوله طهران بأن هذا الممر المائي الآن، وهذا بحسب تعبير يد الله جافاني العميد يد الله جافاني، يقول بأن المضيق الذي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيده إلى ما قبل الحرب لن يعود إلى تلك المرحلة. وبالتالي نحن الآن أمام عقبة أساسية في التقارب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تريده مفتوحا بشكل كامل دون أي سيطرة من قبل طهران. طهران لا تريد أن تكون هناك إدارة مباشرة لها على المضيق، بمعنى أن هذا النزال العسكري سيتواصل. لكن دائما الحديث الأساسي هنا نشوان هذا النزال العسكري إلى أين سيتجه. هناك تقديرين عسكريين هنا في طهران بحسب المعلومات المتوفرة. التقدير الأول يقول إذا ما ظلت المواجهات على حالها وضمن السيناريو المرسوم يوميا، هجمات أمريكية تبدأ مساء اليوم مساء كل يوم، بعد ذلك تنتهي بهجمات إيرانية على ما تصطلح عليه طهران بالقواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة، إذا ما ظل على هذه الوتيرة فربما نزال الصراع سيتواصل بهذه الوتيرة لأكثر من شهر أو شهرين وربما إلى 3 أشهر، باعتبار أن العمليات منضبطة نوعا ما عسكريا ولا تصل إلى مستوى أن تتحول المواجهات إلى مواجهات عسكرية مفتوحة. لكن التقدير العسكري والذي يكون قد يكون نوعا ما أخطر، وهو تحول هذه المواجهات إلى مواجهات مفتوحة. هناك قراءة هنا في إيران تتحدث على أن الجانب الأمريكي ربما قد يتوجه إلى الضرب في أعماق إيران، بمعنى استهداف مناطق في أعماق إيران، خاصة حينما نتحدث عن العاصمة، نتحدث عن أصفهان، نتحدث عن المدن الكبرى وكذلك عن المنشآت الحيوية والحساسة. الآن القاعدة التي يتحدث عنها الإيرانيون، إذا ما تم استهداف المنشآت الحيوية والمراكز المهمة في البلاد فإن الحرب ستتطور إلى مواجهات مفتوحة على قاعدة المثل بالمثل. أي شيء سيضرب هنا في إيران تقول طهران ويقول القادة العسكريون سيقابل بالمثل فيما يصطلح عليه إيرانيا بالمصالح الأمريكية. وأغلب التقديرات تتحدث على أن خلال المرحلة المقبلة وربما بداية هذا الأسبوع ربما قد نشهد تصعيدا ما، خاصة أن ما كنا نتحدث عنه عن حراك سياسي وعن دور الوسطاء يبدو بحسب ما هو متوفر والأجواء الحاكمة هنا في طهران بأن الوسطاء لحد الساعة لم يستطيعوا فك عقدة الخلافة الإيرانية الأمريكية، ويبدو أن ذلك الأمر غير متوفر قريبا. بمعنى آخر أن عملية الوسطاء لم تستطع حل الإشكال، وأن الإشكال لا يزال قائم، وأن المواجهات ربما ستظل قائما يا على هذا المستوى المتوفر حاليا أو ربما ستتصاعد خلال الأيام المقبلة.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا. دعنا نتحول إلى محمد الأحمد في واشنطن. رئيس ترامب حذر بشكل واضح من أن إذا لم يتم بين قوسين هنا إذا لم يتم ردع إيران فالأمور ستنزلق إلى تصعيد. ربما إلى أي مدى يأخذ هذا التصريح مدى في الولايات المتحدة من التفاعل؟ وأيضا إن كان هنالك أي بيانات محدثة للقيادة المركزية عن الليلة 8 من التصعيد. محمد،
2: نعم، بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية لا بيانات محدثة باستثناء البيان الذي صدر أمس بالنسبة لتصريحات ترامب. في الواقع هي مؤشرات على مرحلة أكثر خطورة بعدما دخلت العمليات العسكرية الأمريكية نشوان مستوى جديد في الواقع من التصعيد عقب مقتل جنديين أمريكيين وأيضا فقدان ثالث و إصابة 4 آخرين في الهجوم الإيراني الذي استهدف القاعدة العسكرية في الأردن، وهي أول خسائر بشرية مباشرة في صفوف القوات الأمريكية منذ ما يمكن وصفه بانهيار مذكرة التفاهم واستئناف المواجهة ردا على ذلك.

0: القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت في الواقع أنها استكملت الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران، حيث أكدت بأن الغارات استهدفت منشآت مراقبة ساحلية ودفاعات جوية ومواقع أيضا لتخزين الصواريخ والمسيرات، لكن أيضا مواقع لقوات الحرس الثوري التي شنت الهجوم في الأردن بحسب ما قالت سنتكوم في إطار ما وصفته برد سريع على ذلك الهجوم. المعطيات في الواقع نشوان هنا في واشنطن تشير إلى أن هذا الحادث قد يشكل نقطة تحول، خاصة أنه يأتي بالتزامن مع تقارير عن دراسة الرئيس ترامب خيارات تصعيد إضافية وقراره بحسب أكسيوس إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة، فضلا عن أصول عسكرية إضافية وصلت أو في طريقها للمنطقة. وفي هذا السياق نيويورك تايمز قبل قليل نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إضافية إلى المنطقة، من بينها مقاتلات F-16 من ألمانيا وكذلك F-35 الشبحية من بريطانيا إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى طائرات إضافية للتزود بالوقود، وكلها مؤشرات على أن المنطقة ذاهبة باتجاه مزيد من التصعيد، لا سيما أن ترامب كان قد حذر في يونيو في أكثر من مناسبة بأن مقتل جنود أمريكيين سيؤدي إلى استئناف الضربات العسكرية على إيران بقوة وبأضعاف مضاعفة. في هذا السياق أيضا التقارير الأمريكية كانت قد كشفت عن مصادر مطلعة بأن اجتماع ترامب الأسبوع الماضي مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بحث توسيع بنك الأهداف ليشمل منشآت استراتيجية وليس أهداف تقليدية. ترامب كان قد هدد في الواقع باستهداف الجسور وكذلك منشآت الطاقة، وبعض التقارير أيضا تتحدث عن مواقع نووية لا سيما موقع جبل الفأس. سياسيا أيضا عقب هذا الحادث ترامب صعد من لهجته، حذر في مقابلته مع صحيفة نيويورك بوست بأن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع إذا لم تردع إيران، حيث أكد بعد مقتل الجنود الأمريكيين أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي بات أولوية، واعتبر أن موقفها من مذكرة التفاهم لم يعد يهم، وهو مؤشرات أيضا وأسئلة تطرح بشأن مصير هذه المذكرة. على صعيد السجال السياسي يتواصل الانقسام السياسي هنا في واشنطن مع تصاعد انتقادات الديمقراطيين بعد هجوم الأردن، في مقابل أيضا تمسك الرئيس ترامب وحلفائه من الصقور الجمهوريين بالتحديد بخيار مواصلة العمليات العسكرية. في هذا السياق وصف كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات السيناتور مارك وورنر في مقابلة مع الاي بي سي الحرب بأنها اختيارية وكارثية، واعتبر أن الضربات لم تنجح في تقويض القدرات الإيرانية كما بدا ذلك جليا في هجوم الأردن، وأشار إلى أنه لا يرى أي حل قريب لأزمة مضيق هرمز، وحذر من أي عمليات برية للحصول على اليورانيوم الإيراني باعتبار أن ذلك سيزيد من التكلفة السياسية في المقابل والعسكرية في المقابل. وزير الطاقة كريس رايت دافع عن استراتيجية الإدارة، اعتبر أن هدف الرئيس ترامب لا يزال منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتقويض قدرتها على تهديد الملاحة، كما أشار إلى أن هذه العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف، لكن أردف بالقول أن ترامب يبحث دائما عن حل دبلوماسي، لكن إذا أبدت طهران استعدادا لذلك. السيناتور الجمهوري أيضا قبل قليل توم كوتن وهو رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ دعا إلى شن مزيد من الضربات الإضافية على إيران عقب هجوم الأردن نشوان.
1: محمد الأحمد في واشنطن، شكرا لك. مشاهدينا سنرحب الآن بضيفنا في الاستوديو هنا العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب إلى سلام خضر نتابع في هذا العرض بعض الوقائع على المستوى الميداني وأيضا يشمل أهمية العقبة من حيث الاستراتيجي.
2: بالضبط نشوان، هناك ربما تهديد بهذه الصواريخ التي توجهت إلى الأردن إلى الأمن الاستراتيجي الاقتصادي والغذائي للأردن إن صح القول. شكرا لك. إذن القوات المسلحة الأردنية قالت في بيان لها إنها اعترضت 3 صواريخ كانت متجهة إلى ميناء العقبة بجنوب الأردن. هذا الميناء له أهمية كبيرة بالنسبة للأردن داخليا وخارجيا. الاستهداف اليوم إلى ميناء العقبة هو استهداف لمنشأة مدنية. سبق ذلك مجموعة من الاستهدافات خلال الأيام القليلة الماضية كانت تتجه إلى حد كبير.

0: كبير بحسب ما تقول إيران إلى قاعدة موفق السلطي، وهي واحدة من القواعد الأردنية التي تستضيف قوات أمريكية. لكن البارز اليوم هو أن الاستهداف كان لمنشأة مدنية، لميناء مدني هو الأهم في الأردن، كونه المنفذ الوحيد للأردن على البحر الأحمر، ويربط الأردن حقيقة بمجموعة من الدول للصادرات والواردات. المرفأ أو ميناء العقبة ليس ميناء برصيف واحد، هو متعدد الأرصفة، طبعا أيضا يشمل على مطار الحسين الدولي، ولكن أهمية الميناء هو بالأرصفة المتعددة. هذه بعض هذه الأرصفة الموجودة، هناك رصيف للحاويات، وهناك رصيف للمشتقات النفطية، وهذان رصيفان من أصل 9 أرصفة، من بينها أرصفة عائمة قبالة البر الرئيسي لميناء العقبة. وفي ميناء العقبة أيضا هناك صوامع لتخزين الحبوب، ومن هنا نقول بأن هذا الاستهداف الذي تمكنت القوات المسلحة الأردنية من التصدي له، يمكن أن نقول بأنه يتجه نحو واحدة من الأهداف استراتيجية من حيث الأهمية للأردن. هذا الميناء قدرة المناولة مرتفعة له، تصدر عبره الأردن قرابة 80% من صادراتها التي تذهب إلى مناطق متعددة في العالم، وتستورد عبر هذا الميناء قرابة 65% من احتياجاتها. تشمل هذه الاحتياجات إلى جانب النفط والمشتقات النفطية والإلكترونيات بشكل خاص المواد الغذائية، المواد والسلع الغذائية، ومن هنا يوجد واحد من أهم صوامع تخزين الحبوب التي تستوردها أو يستوردها الأردن للاستهلاك المحلي والاستهلاك الداخلي. أيضا هذا الرصيف كما ذكرنا له أهمية بالربط الإقليمي بالنسبة للأردن، هو أيضا بوابة الأردن إلى المناطق المجاورة، إلى صادرات من السعودية ومن دول خليجية أخرى، وأيضا إلى أسواق آسيا، الهند والصين، ويربط أيضا الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية عبر النقل البحري طبعا وأوروبا، وبالتالي من هنا تكمن أهمية هذا الميناء. ومنه أيضا يستورد الأردن عدد كبير من السلع التي تأتي سواء من أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، أو أيضا دول آسيا وجنوب شرق آسيا. ومن هنا هذا الاستهداف هو الأخطر الذي يتعرض له الأمن الداخلي الأردني من ناحية الأمن الغذائي، وأيضا توفر السلع والمواد الغذائية ومشتقات النفط وغيرها من المواد الرئيسية للاستهلاك الداخلي. القوات المسلحة كما ذكرنا قالت إنها اعترضت هذه الصواريخ التي كانت تتجه إلى ميناء العقبة. يمكن أن نقول بأن هذه الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه هذا الميناء قطعت على الأقل 1200 كيلومتر، ونحن نتحدث عن خط نظر، بمعنى خط مباشر من أقرب نقطة في الحدود الإيرانية إلى المناطق الجنوبية حيث ميناء العقبة. هذه الصواريخ قطعت على الأقل مسافة 1200 إلى 1250 كيلومتر إذا كانت وجهتها ميناء العقبة. كان هناك أيضا إعلان من الجانب الإسرائيلي، قالت إسرائيل أو قالت القناة 12 كما ورد عاجلا قبل قليل، هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن أن بعض السكان من إيلات رصدوا سقوط شظايا نتيجة الصواريخ الاعتراضية التي تصدت للصواريخ التي كانت تتجه إلى ميناء العقبة، بمعنى أن الاعتراض قد يكون تم فوق الأراضي الأردنية والشظايا سقطت إلى الجانب الآخر، أن ميناء العقبة أو مدينة العقبة ومدينة إيلات متخيمتان تماما. إضافة إلى ذلك أعلنت إسرائيل بأنها اضطرت إلى إخلاء عدد من الطائرات من مطار رامون، ومطار رامون في الحقيقة يقع قليلا إلى الشمال من المنطقة المستهدفة، وقالت إسرائيل بأنها اضطرت إلى إخلاء مجموعة من طائرات التزود بالوقود ونشوان. هذه الطائرات كانت قد نقلت أو عززت من وجودها الولايات المتحدة خلال اليومين الأخيرين بأعداد إضافية منها.
1: شكرا سلام على هذا العرض. والحقيقة سياس حنا خبير العسكري الاستراتيجي، إذا ما أخذنا بالاعتبار هذه المعلومات التي أوردتها الزميلة سلام، لا نلحظ وجودا عسكريا بالمعنى الشائع، بالمعنى التقليدي. وفكرة أن تكون العقبة متاخمة لإيلات قد لا تبدو منطقية لشرح أو فهم مسألة استهدافها إيرانيا. وبالتالي السؤال العام، لماذا تستهدف العقبة؟
2: نشوان.

0: أولا، المقاربة الكبرى بالاستراتيجية الكبرى الإيرانية هي أمننت، يعني سيكوريتيزيشن، يعني عندما تؤمن شيء معين إنما اعتبرته هدف عسكري. اليوم هي أمننت التحلية، أمننت المطار، أمننت كل شيء. لماذا؟ لأن هذه الأمننة بالنسبة للعقل وبالتالي الاستراتيجية تتيح لها أن تستهدف هذا الهدف لأنه يخدم الاستراتيجية الكبرى.
1: لمن؟
0: لإيران.
1: إيران
0: بالطبع هي أمننت كل شيء،
1: لكن تظل هذه أهداف يعني بنى تحتية ومدنية.
0: ما هذا من ضمن الأمننة. لماذا؟ لأن هذه رسالة. العقبة أين تقع؟ الأردن، المملكة العربية السعودية، مصر وإسرائيل. اليوم العقبة أو إيلات خلال الحرب التي كانت دائرة كان يستهدف المركز، القاعدة البحرية للإسرائيلية بإيلات، وكان فيها سفن طرادات مهمة من دفورة وحتى من ساعر 6، وهي مجهزة للدفاعات الجوية. واحد، هذه رسالة أيضا لإيران وللولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، أنه مهما بدأنا بإعادة التموضع، اليوم الجيش الأمريكي بعد المعركة 39 يوم أو 40 يوم بدأ عملية التموضع في المنطقة وإعادة الانتشار، يقول له كلا، نحن لدينا صواريخ، كما قيل صواريخ مناورة، صواريخ تحمل عدة رؤوس، أو صواريخ مناورة، صواريخ أسرع من الصوت أو فرد صوتية. اليوم إذا دخلنا من الأردن من العقبة إلى إسرائيل، في الداخل الإسرائيلي 40 كيلومتر قاعدة أفدة، وقاعدة الأفدة كانت فيها F-22 خلال الحرب الماضية. اثنين، إذا ذهبنا أكثر باتجاه الشمال هناك قاعدة رامون، حيث كما قالت سلام، حيث قوائل الطائرات تزود بالوقود. إذا ذهبنا أبعد باتجاه الشمال أيضا هناك نافيتيم. إذا ذهبنا تقريبا إلى الحدود المصرية هناك تلة بارتفاع تقريبا 100-150 متر، أهم رادار في المنطقة، يعني يرصد على مسافة 4000 كيلومتر طابة أو كرة مضرب صغيرة. فإذا أنت أمام منظومة وكأنها تقول أنا أرسل رسائل بكل الاتجاهات ضمن إسرائيل، ولكن لا أريد إسرائيل أن تأتي إلى المرحلة القادمة. هذا من ضمن استراتيجية إيران الكبرى، لأنها تبني منظومة ردعية.
1: إذا أنت تقرأها ضمن الرسائل وليس ضمن أهداف استراتيجية ميدانية لها غرض عسكري محدد.
0: ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. اليوم العقبة هي الممر، فيها قاعدة بحرية أردنية فقط، وليست تلك البحرية الكبيرة، لأنه اليوم الأردن هذا المخرج الوحيد باتجاه البحر. لها مرافق ولها مصانع ولها تصدير، وبالتالي هي المخرج الوحيد للأردن. هي قصفت قاعدة السلطي، قصفت قاعدة الأمير حسن. فإذا أنت أمام مرحلة إيران تعتمد نشوان على مبدأ اللعب لا متوقع، يعني خلينا نسميها مادمان ثيوري، يعني أنا أزرع فيك على فكرة أن لا تعرف ماذا أريد، وبالتالي أنا بكل الاتجاهات. لماذا؟ لأنه اليوم أي أمن في الداخل الإيراني هو لا أمن في الداخل.
1: لكن هذا خطير جدا من حيث
0: هو خطير جدا عندما تسيء الحسابات وعندما تستغل هذه الورقة إلى الحد الأقصى، وبالتالي يصبح هناك ديليما.
1: هذا الحقيقة يقودنا إلى التساؤل الأبرز الآن في هذه المرحلة، ما خطورة الاستراتيجية المتبعة إيرانيا؟ إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الآن ما يحدث أن هناك هجمات أمريكية وهجمات إيرانية مقابلة، ويستمر هذا السيناريو إلى أمد غير معلوم.
0: ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن هناك مؤشرات لحشد عسكري، يعني F-16 أتت من ألمانيا، F-35 أتت من بريطانيا، هناك حشد للتزود بالوقود، هناك تنبيهات أو تحذيرات للمواطنين الأمريكيين، وبالتالي يبدو أو قتلى الأمريكيين، يبدو أن سلم التصعيد يذهب إلى مرحلة أعلى، وبالتالي كيف نفسر نقل هذه الطائرات للتزود بالوقود من رامون إلى مكان أبعد؟ اليوم إسرائيل، إيران تريد فعلا إرسال رسائل للولايات المتحدة الأمريكية أنه أنت داخل إسرائيل لا يمكن أن تحمي الوسائل الخاصة بك، ولكن لا أريد إسرائيل أن تدخل إلى المجال العسكري. اليوم الاستراتيجية الإيرانية تقوم على ما يلي: واحد، مضيق هرمز كرادع، بالإضافة إلى استهداف المنطقة ككل من ضمن هذه المنظومة الردعية. ولكن نشوان، إذا استعملت إلى فترة أطول قد تعطي نتائج سلبية باتجاه الإيراني.
1: شكرا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي هنا في الاستوديو. سنستمر في هذه التطورات في تحليلها، معنا من مونتانا مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أنا من طهران، هادي أفقهي دبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بكم. سيد مايكل مونروي، سأبدأ معك. كيف تفهم التحذير من الرئيس ترامب من أن الأمور إذا بقيت بهذا الإطار، بهذا النسق الحالي، قد تتجه، إذا لم يتم ردع طهران، هذا هو المصطلح الذي اعتمده، إذا لم يتم ردع طهران ستتجه الأمور إلى تصعيد أخطر؟
2: سعيد بتواجد معكم، تحية لكم ولضيفكم الكرام ومشاهديكم الكرام. طبعا شاهدنا في الأونة الأخيرة تصعيدا من الطرفين، وهناك استهداف متزايد للبنى التحتية بما في ذلك مولدات ومحطات للطاقة الكهربائية وأيضا محطات المياه. رأينا أيضا أن محطات في إيران وكذلك في الكويت استهدفت. أضف إلى ذلك استهداف جنود أمريكيين في قاعدة جوية في الأردن. بالتالي أعتقد أننا سنرى المزيد من تبادل الاستهدافات على الطرفين، وهذا من شأنه رفع الضغط على كلا الطرفين من أجل الدفع نحو نوع من اتفاق وتحسين شروط أي صفقة مستقبلية. وأعتقد أننا علينا أن ننتظر إلى أين ستؤول إليه الأمور. ليس هناك ما يكفي من البيانات والمعلومات حول ما يتم تحضيره في الخفاء، لكن هناك شيء ما يتم التحضير له.
1: طيب، انضم إلينا دكتور سليم زخور، الخبير أو الباحث في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم، أهلا بك. الحقيقة سأعود الآن إلى ضيفنا في طهران، سأذهب إلى ضيفنا في طهران سيد هادي أفقهي. والحقيقة ربما أغلب المتابعين للوضع الآن لا سيما في المنطقة دكتور أفقهي يتساءلون كما يتساءل الإيراني في الداخل عن خطورة ما يجري، وخطورة أيضا، اسمح لي هنا بهذا التعبير، خطورة رد الفعل الإيراني المتهور على المنطقة إذا ما كان هنالك هجمات على المستوى الأمريكي على إيران بشكل أخطر، كان هنالك تصعيد أخطر.
3: يعني عندما بدأ العدوان الأربعيني بمعاضدة صهيونية وبقوة لوجستية واستعدادات وجهوزية عالية جدا، إذا أردنا أن نتحدث ب اللغة الرياضية باستعداد 100% دخلوا، ولكن بعدما حصل ما حصل، تدمير القواعد الأمريكية في المنطقة بنسب معينة من 30% إلى 90%، وكذلك الهروب في الحقيقة الآن للقطع البحرية التي بدأت تبتعد عندما أعلنت إيران أنها ستكسر الحصار الأمريكي ضد موانئنا، وكذلك الآن دخول الاستراتيجية الهجومية بدلا من الاستراتيجية أو الردعية الدفاعية. هذا في الحقيقة تحسب له إيران لأسوأ السيناريوهات، ولكن لا تستطيع أن تتراجع عن مطالبها المحقة، ولا تستطيع أن تكف عن ملاحقة ومعاقبة من قاموا بهذا العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي منذ الحرب الأربعينية، وارتداداتها ما زالت تتفاعل إلى اليوم. فكلما صعد ترامب أكيد سيحاصره الزمن، وفي وجهه الآن انتخابات نصفية واستمرار هذه الحرب، سواء كانت هادئة، كانت تحت السقف أو فوق السطح، وسواء دخلت إلى العمق الإيراني كذلك ستدخل إلى العمق المنطقة، لأن هناك قواعد أمريكا ما زالت في المنطقة تستفيد منها أمريكا لضرب منشآتنا التحتية، لضرب مراكزنا العسكرية، لضرب مساكننا، لضرب منشآتنا الاقتصادية. كل هذا وذاك في الحقيقة لا يبشر بخير إذا أرادت أمريكا أن تصعد ومن إيران أن تدافع عن نفسها حسب المادة 51 من قانون منشور الأمم المتحدة.
1: طيب دكتور سليم، لو نثرنا كل الخيارات المنطقية على المستوى السياسي قد نجد حلا يتمثل في مسألة الذهاب إلى طاولة التفاوض، إعادة الطرفين كما تحاول دول المنطقة من خلال كل هذه الجهود الدبلوماسية التي سبقت هذا التصعيد. لكن اسمح لي هنا، هل يمكن استبعاد الخيارات الجنونية سواء في الفعل ورد الفعل؟
4: يعني أعتقد أن الآن نحن في مرحلة نسميه استنزاف هادف، بمعنى من الطرفين، من الجانب الولايات المتحدة هناك استنزاف القدرات الإيرانية بهدف الحد من قدرة الحرس الثوري على التأثير على مسار الملاحة في مضيق هرمز. هذا النوع من الاستنزاف المتبادل، يعني العمليات العسكرية الأمريكية والرد الإيراني، من الممكن أن يؤدي إلى خيارين. الخيار الأول، من الممكن أن نذهب إلى المفاوضات في حال كان هناك فرصة مناسبة وكان هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية، والتي لا أراها حتى الآن ممكنة. الخيار الآخر هو هذا النوع من العمليات أن يؤدي إلى تصعيد أكبر، لا أريد أن أقول التصعيد الشامل، ولكن إلى تصعيد أكبر، يعني لأن عندما ذهبنا إلى هذا التصعيد كان هناك مذكرة تفاهم، وهي أتت نتيجة تسوية بعد 60 يوم تقريبا من المحادثات والمفاوضات. سيكون من الصعب الآن عودة إلى طاولة مفاوضات إلا إذا أحد الطرفين قرر التنازل. يفترض كان أن مذكرة تفاهم أتت بتسوية، تنفيذ مذكرة تفاهم بيّن أنها لم تكن تسوية، أن كل طرف يريد أن يفرض وجهة نظري، خاصة من الجانب الإيراني على مستوى البند رقم 5 وتفسيره على أنه سيطر على مضيق هرمز وهو سيادة على مضيق هرمز، وهذا ما زال مرفوضا على مستوى المنطقة. يعني يوم أمس بيان من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يرفض ممارسة أي دولة السيادة في مضيق هرمز، يعني هذه الإشكالية ما زالت قائمة. هل ستتمكن الولايات المتحدة من الأعمال العسكرية تغيير وجهة نظر الإيرانية؟ عندها يمكن أن نذهب إلى مفاوضات وتحقيق هذه التسوية طيب. بنظرة جديدة، ولكن التصعيد سيبقى مستمر، أو الولايات المتحدة ستقرر أن هذا التصعيد لم يأتي بنتيجة ولن يأتي بنتيجة طيب. وهذا ما حصل في الحرب الماضية، في المعركة في أول 40 يوم وصلت العمليات العسكرية إلى مرحلة لم يعد هناك إمكانية ترجمتها سياسية.
1: لكن ماذا سيد مايكل مروي، ماذا لو أخبرتك هنا بأن هناك كثير من الخبراء يعتقدون بأن إعلان ترامب نفسه، الإعلان المتعلق بالسيطرة على هرمز كإعلان عسكري استراتيجي، عقد الأمور إلى درجة أوصلتنا إلى هذه الحال، هل توافق على هذا الرأي؟ طب نفس السؤال أعود مرة ثانية أكرره، هل تعتقد بأن الانتقال إلى مرحلة الإعلان إلى محاولة السيطرة على هرمز أمريكيا عقدت الأمور السياسية؟ نفس السؤال أعود به لك دكتور سليم، أنت من فتح هذا الباب، هل نحن الآن قلت لا تراها ممكنة لأن هنالك إعلانا أمريكيا عقد المسائل السياسية؟
4: لأن الدخول في هذا التصعيد أتى لأسباب معينة، لا يوجد متغيرات فعلية أن هذه الأسباب انتفت أو أن هناك نتائج فعلية مغايرة للأسباب التي انطلق منها التصعيد. يعني عندما نريد أن نتابع ما ممكن أن يكون متغير على الأرض، يجب أن نتابع العمل العسكري ونتائج العمل العسكري، يجب أن نتابع الموقف الإيراني والمتغيرات على مستوى الداخل الإيراني، يعني يجب أن نتابع حركة الوسطاء، هل هناك إمكانية لطرح وساطة جديدة؟ يعني هذه هي المتغيرات التي يجب أن نراقبها، يعني هل العمل العسكري يأتي بنتيجة؟ هل الانقسام
1: هل كان هذا التصعيد حتميا؟ هل كان هنالك حلول كان بالإمكان التعويل حتى على دور دول المنطقة لجمع الطرفين مرة أخرى لطاولة التفاوض كان ممكنا قبل التصعيد؟
4: أعتقد أنه كان صعبا، يعني يجب دائما أن نعود إلى أصل هذا التصعيد وهو يرتبط بمضيق هرمز. مذكرة التفاهم بالفهم الخليجي، بالفهم الدولي، بالفهم الأمريكي واضحة، الاختلاف هو بالفهم الإيراني. لا أحد يريد أن يكون هناك سيطرة أو سيادة مطلقة لطهران على مستوى هذا المضيق.
1: شكرا لك دكتور سليم، شكرا لبقية الضيوف. وتنشط في المنطقة الكردية في إيران مشاهدين أحزاب معارضة عدة تجمع بين العمل السياسي والوجود العسكري وتتفاوت في حجمه ونطاق انتشارها ومستوى نشاطها الميداني. نتعرف على أبرز هذه الأحزاب في المادة التالية. We'll be right back.
5: على الشريط الحدودي غرب وشمال غربي إيران تتمركز غالبية الأحزاب الكردية المعارضة، ولا سيما في محافظات كردستان وأذربيجان الغربية وكرمانشا.

0: مع امتداد نشاطها إلى المناطق الجبلية المحاذية للحدود العراقية. الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أقدم هذه الأحزاب، وتأسس عام 1945، يحتفظ بقوات تعرف باسم البشمركة، ويعلن بين حين وآخر عن وجود وحدات مسلحة ونشاط ميداني في المناطق الحدودية. من أبرز الفاعلين أيضاً حزب الحياة الحرة الكردستاني بيجاك، وهو تنظيم كردي قريب تنظيمياً من حزب العمال الكردستاني، يمتلك جناحاً عسكرياً ويتركز نشاطه في أذربيجان الغربية ومحافظة كردستان، مع تبنيه بين الحين والآخر عمليات ضد القوات الإيرانية. كما تنشط عدة فصائل أخرى أبرزها حزب كوملا كردستان إيران، وهو تنظيم كردي يساري يحتفظ بقوات بيشمركة وله حضور سياسي وإعلامي، وحزب كاديحي كردستان كوملا وهو فصيل من عائلة حزب كوملا، تأسس في الستينات ويمتلك بنية عسكرية مستقلة. أما منظمة خبات كردستان إيران فهي تنظيم معارض يحتفظ ببنية تنظيمية وعسكرية ويشارك أحياناً في تنسيقات مع أحزاب كردية أخرى. أيضاً حزب حرية كردستان باك، ويملك جناحاً عسكرياً يعرف بالجيش الوطني الكردستاني، ويعلن أحياناً مسؤوليته عن نشاط أو عمليات ميدانية. وفي فبراير الماضي، أي قبل أيام من الحرب الأولى بين أمريكا وإيران، أعلنت 5 أحزاب كردية ذات نشاطات عسكرية تأسيس ما يسمى بائتلاف القوى السياسية لكردستان إيران.
1: طيب، سنناقش هذا الملف معنا هنا في الاستوديو الزميل عبد القادر فائز. أولا أود أن نفهم منك برؤية العامة، نظرة عامة على مدى أهمية القوى الكردية في إيران كعنصر داخل المعادلة له تأثير في في فيما يجري حاليا.
2: نشوان، إذا عدنا للتاريخ، القوى المعارضة المسلحة الموجودة خارج إيران لطالما انحصرت بالقوى الكردية، بمعنى أن الجسد المعارض المسلح الموجود في كردستان العراق هو بالضرورة من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. لا يوجد في مساحة المعارضات الإيرانية المسلحة عمليا، التي البعض منها يذهب باتجاه الحالة الانفصالية، لا يوجد تكتل قد يشكل قلق للنظام في إيران لصاحب الحكم والنموذج الحاكم في إيران، باستثناء هذا التموضع، وهو التموضع الكردي المعارض من أحزاب مختلفة مسلحة موجودة بالدرجة الأولى في كردستان العراق وتنشط من هذه المنطقة. لذلك كلما ارتفع الصوت باتجاه استخدام ما تسميه أمريكا معارضة إيرانية خارج البلاد قد تدخل إلى البلاد ويكون لها كلمة داخل البلاد، هذا بالضرورة محصور بالمعارضة الكردية المسلحة الموجودة في كردستان.
1: عبد القادر، الرئيس ترامب في أكثر من مؤتمر صحفي لم يقولها صراحة، لكنه أشار إلى أنه غير راض عن ما فعله الأكراد فيما يتعلق بعدم التجاوب أو التعاون. هل هذا يؤشر إلى أن هنالك الكثير من الأفكار لدى القوى الكردية المتعلقة بربما صعوبة اتخاذ القرار للولوج إلى هذه المعادلة المعقدة اليوم بين الأمريكيين والإيرانيين؟
2: هذا صحيح، وصحيح بالشكل التالي. قد ينظر البعض إلى المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة الموجودة من أكثر من 6 أو 7 أحزاب في كردستان العراق على أنها كتلة واحدة باتجاه واحد بهدف واحد بلسان واحد بعقل واحد، وهي ليست كذلك. بطبيعة الحال هناك تباينات كبيرة بين هذه المعارضة، هناك المعارضة اليسارية الشيوعية الإسلامية نوعا ما، الديمقراطية، العلمانية، لذلك هم على عدة إيديولوجيات مختلفة وليسوا على قلب رجل واحد عندما نتحدث في طريقة التعامل مع الداخل الإيراني والنظام في إيران ممثل بالنموذج الحاكم الجمهوري الإسلامي.
1: لكن تجمعهم الأيديولوجية الكردية المرتبطة بالقومية الكردية مع بقية الأطراف
2: نوعا ما، هذا صحيح، ولكن يتباينون في السياسة، يتباينون في استخدام ما الذي يجب أن نفعله. هناك معارضة كردية في كردستان العراق لا تتبنى العمل المسلح نشوة، لذلك هم ليسوا على قلب رجل واحد نوعا ما. النقطة الثانية عمليا بأنه داخل إيران هناك تجمع كردي كبير في داخل إيران، يعني محافظات كبرى في إيران هي محافظات كردية عمليا. ليس بالضرورة أن تكون هذه الأحزاب هي صاحبة السطوة في البيئة الكردية داخل إيران. عمليا. هناك سطوة داخلية داخل هذه المجتمعات الكردية، صوت داخل هذه المجتمعات يبدو أعلى، يطالب بطريقة ربما ليس بالضرورة أن تكون مسلحة. المعطى الثالث بأنه جزء من الأكراد في إيران سواء كانوا على في المذاهب الإسلامية المختلفة هم موجودون بالسلطة في إيران، ليس بالدرجة التي يريدها الأكراد
1: كتمثيل برلماني، يعني
2: كتمثيل في البرلمان، كتمثيل حتى في الحرس الثوري نفسه، يعني أحد الجنرالات الذين كانوا مقربين جدا من قاسم سليماني مثلا ولديه باع طويل في النفوذ الإيراني الإقليمي عمليا هو،
1: لكن ما مقبوليتهم في المجتمعات الكردية؟ هل
2: ليس بالضرورة أن يكون مقبولا، ولكن هو يعطي لصانع القرار في الداخل الإيراني لنموذج الحاكم يعطيه شيء بيده، سميها ذريعة إذا كنت منتقدا وسميها حجة إذا كنت مع النظام عمليا، لكي يقول بأن هؤلاء موجودون. لذلك الآن عمليا الرئيس ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الحرب على إيران غردت كثيرا في هذه المعادلة عمليا، ولكن بعد ذلك سمعنا الرئيس ترامب يقول بأنه غير راض عما يجري. لماذا؟ لأنه هناك قراءة غير منضبطة لقدرة المعارضة الكردية المسلحة البندقية الكردية المسلحة في التأثير في الداخل الإيراني، بمعنى عندما يتم الاعتماد على عرق واحد من بلاد تتكون من 9 أعراق للدخول والتعامل مع النظام، ماذا بشأن بقية؟ لا، ماذا سيقول العرب البلوش الأذر الأكراد الذين ليسوا مع البندقية المسلحة؟ لذلك ما تقوم به إيران منذ 4 أيام إلى الآن عمليا أنها تستهدف هذه التموضعات المسلحة الكردية المعارضة للنموذج الحاكم في طهران في كردستان العراق عمليا وبشكل مباشر ومكثف في أربيل في السليمانية في هذه المناطق، لأنها تدرك تماما بأنه إذا ما أرادت أمريكا أن تعتمد على بندقية ما من خارج الحدود الإيرانية لا يوجد إلا هذه البندقية.
1: لكن هل هذا مؤشر على أن هذه العناصر التي تم استهدافها في كردستان العراق هي عناصر بدأت الآن تخرج من إطار التردد في مسألة معاضدة أو مساندة الأمريكيين فيما يجري، أم أنه مجرد استهداف يسبق ربما فلنقل نوع من أنواع الوقاية قبل الوقوع في العراق؟
2: هي بالضبط التوصيف الدقيق نشوان بأنها بدأت تتناغم مع الحالة الداخلية الإيرانية التي لم تكن عليها في بداية الحرب، بمعنى أن الحالة الإيرانية في بداية الحرب كانت أكثر انسجاما، أقل فوضوية، أقل قلقا نوعا ما من اتجاه وجود النظام، بقاء النظام، قدرة النظام على البقاء. بعد المعركة الأخيرة وكل هذه الفترة من الحرب بدأ تعطي مؤشرات إلى أن هذا الانسجام التماسك ليس بالضرورة أن يكون حاكما ويبقى، لذلك هي بدأت تتناغم أكثر. النقطة الثانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتقد في البداية إذا ما سلحت أناس معينين في الأطراف أكراد أو غيره ودخلوا إلى إيران ستنتهي القضية، اكتشفت فيما بعد بأن القضية أكثر تعقيدا، وإيران لديها خبرة في التعاطي مع الأحزاب الكردية التي تنادي بالانفصال أكثر من 40 عام، وهذه الخبرة لا تزال موجودة. ولكن عودة الأكراد مرة أخرى إلى الواجهة يجب أن يتم التعامل معها نشوان بانضباط عال، بمعنى أنه الأكراد عرق أصيل في إيران وجزء أساسي من الهوية الوطنية الإيرانية سواء كان الحاكم جمهوري إسلامي أو ليست جمهورية إسلامية، ولكن نحن نتحدث عن أحزاب معارضة في كردستان العراق مسلحة تطالب بشيء ما من الحكم وحدها لوحدها، إن غردت ليس بالضرورة أن تكون قادرة على التأثير بشكل مباشر على نموذج.
1: وللحديث بقية، لكن شكرا لك زميل عبد القادر فايز هنا في الاستوديو. الآن إلى الملف اللبناني، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، وقالت الخارجية الأمريكية أن روبيو وعون ناقشا تنفيذ الإطار الثلاثي، مضيفة أن الوزير روبيو أشاد بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. يأتي هذا اللقاء قبل لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو الأول منذ عام 2009 ويتوقع أن يعقد بعد غد الثلاثاء. معنا من واشنطن براسل الجزيرة ناصر الحسيني، نتابع معك أي معلومات متاحة فيما يتعلق بهذا الحراك على المستوى السياسي لبنانيا في الولايات المتحدة. ناصر،
3: نعم نشوان، مشهد هذا الحراك اللبناني الأمريكي ثم الإسرائيلي سيبدو واضح المعالم الثلاثاء المقبل عندما يجتمع الرئيس اللبناني مع نظيره الأمريكي ضمن قمة لبنانية أمريكية تنهي أو تضع لنا معالم واضحة لهذا الإطار الثلاثي الذي تم الاتفاق عليه. الآن الولايات المتحدة ترعى السلام بين الإسرائيليين واللبنانيين، قبل قليل فقط انتهى هذا الاجتماع في مقر الخارجية الأمريكية. ماركو روبيو لم يتحدث للصحفيين، الرئيس اللبناني أيضا لم يتحدث للصحفيين، وبالتالي لا نعرف انطباعاته الأولى وهو يلتقي مع الدبلوماسي الأمريكي لحل أزمة لبنان في مواجهتها الإسرائيليين. لكن نفهم على الأقل ما تريده الولايات المتحدة من خلال بيان رسمي تم بثه قبل قليل فقط وتم ترجمته الآن من منتجينا هنا في واشنطن، ويقول فيه الوزير روبيو إنه بالفعل التقى اليوم الرئيس اللبناني ناقش بوجه خاص على ما يبدو حسب هذا البيان الرسمي، ناقش تنفيذ الإطار الثلاثي. الأهم ما يريد اللبنانيون في هذا الإطار الثلاثي أن ينسحب الإسرائيليون، هذا لم يرد بالتفصيل وبشكل واضح في هذا البيان. ثم يضيف بيان الخارجية الأمريكي إن روبيو الوزير الخارجية الأمريكية يشيد وبالتالي دعم أمريكي مباشر لحكومة لبنان الحالية بقيادة كما يقول الرئيس عون، وجهود هذه الحكومة اللبنانية الحثيثة حسب لغة البيان لاستعادة أولا سيادة لبنان، نزع سلاح حزب الله، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية في لبنان. كل هذه القضايا يشيد بها وزير الخارجية الأمريكي حسب هذا البيان. ثم أيضا الوزير الأمريكي يشيد بالحكومة اللبنانية ككل في مضيها قدما نحو السلام حسب قوله. الوزير أيضا يجدد الآن تأكيد التزام الأمريكيين بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي. الولايات المتحدة تواصل رعايتها وستعمل جهدها أيضا كي ينفذ هذا الإطار الثلاثي، وأبرز معالمه أن هناك منطقة تجريبية، يعني أن القوات الإسرائيلية تخرج من الأراضي اللبنانية ثم يستعيدها الجيش حسب ما نفهم هنا في واشنطن. هذه مرحلة تجريبية يعكف على ما يبدو الأطراف الآن على تطبيقها. والخارجية الأمريكية تخلص في نهاية هذا البيان القصير بأن الوزير روبيو والولايات المتحدة يؤكدون مساندة الولايات المتحدة لجهود حكومة لبنان حاليا لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل. هناك بعض المطالب، بعض الكلمات كان يريد ولا شك الجانب اللبناني أن يسمعها، مثل الانسحاب الكامل الإسرائيلي من أراضي لبنان، هذه لم ترد في هذا البيان، أو دعم عملية عودة النازحين وهم بالآلاف يعانون هناك في لبنان. هذه عبارات لم تأتي في هذا البيان، وربما كان الرئيس اللبناني يريد سماع بيان أكثر مباشرة ووضوحا في لغته.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. سنتابع في هذا الملف مشاهدينا معنا من بيروت فؤاد خوري حلو الكاتب السياسي. سيد فؤاد أهلا بك. أولا لو بدأنا بهذا فلنقل الدعم الأمريكي المعلن من خلال حديث الوزير روبيو مع الطرف اللبناني وتحدثنا عن الرئيس عون، إلى أي مدى يرسخ توجه الحكومة اللبنانية لبنان الرسمي في خياراته المتعلقة بمبدأ التفاوض بمخرجاته الحالية؟
4: مساء الخير وشكرا للاستضافة. والإشارة أن الوزير روبيو كما معروف عنه هو مقرب إلى حد من وجهة النظر الإسرائيلية، ولكن هو بطبيعة الحال وزير الخارجية الأمريكي. الهدف اللبناني من الزيارة إلى الولايات المتحدة هو هناك ثلاثة أهداف، هدفا سياسيا وعسكريا واقتصاديا. ونحن نعرف أن الحكومة اللبنانية والنظام اللبناني وضع يعني خياره في السلة الأمريكية، يعني الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الممضي في واشنطن الولايات المتحدة هي ضمانة هذا الاتفاق، واليوم الرهان اللبناني الكبير هو على الولايات المتحدة. والطلب بالدعم السياسي هو بكل بساطة تكريس هذا الكيان الذي اسمه لبنان، لأن اليوم مع التراجع المحدود الإيراني هناك صدام كبير بين إسرائيل وتركيا في الرقعة السورية اللبنانية، وهذا الصدام يمكن لبنان أن يدفع ثمنه. فهذه الزيارة للرئيس اللبناني تأتي دعما لهذا الكيان على الصعيد السياسي واستمراريته وتحفيز استمراريته. أما على الصعيد الأمني هناك طلب بمؤتمر دعم للجيش اللبناني، وتأخر كثيرا هذا المؤتمر، كان عليه أن يكون منذ سنين طويلة. وعلى الصعيد الاقتصادي هناك أزمة اقتصادية كبيرة كثير في لبنان، ويعني يحتاج الرئيس اللبناني أن يقدم للبنانيين مقابل ما اقتصادي من ضمن ربما مقايدة

0: القوى الداخلية في لبنان، لا سيما تلك القوى المناهضة لمبدأ التفاوض؟
1: أعتقد أن هناك هنا الفخ، يعني لأن هناك موضوع كما نعرف التفاوض مع إسرائيل والمناطق التجريبية في الجنوب، لكن هناك لغزا كبيرا بالنسبة إلى هذه المناطق، لأن السؤال الحقيقي ليس هو إذا تمكن الجيش اللبناني من السيطرة على مدينة أو مدينتين أو منطقة أو منطقتين، إنما السؤال هل يتمكن من حل مشكلة سلاح حزب الله إذا صح التعبير على الرقعة اللبنانية كلها، لأن هذا هو الطلب الإسرائيلي. إن لم يحصل هذا مرتبط بالملف الإيراني، وإن لم يحصل مقايضة ما مع الإيرانيين وهذا أوسع من لبنان، سنضطر إلى اللجوء إلى خيارات أخرى، وهذه الخيارات هي خيارات أمنية. يعني الخشية اليوم من البعض في لبنان، وكما تفضلت من بعض الذين يعني حزب الله وما وحلفائه، الخشية أن يتحول النظام اللبناني بمكان ما إلى مثيل ما يحصل في الضفة الغربية، يعني أن يكون يتحول
0: طب
1: إلى نظام أمنيا.
0: اسمح لي حتى نستفيد من الوقت سيد فؤاد. تجاهل مبدأ الانسحاب الكامل في بيان الخارجية الأمريكية وفي ظل هذا الحراك في واشنطن، إلى أي مدى يحرج الرئيس عون خاصة في الداخل؟
1: بطبيعة الحال سوف يحرج الرئيس عون، ولكن الرئيس عون اليوم واضح خياره هو الارتكاز على الدعم الأمريكي للاستمرار وكسب الوقت. هذا لعبة لبنان اليوم، هي لعبة كسب وقت. لن نحصل على انسحاب إسرائيلي لأن إسرائيل رفضت هذا الشيء، وهناك صراع كبير مع تركيا كما قلت لك منذ قبل. إذا استمرت الصراع في هرمز، هناك التفاف لدول الخليج نحو الشرق، وهذا يعني نحو سوريا، وبالتالي الصراع الإسرائيلي التركي هو صراع على مستقبل المنطقة كلها. إذا أنابيب النفط توجهت من العراق نحو سوريا ومن الخليج نحو سوريا، فيصبح هذا الصراع كبيرا جدا، ولبنان في خضم هذا الصراع. أنا لا أتوقع، لأجيب على سؤالك، أنا لا أتوقع حلا سريعا للموضوع، بل محاولة لكسب الوقت، ولكسب الوقت بشروط أفضل لاستمرار السلطة اللبنانية بتهدئة الوضع في لبنان.
0: طيب، وبالتالي تتوقع أن يكون هنالك رد فعل من القوى الأخرى على مبدأ تجاهل الانسحاب الكامل في اختصار؟
1: يعني الموضوع بعتقد أن سوف يحصل نوع من بداية حلول في الجنوب، ولكن لن تأخذنا إلى انسحاب كامل، تأخذنا إلى كسب الوقت تدريجيا.
0: شكرا.
1: وإلى الالتفاف إلى أمور أخرى.
0: شكرا لك فؤاد خوري حلو، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت، شكرا جزيلا لك على المداخلة. الآن تستمر معكم الزميلة ميادة في هذه التغطية.
2: شكرا نشوان، وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة. في آخر المسجدات قال الجيش الأردني إنه اعترض وأسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن، وإن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية. وفي إسرائيل نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش أن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في منطقة مفتوحة قرب إيلات. في هذا السياق قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه جرى إجلاء الطائرات الأمريكية المزودة بالوقود من مطار رامون في الجنوب عقب استهداف إيران منطقة العقبة الأردنية. في الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، وأعلنت وزارة الكهرباء والماء تعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه لحريق إثر هجوم للمرة الثانية خلال يومين. أما في البحرين فقال التلفزيون إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. في إيران قال التلفزيون الإيراني إن دوي انفجار سمع في مدينة أبدان بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، بينما قال الجيش الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد. وكان الحرس الثوري أعلن إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء عسلوية جنوب غربي إيران، في حين قالت وكالة تسنيم إنه تم إسقاط مسيرة من الطراز نفسه في محافظة إيلام غربي البلاد. في واشنطن قال وزير الطاقة الأمريكي إن الولايات المتحدة تعمل حاليا على ضمان تدفق النفط

0: الغاز عبر مضيق هرمز بتعاون إيراني أو من دونه. معنا الآن من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك حسن الشوبكي. والاستهدافات التي طالت الأردن في هذه الفترة وخلال ساعات، كان هناك أيضا استهداف خلال يومين.
1: بالفعل ميادة، يعني بيان الجيش الأردني أوضح أن الأردن تعرض لاستهداف بالصواريخ الإيرانية. يبدو منطقة الاستهداف انتقلت من شرقي البلاد، حيث كانت تستهدف قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي في منطقة الأزرق، ثم قاعدة الأمير حسن الجوية في منطقة الصفاوي، وكلتاهما في شرقي البلاد. الاستهداف اليوم جاء في العقبة جنوبي البلاد على بعد 330 كيلو مترا من العاصمة عمان، وهذا الاستهداف على ساحل البحر الأحمر. قالت القوات المسلحة الأردنية أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاثة من الصواريخ الإيرانية التي دخلت الأجواء الأردنية واستهدفت أراضي المملكة. وتحدث الجيش عن سقوط صاروخ رابع في منطقة نائية بعيدا عن التجمعات السكنية، وأكد أيضا أن لا أضرار بشرية ولا مادية جراء سقوط أو إسقاط هذه الصواريخ الأربعة. الحديث مجددا ميادة عن استمرار هذا التهديد، وفي مواجهته الجيش الأردني يؤكد ارتفاع مستوى الجاهزية، وأنه قادر على مواجهة أي تهديدات تطال أو تمس السيادة الأردنية أو أمن البلاد وسلامة أراضيها ومواطنيها. هذا من جهة. من جهة ثانية، الحديث عن العقبة يعني كان منذ الظهيرة، إذ أن هنالك بيان للسفارة الأمريكية في عمان تحدث عن تحذيرات للرعايا الأمريكيين، وهذه التحذيرات جاءت من خلال الحديث عن أنه تم إخلاء مطار العقبة وميناء العقبة، وهو ما نفته الحكومة لاحقا. بعد ذلك، بعد هذا النفي، جاءت صفارات الإنذار بعد بساعة من هذا النفي لتؤكد أن هنالك تهديد في المجال الجوي الأردني. استمر التهديد لمدة ربع إلى ثلث ساعة، ثم جاء الإنذار الذي ينهي حالة الخطر الجوي. كل هذه الترتيبات ميادة يواجهها أو يوازيها في المقابل جهود سياسية. كان لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والكويت والبحرين، وانتقد وأدان الاعتداءات الإيرانية، وطالب الوزراء في اتصالاتهم مع الوزير الأردني بوقف ما سموها الاعتداءات الإيرانية، إضافة إلى إنهاء حالة التأزيم التي أخذت المنطقة ودولها إلى مربع خطير جدا تم فيه تجاوز كل الخطوط الحمراء. نعم،
0: نذكر أيضا بالسياق العام للاستهدافات الأخيرة خلال اليومين الماضيين حسن، والتي صادفت أيضا قواعد عسكرية.
1: نعم بالفعل، يعني كان هنالك استهداف بالأمس 10 صواريخ تم فيها استهداف قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي، وبعدها أيضا كانت هناك 4 مسيرات. طبعا الصواريخ العشرة كانت في فترة الفجر، وبعدها في صبيحة أمس كانت الطائرات المسيرة، وتم على إثرها مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث، إضافة إلى إصابة عدد آخر من الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا. تم يعني معالجتهم في المستشفيات الأردنية، وعاد بعضهم ممن كان أهلا للعمل عاد إلى الخدمة. الأردن يؤكد مجددا ميادة أنه يعني لا توجد قواعد أمريكية، توجد قواعد أردنية فيها جنود أمريكيين يتم التعاون معهم خلال التدريب والتعاون الثنائي العسكري وفقا لاتفاقيات آخرها وقع في عام 2021.
0: شكرا جزيلا لك من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. وليد العمري، أنتقل إليك.

0: نبدأ من ما جرى في مطار رامون تحديدا في الجنوب، حيث تم إجلاء طائرات أمريكية مزودة بالوقود نتيجة ما جرى في العقبة.
1: نعم، هذه الطائرات المزودة بالوقود تم إخلاؤها وفق القناة 13 خشية أن يكون هناك شظايا أو قصف يستهدف هذا المطار. وهناك الكثير من هذه الطائرات في إسرائيل، وفي الوقت نفسه كان قد تم تعليق رحلات جوية من مطار رامون الواقع شمال غرب مدينة إيلات على البحر الأحمر، وكانت في طريق من المفترض أن تقلع في نفس الوقت نحو مطاري بن غوريون شرقية تل أبيب ومطار حيفا. وهذا كان مؤشر وفق المنظومة الأمنية الإسرائيلية وما نقلته عنها وكالة ولا الإخبارية العبرية، إلى أن إيران عندما استهدفت العقبة بأربعة صواريخ هي أيضا كانت تبعث برسالة إلى إسرائيل، وهو ما جعل الجيش الإسرائيلي يرقب عن كثب ما يجري داخل إيران، تحسبا من أن تقوم إيران في مرحلة لاحقة بإطلاق صواريخها نحو إسرائيل أيضا. وكانت قد ذكرت المراسلة العسكرية للإذاعة العبرية بأن سلاح الجو الإسرائيلي بقي في حالة استنفار تحسبا من أن يتم بالفعل تدهور الموقف إلى حرب تقوم فيها إيران بضرب إسرائيل، وهو ما جعل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعلن بأنه إذا قامت إيران بضرب إسرائيل فإن إسرائيل ستضربها وترد بضراوة عليها غير مكترثة بحصول ضوء أخضر من عدمه من الولايات المتحدة. الجيش الإسرائيلي في بياناته حول القصف الذي استهدف منطقة العقبة من قبل إيران أشار إلى أن هناك شظايا قد تساقطت في مناطق شمالي مدينة إيلات، وأنه ما أطلق كان أربعة صواريخ، ثلاث منها تم اعتراضها في الأجواء الأردنية، والرابع سقط في منطقة غير مأهولة، وأنه اضطر إلى تفعيل القبة الحديدية لاعتراض الشظايا التي كانت قد تناثرت جراء الاعتراضات للصواريخ الإيرانية. إسرائيل تنظر بأن هذا كان تطورا كبيرا، لكنها في الوقت نفسه تؤكد بأنها لم تضطر إلى تغيير التعليمات الصادرة من الجبهة الداخلية والعودة إلى حالة الطوارئ، وأن الحياة استمرت كالمعتاد وعلى طبيعتها في منطقة إيلات.
0: من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى نور الدين الدغير، ونقف أيضا نور الدين على بنك الأهداف التي تضعها إيران في المنطقة، سقوفها ومداها. من ناحية أخرى أيضا، كيف تبدو الاستهدافات الأمريكية داخل إيران من حيث المدى والتوسع؟
2: نعم إياد، بكل تأكيد هناك مجموعة من المواقف ومجموعة من الرؤى الإيرانية التي برزت هذا اليوم بشكل واضح على المستوى العملي، وكذلك على مستوى التصريحات والمواقف. على المستوى العملي يمكن الإشارة على أن مضيق هرمز لا يزال يشكل النقطة المهمة في الصراع القائم الآن والتجاذب القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني من إيقاف سفينتين هو مستجد وأمر مهم جدا، وهذه رؤية عملية وربما إجراء عملي يريد من خلاله الحرس الثوري أن يقول بأنه لا يزال يسيطر ولا يزال يفرض سيطرته على مضيق هرمز، وأن أي عبور يجب أن يكون وفق الرؤى الإيرانية، علما أن المضيق حتى هذه اللحظة بالموقف الإيراني وبالرؤية الإيرانية هو مغلق في وجه أي حركة بالمنطقة، سواء عن طريق المجرى الشمالي وهو المجرى والمسار الإيراني، أو المجرى أو المسار الدولي، أو كذلك المسار الجنوبي والذي يشكل نقطة الخلاف الرئيسية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وطهران لحد الساعة لا تعترف بهذا المسار، بالأكثر من ذلك ربما أن أي عبور من المسار الجنوبي بحسب ما قاله الإيرانيون والحرس الثوري سيكون مهددا بالخطر، وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافات قد تكون مبرمجة من قبل الحرس الثوري لأي سفينة تعبر من مسار مسارات تراها طهران أنها مسارات غير قانونية، لكن إذا ما انتقلنا إلى بعد آخر وهو بعد المواقف والتصريحات، هنا نرجع إلى مستشار الحرس الثوري الإيراني العميد ياد الله جافاني الذي تحدث بشكل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إعادة المضيق إلى ما قبل الحرب، حرب الأربعين يوما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن يؤكد وتؤكد طهران بأن هذا البرنامج ربما لن يتحقق، وأن إيران ستفرض سيطرتها على المضيق، وأن السياسة الإيرانية وهي أن المضيق لن يعود إلى حالته الأولى. إذا ما أردنا أن نجمع ما بين الإطار العملي الذي تم الحديث عنه في تصريح للحرس الثوري بإيقاف السفن، وما بين البرنامج السياسي في تصريح مستشار الحرس الثوري الإيراني، يمكن الاستنتاج على أن المضيق على الأقل بالرؤية الإيرانية سيظل كما هو تحت رقابة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي سنشهد بقاء هذه المواجهة القائمة الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن نحن الآن أمام سيناريو واضح، يبدو أن هذا السيناريو على المستوى الإيقاع العسكري هو سيناريو مضبوط. هجمات ليلية تقوم بها القوات الأمريكية باتجاه مجموعة من المواقع، وخاصة تلك المتواجدة على الخط الساحلي الإيراني، ابتداء من محافظة خوزستان مرورا بمحافظة بوشهر إلى محافظة هرمزغان وبالتالي إلى محافظة سيستان بلوشستان. والرؤية الأمريكية يبدو أن هي تتمثل في خفض سيطرة الحرس الثوري الإيراني على المضيق على مستوى الرصد والمراقبة، وكذلك على مستوى العمليات الهجومية التي يمكن أن تقوم بها إيران على مستوى الصواريخ وصواريخ الكروز وبالإضافة إلى المسيرات. لكن الجانب الإيراني كذلك يرد على مواقع يقول بأنها مواقع للأصول الأمريكية والقواعد الأمريكية، وهي استهداف لدول المنطقة. نتحدث عن استهداف للكويت الدائم للكويت وللبحرين وكذلك للأردن. لكن إذا ما أردنا أن نستفهم أو نرى ما هي الاستراتيجية الإيرانية بهذا بهذا بهذا بهذه الهجمات، هنا نقف عند مجموعة من المحددات. يقول الإيرانيون هنا أن هدفهم من هذه الهجمات وهي ضرب مواقع اللوجستيك العسكري للقوات الأمريكية، ضرب مواقع الطائرات المقاتلة الأمريكية، وكذلك مواقع التزود بالوقود للقوات الأمريكية. هنا تبني إيران استراتيجيتها بأن هذه العمليات ربما تؤسس لعمليات أكبر، وهي العمليات المتوقعة. وهذا التقدير العسكري يقول بأنه احتمال أن تتوسع هذه العمليات، وطهران تريد أن تسحب من واشنطن ورقتها، ورقة اللوجستيك، ورقة التحرك الحر، ورقة التزود، حتى تكون لديها على الأقل كما يقول الإيرانيون اليد الطولة في معركتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أيضا محمد الأحمد، الرؤية الأمريكية لا زالت تركز على ضمان الحرية الملاحة في مضيق هرمز بالنسبة لسفن الشحن التجارية، وتحديدا في تدفق النفط والغاز. في هذا الإطار، هل لا زالت الرؤية مرتبطة بأن التصعيد العسكري هو ما سيحقق ذلك؟
3: نعم، هذا ما أكده وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قبل قليل في تصريحاته للأي بي سي. لكن حادث الأردن في الواقع ميادة ينقل المواجهة إلى مستوى جديد في الواقع، وهو مشهد يتجه نحو مزيد من التصعيد، ليس فقط بشأن مضيق هرمز، ولكن أيضا في إطار حماية القوات الأمريكية في ضوء مؤشرات في الواقع من واشنطن على أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر خطورة بعد هذا الهجوم الإيراني على القاعدة العسكرية في الأردن، والذي أدى بحسب سنتكوم إلى مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث، وكذلك إصابة 4 آخرين، في أول خسائر بشرية مباشرة في صفوف القوات الأمريكية منذ استئناف هذه المواجهة عقب ما يمكن وصفه بانهيار مذكرة التفاهم. القيادة الأمريكية ردت مباشرة على هذا الهجوم بمزيد من الضربات لليوم الثامن على التوالي، شملت منشآت عسكرية وساحلية إيرانية إلى جانب مواقع للحرس الثوري قالت إنها شاركت في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، وأيضا في إطار مواصلة تقويض القدرات الإيرانية التي تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز. لكن الأهم حقيقة هو ما يجري خلف الكواليس هنا في واشنطن. بحسب صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بدأت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري بإرسال مقاتلات الـF-16 من ألمانيا ومقاتلات الاف 35 في بريطانيا، إضافة إلى طائرات جديدة للتزود بالوقود جوا إلى الشرق الأوسط، في مؤشر على الاستعداد لعمليات أوسع إذا ما أمر الرئيس دونالد ترامب بذلك. في هذا السياق، التقارير الأمريكية كشفت أن ترامب في اجتماعه الأسبوع الماضي في البيت الأبيض مع فريقه للأمن القومي بحث توسيع بنك الأهداف داخل إيران ليشمل منشآت استراتيجية من بينها الجسور ومنشآت الطاقة وربما حتى بعض المواقع النووية.

0: لا سيما موقع جبل الفأس بالتحديد. في موازاة التصعيد العسكري، ترامب صعد من لهجته السياسية، حذر في مقابلته مع صحيفة نيويورك بوست بأن المنطقة قد تنزلق إلى حرب أوسع إذا لم يتم ردع إيران، أشار إلى أن موقفها من مذكرة التفاهم لم يعد يعنيه، وهو تصريح لافت يلقي بظلاله على مصير هذه المذكرة في ضوء التصعيد الحالي في الداخل الأمريكي. يتسع أيضا الانقسام السياسي حول الحرب. كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السناتر مارك وارنر وصف هذه الحرب بأنها كارثية بجميع المقاييس، واعتبر أن الضربات لم تحقق أهدافها في تدمير القدرات الصاروخية والمسيرات الإيرانية، وأشار أيضا إلى أنه لا يرى حلا قريبا لأزمة مضيق هرمز. في المقابل الإدارة الأمريكية تدافع عن نهجها. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أكد أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحقيق هذا الهدف، لكن مع الإبقاء على باب الحل الدبلوماسي مفتوحا بشرط إبداء طهران استعدادا لذلك. أيضا رئيس الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور توم كوتن دعا إلى توجيه مزيد من الضربات الإضافية لإيران في إطار حماية القوات الأمريكية ومنع طهران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط ورهينة بحسب تعبيره.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران الدكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك دكتور ريتشارد، واليوم بالرغم من كل هذا التصعيد الأمريكي الحاصل في المنطقة، لا تزال إيران توجه ضربات ذات أهداف محددة وواضحة وتحدث أثرا بالفعل. إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الخيار العسكري والتصعيد في الخيار العسكري من أجل تحقيق الهدف الأول وهو مضيق هرمز؟
2: في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة دونالد ترامب لن تتمكن من تحقيق كافة الأهداف التي سطرتها منذ البداية، لأن هناك الكثير من الأهداف وكثير من هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق، بما في ذلك أن يكون هناك نظام جديد في إيران أو البحث عن قادة إيرانيين بإمكانهم التعاون مع الإدارة الأمريكية كما قامت به أمريكا في فنزويلا. لكن بعض الأهداف يمكن تحقيقها، مثلا التقليل من القدرات العسكرية الإيرانية وأيضا إعادة برنامجها إلى الخلف. لكن السؤال الأساسي مرتبط بالأهداف الأساسية إذا ما تم استهداف منطقة مضيق هرمز بكثافة، كيف ستتأثر التجارة العالمية، وأيضا ما هو النوع العقوبات التي ستفرض على إيران أيضا دون أن نغفل قضية لبنان.
1: إن أخذنا أيضا دكتور واصل معك هنا بعين الاعتبار الأهداف التي بدأت من خلالها هذه الحرب، إلى أي مدى ابتعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو اقترب من هذه الأهداف المعلنة بداية هذه الحرب؟
2: في تصوري الأهداف التي سطرها رئيس دونالد ترامب منذ بداية هذه الحرب قبل شهرين في مقدمتها القضاء على البرنامج النووي، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت إلى حد كبير في هذا الجانب. ما قامت به أمريكا في العام الماضي من استهداف أهم مفاعل نووي في إيران، أعتقد أن أمريكا نجحت في هذا الصدد. لكن الأهداف العاجلة أو الآنية كإعادة فتح مضيق هرمز، فأمريكا لم تنجح في تحقيق هذا الهدف، والإدارة الأمريكية تدرك أن هدف هذه الضربات العسكرية وهذه العمليات العسكرية هو العودة إلى طاولة المفاوضات والدفع إيران إيران إلى الحديث مجددا من أجل الوصول إلى الصفقة، خاصة فيما يتصل بقضية هرمز، ومن دون مفاوضات فالعمل العسكري ستستمر.
1: دكتور فؤاد، في المقابل ومع كل الضغط العسكري الأمريكي وتبعاته على إيران، لا نزال نرى ذلك التمسك بورقة مضيق هرمز. هل الأثمان التي تدفع الآن مقابل هذه الورقة تستحق، بمعنى أن إيران تضع اليوم في نهاية الأمر اقتصادها، وضعها الاجتماعي، وضعها إذن السياسي كذلك، وحتى آمالها المستقبلية فيما يتعلق بالاستفادة من البرنامج النووي، كلها في مقابل وفي كفة واحدة مع مضيق هرمز؟
3: That's for me.
1: نعم دكتور فؤاد. دكتور فؤاد، هل تسمعني؟ أعيد عليك السؤال فيما يتعلق أيضا بحجم هذه الضغوط التي تتعرض لها إيران وانعكاساتها على اقتصادها، على الوضع الداخلي، وكذلك أيضا في قياس على ميزان ما كانت تريد تحقيقه إيران حتى وصولا إلى ما تريده من البرنامج النووي. كل ذلك يدفع في مقابل التمسك بورقة مضيق هرمز، هل هي أثمان مقبولة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. The Strait of Hormuz was the
2: نعم، قضية هرمز استخدمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خلق هذه الزبعة العسكرية في المنطقة، وأيضا دفع بقوات عسكرية على مقربة من مضيق هرمز، ومحاصرة أيضا الموانئ الإيرانية. و
3: And Article 19 defines what innocent
2: أعتقد
3: is,
2: أن هناك الكثير من النقاط الغامضة في الاتفاقية، خاصة البند رقم 19، وأعتقد أن إيران بحقها أن تضمن بعدم استخدام مضيق هرمز لاستهداف إيران، ولا أعتقد أن الإيرانيون الآن سيتراجعون عن مطالبهم بخصوص مضيق هرمز، لأن لدينا الآن شعب موحد خلف القيادة الإيرانية. رأينا ملايين أو مئات ملايين من الناس يشاركون في تشييع المرشد الأعلى السابق، وأيضا هناك احتشاد خلف القيادة الراهنة، وأعتقد أن استهداف الجنود الأمريكيين في الأردن جسد أيضا وحدة في الصف الإيراني، وأعتقد أن إيران ستستمر في الدفاع عن نفسها إلى حين أن تدرك أمريكا بأن سياستها سياسة فاشلة. أمريكا لم تتمكن من تغيير الحكومة في إيران ولا النظام في إيران، ولا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الخلف واستخدام مضيق هرمز لاستهداف إيران.
1: طيب، حتى أحصل على إجابة أكثر وضوحا، في نهاية الأمر الآن مذكرة التفاهم كأمر واقع هي معلقة، وفيما يتعلق بمضيق هرمز من استخدم الورقة بداية كانت طهران، والسؤال كالتالي: هل ورقة مضيق هرمز أثمن من رفع العقوبات، من رفع التجميد، من البرنامج النووي، من مقدرات إيران العسكرية، من كل ذلك؟
2: كما تعلمون، في ظل مذكرة التفاهم كان هناك حديث حول استثمارات بقيمة 300 مليون دولار، وأمريكا قالت بأن دول الجوار ستستمر في إيران، وبعد ذلك خرجت الأمانة العامة للدول الخليجية، قال بأن ليس لديهم علم هذه الاستثمارات. بالتالي إذا ما أرادت إيران الحصول على أيضا على استثمارات، فهذا بالتأكيد يعني تمسك إيران بمضيق هرمز. الآن ليس هناك استثمارات وليس هناك دفع أيضا لتعويضات بعدما لحق بإيران من دمار في مختلف المناطق. إذا أعتقد أن هذه أسباب كلها تدفع القيادة الإيرانية التشبث بمضيق هرمز.
1: دكتور ريتشارد وايتس، إلى أي مدى نجحت إيران في أن تحول المشهد إلى أن تكون الولايات المتحدة عالقة في وحل مضيق هرمز دون الالتفات إلى الملفات الأخرى العالقة والتي كانت منطلقة لهذه الحرب؟
2: في الواقع لا أعتقد أن هذه كانت هي استراتيجية إيران، لكن النتيجة بالمحصلة كانت هي هذه. وفي تصوري أن الإدارة الأمريكية قامت بالكثير من الإجراءات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، ولعل الهدف الأساسي منذ البداية بالنسبة لرئيس دونالد ترامب كان هو القضاء على البرنامج النووي الإيراني. لكن منذ تصدر قضية هرمز المشهد فتراجعت قضية الملف النووي. الآن هناك تركيز بشكل أكبر على هرمز. في السابق كان هناك تركيز على لبنان. هناك في واشنطن من يرى بأن هناك استراتيجية إيرانية لتحويل الانتباه من الملف النووي إلى قضية هرمز، وإذا ما كان الأمر كذلك فيمكن القول بأن الإيرانيين نجحوا في هذا المسعى.
1: من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك من طهران الدكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. إلى الملف اللبناني، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقالت الخارجية الأمريكية أن روبيو وعون ناقشا تنفيذ الإطار الثلاثي، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكي أشاد بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته. يأتي هذا اللقاء قبل لقاء قمة يعقده الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وهو الأول منذ عام 2009 ويتوقع أن يعقد بعد غد الثلاثاء. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. أهلا بك كارمن. في إطار هذا التفاعل السياسي وهذا الحراك الدبلوماسي من قبل لبنان، كيف يبدو أيضا المشهد الميداني؟
4: المشهد الميداني ما زال يشهد قصفا من المقاتلات الحربية والمسيرات الإسرائيلية التي قبل قليل أغارت على قضاء النبطي، ولكن اليوم ما يتصدر الاهتمام على المستوى اللبناني هو ما يجري في واشنطن وانعكاسات هذه الزيارة على المستوى الميداني. فاليوم رئيس الجمهورية الذي استهل لقاءاته الرسمية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسيلتقي يوم الثلاثاء المقبل رئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، ووفق ما تحدث بيان الرئاسة اللبنانية قبل قليل هو معني بتثبيت وقف إطلاق النار، بتأمين انسحاب إسرائيلي، وبدور أمريكي تطلع به الولايات المتحدة لناحية ضغط على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار وتأمين هذا الانسحاب، وبالتالي تنفيذ وترجمة الاتفاق الإطاري الذي يقول لبنان إنه يلتزم به وإنه يعمل على ترجمته ميدانيا لناحية خطوات ميدانية. يطالب أيضا المستوى الرسمي اللبناني بدعم إضافي للجيش اللبناني الذي كان قد لعب خلال العام الماضي أدوارا بالغة الأهمية. منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في عام 2024 الجيش اللبناني كان في الميدان، انتشر بشكل واسع، أضاف عدد كبير وألاف العناصر الذين انتشروا في جنوب لبنان، عمل على خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في منطقة جنوب الليطاني، وكان سيشرع بالجزئية الأخرى المرتبطة بشمال الليطاني، ولكن الحرب اندلعت في مارس الماضي. اليوم الموقف الرسمي اللبناني ينقله الرئيس اللبناني إلى اجتماع مع ماركو روبيو الذي لعب دورا أيضا أساسيا في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وكان قد حضر هذه الاجتماعات التي جرت على 5 جولات في واشنطن ثم انتقلت في جلستها الخامسة إلى روما. اليوم لبنان بالإضافة إلى تعزيز موقعه ومطالبه في هذه المفاوضات يطالب بتغيير الواقع الميداني لناحية الاحتلال. إسرائيل تحتل أكثر من

0: 600 كيلومتر في منطقة جنوب لبنان، وكان لبنان يطالب بالإضافة إلى وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي إعادة الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى أرضهم وأيضا إعادة الإعمار، ولكن كل هذه المطالب تحتاج أولا أن يثبت وقف إطلاق النار، تنتهي الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصل بشكل يومي بالإضافة إلى الغارات. إسرائيل تدخل إلى البلدات تفجر فيها، اليوم كنا إزاء تفجيرات في كفر تبنيت ودير سريان وأيضا إحراق للمنازل في القنطرة وكفر تبنيت أيضا. إذن اليوم المستوى الرسمي اللبناني وعلى رأس المستوى الرسمي هناك موقف للرئاسة اللبنانية تنقل إلى واشنطن وفي جعبة الرئيس كما قلنا عدد من المواقف، ولكن على المستوى اللبناني ما زال الانقسام واضحا. حزب الله يرى أن هذا الاتفاق الإطاري هو تنازل مجاني ويشرع الاحتلال الإسرائيلي، وفي آخر المواقف اليوم كان هناك موقف لنائب عضو في حزب الله هو حسين الحش حسن الذي أكد أنه لا يمكن اعتبار الاتفاق الإطاري هو إنجاز وطني. وإذا اليوم العين على واشنطن وما سيجري فيها، والعين أيضا على جنوب لبنان والمناطق التجريبية التي تم إقرارها في الاتفاق الإطاري وتم الحديث عنها كثيرا في الأيام الماضية وتحدث عنها رئيس الجمهورية اليوم مع ماركو روبيو.
1: التوازي أيضا كارمن، هل هناك أي معلومات حول ذلك أيضا الاجتماع على المستوى التقني العسكري تحديدا بين الجانب الإسرائيلي واللبناني الذي كان مزمعا وتأجل؟
0: حتى لحظة لم ترد أي معلومات. كل ما نعرفه ووفق مصدر أفاد الجزيرة بأن الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد في الأيام الماضية تأجل إلى موعد لم يحدد حتى هذه اللحظة، ولكن أهمية هذا الاجتماع مرتبطة بأنها ستضع محددات وأليات تنفيذية للعمل في المرحلة المقبلة على مستوى المناطق التجريبية التي كما أشرت أيضا نقلت إلى واشنطن في إطار الملفات التي يبحثها الرئيس اللبناني وفي إطار أيضا الضغط لتنفيذ الاتفاق الإطاري من قبل إسرائيل. وأيضا هناك جزئية مرتبطة بآلية التحقق. لبنان كان يطالب بأن يكون هناك جهة ثالثة تتحقق من الإنجازات التي ينفذها الجيش اللبناني في الميدان. كان يقول إنه ربما تكون واشنطن أو ربما تكون أي دولة أوروبية، وهذا ما كان قد أفاد مصدر رسمي لبناني للجزيرة في الأيام الماضية، يشدد على أن لبنان متمسك بجزئية أن تكون هناك جهة ثالثة تتحقق من إنجازات الجيش اللبناني في جنوب لبنان.
1: كذلك كارمن، ما علم حتى الآن هو اللقاء مع روبيو، ونرتظر يوم الثلاثاء اللقاء المباشر بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني. هل هناك لقاءات أخرى قبيل ذلك؟
0: وفق ما أفدنا بأن هناك اجتماعات ستكون مع الإدارة الأمريكية، سيكون هناك اجتماعات مع أعضاء في مجلس الشيوخ. نعرف جيدا أنه في السنة والنصف الماضية أو السنتين منذ وصل رئيس الجمهورية إلى سدة الرئاسة هناك عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين أتوا إلى لبنان وكانوا يلعبون دورا خاصة لناحية دعم الجيش اللبناني وإقرار دعم للجيش اللبناني، وهذه الجزئية تحدث عنها الرئيس قبل قليل المرتبط بالدعم الجيش خاصة في هذه اللحظة التي توصف في لبنان بأنها لحظة مفصلية. أكان على المستوى السياسي وكل ما شهدته البلاد لناحية التغييرات السياسية الكبرى هكذا توصف في لبنان، أو حتى على المستوى الميداني خاصة أن دور الجيش اليوم يمكن وصفه ويوصف في لبنان بالمحوري نظرا لانتشاره في مواقع عدة في جنوب لبنان بالغة الحساسية، نظرا أيضا لتعامله مع مخلفات هذه الحرب وما يتطلبه على المستوى اللوجستي. ولم يخف الجيش هذا الأمر، كان حتى على مستوى قيادة الجيش يتحدث عن ضرورة تأمين دعم إضافي للجيش ليستمر أولا بالمزيد إضافة مزيد من العناصر وتجنيد مزيد من العناصر ليعملوا في جنوب لبنان، خاصة أن المنطقة واسعة جدا وفيها عقبات جغرافية واسعة، وأيضا لما تطلبه القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لناحية الترجمة الميدانية والعملياتية تتطلب أيضا دعما على المستوى اللوجستي. اليوم الجيش اللبناني والمستوى الرسمي اللبناني يشدد على أن ترجمة اتفاق الإطار وتطبيقه يحتاج لدعم اللبناني ليس فقط على المستوى السياسي ولكن أيضا على المستوى الميداني.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أفاد مراسل الجزيرة باستمرار أزمة الطاقة في كوبا وتصاعد حدة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء البلاد، وأفادت مؤسسة الكهرباء الكوبية بأن العجز في إنتاج الكهرباء خلال 24 ساعة الماضية بلغ أكثر من 2200

0: ميجاوات في ظل عدم قدرتها على تأمين إيصال الوقود للمحطات الفرعية في البلاد. وتترقب كوبا اليوم وصول سفينة على متنها برلمانيون ونشطاء متضامنون، كما تحمل مساعدات تقدر بسبعة أطنان تشمل مواد غذائية وأدوات طاقة تعمل بالطاقة الشمسية والمتجددة لكسر ما تعتبر كوبا أنه حصار طاقة تفرضه الولايات المتحدة. معنا من ميناء هافانا مراسل الجزيرة حسان مسعود، المشهد لديك حسان في انتظار هذه السفينة التي تحاول كسر ذلك الحصار على قطاع الكهرباء والذي ينعكس على مجمل القطاعات في البلاد.
1: تماما ميادة، هذا الواقع الآن بات يأخذ منحا أكثر تأزما هنا في كوبا نتيجة لأن انقطاع الكهرباء يتواصل، تزداد ساعات الانقطاع وبدأت أيضا تصل ساعات الانقطاع ومناطق كذلك التقنين والانقطاع إلى مناطق تحتوي على مستشفيات هنا في كوبا، وهذا ربما أكثر ما يؤثر على القطاع الصحي في هذه المرحلة. ومن بين الأهداف الرئيسية التي تحاول الحملات التضامنية التي تريد أن تصل إلى كوبا وأن توصل مساعدات إليها هي مسألة إيصال مساعدات على صلة بالقطاع، قطاع الكهرباء تحديدا والبدائل للكهرباء وانقطاع هذا الكهرباء عن القطاع الصحي، وهذا ما تحمله السفينة التي تنتظر كوبا وصولها اليوم وتحديدا بعد حوالي 3 ساعات إلى هذا الميناء تحديدا. وهذه الاستعدادات هنا حيث الأعلام الكوبية لاستقبالها في إطار حملة تصف نفسها بأنها حملة لكسر الحصار عن كوبا وتحديدا حصار الطاقة الذي تؤكد الحكومة الكوبية أنه يجري تنفيذه تجاه كوبا في هذه المرحلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الحملة التي ستأتي اليوم هي عبارة عن سفينة كبيرة، هذه السفينة قطعت حوالي 6000 ميلا بحريا وهي في آخر محطاتها، انطلقت من المكسيك وتحديدا من كانكون باتجاه العاصمة الكوبية هافانا. وهذه السفينة تحتوي على متنها عدد من البرلمانيين الذين أيضا أتوا إلى هذه على متن هذه السفينة باتجاه هافانا. والرسالة التي يريدون إيصالها هي رسالة أبعد من كونها رسالة إنسانية فقط، إنما أيضا رسالة سياسية، وذلك في ظل ما تقول كوبا إنها تشعر بعزلة في هذه المرحلة، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية أيضا عندما تحدث عن هذه الحملة لكسر الحصار، عندما قال أن العزلة التي تعيشها كوبا اليوم يجب أن تكسر وعلى الجميع أن يحاول أن يقوم بدوره تجاه وقف ما وصفها بمحاولة الإبادة الجماعية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو التوصيف الذي تحمله الحكومة الكوبية وكذلك الرئيس الكوبي وتوصف به ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، وذلك لأنها تعتبر أن الإجراءات التي تقوم بها في هذه المرحلة عبر تشديد العقوبات على القطاع الكهرباء وقطاع النفط والطاقة في كوبا هو يأتي في إطار محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير النظام في البلاد، سواء كان عبر تغيير داخلي في البلاد أو حتى عبر تغيير يمكن أن يصل إلى مرحلة التدخل العسكري، وإن كان على سيناريو فنزويلا أو غيره من السيناريوهات. هذا ما تخشاه كوبا في هذه المرحلة. الحكومة الكوبية وكذلك الرئيس الكوبي عبروا في عدد من المواقف والمراحل عن خشيتهم عندما كانوا يتحدثون عما جرى في فنزويلا سابقا، خشيتهم من انتقال ذلك إلى كوبا. واليوم بعدما تغير الواقع في فنزويلا وجرى ما جرى في فنزويلا من اختطاف للرئيس الفنزويلي وتغيير بشكل وطبيعة ومضمون النظام الفنزويلي، وإن كان بشخصيات ما زالت بذات الصورة التي كانت عليها عندما كان الرئيس نيكولاس مادورو هناك في الحكم، هذا ما كانت تخشاه كوبا واليوم هي تستشعره بشكل واضح. وزير الخارجية كانت قد أكد أن وزير الخارجية الأمريكي وعدد من أعضاء من يصفهم باللوبي الكوبي الأمريكي في هذه المرحلة المعادي للثورة كما جاء في وصفه، هم قاموا باجتماعات خلال الأيام الماضية، وقال إن هذه الاجتماعات تهدف لمواجهة اليسار في القارة اللاتينية ومن تبقى من اليسار، وتحديدا هذا اليسار المتبقي هو يتمثل بكوبا في هذه المرحلة في ظل تغيير كبير شهدته الخارطة السياسية في القارة الأمريكية اللاتينية تجاه اليمين.
0: وهنا تحديدا حسان وهذه الأنظمة اليسارية، هل يمكن القول بأن ما تقوله الحكومة ويقوله الرئيس ميغيل دياز كانيل حول أنه مستهدف كما استهدف الرئيس الفنزويلي هو ما يقوله ويردده الشارع أيضا في كوبا، وبالتالي هل هناك التفاف رغم تلك الأثار التي تحدث الآن ويعاني منها الكوبيون نتيجة هذا الحصار الذي سماه الرئيس حصار الطاقة؟
1: في الحقيقة الشارع منقسم لكنه متعب باتجاهيه، يعني القسمين اللذين يعيشان في كوبا اليوم، سواء كان ذاك القسم الذي يعلم ويعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي سبب ما يعانيه اليوم من انقطاعات للتيار الكهربائي تصل إلى حوالي 40 ساعة متواصلة دون ساعة أو 10 دقائق من الكهرباء، أو انقطاعات بالمياه أيضا بشكل متواصل، أو فقدان للأدوية، هو يعتبر أن السبب بذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يقولها وهو متعب ويريد أن يصل إلى حل مهما كان هذا الحل، ولكن في إطار الحفاظ على سيادة واستقلال كوبا كما قال. وكما سمعنا من الشارع عندما ذهبنا إلى الشوارع خصوصا في الليل، وفي الليل تبدو الأزمة بشكل كبير ومكثف وبشكل لا يمكن أن يوصف كيف يعيش الناس في الليل على ضوء شمعة أو على ضوء دراجة نارية أو دراجة كهربائية ليقوم بإضاءة منزله أو إضاءة محله. لكن القسم الآخر أيضا وهو موجود ويبدو أنه نما أيضا بشكل كبير، وهو الذي أيضا يحمل الحكومة مسؤولية في إطار هذا الواقع، ويعتبر أن ربما إجراءاتها في الفترة الماضية وعدم استفادتها من علاقتها في فنزويلا سابقا قبل أن يتغير الواقع هو يقرع الأواني ليلا ويعبر عن احتجاجه أيضا على هذا الواقع الحالي ويحمل مسؤولية للحكومة كما الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك من هافانا مراسل الجزيرة حسان مسعود. لنقاش هذا الملف معنا من باكنغهام دكتور ستيفن ويلكنسون رئيس تحرير المجلة الدولية للدراسات الكوبية بجامعة باكنغهام، أهلا بك دكتور ستيفن. ومن منطلق ما ختمنا به مع مراسلنا واستخدام أسلوب حصار الطاقة كما وصفه الرئيس الكوبي لإخضاع النظام الكوبي اليوم، كيف ترى هذه الطريقة التي توجع بالأساس المواطن الكوبي وبالتالي تنعكس على الحكومة؟
2: نعم، في الواقع هذا النوع من الحصار يؤثر على المدنيين بشكل كبير، لأنه يتسبب في الكثير من الخصائص في الطاقة الكهربائية، وهذا يؤثر أيضا على قطاعات أخرى. وأعتقد أن كافة أرجاء البلاد تأثرت بالطاقة الكهربائية، مناطق واسعة وشاسعة انقطع فيها الكهرباء بشكل كبير، أيضا غياب إمدادات النفط لفترة طويلة على البلاد. وفي تصوري هناك محاولات لاستخدام الطاقة الشمسية لحل المعضلة، لكن هذا يستغرق وقتا كبيرا لكي يتم تعميمه على البلاد بشكل كامل. لكن هناك تأثير أيضا على قطاعات تحلية المياه وأيضا إمدادات المياه إلى مختلف أرجاء البلاد. أضف إلى ذلك إمدادات الغداء إلى مختلف أنطاق البلاد. الغداء يصل إلى البلاد، لكن هذا الغداء يبقى في الميناء لفترة طويلة بالنظر إلى غياب مصادر الطاقة لتوصيل تلك أو ذلك الغداء إلى مختلف مناطق البلاد. وأعتقد أننا نشهد حصارا مطبقا على السكان المدنيين. وفي الآونة الأخيرة كان هناك عضو في الكونغرس الأمريكي قد زار كوبا وقال له أحد السفراء الغربيين هذه نسخة جديدة من غزة لكنها صيغة صامتة.
0: بالنظر لخصوصية هذه المجتمعات اليسارية التوجه الأيديولوجي وكذلك أيضا في منطقة الدول اللاتينية عموما من فنزويلا إلى كوبا، كيف يمكن أن نقرأ القدرة على التعامل مع هكذا أنواع الضغط تمارس من الولايات المتحدة؟

0: الأمريكية، بمعنى قدرة الصمود أمام هذه الإجراءات؟
1: الشعب الكوبي بطبيعته مقاوم ويصمد بشكل كبير رغم أن الوضع صعب جدا في المرحلة الراهنة. الشعب الكوبي عاش تجارب مريرة في السابق وهو جاهز على الناحية الذهنية لمواجهة هذا النوع من المواقف والحالات. كوبا موجودة في نزاع مع أمريكا منذ 60 عاما، وبالتأكيد كوبا كانت جاهزة لهذا النوع من المواقف. هذا ليس شيء غريب على الكوبيين، طبعا ما كان لهم أن يتعايشوا مع هذا الوضع من دون تحضير أو من دون جاهزية مسبقة. الشيء المثير للانتباه بالنسبة للكوبيين فهم شعب مقاوم وشعب معروف بالصمود. الناس في الجزيرة يظهرون حزما وعزما كبيرا، وهم بالتأكيد مهتمون بشكل كبير باستقلالهم وبسيادتهم التي قاوموا وقاتلوا من أجلها لأزيد من 200 سنة، وهذا ما يجعل الكوبيين صامدين بشكل كبير اليوم.
0: دكتور، ولكن رغم ذلك لم تختبر كوبا شخصا كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بخصوصية أيضا هذا الرئيس في قراراته والطريقة التي يتبعها للوصول إلى أهدافه.
1: نعم، هذا صحيح. في السابق كان هناك رؤساء كرونالد ريغان، وقبل ذلك كانت هناك إدارات أخرى استخدمت تكتيكات وطرق مختلفة، لكن من الواضح أن الإدارة الحالية هي استثنائية في مستويات متعددة. أعتقد أن الثورة الكوبية واجهت الكثير من التحديات والكثير من العقبات، والسؤال الذي يطرح هنا ما هي السيناريوهات التي قد تتبلور في الأيام القادمة؟ الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، وبالمناسبة كانت هذه هي نيتها منذ 60 سنة، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تصنع ثورة داخلية لتنقلب على الحكومة الحالية في كوبا، وهذا لا يبدو أنه سيأتي أكله على الإطلاق. ليس هناك بوادر لتشكل جبهة داخلية ضد الحكومة الحالية في كوبا. الآن كوبا تتعرض لحصار على مستوى الطاقة، وفي السابق أعتقد أن هذا النوع من الإجراءات أدى إلى خروج الكثيرين من الكوبيين.
0: وضحت الرؤية. أشكرك جزيل الشكر من باكنغهام الدكتور ستيفن ويلكنسون، رئيس تحرير المجلة الدولية للدراسات الكوبية بجامعة باكنغهام، وعذرا على المقاطعة لنفاد الوقت. الآن إلى نافذة اقتصادية نسلط فيها الضوء على استهداف ناقلة النفط في البحر الأسود وتداعيات على الإمدادات عالميا، يقدمها نشوان حسين. إليك نشوان.
2: ميادة، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. إذن مع تكثيف استهداف السفن في البحر الأسود، باتت ناقلة النفط الروسية في مرمى نيران المسيرات الأوكرانية، الأمر الذي يضغط بشكل أكبر على سلاسل إمدادات النفط الروسية، ولا سيما أن ذلك يأتي بالتزامن مع استهداف أوسع للبنية التحتية للطاقة في روسيا من منشآت تخزين وكذلك مصافي تكرير. فقد توقفت عمليات تحميل النفط في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين على الساحل الروسي للبحر الأسود عقب هجوم بطائرة مسيرة وقع أثناء تحميل ناقلتين للنفط. تكمن أهمية الخط في كونه المسار الرئيسي لتصدير النفط، وذلك من كازاخستان، وينقل أو ينقل نحو 80% من صادرات البلاد النفطية، وهو ما يكسبه أهمية كونه منفذا لهذه الصادرات على البحر الأسود. بلغ إجمالي النفط المنقول عبر

0: خط أنابيب بحر قزوين خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للتشغيل يسجله الخط خلال السنوات الأخيرة. كما بلغ إجمالي النفط الخام المنقول عبر الخط خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 1,350,000 برميل يوميا. يأتي معظم النفط المنقول عبر الخط من كازاخستان، إذ لا يخضع للعقوبات الغربية. يضم اتحاد خط أنابيب بحر قزوين شركات نفط من روسيا، من الولايات المتحدة، كذلك من كازاخستان، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية. يربط خط أنابيب اتحاد بحر قزوين حقول نفط كازاخستان في بحر قزوين بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، ليتم شحنه بعدها إلى الأسواق العالمية. يمتد خط الأنابيب على مسافة تزيد على 1,500 كيلومتر. الآن مشاهدينا للنقاش معنا من موسكو ستانيسلاف ميتراخوفيتش، كبير خبراء الصندوق الوطني لأمن الطاقة. سيد ميتراخوفيتش، أولا لنبدأ بأهمية خط بحر قزوين على المستوى الاقتصادي، ما أهميته؟
1: هذا الخط الأنابيب مهم جدا، فهو يربط بين حقول النفط في كازاخستان وميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، وبالتالي خط الأنابيب هذا يسمح بنقل النفط عبر الأراضي الروسية من كازاخستان وينتهي في ميناء نوفوروسيسك. قرابة 80% من كافة الصادرات النفطية الكازاخية تعبر هذا الخط. هذا يعني أنه في حال تعطيله تقريبا كل صادرات النفط الكازاخية لن تصدر إلى العالم. كذلك الجزء الخاص بروسيا هو جزء أقل، ولكن الأهم هو أن شركات أمريكية كبيرة أكسون موبيل وشيفرون هي مشاركة في هذا الخط، في شركة خط أنابيب بحر قزوين، وبالتالي إذا تمت عرقلة هذا المشروع وتوقف عن العمل سوف تتأثر كل من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة.
0: طيب لو جينا إلى كازاخستان نفسها، أشرت أنت إلى الأهمية الحيوية بالنسبة له كمتنفس لهذه الصادرات، أود منك أن أفهم ربما بشكل موسع أكثر طبيعة هذه الأهمية بالنسبة لكازاخستان وتأثيرها على الاقتصاد الكازاخي.
1: بالنسبة إلى كازاخستان فهي تعتمد اعتمادا كبيرا أكثر من روسيا على النفط، لا سيما الآن. كازاخستان هي دولة تعتمد اعتمادا تاما وكاملا على أسعار النفط تقريبا على غرار عدد من دول الشرق الأوسط، وبالتالي هذه مشكلة بالنسبة إليها، وليس لديها سبيل آخر لتصدير نفطها، على الأقل ليس على هذا المستوى. هناك خط أنابيب من كازاخستان إلى الصين، وهناك طريقة لنقل صادرات النفط عبر بحر قزوين ومن ثم عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا، ولكن ليس بالكميات نفسها. إذن على الأرجح هذا سيطرح مشاكل اقتصادية في كازاخستان إلا إذا تم تفعيل هذا الخط كما يجب. من قبل تعرض هذا الخط للهجمات، ولكن أعيد بناؤه وتصليحه. المهم أيضا هو أن هذا الخط يصل إلى أوروبا. كازاخستان هي من أكبر الدول المصدرة إلى أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة والنرويج على نفس المستوى تقريبا. إذن كلما قلت صادرات نفطية الكازاخية إلى أوروبا زادت مشاكل الطاقة في أوروبا.
0: أفهم منك أن هذه قد تضيف زخما أبعد وأكثر خطورة على مستوى أزمة الطاقة القائمة أصلا نتيجة الحرب فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، وأيضا فضلا عما يجري عموما في مضيق هرمز.
1: نعم بكل تأكيد، هذه المسائل تتداخل طبعا. كلما زادت المشاكل في الشرق الأوسط تأثرت روسيا وأوكرانيا أكثر، وزادت المشاكل وتأثرت صادرات النفطية عبر بحر البلطيق والبحر الأسود أيضا، وبالتالي قلت احتمالية تصدير النفط إلى أوروبا ودول أخرى مثل الصين والهند، فهي من كبرى الدول التي تشتري هذا الصادرات النفطية. إذن المسائل مترابطة. تركيا أيضا متداخلة في هذا الموضوع.

الموضوع وهي تتعامل مع هذا كازاخستان. ما نسمعه هنا هو أنه لدينا بنى تحتية متأثرة بهذا الموضوع. كان هناك حرب بين إيران والعراق في الثمانينيات وقد تأثرت البنى التحتية، ونرى الأمر نفسه يتأثر.

0: بناء على الحالات السابقة، الإنتاج لا يتوقف توقفاً كاملاً لأن هناك طرق لتخزين النفط، وهذا ممكن في كازاخستان وفي نهاية خط الأنابيب في ميناء نوفوراسيسك، حيث هناك منشآت تخزين لفترة من الوقت، ولكن هذا الاحتياطي ليس بدون نهاية، وطبعا سوف يستخدم، لا سيما أنه أحيانا يستهدف من قبل المسيرات الأوكرانية. بالنسبة إلى كازاخستان، يمكنها أن تستمر بالإنتاج على مدى أيام، ولكن لا يمكن لهذا الخط أن يتوقف عن الإنتاج لشهر أو أشهر، لأن هذا سوف يعرقل اقتصاده.
1: يعني أشرت إلى أن معظم النفط المصدر عبر هذا الخط هو كازاخستاني أو كازخي، هل يمنحه ذلك وضعا خاصا طالما أنه ليس نفطا روسيا خاضعا للعقوبات؟
0: نعم، بكل تأكيد هناك استثناء للعقوبات ويسمى بإعفاء، أي من خلال ترخيص عام أصدرته الولايات المتحدة بالنسبة إلى هذه الشركات، وبالتالي صار من القانون والمشروع التصدير عبر هذا الخط بدون تفعيل العقوبات، ويمكن لروسيا وكازاخستان إذن استخدام.
1: هل أصبح استهداف مصادر الطاقة أمرا معتادا، جزءا ثابتا في معادلة الصراع الروسية الأوكرانية؟
0: نعم، للأسف، وليس فقط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، هذا يتكرر في دول أخرى. هناك حرب، وفي كل حرب تستخدم كافة الأدوات المتاحة، وصرنا نرى المزيد من التدخلات العسكرية لقصف هذه المنشآت وفي هذه الحقبة التاريخية. إذا كنا نتحدث عن البنى التحتية في بحر البلطيق،
1: شكرا، مضطر لمقاطعتك من موسكو ستانيسلاف ميتراغوفيتش، كبير خبراء صندوق الوطني لأمن الطاقة، شكرا لك. نصل بذلك إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود إلى استوديو الأخبار مع ميادة.
2: شكرا نشوان، وأهلا بكم مشاهدينا ضمن ساعة إخبارية جديدة نستمر فيها في متابعة أهم التطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ طهران وواشنطن وبيروت، البداية من طهران وهذه النافذة مع زميل نور الدين الدغير.
3: شكرا ميادة، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الأخرى من العاصمة الإيرانية طهران، مع آخر التطورات والأحداث، وخاصة الصراع الإيراني الأمريكي والهجمات الإيرانية على دول المنطقة. الحرس الثوري اليوم في ظل هذه المواجهة المفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، الحرس الثوري أعلن بأن سفينتين لم تستطيع العبور من مضيق هرمز، وأنها كانت تمر من المسارات غير الشرعية بحسب تعبير الحرس الثوري الإيراني، وأكد بأن أي تحرك من المضيق يجب أن يتم عبر التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، بل كان أكثر تشددا حينما قال بأنه لن تمر أي نقطة نفط أو غاز أو أسمدة من المضيق. أكثر من ذلك، المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني قال بأن السيطرة على المضيق سيتغير في الأبعاد الجيوسياسية في المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في السيطرة على المضيق. إذن صراع المضيق ما بين طهران وواشنطن والسيناريوهات المحتملة في هذه المواجهة، هل تتعقد الأمور لمواجهة مفتوحة أم تتواصل المواجهات على النمط الحالي؟ إذن هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور علم صالح، أستاذ الجامعة الوطنية بأستراليا. أهلا وسهلا بك دكتور هنا معنا في الاستوديو. ولكن قبل البحث في هذه الملفات والإجابة عن هذه الأسئلة، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التطورات والمستجدات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. عمر، على مستوى المواقف والتصريحات السياسية، ما هي آخر المواقف فيما يخص الصراع الإيراني الأمريكي، وكذلك على مستوى التطورات الميدانية إلى أين وصلت؟
4: نعم نور الدين، إذا ما بدأنا بالتطورات الميدانية، الليلة الماضية شهدت إيران بعض العمليات العسكرية الأمريكية التي

0: استهدفت محافظة هرمزجان تحديدا بندر عباس المدينة المطلة على المضيق إضافة إلى جزيرة قشم ومدينة سيريك دوت فيها العديد من الانفجارات. لكن الهجوم الأبرز لم يكن في هرمزجان هذه المرة بل في محافظة خوزستان قرب مدينة شاديغان، حيث هناك كانت منشأة نووية إيرانية قيد الإنشاء. قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إنها تعرضت لهجوم فجر هذا اليوم. ونعرف أن هذه المنشأة هي منشأة قيد الإنشاء، كان يتوقع افتتاحها قبل 10 أعوام لكن تأخر ذلك نظرا للعقوبات الاقتصادية على إيران. هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قالت إن هذه المنشأة كانت تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك أضافت بأن استهداف هذا اليوم هو انتهاك للقانون الدولي وانتهاك لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعت الهيئة الذرية للطاقة الإيرانية أو هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الأمين العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي إلى إدانة هذا الهجوم. في المقابل حتى اللحظة إيران تبنت استهداف قواعد عسكرية حسب تصنيفاتها في دولة الكويت، تحديدا قاعدة علي السالم ومعسكر العديري في الكويت. أكد الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات مستودعات للذخيرة ورادارات للإنذار ورادارات باتريوت. لكن الملاحظ أن الحرس الثوري أو الجيش الإيراني لم يتبنيا حتى اللحظة ذلك الهجوم الصاروخي الذي استهدف أماكن في الأردن، لا سيما العقبة التي وصلت شظايا هذا الاستهداف إلى الداخل الإسرائيلي. في مضيق هرمز اليوم كان هناك توتر ملحوظ، حيث أن الحرس الثوري الإيراني قال إنه منع 4 سفن من العبور من مضيق هرمز. قال إن سفينتين استجابتا لتحذيراته وتراجعتا، لكن سفينتين أخريين لم تستجبا ولذلك تعرضتا لحادث، مؤكدا أن المسار الآمن في مضيق هرمز هو فقط المسار الذي تحدده إيران، وأن أي سفينة تريد أن تستجيب لما وصفها بالتصريحات الأمريكية التي تتحدث عن فتح المضيق، هذه السفن سوف تتعرض لحوادث لا محالة وفق تعبير بيان الحرس الثوري الإيراني، الذي أضاف أيضا أنه لن تمر أي قطرة نفط أو غاز أو مواد كيميائية أو مواد كيميائية من المضيق دون أخذ التصريح والإذن من الجانب الإيراني. عسكريا أيضا من اللافت اليوم كان هناك إسقاط للحرس الثوري الإيراني والجيش أيضا ل4 مسيرات في الجنوب الإيراني وفي المناطق الغربية للبلاد. هذه المسيرات كان أغلبها مسيرات من طراز MQ-9 الأمريكية، وهذا مؤشر تصعيدي على مستوى العمليات التي قد تنفذ عبر المسيرات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. على مستوى أيضا التصريحات، مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني أكد أن استمرار إحكام الإيرانيين على مضيق هرمز هو سوف يجعلهم ينتصرون في الحرب ويجعل الخسارة من نصيب الأمريكيين حسب تعبيرنا.
1: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس واعدين، المواجهة لا تزال مفتوحة، هناك تقدير بأن الأمور قد تتعقد ربما خلال الساعات القليلة المقبلة. بتقديرك هل فعلا نحن الآن سنظل في هذا السيناريو من المواجهات، أم أن الأمور فعليا ستتعقد؟ على أقل تقدير هناك تقديرات عسكرية في إيران ربما تتحدث عن هذا السياق.
2: أستاذ نور الدين، في مؤشرين اثنين يشيران إلى الاتجاه للوضع القائم، وهي وصول الصراعات إلى الذروة أو خفض التصعيد. ما نشاهده في خلال 24 ساعة الماضية نوعا ما نرى خفض للتصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد مقتل الجنود الأمريكيين. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تدرس أو تعيد النظر فيما يتعلق بمواجهتها الحالية، لأن لا أفق أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تؤكده القيادة الإيرانية أيضا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، السيناريو المفضل لدى إيران بأن تحافظ على مصالحها القومية من جهة في مضيق هرمز، ومن جهة أن تلتزم كل الأطراف ومنها إيران حتى للمذكرة التفاهم.

0: لذلك أعتقد بأن المذكر التفاهم لا زال على قيد الحياة، مع أنه هو
1: في موت سريري
0: أو في أزمة لنقل. لذلك أعتقد بأننا سنتجه خلال الأيام المقبلة نحو رؤية أفق ما يتعلق بالقضايا التفاوض بين الجانبين.
1: إذا ننقل إلى الدكتور عالم، نلاحظ بأنه خلال هذه الأيام حدود أربعة أيام لم نسمع أي تصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا غريب جدا. يعني عادة الرئيس الأمريكي عودنا يوميا
0: ولا تغريدات
1: يومية، تصريحات، مواقف، أربعة أيام بدون أي مواقف. هل تعتقد بأن هناك شيئا ما يطبخ الآن في هذا بشأن هذا الصراع القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وفي أي اتجاه؟
2: سيد ترامب أكيد يواجه أزمة التصعيد حاليا في مواجهة إيران، لأنه لا يستطيع أن يصعد الأمر إلى درجة أكبر من هذا. لم يستطيعوا أن يفتحوا مضيق هرمز، ولا يستطيعون الآن الضغط على إيران حتى يصلوا إلى أهدافهم. والمشكلة هنا تتكمن في أمرين. أولا، الكل يتكلمون عن مضيق هرمز، ولكن لديهم رؤية مختلفة عن مضيق هرمز. النظرة الإيرانية للمضيق هرمز هي نظرة أمنية. المجتمع الدولي ينظرون إلى ملف قضية هرمز كملف قانوني، أن قانونيا يجب أن يكون مفتوحا كما كان قبل الحرب، ولكن النظرة الإيرانية نظرة أمننة مضيق هرمز، أي بمعنى أن من هذه الجغرافيا إيران هوجمت، فلذلك إيران يجب أن تتأكد أن السفن التي تمر من هذا المضيق كم ماذا يحملون وماذا يأتون ولماذا يأتون وكيف يخرجون من المرور البريء، وأن لا تكون أن هذا المرور تستخدم ضد إيران وأهدافها وأمنها. والنظرة لدول المنطقة لا شك نظرة اقتصادية، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمر معقد جدا، لأن أولا هزيمة عسكرية بالنسبة للولايات المتحدة تعتبر مضيق هرمز، لأن لم يستطيعوا أن يخلقوا أو يؤلفوا اتحاد سياسي لفتح مضيق هرمز. المجتمع الدولي ساكت لأنهم يعرفون أساسا أن مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، وأن ما جاء بهذا كله هو إسرائيل والولايات المتحدة، والآن يدفعون ثمنه المجتمع الدولي والاقتصاد الدولي، فلذلك أيضا تعتبر فشل سياسي وفي نفس الوقت فشل اقتصادي، لأن الإيرانيين يريدون رفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة من خلال اتساع رقعة المواجهة، ليس فقط جغرافيا في منطقة المضيق هرمز، لا بل بالمنطقة كلها برمتها في منطقة الشرق الأوسط. فلذلك السيد ترامب لا شك أنه يواجه أزمات كثيرة معقدة ومترابطة ولا يستطيع حلها، ولا يستطيع أن يتراجع عن طلباته في على طاولة المفاوضات، ولا يستطيع أن يمضي قدما في مواجهة إيران عسكريا.
1: دكتور مشرى شمس الوعيدين، هذا الحديث عن سيطرة إيران على مضيق هرمز يرافقه كذلك حديث عن تخوف ما، يعني حتى بالشارع الإيراني الشارع السياسي هناك تخوف ما. إلى متى يمكن أن تبقى إيران مسيطرة على هذا المضيق؟ ففي لحظة ما قد تفقد المضيق، ربما في إطار الضربات العسكرية. هل إيران تضع في سيناريوهاتها ربما قد تفقد المضيق أو أوراق المضيق خلال المراحل المقبلة؟ في هذه الحالة ما هو البديل؟ وهذا عنصر أساسي وسؤال مهم. وهل فعلا قادرة إيران بما لديها من إمكانات حالية، سواء على المستوى العسكري، سواء على المستوى الداخلي والضغط الداخلي، سواء على المستوى الاقتصادي، هل قادرة فعلا على الإبقاء على هذه الورقة إلى مرحلة غير معروفة؟ لأن هذه المواجهة الآن هناك تقديرات تتحدث على أنها قد لا تنتهي في شهر ولا شهر ونصف، وممكن أن تطال إلى 3 أشهر.
0: أستاذ نور الدين، هذا سؤال محوري في هذه الحلقة. هل إيران تستطيع أن تستمر في هذا السيناريو المواجهة؟ هذا سؤال مطروح على كل المؤسسات التي بيدها القرار النهائي فيما يتعلق بمجلس الأعلام القومي، فيما يتعلق بالجيش الإيراني، فيما يتعلق بالحرس، كلهم يواجهون هذه الأسئلة التي طرحتها. لكن من جهة أخرى يعتقدون بأن ما أشار إليه الدكتور علم، أن التكلفة

0: باهظة لاستمرار هذه المواجهة على المجتمع الدولي والأسرة الدولية ستؤدي بالنهاية إلى تراجع الولايات المتحدة الأمريكية أمام هذا الضغط الإيراني. الضغط الإيراني ليس ضغطا عسكريا فقط، بل ضغطا أمنيا، ضغطا سياسيا، ضغطا روحيا فيما يتعلق بالشعب الإيراني، وكلهم واقفين لينتصروا في هذه المواجهة. إيران تعول على هذه المسألة من جهة رؤيتها إلى الخارج البلاد والضغط التي تشكلها هذه المواجهة على الأسرة الدولية، على الاقتصاد، على الطاقة، على كل شيء. يدرسون الوضع بشكل جيد الإيرانيين، ومن جهة أخرى عينهم الثانية على الداخل الإيراني بأنهم سينتصرون في هذا في هذه المواجهة. لكن
1: الفترة الزمنية والمدة الزمنية
0: هذا مهم.
1: إلى متى؟ لأن هناك تقديرات للحكومة
0: هذا مهم
1: تتحدث على أنه في حال استمرار الحصار والضغط الاقتصادي قد نواجه موجة جديدة من التضخم، نواجه موجة جديدة من تراجع العملة، نواجه موجة جديدة من نقص السلع بالأسواق. هل تستطيع إيران أن تتحمل هذه التداعيات؟
0: من الصعب، ولكن من جهة أخرى العين الثالثة لإيران على المفاوضات، أعتقد على الدبلوماسية. يعني دائما إيران هي عينها على الدبلوماسية أيضا إلى جانب المواجهات العسكرية، ولكن من جهة أخرى لضمان القضية الاقتصادية في إيران والأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران، إيران تقوم ببعض النشاطات المهمة جدا عبر الدبلوماسية، عبر الحدود مع جيرانها. باكستان مثلا، وزير الداخلية سيذهب إلى باكستان لإيجاد كوريدور اقتصادي بينها وبين إيران وبين باكستان، وبين إيران وروسيا أيضا، وعبر تركمانستان، عبر تركمانستان إلى الصين. هذا يعني بأن إيران قد تواجه هذه الصعوبات وقد عدت العدة لكي تتفوق على هذه المشكلة.
1: إذن دكتور، تحدثنا عن قضية الحل الدبلوماسي. دكتور علم، هل فعلا لا يزال منطق الدبلوماسية الآن حاضر على المستوى الأول؟ وعلى المستوى الثاني، هل يمكن القول بأن التفكير الآن سواء في إيران أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ربما الخروج عن الوساطات التقليدية، خاصة الجانب الإيراني، الخروج عن الوساطة التقليدية والبحث عن وساطات ربما قد تكون ضامنة بالمعنى الحقيقي للكلمة لأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم، أؤشر على عنصر الزمن اللي أشرتم إليه قبل قليل. عنصر الزمن كان أمرا هاما جدا منذ اندلاع الحرب، منذ بدء الحرب، ويضر ويفيد الطرفين. ولكن ما يميز إيران عن الولايات المتحدة أن ليس لدى إيران أي خيار آخر إلا الصمود. بالنسبة لإيران هذه الحرب حرب وجودية، وإذا كانت هنالك تنازلات جوهرية إيرانية قد تؤدي إلى ضغوط أكثر أو نهاية إيران كما هدد ترامب إيران كذا مرات منذ بدء الحرب. فلذلك بالنسبة للولايات المتحدة هذا الأمر ليس الزمن ليس أمرا وجوديا، فيستطيعون أن يتراجعون متى ما شاءوا، ولكن بالنسبة لإيران لا خيار للتراجع وإلا الصمود. بالنسبة للوساطات، نعم، رأينا بداية وساطات عربية ثم وساطات إقليمية باكستانية خاصة، ولكن ومع ذلك الإيرانيين لديهم تجارب صعبة مع الولايات المتحدة، والسبق كثيرا منذ 10 سنوات أنهم ليس فقط لم يوفوا بعهودهم الدبلوماسية كاتفاقية النووية في سنة 2015، لا بل إيران هجمت مرتين في أثناء المفاوضات، وحتى الآن وبعد بدء وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، ومع ذلك إيران تهاجم من قبل الولايات المتحدة. فلذلك الآن ما نحتاج لحل هذه الأزمة تغيير الرؤية والفكرة الأمريكية بالنسبة للموضوع، بالنسبة لهذا التعقيد اللي جاءوا به باستراتيجية خاطئة، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أهدافهم، والآن عندهم مأزق للخروج من هذه الأزمة. فلذلك لا، هذا الأمر لا تحتل إلا إذا كانت هنالك تغيير فكري من قبل واشنطن باتجاه هذه الأزمة.
1: دكتور مسلا شمس الوعدين، نحكي عن تغيير فكري بالجانب الأمريكي، ربما هناك من يتحدث كذلك عن تغيير الرؤية الإيرانية للمفاوضات بالداخل الإيراني، هناك حديث عن تشدد ربما يتنافى مع منطق الدبلوماسية، وسمعنا هذا حتى من الرئيس السابق محمد خاتمي، لكن دائما نعود ونرجع أن الحوار المباشر ربما لا يأتي بأكله بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ونتحدث عن الوسطة. هل يمكن للوسطات التقليدية أن تؤتي أكلها هذه المرة مرة أخرى، أم أن الأمر سيتجاوز الوسطة التقليدية إلى محاولة إشراك قوى عظمى في أي مفاوضات إيرانية أمريكية؟
0: النقطة المهمة في هذا المجال أعتقد بأن يجب يعني على إيران أن تحظى باستراتيجية الخروج من الحرب. هل هذا موجود؟ البعض في إيران وخاصة الإصلاحيين يعتقدون بأن تفتقر إيران في هذا المجال، استراتيجية الخروج. هذا مهم جدا بالنسبة لأي دولة تخوض حربا وطنية أو قومية. الأجنحة أو التيارات السياسية في الداخل تبحث عن استراتيجية الخروج. الدولة أو الحكومة أو النظام السياسي يعتقد بأن لديها أو تحظى بهذه الاستراتيجية، وهي تتركز على الانتصار. لكن من جهة أخرى، هل إيران مستعدة لخوض الحرب إلى ما لا نهاية ولم تكن لديها أي استراتيجية للخروج، مع إبداء بعض المرونة في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولكن فيما يتعلق بالمفاوضات أعتقد بأن إيران تبحث عن شريك أقوى على الساحة الدولية لكي تشارك في المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية كالصين أو كروسيا. لماذا أقول ذلك؟ لأن الوساطة التقليدية لم أقل فشلت، لكن لم تتمكن أو لم تستطع للإحاطة على كل التعقيدات الموجودة في الحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس الوعدين، دكتور عالم شكرا على تواجدكما معنا هنا في الاستوديو والإجابة على مجموعة من الأسئلة وعن مستقبل هذه المواجهة. إذن كان هذا هو المشهد من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن نذهب إلى المشهد الأمريكي في واشنطن مع الزميل ناصر الحسيني.
3: نور الدين في طهران، أهلا بك. نعم بالفعل سنتوقف مع المشهد الأمريكي في هذه اللحظات. لدينا مقتل الجنديين الأمريكيين يوم أمس الذي فتح الآن الباب واسعا هذا اليوم في واشنطن على الأقل على عدة تحليلات وتكهنات وتنبؤات. كشف أيضا مسؤولون أمريكيون قبل قليل نتيجة لمقتل الجنديين أن أمريكا الآن بصدد إرسال مزيد من طائرات F-16 F-16 وF-35 F-35. لكن هناك بعض الأمل. يقول مثلا وزير الطاقة كريس رايت هذا الصباح للإعلام الأمريكي، يقول إن الرئيس ترامب ما زال يبحث عن مخرج دبلوماسي لكن في الاتجاه المعاكس أيضا تماما. هذا الصباح في واشنطن يقول السناتور الجمهوري توم كارتن مثلا، وهو بمجلس الشيوخ وهو رئيس لجنة الاستخبارات، يقول لا، إن ترامب محق في قراره صب نار الجحيم كما يصفه على قتلة الجنود الأمريكيين. ليرد أيضا في نفس الصباح نظيره الديمقراطي في مجلس الشيوخ أيضا إنه لا يرى أي مسار الآن نحو الحل على المدى القصير كما يقول فيما يتعلق مثلا بمستقبل مضيق هرمز، ويشتكي بل بالعكس يشتكي من كلفة الحرب، ويقول نحن نستخدم صواريخ $1.5 مليون لمواجهة الإيرانيين ومسيرة إيرانية لا يزيد سعرها عن $50,000. الآن إلى مراسلنا محمد الأحمد هنا بواشنطن، وملخص هذا الصباح محمد لهذه المواقف المتضاربة بين الساسة الأمريكيين.
4: نعم ناصر، تماما كما أشرت، حادث الأردن في الواقع زاد من حدة السجال والانقسام السياسي مع تصاعد انتقادات الديمقراطيين بعد هذا الهجوم، في مقابل تمسك إدارة ترامب وصقور الجمهوريين بخيار مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران. في هذا السياق، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السناتور مارك وارنر وصف في مقابلته اليوم مع الاي بي سي الحرب بأنها اختيارية وكارثية بجميع المقاييس. اعتبر أن الضربات لم تنجح في القضاء على الصواريخ والمسيرات الإيرانية كما بدا ذلك جليا في هجوم الأردن، كما أشار أيضا إلى أنه لا يرى أي حل قريب لأزمة مضيق هرمز، كما شدد على أن التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب قد يتطلب انتشارا بريا قد يصل إلى 15,000 جندي أمريكي، محذرا من أن استمرار هذه الحرب سيزيد من كلفتها العسكرية وأيضا السياسية. في المقابل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايد دافع عن استراتيجية الإدارة، أكد أن هدف ترامب لا يزال منع إيران من امتلاك سلاح نووي وأيضا تقويض قدرتها على تهديد المنطقة والتجارة العالمية من خلال مضيق هرمز، كما أشار إلى أن العمليات ستستمر حتى تحقيق هذه الأهداف، لكنه أردف بالقول بأن ترامب يبحث دائما عن حل دبلوماسي لكن بشرط إبداء طهران استعدادا لذلك. السنت الجمهوري أيضا توم كوتون وهو رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ كما ذكرت ناصر دعا من جانبه لشن ضربات إضافية على إيران عقب هجوم الأردن لحماية الجنود الأمريكيين وأيضا إضعاف قدرة إيران على اتخاذ مضيق هرمز رهينة بحسب قوله. على صعيد أيضا مضيق هرمز، سعت الإدارة الأمريكية لطمأنت الأسواق مؤكدة أن الملاحة مستمرة وبأن متوسط تدفق النفط خلال الأسبوع الماضي بحسب وزير الطاقة الأمريكي بلغ نحو 14 مليون برميل يوميا، في رسالة تؤكد أن واشنطن وإن كانت تتجه لمواصلة التصعيد العسكري على إيران لكن في نفس الوقت تسعى لعدم السماح بحدوث اضطراب واسع في أسواق الطاقة. لكن بالمقابل هذه التطورات تأتي على وقع تسريبات وتقارير بأن ترامب يدرس خيارات وتصعيد إضافي وأيضا إرسال مزيد من المقاتلات الحربية إلى المنطقة وطائرات التزود بالوقود في إطار الاستعداد ربما لتصعيد أكبر في الأيام المقبلة. ناصر،
3: نعم، شكرا محمد. وهذا هو السؤال الآن سنطرحه على الضيفين الكريمين. معنا اليوم للتعليق العسكري السابق والخبير حاليا بعملية تصنيع غواصات المستقبل مثلا الكولونيل بيل كيغن. أنا بك بيل. معنا أيضا دبلوماسي بالخارجية الأمريكية الذي عمل في عدة عواصم، الكثير من العواصم والمدن العربية، شمال إفريقيا، الشرق الأوسط والخليج لعدة سنوات، وكلا الضيفان يعرفان بالضبط ما هي المنطقة وما هي التداعيات. قبل الجانب العسكري لحظة فقط مع السياسة، ونحن قلنا بعض الأمل هذا الصباح من صريحات وزير الطاقة، ترون مكانا للدبلوماسية الآن؟ حتى الوسطاء لا يتحدثون، كلهم صامتون. لورنس.
5: نعم، أعتقد أن رئيس ترامب يرى أن التصعيد العسكري والاستعداد للتسوية بالتفاوض كوجهين لعملة واحدة. طريقة التصعيد الأمريكي ضد إيران تشير إلى أنهم يبحثون عن ما له علاقة بمضيق بدلا من الأهداف الأخرى. هذا أيضا مرة أخرى بعد آخر من المفاوضات، مثلا الحديث عن الحرب كجزء من السياسة. ونعلم أن إيران تتحدث إلى باكستان والولايات المتحدة تتحدث إلى باكستان. نعم طبعا أنا أكيد من ذلك، هذا لا يعني أنه يسبق التفاوض، ولكن هناك تمرير رسائل، هناك وفود أو أشخاص من مستويات ربما ليست الأولى يسافرون ويتحركون، وهذا قد يؤدي إلى استئناف المفاوضات ربما، سواء كنا نتحدث عن استئناف العمل بهذه المذكرة أو تعديل عليها أو مذكرة جديدة. ولكننا في مسار تصعيدي حاليا ربما سيستمر لفترة، لكن نفس العوامل التي أدت بالطرفين إلى وقف أو رغبة في وقف القتال لا تزال موجودة، وهذه العناصر تظهر أكثر حين يرتفع القتال. كذلك الضغوطات على دول الخليج التي تعاني، هذا كله سيصير جزءا أكبر من المعادلة مع الوقت ومع التصعيد العسكري.
3: لكن أنت متأكد فيه أحاديث وراء الستار لوسطاء للأمريكيين، ليست هناك قطيعة، هذا ما أقصد بالسؤال.
5: سأكون محددا في كلامي. الأمريكيون يتحدثون إلى الباكستانيين والإيرانيون يتحدثون إلى الباكستانيين. لا أعرف إذا كانت هذه المحادثات ستؤدي إلى مفاوضات أو مجرد الحديث عن تغيير السياق وما يؤثر ذلك في مفاوضات مستقبلية، ولكن المباحثات والحوارات تحصل بما فيه مع قطر، لكنني لا أعلم محتواها.
3: لنستمع إلى الكولونيل كيغان وهو العسكري وهو يراقب هؤلاء السياسيين صامتين لكن المناوشات العسكرية مستمرة. كيف تقرؤون وتقيمون هذا الوضع الغريب والكولونيل؟

0: الكل غاضب في المنطقة في الخليج، الإيرانيون غاضبون، الأمريكيون غاضبون، كيف تقرؤونها من وجهة نظر عسكرية؟
1: أولا لا أعتقد أن الغضب يجب أن يؤثر. ثانيا ما نراه هو عملية دبلوماسية تم تجربتها، وصلنا الآن نرى استخدام القوة وهو متداخل مع المسار الدبلوماسي. نحن بحاجة إلى القوة من أجل دعم الدبلوماسية. إذن الآن نرى هذه الحركة العسكرية من أجل إرغام طرفين العودة لطاولة المفاوضات وانطلاق المفاوضات مرة أخرى، والتصعيد سيستمر من أجل إرغام إيران للعودة على طاولة المفاوضات، وهذا ما نشهده حاليا.
0: نقرأ الآن على شاشة الجزيرة مثلا الإيرانيون دفاعات الجوية التي قال رئيس ترامب إنه قضى عليها، لكن الإيرانيون يقولون إنهم أسقطوا صاروخ كروز ميسايل أمريكي ومسيرة من طراز لوكاس، فبالتالي حدة التوتر العسكري مستمر. يعني برأيكم أمريكا لم تتراجع عسكريا، بالعكس اليوم يكشفوا في نيويورك تايمز أنها مزيد من الـ F-16 والـ F-35.
1: بالنسبة للمؤشر الذي يجب أن نركز عليه هو زيادة عدد الطائرات، هذا يعني أن الولايات المتحدة تنوي إعادة الحشد وتواجد على مستوى مرتفع. إذا أطقت عددا قليلا من الطائرات في المنطقة هذا يعني أنها فترة صيانة وتقل الطائرات. ما يجب أن نستخلصه من زيادة العدد هو أن زيادة الموارد مقصود بها احتمال الاستمرار بقصف الأهداف. فيما يتعلق بالمسيرات وصاروخ كروز، المئات منها قد أطلقت، معظمها لم يدمر، وبالتالي بين الفينة والفينة قد نراها، ولكن المسألة أيضا ترتبط بالهدف. أحيانا إذا كان الهدف مهما وتتم حراسته بقوة قد تخسر صاروخا أو مسيرة لأنه يتم رصدها، ولكن في معظم الحالات الصواريخ والمسيرات أتت أكلها وأصابت أهدافها.
0: يبدو أيضا لورنس أن مشكلة في واشنطن يعني بشكل أو بآخر. سمعتم كوتن هذا الصباح المزيد من ضربات جهنم على إيرانيين، ثم يأتي الديمقراط ويقول لا لا لا لا أرى أي حل، هذه الحرب مكلفة، $1.5 مليون للصاروخ الواحد مقابل 20-30 ألف مسيرة، هذا مش حل. هل ترون هذا النقاش الآن في الكونغرس؟ لا أقول حتى معارضة الحرب، لكن هذا النقاش الجدل والكونغرس لأنه هو من سيوفر الأموال، ولذلك هو مهم في هذه اللعبة في هذا المشهد. لورنس؟
2: نعم، هذا الكونغرس وهذا الرئيس وهذه الفترة، هذا يعني أن الكونغرس ليس لديه سلطة ليفرض كلمته. لدينا جدالات ونقاشات تستوقفنا كما حصل الأسبوع الماضي حول إسرائيل وموضوع الميزانية الدفاعية، بالنسبة إلى ميزانية العمليات الخارجية هذا كله يستوقفنا، وهذا قد يستمر لفترة، ولكن في نهاية المطاف لا سيما في فترة الحرب يحصل الرئيس على ما يحتاج إليه، لا سيما الآن في هذا الوضع. ولكن هذه النقاشات مهمة جدا لأسباب أخرى بما فيه الانتخابات المحلية، فالتصويت له علاقة بالقضايا الاقتصادية التي تتأثر بهذه الحرب، إضافة إلى ذلك النقاش حول الحرب أصلا وهو دائر، وقد رأينا السياسيين وهناك عدد من الدوائر التي فازت بها كامالا هاريس، وكذلك محاولة لاستعادة هذه الدوائر، وهذه محاولة أيضا للتصدي لترامب وإمكانية أن يخسر الكونغرس. هذا ما يحصل الآن، بدلا من أن نقول أن الكونغرس يمارس سلطته على منع الحرب من خلال الميزانية. لقد التقيت عدد من أعضاء الكونغرس في جلسات مختلفة وتحدثوا عما يفكرون. هم يريدون من الكونغرس أن يستخدم قدرته على الإشراف والمراقبة، ولكنهم لن يقفوا في طريق ترامب ولن يعرقلوا محاولته الحصول على ما يريد. يحكي عن 60 يوما من النزاع.

0: الآن قد بدأت المهلة الزمنية الجديدة، ويحكى عن أنها مرحلة جدا من الحرب. هذا النوع من المناورات كلها من أجل إبقائه إلى الجانب أو المسار الصحيح على المستوى القانوني، ولكن في نهاية المطاف ترامب سوف يحقق مراده ويفعل ما يريده.
1: وقد أضيف هنا أن الديناميكيات العسكرية الآن على الأرض هي التي ستحدد في نهاية المطاف ما يقوله هذا الكونغرسمان أو ذاك. كولونيل، هناك الآن اعتقاد واسع، وأنا أستمع لكثير من العسكريين الأمريكيين مثلكم، يعني حاربوا لديهم تجربة حقيقية، يعتبرون الآن أن الإيرانيين يستفيدون كثيرا من منهجية أو تجربة الأوكرانيين، مسيرات ومسيرات، هجمات هنا وهناك، ويعني مضايقة العدو. هل أنتم مع هذه الفكرة؟ التجربة الأوكرانية الآن تنتقل إلى هرمز وإيران وأمريكا.
0: أنا لا أعتقد أن إيران تستقي الدروس من التجربة الأوكرانية، على عكس الولايات المتحدة، لأنها على تواصل مع أوكرانيا وهي على مقربة من تطور هذه الوسائل العسكرية والحربية في أوكرانيا. أما إيران فتحصل على معلومات من روسيا بالنسبة إلى التصدي للمسيرات، ولكن روسيا لم تحقق نجاحا كبيرا في التصدي للمشكلة، فقد كانت من الجانب الخاسر إن صح القول، لا سيما مؤخرا. حتى لو أن إيران كانت تفهم بطريقة أفضل ما يحصل، لا أعتقد أنه لديها القدرات والوسائل والموارد لتحويل هذه الدروس إلى ما ينفعه ضد الولايات المتحدة. أولا بالنظر إلى التكنولوجيا، ليس لديها الموارد لصنع ذلك.
1: لكن بوتين أكد لترامب أنه لا يساعد، لا يدعم إيران، لا يريد أن يكون جزءا من هذه المعركة. تقولون أن الروس يعلمون، يدعمون، ينصحون الإيرانيين؟
0: لن أتفاجأ لو سمعت ذلك، فروسيا من أبرز الشركاء التجاريين لإيران على الرغم من العقوبات. إذن ربما عبر القنوات غير الرسمية هناك تبادل المعلومات، وكذلك لنكن صريحين، هناك الكثير من التكنولوجيا والمعلومات في مجال الصناعة الدفاعية من المنظور التكنولوجي. معظم هذه المعلومات لنكن صريحين صارت منتشرة وصارت معرفة لدى العامة بالنسبة إلى هذا التطور التكنولوجي. ما نراه هذه الحركة الدائرية لزيادة القدرات ومن ثم تزايد القدرات الدفاعية للتصدي لها.
1: نضيف على سؤال عسكري واحد ونتوجه إلى الدبلوماسي لختم هذه الحلقة. وورنر يقول هذا الصباح، طيب لنأخذ ونحتل ونسيطر عسكريا على اليورانيوم الذي يريده الرئيس، سنحتاج ل 15,000 جندي ولأسبوع. ما هذا التقييم العسكري؟ كيف ترون ممكن أسبوع 15,000 جندي ضربة خاطفة ونعود أدراجنا بهذه السهولة؟
0: أعتقد أن ما قاله عضو مجلس الشيوخ وورنر، إذا أردت أن تتوغل إلى إيران من أجل أن تضع يدك على اليورانيوم، هذا قد يستغرق بدلا من عملية طويلة الأمد تتطلب حماية وأمنا ودعما لفترة ممتدة من الزمن، ومن ثم تتمكن من الانسحاب بدون قتال فعلي. هذه خطوة كبيرة، وأنا لا أعتقد أن الرئيس سوف يذهب في هذا المسار. هناك عدد من الخيارات البديلة، مثلا ننتظر اتفاقا نرغم إيران على الدخول في اتفاق، ومن ثم بعد ذلك نسعى إلى وضع اليد على اليورانيوم. ولكن في انتظار ذلك منع إيران من الوصول إلى اليورانيوم من خلال مراقبة مشددة وهجمات حتى لا تتمكن إيران من وضع اليد على اليورانيوم. إذن هناك سبل مختلفة للتعامل مع المشكلة بدون الاضطرار إلى اعتماد هذا الحل، فأنت بحاجة إلى أن تجد عدد من الوسائل لمعالجة المشكلة. الرئيس لم يؤشر إلى أن هذا ما يريد أن يقوم به،
1: ولكن أعضاء الكونغرس يفكرون في هذه الفكرة، ضربة خاطفة 15,000 جندي أسبوع، ثم نعود للولايات المتحدة غانمين بهذا اليورانيوم. ولاحظ معي سيد لورنس، وأنت الدبلوماسي المحنك، بدأت الحرب بسبب النووي وانتهينا بحرب مضيق هرمز، حتى اليورانيوم لا يتحدث أحد عنه إلا الكونغرس من هذا الصباح. ماذا حدث في مواضيع هذه الحرب وأهدافها وكيفية تحقيق الأهداف؟ كل شيء تغير.
0: نعم، أنا أذكر في بداية الحرب ذكر 19 هدفاً ومبرراً لهذه الحرب، تنوعت عدا الأهداف الستة الأساسية، ومؤخراً جي دي فانس عاد إلى ذكر الملف النووي أكثر من غيره. لكن فحوى الموضوع في آخر 9 أيام مضيق هرمز، وإذا فتح المضيق فسيكون ترامب مستعداً لتقبل تنازلات حول قضايا أخرى من البعد العسكري. أيضا بالنسبة لقصف الجسور ومحاولة عزل عدد من المناطق في الجنوب، هذا مرتبط بمضيق هرمز. سيكون هناك أهداف مختلفة إذا أرادوا أن يعودوا إلى تحطيم النظام، العودة للملف النووي، السيطرة على الجزر. الجزر هي طب آخر من أجل حشد الجنود والقوات البرية. ولكن بالنسبة إلي، ترى الحكومة أنه من خلال تدمير هذه الجسور والقدرات في الجنوب يمكنها أن تقلص من التهديدات، تهديدات المسيرات ضد السفن في المضيق، وهي تعتبر أن إذا أضعفت الحرس الثوري بحيث لم يعد قادرا على الهجوم على السفن يمكنهم أن يصلوا اتفاق حول المضيق، وهذا يشكل الركيزة للاتفاق الأوسع الذي سوف يشمل عددا من المراحل والسنوات.
1: 10 ثواني كولونيل، هل اتضحت الآن استراتيجية ترامب أمام إيران؟ كثيرون يقولون لا استراتيجية لك. بليز 10 ثواني.
0: I'm not sure what the question is. لست أكيدا ما قصدتموه، ولكن أعتقد أنه يجب أن نستمر بالاستراتيجية الحالية والتصعيد من خلالها.
1: إذن سيستمر هذا المشهد العسكري لبضعة أيام على الأقل. شكرا جزيلا للضيوف الكرام. رعاء وجيه في بيروت، إليك المشهد اللبناني.
2: شكرا لك ناصر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، نرصد فيها أبرز التطورات في الملف اللبناني. والأهم اليوم والأبرز هي زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة، التي انطلقت اليوم رسميا مع أول لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. هي أول زيارة لرئيس لبناني ولقاء قمة بين رئيسين لبناني وأمريكي منذ عام 2009، حيث يفترض أن يلتقي عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء. معنا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من بيروت. مازن، ما أبرز ما جاء في لقاء روبيو وعون؟
3: نعم، في الواقع روعة يمكن أن نقول بأن هنالك رهان كبير من الرئيس اللبناني وتعويل كبير على هذه الزيارة، وما حصل اليوم هو الخطوة الأولى في رحلة أساسها يوم الثلاثاء المقبل، تحديدا في 21، عندما سيلتقي الرئيس اللبناني مع الرئيس الأمريكي. بطبيعة الحال اليوم كان هنالك تأكيد من الرئاسة اللبنانية على التقاطع ما بين الرؤى فيما يتعلق باتفاق الإطار، ولكن ما يمكن قوله وتكثيفه بأن الرئيس جوزيف عون يعول كثيرا على هذه الزيارة للخروج من الدائرة المغلقة التي وصل إليها لبنان منذ اللحظة التي وقع فيها اتفاق الإطار في 26 من الشهر الماضي، لأن دائرة المراوحة مستمرة منذ ذلك التاريخ نتيجة تملص إسرائيل من الوفاء بعدد كبير من الالتزامات التي أدرجت في اتفاق الإطار والتي كان لبنان الرسمي وتحديدا الرئيس جوزيف عون يعول عليها. من هنا يمكن أن نفهم بأن الرئيس اللبناني يسعى للحصول على ضغط أمريكي تحديدا من الرئيس ترامب على إسرائيل لتنفيذ مجموعة من الالتزامات يمكن اختصارها بست التزامات سيضعها الرئيس اللبناني على الطاولة مع الرئيس الأمريكي في طليعتها. بطبيعة الحال تثبيت وقف إطلاق النار، ثانيا ما يتعلق بتطبيق المناطق التجريبية، ثالثا الانسحاب الإسرائيلي، رابعا وضع آلية للتحقق للخروقات التي تنفذها إسرائيل وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للبنان، خامسا موضوع دعم الجيش اللبناني، وسادسا وهي نقطة مهمة جدا بالنسبة للبنان الرسمي ترتبط بمرحلة ما بعد قوات اليونيفيل، لأن لبنان يريد قوات غربية تقوم بمراقبة كامل الوضع في جنوب لبنان. انطلاقا من هذه النقاط الست أو هذه السداسية إذا ما جاز التعبير والاختصار، يمكن أن نقول بأن ضمن هذه الدائرة وهذه المعطيات يحاول لبنان الرسمي ويحاول الرئيس جوزيف عون أن ينتزع الكثير من التنازلات، أو على الأقل فلنقل الضغوط الأمريكية على إسرائيل، لأن هنالك قراءة واضحة في دوائر القصر الجمهوري في لبنان بأن أهمية هذه الزيارة هي ما سيكسر كامل المسار، مسار المراوحة الذي لم يتغير منذ تلك اللحظات التي جرى الإعلان فيها عن اتفاق الإطار ما بين لبنان وإسرائيل. وهنالك تعويل كبير على هذه الزيارة على قاعدة بأن فتح المسارات في مقبل الأيام مرتبط بهذه الضغوط الأمريكية، لأن تكثيف الوضع والاحتدام في الإقليم قد ينعكس سلبا على لبنان في المرحلة المقبلة إذا لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الضغط على إسرائيل. وتحديدا عند هذه النقطة الرئيس اللبناني يجد نفسه بين حدين، أو فلنقل بين الضغطين. الضغط الأول يتعلق بمخرجات اتفاق الإطار وعدم قيام إسرائيل بالالتزام بها، وهذا الأمر يشكل ضغطا على قاعدة أن هنالك من يقول له ماذا أتيت من اتفاق الإطار وما هي الخطوات الفعلية التي تم انتزاعها. والضغط الثاني بطبيعة الحال يتعلق بالانقسام الداخلي اللبناني وكل السهام، سهام النقد التي وجهت إلى اتفاق الإطار. ومن هنا يمكن أن نفهم بأن هذا التعويل هو تعويل كبير، ولكن هل سيتمكن بالفعل جوزيف عون من الخروج بخلاصات كبيرة وعلى الأقل بضغوط أمريكية فعلية تؤدي لفتح هذا المسار وبالتالي الشروع في خطوات إضافية على طريق تطبيق اتفاق الإطار؟ هذا سؤال مركزي الجميع الآن ينتظره، لأن هنالك من يخشى بأنه في حال لم تؤدي هذه الزيارة إلى فتح قوة في الجدار وفتح الطريق باتجاه تطبيق فعلي لاتفاق الإطار وفي طليعته تثبيت وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي، فإن هذا الأمر سيعني بأننا قد نذهب إلى جولات إضافية من التصعيد، لا سيما أن التصعيد الإسرائيلي مستمر منذ توقيع هذا الاتفاق، وبالتالي سقوط الشهداء مستمر في جنوب لبنان والاعتداءات الإسرائيلية. وبالتالي ضمن كل هذه المقاربة يمكن أن نفهم الرسالة التي وصلت اليوم من الرئاسة اللبنانية من خلال تأكيد على تطابق المواقف مع وزارة الخارجية الأمريكية ومع روبيو تحديدا فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الإطار ودعم الجيش اللبناني. ولكن يبقى أن ننتظر الآن ما الذي سيحصل في 21 من الشهر الجاري عندما يلتقي الرئيسان، وبالتالي هل ستكون المخرجات على قدر الآمال المرتبطة بالرئيس اللبناني، أم أن حالة الإصعصاء الداخلي والانقسام الداخلي ستزداد، وأيضا الوضع في جنوب لبنان سيتعرقل وسيزداد حدة؟ كل هذه الأسئلة مطروحة الآن على الطاولة روعة.
2: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت. معي في استوديو التغطية ضيوفنا الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، ودكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور خلدون، عندما يعني يذهب الرئيس اللبناني جوزيف عون بهذه المطالب الستة إلى الرئيس الأمريكي التي ذكرها مازن إبراهيم، تثبيت وقف إطلاق النار، المناطق التجريبية، الانسحاب الإسرائيلي، آلية التحقق من الخروقات، ودعم الجيش وما بعد قوات اليونيفيل، ما هي حظوظه مع الرئيس الأمريكي بأن يحصل على كل هذا؟
4: بدون أدنى شك أن زيارة الرئيس إلى أمريكا مهمة، أهميتها ستتظهر لاحقا بما سيخرج من اجتماعه مع رئيس ترامب. ولكن من الصعب جدا على أي قارئ أن يستطيع أن يفصل تماما بين المسار اللبناني والمسار الإقليمي، خاصة وأن الحوار الداخلي في لبنان مسدود، وبالتالي الطرف المعني بالحرب الدائرة والتي لازالت قائمة هو غير معني بمسار التفاوض كما أسلف. بمعنى آخر أن حزب الله قد قال أنه غير معني بكل ما يجري وغير معني باتفاق الإطار ولا يهمه ذلك. أما الرئيس نبيه بري فقد قال أنه ينتظر أن يرى أمرا ما يطبق حتى يبني على شيء مقتضى. لذلك التعويل الأساسي هو ماذا ستكون المخرجات، ليس فقط النظرية ولكن العملية. هل سيتجاوب الإسرائيلي مع الانسحاب بالآلية التي طرحت وبتعطيل الاجتماع العسكري الأسبوع الماضي؟ هذا يعني أن هناك شيء ما لا يمضي في الطريق السليم من جهة، ومن جهة ثانية الإسرائيلي لا يعول عليه، بمعنى أنه لا يريد الانسحاب، وقد قال ذلك علنا وزير الدفاع، وقد قال ذلك علنا وزير الخارجية، وقد قال ذلك علنا رئيس الأركان، ما يعني أن هناك مسافة لازالت موجودة بين ما يريده لبنان وما يريده إسرائيل. لبنان يريد انسحابا لإسرائيل، وإسرائيل تريد مصادرة أسلحة حزب الله، والمسافة بين الاثنين طويلة، حتى لا أقول بعيدة لكنها طويلة. لذا يجب أن ننتظر المخرجات، ولكن يجب أن لا نقلل من أهمية الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس إلى واشنطن.
2: دكتور حبيب فياض، ما هو السيناريو الأمثل من هذه الزيارة بنظر حزب الله؟
5: يعني حزب الله من الناحية المبدئية لا يؤمن بمنطق التفاوض المباشر بين إسرائيل ولبنان، ولكن إذا أردنا إدراج هذه الزيارة في إطار توظيف علاقات لبنان الدبلوماسية وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها الطرف الدولي الأكثر قدرة في الضغط على إسرائيل، حزب الله بالحد الأدنى، وهذا الذي أريد أن أقوله، هو يعني تكرر خلال اليومين الماضيين على لسان مسؤولين في حزب الله بشكل مستمد من البيئة العملية على الأرض، إنه يا فخامة الرئيس أنت الآن في أمريكا، إسرائيل يوميا تقوم بعمليات هدم وتجريف لأماكن من بكرة أبيها، في اتفاق الإطار يوجد نقطة لها علاقة بالنوايا الحسنة المتبادلة. إذا سألنا الإسرائيلي الآن من خلال الأمريكي لماذا تقوم إسرائيل بعمليات هدم وتجريف لقرى كاملة بتمامها، ما هو ما يعني إسرائيل ليس لديها منطق، ليس لديها حجة. ربما من الناحية السياسية نفهم إنه إسرائيل هنالك بعض الأمور التي لا تريد أن تتراجع عنها، ولكن عمليات الهدم والتجريف ما هو مبررها؟ لماذا صديقنا ترامب لا يضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الأعمال العدوانية طالما أن هذا اتفاق الإطار يمهد لطريق سلام بين الجانبين ونحن لا نؤمن به؟ ما أريد أن أقوله ستنا العزيزة إنه هذا الاتفاق، يعني اسمح لي أن أستعير عبارة مازن إبراهيم، السلطة اللبنانية وضعت نفسها في مأزق. طبعا مازن ما قال مأزق، قال في دائرة مغلقة. هذا الاتفاق على علاته غير قابل للتطبيق، وفي نفس الوقت الطرف اللبناني في غاية الإحراج، لأنه رغم أنه هذا الاتفاق لا يوجد به أي مكسب للبنان إلا أن الإسرائيلي أيضا يمارس التعنت. ما بعرف إذا بتسمحي لي بعد ضيف شيء، هنالك خمس نقاط هي محل إجماع كل اللبنانيين: وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى،
2: وهذا ما يطالب به أيضا الرئيس اللبناني.
5: الاتفاق يقطع الطريق، إما أنه يقطع الطريق على هذه النقاط الخمس، وإما أنه يضع شروطا تعجيزية أمام تحقيقها. واحدة من الأمثلة، عفوا يعني بس حأختم، واحدة من الأمور البسيطة، لماذا عطف موضوع الرفات على موضوع إطلاق سراح الأسرى؟ لماذا؟ رون أراد منذ 50 سنة اختفى. هنالك عبارة في الاتفاق تقول البحث عن الرفات وإطلاق سراح الأسرى.
2: دكتور خلدون الشريف، الرئيس اللبناني يدافع عن اتفاق الإطار بأنه أفضل الممكن، هل بإمكانه اليوم في واشنطن أن يحقق ما هو أفضل من ذلك؟
4: ليس بين يديه إلا اتفاق الإطار، ولكن المشكلة في مكان ما أن الإسرائيلي يريد تطبيق إطار يهمه هو، وهو لا يقيم أهمية لما يريده لبنان، حتى لبنان الرسمي. هو يريد كما قال لتر في أكثر من مرة أنه يريد أن يكون في نفس القطار هو واللبنانيين لتجريد حزب الله من سلاحه. قد يكون عدد كبير من اللبنانيين يريدوا سلاح حزب الله، ولكن ليس الهدف اللبناني هو السلاح فقط. الهدف اللبناني هو أولا الأمور الخمسة التي ذكرها الدكتور فياض، بما معنى أنه الانسحاب وعدم التجريف وعودة الأسرى وإعادة الإعمار وإلى آخره. الآن الإسرائيلي ليس في وارد الانسحاب من لبنان، والإسرائيلي أمامه انتخابات بعد أشهر قليلة، ونتنياهو في مأزق انتخابي واضح، لذلك هو يحتاج أن يبقى على الحصان ويستمر في الحروب لكي يضمن عدم خسارته الانتخابات. لذلك أنا أرى أن المسافة بعيدة جدا.
2: طيب اليوم مع الضغط الأمريكي على إسرائيل لنوعا ما إبقاء قواعد الاشتباك كما هي وعدم تصعيد جبهة لبنان، هناك انتهاكات لا ننكر الانتهاكات، ولكن ضمن قواعد اشتباك تقبلها الولايات المتحدة، هل تقف الولايات المتحدة اليوم أقرب إلى لبنان أم إلى إسرائيل، خصوصا بعد رفض ترامب لقاء نتنياهو الأسبوع
4: لدي
2: الماضي؟
4: لدي جواب من فم ترامب. ترامب قال حين طالب الشرع بالدخول إلى لبنان، وطبعا رئيس الشرع لن يدخل إلى لبنان، قال لا يجب أن ندمر مبنى من أجل قتل مقاتل لحزب الله. ماذا يفعل الإسرائيلي الآن؟ اليوم أحرق بيوت في كفر تبنيه، في كل يوم يدمر ويجرف قرى وشوارع، وبالتالي لا أرى أن هناك ضغوط أمريكية حقيقية تمارس على الإسرائيلي لوقف عدوانه القاتل على لبنان.
2: دكتور حبيب فياض، ما حدود أي طرف خارجي وتحديدا الآن الولايات المتحدة هي التي تتصدر المشهد في عليا على تغيير الواقع اللبناني وسط رفض حزب الله لتسليم سلاحه ورفضه أساسا للاتفاق الاضطراري وللوساطة الأمريكية؟
5: مثل ما قال الأستاذ خلدون بالمداخلة الأولى، لا يمكن التعامل مع المسألة اللبنانية حاليا سواء على المستوى الميداني أو ضمن إطار المسار الدبلوماسي إلا من خلال رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مسار التطورات بين أمريكا وإيران، وبناء عليه يعني الربط القائم بين لبنان والمنطقة ليس ربطا سياسيا، ليس ربطا نظريا، إنما هو ربط تلقائي فعلي. الأمر بشكل عام أنه المطلوب من السلطة اللبنانية الآن أن لا تبحث في الوسائل، بل أن تبحث أولا في تحديد الأهداف. السلطة اللبنانية مطالبة أن تقول بأن ثمة أهداف هي محل إجماع اللبنانيين، ما هو الطريق الأفضل من أجل الوصول إلى هذه.
2: وماذا إذا
5: الأهداف
2: اختلفت رؤيتها لهذه الطريق عن حزب الله؟
5: لأنه لا يعني هلأ ما عليه في شيء دائما أنا أكرره، بس بدي كمان أقوله، يعني اسمحي لي عود كرره، دائما حزب الله في مختلف أدبياته وخطاباته يقول للدولة اللبنانية تعالوا نلتقي في منتصف الطريق ونذهب إلى مفاوضات غير مباشرة، لأن المفاوضات المباشرة أحدثت انقساما حادا في الداخل اللبناني بوقت نحن بأمس الحاجة إلى وحدة وطنية، بينما المفاوضات غير المباشرة من الممكن أن تحظى بإجماع وطني لبناني. بناء عليه يعني أنا ما أريد أن أقوله أنه زيارة الرئيس اللبناني إلى أمريكا إنما جاءت في الوقت غير المثالي، قبل أن تتبلور طبيعة الأمور إلى أين هي ذاهبة بين إيران وأمريكا. أنا أتصور بأنه الأمريكي ليس مستعدا لكي يقدم معطيات فعلية من الممكن أن تفيد الأزمة اللبنانية.
2: طب دكتور خلدون الشريف، بواقعية سياسية فعليا الآن في هذه اللحظة، هل يمكن أساسا للدولة اللبنانية أن تنسحب من هذه المفاوضات في هذه اللحظة وأن تقوم بمفاوضات غير مباشرة، وكيف يمكن أن تحل الأزمة الداخلية؟
4: قطعا لن تستطيع، وقطعا يجب أن تستمر في هذه المفاوضات، ولكن يجب أن تحسن شروطها. الآن الإقليم كله يدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالأمس كان علي الزيدي في رئيس حكومة العراق في واشنطن، وقبلها كان الرئيس الشرع يلتقي رئيس ترامب في أنقرة، وبالتالي الأمريكي يحاول حتى الدخول على المستوى الاقتصادي في هذه المنطقة بإعادة ربط خط كركوك بنياس، ويمكن خط كركوك طرابلس أيضا في لبنان. لذلك الأمريكي مستعجل الآن لإيجاد مواطئ قدم اقتصادية وسياسية في المنطقة وفي الإقليم، ومن الصعب جدا على لبنان الذي قبل منذ البداية ووافق حتى على التفاوض مباشر في ظل عدم وقف اطلاق النار في الوقت الذي كان يضعه شرطا. اصبح نحن الان واقعيا مجبورون ان نستمر في هذه المفاوضات، ولكن يجب ان نتمسك اكثر بالوحده الوطنيه ونتمسك اكثر بالتفاوض الداخلي والحوار الداخلي، لانه حتى لو وصل مع لبنان وعلى الولايات المتحده الامريكيه الى اي اتفاق لا يمكن تطبيقه الا من خلال حوار وطني.

0: هي وفي لقاء الرئيس جوزيف أون مع الرئيس ترامب، ولننتظر أيضا، ويجب أن نكون صادقين مع الناس، ننتظر أيضا مسار الحرب في الإقليم بين إيران وبين أمريكا التي بدأت تتصاعد وبدأت تتسبب بأذى للأمريكي ولدول الخليج. الآن نحن نقف على شفا تصعيد كبير أو على شفا عودة إلى الدبلوماسية، مع ميلي أكثر إلى أن التصعيد هو أكثر ورودة.
1: دكتور حبيب فياض، واختصار شديد، اليوم حزب الله أقرب للتصعيد أم للدبلوماسية؟
2: حزب الله لديه خطوط حمر، لا يريد الفتنة، وبنفس الوقت هو ما زال يعني بالتعبير اللبناني فاتح الباب أمام السلطة اللبنانية من أجل التراجع عن هذا الخيار. وبالتالي حزب الله من الممكن أن يلجأ إلى تصعيد سياسي، ولكن تصعيد يعني بمعنى تحريك الشارع إذا كان هذا الأمر من الممكن أن
1: وليس
2: يؤدي.
1: تصعيد مع الجبهة الإسرائيلية
2: يعني
1: وليس تصعيدا مع الجبهة الإسرائيلية.
2: يعني حزب الله على مستوى الجبهة الإسرائيلية قال أنه لا عودة إلى ما قبل 2 آذار، وبالتالي سكوت حزب الله حاليا لا يعني بالضرورة أنه هو في حالة هدوء.
1: شكرا لك دكتور حبيب فياض والدكتور خلدون الشريف، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. عودة الآن إلى استوديو الدوحة لمتابعة الأخبار مع الزميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
3: شكرا روعة، وأهلا بكم إذن في ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن، وأن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية. وعلى إثر ذلك أعلنت الخارجية الأردنية استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة. وفي إسرائيل، نقلت وسائل إعلام عن الجيش أن شظايا سقطت في منطقة مفتوحة قرب إيلات. في هذا السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية أنه جرى إجلاء الطائرات الأمريكية المزودة بالوقود من مطار رامون في الجنوب عقب استهداف إيران منطقة العقبة الأردنية. في الكويت، أعلن الجيش أن دفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء تعرض محطة القوة الكهربائية وتقطير المياه لحريق إثر هجوم للمرة الثانية خلال يومين. وفي البحرين، قال التلفزيون إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. أما في إيران، فقال مسؤول بمحافظة خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة أبدان جنوب غربي إيران، بينما قال الجيش الإيراني إن دفاعاته أسقطت مسيرة معادية من طراز لوكاس في جنوب البلاد، ومسيرة أخرى معادية من طراز MQ-9 غربي البلاد. إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد ضرب إيران الأيام المقبلة. من جهته، قال وزير الطاقة الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على ضمان تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بتعاون إيراني أو من دونه. في الشأن اللبناني، التقى الرئيس جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن. وقالت الخارجية الأمريكية إن روبيو وعون ناقشا تنفيذ الإطار الثلاثي، بينما قالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني. معنا الآن من العقبة مراسل الجزيرة تامر الصمادي، من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. إذا نبدأ معك تامر الصمادي من العقبة، وتلك الاستهدافات التي رصدت في العقبة وكان فيها اعتراض لصواريخ ومسيرات، التفاصيل معك.
4: بالفعل ميادة، الهجوم الإيراني اليوم استهدف مدينة العقبة الساحلية جنوبية الأردن. هذه المدينة كانت على موعد مع هجوم جديد، وهي المدينة التي ارتاحت لأشهر من هذه الهجمات المتكررة. هي ظلت تدفع طيلة هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى لعنة الجغرافيا لقربها من إيلات الإسرائيلية. اليوم هي تدفع كلفة جديدة، لأن الاستهداف وفقا للتأكيدات الأردنية وللتأكيدات الأمريكية التي سبقت التأكيدات الأردنية كانت تشير إلى أن العقبة مستهدفة

0: فاليوم بشكل مباشر القوات المسلحة الأردنية تحدثت عن إسقاط دفاعاتها 3 صواريخ إيرانية اتجهت نحو الجنوب جنوب البلاد هنا في المدينة، بالإضافة إلى حديثها عن صاروخ رابع سقط في منطقة فارغة نائية في مدينة العقبة. والصور أشارت ووضحت التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بينت ذلك الصاروخ الرابع وأعمدة الدخان التي كانت تتصاعد بالفعل في إحدى المناطق النائية هنا في مدينة العقبة. الجيش الأردني يتحدث عن رفع جاهزيته القصوى ويشير إلى أن دفاعاته تعمل بشكل متواصل وبأن سلاح الجو الملكي ينفذ طلعات متواصلة في أجواء البلاد المختلفة. صفارات الإنذار اليوم دوت، وهذا الانتهاك كما يسميه الأردن هو لليوم 8 على التوالي منذ 8 أيام، وإيران تطلق الصواريخ والمسيرات بشكل مكثف باتجاه الأردن. في الأيام الماضية تركزت الهجمات على شرقي البلاد بحجة استهداف ما تسميه إيران بقواعد أمريكية شرقية الأردن. الأردن ينفي وجود قواعد على الرغم من الإعلان الأمريكي يوم أمس بأن إحدى الهجمات تسببت بمقتل جنديين أمريكيين في إحدى القواعد الأردنية، بالإضافة إلى فقدان جندي آخر وإصابة آخرين. الأردن يقول بأن هنالك بالفعل قوات أمريكية داخل القواعد الأردنية، لكن ينفي أن تكون تلك القواعد قواعد أمريكية، والحديث عن قاعدة الشهيد موفق السلطي وأيضا الحديث عن قاعدة الأمير الحسن. نهاية اليوم الخارجية قبل قليل من الآن، وهذه نقطة مهمة في الحقيقة ميادة، وزارة الخارجية الأردنية قالت إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في العاصمة عمان، أبلغته رسالة شديدة اللهجة جراء هذه الخروقات والهجمات المتواصلة من قبل الجانب الإيراني، وطلبته بأن يوصل هذه الرسالة إلى دولته. والأردن حتى هذه اللحظة يقول بأنه يتحلى بضبط النفس فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية. حتى هذه اللحظة عمان لا تقطع علاقاتها بشكل نهائي مع إيران، لكنها تعبر عن إدانتها واستنكارها وتقول بأنها تتمسك بحقها بالدفاع عن أجوائها.
1: شكرا جزيلا لك من العقبة مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أيضا محمد الأحمد، حتى الآن لا تزال تلك الضربات الأمريكية بذات السقوف مستمرة، ولكن ما الذي تقوله سنتكم على الليلة 8 من الضربات وكذلك على مستقبلها، كيف ستكون وهل ستمتد؟
2: نعم، السنتكوم في الواقع ردت على هجوم الأردن، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين، بما يرفع حصيلة الجنود القتلى منذ اندلاع هذه الحرب إلى 16 جنديا، وكذلك إصابة أكثر من 400 جندي بجروح. أكدت القيادة المركزية مواصلتها هذه الضربات لليوم 8 على التوالي، حيث استهدفت منشآت عسكرية وساحلية وأيضا مواقع الحرس الثوري التي قالت إنها شاركت في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. لكن أيضا المؤشرات والتحركات هنا في واشنطن تشير إلى مزيد من التصعيد. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة بدأت بتعزيز وجودها العسكري بإرسال مقاتلات F-16 من قواعد في ألمانيا، وكذلك مقاتلات F-35 من بريطانيا إلى الشرق الأوسط، إلى جانب أيضا طائرات إضافية للتزود بالوقود، في مؤشر على الاستعداد ربما لخيارات عسكرية أوسع إذا ما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن ترامب كان عقد الأسبوع الماضي اجتماعا في البيت الأبيض لمسؤولي الأمن القومي، وبحث الاجتماع بحسب التقارير الأمريكية توسيع بنك الأهداف داخل إيران ليشمل منشآت استراتيجية وليس فقط الأهداف العسكرية. وترامب كان قد صرح في يونيو وفي أكثر من مناسبة بأن مقتل الجنود الأمريكيين سيؤدي إلى رد أمريكي عنيف ومضاعف، وأيضا تلويحه باستهداف الجسور ومنشآت الطاقة وربما حتى بعض المواقع النووية. ترامب أيضا رفع من سقف خطابه حيث حذر من أن المنطقة قد تنزلق إلى حرب أوسع إذا لم يتم ردع إيران، وأكد بأن موقف طهران من مذكرة التفاهم لم يعد يشكل أولوية بالنسبة إليه، في إشارة إلى تراجع الرهان على المسار التفاوضي لصالح سياسة الردع العسكري، خاصة مع دعوات الجمهوريين وضغوطهم على الرئيس دونالد ترامب للرد بقوة على هجوم الأردن. لكن أيضا هذا الهجوم أدى إلى اتساع الانقسام في الداخل الأمريكي. الديمقراطيون صعدوا من انتقاداتهم بعد هذا الهجوم، ولا يرون بحسب تصريحاتهم حلا قريبا للأزمة، لا سيما مسألة مضيق هرمز. لكن بالمقابل الإدارة الأمريكية تؤكد تمسكها بهذه الاستراتيجية، استراتيجية تقويض القدرات العسكرية الإيرانية لتهديد مضيق هرمز، ولكن أيضا في إطار حماية القوات الأمريكية واحتمال أيضا شن ضربات استباقية في هذا الغرض. ميادة،
1: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. في الأثناء نور الدين الدغير، لا تزال إيران تتخندق في ذات المواقف من هذا المشهد.
3: نعم ميادة، بكل تأكيد يبدو أن الجانب الإيراني ينتظر الفعل الأمريكي ليكون هناك رد الفعل الإيراني. حتى اللحظة الأمور لا تزال هادئة، لم تسجل أي هجمات، لكن بكل تأكيد نحن ننتظر أن يصدر بيان من القيادة الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية باستئناف العمليات. بعد ذلك ستسجل انفجارات في مجموعة من المناطق التي تعود المتابع هنا في إيران أن يسمع فيها، ابتداء من خوزستان إلى سيستان وبلوشستان، هذا الممر المطل بشكل كبير على مضيق هرمز، والذي يراقب مضيق هرمز بالإضافة إلى مجموعة من القواعد الممتدة بالداخل نوعا ما بغرب إيران باتجاه مضيق هرمز. هذه التفجيرات، بعد ذلك سيكون هناك بيانات سواء للجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني باستهداف وبإطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه القواعد الأمريكية. لكن ما يمكن تسجيله اليوم ميادة بأن الوضع العسكري نوعا ما بالنسبة للحرس الثوري والجيش الإيراني، خاصة الحرس الثوري، حاول أن يركز بشكل كبير جدا على مضيق هرمز، ومن خلال اعتراض سفينتين ومنعهما من المرور من مضيق هرمز. هنا الرسالة ميادة رسالة عملية تريد إيران أن ترسلها إلى الجانب الأمريكي على أن وضع المضيق لم يتغير، وبأن الإغلاق لا يزال متواصلا، ليس على مستوى الضفة الجنوبية أو الممر الجنوبي أو الممر الدولي، ولكن حتى على الممر الإيراني. وهناك موقف واضح بأن فتح هذا المضيق لن يتم إلا بوقف الولايات المتحدة الأمريكية لعملياتها على طهران. سياسيا على مستوى الحرس الثوري كذلك، وهو المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني، تحدث بشكل واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في فتح المضيق، بمعنى أن المضيق لا يزال تحت السيطرة، وكذلك هناك تغير جيوسياسي وقع بعد سيطرة إيران على المضيق، وأنه لن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل الحرب. وهنا ميادة تطرح العديد من التساؤلات. هذا المأزق الحقيقي الذي الآن يوتر العلاقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم، وهي مضيق هرمز، هل سيبقي على العمليات بهذا المستوى؟ هناك تقدير عسكري هنا ميادة يتحدث على أن هناك إمكانية أن تظل هذه العمليات على هذا المستوى، توصف بأنها عمليات منضبطة عسكريا، يعني أنها لم تصل إلى استهداف للبنى التحتية وللمراكز الحساسة وللمدن الرئيسية في إيران. وبالتالي حتى الرد الإيراني سيظل في هذا المستوى الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. الحديث إلى ماذا ستستمر هذه العمليات، هناك من يتحدث عن مدة قد تتجاوز 40 يوما إلى شهرين أو حتى 3 أشهر، باعتبار أن هذه العمليات منضبطة وفي وقت زمني محدد. لكن هناك السيناريو الأسوأ والذي يتم الحديث عنه، وهو احتمال أن تغير الولايات المتحدة الأمريكية لاستراتيجيتها من هذه الاستهدافات المحدودة والمنضبطة إلى استهداف للمنشآت الحيوية وإلى العمق الإيراني. هنا الحديث الإيراني والتقدير العسكري أن هذا ممكن، خاصة خلال بداية هذا الأسبوع، وبالتالي هنا الاستراتيجية الإيرانية ستتغير بوسعة العمليات العسكرية على مستوى كثافة النيران، مساحة النيران، وكذلك على طبيعة العمليات التي ستتجاوز المنطقة الإقليم إلى المنطقة بذاتها. لذلك نحن الآن يجب أن نترقب إلى أين ستؤول الأمور في ظل توقف العملية الدبلوماسية والوساطات في هذه الأثناء.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. ورحب الآن بضيوفنا هنا في الاستوديو، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. كما ينضم إلينا من الكويت الدكتور محمد الدوسري الكاتب والمحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ومن واشنطن السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك عقيد نضال، ولربما من رحم ما كان يطرحه نور الدين الدغير حول الخيارات المستقبلية الممكنة في ظل هذا المشهد الحالي وانطلاقا منه لربما. كيف يمكن القول أو ما الذي يمكن قوله فعليا فيما يتعلق بالخيارات العسكرية للولايات المتحدة تحديدا؟ هل يمكن أن تذهب لمدايات من التصعيد هي أعلى من ذلك، خاصة أن أخذنا بعين الاعتبار تصريحات إسرائيلية بهذا الإطار؟
4: نعم، بداية هناك خيارات تصعيدية واضحة من كلا الطرفين. الجانب الأمريكي مؤشرات واضحة على الأرض، هناك حشودات عسكرية، طائرات الرضاع الجوي أو طائرات تزود بالوقود بدأت تتقدم من قواعدها في أوروبا باتجاه قاعدة بن غوريون في الأراضي المحتلة، أيضا طائرات الـ F-35 تتحرك باتجاه مطار عوفدة، بالتالي نحن أمام تحركات جوية، تحركات البحرية على الأرض. حملة الطائرات USS لينكولن تتموضع تموضع عملياتي، عندما أقول تموضع عملياتي بمعنى أنها تقدمت إلى خطوط تماس تمكنها من إطلاق الصواريخ الذكية على إيران. يضاف إلى ذلك ولأول مرة المدمرة أرلي بيرك بدأت تشكل رأس الحربة في العملية البحرية. أرلي بيرك التي هي جزء من USS بوكسر، مجموعة البرمائيات. بالتالي نحن أمام حراك عسكري على الأرض. كل المؤشرات توحي بأن الجانب الأمريكي لا يزال يمهد للضربة الأقوى. الأهم في كل المماحكة العسكرية التي تجري أن الجانب الأمريكي لا يزال يضع إيران بكماشة زمام المبادرة عسكريا، والعسكريين يدركون أن عنصر زمام المبادرة هو الأهم في أي عملية جوية بحرية أو برية،
1: لأن ولا يزال بيد الولايات المتحدة.
4: ما لا يزال بيد الولايات المتحدة، زمام المبادرة بشكل مبسط بعيد عن التعقيدات المفاهيم العسكرية هو من الذي يبدأ الآن يوميا 8 جولات، من الذي يبدأ هو الولايات المتحدة، ومن الذي ينهي هي الولايات المتحدة. لماذا زمام المبادرة مهم؟ لأن زمام المبادرة عسكريا يقود إلى إدامة الزخم، وإدامة الزخم يقود إلى استثمار الفوز. الجانب الأمريكي أعتقد أنه عدل في أهدافه، ذهب إلى العمق الإيراني، وحتى نربط ذلك أيضا بالمؤشرات ولا يكون الكلام عمومي، وصل إلى 450 كيلومتر في عمق إيران إلى يزد، ويزد هي من مدن الصواريخ نتيجة للطبيعة الطبوغرافية والجغرافية المعقدة بها. بالتالي الأهداف الأمريكية بدأت ترتفع، لا يمكن أن نقول أنها وصلت إلى المستوى الاستراتيجي، لكننا لازلنا في أعلى مستويات الأهداف التكتيكية. يقابل ذلك أن الرد الإيراني لا يزال تقليدي، وتوسع أكثر من ذلك، ذهب إلى الأهداف المدنية كما حصل في الكويت في الميناء الكويتي، وكما حصل في ميناء مدني سياحي في العقبة.
1: أعود إلى خيارات إيران، ولكن دكتور محمد، لماذا بالفعل تراهن إيران على القدرة على الصمود في وقت أن هذه الموجة حتى الآن تظهر أن الولايات المتحدة تنوي تصعيدا، ويقرأ ذلك في التصريحات وكذلك وفق المصادر بأنه تصعيد سيكون نوعيا كذلك في المرحلة المقبلة؟ لماذا تبدي الأهمية لورقة مضيق هرمز على حساب قضايا كثيرة أخرى؟
5: حقيقة ميادة، نحن أمام مشهد تفاوضي ومشهد عسكري في غاية التعقيد. الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما وقع على مذكرة التفاهم، هو لم يعني نحن الآن نتحدث عن 4 أسابيع، لم ينفذ أي من الفقرات التي وردت في مذكرة التفاهم، وبالتالي هو الذي دفع الإيرانيين إلى أن يتحدثوا بلغة أخرى. الآن يوم أمس كان هناك خطاب أو بيان للمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، وقال بأن لا يمكن أو لا اعتبار لأي توقيع يوقعه الرئيس ترامب. هذا معناه بأن هناك إحباط لدى الجانب الإيراني من العملية التفاوضية، لأن الرئيس ترامب هو الذي أنهى مذكرة التفاهم. الآن الحرس الثوري يتحدث عن مرحلة هجومية سوف يستخدمها بدلا من الحرب الدفاعية التي كانت سابقا، وبالتالي الورقة ورقة مضيق هرمز لا زالت ورقة قوية بيد الحرس الثوري، لا يريد أن يعني يتخلى عن هذه الورقة. الرئيس
1: مهما ارتفعت الأثمان، لأنه الأثمان باهظة حتى الآن،
5: لحد الآن الحرس الثوري يعتقد بأن هذه ورقة يستطيع من خلالها الضغط على الرئيس ترامب، ويستطيع أن يعني يؤذي كل الاقتصاد العالمي. وهم قالوا الإيرانيون إذا لم تستطع إيران من بيع نفطها أو مرور سفنها من هذا المضيق، معنى ذلك بأنه لا يمكن لأي جهة أخرى أن تمر عبر هذا المضيق. وهم يقولون أيضا بأن لا معنى، هذه هي مياه إقليمية، أن تمر سفن حاملة للنفط ولا تستطيع إيران أن تستفيد من هذا الممر. وأنا أعتقد بأن الوضع في مضيق هرمز، لأننا

0: يجب علينا أن نتذكر، لأن الرئيس ترامب قال بأن هذا المضيق الآن مفتوح الأسبوع الماضي. لحد اليوم، اليوم هو مضيق مغلق بالكامل، لم تعبر عليه تحديدا هذا اليوم، لم تعبر من خلاله أي سفينة. وأعتقد بأن الإيرانيين الآن هم يجهزون حالهم لعمليات ربما تكون أوسع من أجل الضغط على الرئيس ترامب، وهم يمددون يعني الأجهزة المخابراتية والاستخباراتية الإيرانية. طيب، هي تشرف على كل المسرح العمليات في هذه المنطقة.
1: سيد مارك فايفل، يقول الإيرانيون إذن أن نفسهم لا يزال طويلا في هذه الحرب وقادرون على تحمل المزيد ضمن إطار التصعيد القائم من الولايات المتحدة. كيف يمكن بالفعل إدارة المشهد؟ وهل هناك خيارات عسكرية يمكن لعبها هنا في إطار التصعيد المنضبط، أم أن الأمر لم يعد ضمن هذه المعادلة؟
2: نعم، هذا ما يحاول الرئيس دونالد ترامب النظر إليه من خلال استغلال كل الإمكانيات العسكرية المتاحة. والولايات المتحدة الأمريكية الآن لديها قائمة ببنك للأهداف داخل إيران، وكل صاروخ وكل مسيرة يتم إطلاقها فيتم التركيز على مناطق وأماكن إطلاق هذه الصواريخ المسيرات. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لديها مقاربة واضحة لتتبع مصادر كل هذه الأسلحة الإيرانية من أجل تقود الولايات المتحدة الأمريكية عملية عسكرية في تلك المنطقة. لكن التحدي الكبير بالنسبة لأمريكا هو الهجوم الذي حدث بالأمس على الأردن وأدى إلى مقتل جنديين. تلك المسيرة أو الصاروخ قطع أزيد من 1600 كيلومتر واخترقت السعودية وجزء من العراق وصولا إلى الأردن. هذا يظهر بالنسبة لي الأمريكيين بأن إيران ما زال لديها إمكانية إطلاق عمليات عسكرية دقيقة يمكن أن تصيب أهدافها بدقة عالية ومتناهية، وهذا ما يشكل تحدي بالنسبة لأمريكا. رئيس دونالد ترامب الآن يحاول أن يصل إلى أهداف جديدة، خاصة محطات كهرباء، محطات تحلية المياه وأيضا جسور. ورئيس ترامب من خلال هذا التوجه الجديد يحاول أن يقول للإيرانيين عليكم العودة لطاولة المفاوضات، لكن إيران نجحت في امتصاص هذه الضربات وتوجيه ضربات نحو الأردن ونحو مناطق أخرى في المناطق القريبة لإيران.
1: سيد مارك، اسمح لي أن أطرح عليك هذا التساؤل، ما شكل طاولة المفاوضات هذه التي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة الإيرانيين إليها من خلال هذا التصعيد؟ إن أخذنا بعين الاعتبار ما يقوله الإيرانيون أنه في نهاية الأمر فقدنا مرشدنا وخيرة من علمائنا، استهدفت معظم المواقع النووية، تم أيضا التغول كما يقولون على سيادتنا، كل ذلك هو يؤخذ في عين الاعتبار إيرانيا.
2: That's the problem that Mr. Trump has. نعم، هذا هو المشكل والتحدي الذي يواجه رئيس دونالد ترامب. يحاول الآن أن يضغط بشكل كبير على إيران من الناحية العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية. ومنذ بداية هذا النزاع رئيس دونالد ترامب لم يتمكن من النجاح في هذا الخصوص، اعتمد بشكل أساسي على الجانب العسكري، ومع ذلك أن النظام لم يسقط. الشيء الآخر طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لديها إمكانيات كبيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية، لكن مع ذلك فإيران ما زالت صامدة. الاقتصاد الإيراني أيضا تضرر بشكل كبير وهو يعاني من التضخم، وأيضا السلع الاعتيادية وصلت إلى أسعار عالية جدا في إيران. ومع ذلك فالرئيس دونالد ترامب لم يتمكن من القضاء على المقدرات العسكرية الإيرانية ولم يتمكن من السيطرة على مضيق هرمز. إذن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة أيضا بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران من أجل منع وصول

0: النفط
1: الرؤية
0: الإيراني للأسواق الخارجية؟
1: أذهب إلى ضيفنا الدكتور محمد الدوسري من الكويت. ودكتور محمد، معادلة إيران تقول أنها ببساطة إن رفعت علي الفاتورة والتكلفة سأرفعها على دول المنطقة، وهو ما يحدث بالفعل في ضربات التي ترد فيها على كل ما يقوم به الجانب الأمريكي. في هذا الإطار، ألا تختبر بذلك صبر دول المنطقة؟ وبالتالي هل هناك رغبة لهذه الدول في الاستمرار في امتصاص هذه الضربات الإيرانية، أم أنها ستتعامل مع الأمر بشكل مغاير بالنتيجة؟
2: نعم، هذه دعاية إيرانية ساقطة حقيقة، لأننا لا نعلم من هي دول المنطقة. فإيران محاطة بالكثير من الدول، هي محاطة بباكستان وأفغانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا ودول كثيرة تحيط في إيران. فمن هي دول المنطقة؟ هي بشكل واضح تصب جام غضبها على الدول الخليجية بشكل لا يقبله العقل والمنطق، وتحاول أن تعقلن هذا الخطاب، وتحاول أن تبرر هذه الأفعال التي لا تنبئ إلا عن أحقاد قديمة مترسخة لا زالت مسيطرة على العقلية والذهنية الإيرانية في الخليج العربي. أولا، كل الخطط في مسألة ضرب المنشآت الخليجية هذه خطط عسكرية لا توضع لحظية، بل هي قائمة على دراسات استراتيجية عميقة من قبل خبراء استراتيجيين وعسكريين قائمين على هذا الموضوع لسنوات طوال في حال تعرضهم لتهديد. فهم يعتقدون بأن هذا الأمر هو مخرجهم في لوي ذراع الدول الخليجية لعلها تضغط على أمريكا، وهذا العذر الذي يسوقونه. إذا أردت أن توجع أمريكا فكان بإمكانك أن تبتعد كيلومترات قليلة، بدلا من أن تقصف العقبة كيلومترات قليلة كانت تفصل عن قاعدة رامون التي تستضيف العديد من العسكريين الأمريكان والطائرات تزويد الوقود وأيضا الطائرات العسكرية الحربية، كل ذلك في الكيان في الأراضي المحتلة الفلسطينية. فكان يستطيع، لكنه يفضل أن يصب جام غضبه على المسلمين. أنا أريد أن أسأل وأطرح السؤال هذا على جميع من يتابعنا من جمهورية إيران. عندما تقوم جمهورية إيران بضرب محطات تكرير المياه وتصفيتها ومعالجتها، هي من تريد أن يموت من العطش؟ من هو المستهدف بأن يعطش في هذه الحرب؟ هل هم الأمريكان؟ كلا، بل هم المسلمين الذين يعيشون في الدول الخليجية. عندما تقوم بقصف محطات الكهرباء في الساحل الخليجي في الدول العربية، ما هو المقصود من قطع الكهرباء على المستشفيات والمدارس والمنافع العامة التي يستفيد منها العرب المسلمين في الدول الخليجية؟ هل هم الأمريكان؟ لا، بل هم العرب المسلمين الذين يعيشون على الضفة الغربية من الخليج العربي. لذلك أعتقد أن الأمر أصبح واضح، عقدة الجانب الإيراني هي مع الدول الخليجية التي ترى بأنها تزدهر وتنمو، بينما إيران استمرت لأكثر من 47 عاما وهي تصرف على ميليشيات في الدول العربية وفي محيطها. عندما تنشر الأذى لا تتوقع أن لا يعود ويرتد إليك. أنا أسأل أيضا، أوجه سؤال واضح، ما الذي استفادت منه إيران في مقتل عشرات الألوف بل مئات الألوف سواء في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في جنوب لبنان أو أيضا في فلسطين؟ كل هذه الدول التي تعرضت لاختراق من إيران، ما هو الاستفادة طوال 47 عام؟
1: طيب دكتور محمد، أحيل كل هذه التساؤلات إلى ضيفنا هنا الدكتور صدقيان، وأترك لك المجال في انتقاء الترتيب في هذه الأسئلة الجميع التي تفضل بها السيد الدوسري.
3: لا، هذا واضح. يعني الإيرانيين عندما قالوا بأن هذه هناك قواعد أمريكية في هذه الدول، واحتضنت هذه القواعد قيادة سنتكام، وسنتكام هي الآن تشرف على الحرب ضد إيران، وهذه الحرب قتلت المرشد الإيراني، قامت بإدارة حرب غير مبررة عدوانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وسنتكام هي محتضنة من قبل القواعد الأمريكية. الأسطول الخامس أين يقع؟ وهناك الكثير من القواعد تعمل مع الأسطول الخامس، مع القيادة الأمريكية الوسطى، وهذه معروف أين تقع هي، والسندكام أين يقع، وبالتالي الفرع من سندكام هم يقع في هذه المنطقة، ومن هذه المنطقة شنت صواريخ وطائرات مسيرة وطائرات لضرب إيران.
1: هذه الرواية فندت غير مرة دكتور محمد. نعم. صدقيان يعني هذه الرواية فندت غير مرة، يعني في نهاية الأمر البوارج موجودة تطلق هذه الصواريخ وتصورها سندكام كذلك. إسرائيل لا تبعد شيئا عن العقبة التي استهدفت.
3: هذه قرارات عسكرية، أنا لست قائد عسكري، القائد العسكري هو الذي يقول لمن استهدف، لكن القانون، قانون ميثاق الأمم المتحدة يحرم أن تكون هناك قواعد عسكرية في منطقة تحتضن قاعدة عسكرية لدولة أخرى وتستهدف دولة ثالثة، هذه حرب عدوانية حسب ميثاق الأمم المتحدة، أنا لدي هذا القانون، وبالتالي هذه القواعد ماذا تعمل؟ هذه القواعد هي التي شنت الحرب على إيران، هي التي قتلت المرشد، هي قتلت القادة العسكريين، القادة السياسيين، البنى التحتية في إيران، هذه القواعد كانت، وإيران كانت قد نبهت منذ البداية أنه هذه القواعد تستخدمها الولايات المتحدة من أجل استهداف إيران. يعني جميع القواعد ظلت على حالها، طارت منها قبل يومين ثلاثة كانت هناك استهداف لماء الشرب في الأهواز وفي حميدية وخرمشار، هذه الأمور يعني موجودة الآن، ولذلك أنا أدعو
1: سريعا
3: يجب على الدول العربية التي تحتضن هذه القواعد، وهذه لا زالت موجودة، يجب أن تبعد نفسها عن هذه القواعد وتقول لأنها لا ناقة لها ولا جمل.
1: شكرا جزيلا لك ولضيوفنا الكرام جميعا، شكرا لكم. إذا مشاهدينا الآن إلى فقرة سياق الحدث مع زميل نشوان حسين، والذي يقرأ أبعاد توسيع بنك الأهداف ليشمل منشآت مدنية في التصعيد بين واشنطن وطهران.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نتوقف في هذه الفقرة عند توسيع إيران بنك أهدافها في المنطقة لتنقل المواجهة إلى مستوى جديد يشمل منشآت الطاقة ومحطات الكهرباء والبنى التحتية، في خطوة تعكس تحولا لافتا في طبيعة الأهداف ورسائل التصعيد. في المقابل تواصل الولايات المتحدة ضرب مرافق حيوية داخل إيران، مؤكدة أن ضرب البنية التحتية مثل الجسور يندرج ضمن عملياتها لإضعاف القدرات العسكرية واللوجستية لطهران. بين هذين المسارين تبدو البنية التحتية والمنشآت المدنية في قلب المواجهة، إذ يبدو أنها تحولت إلى أهداف عسكرية تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية وكذلك نفسية. فلماذا أصبحت منشآت الطاقة والجسور في صدارة الأهداف؟ وهل يعكس ذلك تحولا في قواعد الاشتباك أم تصعيدا يفتح مرحلة جديدة من الصراع؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم بطبيعة الحال إيران، الولايات المتحدة، وكذلك دول المنطقة. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أن ما وصفه بالتنمر والنزعة الشمولية والوحشية تشكل أجزاء لا تنفصل عن النهج الأمريكي. أضاف أن انتهاك الولايات المتحدة للعهود وثيقة دامغة أخرى على كذبها وعدم إمكانية الثقة بها. أما الجيش الإيراني فقال إن عملياته ضد الجيش الأمريكي هي رد على قتله عددا من المواطنين الإيرانيين وهجومه على الجسور والبناء التحتية. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إن عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم لم يعد أمرا يهمه، وحذر من أن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران. دول المنطقة من جانبها دانت استهداف إيران لأراضيها وكذلك للبنى التحتية للمنشآت المدنية، واعتبرت انتهاكا للقانون الدولي، كما طالبت دول المنطقة إيران بوقف هجماتها والتدخل في الملاحة ومضيق هرمز، ودعت الطرفين إلى الالتزام بمذكرة التفاهم. مزيد من التفاصيل مشاهدينا بشأن الهجمات الإيرانية على المنطقة والتي استهدفت قواعد ومنشآت مدنية هنا نتابعها على الخارطة. تفاعلية معك، سلام.
5: انتقلت إيران إلى استهداف البنية التحتية المدنية التي تمس حياة السكان في المنطقة. سنبدأ من الكويت تحديدا، كان هناك استهدافات كما قالت السلطات في الكويت.

0: الكويت على الأقل واحدة من محطات تحلية المياه، وكان هناك أيضا أضرار في هذه المنطقة. في الأردن اليوم قالت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت 3 صواريخ قبل أن تصل إلى وجهتها في ميناء العقبة. ميناء العقبة هو هو الشريان الرئيسي للأردن على صعيد الصادرات والتصدير. منه يصدر الأردن قرابة 80% من مجمل تجارته مع الخارج، ويستورد عبره قرابة 65% من احتياجاته. إذا تلاحظ معي، هناك مجموعة من المنشآت داخل ميناء العقبة، أدرجت منها 2 على وجه التحديد، هي الحاويات التي عبرها تأتي المواد الغذائية والاستهلاكية إلى
1: حاويات الشحن.
0: حاويات الشحن بالضبط نشوان، التي تحمل مواد غذائية إلى الداخل، وصوامع الحبوب، تخزين الحبوب. يستورد الأردن عبر ميناء العقبة احتياجاته من الحبوب. وهناك أيضا تقريبا 9 منشآت، هاتان المنشآتان أدرجتها لأنها في الحقيقة تمس حياة المواطن الأردني على صعيد الأمن الغذائي اليومي. في المقابل كان هناك أيضا توسع لرقعة الاستهدافات في إيران. لازلنا نتحدث عن كثافة استهدافات نشوان في المناطق الساحلية إلى حد كبير، لكن خلال اليومين الماضيين بدأت الولايات المتحدة تقول بأنها تستهدف عقد المواصلات التي تربط بندر عباس على سبيل المثال بمناطق في الداخل، وأيضا خوزستان بمناطق في الداخل، وأيضا ربط هذه الخط الساحلي، محافظات الشريط الساحلي ببعضها. وجدنا أو لاحظنا وجود عدة استهدافات لجسور وبنى تحتية تتعلق بالمواصلات وأنفاق. هذه واحدة من الخطوات التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية في محاولة لقطع الاتصال الجغرافي، وبالتالي قطع خطوط الإمداد التي قد يستخدمها الحرس الثوري الإيراني أو حتى الجيش الإيراني، لا سيما للوصول إلى نقطة بندر عباس. بالنسبة للقيادة المركزية، بندر عباس هي مركز القيادة والاتصال التي عبرها يتحكم الحرس الثوري وبحرية الحرس الثوري بالحركة عبر المضيق وباستهدافات السفن. نشير أخيرا إلى أن هذه خريطة تقديرية لـ3 من أهم خطوط الربط التي بدأت الولايات المتحدة تستهدفها. الخط الأول هو الطريق السريع 71، بدأ الاستهداف في بندر عباس، وهناك استهداف في سرجان، ينتهي هذا الخط في قلب العاصمة في طهران. الخط الثاني يربط بندر عباس ببوشهر، حيث مصافي النفط والمنشآت المساندة مع ميناء عسلوية لحقل بارس المشترك. لدينا أكثر من استهداف ينتهي في فيروز أباد وأيضا في بوشهر. الخط الثالث هو الطريق السريع 96 الذي يبدأ في بندر عباس وينتهي تقريبا عند معبر الشلامجة عند الحدود بين العراق وإيران.
1: سنحاول أن نفهم أيضا ردود فعل إيران مقابل هذه الاستهدافات الداخلية، ولماذا تستهدف ربما بنى تحتية مدنية في المنطقة. لكن شكرا لك سلام على هذا الشرح، وهي معطيات ميدانية سنناقشها إلى جانب مواقف سياسية الحقيقة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، قبل النقاش نستعرض بعض أولويات الأطراف، ومنها كما يرى الدكتور محجوب الإيرانيون يريدون وقف أي عمل عسكري ضد بلادهم وبشكل فوري، كما يرغبون بأن يتم الاعتراف بترتيبات طهران فيما يتعلق بمضيق هرمز، إضافة إلى رفع العقوبات وتصدير النفط. وهذا طبعا طالما الإيرانيون بها. الولايات المتحدة من جهة أخرى تضع في أولوياتها فتح مضيق هرمز وأمن الطاقة العالمية، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. أما دول المنطقة فتريد وقف الاعتداءات الإيرانية عليها والعودة لبنود مذكرة التفاهم، ناهيك طبعا عن أمن الطاقة وحرية الملاحة وحركة الملاحة في هرمز. دكتور محجوب، الآن هنالك تصعيد، تابعنا مع زميل سلام خضر قبل قليل بعض النقاط والعقد التي تستهدفها إيران، على الأقل تفهم على أنها رد فعل لاستهداف بنى تحتية في داخل إيران. لكن ما يحصل الآن هو استهداف دول عربية ليس الطرف في الصراع، مثل الأردن، مثل الكويت. هناك تكثيف لاستهداف بنى تحتية لها علاقة بالطاقة، لها علاقة بالاقتصاد، موانئ، بنى تحتية متعلقة بالكهرباء، بالمياه. لماذا تفعل إيران ذلك؟
2: نشوان، إذا عدنا إلى الخلف وتذكرنا ما الذي حصل يوم 28 فبراير 2026 عندما شنت الحرب أغرقت إيران المضيق، ما الذي تغير في كل الحرب؟ أصبحت كل الحرب حول المضيق. حتى عندما تم التوقيع على مذكرات التفاهم أصبح البند الخامس

0: حامس هو كل شيء بمذكرات التفاهم. المضيق بقي مغلقا. الإدارة الأمريكية حاولت تفتح المضيق عن طريق الأوروبيين، حلف الناتو، التحالفات الدولية لن تنجح. الأوروبيون حاولوا عبر تحالف 40 دولة لم ينجحوا. فأصبح المضيق هو العقدة. ما الذي جرى بعد ذلك؟ الذي جرى أن الولايات المتحدة راحت لمذكرات التفاهم لكنها لم تنجح في فتح المضيق لأن إيران أصرت على سيطرتها. هنا يبدأ التغير. عندما عادت الولايات المتحدة للعمل العسكري قالت إيران إذا أنتم عدتم العمل العسكري تحت أي مستوى فإن من حقها كما ترى إيران أن تتوسع في أهدافها وتقابل الهدف بهدف، طبيعة الهدف بطبيعة الهدف مقابل له. وربما ذهبت إلى أبعد من ذلك ضمن استراتيجية رفع التكلفة إلى استهداف الأمريكيين العسكريين. بعبارة أخرى وكأنها تريد أن تقول كما قتلتم 8 أو 7 من العسكريين الإيرانيين في قصف أحد المقار العسكرية سنقتل عسكريكم بذلك. وهكذا انتقلنا إلى هذا المستوى الذي شاهدنا.
1: حتى نفهم أيضا مدى خطورة هذا الانتقال، ما فهمناه خلال الأيام الفائتة ولا سيما من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه العملية الآن القائمة تستهدف السيطرة على مضيق هرمز أمريكيا.
0: نعم.
1: الآن ما يفعله الإيرانيون كرد فعل على هذه العمليات هو توسيع لرقعة الصراع. يعني هل نتحول هنا من محاولة أو من الصراع على الطاقة وعلى هرمز إلى مسألة أخرى، مرحلة أخرى، مرحلة استهداف البنى التحتية بما يشمل دول المنطقة؟
0: نحن انتقلنا عمليا نشوان، لأنه الحرب منذ أن بدأت حتى اليوم هناك عامل مشترك في تحرك الأمريكيين وهو أن شهيتهم للمخاطرة صفر. وفي المقابل الإيرانيون يرفعون التكلفة، يوسعونها جغرافيا، يوسعون الأهداف بطبيعتها، ثم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، أظهروا قدرة على التأقلم مع التحديات الاقتصادية والعمل العسكري أيضا مكنتهم بأن يقوموا بما هو
1: يضعهم هذا في منطق في موقف أكثر قوة للإيران،
0: يجعلهم في موقف على الأقل ليس ضعيفا أمام الأمريكيين. وكانهم يقولوا الأمريكيين أنت تعتقد أنك يمكن أن تفتح المضيق عنوة، لا يمكنك ذلك، حاولت في عملية الحرية 1، عملية الحرية 2، فتح المسار العماني ولم تنجح ولن تنجح عسكريا.
1: لكن ألا يستجيب ذلك رد فعل أكثر عنفا من الطرف الأمريكي على الأقل لحسم الأمور أو لإعادة الأمور إلى المربع الأول؟
0: هذه نقطة جوهرية. لكن كما قلت نشوان، لأن الولايات المتحدة وإدارة ترامب ليس عندها شيء للمخاطرة، وأفسر ذلك، هم ليس لديهم رغبة في إرسال عدد أكبر من القوات ولا في القيام بعمليات خاصة قد يخسروا فيها أمريكيين، ولا هم يريدوا حربا نظيفة بأقل خسائر ممكنة. هذه خلينا نذكر، هذه الحرب منذ 28 فبراير حتى اليوم حوالي 16 أمريكي قتل فيها، وهي حرب عمليا ليس فيها قوات برية. وهذا الرقم قد يبدو ملفتا للانتباه بالنظر إلى أنه حرب بالسلاح الجو بالصواريخ وليس هناك حضور على الأرض، ومع ذلك قتل 16 أمريكي.
1: لكن لماذا العقبة؟
0: أنا باعتقادي هذا جزء ربما الأمريكيين يفسروا أو عفوا الإيرانيين ربما يعتقدوا ضمن استراتيجيتهم الجديدة في ملاحقة الأمريكيين العسكريين، ربما يعتقدوا أنه في عسكريين موجودين في مناطق معينة، ربما ليس فقط في الأردن، أنا أتوقع قد نرى في أهداف أخرى. ولكن كونه الفترة الماضية دخل الأردن على خريطة الاستهداف، وهذا بالتأكيد أمر مرفوض كما هو مرفوض فيما يتعلق بدول الخليج، لأنه بالمحصلة يجب أن يكون في مرجعات قانونية، هناك قانون دولي يضبط، هناك دول لها سيادتها، من غير المسموح أن يجري ما جرى. لكن ما تقوم به إيران يستند اعتقادي إلى فكرهم لتعظيم التكلفة على ترامب شخصيا، وهو القتل للأمريكيين حتى يضعف موقعه وموقفه أمام الرأي
1: العام. هل يأتي في سياق تعظيم التكلفة أيضا استهداف محطات تحلية المياه، الكهرباء، وبالتالي الإضرار بهذه الدول، وبالتالي محاولة عكس هذه الأضرار على ترامب نفسه؟
0: بالضبط، هذا أيضا جزء من ما يسمى الهدف بالهدف. كما تعرف في العمليات الثمان عمليات أو ثمان أيام من العمليات حصل فيها 11 عملية عسكرية، 11 حملة جوية على إيران. هذه حصل فيها ضرب لمنشآت مياه وتحلية مياه وطاقة في مناطق قريبة لبندر عباس. الإيرانيون ردوا باستهداف والاعتداء على محطات في الكويت. بالتأكيد هذا يعني الإيرانيون يبررونه بأنه هكذا فعل الأمريكيين على أن هذا مقبول. لكن المشكلة أن الأمريكي ليس عنده أي مستوى متدني من التعاطف، يعني لا يتغير بسبب هذا الكلام حتى الآن، وهذا يضر بعلاقاته مع شركائه في المنطقة يجعلهم بالتأكيد يراجعوا علاقته مع الولايات المتحدة وإن بعد حين، كما أنه أيضا يثير أسئلة كبيرة حول مصداقية واشنطن في التعامل مع حلفائه واحترام مصالحهم.
1: بهذا شكرا جزيلا لك دكتور محجوب. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وإلى الملف اللبناني، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقالت الخارجية الأمريكية أن روبيو وعون ناقشا تنفيذ الإطار الثلاثي، وأن جهود أو أن روبيو أشاد بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية أن عون أكد خلال لقائه روبيو ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني. يأتي هذا اللقاء قبل لقاء قمة للرئيس عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يتوقع أن يعقد بعد غد الثلاثاء. معنا مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أهلا بكما، وأبدأ معك إيهاب، وما تقوله الرئاسة اللبنانية عن هذا اللقاء الذي جمع عون بروبيو وفي إطار لقاءات أخرى وصولا إلى مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية حول هذا اللقاء الذي يعد اللقاء الأول المهم لرئيس الجمهورية في واشنطن أكد على عدد من النقاط، لكن البارز فيها هو مسألة تأكيد لبنان على بسط سلطته على كامل أراضيه وسيادته عليها، وأيضا التأكيد على تنفيذ اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان في 26 من حزيران يونيو الماضي، وكانت توسطت فيه الولايات المتحدة، وضرورة تنفيذ لبنان قلق من هذه النقطة، مع أيضا ما قاله الرئيس اللبناني عن تعاون اقتصادي على مستويات ثلاث ترتبط بالطاقة، المواصلات والاتصالات. لكن واضح أن الجانب الأمريكي وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية من خلال ما قاله روبيو في الاجتماع جرى التأكيد على مسألة دعم الدولة اللبنانية في قرارها ببسط سلطتها على كامل أراضيها ونزع سلاح حزب الله. طبعا هذه الإشارة كانت تحدث فيها بيان الخارجية الأمريكية. أيضا جرى التأكيد على مسألة تنفيذ اتفاق الإطار من خلال ما أكده روبيو للرئيس اللبناني، وكذلك التأكيد على أن المسار المفاوضات لا يرتبط بأي دولة أخرى في إشارة إلى إيران، وجاءت هذه الإشارة بعد انهيار المفاوضات بشكل كامل بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان على رأسها وقف إطلاق النار في لبنان، وفيما استمر لبنان بمساره التفاوضي المستقل. وأيضا التأكيد على أهمية أن يكون لبنان منطقة اقتصادية جيدة يمكن من خلالها أيضا تنفيذ إصلاحات اقتصادية واتخاذ إجراءات للتعاون الاقتصادي وبسط سلطة الدولة. لكن كذلك يترقب لبنان الاجتماع الأهم الذي سيعقده الرئيس اللبناني مع نظيره ترامب، خصوصا وأن لبنان يعتبر بأن الملف اللبناني بات على الطاولة الرئاسية الأمريكية، وباتت الولايات المتحدة مهتمة في هذه المرحلة بتنفيذ اتفاق الإطار وبموضوع الملف اللبناني. وأيضا يريد لبنان الدفع قدما باتفاق الإطار لجعله موضع التنفيذ ودفع إسرائيل للانسحاب من مناطق تجريبية على مراحل في محاولة لدفع إسرائيل للانسحاب، وأيضا إسكات الأصوات الداخلية المنتقدة لهذا الاتفاق والتي تحاول انتقاد رئيس الجمهورية وغيره. فحزب الله استمر هذا اليوم من خلال نوابه ومسؤوليه بانتقاد هذا الاتفاق واعتباره جاء لمصلحة إسرائيل.
2: شكرا جزيلا لك مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. ناصر الحسيني، أيضا كيف ينظر الجانب الأمريكي لهذه الزيارة وما الذي يمكن أن يقدم في إطارها؟
4: والجانب الأمريكي سيقدم الكثير على ما يبدو. هذه الزيارة التي انتهت اليوم قبل ساعات هنا في واشنطن، ولقاء غير مطول مع الرئيس اللبناني مع وزير الخارجية الأمريكي انتهت على إيقاع من النبرة الإيجابية وارتياح أمريكي واضح حقيقة إلى باتجاه الرئيس عون شخصيا الذي يقود لبنان في هذه المرحلة الحرجة، وإثراء وإشارة أيضا بأداء الحكومة اللبنانية. ولو ربما أن اللبنانيين لم يسمعوا للكثير من مطالبهم إلا أن هناك نوع من التطابق الآن بين الرئيس اللبناني الذي يريد إعادة واستعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية وإخراج إسرائيل، وتطابق أيضا مع وجهة نظر الأمريكية. روبيو أكد له على الأقل حسب ما نفهم في البيان الرسمي الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعم هذه الحكومة، تدعم كل مساعيها، وتقف أيضا إلى جانب الجيش اللبناني. روبيو أشاد صراحة بما وصفه بشجاعة الحكومة اللبنانية الحالية بقيادة هذا الرئيس، وتحدث أيضا بكثير من الارتياح حول جهود الحكومة اللبنانية الحالية حسب هذا البيان، بجهودها الحثيثة كما يقول لاستعادة سيادة لبنان رقم واحد، واثنين نزع سلاح حزب الله، وثالثا تفكيك البنية التحتية للإرهاب في لبنان. هذه عبارات جاءت بشكل واضح لا لبس فيه في الارتياح الأمريكي أو مدى الارتياح الأمريكي من أداء حكومة الرئيس عون حاليا. وأشاد الرئيس أيضا بهذه الحكومة التي كما قال ما زالت تعمل للمضي والعمل للمضي قدما نحو السلام مع إسرائيل. الآن بحث الجانبان على ما يبدو الجوانب السياسية والفنية لاتفاق الإطار، وهو أن هناك تجربة في منطقتين يتوقع الآن أن يغادرها الإسرائيليون العسكريون ويأخذها يستعيدها الجيش اللبناني كي تكون تجربة للأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين تمارس خلالها أو يمارس فيها في تلك المنطقتين الجيش اللبناني كامل صلاحياته وسيادة لبنان على أن يسيطر، هذه واحد من الشروط، على أي سلاح يوجد في تلك المناطق التجريبية. الآن بعد هذه المرحلة من الخارجية الأمريكية وهي تمهيد فقط للقمة الثلاثاء في البيت الأبيض، أهم ربما ما يريده اللبنانيون سمعه، وهو أن يتمكن هذا الرئيس من الضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية بالكامل وليس فقط تجربتين ضمن اتفاق ثلاثي يتم الآن محاولة تطبيقه، وذلك هو الرهان.
2: شكرا جزيلا لك. عفوا، من واشنطن ناصر الحسيني. حاضرا مشاهدينا،

0: نعم، وبالتالي كانت زيارة هامة على المستوى الاستراتيجي اللبناني. اللبنانيون الآن لهم مطالب معروفة وواضحة المعالم، حتى الآن يحاولون ضمن جهودهم الدبلوماسية، والآن على رأس هذه الجهود الدبلوماسية الرئيس اللبناني بنفسه شخصيا جاء ليتحدث اليوم لوزير الخارجية ضمن اجتماع تمهيدي، ويبدو أن الجانب اللبناني خرج مرتاحا من هذا اللقاء، كما خرج وزير الخارجية مارك روبيو مرتاحا من هذا اللقاء. بيان الخارجية الأمريكية كما لاحظ لم يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى المسألة الإيرانية، ولم يتم إقحام الجانب الإيراني لا من الجانب اللبناني على ما يبدو أو حتى الجانب الأمريكي، وبالتالي ظلت هذه الزيارة اليوم رمزا ربما لنقل للدور الأمريكي الراعي كما تريد الولايات المتحدة، الراعي الحقيقي على الأرض لما يمكن تحقيقه. والرئيس الأمريكي منذ البداية كان واضحا عندما أراد بالفعل أن يفصل الملفات عن إيران وأن يكون مصير لبنان مختلفا، وإذا ما تمكن، وهذا الرهان وهذا الاختبار، إذا ما تمكن من إقناع الإسرائيليين بمغادرة التراب اللبناني فذلك سيكون ولا شك نصرا حقيقيا يحققه اللبنانيون. لكن إلى أن يتم ذلك لننتظر يوم الثلاثاء والقمة المرتقبة في البيت الأبيض مع رئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك إذا ناصر الحسيني، ومرة أخرى عذرا منكم مشاهدينا الكرام. أرحب الآن بضيوفنا من بيروت السيد هادي القبيسي.

0: انتظر انتظر. وبالتالي كما كنت أقول، هذه الزيارة من حيث الاستراتيجية الكبرى للبنان وهدفه الأساسي وهو في تحقيق السيادة ونشر الجيش واستعادة التعافي الاقتصادي في الجنوب ووجود حل عملي سريع فوري تقريبا لأزمة اللاجئين الآن التي بدأت بالفعل تؤرق كاهل لبنان، يأتي إذن الرئيس الأمريكي في هذا الإطار، وهو يدرك بطبيعة الحال إلى أي حد تفصل الولايات المتحدة هذا الملف عن ما تبقى من ملفات أخرى أهمها الملف الإيراني. وبالتالي كما قلت في وقت سابق، انتهت هذه الزيارة على الأقل هذا اليوم في هذه المرحلة من زيارة الرئيس اللبناني بنبرة جد إيجابية. أعتقد على ما يبدو أن الرئيس اللبناني سمع كلاما مريحا من الجانب الأمريكي، وهو أولا أن الولايات المتحدة تقف بالفعل مع لبنان في مسألة استعادة السياسة على أراضيه، وواضح جدا من نعم. وبالتالي ونتوجه الآن إلى لبنان مع الضيف الكريم هادي القبيسي ونسأله والسيد الشربل، نعم. إذا نتوجه الآن إلى بيروت مع ضيفنا السيد شربل. أولا، هل تشعرون كما يشعر الأمريكيون وكما يبدو أن الرئيس جوزيف عون يشعر الآن بأن هناك بالفعل ارتياحا وتقاربا وتطابقا في الرؤى والمواقف بين اللبنانيين والأمريكيين؟ هل لديكم هذا الشعور هناك في لبنان وفي المنطقة؟
1: فعلا تعتبر زيارة بالمقاييس اللبنانية وعلى قدر لبنان، تعتبر زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن زيارة تاريخية واستثنائية. اللقاء اليوم، كل المعلومات التي رشحت عن هذا اللقاء أنه كان جيدا جدا، خصوصا أننا نعلم أن مقاربة مارك روبيو وزير الخارجية ومسؤول الأمن القومي من الأساس هي المقاربة المتطابقة مع مقاربة الدولة اللبنانية التي ذهبت إلى المسار التفاوضي في واشنطن، لتأكيد أن لبنان يفاوض عن نفسه وليست إيران هي التي تفاوض عنه. أستطيع القول أن اليوم رئيس الجمهورية حظي بمقابلة روبيو كإضافة على لقائه ترامب، خصوصا أنه يوم الأحد وروبيو تعمد أن يأتي إلى وزارة الخارجية للقاء الرئيس. حصل رئيس الجمهورية على تعهد من روبيو بأن الولايات المتحدة ستبذل كل جهدها من أجل تطبيق اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن والمناطق التجريبية، ثم حصل على كلام واضح أو على تركيز للكلام الأمريكي المتعلق بلبنان، وكلام واضح بالنسبة إلى أن لا تدخل سوريا في لبنان ضد حزب الله، وبالتالي فإن هذا الموضوع أقفل عليه بشكل تام. المتوقع أن رئيس الجمهورية يبحث مع الرئيس ترامب بمسائل تتعلق أيضا بنفس المسائل، لكن إضافة إلى ذلك سيطلب مساعدة كبيرة للجيش اللبناني. طبعا نعرف أن الجيش اللبناني يمول من قبل الأمريكيين بشكل أساسي، وسيحاول أن يحصل على مبلغ الذي كان مقررا سابقا وهو 150 مليون ثم خفض إلى 37 مليون. سيحاول الحصول على المبلغ الأساسي وعلى دعم أمريكي كامل في الفترة المقبلة.
0: نعم، هناك هذا الارتياح كما لاحظتم سيد شربل، ولكن سيد هادي أيضا هناك مشكلة أخرى ربما لم تظهر بشكل واضح كثيرا في بيان الحكومة الأمريكية. مارك روبيو تحدث من بعيد فقط عن إشكالية حزب الله، ولكنه في المقابل على الأقل أوضح للرأي العام الأمريكي هنا في بيانه بأن حكومة رئيس ترامب جد مرتاحة لجهود الحكومة اللبنانية حاليا في مجال نزع سلاح حزب الله. كيف ترون هذا هناك في بيروت؟ هل هذا تحدي بالفعل؟ هل هذا هو المسار مستقبلا؟ أعتقد سيد هادي لا نتمكن من الحصول عليه، نعود إليه بمجرد حل هذه المشكلة الفنية. سيد بشارة، أعود إليك إذن بنفس السؤال، المعضلة الكبرى وحتى الأمريكيون

يدركون ذلك. هناك إشكالية كبيرة تختفي في ذلك المشهد اليوم الذي رأيناه في الخارج الأمريكية. والخارج الأمريكية تحدثت بإشارة فقط إلى جهود هذه الحكومة الآن في مجال مكافحة أسلحة

0: أولا يعني القوانين الأمريكية وبرامج العمل الأمريكية والتمويل الأمريكي لإسرائيل هو هذا توجهه الوحيد، ليس هناك توجه لدى أمريكا لإخضاع إسرائيل للانسحاب من لبنان، وهذا يعني أن المقاومة باقية بشكل طبيعي كحق طبيعي مكفول بالقوانين اللبنانية والدولية. والأمر الذي يعني ينبغي الإشارة إليه أيضا أن الرئيس جوزيف عون قبل شهر قال أن لو إسرائيل التزمت خلال فترة 15 شهرا لما تكررت الحرب أو تجددت الحرب في لبنان، كان هناك اتفاق 27 تشرين الثاني، إسرائيل لن تلتزم بأي بند من الاتفاق، وكان روبيو كان موجودا وكان ترامب موجودا وكانت الدولة تمارس حقها بحسب
1: نضطر،
0: الاتفاق مع
1: معلش
0: المقاومة في
1: أستاذي
0: جنوب
1: العزيز،
0: بريطانيا.
1: نضطر للتوقف عند هذا الحد ونتحول الآن إلى حسن جمول ونقاش الساعة اليومي على قناة الجزيرة من الدوحة. إليكم حسن.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا كالعادة أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. هجمات متبادلة تلد مع كل جولة جديدة مزيدا من الأسباب لاستمرارها. بالأمس كان الهدف الأساسي إضعاف قدرات إيران على التأثير في حركة الملاحة بمضيق هرمز، أما اليوم فقد أضيف لذلك السعي لتأديب حرسها الثوري بعيد هجماته التي خلفت خسائر أمريكية في الأرواح والعتاد. وبالنتيجة باتت تلك الهجمات المتبادلة صندوق تواصل وتراسل عنيف بين الطرفين يتنازعان بشدة تأطير التفاوض وهندسة الأفق الذي قد يقود إليه. تفوح رائحة النفط والغاز وأثمن مشتقاتهما من بين ثنايا صراع عض الأصابع بين الجانبين. بالنسبة لإيران لا قطرة من مواد الطاقة تلك ستعبر المضيق قبل أن يوقف الجيش الأمريكي هجماته. في المقابل يتردد الخطاب الأمريكي بين تأكيد وزير الطاقة الأمريكي أن الرئيس ترامب يريد التوصل لمخرج دبلوماسي وحديث سيد البيت الأبيض نفسه عن أنه لم يعد تهمه رغبة إيران في العودة إلى مذكرة التفاهم. في انتظار ذلك يتطاير شرر الهجمات المتبادلة قريبا وبعيدا حتى بلغت العقبة طريحة السؤال عما سيتطور إليه التعامل الإسرائيلي مع الأوضاع. المفارقة بحسب مراقبين تكمن في التزام حكومة نتنياهو ضبطا للنفس، متسائلين عن المقدار الذي يعكس به ذلك تنسيقا مع الإدارة الأمريكية. وبينما يواصل الوسطاء جهودهم من خلال اتصالات قطرية مع كل من تركيا وعمان والعراق، تجابه مذكرة التفاهم تحديا مصيريا جوهره كيفية العودة إلى الواجهة بعد أن خيم التصعيد بوجهيه العسكري والكلامي على الأجواء. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو. الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور مهند سلموم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والعميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك الدكتور بلال سليمي الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. مرحبا بكم جميعا إلى هذا النقاش. وأبدأ معك سيد مارلين بالسؤال المباشر، ما الذي تريده الولايات المتحدة أن تحققه من خلال الضربات الليلية المتكررة تقريبا على نفس الأهداف أو نفس المناطق الإيرانية وبنفس المستوى؟
1: إنه السؤال الأبرز اليوم، شكرا على طرحه. يجب أن نوضح ما تريده هذه الإدارة. واضح أن الرئيس لم يكن سعيدا بالنسبة إلى

0: نسخ مذكرة التفاهم حين تلقاها وتلقى أيضا الردود عليها لا سيما من جانب الحزب الجمهوري. كان هناك ردود فعل قوية تجاه المواجهة مع القوات الإيرانية والحادثة التي حصلت، ونرى الآن تصعيدات مختلفة من أجل استمرار هذا النزاع على عدد من الأهداف. إذا كان هدفه أن يضغط على إيران من خلال القوة العسكرية من أجل إرغامها على العودة إلى مسار التفاوض، هذا خيار أو هذا احتمال، ولكن هذا لم ينجح مباشرة. لا نعرف إذا كان سيستمر بذلك في الأيام الأسابيع المقبلة لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
1: الهدف هو إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات فقط.
0: هذا الجهود المبذولة، وقد تحدث الرئيس عن ذلك وكرر نائب الرئيس الموضوع نفسه، ولكن ما لم ينقلوه بكل وضوح أو ربما إطلاقا هو ما هو مطلوب من إيران بقيادتها المدنية والعسكرية لإعادة بدء مسيرة التفاوض. واضح أنه سيستخدم القوى العسكرية في المستقبل المنظور، ولكن ما لم يتضح هو رسالة شفافة من البيت الأبيض من أجل أن يتمكن البيت الأبيض من الاقتناع بخفض التصعيد والابتعاد عن العمليات العسكرية. الأسرة الدولية وقيادة دول الخليج تنتظر هذا التصريح ولم نسمعه من البيت الأبيض.
1: دكتور إبراهيم، تعتقد أنه الوتيرة العمل العسكري الأمريكي هو للعودة إلى التفاهم والتفاوض مع الولايات المتحدة، وهو الذي أول من قال إن مذكرة الرئيس ترامب، إن مذكرة التفاهم قد ماتت؟
2: أعتقد أن الهدف هو يهدف إلى ليس العودة إلى المفاوضات، ولكن إلى كسر الطرف الثاني، الطرف الإيراني من خلال هذا التصعيد. أحد تصريحات ترامب اليوم أنه ليس مهتما إن كانت ستعود إيران للمفاوضات أصلا. أعتقد أن الطرفين بالوقت الحالي وقعوا أسرى لما يسمى في دراسات صراع لمسألة الحلقات المفرغة، بحيث أنه هناك تصعيد ينتهي بمفاوضات ثم تهدئة ثم تصعيد وهكذا، فهناك حلقات متكررة من هذه الدوامة، ومن الصعب على الطرفين الخروج منها.
1: لكن لهذا يعني تداعيات، يعني هناك تداعيات طبعاً. إنسانية واجتماعية واقتصادية وأمنية على المنطقة كلها
2: طبعا، وهذا أدى حسن إلى بالوقت الحالي ما أصفه بأنه حقيقة لدينا هنا حرب استنزاف هي لا تؤدي إلى نتائج محدودة. يعني إذا رأيت أن هناك تصعيد أمريكي قوي ثم لا يوجد هناك نتيجة على الجانب الإيراني، والعكس صحيح، يعني هناك أيضا توسيع بحلبة الصراع بالنسبة إلى الطرف الإيراني، وصلت إلى الأردن كما رأينا بالأمس، وأيضا لا يوجد هناك نتيجة من الطرف الأمريكي بنفس الوقت. فإذا حرب الاستنزاف، العوامل التي تؤثر بها مسألة الوقت، يعني بدك تراهن على الوقت، من سيكسر، يعني سيكسر عامل الوقت أولا. وعامل الوقت بالعادي في مثل هذه الحالات هو لصالح الطرف المقيم وليس الطرف القادم. خذ على سبيل المثال عندما تكون يعني تحارب في معركة، تكون أو تزور في بلد معين، أن تكون في الفندق وتحارب أهل البلد، الوقت ليس لصالحك.
1: يعني هذا ما بين إيران والولايات
2: المتحدة. نعم، لأنك أنت بالفندق بتتحمل التكلفة ويعني قضايا كثيرة، بينما ابن البلد الذي بيكون موجود ومرتاح وفي أماكنه إلى آخره، عامل الوقت بيكون لصالحه.
1: طيب.
2: فهناك عامل الوقت، هناك الإرادة السياسية أيضا في حرب الاستنزاف، من الذي سيرمش أولا في حرب الاستنزاف، وهنا تعتمد على تماسك الطرف الداخلي. لذلك رأينا في رسالة المرشد أنه يدعو إلى الوحدة والتضامن.
1: هذا إذا بقيت الأمور في مرحلة الاستنزاف ولم تتطور.
2: أنا باعتقادي للمستقبل القريب سنبقى ندور بهذه حلقة الاستنزاف.
1: دكتور لقاء، ما خطورة اتساع دائرة هذا الصراع؟ يعني وصوله اليوم إلى العقبة في الأردن، وأصلا كان أيضا هناك قتلى أمريكيين وجرحى سقطوا أيضا في قاعدة أردنية.
3: هو الحقيقة اليوم القصف على العقبة تحديدا ربما يكون مؤشر على شيء مختلف. الهجمات السابقة كما دعت إيران كانت على قواعد أمريكية أو عسكريين أمريكيين كما في الأردن. في الكويت كان هناك انتقالة إلى الأهداف المدنية، محطات الكهرباء والماء، تحلية المياه.

0: وفي الأردن مهاجمة ميناء تجاري وسياحي، منطقة سياحية. العجيب في هذا القصف، هذه المفارقة، أنه على بعد 23 كيلومتر من العقبة هناك مطار رامون الإسرائيلي، وفيه طائرات التزود بالوقود الأمريكية التي أعدت لمهاجمة إيران. الصاروخ يحتاج دقيقة واحدة إضافية حتى يصل إلى رامون، لكنه استهدف العقبة ولم يستهدف رامون. طبعا إسرائيل أخلت الطائرات لاحقا، أو الأمريكان أخلوها حينما وصلت، لأنه انفجارات تصل أصلا يعني أصواتها. لماذا إيران حريصة على عدم استهداف إسرائيل والطائرات الأمريكية حتى في مطار بن غوريون على المدرج، طائرات الإرضاع الجوي على المدرج، بمعنى أنه ممكن استهدافه، طائرات ضخمة، لأنها لا تريد لإسرائيل أن تنضم إلى الحرب، وتريد استمرار التفريق ما بين الأمريكان والإسرائيليين. وبدأت تستهدف بشكل مركز دول الخليج زائد الأردن، وكأنها مو فقط تستضعفهم، هي تستخدمهم رهائن من أجل ابتزاز الولايات المتحدة، أو الضغط عليهم من أجل الضغط بدورهم على الولايات المتحدة، على اعتبار أنهم يتلقون الضربات، الرد الفعل الذي يفترض أن تتلقاه الأمريكان يتلقاه أو إسرائيل،
1: نعم،
0: لكنهم يتلقون الضربات نيابة عنهما، وبالتالي على أمريكا أن توقف ضرباتها على على على إيران. هذا لم يحصل. وبالمناسبة هناك يبدو قرار من ترامب بالتصعيد، يعني المسار التصعيدي أصبح واضح، ليس هناك ارتجال بالقضية، وهذا المسار التصعيدي تقابله إيران بالمثل بطبيعة الحال. المشكلة هنا ليست بأين نصل، المشكلة هل نعبر حاجز القصف الجوي إلى عمليات أخرى؟
1: هذا السؤال،
0: هذا السؤال، لأنه هذا التحول سيفرض على إيران تحولا مماثلا، وسيكون التصعيد هنا ليس بالكم عدد الضربات وإنما بالنوع، وهذه الانتقالة ستعني مو فقط حرق السفن في الحقيقة، سفن العودة، لأنه السفن تقريبا احترقت، وإنما ستعني مزيد من الخسائر لدول المنطقة.
1: دقيقة واحدة دكتور أصلاني، وكانت الصواريخ ستصل إلى مطار رامون بدل أن تسقط في العقبة الأردنية، حيث طائرات التزود بالوقود الأمريكية موجودة في هذا المطار الإسرائيلي، لكن آلت إيران على نفسها أن لا تصل هذه الصواريخ إلى تلك القاعدة، وإبقاء هذه الدول العربية ودول الخليج تحديدا رهائن بأيديها في مواجهة الولايات المتحدة.
2: أعتقد أننا في وضع حاول فيه الجانبان تبادل الهجمات بحد معين وتفادي حرب إقليمية وصراع أوسع. ما نشهده هو حرب استنزاف كما قال دكتور فريحات، ولكننا نشهد أيضا توسع الحرب من حيث النوعية والكمية. عندما نرى ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في إيران إلى جانب استهداف جنوب البلاد، هي تستهدف أماكن الإمدادات والتعزيز وصولا إلى وسط إيران، وذلك من أجل استهداف الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي، ربما تحضيرا للمرحلة التالية من الصراع. الواضح هو أنها هذه ليست المرحلة الأخيرة من الحرب، والجانبان يستعدان للأيام والأسابيع القادمة. نعم، نرى أن إسرائيل لا تشارك في العمليات ضد إيران، ولكنها تهاجم جنوب لبنان في بعض مناطقه، ويبدو كأن هناك فخ التهدئة. الرئيس ترامب يريد التصعيد من أجل الضغط على إيران لتقديم تنازلات إضافية في مضيق هرمز، ولكن إيران تراها بطريقة مختلفة، تريد فرض الردع من أجل منع مزيد من الهجمات الأمريكية. يعتقد ترامب أنه باستخدام القوى العسكرية والضغط يمكنه إرغام إيران على القبول بشروط الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما رأينا هو لا سيما في بيان المرشد الأعلى بالأمس هو أن إيران رأت في ذلك غيابا في الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لا يخلق نقطة يشترك أو يتوصل فيها الجانبان إلى حد يلتقيان.
1: في النقطة المتعلقة بإسرائيل، الآن هناك حرص إيراني على ما يبدو لتجنب إدخال إسرائيل في هذه المواجهة، تماما كما أن هناك حرص أمريكي أيضا على تحييد إسرائيل عن هذه المواجهة، صحيح؟
2: مبدأ أن إسرائيل لا تشارك الآن لا يعني أنها لن تشارك في الصراع، ربما تستعد للمراحل القادمة. إيران باستهداف الأردن أرادت تلحق الضرر بالمنشآت الأمريكية والبنى التحتية من أجل شن جولة جديدة، أو من أجل أن يكون هناك جولة جديدة ضد إيران لإضعافها، وبذلك تحمل رسالة لإسرائيل، وهي أن الخطوة التالية في حال مشاركة إسرائيل ستكون استهداف القاعدة في إسرائيل، لأن الأردن قادرة على اعتراض الصواريخ إذا ما استهدفت إسرائيل، وذلك إذا مفاده رسالة أنه في حال هاجمت إسرائيل إيران سترد إيران.
1: القيادة المركزية الأمريكية في هذا الخبر العاجل تقول أنه تم العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في أردن. سأنتقل إليك في التعليق على ذلك عميد الياس حنا، بما حصل بالأمس والآن ما ذكرته القيادة المركزية عن مقتل جندي أمريكي بشمال العراق في 18 يوليو خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية، هذا خبر آخر أيضا. إذن مقتل جندي أمريكي في العراق، وأيضا هناك العثور على رفات جثة مجهولة في نفس الموقع، يبدو أنها أيضا لجندي أمريكي. كيف يمكن أن نفهم ما حصل إذن من وجهة نظر عسكرية في الأردن، والذي هذا الأمر من تبعاته؟
3: حسن، كل ما نراه اليوم من حملات جوية هو يخدم استراتيجية معينة، يعني أصبح للولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية معروفة، ولإيران أيضا استراتيجية معروفة. على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل الحصار البحري الاقتصادي في نفس الوقت، وتحدثت عن عتبة الألم أو الاستنزاف، هو له بعد اجتماعي، الشعب أن يثور على الحكم، له بعد عسكري، عدم القدرة على فعلا التعويض، وله بعد سياسي أيضا. الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل الحصار اقتصادي 500 مليون دولار يوميا. 2، تقصف الساحل الإيراني للحرس الثوري وللجيش الإيراني على مسافة 2500 كيلومتر، والمركز الأساسي أو مركز الصقل للاستهداف هو هرمزغان، يعني هو مضيق هرمز أو بندر عباس.
1: هذا بالجانب الأمريكي.
3: هذا يخدم يعني اليوم هناك عملية إكراه، يعني تحدث الضيف هاردنجر عن موضوع جلب إيران إلى طاولة التفاوض، هي عملية إكراه، ولكن دائما بعملية إكراه الكوئرجن كما يقال يجب أن تفتح بابا سياسيا، لا أن تكره على القدوم إلى طاولة تفرض شروطك عليها. هون مشكلة قياس النجاح، يعني متى يعتبر نفسه ترامب أنه فعلا حقق النجاح. 2، الإكراه بالنسبة لإيران اليوم والحرس الثوري وكل هذه المنظومة، أنه لا يمكن لهم اليوم مسألة حياة وموت، يبنون إيران الجديدة، يبنون النظام الجديد، وبالتالي هم مستعدون للقيام والانتظار إلى فترات طويلة، لا يمكن للرئيس ترامب القيام أو قياس النجاح. استهداف الأردن هو من ضمن الاستراتيجية الكبرى لإيران، يعني رفع مستوى التصعيد الأفقي وبالتالي الضغط غير المباشر. على سبيل المثال، العقبة، هناك إيلات، هناك قاعدة بحرية إسرائيلية بإيلات، هناك مطار عفدة هو مقر للأف 22 كانت سابقا، اليوم ليست موجودة، رامون، وبالتالي إسرائيل اليوم الدور الأكبر لها هي قاعدة متقدمة، شريك، والأهم حسن هو الاستخبارات لما لإسرائيل تأثير ومعرفة فعلا بالمجتمع الإيراني. فإذا لماذا لا تقصف إسرائيل على سبيل المثال؟ لأنه تساعد الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا هذه محسوبة،
1: سيكون هناك ضغط كما قال الدكتور.
3: نعم، فإذا هناك استراتيجية محسوبة من إيران، عدم استهداف إسرائيل كي لا تتجمع القوى ضدها وهذا أمر مدروس.
0: لكن إذا اسمحوا لي آسف يعني إذا كانت إسرائيل لن تشارك أو إلا باستفزاز إيراني وإيران لا تريد ذلك، فإن العرب الذين يستفزون الآن بشكل متكرر إلى حد تكبيدهم خسائر كبيرة وجسيمة مدنية بما فيها الأردن، قد يقومون هم أنفسهم أيضا بالذهاب من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المشاركة.
1: هذا أصلاً مطروح.
3: حسن لو سمحت بس موضوع اللي تحدث عنه دكتور مكي اليوم بالنسبة للعرب هم مقصودين، يعني إيران أمننت ما يسمى بالسيكولاتيزيشن، يعني أمننت كل شيء، يعني ليس هناك من شيء مدني، شيء مطار، تحلية، أمننت كل شيء
1: يعني.
3: عسكري
1: نعم.
3: أمننت كل شيء لأنه يخدم المصلحة ويخدم الاستراتيجية الكبرى طيب. الخاصة بها واحد بس. اثنين، إذا فعلا أكبر ورقة وأقوى ورقة لإيران اليوم هي استهداف دول المحيط، ولكن إذا استعملتها لدرجة متقدمة، وهنا أرد على الدكتور مكي، قد تنقلب عليها، وبالتالي تقارب أمريكي مع الخليج أكثر، مشاركة الدول المحيطة بالتالي، وبالتالي قرار خليجي أساسي للمشاركة، هذا الأمر ينقلب عليها، هي تدرس بطريقة مدروسة.
1: لكن هو سؤال هل هذا
4: التقارب الأمني حسن، التقارب الأمني هو ليس الضرورة الحتمية لمثل هذا الموضوع.
3: نتيجة
4: يعني قد يكون أيضا بالاتجاه الثاني، يعني كما فعلت الكويت لتنويع شراكاتها الأمنية الآن بمفاوضات مباشرة أمنية مع باكستان،
3: ولكن باكستان لن تدخل في هذه الحالة،
4: لن
3: لأن
4: تدخل
3: الحالة حالة يعني،
4: ولكن طبعا لباكستان دور مهم أمنيا في الموضوع. أنا لا أرجح احتمال حول الآخر،
3: باكستان مع السعودية شيء، باكستان مع الكويت شيء آخر.
4: فهمك، أنا لا أرجح خيار على الخيار الآخر، ولكن كل الخيارات ضروري أن نبقيها على الطاولة، أنه يعني من الممكن فعلا أن يكون هناك أن يدفع باتجاه تقارب عربي أمريكي، وأيضا من الممكن أن يكون
3: تقارب أكثر،
4: أن يدفع باتجاه تباعد، أو تباعد من جهة، على اعتبار أنه لماذا على اعتبار
1: أمنية.
4: أن على اعتبار أن
1: دفاعية.
4: أن لماذا العرب هم يدفعون الثمن
1: طيب.
4: يعني
1: دكتور.
4: بهذا الموضوع وليس لهم لا ناقة ولا بلا. جمل فيها نعم. ومن الممكن أن يدفع إلى تنويع الشراكات الأمنية مع دول أخرى
3: ممكن
4: نعم. ثلاث سيناريوهات
5: نعم بالتأكيد، هذا لا أعتقد أن النتائج قد تكون فقط باتجاه التقارب أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالنسبة لاستهداف الأردن تحديدا أعتقد أن هناك استراتيجية إيرانية تقوم على فكرة رفع التكلفة الأمنية والسياسية والعسكرية لاستضافة القوات الأمريكية في المنطقة، وذلك يستهدف دولة بعد دولة، وأعتقد جزء من هذا يفسر الاستهداف التركيز على الأردن تحديدا. التقرير الذي نشرته بالأمس نيويورك تايمز والذي يتحدث عن تحول الأردن للجبهة الحالية للمواجهة يشير إلى أن القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنقل العديد من قواتها والعناصر من بقية الدول تحديدا من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى الأردن. هذا أمر. الأمر الآخر يبدو أن هناك تركيز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا على الأردن، وفي المقابل تحاول إيران أن ترفع التكلفة سواء على الأردن أو على بقية الدول بجعل التكلفة استضافة الولايات المتحدة الأمريكية والقوات العسكرية الأمريكية أكبر من الفائدة المرجوة على الصعيد الأمني وعلى الصعيد السياسي
1: لا.
5: ولذلك أنا أعتقد ما تفضل به الدكتور إبراهيم هو أمر مهم، يعني على الدول أن تراجع إذا كانت استضافة القوات الأمريكية هو الهدف منه تحصيل أمن أكبر، لكن في المقابل عندما تبدأ الحروب نرى أن ذلك يعود باللا أمن على المنطقة. السؤال المنطقي هو هل نريد أن ننوع السياسات؟ هل نريد أن نذهب باتجاهات أخرى؟ هل نريد أن نفكر بأدوات أخرى؟ لا يعني ذلك الابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التفكير بأدوات أخرى سواء أدوات سياسية، أدوات دبلوماسية أو حتى التنويع. أين على سبيل المثال أنا أعتقد وفي الحديث عن الموقف العربي لا يمكن الحديث عن موقف عربي موحد، رأينا على سبيل المثال عمان تتحدث أو تذهب باتجاه مختلف، رأينا زيارة من مستشار أو الأمين العام لمجلس الأمن القومي العماني منذ يومين إلى الصين، وبالتالي أعتقد أن هناك أسئلة يجب أن تطرح فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولا أعتقد أن النتيجة المباشرة للقصف الإيراني على الدول العربية سوف يكون تقارب أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وحقيقة أنا أسأل تقارب أكثر إلى أين؟ يعني ما هو المطلوب من تقارب أكثر؟ ما هو شكل التقارب الأكثر الذي يمكن أن تقدمه أو تتقدم به دول الخليج اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية؟ لو سمحت نقطة لا. أخرى أعتقد مهمة لتفضل بها دكتور العميد إلياس فيما يتعلق بإبقاء نافذة سياسية أو خيار سياسي متاح. نتذكر أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات التي جرت في جنيف

0: هو الذي أدى في النهاية إلى سيطرة إيران بشكل أو بآخر، أو سعيها للسيطرة على مضيق هرمز. وبالتالي عندما نضع الخصم في الزاوية ولا لا نعطيه أي خيار أو احتمالية أو إمكانية أو حتى تعهد أن العمل الدبلوماسي والمفاوضات سوف يؤدي إلى نتيجة، بالتأكيد هو سوف يذهب إلى الإكستريم، سوف يذهب إلى التطرف في خياراته، وهذا قد يكون نتائجه عكسية على غير ما هو مرجو من السياسات التي تعتمد على الإفراط في استخدام القوة.
1: دكتور مهند،
2: طيب بالنسبة خلينا نرجع إلى الوراء خطوتين. الخطوة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية خلافها مع إيران حتى في مذكرة التفاهم يتعلق بأن إيران لا تريد أن تناقش برنامجها النووي، والحرب بدأت بسبب البرنامج النووي، ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت القوة أكثر من مرة، استخدمتها في فبراير الماضي واستخدمتها الآن وسوف تستمر باستخدامها. بالنسبة لعامل الوقت، أكثر من مرة قيل حتى في هذا البرنامج أن الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت عكس ذلك. الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية،
1: كيف؟
2: هي من كيف؟ هي من تمسك المبادرة، هي من أوقفت العمل بالمذكرة وقالت هذه المذكرة توقفت وسوف نضرب إيران. إيران تمر بأزمة وجودية، يعني تم قتل عدد كبير من القيادات، الخط الأول والثاني وربما نصف الثالث. المرشد يخشى أن يخرج إلى العلن. الاقتصاد الإيراني في وضع سيء جدا، وعلاقات إيران بجميع محيطها من كل الأطراف سيئة جدا، وليس لديها حلفاء من الدول الكبرى ولا حتى من أوروبا. والحرس الثوري رأس حربة إيران وضع على قوائم الإرهاب، وأنا كنت في بريطانيا قبل أيام، وضع حتى في المملكة المتحدة على قوائم الإرهاب. إيران ليست في موقف قوي، فالوقت ليس في صالحها. أما بالنسبة للدول العربية، فإيران تستمر باعتدائها على الدول العربية، تحسب أن هذا سوف كما طرح سوف يضع ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية، ربما بشكل مؤقت، لكنه يضع ضغط كبير جدا على الدول العربية التي يمكن أن ترد. إما بالنسبة لطرح أن يجب على الدول العربية أن تطرد القواعد أو لا تطرد، هذا قرار سيادي للدول وليس بسبب إيران. إيران تأتي وتفرض على هذه الدول خياراتها الأمنية، اتفاقاتها الأمنية، تحالفات. هذه الدول جاءت بهذه القوات بسبب مخاطر، كل دولة لديها حساباتها. يعني الدول العربية تستضيف القواعد وتتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لحسابات مختلفة تماما. يعني الأردن حساباتها تختلف عن دول الخليج أو عن قطر، الإمارات وغيرها. فهذه الدول هذا قرارها السيادي، لا تفرض إيران.
1: كل هناك جنود أمريكيون فتقصفهم من دون النظر إلى أي
2: الإشكالية. أين الإشكالية؟ هي أنها لا تقصف الجنود الأمريكان على الأغلب، هي تقصف مناطق مدنية. يعني مثل أول صواريخ دخلت إلى الدوحة، ربما هذا لم يعني طرح قليلا في الإعلام، أول صواريخ دخلت إلى الدوحة في هذه الحرب، حرب فبراير الماضي، كانت على أهداف مدنية في وسط مدينة الدوحة في قطر، وكذلك في دول أخرى خليجية كانت الأهداف مدنية وليست عسكرية. إيران استهدفت المدنيين وما زالت تستهدفهم، انظر إلى الكويت خلال 72 ساعة الماضية.
1: فقط لأنه نسمع الدكتور محجوب ثم نعود إليه.
3: نقطتان، الأولى أين نحن الآن في الصراع؟ الصراع الآن يبدو واضحا أنه يعيش بين مثلث من ثلاث مثلث في ثلاث أضلاع. عنوان الأول الأساسي يتعلق بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة دارة ترامب فاقدة للشهير، المخاطرة، لا تريد المغامرة، وهذا الأمر يجعل لديها مكبلة. إيران لديها قدرة على التكيف عالية، حتى الآن أثبتت، حتى وإن كانت خسارة اقتصادية تقترب من 400 مليار دولار في البنية التحتية إلى غير ذلك، لكنها حتى الآن تبدو قادرة على التأقلم وقبول الألم. ثم الأمر الثالث، وهو أن إيران المضلع الثالث، وهي أن إيران قامت بتوزيع الألم ورفع التكلفة جغرافيا ونوعيا من حيث الأهداف. هذا هو الوضع الآن كما يبدو لي. معنى ذلك أنه إيران استطاعت أن تغير مسار الحرب كله يوم 28، بمعنى آخر وضعت كل الملفات التي جاء من أجلها الإسرائيلي والأمريكي خلف ظهرها وقالت له تفضل، هذا هو الملف الأساسي، المضيق ثم المضيق ثم المضيق، المضيق خلال الحرب 39 يوم، المضيق خلال مذكرة التفاهم، المضيق بعد مذكرة التفاهم، ليس هنالك إلا المضيق. ما الذي تقصده إيران من كل ذلك؟ إيران تقول للولايات المتحدة أنتم قررتم أن تدمروا البرنامج النووي، أنا أقول لكم أنه ما من شيء أهم من المضيق بالنسبة للعالم ولا، وبالتالي لن تستطيعوا فتحه لا بعملية الحرية واحد ولا اثنين، ولن تستطيعوا فتحه بالمسار العماني، وإن لم تتفاوضوا معي لا يمكن فتحه. الولايات المتحدة تقول ما يلي،

0: سنسعى إلى فتحه رغما عن الإيرانيين. إذا فشلت محاولاتنا السابقة لا تعني أننا سنفشل، لذلك عدنا إلى العمل العسكري في 8 أيام في 11 هجمة تقريبا، بمعدل كل يوم هجمة ونصف على إيران، محاولة تصفية كل الأهداف. تقترب تقريبا إيران ضربت حوالي أكثر من 130 منصة استطلاع ورادار غير ذلك في جنوب إيران. مع ذلك أنه هناك محاولة لتصفية كل قدرات إيران العسكرية في الجنوب. هذا معنى ما يلي، أنه إيران تتدرج في استخدام وسائل ردعها. يعني هناك سؤال أساسي، ماذا بقي لدى إيران من أوراق؟ هناك 3 أوراق إيران لا زالت تمتلكها، وباعتقادي أنها تؤخرها إلى مرحلة من الحرب تكون فيها الأمور وصلت ربما مبلغا عظيما. الأمر الأول قصف إسرائيل، الأمر الثاني الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب، الأمر الثالث عمليات عسكرية شاملة على المرافق الحيوية في المناطق. هذه 3 أوراق إيران يبدو أنها تؤجل استعمالها للحظة تكون فيها الحرب وصلت، وباعتقادي هذه اللحظة يعني شرارتها ستكون إذا هاجمت الولايات المتحدة أهدافا حيوية في إيران خارج جنوب إيران، بمعنى آخر في طهران في محطات، قطعت الكهرباء، دمرت أبراجا وجسور، هنا باعتقادي ستنتقل المواجهة إلى مرحلة أخرى، وهي باعتقادي ستكون أكثر دموية وأكثر عنفا للأسف.
1: نعم. دكتور عباس كان لديك تعليق؟
2: نعم، كان زميل يتحدث عن برنامج إيران النووي وقال أن سبب أن إيران ترفض التفاوض على الملف النووي، ولكن إيران كان عندها اتفاق في عام 2015 وإدارة ترامب تراجعت عنه لأنه اتفاق إدارة أوباما. وترامب خلال جولات مختلفة من المفاوضات انتهت إحداها في العقوبات والثانية بالصراع، وبعد إسلام أباد انتهت بفرض حصار بحري على البلاد. يبدو أن ترامب يلجأ إلى القوة العسكرية من أجل الحصول على استسلام تام من الجانب الإيراني. دعونا لا ننسى أنه بعد هجمات يونيو 2025 تم تعليق البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ، ولم يكن هناك أي سبب يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهجوم، ولكن إيران كانت تتفاوض، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مزيدا من التنازلات. هذه المعركة وجودية، ولكن إيران عندها الثقة، والآن بلغنا مرحلة تريد فيها إيران أن تستخدم الوضع الأمني إلى استراتيجية تؤدي بها إلى رفع العقوبات وتحقيق المصلحة لها. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية المسألة بالنسبة لها أكبر من مجرد البرنامج النووي الإيراني. ترامب والمسؤولون الأمريكيون يستخدمون ذريعة السلوك الإيراني على مدى 47 سنة، وهم يتحدثون عن تغيير النظام، وهذا ما يريد أن يحققه الجانب الإسرائيلي أيضا. ويبدو إذن أنهم في مراحل مختلفة استخدموا البرنامج النووي كذريعة لإضعاف في إيران.
1: طيب سيد مارلين،
3: سريعا بناء على ما قاله الدكتور، فإن الطرفين لم يصعدا إلى الحد الأقصى حتى الآن بالنسبة إلى الموارد الطاقة وغيرها. لقد دارت معارك في آخر أسبوع ولكنها كانت تصعيدا مدروسا. لا يزال هناك حظوظ وفرص في خفض التصعيد إذا نجح المسار الدبلوماسي، ولكن من أبرز ما ينقصنا هو محاولة إقليمية في المنطقة لتفعيل المسار الدبلوماسي. حتى الوسطاء قد لزموا الصمت في الأيام الأخيرة، وهذا مقلق. بالرغم من سوء الوضع، لا أعتقد أن المسار الدبلوماسي قد فشل تماما.
1: فقط لأنه ذكر الدكتور محجوب نقطة مهمة جدا لها علاقة بالأوراق التي ما تزال إيران تمتلكها، ذكر عدد هذه الأوراق. سؤالي، ما هي الأوراق التي ما زالت في جعبة الولايات المتحدة في المقابل؟
3: ما رأيناه في الأسبوع الأخير هو أن كل من الطرفين قد عزز جهوده وضغوطاته الاقتصادية. إذا قارنا في الاستراتيجية بين الدولتين، الولايات المتحدة تبقي الحصار البحري وبالتالي تؤلم إيران اقتصاديا. أيضا إيران لديها القدرة على ضرب سوق النفط العالمية، وهذا سوف يؤدي إلى قرار مختلف من البيت الأبيض. إذن كل من الطرفين لديه أوراق ضغط، ولكن حتى الآن لم يفعلها بصورة كاملة.
4: حسن، ملاحظة، طالما إحنا الآن عرفنا أنه الحرب الأمريكية الإيرانية تتجه إلى هذا الاتجاه التصاعدي وأوراق الطرف كل طرف منها، لكن يبدو أن هذه الحرب تتحول من حرب أمريكية إيرانية إلى حرب مع إيران متعددة الأطراف. لذلك أنا أشرت لهذه الملاحظة اللي الأخوان علقوا عليها. العلاقة مع أمريكا ليست بالضرورة الآن في مناقشة عربية وخليجية بالمناسبة بعد حرب 40 يوم، بعد 39 أو 40 يوم من القصف، إلى أن أمريكا والتحالف مع أمريكا أصبح عبء ما خلصني وورطني. يعني إحنا علاقنا في حرب اخترعتها أمريكا ضد إيران، لكن أنت والدول العربية ضبطت نفسها الخليجية رغم كل الاعتداءات عليها وكانت في موقف دفاعي بحت. حينما حصل وقف إطلاق النار، سعت الدول العربية الخليجية نفسها إلى الوساطة وإلى الضغط من لم يكن وسيطا مثل قطر وحتى عمان أو أصبح والسعودية أصبح يضغط على الولايات المتحدة كي لا تقوم بالمزيد من الاعتداءات أو تستجيب للوساطة الباكستانية القطرية. ما الذي حصل؟ بعد كل هذه الجهود عادت إيران للقصف المباشر والرد على الأمريكان بكل مرة بضرب هذه الدول. الآن التفكير بتنويع التحالفات هذا أمر حصل، يعني كان هناك فعلا استراتيجية واضحة خصوصا مع باكستان وتركيا وربما مصر. لكن أنت لا تستطيع أن تبني تحالفات جديدة في سياق حرب
5: وقت قصير،
4: لأنه هذا من المستحيل. أولاً العقيدة العسكرية الخليجية مستندة للسلاح أمريكي، والسلاح الأمريكي مرتبط بالسنتكوم، يعني هي كتلة واحدة شبكة. أنت من المستحيل أن تنوع السلاح مثلاً وأنت في خضم حرب هذه سنوات.
5: ومن هو البديل؟
4: بعدين الدول اللي تحالف وياها الآن، في السعودية في قوات باكستانية وطائرات، في الإمارات في طائرات مصرية، يعني راح يحاربون ذولا؟ ما يحاربون. هؤلاء للردع.
1: ما هو الخيار أمام هذه الدول؟
4: الخيار أن تحارب بما لديك. أنا أتكلم عن الإضطرار. الدول الخليجية ستبقى إلى اللحظة الأخيرة، وأن هذا يعني أعتقده، لن تتورط في الدخول في حرب حقيقية كاملة، لأنه الأمر لا يتعلق فقط بالنظام، يتعلق بالعلاقات العربية الإيرانية الشعبية. الحرب ستخلق عداوات ونوع من البرود بين ضفتي الخليج تطول، وهذا غير مرغوب به. لكن إذا ظل النظام الإيراني يواصل الاعتداء على المقدرات المدنية ويظل يقتل ويصيب المواطنين الأبرياء من عرب أو يعني من العرب أو حتى الأجانب المقيمين في هذه الدول أو في الأردن، فحينها قد تدخل هذه الحرب. من يقاتل الآن إيران؟ هو أمريكا، هم يشتركون معه. وبالمناسبة قد لا يكون هؤلاء فقط، يعني احنا نتكلم عن التحالفات، ما هم عندهم تحالفات مع بريطانيا قديمة، فرنسا عندها قاعدة في الإمارات. هؤلاء أيضا قد يدخلون في لحظة ما.
1: طب إذا حصل ذلك تتغير كل
4: المعسل حسن لو سمحت، ليست فقط أمريكية إيرانية بل ستكون واسعة.
1: دكتور بس
6: دعني أختلف مع الضيف الأمريكي قليلا على قضية أنه يعني نحن لسنا هناك، بالعكس تماما. أعتقد أنه اقتربنا من الثلاث ورقات كلها، يعني في موضوع الحرب المناطق الحيوية أو التمدد الأفقي للحرب، هذا حاصل يعني. وبالعكس تماما، نحن وصلنا بهذا الموضوع إلى المناطق، إلى الأهداف المدنية. وإذا قارنا هذا الصراع بصراعات أخرى بالعادة لضرب الأهداف المدنية والبنى التحتية المدنية، هذا يأخذ سنوات حتى توصل الحرب. هذه الحرب قطعت المسافة كلها تبقى 4 شهور، صرنا واصلين أنه في ضرب أهداف مدنية، تحلية مياه في الكويت، يعني ما فيش دليل أكثر من ذلك. فهذا أولا وصلناه. اثنين بالنسبة لإسرائيل، من قال أن إسرائيل لا تشارك في هذه الحرب؟ يعني الموقف الرسمي هو غير معلن بأنه هناك مشاركة، ولكن هل فعلا نحن نقتنع على المستوى العملي أنه الجانب الاستخباراتي كله ما فيش إذن هذا؟ وحتى يعني أنا لا أستبعد نظريا، أنا لا أتحدث عن يعني لا يوجد هناك تحقيقات لنيويورك تايمز وغيرها،

0: ولكن نظريا لا استبعد ان هناك طائرات اسرائيليه هي التي تقوم بالقصف الى جنب الولايات المتحده. فايضا هذه الورقه لم يبقى لديها الا فقط الاعلان الرسمي الى اللي هو دخول اسرائيل في موضوع الحرب. باب المندب ممكن ان نكون ما زلنا بعيدين عنه بعض الشيء، ولكن المهم في الامر، نعم الخيارات الامنيه للدول العربيه خيارات صعبه في الوقت الحالي، ولكن انا باعتقادي الخيارات الثلاث على الاقل على مستوى النظري السيناريوهات موجوده بهذه الحالة. والأخطر أخطر أخطر ما فيها أن تدخل الدول العربية في مثل هذه الحرب، ثم بعد فترة نلاحظ بغض النظر عن قديش راح يكون في خسائر، ولكن أنه أن نرى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ينسحبوا من الحرب ويتركوا الموضوع كلياته إلى الدول العربية. وهذا طبعا بالنظر إلى تاريخ الاتفاقيات الولايات المتحدة مع المنطقة، هذه ليست أول مرة تتخلى الولايات المتحدة عن حلفائها. فهنا الخطورة الأكبر، وهنا السيناريو.
1: من هنا الحذر العربي، يعني من
0: الحذر العربي إنه هذه حرب لم تستشار فيها الدول العربية وشنت بقرار إسرائيلي أمريكي. بالنهاية الخط الأحمر برأيي، العرب يجب أن لا يدفعوا الثمن لمثل هذه الحرب. من اتخذ قرار الحرب فليدفع الثمن.
2: أضيف إلى ما تفضل به أخي الدكتور إبراهيم، الدول العربية الخليجية وأكيد الأردن معها، أعتقد أنه حتى الدول الأخرى التي لم يعتدى عليها وإن شاء الله ما يعتدى عليها، كلها تشترك في قضية أساسية أن ما من مرجعيات يمكن العودة لها، يعني ما في إسعاف أو طوارئ ممكن يذهبوا له مثلا أمم متحدة ولا مجتمع دولي ولا قانون دولي. هذه الدول الآن عارفة أنه العنوان الأساسي بدأ تحكي معه فيه عن الحرب هو ترامب، ترامب هو اللي بدأ الحرب، وهذا في حد ذاته معضلة أصلا لنقاش الحرب، لأنه ما عندك عنوان ثالث تروح عليه وتتكلم فيه وتقول لنحل هذه المشكلة. وهذا بحد ذاته تحدي بخلي خيارات الدول العربية إلى حد ما محدودة في التعامل، وبخلي أكبر جهد بتركز عليه هو وقف الحرب أولا والسعي إلى مسار دبلوماسي، لأنه عمليا الخيارات الأخرى تكاد تنعدم أو تكلفتها عالية على هذه الدول. الدول كلها تفكر بالاستقرار. ملاحظة سريعة، هناك عامل يجب أن نبقيه في النقاش، وهو قضية ما يجري في تأثير المشهد الداخلي في إيران وفي أمريكا على ما يجري. يعني مقتل 16 أمريكي خلال حرب ليست برية خلال 4.5 أشهر سيكون له صدى داخل الولايات المتحدة. في نفس الوقت حالة التأخر في الحل بالنسبة للمضيق وحالة الانخراط العسكري الإيراني، تدهور الأوضاع الاقتصادية سيكون لها داخل صدى داخل إيران. بمعنى آخر، نحن يجب أن ننظر إلى ما يجري داخل الولايات المتحدة وداخل إيران في عملية صنع القرار وعملية النقاشات الداخلية أو الصراعات الداخلية على كيف تسير هذه الحرب وإلى أين يمكن أن تسير، لعلها أو ربما تلعب دورا في ضبط مسار المواجهة.
1: موضوع مقتل الجنود الأمريكيين وبأي سلاح، هذا الأمر أطرحه على العميد الياس حنا، لكن بعد في عندك تعليق دكتور بلال.
3: نعم، يعني أنا أعتقد أتفق مع الدكتور لقاء، لا يمكن تغيير الفرس أثناء السباق كما يقال. لكن أنا أعتقد أن المسألة في توليد الخيارات السياسية ليست إما أو، ليست هي أبيض أو أسود. أعتقد حتى ضمن الخيار الأمريكي هناك مروحة واسعة من الخيارات. يعني إذا وسعنا دائرة التحليل قليلا، تركيا هي شريكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو، علاقاتها مميزة، والعلاقات بين ترامب وأردوغان مميزة أيضا، لكن أعتقد هي تتبنى سياسة أكثر حذرا فيما يتعلق بهذا الموضوع. أعود لتقرير نيويورك تايمز. تقرير نيويورك تايمز يقول أن هناك دول عربية قيدت من انتشار القوات الأمريكية واستخدامها للأراضي العربية لهذه الدول في الحملة ضد إيران، وهو ما دفع هذه الدول للاتجاه، أو عفوا ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للاتجاه للأردن. ما أود أن أقوله أنه ضمن الخيار الأمريكي، حتى بالتأكيد الآن ضمن الحالة الحالية لا أحد يتحدث عن استبدال المنظومة الأمنية الأمريكية، هذا غير ممكن أصلا، النظام الدولي لا يسمح بذلك ولا النظام الإقليمي. لكن ضمن هذا الخيار هناك مروحة واسعة من الخيارات السياسية، وأعتقد أن هذا على الدول ما يجب أن تفكر.
1: ليس
3: أن تفكر
1: في أثناء الحرب
0: حسن، ليس المسألة هي عن الاتفاقيات الأمنية حسن، ليس تغيير الجيش والأسلحة، هذا يأخذ عقود. ولكن الكويت دخلت في مفاوضات حقيقية أمنية مع الباكستان في خلال
1: لكن
0: الأسبوع القادم.
1: الباكستان ليس حرب عدى لخوض حرب، من
0: الدفاع
1: سينخرط بعملية دفاع في أثناء الحرب.
0: إذا تم التوصل إلى معاهدة اتفاق دفاع مشترك، بالإمكان للدول المتحالف معها أن تتدخل في لحظة معينة، يعني وهذا ممكن بأي لحظة أنه أن يحدث. لماذا نشترط؟

0: أنه يجب أن يتغير سلاح الجيش كلياته. الباكستان يعني هناك بالإمكان نشر قوات عسكرية
1: بأكثر وقت فقط للتوضيح ممكن. يعني توضيح السؤال، الآن هناك حرب قائمة في المنطقة، الآن إذا كان هناك أي اتفاق أمني أو دفاعي مشترك بين أي دولة تتعرض للقصف الإيراني وباكستان مثلا،
2: نعم نعم،
1: هل مباشرة بعد التوقيع ستنخرط باكستان في مواجهة مع إيران؟
0: إذا كان في اتفاق، ليست بالضرورة المواجهة الدخول في الحرب، ولكن وجود الاتفاقية الأمنية مع باكستان أو قوة أمنية أخرى من الممكن أن يعطي ثقل أمني كبير. يعني نأخذ على سبيل المثال في موضوع قطر، هذا لما انعقدت الاتفاقية الأمنية مع تركيا كان يعني انتشار تركيا
3: موضوع مختلف دكتور إبراهيم.
0: يعني المقصود انه اذا يعني كان في هناك اتفاق على الثمن بالنسبه من بين الكويت والباكستان، طبعا الدور الباكستاني مؤثر في هذا
4: الحركه. وكان تحالفات الدول العربيه، عفوا اخذ يعني لماذا تغير تحالفاتها الدول العربيه؟ من اجل من؟ من اجل ايران. ايران تريد ان تمتلك السلاح النووي،
0: تنويع
4: تدفع ثمن ذلك. ايران سعت لامتلاك السلاح النووي، هي تدفع الان هذه الحرب لماذا؟ لأن إيران مصرة على امتلاك السلاح النووي أو على الأقل التكنولوجيا النووية، هي تدفع ثمن ذلك. لماذا على الدول العربية أن تغير تحالفاتها؟ يعني ماذا لو غدا إيران اختلفت مع باكستان؟ تعود الدول العربية لتغيير تحالفاتها، اختلفت مع تركيا تضرب القواعد. يعني هذا فيه اعتداء، إيران تعتدي على الدول العربية وهذا يجب أن يتوقف. الدول العربية حاليا عندها خط أحمر ألا وهو بناها التحتية. متى استهدفت هذه البنى التحتية بطريقة تجد هذه الدول أن وجودها في خطر وأن شعوبها في خطر سوف ترد، هذا حق، يعني هذا حق يمنح القانون الدولي. كذلك مجلس الأمن الدولي حاليا لم يتدخل إلى حد ما، لكن لاحقا يتدخل. هذه الدول أيضا وقفت مع إيران،
1: دكتور،
4: لكن يمكن أن ينقلب هذا
1: عميد الياس
3: حسن. بس لتوضيح،
1: عندي سؤال عسكري مهم
3: سنأتي عليه. نعم. وأنا سأتحدث عسكريا. اليوم عندما تتحدث عن المنطقة الوسطى، المنطقة الوسطى هناك عمليات ومعاملات وتعاون عسكري استخباراتي بكل الأبعاد. اثنين، هذه المنطقة الوسطى مترابطة مع بعضها البعض عسكريا وأمنيا واستخباراتيا، هذا يحق لها. ثلاثة، هذه دول الخليج هناك ما يسمى NATO member، يعني هناك دول من دول الخليج الموجودة ضمن قطر هي حليف من خارج إطار الناتو، وهذا يحتم مساعدات وتواصل التكنولوجيا. ثلاثة، العقيدة العسكرية لكل المنطقة هي غربية، السلاح غربي وحتى الزخير غربية. التنوع اليوم، بدأت الإمارات وحتى المملكة العربية السعودية باستخدام صواريخ مضادة للصواريخ من كوريا الجنوبية، ولكن حتى كوريا الجنوبية هي أيضا من ضمن العقل الغربي ومن ضمن العقيدة الغربية. اليوم خلال الحرب لا يمكن القيام بأي شيء نهائيا. المستقبل، عدم وجود البديل، المستقبل قد تكون تغيير بالعلاقة الأمنية من ضمن شيء له علاقة بالخليج ومن ضمن القدرة للخليج على إنتاج المواد والذخائر التي تحتاجها في وقت من الأوقات.
1: نعم، عميد الياس فقط في نقطة، لأنه في البداية عندما سألتك عن موضوع
3: الصاروخ،
1: مقتل الجنود الأمريكيين، كنت أود أن أسأل في الجانب العسكري تحديدا، كيف تم أو لماذا لم يعترض مثلا هذا الصاروخ. وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر أمريكية بأن الولايات المتحدة كشفت السلم الإيراني بعد هجمات الأردن، وهو تطوير إيران صواريخ تتميز بسرعات عالية جدا مع قدرة فائقة على المناورة في مراحلها الأخيرة، مما يصعب اعتراضها.
3: حسن، الصاروخ الباليستي العادي هو الذي ذات مسار ودون تغيير المسار أو دون المناورة. هذا الصاروخ هو رسالة تقنية أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة تقنية أيضا لإسرائيل، وقد استعملت الكثير منه ضد إسرائيل في حرب 39 يوم. هذا الصاروخ هو أسرع من الصوت، فرد صوتي من 5 إلى 7، بعد 5 أو أعلى من 5 ميجا ماك نصل إلى مرحلة الفرد صوتي. اثنين، في مراحله الأخيرة يربك الرادارات وبالتالي قادر على الوصول. ولكن الأهم حسن، ليس هناك من نظام دفاعي 100% قادر فعلا على رصد هذه الصواريخ، فإذا أنت بمرحلة صعبة جدا لرصدها. اثنين، إعادة التمركز أو إعادة التموضع كما قال الدكتور عن القوات الأمريكية والأردن.

0: كمرحلة أساسية هو نظم الفاد وهناك الباتريوت، ولكن دائما دائما لو كان لديك كل الوسائل العسكرية هناك ما يسمى بالترايل اند ايرور وتغيير التكتيك، يعني أنت تجرب وتغير، تجرب وتغير، وليس بالطبيعة بالضرورة أن يكون هناك 100% سيف.
1: نعم.
0: إسرائيل والولايات وإيران خلال الحرب غيرت إيران من تكتيكاتها بإرسال الصواريخ من المكان من المصدر من السرعة، استطاعت أن تدخل أو يعني تضرب إسرائيل في العمق.
2: في تعليق.
1: نعم نعم تعليق سريع فقط.
2: سريعة الآن.
1: سريعا.
2: لأنه 10 دقائق.
1: بالتأكيد. بالتأكيد كل الدول العربية هي حلفاء أو دول خليجية. نعم. حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الدول تستجيب لطلبات الولايات المتحدة الأمريكية حتى حلفاء داخل الناتو بدرجات مختلفة. هذه سياسة تتبناها كل دولة وهذه السياسات تبنى عليها أو تنتج لاحقا نتائج معينة. رأينا أن الدول تتنوع، يعني موقف السعودية يختلف عن موقف عمان، يختلف عن موقف الأردن، يختلف عن موقف قطر، وبالتالي لا يوجد باكج واحد، يعني لا يوجد نحن إما مع وإما لا. بالتأكيد حتى لو كانت ضمن التحالف الأمريكي. نعم. هي لديها أدوات مختلفة وهذا الأمر يحتاج إلى تفكير في هذا الموضوع، مروحة واسعة من الخيارات السياساتية وليس خيار واحد.
3: أنا أعتقد أنه أحد أهم الأزمات أو المشكلات أنه الرئيس الأمريكي لا يمارس استراتيجية تفكيك الملفات بقدر ما بده حل كل القضايا مرة واحدة. أحد أهم العناصر اللي ممكن تساعد تفكيك أو مواجهة على الأقل المشهد الآن ومحاورة التعامل مع إيران هو تفكيك الملفات. يعني بمعنى آخر، الدول العربية تسعى مع تركيا منذ أشهر منذ الحرب على غزة لإقناع الرئيس ترامب. نعم. أن يجبر إسرائيل على تقديم تنازلات في ملفات مهمة، هذا قبل الحرب.
1: نعم.
3: كملف غزة، ملف لبنان، وملف سوريا، لكن إسرائيل لا تقوم. لماذا هذه الملفات تؤثر؟ لأنه هذه ستؤثر على الواقع الجيوسياسي وعلى دور إيران في لبنان، وبالتالي تحدث تغييرا مهما، لأن هذا قد ليس فقط يضعف إيران وإنما يغير أيضا قواعد اللعبة في المنطقة، وبالتالي هو لا يفعل ذلك. المسألة الثانية، هو لا يساعد حلفائه على أن يساعدوا في حل الأزمات بقدر ما يعني يضغط عليهم ويجعلهم يدفعوا الثمن، وهذا في حد ذاته يضعف دورهم بشكل كبير.
2: دكتور عباس.
4: قال الزميل أن إيران تسعى إلى سلاح نووي، وهذا برأيي وجهة نظر الرئيس الأمريكي، لأن البرنامج النووي الإيراني تم تعليقه. وثانيا، كانت إيران منفتحة على الشفافية إن كان هذا قلق الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنها اللجوء إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جنيف قبل الحرب. عرضت إيران أن يصل مخزونها من اليورانيوم مخصب إلى صفر، ولكن ترامب لم يوافق لأنهم يرون في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون أي مرونة سوف تكون ضعفا، ولذلك إيران لم تقبل بذلك وأرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل على تنازل أو استسلام تام من إيران. لماذا ترد إيران على القواعد الأمريكية في دول المنطقة؟ ولنكن دقيقين هنا، ماذا يمكن لإيران أن تفعل في وجه عدوان عليها؟ أعتقد أن الرد بسيط، هذه الدول لا يمكنها أن تستضيف القواعد الأمريكية، فتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول كخط أساسي وكدرع لعدوانها ضد إيران، وذلك يخدم مصالح إسرائيل ويساء استخدام أو استغلال هذه الدول في المدى القصير، ونرى التصعيد وليس هناك أي جانب مستعد للخطوة الأولى. برأيي دور الوسطاء سيكون مهما ولكن دورهم صعب أيضا على المدى الطويل. أعتقد أن الرد قد يكون طرح سؤال إن كان الوجود الأمريكي في المنطقة يضمن الأمن أو يتسبب بانعدام الأمن.
2: واضح. فقط سيد مارلين، يعني كثير ممن هم على هذه الطاولة يتحدثون بهذه الفكرة، الولايات المتحدة شنت حربا من دون مشاورة دول المنطقة، ودول المنطقة تدفع جزءا كبيرا من أثمان هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. كثيرا ما تتردد هذه الفكرة باعتبار أن الولايات المتحدة هي من تورط هذه الدول بالحروب ودفع الأثمان.
5: هذا هو جوهر الموضوع. حين انطلقت هذه الحرب في شهر فبراير، ليس فقط لم تستشر دول المنطقة، ولكن أيضا الكثير من القيادين والمسؤولين الأمريكيين لم يستشر.

0: أشعاره. قدم الرئيس ربما نصف خطاب أعلم فيه الشعب أنه سيدخل الحرب، ولكن لم يفعله بحسب الإجراءات المعتادة. فمن أسباب النقد الشعبي هو أن أهداف هذه الحرب لم تكن واضحة. لماذا شنت؟ كيف يمكن أن نختمها وننهيها؟ انتقلت من الملف النووي وصولاً إلى عدم فتح المضيق، ومن ثم احتواء إيران إلى ما هنالك. حصل أكثر من فشل من قبل البيت الأبيض في صياغة السياسة وتنفيذها. الآليات العادية، مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، ليسا مشاركين في صنع القرار، وهذا لعب ضد الرئيس، وبالتالي ارتكب عددا من الأخطاء التكتيكية. من أجل استلحاق نفسه ليصحح أخطاءه، يجب أن يفعل المسار الدبلوماسي مرة أخرى باستخدام وبالاعتماد على الوسطاء وبالاعتماد على دول المنطقة.
1: نعم، طيب، فقط أيضا سؤال له علاقة بإسرائيل. متى يمكن أن يطلب الرئيس ترامب من إسرائيل المشاركة في الحرب؟ ظاهريا نظريا الآن هو يحيدها عن هذه المواجهات.
2: I think one of the if there is to be a success of this latest round of
0: إذا أردنا نجاحا في هذه الجولة، فهذا لأن إسرائيل قد بقيت خارجها، لأن ضغط الرئيس ترامب واحتوائه لها على بالتحديد على رئيس وزراء نتنياهو، إذا نجح في إبقائه خارج هذه الجولة. إلى متى يمكنه أن يستمر بذلك لا أعرف، ولكنه يجب أن يولي ذلك الأولوية من أجل إعادة تفعيل المسار الدبلوماسي، وهذا مشمول في مذاكرة التفاهم ويجب تنفيذه
3: بعجالة.
1: بعجالة صح.
3: ذكر زميلنا أن إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. لماذا تمتلك 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة 60%؟ الحد الأعلى هو 20% للأبحاث النووية، والحد المستخدم للأغراض الطبية هو 3.5%. إذن إيران لا يوجد لدى إيران أي تبرير يمكن أن يقدم، إذا كان هنالك تبرير لماذا وصلت إلى 60%. إما بالنسبة للدول العربية، هذه تهمة كبيرة لتبرير عدوان إيران على دول الخليج العربي، ولا يوجد أي دليل عند إيران أن هنالك هجمات خرجت من أي دولة عربية، تحديدا دول الخليج العربي على إيران. لم تطلق صواريخ من الدول العربية، لم تنطلق أي طائرات أمريكية من الدول العربية، طارت من على حاملات الطائرات وهي ليست بعيدة عن إيران، وحتى السفن العسكرية الأمريكية تجوب قرب المياه الإيرانية. لماذا لا تستهدفها؟ هذه هي إسرائيل، لماذا لا تستهدفها إيران؟ لماذا تستهدف الدول العربية التي تسعى هذه الدول نفسها إلى إيقاف الحرب على إيران والدخول في المفاوضات؟ ليس فقط ذلك، هذه الدول لديها مصالح كبيرة مع إيران ومستعدة أن تساعد إيران اقتصاديا، لكن إيران تذهب بضربها.
1: نعم، باختصار.
4: سؤال جدي يطرح حول القواعد العسكرية في هذه الدول. ما المغزى منها؟ هل الهدف منها أن تقدم الغذاء؟ الهدف هو القيام بعمليات عسكرية. القوات الأمريكية في الأردن ماذا كانت تفعل؟ هي قوات أمريكية. في العراق أيضا المسيرات الأمريكية والمقاتلات الأمريكية لا تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف الإيرانيين وقتلهم، بل تنطلق من الدول في المنطقة. فيما يتعلق بالبرنامج النووي، هناك أسباب فنية تدفع بإيران إلى ذلك. أنتم تنتقدون إيران ربما في المستقبل، في يوم ما عندما يكون هناك جرأة لدى الدول العربية أن تنتقد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. لديها آلاف من الأسلحة ولديها رؤوس نووية أو حربية ولم تنتقد.
3: هذا غير دقيق، بالعكس، نحن ننتقد إيران، ننتقد إسرائيل وننتقد الولايات المتحدة الأمريكية. إما بالنسبة للضربات فهي من على حاملات الطائرات، لا يوجد لدى إيران أي دليل
5: دكتور
3: على دول الخليج اعتدت عليه.
5: أنا ما يشغلني الآن هو ليس أنه هي التصعيد هل يصح أم لا، من هو السبب، إيران، العرب، هذه كلها
1: تجاوزناها
5: من 4 أو 5 أشهر. الآن السؤال، هل أن الدول الخليجية والأردن قد تذهب، إذا ما ذهبت إلى الحرب الهجومية، ستذهب مجتمعة أم منفردة؟ بمعنى أنه كل دولة تذهب وحدها، أم أنها ستجتمع في سياق المجلس التعاون الخليجي مثلا؟ و
1: ليش هذا خيار مطروح
6: عسكرياً؟
5: أنا أتكلم إذا
6: دكتور مكي.
5: لكن بس لحظة أخي.

0: والسؤال الآخر
1: بثواني،
0: هل ستشارك مصر وتركيا وسوريا
2: وباكستان؟
0: باكستان ما أظن، لكن هي موجودة قوات في في في في في السعودية حاليا. هذه الدول الثلاثة إذا ما شاركت دول الخليج عمليا بعد انتهاء ضبط النفس قد تشارك تركيا سوريا مصر طبعا إضافة إلى باكستان.
3: بـ30 ثانية على الدول العربية أن لا ترهن مستقبلها.

0: تبتعد عن نيران هذه، تبتعد عن الكره الملتهبه وهذه الكره الملتهبه. هناك اداره امريكيه تتخبط، وزير دفاع كاتب لي على ايده كافر، وزير خارجيه لا يظهر الى العلن رغم انه هذه مهمته الاولى حتى لا يؤثر على فرصه المستقبليه. شكراً. ورئيس بغير رايه كل خمس دقائق ثم ياتي العرب ان يحملوا
1: حسن انتهى نقاش اليوم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه والى اللقاء.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ساعة جديدة من تغطياتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق أمس أثناء تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن أمس. من جانبه قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن، وإن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية. وعلى إثر ذلك أعلنت الخارجية الأردنية استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران، وأعلنت إبلاغه أيضا رسالة احتجاج شديدة. وفي إسرائيل نقلت وسائل إعلام عن الجيش أن شظايا سقطت في منطقة مفتوحة قرب إيلات. في الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية دمرت صواريخ باليستية ومسيرات داخل المجال الجوي منذ فجر اليوم، مؤكدا أن الاعتداءات الإيرانية شملت منشآت لوزارة الكهرباء والماء وتسببت في حرائق وأضرار جسيمة. وفي البحرين قال التلفزيون إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. في إيران قال مسؤول بمحافظة خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة أبدان جنوب غربي إيران، بينما قال الجيش الإيراني إن دفاعاته أسقطت مسيرات معادية جنوبية البلاد وغربيها. إلى ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرب إيران في الأيام المقبلة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما. أبدأ معك إيهاب من بيان القيادة المركزية عن الليلة الثامنة من التصعيد.
3: نعم محمود، الأخبار السيئة في الواقع ما زالت تتوالى بالنسبة للأمريكيين من بيان القيادة المركزية قبل قليل، والذي قال فيه إن جنديا أمريكيا آخر قتل في شمال العراق أثناء محاولة تفكيك مسيرة إيرانية متفجرة أو كانت على وشك التفجير في العراق، وأيضا أصيب جندي أمريكي آخر في هذا الحادث. كذلك وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية، وبالنسبة للجندي المفقود في الأردن، تقول القوات الأمريكية أنه تم العثور على رفات أحد الأشخاص في الموقع العسكري الأمريكي في الأردن، ويتم حاليا التحقق من هوية هذه الرفات. وبالتالي محمود نحن نتحدث حاليا رسميا عن ارتفاع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين إلى 17 جنديا حتى الآن. وإذا ما تم التحقق من وفاة الجندي المفقود في الأردن، فبالتالي الحصيلة ترتفع إلى 18 جنديا قتيلا أمريكيا، إضافة إلى إصابة أكثر من 428 من الجنود الأمريكيين حتى الآن. وبالتأكيد هذه محمود تزيد القلق أيضا هنا في الولايات المتحدة حول الخطوة التالية من جانب الإدارة الأمريكية، التي في الواقع هي حتى الآن غير واضحة. الرئيس دونالد ترامب أدلى بتصريح مقتضب للغاية بالأمس حينما أعلن عن خبر الجنود القتلى في الأردن، وقال إن هذا أمر مؤسف. وبالتأكيد هذا تصريح طبيعي لا يدل على أي شيء حتى اللحظة، ولم تتكشف بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمضي في خطوات التصعيد العسكري مع الجانب الإيراني أم ستبحث عن بدائل أخرى. لكن هذه الأخبار السيئة بالنسبة للأمريكيين محمود أثارت حالة كبيرة من الجدل هنا في الولايات المتحدة. وزير الحرب الأمريكي قال إن هؤلاء الجنود قتلوا أثناء تأدية الواجب، أيضا لم يكشف عن الخطوات التالية. لكن وزارة الحرب كانت قد أعادت نشر فيديو سابق لوزير الحرب الأمريكي يقول فيه إن الولايات المتحدة ستقوم بقتل من يقتل الجنود الأمريكيين، لكن هذا كان فيديو سابق كما أشرنا، وبالتالي الخطوات الحالية غير واضحة.

0: وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم كانت له تصريحات متلفزة في قناة ABC نيوز الأمريكية، يقول فيها أن الرئيس دونالد ترامب مستمر في مهمته الأساسية وهي عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وأنه يرغب في التوصل إلى حل تفاوضي مع الجانب الإيراني، لكنه يقول أن التفاوض يتطلب موافقة الطرفين أي الإيرانيين والأمريكيين، ويقول إن الإيرانيين نقضوا مذكرة التفاهم والاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل، وقال إنه بالرغم من هذا التصعيد الحالي في مضيق هرمز إلا أن النفط ما زال يتدفق عبر المضيق على حد قوله، مشككا في صحة البيانات التي تصدر عن الجهات والمنصات التي تقوم بمتابعة حركة السفن عبر مضيق هرمز، ويقول إن الولايات المتحدة لديها معلومات بأن النفط يتدفق عبر المضيق ليس بنسبة 100% ولكن بنسبة 75% على الأقل على حد قوله. يقول إن عدد السفن بالفعل تراجع من العبور في مضيق هرمز، لكن هناك ناقلات ضخمة على حد قوله تنقل النفط عبر المضيق، وإن نحو 14 مليون برميل يتم إخراجها عبر مضيق هرمز، وأيضا أنابيب النفط البديلة على حد قوله محمود. كذلك في التطورات وفي حالة الجدل هنا في الولايات المتحدة، الديمقراطيون تعالت أصواتهم المتشككة في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، والتي كان يقول فيها دوما أنه تم القضاء على قدرات إيران العسكرية والصواريخ الباليستية وأنه تم تدمير الجيش الإيراني، لكن يتفاجأ الأمريكيون حاليا بهذه الحصيلة من القتلى ومن المواقع الأمريكية التي يتم استهدافها بشكل ناجح من الجانب الإيراني، وبالتالي هنا يتم التشكيك في هذه التصريحات. وما إذا كانت بالفعل الولايات المتحدة قادرا على حل هذا الصراع عسكريا، أم أنه يتوجب في نهاية المطاف التوصل إلى حل دبلوماسي؟ أيضا يتوافق مع هذه الشكوك محمود ما قالته أو ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجانب الإيراني قام خلال الفترة الماضية بتطوير منظومته الصاروخية، وأنه تم تطوير هذه الصواريخ حتى أنها أصبحت تطير بسرعة أكبر وتقوم بمناورة عندما تهبط باتجاه الهدف الذي تستهدفه، وبالتالي تصبح هذه الصواريخ قادرة على ضرب الأهداف العسكرية الأمريكية بشكل أكبر مما كانت عليه، وإن الدفاعات الأمريكية أصبحت نوعا ما غير قادرة على التصدي إلى هذه الصواريخ بنسبة 100%. هذه أيضا محمود كانت نقطة حديث لدى السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، الذي قال فيه إن هناك إن الولايات المتحدة غير قادرة على التصدي للهجمات الأمريكية. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي كان معنا من واشنطن، ونتوجه الآن إلى طهران ومدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير لنستطلع جديد الأوضاع في مضيق هرمز، وكذلك تفاصيل بيان بحرية الحرس الثوري بشأن العمليات العسكرية الجارية. نور الدين.
2: محمود، الجديد وهو الاستثناء في هذه اللحظات، في هذه اللحظات عادة ما تكون الهجمات الأمريكية قد بدأت على مجموعة من المناطق، وخاصة منها تلك المطلة على الساحل الجنوبي لإيران، سواء بالمياه الخليجية أو بخليج عمان، لكن حتى هذه اللحظة لم تسجل أي من الهجمات الأمريكية، ويعتبر هذا استثناء في هذه الأجواء. هل هم ربما الأمر يرتبط بالموعد المرتبط بنهائي كأس العالم؟ ربما قد يكون الأمر كذلك، لكن على كل حال هي حالة استثنائية الآن نعيشها هنا بإيران في ظل التصعيد القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن إذا أردنا ما أن نلخص بالإجمال ماذا حدث، يمكن أن ننطلق من الشق الإيراني واستراتيجية إيران، سواء بمضيق هرمز والاستراتيجية العسكرية من خلال المواجهات والهجمات التي أعلنها. هناك حديث عن إسقاط مسيرات، وهذا أمر أساسي ومهم، مسيرتين إحداهما أسقطها الجيش الإيراني وأخرى أسقطها الحرس الثوري الإيراني. هنا بالنسبة لإيران قد يبدو الأمر مهم في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنها تشير على أن منظومة الدفاع الجوية الإيرانية على الأقل لا تزال تحاول بشكل أو بآخر أداء دور مهم في الحد من حركة المسيرات، سواء منها تلك الهجومية أو تلك الاستطلاع، وغالبا ما تكون هذه المسيرات ذات بعد استطلاعي ومهم لتحديد مراكز التي يمكن أن تهاجمها القوات الأمريكية. أما إذا انتقلنا إلى شق عسكري قد يبدو أكثر أهمية، وهو ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني عن منع السفن من عبور مضيق هرمز وكذلك إيقاف هذه السفن وعادت إلى حيث انطلقت. وهذا مؤشر أساسي ومهم حينما يعلن الحرس الدولي عن هذا الخبر، يريد أن يقول بأن المضيق على المستوى العملي لا يزال يخضع للرقابة الإيرانية وللسيطرة الإيرانية، وأن الممرات سواء منها الجنوبي أو الدولي أو حتى الإيراني، كل هذه الممرات في هذه الأثناء هي غير فاعلة وتم توقيفها بقرار من الحرس الثوري الإيراني. وهنا مسألة السيطرة، من يسيطر على المضيق. هنا كذلك كان هناك موقف سياسي، المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد من خلال حربها على الساحل الجنوبي لإيران هو فتح المضيق، لكنها فشلت في هذه الخطة. وهذا بتعبير العميد جافاني وهو المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني، ويقول بأن المضيق الآن في سيطرة تحت سيطرة إيرانية، وتغيرت الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة من خلال هذه السيطرة. إذن نحن الآن أمام مواجهات لحد الساعة متوقفة، لكنها موجودة ويمكن أن تنطلق في أي لحظة. لكن السؤال الجوهري وهو الهجمات الإيرانية، هناك هجمات إيرانية نفذت ضد كل من الكويت والبحرين وكذلك باتجاه الأردن والعراق. دائما السؤال الجوهري حينما يتحدث العسكريون الإيرانيون هنا في تقديرتهم لماذا هذه الاستهدافات، يقولون بأنهم يستهدفون ماذا؟ يستهدفون الأصول والمواقع العسكرية. لكن في التقديرات العسكرية وفي القراءات العسكرية يقول أن هذه الهجمات التي تقوم بها طهران ربما هي الحد من القدرات الهجومية لإيران على مستويات متعددة. الأول على مستوى مرابض الطائرات سواء منها المسيرات أو على مستوى المقاتلات، استهداف هذه المناطق من قبل الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية هدفها كما يقول الإيرانيون هي الحد من الهجمات الأمريكية. النقطة الثانية ضرب مناطق الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية سواء على مستوى التزود بالوقود أو على مستوى مخازن الذخيرة، وهذا أمر ربما الجانب الإيراني يقول بأن هذه الضربات هي ضربات أولية. لماذا؟ لأنه يتوقع عسكريا بأن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري أكبر، ويقول الإيراني يجب أن يكون هذا الأمر في حالة جهوزية تامة بضرب كل الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية ليسمح لإيران القيام بعمليات أقوى سواء على مستوى المسيرات أو سواء على مستوى الصواريخ.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الغير، مدير مكتب الجزيرة، كان معنا من طهران. في الوقت الذي نشطت فيه المساعي الدبلوماسية لإيجاد حل لمعضلة مضيق هرمز، كانت قرارات التصعيد تصاغ بعيدا عن غرف الدبلوماسية. في التحقيق التالي نسأل كيف تحول مسار التفاهم إلى مواجهة متصاعدة، ونتتبع خفايا وكواليس انهيار مسار هرمز.
3: لماذا انزلق مسار التهدئة فجأة من مسار تفاوضي إلى مواجهة بدأت كل عناصرها تتشكل؟ ولماذا تقرر إطلاق أول قذيفة على أول سفينة بينما كانت الأنظار تتجه لترجمة المذكرة إلى تفاهم؟ في هذا التقرير التحقيقي سنبحث عن أجوبة لفهم سبب جولة من التصعيد لم يتوقعها أحد رغم التهديدات، وهي الأخطر منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
4: كانت نقطة التحول هي الهجوم الإيراني على ناقلات النفط التابعة للسعودية وقطر، ومن هناك بدأ التصعيد.
5: الجواب سهل، لأن الحرس الثوري يتحكم بمضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
6: هاجمت إيران من دون مسوغ 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد طواقمها أو فقدانهم أو إصابتهم، ولا يوجد أي مبرر أو عذر لمثل هذه الهجمات.
3: لنقف على الملابسات التي أفضت لارتفاع معدل التوتر، نعود للتثبت من المسار الزمني للأحداث ميدانياً. في 6 يوليو الحالي 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات متعاقبة أثناء إبحارها قبالة شواطئ عمان جنوبي مضيق هرمز. تشتعل النيران في ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية بعد هجوم جوي استهدفها، وتتعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم مماثل قبل أن تستهدف سفينة ثالثة ترفع علم ليبيريا. كان ذلك قراراً عسكرياً لم يبدو متلائماً مع مضي القرار السياسي في التفاوض. بل إن القرار العسكري اختار المرور إلى التصعيد، رغم أن مذكرة التفاهم أرست آليات تواصل أبرزها الخط الساخن. بعد استهداف إيران الناقلات كان متوقعاً أن الولايات المتحدة سترد، وبدأت القيادة المركزية بتنفيذ ضربات تستهدف السواحل الإيرانية الجنوبية.
6: نفذنا ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي، ونستمر بإضعاف قدرة إيران على تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرتها البحرية.
3: الاستهدافات الأمريكية لمواقع إيرانية كانت تقابل بهجمات يشنها الحرس الثوري على دول الخليج، من بينها سلطنة عمان التي تحتضن اجتماعات لحل معضلة المضيق، مستثنياً 20 باريجة حربية وحاملتي طائرات أمريكيتين ترابطان في بحر العرب. سلطنة عمان هي واحدة من الوسطاء، لماذا استهدف الحرس سلطنة عمان؟
7: الحرس لديه أدوات لمراقبة النشاط العسكري، ولدينا إثباتات أن طائرات وصواريخ انطلقت من قواعد أمريكية في عمان، ولدينا وثائق وإثباتات ولا يمكنهم نفي ذلك.
3: حملنا إجابة القائد السابق في الحرس الثوري ونقلناها إلى الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية. فهل تعرضت الأصول العملياتية الأمريكية في المنطقة لأضرار؟
6: ما تروج له إيران من ادعاءات غير صحيح. تواصل الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها بكامل قدراتها في أنحاء المنطقة، واستهداف إيران بصواريخ ومسيرات دول الخليج المجاورة لم يحدث أي تأثير عملياتي على الجيش الأمريكي.
3: ومع تضارب الروايات بشأن مسار الأحداث يتحدد السؤال، لماذا صدر قرار عسكري إيراني بأنه لابد من المرور إلى التصعيد في هرمز؟ لذا كان لابد من استكشاف الفتيل وراء دخان الذخائر العابرة فوق المضيق. فهل حقاً تركت مذكرة التفاهم فيما تضمنته فجوات أفضت لهذا التدهور الميداني؟ نقلنا التساؤل إلى الدبلوماسي السابق في دولة الوساطة باكستان، ضيفنا من إسلام أباد محمد عبد الباسط المطلع على كواليس الوساطة التي قادها المشير عاصم منير.
8: كانت باكستان واضحة في أن جميع القضايا لا يمكن تسويتها من خلال مذكرة التفاهم وحدها، وأن الطرفين سيحتاجان إلى فترة زمنية لمعالجة الملفات المختلفة.
3: يظهر هنا مبرر هو قابلية المادة الخامسة من مذكرة التفاهم للتأويل. طهران تقرأ فيها إقراراً بنفوذها على هرمز.
7: وفقاً للمذكرة، إيران تتحكم في كامل المضيق وبالملاحة داخله. إيران أتاحت ممراً آمناً للملاحة، لكن بعض السفن تمر عبر مسار جنوبي قرب سواحل عمان، وهو مسار خطير وفيه ألغام.
3: بينما ترى واشنطن أنها تلزم إيران بوقف تهديداتها لأمن الملاحة الدولية.
6: لا تزال حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز، فالمضيق مفتوح وقد استخدمه عدد من السفن التجارية خلال الأيام السبعة الماضية، ولا تزال تستخدمه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها.
3: ولكن هل تصمد هذه الذريعة كثيراً؟ وهل هي مبرر كاف لاستدعاء مشهد المواجهة؟
8: لدي مؤشرات من إسلام أباد أننا على اتصال مع إيران، وقائد الجيش يتواصل مع عباس عراقجي وقليباف، وأنا واثق أنه خلال اليومين المقبلين سنشهد بعض التقدم نحو وقف لإطلاق النار ولو كان مؤقتاً.
3: إلا أن المعلومات التي قدمها ضيفنا من إسلام أباد طرحت علامات استفهام إضافية وتتعلق بمن يتخذ القرار في طهران. لنفهم وزن هذا السؤال يجب أن نعود لفهم ما حدث في مسقط في 11 من يوليو الحالي. فبعد ساعات من عودة التوتر الميداني تلاحقت جهود دبلوماسية مكوكية قادتها عمان وقطر لتقود في اجتماع مطول في مسقط إلى وضع تصور أولي هو الأكثر نضجاً من بين ما طرح من تصورات لوضع محددات توافقية للعبور في هرمز. ولم يبقى إلا مراجعة القرار في طهران بعد أن أقر وزير الخارجية عباس عراقجي بأن التفويض الممنوح للوفد لا يشمل حق اتخاذ القرار. ولكن بضع ساعات بعد توجه طائرة عرقجي إلى بلاده، شن الحرس الثوري هجوماً شمل محافظة مسندم في عمان.
7: الحرس مسؤول عن أمن المضيق والسيطرة عليه، وهم يقومون بما يتطلبه لإسناد مهمة السياسيين كما في حالة عرقجي، لكن

0: إن البرلمان والمرشد يجب أن يقبل بالقرار حول أي مقترح لمسارات العبور.
1: حتى وإن كان الحرس الثوري هو من يتخذ القرارات، فإنه يضع في الحسبان المصلحة العليا لإيران، وحالياً من مصلحة إيران تحقيق السلام في المنطقة من وجهة نظري، فهم لا يستطيعون خوض هذه الحرب إلى ما لا نهاية، فهذا ليس من مصلحتهم.
2: وبين حالة لا حرب ولا سلم، قرر الحرس الثوري المرور إلى خطوة إضافية، فأعلن أن مضيق هرمز غدا مغلقاً. بعد يومين أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
3: نحن نحمي السفن التجارية ونفرض حصاراً بحرياً صارماً على أي سفن تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
0: نحن في زمن حرب، ولا يوجد وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وربما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار ورفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، قد تتوافر حينئذ ظروف جديدة تتيح تجديد مذكرة التفاهم.
2: أثناء إعداد هذا التقرير التحقيقي، لاحظنا تطوراً لحجم ومواقع القصف الأمريكي داخل إيران، ليتوسع من تركيز على البنية العسكرية في الساحل الجنوبي إلى بنية تحتية لطرق الربط بين بعض المحافظات، وترافقت مع كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال توسع العملية العسكرية نحو منشآت يشتبه بارتباطها ببرنامج إيران النووي أو شن هجمات برية، وعادت جزيرة خارك إلى الواجهة. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية رفض الإجابة عن سؤالنا حول تغيير مهمة القوات الأمريكية، واكتفى بالحديث عن مستوى الجاهزية لأي تكليف محتمل.
3: ما يمكنني قوله هو أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليه. لدينا حالياً أكثر من 50,000 جندي منتشرون في الشرق الأوسط، وهم مدربون جيداً ومستعدون على نحو كامل وجاهزون لتنفيذ ما يطلب منهم.
0: وفق إعلان مقر خاتم الأنبياء، نحن جاهزون لاستمرار الحرب لخمس سنوات أخرى، كل شيء جاهز.
2: وبتفكيك كل هذه الأحداث وإعادة تركيبها، بدا واضحاً أن هذه الأزمة كانت تدار عبر قرارين في إيران تتباين رؤيتهما لمذكرة التفاهم، ولم تتأخر التصريحات في الداخل الإيراني لترجيح ذلك. السؤال الآن، مع ارتفاع وتيرة العمليات القتالية، ما هو مصير مذكرة التفاهم وما هو ثمن اللامذكرة؟
0: أعتقد أن المذكرة ميتة، لأن هناك ثلاثة من شروط المذكرة غير قائمة، وهي تتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان ومناطق أخرى، وهذه الشروط غير قائمة حالياً.
1: إذا انهارت مذكرة التفاهم، فسندخل في حالة من الانحدار الحر، ولا أعتقد أن أي من الطرفين يستطيع تحمل تبعات ذلك.
4: نتحول الآن إلى هذه النافذة مع زين العابدين توفيق، ويتناول فيها تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني في ضوء استهداف الجانبين للبنى التحتية الحيوية المدنية ومنشآت الطاقة.
5: شكرا لك محمود. أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة التحليلية، نقرأ أبعادا سياسية وراء توسيع طهران بنك أهدافها في المنطقة بما يشمل بنى تحتية ومحطات لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، ذلك في مقابل ضرب الولايات المتحدة الجسور ومحطات الطاقة في إيران. هذه المحاور أناقشها مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. لكن قبل ذلك نذهب إلى سلام خضر نطلع معها على أبرز الاستهدافات للطرفين. سلام.
6: زين العابدين، سنبدأ بهذا الفيديو الأحدث الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية. اللافت في هذا الفيديو أنه يظهر البارجة الحربية USS Tripoli، ومن على متنها تنطلق مقاتلات تتبع للقيادة المركزية. لماذا USS Tripoli؟ لأن هذه هي واحدة من بارجتين، في الحقيقة هما بمثابة حاملات طائرات لدى جيوش أخرى، مقارنة مع حاملات طائرات لدى الجيش الأمريكي تعتبر بوارج تستضيف على متنها هذه USS Tripoli، وهناك واحدة ثانية USS Boxer. أنهما ترافقان وتستضيفان كل واحدة منهما قرابة 2200 من الجنود المختصين سواء بعمليات الإنزال أو عمليات الاستكشاف، وبالتالي يمكن أن يستخدم في أي عملية تتخطى حدود الغارات الجوية على إيران، نشرته القيادة المركزية بعد ظهر اليوم. ترافق ذلك أيضا مع إعلان بأن الولايات المتحدة على وشك أن تحرك طائرات مقاتلة من بعض القواعد لها في مناطق بأوروبا من بينها المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا تدفع بهما إلى الشرق الأوسط، وكانت قبل ذلك قد أرسلت بمجموعة من طائرات التزود بالوقود مجموعات إضافية إلى مطارات إسرائيلية. إيران لا تزال تتعرض لغارات أمريكية لليلة التاسعة على التوالي، ليلة لم نسجل أي غارات حتى الآن على الأقل، ولكن الغارات تركزت بشكل كبير ولا تزال تتركز عند المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية والمناطق الجنوبية الغربية عند الحدود مع العراق والمناطق الجنوبية الشرقية عند الحدود مع باكستان، إضافة إلى الجزر والمناطق المطلة مباشرة على مضيق هرمز أو بداخل مضيق هرمز كما هي الحال في جزيرة قشم. الملاحظ أن عمليات تدمير الجسور كانت ناشطة خلال 48 ساعة الأخيرة، هناك أكثر من جسر وعقدة مواصلات وسكة حديد تم استهدافها من قبل المقاتلات الإسرائيلية. هذه واحدة من الخرائط التي يمكن أن تدل على ما الذي تم استهدافه. هناك استهدافات كانت في منطقة بندر عباس باتجاه سرجان ويزد، هذه الاستهدافات تقع على الخط السريع 71 الذي يصل مدينة بندر عباس بالعاصمة طهران ويمر عبر بعض المناطق التي تعد عصب الصناعات الداخلية في إيران. المنطقة الثانية أو الخط الثاني هو الخط 94 وهو الذي يصل بندر عباس ببوشهر، هاتان المنطقتان بندر عباس واحدة من أهم موانئ التصدير والاستيراد وفيها واحدة من أكبر أيضا القواعد التي تتبع للحرس الثوري، بوشهر أيضا فيها قواعد عسكرية وهي أيضا تحتوي على مناطق أو منشآت تعد من المنشآت الداعمة لحقل بارس الجنوبي المشترك. والعقدة الثالثة أو الخط الثالث هو الخط السريع 96 والذي يربط بندر عباس بمنطقة أو بمعبر الشلامجة وهي المنطقة الحدودية بين العراق وبين إيران. في المقابل إيران كثفت من قصفها لبعض المناطق المدنية والمنشآت المدنية لا سيما في الكويت، تم استهداف بحسب الإعلانات الرسمية تم استهداف محطات لتكرير أو لتصفية المياه، وفي الأردن تعرض ميناء العقبة لمحاولة هجوم بصواريخ، وبحسب الجيش الأردني ثلاثة من هذه الصواريخ تم اعتراضها والرابع سقط في منطقة مفتوحة.
5: هو مشهد جديد نحلله إذن سلام مع ضيفينا عميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي والدكتور سليم زخور المحلل السياسي، أهلا بكما مرة ثانية. سأبدأ معك طبعا عميد إلياس، استهداف البنية التحتية يكون جزء من استراتيجية عسكرية، ما هي الاستراتيجية العسكرية التي تشمل استهداف البنية التحتية وما الذي نراه حتى الآن؟ هل نرى أننا في إطار تمهيد لعمل عسكري كبير أم أنه مجرد مناوشات استهداف هنا واستهداف هناك؟
7: زين العابدين، استهداف البنى التحتية أمريكيا هو كما يقال عملية التصعيد وعملية التحضير لأي مرحلة يحصل فيها التصعيد وصولا إلى العمل البري، وأنا أستبعد العمل البري حاليا. فإذا تقطيع الجسور حول بندر عباس، الهدف هو دائما عزل بندر عباس وخفض القدرات، مع أنه في إيران يستعملون استراتيجية الموزاييك أو الفسيفساء، يعني كل منطقة من المناطق تقاتل لوحدها وحدة، يعني بغض النظر عن اللوجستية بغض النظر عن القيادة الأساسية. إذا أخذنا كيف تستهدف إيران البنى التحتية ضمن المدنية كما حصل في الكويت وفي العقبة، هذا الأمر يعني أن هناك ما يسمى أمننة سيكوريتيزيشن. الأمننة بالعلم السياسي والعسكري هي عملية كل هدف يعسكر ويؤمنن لأنه يخدم استراتيجية عسكرية كبيرة. هذا هو عامل الضغط وهو عامل ردع بالنسبة لإيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وتجاه دول الخليج.
5: طيب كيف نفهم القصف الأمريكي لمحطة مياه مثلا؟ يعني هذا غير مرتبط بمضيق هرمز وبإمدادات مضيق هرمز؟
7: هو لا يستبعد هذا الأمر. هو في بادئ الحرب، في الحرب الماضية خلال 39 يوم استهدفت مدرسة قتل فيها الكثير من الطلاب. هذا الأمر بالعقل العسكري الأمريكي يعتبر أنه كولاترال دامج أو أضرار جانبية يمكن الاعتذار ويمكن التعويض أو ما شابه. ولكن حتى الآن لم نجد أمريكيا استهداف مباشر لمناطق سكنية كلها تعتبر على أنها قواعد عسكرية كما حصل في جنوب شهبهار.
5: دكتور سليم زخور، ما حسابات الجانبين في استهداف البنية التحتية المدنية؟
8: لا شك أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه العمليات إلى تحقيق نتائج فعلية على الأرض يمكن ترجمتها في السياسة. من الجانب الإيراني هناك محاولة لردع الولايات المتحدة عن تحقيق الأهداف. الآن الهدف الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة هو مركز الثقل في هذه العملية وهو مضيق هرمز، هي فرض واقع جديد في مضيق هرمز مع الحصار البحري الذي تقوم به لوضع الضغط على إيران. وما تريده الولايات المتحدة هو تأمين مسار في جنوب المضيق، المسار العماني، مع استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية. لأن إذا تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق هذا الهدف فهي تستطيع أن تفرض شروط مختلفة في حال العودة إلى المفاوضات. في المقابل الجانب الإيراني يحاول رفع الكلفة على الولايات المتحدة وعلى دول الخليج لمنع هذا الهدف أن يتحقق. هذه هي الصورة بشكل، لأن يجب أن لا ننسى أن عندما انطلقت هذه العمليات انطلقت بسبب مضيق هرمز، بسبب تفسير الإيراني للبند الخامس من مذكرة التفاهم أنه يعني السيطرة على مضيق هرمز، وهو مرفوض من قبل الدول الخليجية، من قبل الولايات المتحدة، ومن قبل الأوروبيين، ومن قبل المجتمع الدولي.
5: فيما يتعلق بسقف التصعيد في البنية التحتية الإيرانية من الجانب الإيراني عميد الياس، يعني استهدافات في الكويت، في مناطق أخرى في الخليج، وكذلك في الأردن، هل هذا سقف أم أننا في البداية؟
7: زين العابدين، نحن في مرحلة ما يسمى سلم التصعيد. يعني دائما هناك مرحلة أولى من التصعيد تأتيها مرحلة أكبر والرد سيكون أكبر، وبالتالي نذهب إلى ما يسمى بتراكمات التصعيد، وهذا الأمر يصبح صعب الخروج منه إلا إذا كنت مهزوما، وبالتالي قد يؤدي إلى حسابات خاطئة. اليوم إيران تستعمل وتقول علنا أنا سأستهدف كل البنى التحتية في المنطقة إذا تم استهداف البنى التحتية في إيران، فإذا هي تبني معادلة ردعية أساسية. ولكن
5: ردعية لمن؟
7: ردعية للولايات المتحدة الأمريكية.
5: وهل هذا يرضع الولايات المتحدة
7: حتى الآن عسكريا؟ حتى يعني الآن هو يردعها لخلق فرق تسد ضمن الخليج وضمن بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة. ولكن هناك ما يسمى بالديليما، يعني أنت معضلة، أنت إذا استعملت هذا التهديد وضربت كل البنى التحتية يعني استعملت الورقة الردعية الكبيرة، هذا الأمر سيكون رده معكوسا وسلبيا على إيران لأمرين مهمين. فعلا قد تتوحد دول الخليج ضد إيران، وقد تذهب أكثر إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، وبالتالي لا يكون لديها شيء لتخسره.
5: فيما يتعلق باستهداف البنى التحتية في الخليج وفي الأردن بهذه الصورة التي تكاد تكون رمزية، يعني لا نستطيع أن نقول أنها رمزية 100%، لكن ليس بالتصعيد الكامل الشامل، إلى أي مدى يضغط على ترامب من جانب دول المنطقة دكتور سليم؟
8: يعني لا شك أنه يضع الضغوط على الرئيس الأمريكي، ولكن حتى الآن لا يبدو أن هذه الضغوط عالية بشكل كافي لتغيير مسار المعركة. يعني يجب أن لا ننسى أن ما يحصل في مضيق هرمز ليس مشكلة أمريكية فقط، ولكن هي أيضا مشكلة خليجية. لذلك القدرة على التعاطي مع هذا الألم أيضا هو مسألة خليجية، ليس فقط مسألة أمريكية. لذلك قد يكون هناك مصلحة خليجية في الوصول إلى حل في مضيق هرمز خارج السيطرة الإيرانية، لأن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز يعني خضوع دول الخليج لإحكام السيطرة الإيرانية، ويصبح الاقتصاد الخليجي بشكل كامل تحت السيطرة الإيرانية.
5: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وشكرا كذلك للمحلل السياسي الاستراتيجي العميد إلياس حنا. بذلك نصل لنهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود إلى غرفة الأخبار. إليك محمود.
4: شكرا جزيلا لك زين. نرحب بضيوفنا، معنا من واشنطن السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا. سؤالنا للسيد السفير جوي هود من واشنطن. اليوم في صحيفة الجارديان البريطانية كتب أحد كتاب الأعمدة مقالا عنوانه بأن ترامب وليس إيران هو الخطر الأكبر على العالم، ووصف الرئيس الأمريكي بأنه سلاح دمار شامل متنقل، وطبعا عزى ذلك إلى الحرب الكارثية التي أدخل العالم بأسره في تبعاتها من خلال الهجوم غير القانوني على إيران وعدم قدرته على حسم هذه الحرب حتى اللحظة الراهنة. هل ترى وجاهة في هذا الاتهام الشديد أو هذا النقد اللاذع للرئيس الأمريكي في ظل الإصرار على التصعيد الذي جلب تصعيدا أيضا من الجانب الإيراني على هذا النحو؟
9: طبعا مساءكم، مساء ضيوفكم وأيضا مشاهديكم الكرام. ينبغي أن نقول بأن هناك شخصيتان مؤثرتان في هذه الدراما، ورئيس دونالد ترامب بالتأكيد اقترف خطأ استراتيجيا كبيرا من دون الاستشارة مع دول الخليج وأيضا دول أخرى في العالم، ونحن الآن نرى تبعات هذا التهور. وإيران أيضا كان عليها أن تتخذ قرارات في أعقاب انطلاق الحرب، كان بإمكانها إطلاق 80% من صواريخها وأيضا مسيراتها تجاه إسرائيل وأيضا كل البنى التحتية الأمريكية، لكنهم قرروا مهاجمة دول الخليج وأيضا السيطرة على مضيق هرمز، وهذا بالتأكيد يؤثر على العديد من الدول عبر العالم، وأيضا جرى على إيران الكثير من العقوبات وتأثرت الكثير من القطاعات الصناعية في العالم. إذن كان خطأ جسيما أن يعلن ترامب الحرب على إيران، وإيران اقترفت خطأنا أعلنت الحرب على العالم.
4: دكتور محمد صالح صدقيان، الحكومة الكويتية قالت إن منشآت لتحلية المياه تعرضت للهجوم لليوم الثاني على التوالي. هل هذا هو نمط الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية، الانتهاكات الأمريكية والقصف للبنى التحتية والجسور والمنشآت المدنية؟ هل يرد عليه بقصف بلاد مسالمة بالنسبة للجانب الإيراني؟
10: هذا سؤال مهم جدا، وهو محرج بالنسبة إلى إيران أن يتم استهداف منشآت مياه أو طاقة، وبالتالي هذه المنشآت هي تخص المدنيين والمواطنين الكويتيين، وإيران لا تريد أن تستهدف المواطنين وحياة المواطنين الكويتيين. لكن إيران تقول بأن هناك قواعد أمريكية، شركات أمريكية، مصالح أمريكية هي تستهدف هذه الشركات، يعني لم تستهدف المياه، لم تستهدف الطاقة، ولم تستهدف الحياة المدنية للمواطنين. الآن هذه الشركات أو يعني هذه التحلية المياه أو المياه موجودة في إلى جانب مصالح أمريكية، شركات أمريكية تعمل هناك، هذا أنا لا أعلم به. لكن في المبدأ أنه إيران تقول بأنها لا تريد أن تستهدف لا سياسة هذه الدول ولا تستهدف أو الحياة المدنية للمواطنين. هي تقول أنه هذا هو المبدأ عند الإيراني أو حتى عند الحرس الثوري، استهداف المصالح الأمريكية، القواعد الأمريكية، الشركات الأمريكية أينما تعمل. أنا لا أدري هل تعمل هي هذه في منشآت المياه أو تصفية المياه أم لا، هذا شيء آخر. كمبدأ الإيرانيون يقولون ذلك.
4: دكتور محمد الشرقاوي، يعني هذه الحرب التي جرت دون استشارة الكونغرس ودون استشارة الخبراء العسكريين، وإنما اعتمدت فيما يبدو على نصيحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هل ترى، يعني السؤال الذي يتجدد كل ليلة تقريبا مع هذا التصعيد والتصعيد المتبادل، هل ترى لها يعني إمكانية للاتساع أم للملمة وتضميد الجراح والعودة إلى التفاوض؟
11: إذا عدنا إلى الاجتماع الشهير بين ترامب ونتنياهو في غرفة العمليات في أسفل البيت الأبيض في 7 فبراير قرابة 3 أسابيع من إعلان الحرب، ترامب لم ينصت لبعض جنرالات البنتاغون الذين كانت لديهم شكوك في مدى الجدوى من هذه الحرب، وهذا امتداد لعقيدة ترامب بأنه رجل يناقض المؤسسة السياسية، يناقض من هم المتمرسون في أمور التخطيط العسكري وأيضا في أمور الدبلوماسية، بمعنى لا ينصت لا للموظفين الدائمين في البنتاغون ولا في وزارة الخارجية. إذن تأتي هذه الحرب بمثابة مجازفة، على طريقة أن ما حدث في فنزويلا قد يتكرر في طهران، قصف جوي، اغتيال قيادات، وبعد 3-4 أيام تحدث الثورة ويحقق هذا النصر أمام الأمريكيين. إذن سوء التقدير هو الذي أوصل الولايات المتحدة وأوصل ترامب بالخصوص إلى هذا الشرك اللا استراتيجي. الآن هو يعني استثمر في الحرب عسكريا وسياسيا وحتى معنويا، لأن تركته السياسية الآن سترتبط في كتب التاريخ للأجيال المقبلة بأدائه في صراع أو في حرب إيران. وحتى هذه اللحظة رغم القصف المتزايد ورغم كل هذه المناورات وتضييق الخناق على الإيرانيين، لا يستطيع أن يقول بكل ثقة ولا يستطيع أن يوجه خطابا إلى الأمريكيين يقنعهم بأن الولايات المتحدة في طريقها إلى النصر. إذن منطق المعادلة الصفرية التي انطلق منها في فبراير تتبدد الآن. أكثر من هذا، استثمر أيضا نسبيا في مسار المفاوضات، وهو الذي قال إنه لم يعد يكترث بمصير مذكرة التفاهم. إذن لا يمكن أن نجاري ترامب في مسعاه العسكري لتحقيق النصر ولا أيضا في مسعاه التفاوضي لإيجاد تسوية. إذن هو بين هذه الحفرتين أو هاتين يعني هذين المأزقين. من الآن إلى شهر نوفمبر عليه أن يحسم في هذه الحرب، لأن المسألة لن تبقى عند حدود البيت الأبيض بل ستقوض حدود المرشحين الجمهوريين، وهنا الطامة الكبرى. وإذا أضفنا أيضا أن إغلاق مضيق هرمز يسبب أزمة طاقة متجددة، يصبح الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي رهينة لهذه الحرب الدائمة، وليس لها تصور أو ليس لدى البيت الأبيض تصور لاحتواء الموقف والمضي قدما إلى تسوية دائمة.
4: سيادة السفير جوي هود، قدرة الجانب الإيراني على إصابة أهداف على بعد آلاف الكيلومترات وبدقة بهذه الصورة التي رأيناها في قاعدة الأزرق في الأردن، وكذلك في استهداف فيما يبدو القنصلية الأمريكية في أربيل، هل يثير لديك مخاوف من حصول الجانب الإيراني على مساعدات عسكرية وتقنية من الصين أو روسيا؟
9: لا أملك معلومات في هذا الخصوص ولا يمكنني أن أؤكد هذه المعلومات. أن إيران تحصل على دعم من قبل إيران من قبل روسيا أو الصين، ولا يمكننا أن نعرف بأن هناك دعم من قبل هاتان الدولتين. وهذه الحرب طبعا ليس لها شعبية في البلدين، لا في الصين ولا في روسيا، وأعتقد أن هذه الحرب تبقى دائما بعيدة عن اهتمامات هذه الدول. وأيضا إذا ما قامت إيران باستهداف المزيد من المصالح الأمريكية في المنطقة، فهذه الحرب ستخسر الكثير من شعبها حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما حاولت إيران قصف شركات مؤسسات مدنية أمريكية في المنطقة، فبالتأكيد الكثير سينتقد هذه الحرب، وهذا يعزز من فرضية عدم وقوف روسيا والصين ولا دول الخليج إلى جانب من يقود هذه الحرب. بالتالي هذه الحرب تسببت في الكثير من الخسائر بالنسبة لدول المنطقة وبالنسبة للعالم بشكل كبير. طبعا إيران كانت تود من خلال السيطرة على مضيق هرمز أن تضر بالاقتصاد العالمي، وهذا هو هدفها الذي ما زالت تسعى وراءه.
4: دكتور محمد صالح صدقيان، وزير الطاقة الأمريكي يقول إننا نعمل على تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز سواء تعاونت إيران أو لم تتعاون، هل في الإمكان ذلك؟

0: أنا لا أعتقد بأن إيران الآن مستعدة على إعطاء مضيق هرمز للولايات المتحدة. الآن هي تمسك بهذا المضيق، ويبدو بأن بعد الرسالة التي وجهها أو تحدث فيها المرشد الإيراني الأعلى يوم أمس حول مضيق هرمز وحول التوقيع الذي لم يعتمد من قبل إيران، هو قال بأنه لا يمكن لنا أن نحترم توقيع الرئيس ترامب، ويشير في ذلك إلى عدم تنفيذ الرئيس الأمريكي لمذكرة التفاهم التي وقع عليها. والكل يعني أصبح واضحا بأن ولا فقرة من فقرات مذكرة التفاهم عمل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المذكرة الفقرة الأولى تقول بشكل واضح إنهاء الحرب بعد التوقيع، هذا لم يحدث. إنهاء الحرب في كل المنطقة، هذا لم يحدث لا في إيران ولا في مناطق أخرى، وتحديدا لبنان التي تشير إليه المذكرة. الفقرة الخامسة إلغاء الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة. الفقرة الخامسة حول ترتيبات في مضيق هرمز. وبالتالي هناك إحباط شديد لدى الجانب الإيراني، تحديدا عند الحكومة الإيرانية وحتى عند المرشد الآن. والآن عندما نريد أن نرجع للمفاوضات، على أي أساس نرجع؟ هو أنهى مذكرة التفاهم وقال انتهت وفرض عقوبات، وهذا ضد يعني يتعارض مع بنود مذكرة التفاهم، لأن مذكرة التفاهم تقول في 30 يوم أو 60 يوم لا تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات على إيران، هو فرض عقوبات. وبعد ذلك قال بأن المفاوضات تجرى إذا عدنا أو استأنفت المفاوضات فهي تكون تحت النار، يعني لم يعد وقف اطلاق النار ممكنا. الآن إذا أردنا أن نرجع مثل ما قال وزير الخزانة الأمريكي وزير الطاقة، على من نرجع؟ على أي أساس؟ ما هو الأساس الذي نرجع إليه؟ الآن هناك حديث بأن الوسطاء قطر والباكستان ربما يقدمون اقتراح، أو هكذا قال أنه قدموا اقتراح للجانبين الإيراني والأمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، على أن يفتح مضيق هرمز ذهابا وإيابا لمدة 10 أيام. أنا أستبعد أن الجانب الإيراني يقبل مثل هذا الاقتراح، لأن عملية فتح المضيق بوجود الحرب لا أعتقد بأنه يقبل بذلك.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، وأشكر كذلك دكتور محمد الشرقاوي وضيفنا من واشنطن جوي هود. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في سلاح الجو أن الولايات المتحدة ستنشر في إسرائيل قريبا ما لا يقل عن 100 طائرة للتزود بالوقود لاحتمال تصعيد هجماتها وتوسيع نطاق عملياتها ضد إيران. وقد تهبط هذه الطائرات في مطار بن غوريون بتل أبيب وسط جدل إسرائيلي داخلي متصاعد بشأن الوجود العسكري الأمريكي داخل المطار.
2: طائرات عسكرية في مطار مدني، مشهد يثير جدلاً إسرائيلياً متصاعداً بشأن الوجود العسكري الأمريكي في مطار تل أبيب الدولي المعروف بمطار بن غوريون. مع استئناف الحرب على إيران في نهاية فبراير شباط من العام الجاري، تحول مطار بن غوريون إلى موقف لعشرات الطائرات العسكرية الأمريكية، معظمها طائرات تزويد بالوقود. وبحسب صحيفة هآرتس وصل عددها إلى أكثر من 75. لكن عند التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حذرت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي من تبعات اقتصادية خطيرة لبقاء الطائرات العسكرية الأمريكية في المطار وتأثيرها على حركة الطيران المدني. عندها بدأت الولايات المتحدة تقليص عدد طائراتها العسكرية ونقلها إلى مواقع أخرى، لكن ذلك لم يدم طويلاً. ومع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، عادت واشنطن لترسل مزيداً من طائراتها إلى تل أبيب لتعيد بذلك الجدل الداخلي الإسرائيلي بين أجهزة أمنية وقيادة سياسية مؤيدة ترى أن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي هو تعزيز للتعاون الأمني والاستراتيجي بينهما ويخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية.

0: إن هيئة الطيران المدني وشركات الملاحة الجوية التي تحذر من عسكرة مطار تل أبيب واحتمال إلغاء آلاف الرحلات المدنية وخسائر مالية تقدر بالملايين.
1: أولاً أنا سعيدة جداً بأنه بعد تدخل رئيس الوزراء أدرك سلاح الجو أنه يجب استيعاب جزء من طائرات التزود بالوقود في قواعده. في نهاية المطاف مطار بن غوريون ليس قاعدة عسكرية بل هو مطار مدني ونحن حريصون على أن يبقى كذلك. بالطبع هناك اعتبارات أمنية وأخرى عملياتية يجب أخذها في الحسبان.
0: توزيع الطائرات بين مطار بن غوريون والقواعد العسكرية الجوية جنوب إسرائيل كان هو التسوية التي توصلت إليها تل أبيب مع واشنطن بعد استياء أمريكي من قرار وزيرة النقل الإسرائيلية قبل بضعة أيام بمنع هبوط الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون. تسوية يبدو أيضاً أنها لم ولن تدوم طويلاً، إذ نقل موقع والله الإخباري عن مسؤول في سلاح الجو أن الأمريكيين يعتزمون حالياً نشر 100 طائرة تزويد بالوقود في أنحاء إسرائيل، وقد لا يكون هناك مفر من تحويلها إلى مطار بن غوريون. لا يقتصر الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل على طائرات تزويد بالوقود وطائرات حربية، بل توجد قوات أمريكية على الأرض يقدر قوامها ب6000 جندي وقاعدة عسكرية في النقب إلى جانب أجهزة رصد ومراقبة ومنظومات دفاعية وغيرها. وهذا ليس بالأمر الجديد، لكنه ازداد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في المنطقة والتصعيد مع إيران، وتحول إلى جدل داخلي بشأن حجم المنافع والأضرار أمنياً واستراتيجياً واقتصادياً وما يحمله ذلك من رسائل سياسية.
2: إلى الملف اللبناني، حيث التقى الرئيس جوزيف عون مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقالت الخارجية الأمريكية إن روبيو وعون ناقشا تنفيذ الإطار الثلاثي، وإن روبيو أشاد بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال لقائه روبيو ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني. يأتي هذا اللقاء قبل لقاء قمة للرئيس عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يتوقع أن يعقد بعد غد الثلاثاء. معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يوسف دياب، ومعنا من بيروت أيضا السيد علي حيدر المحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد علي حيدر، ما مدى الأمال التي يمكن أن تعلق على زيارة الرئيس عون إلى واشنطن في تقديرك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والأستاذ يوسف والمشاهدين الكرام. في الواقع يعني لا يوجد تجربة نتمنى أن يشير لنا أحد من قريب أو بعيد إلى الرهان على الولايات المتحدة وأعطى نتيجة عندما يكون الطرف الثاني هو الكيان الإسرائيلي. تجربة واحدة فقط جدية. ثانيا، هناك إطار قيد السلطة اللبنانية وشكل المسار والوجهة لما يمكن أن تقدم عليه الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا الإطار. وأظهر هذا الإطار بأن مفهومهم للهدوء، مفهومهم للهدوء مثلا أن يعتدي الإسرائيلي ويكون له حق الاعتداء انطلاقا من حق الدفاع عن النفس، فيما لا يحق للشعب اللبناني أن يدافع عن نفسه بهذا الإطار. أيضا مفهومهم للانسحاب أنه لم يرد كلمة انسحاب، وسبق أن أشرنا إليها، والفرق بينها وبين مسألة إعادة الانتشار فرق كبير جدا يعني بين الاثنين. ثالثا، يعني جر السلطة اللبنانية وجرت نفسها بدل الحديث عن جداول زمنية للانسحاب وإجراءات فعلية للانسحاب، جروها إلى مناطق تجريبية للانسحاب من مناطق غير محتلة. يعني المسألة كلها خبط خبط. مع ذلك على المستوى النظري نتمنى أن يأتوا بشيء إيجابي للشعب اللبناني على صعيد انسحاب القوات الاحتلال من الأراضي المحتلة، على صعيد تثبيت وقف اطلاق النار حقيقة، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، على صعيد كل القضايا التي تهم الشعب اللبناني والتي السلطة ترفع شعاراتها على الأقل، ترفع شعاراتها في الخطابات، أما الإطار

0: شكل مضمونا مخالفا لكل ما يتم رفعه من شعارات. في كل الأحوال هذه زيارة أعطاها البعض صفة تاريخية، مع أنها لا تنتمي إلى هذه التسمية مطلقا. والسبب أن اللقاءات والأحداث التاريخية تقاس بنتائجها، والنتائج يجب لكي تكون تاريخية.
1: النتائج لم تظهر بعد سيد علي حيدر، النتائج لم تظهر بعد من هذه الزيارة. هذه الزيارة في بدايتها ولم يلتقي الرئيس اللبناني بنظيره الأمريكي بعد. سؤالنا على أي حال للسيد يوسف دياب، هل تشاطر ضيفنا السيد علي حيدر عدم تفاؤله من هذه الزيارة؟
2: مساء الخير لحضرتك وللأستاذ علي وللمشاهدين. لا أكيد لا أشاطره الرأي على الإطلاق. زيارة الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة هي زيارة مهمة وتاريخية بكل ما للكلمة من معنى. هي أول مرة يلتقي رئيس لبناني الرئيس الأمريكي منذ العام 2009 حتى الآن، وهذا يدلل على أهمية الإحاطة التي تليها الولايات المتحدة الأمريكية للبنان، رغم التحفظ الذي يبديه حزب الله ومن يدور في فلك حزب الله، والذي عبر عنه الأستاذ علي حيدر في مداخلته قبل قليل. السؤال اليوم المنطقي، إذا كانت هذه الزيارة اليوم تريد تحقيق ما جاء في المبادرة الرئاسية من أجل المفاوضات، وهي وقف الحرب الإسرائيلية، الانسحاب من المناطق المحتلة، وإن كانت ورقة الإطار تتحدث عن إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية المحتلة، فهي نفس المضمون للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأيضا إعادة الإعمار وإعادة الناس إلى أهلها. طيب على المقلب الآخر، ماذا قدم الفريق الآخر الذي يعني يتحدث أو هو قريب من جو الأستاذ علي؟ ماذا قدم؟ يعني حزب الله ماذا قدم للبنان غير الحرب واستجرار الحرب إلى لبنان؟ ماذا قدم الجانب الإيراني؟ مذكرة التفاهم؟ طيب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية انهارت وباتت من الماضي، واليوم الحرب الأمريكية الإيرانية عادت على مستوى واسع على عبر كل المنطقة، وبالتالي هل من المعقول اليوم أن يقف لبنان متفرجا وأرضه تستباح وسيادته تنتهك وناسه مشردون في الشارع والأراضي تجرف والقتل مستمر؟ هل يبقى الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة مكتوفي الأيدي أمام الإجرام الإسرائيلي وأمام الاعتداءات الإسرائيلية، أم تكون هناك مبادرة لإنهاء حالة الاقتتال القائمة اليوم في لبنان؟
1: طيب.
2: أعتقد أن ما قام به الرئيس هو إنجاز بكل ما للكلمة من معنى، وكما تفضلت وقلت نتائج هذه الزيارة
1: علينا أن ننتظر سيد علي حيدر
2: يوم الثلاثاء المقبل.
1: سيد علي حيدر، باختصار في أقل من نصف دقيقة، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أثنى على جهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة ونزع حزب الله، ماذا تقرأ في هذا التصريح؟
0: استعادة السيادة بالمفهوم الأمريكي ليست انسحابا للقوات الإسرائيلية، وإنما في مواجهة السلطة اللبنانية لشعبها ولحقه في المقاومة، هذا هو مفهومها كما هو وارد في اللفظ والمفهوم المتداول لدى الإدارة الأمريكية في سياساتها. إضافة أريد أن أشير إلى مسألة، إلى أن مفهوم إعادة الانتشار يختلف جذريا عن الانسحاب، وإلا ليس صدفة الإصرار الإسرائيلي على عدم إيراد كلمة الانسحاب، وسبق أن حددت إسرائيل الانسحاب من لبنان وفق إعادة الانتشار ولم تذكر بال85 وبقيت 15 عاما حتى أخرجتها المقاومة. ثانيا، بما يتعلق بما يقدمه حزب الله، يقدم الدفاع عن لبنان وعن وجوده وأمنه ومستقبله، يقدم أفضل شبابه ومنازله ونزوحه وإلى آخره. هذا ما يقدمه حزب الله وغيره من القوى المقاومة في هذا الإطار،
1: وبالتالي طيب. سؤالنا للسيد يوسف دياب حتى نختم هذا النقاش، سيد يوسف دياب، ألا يخشى الجانب اللبناني من أن يتحول شيئا فشيئا إلى جندي لحماية إسرائيل أكثر منه محقق للأهداف الوطنية اللبنانية؟
2: يعني لا يقبل الجيش اللبناني ولا جنود وضباط الجيش اللبناني أن يكونوا حراسا للحدود الإسرائيلية. هم يريدون بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، أن تتحقق سيادة الدولة بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية. ليس هناك أي خيار لدى اللبناني، لا يمكن لأحد اليوم أن يشكك بوطنية رئيس الجمهورية وبوطنية

0: الحكومة وبوطنية الجيش اللبناني. لا
1: شكرا
0: يقبل أحد اليوم أن يكون الإسرائيلي هو من يملي
1: شكرا
0: إملاءاته
1: جزيلا
0: على
1: لك
0: الشعب اللبناني
1: السيد
0: وعلى
1: يوسف
0: الدولة
1: دياب
0: اللبنانية.
1: الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت، وأشكر كذلك ضيفنا من بيروت الأستاذ علي حيدر المحلل السياسي. شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة مع حضراتكم رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية وآخر المسلسل.

0: من جانبه قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن، وإن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية. وعلى إثر ذلك أعلنت الخارجية الأردنية استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران وأبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. في إسرائيل نقلت وسائل إعلام عن الجيش أن شظايا سقطت في منطقة مفتوحة قرب إيلات. وفي الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية دمرت صواريخ بالستية ومسيرات داخل المجال الجوي منذ فجر الأحد، مؤكدا أن الاعتداءات الإيرانية شملت منشآت لوزارة الكهرباء والماء وتسببت في حرائق وأضرار جسيمة. في البحرين قال التلفزيون إن منظومات الدفاع الجوية طردت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. في إيران قال مسؤول بمحافظة خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة أبدان جنوب غربي إيران، بينما قال الجيش الإيراني إن دفاعاته أسقطت مسيرات معادية جنوبي البلاد وغربيها. في غضون ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرب إيران في الأيام المقبلة. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ معك إيهاب بخصوص بيانات القيادة المركزية الأمريكية وكذلك التصريحات المنسوبة لوزير الطاقة الأمريكي بخصوص الوضع في منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز.
1: نعم محمود، القيادة المركزية الأمريكية تعلن ارتفاع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين خلال يومين فقط إلى 3 بعد الإعلان عن مقتل جندي أمريكي في جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية في موقع بشمال العراق. وأيضا تقول القوات الأمريكية إن جنديا آخر أصيب في هذا الحادث، وكذلك تقول أيضا إن الجندي المفقود في الموقع الهجوم بالأردن تم العثور على رفات أحد الأشخاص في الموقع، وحاليا يتم التحقق من هوية هذه الرفات، وبالتالي نحن نتحدث عن 3 قتلى بشكل مؤكد وربما 4 إذا تم التحقق من هوية هذه الرفات وكونها للجندي المفقود في الموقع بالأردن. كذلك محمود، كنا نتحدث في الساعة الماضية من أنه لم تصدر أي تصريحات أمريكية تشير إلى التصعيد في المنطقة وأن الولايات المتحدة تنوي التوسيع العمليات، لكن قبل قليل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول دفاعي مسؤول عسكري أمريكي قوله أن الولايات المتحدة تتجه بالفعل إلى توسيع الحرب ونطاق العمليات ضد إيران، وأن الولايات المتحدة تقوم حاليا بنقل مقاتلات أمريكية من مواقع أوروبية وتحديدا من قواعد في ألمانيا وفي بريطانيا باتجاه منطقة الشرق الأوسط، وكذلك طائرات من تزود بالوقود. لكن أيضا هذا المسؤول أضاف بأن الولايات المتحدة ليست لديها الإمكانيات العسكرية في واقع الحال بالنظر إلى نقص المخزون من الصواريخ الدفاعية لهذه المواجهة أو لتوسيع رقعة المواجهة أو نطاق العمليات ضد إيران. وقال إن البيت الأبيض ربما لا يدرك حقيقة هذه الأمر بأنه هناك نقص في الأسلحة الدفاعية لدى الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب محمود كان قد قال إن مقتل الجنود الأمريكيين أمر محزن للغاية. وزير الحرب بيت هيكسيث يقول إن الولايات المتحدة إن مقتل هؤلاء الجنود لن يزيد الولايات المتحدة إلا تصميما في هذه العمليات العسكرية ضد إيران. وبهذه الحصيلة الجديدة من القتلى الأمريكيين من الجنود يرتفع عدد القتلى بشكل رسمي إلى 17 جنديا أمريكيا قتلوا منذ اندلاع الحرب مع إيران، إضافة إلى 428 جنديا أصيبوا حتى اللحظة. وكانت هناك تصريحات لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول فيها أن الولايات المتحدة مستمرة في مهمتها بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي. تحدث عن أن مضيق هرمز يشهد ما زال حتى اللحظة تدفقا في حركة النفط، ويقول أن هناك تدفق ربما يعادل 75% من النفط مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مشككا في الأرقام التي تشير إلى أن هناك نقصا في تراجع التدفق أو تراجع في تدفق النفط عبر المضيق. كذلك هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين أيضا في بعض الصحف الأمريكية تتحدث عن ربما هناك توسيع في عمليات التحركات العسكرية من بعض المناطق باتجاه الشرق الأوسط، لكن هذا الأمر ربما محمود كان قبيل هذا التصعيد الأخير فيما يتعلق بالمنطقة. هذا التطور

0: الخطير حاليا في المنطقة أثار حالة كبيرة على الصعيد السياسي هنا في الولايات المتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين. الديمقراطيون يشككون أكثر في تصريحات الرئيس الأمريكي التي كان يقول فيها أنه تم القضاء على إيران عسكريا وتدمير قدرات الجيش الإيراني بالنظر إلى الأهداف التي حققتها إيران ونجاح الضربات الإيرانية مؤخرا على موقع عسكري في الأردن وأيضا في شمال العراق. السيناتور الديمقراطي البارز مارك وورنر وهو أحد المجموعة الثمانية في الكونغرس الأمريكي الذي من حقهم الاطلاع على الإحاطات المغلقة للإدارة الأمريكية يقول أن الرئيس دونالد ترامب عليه إعلان الانتصار والانسحاب من هذه الحرب ساخرا من إعلان الانتصار الذي كان يقوله الرئيس دونالد ترامب دوما، ويقول أن هذه الحرب كارثية بكل المعاني للولايات المتحدة عسكريا وسياسيا وفيما يتعلق بصورة الولايات المتحدة في المنطقة وكذلك فيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة بالنظر إلى العدوان الإيراني على دول الجوار ودول الخليج. وكذلك في المقابل محمود السيناتور توم كوتون وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو سيناتور جمهوري بالتأكيد يدافع عن قرارات الرئيس دونالد ترامب ويقول إن من حق الرئيس أن يسقط أو القنابل أو أن يفتح الجحيم على الإيرانيين بعد مقتل الجنود الأمريكيين في هذه العمليات.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، كان معنا من واشنطن. أتحول إلى طهران وسؤالنا لمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي عن فحوى بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني.
2: نعم محمود، يعني هناك تأكيد من قبل إيران على تمسكها بفرض سيطرتها وفرض إجراءاتها على مضيق هرمز، وفي هذا السياق يأتي بيان بحرية الحرس الثوري والذي أكد فيه أن يعني سفينتين تعرضتا للاستهداف وذلك بسبب محاولتها المرور من مضيق هرمز وذلك امتثالا للدعوات أو ربما التحريض الأمريكي للمرور من مسارات غير تلك التي أعلنتها إيران وفي ظل إغلاق إيران لمضيق هرمز. تم التأكيد على أنه سيتم إيقاف أي سفينة تعبر المضيق وتتجاهل الإجراءات الإيرانية. تم التأكيد أيضا على أنه إيران متمسكة بمواصلة فرض إجراءاتها على المضيق وتؤكد أنه لن يتم تصدير أي قطرة نفط أو غاز أو حتى أسمدة من المنطقة إلى العالم بدون أخذ التصريحات والإذن من القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا بحرية الحرس الثوري. إذن هناك حالة من التمسك من قبل إيران بفرض إرادتها على المضيق متحدية بذلك الولايات المتحدة التي يعني جددت هجماتها بسبب ما تقول أنه محاولة لمنح الحرية للسفن للتردد. إيران تقول أنها كان هناك حرية بالفعل ولكن بعد يعني الالتزام بالإجراءات وذلك لضمان أمن السفن، وتؤكد على أن هذا الأمر سيستمر رغم الضغوط الأمريكية ورغم الهجمات الأمريكية. إيران ترفض بشكل واضح من قبل مختلف مسؤوليها سواء العسكريين أو السياسيين أن تفرض عليها الولايات المتحدة شروطها وذلك من أجل يعني بالإضافة إلى يعني عدم إجراء إجراءاتها وعدم تنفيذ إجراءاتها في المضيق حتى تفرض شروطها في أي مفاوضات مقبلة، ولذلك يعني نشهد حالة من المقاومة، حالة من الرفض الإيراني والتحدي أيضا لمثل هذه المواقف وأيضا للسفن التي تمر من المسار الجنوبي وهو ما كانت قد أعلنته طهران سابقا مسار غير قانوني، مسار موازن لا يمكن ضمان أمنه، بالإضافة إلى أنه هناك مسارات ملغومة يعني عبرت من خلالها عدد من السفن قبل أيام قليلة وتعرضت ناقلتي نفط للانفجار وذلك جراء المرور من هذه المسارات. بالإضافة إلى رسالة الحرس الثوري والتي تتحدى فيها الولايات المتحدة كانت هناك أيضا يعني مواقف سياسية من قبل مسؤولين في الحكومة وفي وزارة الخارجية بالتحديد تندد بالهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. كان هناك تحميل للولايات المتحدة بشكل كبير مسؤولية عواقب ما يجري من تصعيد عسكري ما بين البلدين على خلفية مضيق هرمز. كان هناك أيضا انتقاد لاستهدافها أحد المنشآت النووية التي تحت الإنشاء في خوزستان دار خابين، تم التنديد بهذا الأمر وتم اعتباره يعني

0: جريمة أمريكية، لأن هذه المنشأة التي كانت قيد الإنشاء تحت رقابة منظمة الطاقة الذرية النووية هذا بالإضافة إلى تأكيد على أن هذه الإجراءات يعني تكشف كما يقول المسؤولون هنا في إيران، تكشف الوجه الحقيقي كما يقولون للولايات المتحدة التي يعني تسعى إلى تدمير البلاد. هذا كان ما قد أشار إليه أيضا وزير الخارجية الإيراني. نعم
1: نعم، شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ معك سيادة العقيد نضال أبو زيد وقراءة مبدئية لليوم الثامن من الضربات الأمريكية أو التصعيد الأمريكي والأهداف التي شملتها الضربات الأمريكية خلال الساعات 24 الماضية، ماذا تقرأ فيها؟
2: نعم محمود، ذهب الجانب الأمريكي باستهداف مواقع مهمة لا يزال في الشريط الساحلي الغربي، لم يتوسع في اتجاه العمق الإيراني، لم نلمس أن هناك ذهابا باتجاه مناطق أبعد من يزد التي وصلها بعمق 450 كيلومتر. يبدو أن عملية التجريد لا تزال مستمرة على طول الساحل الغربي. أبرز المواقع التي تم استهدافها منشأة دارخين، وهي من أحد المنشآت النووية تحت الإنشاء، وهي منشأة لإنتاج الكهرباء، بمعنى أن هناك تركيز على موضوع البنى التحتية لا يزال موجود. كنا نقول تركيزه على الجسور من أجل تجريد الجانب الإيراني من قابلية الحركة وإسناد خط النار الأول على طول الساحل الغربي، الآن بدأ يتوسع باتجاه أيضا منشآت الكهرباء، بالتالي لا تزال عملية التركيز على البنية التحتية موجودة من قبل الجانب الأمريكي. كان هناك أمرين ملفتات، إعلانات الجانب الإيراني المكثفة عن إسقاط طائرات مسيرة وبخاصة طائرات الاستطلاع الأمريكية والأمريكية. الملفت في هذا الخبر هو إسقاط طائرة من نوع RQ-11 في منطقة خورستان. RQ-11 هي طائرة استطلاع تكتيكية، أقصى مدى لها 10 كيلومتر، لا تتجاوز ذلك المدى، وزن هذه الطائرة 2 كيلوغرام، بالتالي هي من نوع الطائرات التي تحمل على ظهر الجنود. أن يتم إسقاطها ببعد 137 كيلومتر بالعمق الإيراني بعيدا عن الحدود العراقية، هذا ملفت. من الذي أوصل هذه الطائرة؟ كيف وصلت إلى هذا العمق؟ علما أن مداها 10 كيلومتر، ما يعني أنها لم تنطلق من داخل الحدود المجاورة لإيران.
1: وأنه تريد أن تقول أن هناك عناصر استخبارية أو عناصر ما تشن هجمات في العمق الإيراني لصالح القوات الأمريكية؟
2: لا، أنا أريد أن أؤكد ما كنا نقوله دائما، أن هناك جهد استخباري يعمل على الأرض داخل إيران، بالتالي استخدمت هذه الطائرة وأسقطت في تلك المنطقة، وإعلان الإسقاط تم من الجانب الإيراني. هناك أيضا أمر يتعلق بتصريحات كانت ملفتة قبل ساعات لعراقجي، وهو تصريح يعني يجب التطرق إليه، حين قال أن الحرب مكلفة ويجب الذهاب إلى خيار دبلوماسي ولو كان ذلك بنسبة 10%، بمعنى أن السياسيين الإيرانيين بدأوا يستشعروا مدى كلفة الحرب ومدى وصول طرفي القتال، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، إلى عتبة الألم. الجانب الإيراني يدفع كلفة باهظة من موارد وأصول عسكرية تم إنشائها منذ 79 كلفت تريليونات الدولارات، والجانب الأمريكي أيضا يدفع كلفة باهظة من جنود.
1: هذه نقطة جيدة دكتور محمد صالح صدقيان، إلى أي مدى ينسجم هذا التصريح مع الرؤية الإيرانية التي يعلو فيها صوت القتال والمعركة والصمود حاليا؟
3: أستاذ محمود، لا يوجد لدى إيران خيار آخر. هناك كان مذكرة التفاهم لم يعمل بها الرئيس ترامب، هو إنهاها بعد أن وقع عليها، وبالتالي الآن حتى وزارة الطاقة وزير الطاقة الأمريكي عندما يقول بأنه يجب العودة إلى المفاوضات، على أي أساس تعود المفاوضات؟ لا توجد هناك أي أرضية يمكن أن تعود إليها المفاوضات. ربما هناك جهد يقوم به الوسيطان القطري والباكستاني من أجل تقديم اقتراح جديد لتسوية معينة لاستئناف المفاوضات، لكني لا أعتقد بمثل هذا الوقت، وخصوصا البيان الذي أصدره مرشد الجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، السيد مجتبى خامنئي، قال بشكل واضح بأنه لا يمكن لنا أن نعتمد على توقيع الرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب لم يفي بكل الالتزامات.
1: ولذلك سألتك عن تصريحات عراقجي.

0: التي أشار إليها العقيد نزار المزيد.
1: العراقي لم يقل بأن الدبلوماسية أفضل، هو لم يقل ذلك، هو قال بأننا يجب أن نرى أيهما أكثر كلفة وأيهما أقل كلفة بالنسبة لنا، إذا كانت السياسة أو الميدان، وهو قارن به، وهذا هو النفس الإيراني.
0: يعني الدبلوماسية أفضل، لأنه واضح جدا أن كلفة العمليات العسكرية أكبر بكثير.
1: لكن إذا الطرف الآخر لم يلتزم بأي مفاوضات أو لم، لأن الرئيس ترامب في حقيقة الأمر هو الآن هذه رابع مرة، المرة الأولى في العام 2018 هو انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة 5+1، المرة الثانية في 2025 عندما 48 ساعة قبل الجلسة السادسة للمفاوضات هو أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو واستهدف إيران لمدة 12 يوم حرب. الآن بال 26 في نوفمبر في فبراير ايضا هو مع مع نتنياهو، ترامب ونتنياهو شنوا حرب 39 يوم على ايران، هذه المره الرابعه الذي لم يلتزم الرئيس ترامب بكل تعهداته والتزاماته بما في ذلك مذكره التفاهم التي وقع على نسختين، النسخه الايرانيه باللغه الفارسيه والنسخه باللغه الانجليزيه.
0: لذلك نسال،
1: وبالتالي لا يوجد هناك، يعني هناك احباط عند الحكومه الايرانيه وعند الجانب السياسي الايراني.
0: لذلك نسال السيد مارلين هاردينجر، هل تستسهل الولايات المتحده اللجوء الى القوه في كل مرة يعني تجد نفسها غير قادرة على المناورة دبلوماسيا؟ هذه المرة الرابعة كما يقول ضيفنا.
2: نعم، شكرا على هذا السؤال. روما أحد الأمور التي نتابعها بخصوص هذه الإدارة فهي دائما تهرع نحو الحلول العسكرية من دون أن تكون هناك مشاورات من داخل مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الأقسام المرتبطة بهذا النوع من القرارات. أعتقد أننا شهدنا مجموعة من الأمور التي تقدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي وأيضا خلال هذه المرة، لكن نرى أن أمريكا تعود بشكل سريع للتصعيد. أعتقد أن هناك ربما بعض المستشارين يلوحون على ترامب برأي أن هناك إمكانية للوصول إلى أهداف أفضل من خلال التصعيد، وربما هذا ما يدفعه نحو اتخاذ قرار بالقيام بعمليات عسكرية. إذن نحن ما زلنا ننتظر قرار من البيت الأبيض، هل ستبقى أمريكا في نفس النسق أو سيتم الرجوع للدبلوماسية؟
0: دعني أعيد صياغة هذا السؤال بصورة أكثر دقة، هل مخزون القوة العسكرية الهائل الذي تملكه الولايات المتحدة يسهل على الرئيس ترامب اتخاذ قرارات شن الحروب على البلاد بهذه الصورة؟
2: نعم، هذا في الحقيقة مشكل بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. منذ عقود الكثير من الرؤساء ينظرون للمخزون العسكري وللقوة العسكرية، وأعتقد أن هذا ما يدفع أمريكا للشعور بأريحية واتخاذ قرارات بغزو دول أخرى أو مهاجمة دول أخرى. طبعا التوفر على هذا الكم الهائل من القوة العسكرية، فالرئيس استخدم هذه القوة، الكثيرون يتفقون بأنه لم يستخدم هذه القوة بطريقة حكيمة، وأعتقد أن هناك الكثير من المسؤولين داخل أمريكا وأيضا في الخارج عليهم أن يحاولوا إقناع ترامب باستخدام هذه القوة بطريقة حكيمة من أجل تكون في خدمة الدبلوماسية.
0: دكتور محمد الشرقاوي، حسب ما فهمنا فإن الوسيطين القطري والباكستاني عملان حاليا على تقديم بعض المقترحات لجانبي الصراع، من بينها مثلا وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام حتى يعاد ترتيب الأوراق، ربما يتوصل إلى تفاهم ما يبنى عليه أساس جديد للتفاوض. هل في الإمكان تحقيق هذا؟
3: هذا منطلق سليم ومنطقي، لأن عادة يحتاج الطرفان إلى الخروج من ذهنية القتال ومن ذهنية التصعيد العسكري نفسيا قبل أن يكون ميدانيا. هذا هو المنطلق الذي اعتمده الوسيطان القطري والباكستاني لإنهاء حرب الأربعين يوما. لكن المسألة ليست فيما يقدمه الطرف الوسيطان، هناك حاجة لأن نضع الوسيطين في مزاج مختلف تماما، بأن يفكر بأنه ما لم يحقق ما يبتغيانه من خلال المواجهات القتالية، هناك الخيار الثاني وهو خيار المفاوضات. لكن نتحدى أن لا البيت الأبيض ولا طهران مستعد أي منهما للخروج من هذه الحلقة المفرغة. هناك تشبع نفسي وتشبع سياسي بأن أفضل طريقة للتعامل مع الآخر هو المواجهة الميدانية. لذلك نحن الآن أمام معضلة ما يسمى بالسلف انترابمنت أو التوريط الذاتي. ترامب ورط نفسه ومرة أخرى يورط نفسه في أن منطق القوة وتكسير عظام إيران هذا هو ما سيحقق له المعادلة الصفرية، وهذه مسألة ليست حتمية. في المقابل أيضا الإيرانيون يتمسكون بهذا التوريط الذاتي في اعتقاد الحرس الثوري أن بسط الصيادة الإيرانية أو السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز وتوزيع الألم على دول الخليج والآن على الأردن هذا يعطيهم نوع من الأريحية الاستراتيجية وأنهم هم الذين يتحكمون ميدانيا، وهذا لن يطول. إذن هذا التوريط الذاتي في أنك تضع كل بيضك في سلة واحدة. نحتاج لمن يوحي للإيرانيين وللأمريكيين وخاصة ترامب بأن هذا خيار مقدور عليه لفترة قصيرة. الآن نحن في اليوم التاسع لهذا التصعيد، لكن ميدانيا ليس هناك اندحار للقوة الإيرانية، ليس هناك غلبة لطرف إزاء الطرف الآخر. إذن ينبغي أيضا استقراء منطق القوة أن له حدودا لا يصل عندها ويصبح غير منتج. أيضا منطق التحدي الإيراني وتوزيع الأمل عن نطاق كل الشرق الأوسط والخليج له أيضا حدود لا يمكن أن يتجاوزها. إذا ينبغي على الوسيطين الآن أن يضيف إلى فكرة اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام أن يقدم قراءة نقدية لاستراتيجية ترامب وأيضا لاستراتيجية طهران بأنهما في الاتجاه الخطأ.
0: العقيد نضال أبو زيد وزير الطاقة الأمريكي قال إننا نعمل حاليا على تأمين مرور النفط والغاز عبر مضيق هرمز سواء وافقت إيران أو لم توافق أو تعاونت أو لم تتعاون. هل عمليا هذا الأمر يعني هل هذا هدف ممكن تحقيقه؟
4: الإجابة بشكل مباشر لا، هذه تندرج في إطار البروباغاندا الإعلامية الأمريكية، لكن عسكريا على الأرض لا يمكن في ظل الواقع الحالي الميداني العالي أن نقول أن الجانب الأمريكي يمكن أن يفرض واقع أمني جديد على مضيق هرمز لعدة أسباب. أولا يحتاج إلى قوة برية لتمسك مفاصل جغرافيا هرمز حتى يستطيع فتح المضيق أو على أقل تقدير تمرير المضيق الجنوبي أو المضيق العماني. اليوم كان هناك استهداف لأربع ناقلات نفط
0: قوة برية تمسك مفاصل المضيق، هذا يشمل البر الرئيسي الإيراني وكذلك الجزر الإيرانية الكثيرة الموجودة في منطقة المضيق.
4: على أقل تقدير الجزر التي تشرف على مضيق هرمز، طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى، وهذه الجزر الموجودة الأرك والجزر القريبة من مضيق هرمز، وهذا أمر مستحيل.
0: منطقة بندر عباس و
4: لنترك بندر عباس ولنترك الساحل الإيراني، لكن الجزر التي تشرف على الممرات هذه من الصعوبة العسكرية بمكان، لأنك تضع جنود في منطقة تقتيل مكشوفة ومناطق ضيقة، وهذا فاتورة تكاليفه باهظة. وإن ذهب الجانب الأمريكي إلى هذا الخيار فإنه خيار مغامرة عسكرية ومقامرة عسكرية وليس خيار عسكري منطقي. لذلك أعتقد أن المطبخ العسكري الأمريكي مبتعد عن هذا الخيار، وهو ليس خيار مفضل له أو ما يعرف بالعرف العسكري هو الموست دينجرس كورس أوف أكشن، العمل الممكن الأكثر خطورة حتى لو كان موجود على الطاولة لكنه مستبعد. العمل الممكن الأفضل والمفضل لدى العسكريين هو العمل الاستخباري، بمعنى تحريك الأدوات أكثر من تحريك الجنود على الأرض الواقع. أما أن يقول وزير الطاقة الأمريكي أو غير وزير الطاقة، السياسيين دائما يتعاملون بمنطق أن هذا ممكن، لكن العسكريون يتعاملون بمنطق أن هذا ممكن أو غير ممكن.
0: سيد هاردينجر يعني كاتب لمقال الرأي في صحيفة الجارديان شن حملة عنيفة جدا على الرئيس دونالد ترامب، وصفه بأنه الخطر الأكبر على كوكب الأرض في هذه المرحلة. وقال من ضمن ما قال إن جورج بوش الابن وجد الشجاعة ليهبط بقوات برية إلى العراق وكانت كارثة، ويعني نستطيع أن نشكر ترامب على أنه لم يملك هذه الشجاعة ولم يقدم على هذا الأمر ليزيد الأوضاع سوءا. إذا كانت هذه صورة الرئيس دونالد ترامب في عند حلفائه، يعني المملكة المتحدة والأوروبيون هم حلفاء الولايات المتحدة ومع ذلك لا يحبذون هذه الحرب أي صورة، ماذا ترى أنت؟
2: طبعا هذا يعود بنا إلى بدايات هذه الأزمة، أين انخرط سريع في هذه الحرب من جانب رئيس دونالد ترامب، وفي ذلك الوقت لم يحظى رئيس دونالد ترامب بموافقة الكونغرس لإطلاق هذه الحرب والانخراط في هذا النزاع، بالتالي لم نرى هناك دعم لهذه الحرب. قرار استخدام قوات عسكرية على الأرض تحظى دائما بمخاطر كثيرة، ومن الصعب أن الوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال استخدام هذه القوات اليوم، ونحن نتابع ما يحدث. بإمكانك طبعا أن تقود حملة عسكرية، ولكن هل هناك من حل عسكري؟ هل هناك من حل سياسي بالأحرى؟ هذا هو مربط الفرس. هل هناك إمكانية للوصول إلى حل دبلوماسي؟ وهذا ما افتقدناه طوال هذه العملية العسكرية الأمريكية.
0: دكتور صدقيان، عندما يقول الحرس الثوري الإيراني أننا مستعدون لحرب أخرى أو لحرب لخمس سنوات أخرى، هل هذا كلام منطقي أو معقول يعني؟
1: في ضوء التناقض الأمريكي وفي ضوء عدم التزام الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحديدا بالتزاماته بتوقيعه بمذكرة التفاهم بكل الالتزامات التي وعد بها، يكون من الطبيعي جدا أن يكون الحرس الثوري أو خطاب الحرس الثوري بهذا الشكل.
0: أنا لا أتحدث عن التزامات الرئيس ترامب من عدمها، لأن أنا أتحدث عن الكلفة الاقتصادية الهائلة التي تكبدتها إيران خلال هذه الشهور الخمسة الماضية أو الشهور الأربعة الماضية، البنى التحتية التي دمرت، الأعباء المعيشية التي زادت ضغوطها على المواطن العادي. هل يحتمل النظام الإيراني كل هذه الضغوط قبل أن يبدأ في التضعضع من الداخل، أو على الأقل تبدأ الانقسامات في الظهور؟
1: التقارير التي كتبت من قبل صحفيين الآن في عديد الصحف الغربية تقول بأن هناك انسجام داخلي إيراني كبير جدا، حتى المعارضين الإيرانيين الآن يدعمون الحكومة الإيرانية، لأن الرئيس ترامب عندما فاوض إيران هو انسحب من هذه المفاوضات الجديدة عندما ألغى مذكرة التفاهم. الآن حتى الداخل الإيراني الذي يعيش ربما مشاكل اقتصادية كبيرة، عندما رأى الرئيس ترامب يقول بأن مذكرة التفاهم قد انتهت، الآن هناك انسجام أكثر من قبل شهر عند الداخل الإيراني. صحيح القضايا الاقتصادية، المشاكل الاقتصادية لا زالت على حالها بالرغم من الكثير من الجهود التي تعمل الحكومة الإيرانية من أجل حل هذه المشاكل الاقتصادية، لكنهم هم ينظرون للرئيس ترامب. رئيس ترامب مرة قال بأنه يريد أن يحطم الحضارة الفارسية التي عمرها 7000 سنة، مرة أخرى انسحب من مذكرة التفاهم وقال انتهى، وبالتالي هم ينظرون للرئيس ترامب ماذا يريد أن يفعل بهم. الوضع العسكري الإيراني عندما يرى الانسجام الداخلي الإيراني ويرى الخطاب الأمريكي، بالتأكيد هو الآن يمسك بمضيق هرمز بشكل جيد.
0: ما هي مظاهر هذا الانسجام الداخلي الإيراني؟ هل يعني ذلك عدم تصاعد انتقادات مثلا للخيارات التي اتخذتها إيران خلال هذه الحرب؟ هل أصلا مسموح بمظاهرات، أو هل مسموح بقنوات للاعتراض على قرارات الحكومة؟
1: الصحافة الإيرانية لديها مساحة نسبية، لا أقول واسعة، لديها مساحة نسبية في الحديث عن السلم أو الحرب، وبالتالي هي تنتقد وكانت تنتقد خلال الأربعة أشهر الأخيرة حتى الآن، تنتقد وتقول السلام أفضل، العسكر الميدان أفضل. لكن دعني أشير إلى نقطة مهمة جدا، قبل 4 أيام أصدر الرئيس الإيراني الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي أصدر بيان، البيان كان مهم جدا، وهذا البيان دعا فيه النخب السياسية الإيرانية إلى النزول إلى الميدان والمطالبة بالسلام، وقال بأن السلام هو ليس استسلام. اليوم كان هناك رسالة من

0: أو يوم أمس كان هناك رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي للسيد محمد خاتمي، هذه لأول مرة، يعني حتى في منذ العام 2009 لحد الآن، حتى زمان المرشد الإيراني الراحل الإمام الشهيد علي خامنئي، لحد الآن لا توجد مثل هذه الرسالة. هذه رسالة من مجتبى خامنئي إلى محمد خاتمي، هذه مهمة جدا، وقال له بأنه نحن نريد أن نستفيد من وجهات النظر الإيجابية التي تمتلكها. أنا أعتقد بأن هذا مؤشر، أحد المؤشرات على هذا الانسجام الداخلي أو السير بهذا الاتجاه. وبالتالي المراهنة، يعني منذ بداية الحرب رئيس ترامب استجاب لنتنياهو وقال له 5 أيام وهناك فوضى في الشارع وهناك تظاهرات، هذا لم يحدث. الآن نحن بعد 5 أشهر أو 4 أشهر لم يحدث مثل هذه الفوضى التي أرادها نتنياهو أو الرئيس ترامب. بالتالي محمود، أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب الآن بعدما أنهى العمل بمذكرة التفاهم، الآن هو يعيش في يعني في ورطة حقيقية، سواء كان بالنسبة للداخل الأمريكي وحتى بالنسبة إلى مضيق هرمز. الحرس الثوري الآن يمسك بمضيق هرمز بشدة ويقول بهذه ورقة، والورقة يلعب بها بشكل جيد لحد الآن. الآن تكون هناك يعني حتى هذا المقترح 10 أيام وقف إطلاق النار ويفتح المضيق، الحرس لا يقبل. من الأجواء أنا لا أدري، لحد الآن لا يوجد رد فعل من الحرس الثوري، هل يقبل بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام مقابل فتح
1: لكن
0: المضيق؟
1: لكن هذا يوصف في الأدبيات الغربية أو الأدبيات الصحفية والإعلامية الغربية حاليا بأنه استخفاف بمعاناة الشعب الإيراني من قبل القيادة، لا يعنيها في قليل أو كثير.
0: لا لا أبدا محمود، مضيق هرمز إذا يعني أنا هذا من خلال الأجواء أقول لك، إذا قبل الرئيس ترامب بإنهاء الحرب وليس فقط إطلاق النار، بإنهاء الحرب أنا أعتقد ربما يفكر الحرس الثوري بفتح مضيق هرمز. لكن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ويعود مرة أخرى لحرب وكذا، أنا لا أعتقد بأن الحرس الثوري يوافق على مثل هذا الاقتراح.
1: في المقابل دكتور محمد الشرقاوي وزير الطاقة الأمريكي قال أيضا أننا نبحث عن حل دبلوماسي لهذه الأزمة، يعني هذا الكلام أين يوضع في السياسة الأمريكية التي تبدو تفاعيلها أو مفاعلاتها على الأرض في صورة استحضار مزيد من F-35 والF-16 من القواعد الأمريكية في بريطانيا، وفي صورة التصعيد اللفظي ضد الجانب الإيراني؟
2: هذا النداء يثير بعض المفارقات المثيرة، بمعنى أي طرف يشعر أن هناك الوقت، أن الوقت قد حان للانتقال من الصراع المسلح إلى المفاوضات، يكون نداء مبنيا على استعداد كلي وأن الميدان تنتهي فيه عناصر التصعيد. لكن المفارقة هي أن البيت الأبيض أو أي من يتحدث باسم حكومة ترامب من ناحية يلوح بشعار المفاوضات، ولكن من الناحية الميدانية هناك ما يقوض هذا النداء في آن واحد، بمعنى التصعيد الآن وضرب العمق الإيراني. كلما عدنا إلى الخيار العسكري نبتعد مسافة أكبر عن فكرة المفاوضات. وأيضا الإيرانيون، يعني المسألة ليست فقط ما يقوله طرف ما، بل أيضا ينبغي أن نستحضر كيف يقرأ الطرف الثاني ذاك النداء. الآن حتى هذه اللحظة عنصر الثقة 50 درجة تحت الصفر بين الطرفين، ومذكرة التفاهم لم تغير هذا الواقع، بل أكثر أعتقد أن هذا التصعيد لليوم 8 على التوالي هو الذي يزيد في عمق هذه الفجوة بين طهران والبيت الأبيض.
1: فقدان الثقة أم تعارض المصالح ببساطة شديدة؟ لا. يعني المسألة مسألة ثقة أم مسألة مصالح، كل طرف يحرص على أن يحقق أكبر قدر من المكاسب من خلال الورطة أو هذه الأزمة الحالية على طريقة السياسيين في تحويل المحن إلى منح؟
2: هناك تنافس المصالح، سواء السياسية بمعنى أن ترامب يريد أن ينهي هذا الصراع قبل الانتخابات، طهران تتمسك بأن تحقق نصرا سياسيا أنها تستطيع أن تكون ندا صنديدا مغوارا أمام جبروت ترامب كما يعتقد أغلب الإيرانيين. أيضا من الناحية الاقتصادية إيران تعول على نفخ أسعار الطاقة والنيل من سمعة وأداء ترامب على رأس الحزب الجمهوري. أيضا ترامب يدرك جيدا أن طهران في حاجة ماسة لبيع صادرات النفط الإيراني وإنعاش الأوضاع المعيشية بالنسبة للإيرانيين. إذا مصالح متنافرة، وما يزيد في هذا التنافر أن هناك نوع من التشبع المغالف بأن الطرف الأول يستطيع أن يقضي على الطرف الآخر ويفرض إرادته، وهذا بشكل متبادل.
1: في الاستوديو انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة. شكرا للدكتور محمد الشرقاوي والعقيد نضال أبو زيد والدكتور محمد صالح صدقيان والسيد مارلين هاردينغ. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في سلاح الجو أن الولايات المتحدة ستنشر في إسرائيل قريبا 100 طائرة للتزود بالوقود على الأقل لاحتمال تصعيد هجماتها وتوسيع نطاق عملياتها ضد إيران. قد تهبط هذه الطائرات في مطار بن غوريون بتل أبيب وسط جدل إسرائيلي داخلي متصاعد بشأن الوجود العسكري الأمريكي داخل المطار.
3: طائرات عسكرية في مطار مدني، مشهد يثير جدلا إسرائيليا متصاعدا بشأن الوجود العسكري الأمريكي في مطار تل أبيب الدولي المعروف بمطار بن غوريون. مع استئناف الحرب على إيران في نهاية فبراير شباط من العام الجاري، تحول مطار بن غوريون إلى موقف لعشرات الطائرات العسكرية الأمريكية، معظمها طائرات تزويد بالوقود. وبحسب صحيفة هآرتس وصل عددها إلى أكثر من 75. لكن عند التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حذرت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي من تبعات اقتصادية خطيرة لبقاء الطائرات العسكرية الأمريكية في المطار وتأثيرها على حركة الطيران المدني. عندها بدأت الولايات المتحدة تقليص عدد طائراتها العسكرية ونقلها إلى مواقع أخرى، لكن ذلك لم يدم طويلاً. ومع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، عادت واشنطن لترسل مزيداً من طائراتها إلى تل أبيب لتعيد بذلك الجدل الداخلي الإسرائيلي بين أجهزة أمنية وقيادة سياسية مؤيدة ترى أن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي هو تعزيز للتعاون الأمني والاستراتيجي بينهما ويخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية. وبين هيئة الطيران المدني وشركات الملاحة الجوية التي تحذر من عسكرة مطار تل أبيب واحتمال إلغاء آلاف الرحلات المدنية وخسائر مالية تقدر بالملايين.
4: أولاً، أنا سعيدة جداً بأنه بعد تدخل رئيس الوزراء أدرك سلاح الجو أنه يجب استيعاب جزء من طائرات التزود بالوقود في قواعده. في نهاية المطاف، مطار بن غوريون ليس قاعدة عسكرية بل هو مطار مدني، ونحن حريصون على أن يبقى كذلك. بالطبع، هناك اعتبارات أمنية وأخرى عملياتية يجب أخذها في الحسبان.
3: توزيع الطائرات بين مطار بن غوريون والقواعد العسكرية الجوية جنوب إسرائيل كان هو التسوية التي توصلت إليها تل أبيب مع واشنطن بعد استياء أمريكي من قرار وزيرة النقل الإسرائيلية قبل بضعة أيام بمنع هبوط الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون. تسوية يبدو أيضاً أنها لم ولن تدوم طويلاً، إذ نقل موقع والله الإخباري عن مسؤول في سلاح الجو أن الأمريكيين يعتزمون حالياً نشر 100 طائرة تزويد بالوقود في أنحاء إسرائيل، وقد لا يكون هناك مفر من تحويلها إلى مطار بن غوريون. لا يقتصر الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل على طائرات تزويد بالوقود وطائرات حربية، بل توجد قوات أمريكية على الأرض يقدر قوامها 6,000 جندي وقاعدة عسكرية في النقب إلى جانب أجهزة رصد ومراقبة ومنظومات دفاعية وغيرها. وهذا ليس بالأمر الجديد، لكنه ازداد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في المنطقة والتصعيد مع إيران، وتحول إلى جدل داخلي بشأن حجم المنافع والأضرار أمنياً واستراتيجياً واقتصادياً وما يحمله ذلك من رسائل سياسية.
1: إلى الملف اللبناني.

0: حيث التقى الرئيس جوزيف عون مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقالت الخارجية الأمريكية إن روبيو وعون ناقشا تنفيذ الإطار الثلاثي، وإن روبيو أشاد بجهود حكومة لبنان لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال لقائه روبيو ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني. يأتي هذا اللقاء قبل لقاء قمة للرئيس عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يتوقع أن يعقد بعد غد الثلاثاء. معنا من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، ومعنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. مرحبا بكما. وسؤالنا للسيد واريك أولا، وزير الخارجية روبيو أثنى على جهود الدولة اللبنانية لاستعادة السيادة ونزع سلاح حزب الله، كيف يمكن ترجمة هذا الثناء إلى واقع ملموس يعني يغير من حقيقة أن القوات الإسرائيلية لا تزال تحتل مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، وأن مئات الآلاف من أهالي الجنوب اللبناني عاجزون عن العودة إلى مدنهم وقراهم؟
1: طاب مساكم ومساء مشاهديكم الكرام. من خلال لقاء اليوم فكان هناك بالتأكيد تحضير للقاء الأهم ما بين ترامب ورئيس عون، وأعتقد أن الطرفين لديهما رؤية واضحة بخصوص التحديات التي تواجه لبنان، ومن الهام جدا أن نعرف بأن الرئيس اللبناني سيقدم خطط واضحة حول طريقة نزع سلاح حزب الله، وبالمقابل أمريكا ستلعب دورا مهما من أجل دفع الإسرائيليين إلى خارج الأراضي اللبنانية.
0: دكتور جو معكرون، يقول الرئيس جوزيف عون إنه ينبغي تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، ما المقصود بهذه العبارة؟ ما هي صور الدعم المطلوبة؟
2: يعني هناك اعتقاد واضح بالبنتاغون بان الجيش ليس قادر الان على يعني التزام مهامه كما نص اتفاق الاطار، فكان جزء من المحادثات باتفاق الاطار تعزيز دور الجيش اللبناني. المشكله ان هذا التعزيز هو فقط من الحد الادنى، يعني ليس بطريقه لاعطاء بعض القوه الى حد بالجيش، فهو بحاجه الان ان يلعب دور يونيفيل، بمعنى دوريات على الحدود، محاولة بموضوع نزع السلاح، بمعنى بموضوع التدخل، يعني كل هذه الأمور تحتاج إلى دعم نوعي حتى الآن ليس موجود أمريكيا. وآخر مرة رئيس الجمهورية زار واشنطن كان مشير سليمان، وأيضا تحدث حينها عن الدعم العسكري الأمريكي، ولم يترجم منذ ذلك الوقت إلى دعم جدي. يعني فهنا التحدي الكبير، يعني كيف يمكن لهذا الجيش أن يقوم بدوره بدون أسلحة نوعية، بدون غطاء إقليمي ودولي؟ وأعتقد يعني هذا الاختراق لم يحصل، ولا لا أتوقع منه أن يحصل في هذه الزيارة تحديدا.
0: سؤالنا للسيد لضيفنا من واشنطن السيد توماس واريك كذلك، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة كضامن لاتفاق الإطار الثلاثي في هذه المرحلة؟ هل المزاج الأمريكي وهل شخصية ماركو روبيو وزير الخارجية تحديدا تسمح بممارسة أي قدر من الضغوط على الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
1: أقول دوما ليس هناك أي ضمانات بخصوص أي اتفاق في الشرق الأوسط، وهذا أيضا صحيح في هذه الحالة. طبعا بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم دعما تقنيا للقوات اللبنانية، وأيضا بإمكان إسرائيل أو أمريكا أن تضغط على إسرائيل لكي تنسحب من بعض المناطق وتسمح للحكومة اللبنانية قيام بدورها في الداخل اللبناني، واعتقد هذا كله سيصب في اتجاه اي نوع من المحادثات. الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة برؤية حل

0: إيجابي لهذه الأزمة الموجودة منذ فترة، وبالتأكيد دعم القوات الأمريكية شيء مهم، وأيضا مساعدة لبنان لمراقبة السلاح أيضا شيء مهم جدا.
1: دكتور جو معكرون، وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس عون سيقدم مقترحا مكتوبا للرئيس دونالد ترامب بعد غد الثلاثاء بخصوص خطة لنزع سلاح أو نزع الترسانة الضخمة من سلاح حزب الله اللبناني. ترى ما هي ملامح تلك الخطة إذا صدقت هذه التقارير في تقديرك؟
2: يعني التقارير ليست واضحة، يعني الخطة موجودة، هي الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في موضوع نزع سلاح حزب الله، طلبوا من الجيش تحديد فترة زمنية. المشكلة نحن الآن في ذروة صراع إيراني أمريكي، في توتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. لا أدري إذا كانت هذه الخطة ممكنة في هذا الجو. التحدي الثاني، يعني الخطورة في تقديم خطة لترامب، يعني بمعنى لبنان التزم بها مع ترامب، لابد من مصداقية تنفيذها في المرحلة المقبلة، أي لابد من هناك أن يكون على الأقل حوار جدي مع حزب الله للتوصل إليها، وإلا ستدخل في مواجهة. يعني هذه دائما التحدي في اللقاءات مع ترامب بأن لا يكون هناك وعود أكثر من ممكن للدولة اللبنانية أن تقوم بها. يعني إذا كانت الوعود عقلانية بمعنى ممكن تطبيقها في جنوب بريطانيا باتفاق بصيغة معينة، قد يكون أمر إيجابي ندخل في مرحلة جديدة. لكن المشكلة أن لا يطلب الأمريكيين كثيرا، وأن لا يوعد الأمريكيين اللبنانيين من ناحية الدولة كثيرا. يعني لابد من إيجاد صيغة تحفظ الاستقرار إلى حد ما في لبنان في هذه المرحلة.
1: كذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني، والسؤال لك سيد معكرون، عن مسؤول لبناني قوله إن الرئيس عون يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب هو الشخص الوحيد أو الجهة الوحيدة التي باستطاعتها أن تضغط على إسرائيل لتحقيق السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي. هل تعتقد أن هذا الرهان يمكن التعويل عليه في ضوء الخبرات السابقة؟
2: يعني هذا هو الرهان اللبناني منذ البداية، وكان هذا التساؤلات أن نضع كل الأوراق في يد ترامب إلى حد ما. يعني طبعا حتى إشعار آخر، ترامب هو الوحيد القادر على ردع نتنياهو، لكن السؤال هو بأي ثمن؟ هل سيقوم بذلك الأمر الآن خلال مرحلة الانتخابات الإسرائيلية؟ نحتاج لنتنياهو معه في الحرب على إيران، هل سيضغط عليه لهذه الدرجة أو لا؟ أعتقد ما يريد ترامب نتنياهو الآن هو التقييد بوقف إطلاق النار في لبنان، ولا أعتقد سيجبره على انسحاب قريبا. فبالتالي يعني الرهان التاريخي الأمريكي على أمريكا لفرض أمور على إسرائيل لم ينجح في سوريا، لم ينجح في غزة. يعني لابد من أن نكون إلى حد ما توازن في السياسة اللبنانية، بعدم فقط الاعتماد على أمريكا وتنوع علاقات لبنان الخارجية. لكن حتى الآن صحيح، يعني ليس هناك غير ترامب قادر على ذلك.
1: دكتور توماس واريك، إزاء هذا الوضع، هل ترى أن على الرئيس ترامب أن يتحرك سريعا لإنجاز شيء ما ليجرد معارضي اتفاق الإطار الثلاثي والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في الداخل اللبناني من حزب الله وغير حزب الله الذين يعارضون مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار؟ هل على الرئيس ترامب أن يتحرك بسرعة ويحقق شيئا ما للجانب اللبناني حتى يضمن استمرار هذا المسار؟
0: هذا وضع طبعا يتطلب كثير من السرعة، خاصة من قبل الحكومة اللبنانية. ما يمكن أن تقوم به الحكومة الأمريكية يتلخص في تقديم الدعم والتشجيع للحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات المطلوبة من أجل التحكم في السلاح بالداخل اللبناني. أعتقد أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيضغط من أجل أن تمضي هذه الخطط نحو الأمام بشكل سريع. أعرف أن روبيو بالتأكيد سيكون جاهزا لتقديم الدعم المطلوب للحكومة اللبنانية من أجل نزع سلاح حزب الله. والرئيس دونالد ترامب ليس بإمكانه أن يقوم بالمزيد من الضغط في هذه المرحلة.
1: طيب، أيضا السؤال لك دكتور واريك، إن الرئاسة اللبنانية قالت إن الرئيس عون أكد خلال لقائه روبيو ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي. ماذا يعني هذا الكلام بالنسبة للجانب الأمريكي؟ ما هي حدود الموقف المقبول أمريكيا حتى يتم التطابق على أساسه؟
3: نعم.
0: نعم، أعتقد أن هذا هو الموضوع الذي سيناقش مع رئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك توافق في هذا الخصوص من أجل نزع سلاح حزب الله. هذا سيشكل حتما تحديا كبيرا، لكن ينبغي العمل ما بين أمريكا ولبنان من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
1: شكرا جزيلا لضيفي من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، ومن جبل لبنان الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. في الضفة الغربية، أفادت مصادر طبية للجزيرة بإصابة شابين فلسطينيين برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال في هجوم على بلدة دير جرير شرقية رام الله. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جفارة البوديري، ما تفاصيل هذا الحدث جفارة؟
4: وفق تحديثات قبل قليل محمود من وزارة الصحة الفلسطينية، أعلن رسميا عن استشهاد الشاب أحمد أبو مخو والبالغ من العمر 21 عاما برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا وفق مصادر طبية للجزيرة، فنحن نتحدث أيضا على الأقل عن إصابتين وصفتا بالخطيرة جدا، إضافة إلى عدد آخر من المصابين. تحاول سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بنقلهم من داخل بلدة دير جرير شرقي رام الله إلى هنا إلى مجمع فلسطين الطبي وسط المدينة. الوضع غاية في الصعوبة. ما حدث أن مستوطنين هاجموا البلدة، حاولوا سرقة أغنام، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي وفور بدء محاولة الأهالي التصدي للمستوطنين اقتحموا البلدة، شرعوا بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على فلسطينيين عزل لا يحاولون إلا حماية مصدر رزقهم وبالطبع منازلهم خشية من إحراقها، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة تواصل إطلاق النار بشكل مباشر وفق ما يتم تداوله حتى الآن، ولكننا بانتظار تأكيدات رسمية بأنه قد يكون هناك شهيد ثاني في بلدة دير جرير التي تتعرض كما القرى الواقعة تحديدا شرقي محافظة رام الله إلى اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين المسلحين. الأهالي يؤكدون أنهم باتوا لا يعرفون من هو الجندي ومن هو المستوطن، لأن كثير من المستوطنين يقتحمون هذه المناطق بلباس جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولكن اللافت فيما يمكن أن يتداوله الآن الفلسطينيون بكل أطيافها مع كل وسائل التواصل الاجتماعي بأن ما يحدث هذه الليلة لا يحدث في أي مكان في فلسطين، حيث كان هناك في الشوارع في الحارات والأزقة الآلاف من الفلسطينيين، عشرات الآلاف يتابعون حتى ولو لساعتين محاولة لسرقة لحظات فرح. كان هناك تجمع لآلاف الفلسطينيين وسط مدينة رام الله لمتابعة المونديال الذي يجري حتى هذه اللحظة، لكن تم إلغاء العرض وفور الإعلان الرسمي عن سقوط شهيد. وهب الفلسطينيون باختلاف أطيافهم سواء في محاولة للوصول إلى بلدة دير جرير التي يعني في ظل الحواجز العسكرية والبؤر الاستيطانية، بدلا أن تكون هناك إمكانية للوصول إليها في 20 دقيقة تحتاج الآن إلى أكثر من ساعتين، يحاولون الوصول إلى بلدة دير جرير أو الوصول إلى مجمع فلسطين الطبي هنا في رام الله في محاولة على الأقل لتقديم المساعدات ضمن اللوجستيات أيضا الصعبة بسبب إجراءات الاحتلال التي تدعم بشكل كامل المستوطنين الذين يواصلون هجماتهم ليل نهار.
1: جفارة البوديري من رام الله، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل الجزيرة بوصول سفينة أسترال إلى العاصمة الكوبية هافانا وعلى متنها برلمانيون ومتضامنون وسبعة أطنان من المساعدات. يأتي هذا في ظل استمرار أزمة الطاقة في كوبا وتصاعد حدة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء البلاد. معنا من ميناء هافانا مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، ما الأجواء عندك؟
3: نعم محمود، بالفعل وصلت سفينة تسمى أسترال، وهي سفينة يطلق عليها منظموها سفينة كسر الحصار عن كوبا في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد. هذه السفينة التي انطلقت من أوروبا من أسبانيا وعبرت عبر عدد من العواصم الأوروبية ووصلت إلى المكسيك، ها هي قد وصلت إلى العاصمة الكوبية هافانا هنا خلفنا، ويخرج منها الآن المتضامنون الذين عبروا أكثر من 6000 ميل بحري إلى أن وصلوا إلى هنا في ظل ما تصفه كوبا بالحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية عبر وجود لقواتها في البحر الكاريبي، فيما تنفي ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. كوبا تعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنها تقوم في بهذه الفترة بحصار مطبق تسميه حصار الطاقة بشكل رئيسي، وهو أيضا تعتبره بأنه جزء من إبادة جماعية تنفذها بحق الشعب الكوبي، وتعتبر ذلك لأن هذا الحصار الذي تنفذه الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للتسمية الكوبية هو يؤثر على مختلف مجالات الحياة في هذه المرحلة، ويقوم حاليا بكسر الحصار عن مناطق عدة في، ويؤدي كذلك أيضا إلى تأثيرات كبيرة على مختلف المستويات. هذه التأثيرات هي على مستوى الطاقة، على مستوى كذلك الكهرباء، على مستوى المياه، وأيضا على مستوى عدد من المجالات في البلاد بما فيها أيضا المجال الطبي. هذا المجال الذي في هذه المرحلة تقوم هذه السفينة التي أتت إلى هنا وينظمها متضامنون من Open Arms تحديدا، هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، تقوم وتحمل على متنها 7 أطنان من المساعدات. هذه الأطنان السبعة مخصصة بشكل رئيسي لبدائل للطاقة وستوجه إلى القطاع الصحي بشكل أساسي، وهذا هذه البدائل ستكون عبارة عن ألواح للطاقة الشمسية وكذلك مولدات بالبطاريات وقابلة للشحن بشكل كبير لتشغل إحدى المستشفيات المخصصة للكانسر وأيضا إحدى المستشفيات الخاصة بالأطفال في ظل بدء معاناة حقيقية يعيشها القطاع الطبي. هذه المعاناة تتمثل بالصيدليات التي بدأت تنفذ بها الأدوية في هذه المرحلة، وكذلك تتمثل بعدم قدرة شركة الكهرباء على توليد الكهرباء التي كانت مخصصة بشكل رئيسي للمستشفيات وقد بدأت تتأثر بشكل حقيقي. وكنا قد زرنا عدد من المستشفيات كذلك والصيدليات ورأينا هذا الواقع الصعب. هذه السفينة التي أتت إلى هنا ربما لن تغير الكثير في واقع كوبا في هذه المرحلة التي تشهد واقعا مركبا ومعقدا في هذه المرحلة، هو واقع ينعكس على مختلف المستويات سواء كان على مستوى المياه التي لم تعد تصل إلى الشعب الكوبي في هذه المرحلة إلا بما ندر، وعندما فقط تستطيع شركة الكهرباء أن تقدم ساعة كهرباء لتضخ من خلالها المياه إلى المواطنين، أيضا تنعكس على عدم قدرة المواطنين على السفر من وإلى كوبا في هذه المرحلة في ظل توقف حركة السفر لأن شركات الطيران لم تعد تصل إلى كوبا لخشيتها من عدم إيجاد وقود كاف لكي تحمله معها عندما تقوم بالخروج من كوبا ومحاولة المغادرة من كوبا بعد رحلتها إلى هنا. لذلك هي مراحل وطبقات من الأزمة الكوبية في هذه المرحلة، وتحاول هذه الفعاليات وهذه التحركات كسر هذا الواقع ومحاولة إيجاد رسائل سياسية ربما أبعد قليلا من الرسائل الإنسانية ومن الأثر الإنساني لهذه الفعاليات.
1: زين العابدين، توفيق يصحبكم في ساعة جديدة.
5: شكرا محمود، وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. ونبدأ بآخر المستجدات، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق يوم أمس أثناء تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهولة الهوية

في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن يوم الجمعة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تواصل تطبيق الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرة إلى أنها أعادت توجيه 6 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة حتى يوم أمس، وذلك لضمان الامتثال التام للحصار. من ناحية ثانية، قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ

0: لإبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وفي إسرائيل نقلت وسائل إعلام عن الجيش أن شظايا سقطت في منطقة مفتوحة قرب إيلات. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية دمرت صواريخ باليستية ومسيرات في المجال الجوي الكويتي منذ فجر الأحد، مؤكدا أن الاعتداءات الإيرانية شملت منشآت لوزارة الكهرباء والماء وتسببت في حرائق وأضرار جسيمة. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وقال التلفزيون البحريني إن المنظومات الدفاعية اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. أما في إيران فقال مسؤول بمحافظة خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة عبدان جنوب غربي إيران، بينما قال الجيش الإيراني إن دفاعاته أسقطت مسيرات معادية جنوبية وغربية البلاد. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرب إيران في الأيام المقبلة. نتابع كل هذه التطورات وتفاصيلها أولا مع مراسلينا من طهران رانيا قاسمي ومن واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بكما، وأبدأ معك رانيا قاسمي وما أعلنه الجانب الإيراني عن حملة الاستهدافات الأمريكية، مساحتها وأيضا نوعية الأهداف التي استهدفت.
1: نعم زين العابدين، يعني نشهد خلال اليومين أو الليلتين الماضيتين تغيرا في العمليات العسكرية ضد الأراضي الإيرانية، فبالإضافة إلى يعني تغير ساعات الهجمات والتي كانت عادة تبدأ بعد منتصف الليل، وحتى الآن لم يسجل هدفات يعني هجمات جديدة على إيران. شهدنا أيضا أنها تستمر طوال اليوم بشكل متقطع. هناك أيضا تراجع في حجم عمليات المنفذة، بالإضافة إلى أن هناك تغير في طبيعة أو الأماكن المستهدفة. في البداية كانت هناك استهدافات مكثفة على المواقع العسكرية، على أبراج الاتصالات والرصد والمراقبة، ثم شهدنا وقوع استهدافات لمنشآت مدنية ومدنيين، والآن هناك استهدافات لمنطقة أو منشأة نووية في محافظة خوزستان كانت قيد الإنشاء. هذا بالإضافة إلى محاولة يعني استهداف المحافظات الغربية والتي تشكل البوابة الغربية للأجواء الإيرانية، فيما يبدو وأن هناك محاولة لاستهداف الدفاعات الجوية هناك، ولكن هذا الأمر لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي أو عن طبيعة الأهداف. وفي هذا الإطار يعني شاهدنا أنه قبل ساعات مع بداية المساء كانت قد تعرضت مدينة أبادان في خوزستان لاستهداف من قبل الولايات المتحدة. في المقابل أعلنت شبكة الدفاعات الجوية هنا في إيران سواء من قبل الجيش أو من قبل الحرس الثوري عن إسقاط مسيرتين، أحدهما في الجنوب والأخرى في غرب البلاد، هذا بالإضافة إلى إسقاط صاروخ كروز. هذه الاستهدافات تعتبرها الحكومة الإيرانية استمرارا لما وصفته بنقد الولايات المتحدة لتعهداتها بإصرار الولايات المتحدة على تصعيد التوتر وعدم الأمن في المنطقة، معتبرة أنه أمر غير يعني مبرر وغير قانوني، خاصة فيما يتعلق باستهداف المحطة المنشأة النووية التي كانت قيد الإنشاء دار خافين في خوزستان، والتي يعني تم التأكيد على أنها منشأة سلمية يعني كانت تحت متابعة منظمة الطاقة الذرية الدولية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن هذا الأمر يعني يعتبر بمثابة جريمة حرب، كما أكد كاظم غريب أبادي في منشور له على منصة إكس وهو مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والذي أكد في هذا الإطار أن الرد يعني محفوظ لإيران للرد على هذه العملية التي كما قلت يعني ندد بشكل شديد بها. هذه الإجراءات زين العابدين تأتي في ظل تأكيد من الجانب الإيراني سواء سياسيا أو عسكريا على التمسك بالمواقف، وخاصة الجزء المتعلق بمضيق هرمز. إيران تعلن تمسكها بإجراءاتها، تمسكها بسيطرتها على المضيق، رافضة أي محاولات لتجاهل إجراءاتها، وهذا ما حدث وما يعني

0: تبين من خلال بيان لبحرية الحرس الثوري والتي تحدثت عن أنه يعني 4 سفن حاولت المرور من مسارات غير تلك المعلنة لإيران وتجاهلت التحذيرات الإيرانية وتجاهلت إعلان إغلاق المضيق وذلك بتحريض من الولايات المتحدة كما جاء في نص البيان بحرية الحرس الثوري. وقامت أيضا يعني إعطال أو إيقاف أنظمة التتبع والرصد التابعة لها. ففي المقابل قامت البحرية الإيرانية كما تقول استهداف 2 ما أجبر سفينتين أخريتين على التراجع. وتؤكد هنا في إيران على أنها متمسكة بفرض سيطرتها وتؤكد أنها لن تسمح بتصدير النفط أو الغاز أو حتى الأسمدة من المنطقة إلا بعد أخذ التصاريح والإذن من بحرية الحرس الثوري. تؤكد أن أي سفن تتبع مسارات تصفها إيران بغير القانونية ستتعرض للحادث بالتأكيد. إذن نحن أمام موقف تصعيدي.
1: نعم،
0: هناك تمسك بالمواقف، هناك رفض أي محاولات لتجاهل إجراءات الإيرانية كما يقول المسؤولون هنا، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة يعني تقوم بانتهاك لبنود مذكرة التفاهم وأنها عرضت أمن المنطقة والمضيق للخطر.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. إيهاب العبسي، طبعا لا نتوقع أي تصريحات في الوقت الراهن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه في نيوجيرسي يسلم كأس العالم لإسبانيا كما في الخبر العاجل على الشاشة الآن، لكن ماذا في جديد التصريحات الأمريكية والمواقف الأمريكية عموما وتفاصيل ما ذكر عن مقتل الجنود سواء في الأردن أو في شمال العراق؟
2: نعم، جديد التطورات زين العابدين، ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية بأن جنديا أمريكيا ثالث قتل خلال اليومين الماضيين في تفجير أو في أثناء محاولة تفكيك طائرة إيرانية مسيرة في موقع بشمال العراق، وأيضا في هذا الحادث أصيب جندي أمريكي آخر. وأيضا تقول القيادة المركزية إن الجندي المفقود في محاولة الهجوم أو في الهجوم على موقع بالأردن تم العثور على رفات أحد الأشخاص، وحاليا يتم التحقق من هوية هذه الرفات. وبالتالي نحن نتحدث عن 3 قتلى من الجنود الأمريكيين خلال اليومين الماضيين، وربما يكون 4 إذا تم التحقق من هوية هذا الشخص المفقود أو الشخص في الأردن. أيضا في سياق التطورات،
1: وبالتالي العدد الإجمالي
2: القيادة المركزية أنه في إطار الحصار البحري المفروض،
1: وبالتالي العدد الإجمالي يعني إذا ثبت أن المفقود أو الرفات الذي وجد رفات المجهولة الهوية هي للجندي الأمريكي بجانب الجندي الذي قتل في شمال العراق، يكون العدد الإجمالي 18؟
2: بالفعل زين العابدين سيكون العدد الإجمالي للقتلى للجنود الأمريكيين حتى الآن منذ اندلاع هذه الحرب 18 قتيلا من الجنود الأمريكيين، إضافة إلى 428 جنديا أصيبوا أيضا منذ اندلاع هذه الحرب من الجنود الأمريكيين. لكن حتى الآن وفق الرواية الرسمية نحن ننتظر التأكيد من القيادة المركزية بعد التحقق من هوية الجندي في الأردن بحسب ما ذكرت القيادة المركزية. أيضا في سياق التطورات زين العابدين، وبعد هذا التصعيد الكبير، قال مسؤول أمريكي دفاعي لصحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة بالفعل تستعد لحرب أوسع ضد إيران، وقال إنه حاليا يتم نقل مقاتلات أمريكية من بعض المواقع في أوروبا وتحديدا في فرنسا في ألمانيا وبريطانيا باتجاه منطقة الشرق الأوسط، مقاتلات F-16 وF-35 وكذلك طائرات تزود بالوقود. لكن المسؤول ذاته زين العابدين يقول لصحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة ليست مستعدة دفاعيا فيما يتعلق بالصواريخ الدفاعية، وأن البيت الأبيض ربما لا يدرك حقيقة هذا الأمر. وبالتالي هنا يتحدث عن تناقض بين استعداد لتوسيع الحرب ضد إيران وأيضا مع نقص المخزون الدفاعي لدى الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي كان تصريحه مقتضبا جدا بالأمس حينما قال إن مقتل الجنود أمر مؤسف. وزير الحرب قال إن أيضا مقتل الجنود الأمريكيين لن يزيد العسكريين الأمريكيين إلا تصميما. اليوم كانت هناك أيضا تصريحات مقتضبة منها لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الذي قال إن الرئيس دونالد ترامب يتواصل أو مستمر في مهمته بنزع السلاح النووي من إيران وعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وقال إن عملية تدفق النفط

0: النفط عبر مضيق هرمز مستمرة بالرغم من كل عمليات التصعيد. وأيضا أشار إلى أن الرئيس ترامب حريص على التفاوض الدبلوماسي مع الجانب الإيراني، لكنه اتهم الإيرانيين بنقض مذكرة التفاهم بعد التصعيد الأخير في مضيق هرمز. أيضا على الصعيد السياسي هنا والجدل الدائر بين الديمقراطيين والجمهوريين، الديمقراطيون الآن يقولون إن تصريحات الرئيس دونالد ترامب السابقة وعلى مدى الأشهر الماضية بأنه حقق انتصارا عسكريا حاسما على إيران ودمر الجيش الإيراني، كل هذه التصريحات ليست صحيحة بالنظر إلى التطورات الأخيرة وارتفاع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين. صحيفة وول ستريت جورنال أيضا كانت نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك تقديرات بأن الجانب الإيراني قام بتطوير صواريخ التي يستخدمها في شن هجمات على المواقع الأمريكية في المنطقة، وأن هذه الصواريخ أصبحت أسرع مما كانت عليه وتقوم بمناورة حينما تصطدم بالهدف القواعد الأمريكية، وبالتالي أصبحت قدرة الولايات المتحدة على التصدي لهذه النوعية من الصواريخ أقل مما كانت عليه، وربما هذا هو سبب في ضرب الموقع العسكري في الأردن وكذلك وصول هذه المسيرة إلى الموقع بشمال العراق. كل هذه التطورات بالتأكيد تثير حالة من القلق هنا ما إذا كانت الولايات المتحدة أو الرئيس دونالد ترامب سيستمر في حملة التصعيد وسط مخاوف من أن يؤدي هذا إلى فخ للولايات المتحدة، على حد قول جو كنت وهو مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب المدير السابق الذي استقال من منصبه بسبب هذه الحرب، وقال إن هذا سيكون فخا كبيرا للقوات الأمريكية في المنطقة وأنه على الرئيس دونالد ترامب الانسحاب فورا من هذه الحرب. كذلك يدعو الديمقراطيون ومنهم السيناتور مارك وورنر وهو سيناتور ديمقراطي بارز أيضا يقول إن هذه الحرب كارثية بكل المعاني سواء على الصعيد العسكري، على صعيد علاقة الولايات المتحدة بالحلفاء في المنطقة، على صعيد صورة الولايات المتحدة في العالم بشكل أساسي. وفي المقابل أيضا الجمهوريون يقولون أن الرئيس عليه الاستمرار في الحملة ضد إيران وأن يصب الجحيم على الإيرانيين، على حد قول السيناتور توم كوتون وهو سيناتور جمهوري ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ زين العابدين.
1: إيهاب العبسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة، ونناقش هذه التطورات مشاهدينا مع ضيوفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عقيد نضال أبو زيد، وهذه المعلومات التي ذكرها مراسلنا إيهاب العبسي عن نقص في المخزون الدفاعي، صحف أمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي أن هنالك نقصا في المخزون الدفاعي وأن توسيع الحرب قد لا يضع الولايات المتحدة في موقف جيد، لأن توسيع الحرب وتوسيع العمليات سيؤدي بالضرورة إلى توسيع العمليات الإيرانية، وأن هنالك نقصا في سبل التصدي لهذه الصواريخ خصوصا بعد تطويرها كما قالت صحيفة وول ستريت جورنال، وأنت ذكرت ذلك بالأمس في مقابلة هنا على هذه في هذا الاستوديو، أن الصواريخ تقوم بمناورة عند الهبوط. الآن هذه المعلومات هل هي تفسر الرد الأمريكي الذي لم يكن بحجم خسارة جنود أمريكيين في هذه المواجهة؟
2: نعم، أعتقد أن هناك عدة ظروف حددت من الرد الأمريكي لم يكن بذلك المقدار المتوقع على مقتل جنود وفقدان جندي خلال أقل من 24 ساعة، لذلك يبدو أن كل ما يجري على أرض الواقع هو مرحلة إعداد. هناك محدد رئيسي كما شاهدنا قبل قليل، كان الرئيس في حضوره في كأس العالم، بالتالي لا يريد أن يأخذ قرارات عسكرية، يبدو أن هذا أحد الأسباب أيضا. لكن الحشود العسكرية على الأرض إذا ما قرناها كمؤشرات، هناك حشد عسكري واضح، طائرات الاف 35 في مطار عفدة في جنوب الأراضي المحتلة، طائرات التانكرز، أيضا الكيان الصهيوني يقوم بالتصعيد فيما يتعلق بموضوع حدة الخطاب الإعلامي، هناك استعدادات واضحة. ولكن زين، هناك نقطة جديرة بالاهتمام، أننا نرى أن التصعيد كما جاء في التقرير قبل قليل، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ يدفع باتجاه تصعيد الجانب الحرس الثوري، الجانب الإيراني يقول أننا نستطيع القتال لمدة 5 سنوات، الكيان الصهيوني وزير الدفاع كاتس يقول أننا نتوعد إيران. بالتالي هذا ما كنا نقوله، أن الأطراف الراديكالية أحمد وحيدي ومجيد موسوي من الطرف الإيراني، كاتس من إسرائيل، ورئيس مجلس الاستخبارات وهيجزيت من الطرف الأمريكي، طيب، هم الذين يحكمون الصراع. الآن الصراع لم يصل لغاية الآن.
1: مسألة المخزون إلى أي مدى تلعب دورا؟ المخزون من الصواريخ الدفاعية
2: الآن،
1: الاعتراضات،
2: المخزون، الجانب الأمريكي عانى من المخزون الدفاعي والجانب الإسرائيلي عانى من المخزون الدفاعي في عملية 39 يوم. تم تعويض ذلك من منظومات وبطاريات الباتريوت التي سحبت من قواعد كوريا الجنوبية ومن قواعد تايوان. لكن عمليات الاستمرار بالقتال بهذا الشكل سيؤدي إلى استنزاف المزيد من الصواريخ الاعتراضية، سيما أن للعلم ليس كل صاروخ يخرج عليه صاروخ واحد، كل صاروخ يخرج عليه مجموعة من الصواريخ خاصة في منظومة ثاد.
1: فيما يتعلق بتطوير الصواريخ الإيرانية، كيف ترى ذلك؟ تحدثت بالفعل عن أن الصاروخ يناور حينما يقترب من الهدف، هذا إلى أي مدى يمثل مشكلة كبيرة في دفاعات الولايات المتحدة ومحاولة التصدي لهذه الصواريخ؟
2: هناك نوعين من الصواريخ الإيرانية التي ترهق الدفاعات الجوية، الصواريخ الانشطارية التي تحوي على رأس متشظي، والصواريخ ذات الفرط صوتية ذات السرعة العالية، خاصة السرعات التي تتجاوز 6 إلى 7 ماخ، مثل صاروخ الحاج قاسم الذي استخدم باتجاه القاعدة الأردنية التي كانت تواجد بها جنود أمريكان. لذلك هذا النوع من الصواريخ، وخاصة الصواريخ ذات الرؤوس الانشطارية التي عندما تنشطر يخرج عليها مجموعة،
1: وهذا لم يحدث في هذه المواجهة حتى الآن،
2: لغاية الآن لم يحدث.
1: طيب، فيما يتعلق بمقتل جندي لأنه كان يحاول أن يفكك مسيرة انتحارية، أي مؤشر يعطينا ذلك عن كفاءة الجنود في الميدان الآن، في الجنود الأمريكيين خصوصا في شمال العراق؟
2: يمكن أن تكون كفاءة الجندي عالية، لكن التقنية متطورة جدا التي تعامل معها أدت إلى هذا مثل هذا النوع من الانفجار، خاصة أن الجانب الإيراني بدأ يستخدم مؤخرا طائرات من نوع طائرات مسيرة من نوع شاهد 36 وهي متطورة جدا، بالإضافة إلى نوع جديد وهو
1: هذه طائرة تم إسقاطها ويجري تفكيكها، كيف تنفجر؟
2: بالعادة هذه الطائرة يتم التقاطها، تشويش عليها ويتم إسقاطها دون تفجيرها، لأنه يتم بالتشويش على الموجة التي توجه، الموجة الإلكترونية. لأن عندما يتم إسقاطها يفترض أن يجري عليها بروتوكول من قبل الهندسة العسكرية لتفجيرها. قد تكون هذه من الطائرات المتطورة التي لم يستطع التعامل معها نتيجة تطوراتها وأدت إلى انفجار فيها.
1: نناقش أيضا كل هذه الأمور مع ضيوفنا الآخرين. سيد مارلين هاردينجر، ما هي حسابات الرئيس الأمريكي الآن؟ طبعا كأس العالم، يسلم الآن الكأس للإسبان، وطبعا لا شك أن هذا ليست النتيجة التي كان يحب أن يسلمها، لكن هو مضطر لذلك. لكن بعد انتهاء هذا الحفل في كأس العالم، هل تتغير الحسابات الأمريكية؟
3: Very good point. We see where his priorities are at today.
4: طبعا نرى الآن أين وصلت هذه الأولويات الخاصة برئيس دونالد ترامب. رئيس ترامب طبعا لديه الكثير من الأنشطة، خطاب قبل يومين وكأس العالم اليوم، وبنفس المطاف الحرب قائمة في الشرق الأوسط وفي إيران. الآن على الرئيس أن يحل هذه التحديات وهذه المشاكل، أتمنى أن يتمكن من حل هذه القضايا عندما يجتمع بي المجلس القومي، وحتى تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات ويكون هناك حلول سلمية.
1: يعني من اللافت أن الرد الأمريكي على مقتل الجنود أقل بكثير من مما توقعه كثيرون حتى من المحللين هنا في على شاشة الجزيرة. يعني لا يوجد تهديد، حتى صقر الإدارة الأمريكية بيت هيكسيث قال لن يزيدنا إلا عزما. هذا خطاب نسمعه من الدول التي تتعرض للضربات الأمريكية. الرئيس لم يهدد، وزير الطاقة يتحدث عن الحل الدبلوماسي، كيف نفهم ذلك؟
4: أعتقد أن هذه الأمور بالتأكيد يتم متابعتها من قبل الرأي العام الأمريكي عن كتب، وأعتقد أن مقتل الجنود الأمريكيين يقود مجمع المتطرفين داخل الإدارة أو المتشددين بحر الصقور كما تفضلتم، وأعتقد أن الكثير من الأمريكيين الآن

0: نتابع ما حدث، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستمر في زيادة الضغط على إيران.
1: ومع ذلك كما نشاهد على الشاشة، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدرين أمريكي وإسرائيلي أن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرب إيران في الأيام المقبلة. دكتور صدقيان، هل تشعر إيران في هذه المرحلة من هذه المواجهة أن لها اليد العليا؟
2: بالتأكيد، يعني أولا هي نجحت في المسك بمضيق هرمز بشكل جيد. الرئيس ترامب قال قبل 3 أيام بأن مضيق هرمز قد فتح، لكن لم تمر منه أي سفينة ولم يستطع.
1: مر منه 14 مليون برميل يوميا وفق وزير الطاقة الأمريكي.
2: عبرت من المضيق؟
1: نعم.
2: في خلال 3 أيام الماضية؟
1: في كل يوم يقول يمر 14 مليون.
2: أبدا. يعني المعلومات الإيرانية والمعلومات المنظمات التي تشرف على عبور الناقلات النفط لم تتحدث عن ذلك. وأنا أعتقد بأن هذا التصريح الأمريكي ويفيد الوضع الداخلي الأمريكي، لكن هو لا، هو يبتعد عن الحقيقة بشكل
1: كيف
2: كامل.
1: كيف تفسر أن أسعار النفط لم ترتفع إذا كانت إيران أغلقت المضيق تماما؟ ما زلنا نتحدث عن دولار ودولارين هنا وهناك، لا نتحدث
2: هذا
1: عن 10 دولارات مثلا في سعر البرميل.
2: عندما يغلق المضيق بشكل كامل، لأن فعلا كما قال فانس بأن هذه الفترة كانت قد امتلأت خزانات النفط التي كانت فارغة، وغلق المضيق أكثر من ذلك أنا أعتقد بأنه سوف يسبب مشكلة لكل الدول المستهلكة للنفط، من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، وخصوصا ونحن الآن في فصل الصيف، ربما الشهر القادم يكون الوضع معقد بشكل أكثر.
1: فيما يتعلق بفكرة أن إيران لها اليد العليا، يعني إذا كانت إيران تعتقد ذلك، ما الذي سيتغير في السلوك الإيراني سواء مع دول المنطقة أو مع مضيق هرمز أو مع الولايات المتحدة؟
2: بالنسبة للولايات المتحدة، إيران نجحت في زيادة الكلفة للولايات المتحدة، وبالتالي الآن مقتل جندي في شمال العراق في كردستان العراق، وإصابة جنود أمريكيين في القاعدة الأمريكية في الأردن، هذا يزيد من الضغط على الجانب الأمريكي، وهو مريح بالنسبة إلى الجانب الإيراني بأنهم استطاعوا أن يستهدفوا قاعدة أمريكية موجودة في الأردن وقتلوا فيها جنديين، وجندي آخر هو مفقود ويبدو بأنه قتل أيضا. والمعلومات طبعا زين كما تعلم، المعلومات تتحدث عن هكذا، نشرت الصحافة تتحدث عن أكثر من ذلك بكثير، ويقولون بأن القتلى أكثر من 3 جنود، لكن القيادة المركزية الوسطى أرادت أن تقلل من حجم الضحايا.
1: طيب، هذا فيما يتعلق يعني بسؤالي عن تغير السلوك الإيراني، يعني هل إيران ستتصرف بشكل يتفق مع كونها ترى أنها صاحبة اليد العليا في هذه المواجهة، وكيف سيكون ذلك؟ ما هو شكل إيران التي تعتقد أنها صاحبة اليد العليا؟
2: يعني بالتأكيد سوف تتمسك بالمضيق هرمز أكثر، سوف تضغط على الرئيس الأمريكي أكثر، سوف تزيد من التكلفة للرئيس الأمريكي، وبالتالي نرجع إلى ما قبل وقف إطلاق النار عندما كانت هناك ضغوط كبيرة، وصعد يعني الإيرانيون الآن يحاولون أن يرفعوا سعر برميل النفط إلى 150 دولار، وهم قالوا ذلك. الآن هناك خطة أو اقتراح مقدم من قبل الوسيطين القطري والباكستاني على أن تكون هناك هدنة بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام على أن يفتح المضيق. أنا شخصيا لا أعتقد بأن الجانب الإيراني سوف يوافق على هذه الهدنة لسبب بسيط جدا، هو لا يريد أن تكون هناك هدنة وتعاد الأمور بعد 10 أيام، لكني أعتقد بأنه إذا ما تقدم اقتراح لإنهاء الحرب، أنا أعتقد في تلك الحالة ربما تقبل إيران بفتح مضيق هرمز، أما وقف إطلاق النار لا يمكن ذلك.
1: وكان هذا هو المطلب الإيراني الأساسي والمبدأ الإيراني، أنه لا وقف لإطلاق النار وإنما وقف للحرب، ثم جاءت مذكرة التفاهم التي ظن الجميع أنها ستفعل ذلك لكنها لم تفعل. دكتور شرقاوي، بالنسبة لأوراق الطرفين، هل استنفد الطرفان الأوراق أم ما زالت هنالك أوراق لدى كل منهما؟
3: أعتقد أن الطرفين وصل إلى نوع من الانحباس التكتيكي في هذه الحرب. كانت هناك حرب إيران على عدة جبهات على أساس أن ترامب يريد تغيير النظام ثم يريد تحرير مضيق هرمز، والآن نحن في حرب هرمز بأوراق مختلفة. يمكن تقسيم التحدي الآن أن الطرفين لا يخوضان نفس المعركة بل ثلاث معارك منفصلة. هناك معركة هرمز، الحرس الثوري يبسط سيطرته، يعني يتحرش أو يهاجم بعض السفن التي تسعى للعبور. هناك الجيش الأمريكي الذي يقصف الساحل الإيراني والعمق الإيراني، وهناك أيضا الحرس الثوري الذي يوجه صواريخه إلى الأردن وإلى القنصلية الأمريكية في كردستان العراق. إذن ثلاث معارك منفصلة، ويعتقد كل طرف أن هذه المعركة الإضافية أو هذا توسيع نطاق هذه المعارك سيخدمه من أجل ما ذكرته قبل قليل باليد العليا. فكرة اليد العليا تنطلق من مسعى كل طرف لتحقيق المعادلة الصفرية. حتى هذه اللحظة ونقترب من نهاية الشهر الخامس لا تبدو أن هناك آمارات لهذه الإمكانية أن تبقى إيران في وضع مريح، لأن القصف المتزايد وأيضا الاستنزاف الاقتصادي وعدم تصدير النفط الإيراني هذا يحرجها إلى حد كبير. أيضا في المقابل الجيش الأمريكي وبقيادة ترامب كلما وسع نطاق هذه الهجمات تبتعد عنه لحظة الحسم أو لحظة النصر المتوقع. فبالتالي لا يمكن أن تبقى قراءة المعركة أو هذه المعارك الثلاثة من منطلق هذه اليد العليا أو المعادلة الصفرية. في المحصل قد تدوم هذه الفترة لأسابيع أخرى، ولكن سنمضي قدما في مزيد من الاستنزاف المتبادل إلى أن يقتنع الطرفان بأن لا محيد عن خيار المفاوضات.
1: هل هنالك إمكانية لأن تتغير كل الحسابات، بمعنى أن يصل الأمريكيون إلى قناعة بأنه لا يمكن الاستمرار مع إيران تتحكم في مضيق هرمز وتهدد دول المنطقة، ولا بد من الحل الشامل الذي كان تحدث عنه ترامب قبل أن يصبح رئيسا، حينما كان يتحدث كثيرا. دعنا ننوه فقط لهذا الخبر العاجل، الجيش الكويتي يتحدث عن أصوات انفجارات وقال إنها سمعت فهي نتيجة اعتراضات منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. إذن هنالك هجمات على الكويت الآن، والجيش الكويتي يقول إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وهنا أسأل دكتور شرقاوي مرة أخرى، هل يمكن أن تتغير الحسابات في صالح مواجهة شاملة أوسع أكبر تصل إلى الحل النهائي ولا تكون فيها الولايات المتحدة بمفردها؟ هل هذا السيناريو مستبعد؟
3: ليس مستبعدا، لأن الحروب عادة ما تبدأ من تقدير أنها ستدور في سياق مكاني وزماني محدود، لكن بحكم التعثرات بين الطرفين تتسع وتتسع وتتسع وتخرج عن التصور الأولي. فبالتالي الآن إذا استمر هذا الوضع وإذا استمر ضرب الأردن أو ضرب العراق أو ضرب دول الخليج أو توجيه ضربات إلى البنية التحتية في هذه الدول الجوار، وإذا أيضا كبر التعاون الإسرائيلي الأمريكي فيما يتعلق بطائرات تزود بالوقود، كلما اتسعت هذه العملية إلا وتصبح القناعة أن على الجميع أن يخرج من موقف الحياد، أتحدث عن الأطراف غير المباشرة، وربما تنقلب إلى ضرورة أخذ مبادرة معينة. إذن الأمن القومي الأردني، الأمن القومي الخليجي يصبح يعني على المحك. هنا هل تلتزم الدول بمواصلة امتصاص هذه الضربات؟ بمعنى إذا وصلنا إلى تدمير لنفرض البنية الأساسية في الكويت وليس هناك ماء وليس هناك كهرباء، هل سيبقى المسؤولون الكويتيون كمثال على حيادهم أم أن عليهم أن يقدموا على مبادرة معينة؟ ما يحدث عمليا
1: يعني التهديد الوجودي لدول المنطقة قد يؤدي إلى تغيير
3: تغيير منطلقاتهم وضرورة أخذ مبادرة معينة، فتصبح المسألة تتسع إلى أن نصل إلى حرب إقليمية يتعدد فيها المهاجمون، تتعدد فيها الاتجاهات والاشتباكات في كل الاتجاه، ولا أحد وقتها يستطيع أن يتحكم في مستجدات العمليات اليومية.

0: وسيد سيد مارلين، المره التي حدث فيها ذلك وخاضت الولايات المتحده حربا في هذا الاقليم لم تكن بجوار اسرائيل، اشترط الاقليم الا تكون اسرائيل حاضره في الحرب، وايضا كانت بتحالف دولي، وكانت بشخصيه رئيس ابن المؤسسه الامريكيه وابن السياسه الامريكيه وابن مجلس الشيوخ، وهو جورج بوش الاب، ثم بعد ذلك جورج بوش الابن. لكن هذا لا يتوفر لشخصيه الرئيس الامريكي، لا يستطيع ان يجمع حوله حلفاء كثيرين، هو فقط ينتقد الحلفاء ويفقدهم يوما بعد يوم. كيف تعلق؟
1: I think this goes back. Very good point. This goes.
2: نعم، هذه نقطة جيدة أشرتم لها. هذا يظهر كيف هي استراتيجية أمريكا الأمنية. رئيس جورج بوش الأب كان لديه مجلس قومي متمرس وبخبرة كبيرة، ورأينا كيف أطلق تلك العملية العسكرية في 2003، وما نراه في 2026 مختلف تماما عما حدث في السابق. والكثير من القرارات التي تم اتخاذها في شهر فبراير والآن في شهر يوليو، هذه القرارات لم تتخذ بناء على مشاورات حقيقية. إذا يتم اتخاذ قرارات على شكل مختلف تماما ولا يدمج كل مكونات المنظومة السياسية الأمريكية.
0: وهذا شيء خطر أم شيء جيد؟ لأنه لا يوجد من يشتت الرئيس في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، هناك أناس فقط يقولون نعم للرئيس. هذا شيء خطر.
2: نعم، هذا لا يساعد على الخروج من هذا الوضع. أحد الأشياء التي نحن بحاجة إليها الآن هو العمل المشترك ما بين مختلف المؤسسات في البلد، وهذا بإمكانه أن يقود إلى حلول جيدة. الآن ينبغي الدفع بعودة الإيراني لطاولة المفاوضات. يمكن العمل من خلال الوسطاء وأيضا من خلال إشارات تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أن هناك إمكانيات في هذا الخصوص من جانب الرئيس.
0: ماذا عن آلية اتخاذ القرار في إيران دكتور صدقيان؟ هل هي كما كانت أم أيضا تعرضت للضرر بفضل العمليات الأمريكية التي حصلت ثلاثة صفوف من القيادة الإيرانية؟
3: لكن هذا صحيح جدا، الحرب كانت مكلفة بالنسبة إلى إيران لغياب قادة سياسيين وقادة عسكريين كبار، من ضمنهم مثلا في الجانب السياسي علي لاريجاني كان مفاوضا جيدا فقدته إيران. لكن منذ انتهاء الحرب لحد الآن الوضع الإداري العسكري السياسي متماسك إلى حد بعيد. هذه الإنجازات التي حققتها المؤسسة العسكرية في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني استطاعت أن تمسك بمضيق هرمز، هذا هو الهدف الأول للمؤسسة العسكرية الإيرانية، واستطاعت أيضا أن تتماسك فيما بينها لمواجهة كل الاعتداءات التي تعرضت إليها، سواء كان في البنى التحتية، في البنى القدمية، الجسور خلال 72 ساعة الماضية، حتى المطارات أيضا. لكن لحد الآن نرى بأن المؤسسة العسكرية لا زالت تمسك بهذا الأمر، وهي التي تفرض شروطها وليس الجانب الأمريكي. يعني الآن كان هناك تصريح للرئيس ترامب، إذا لنهاية هذا الأسبوع إذا لم تلتزم إيران أو توافق إيران على وقف إطلاق النار فنحن سوف نشدد من الهجمات على إيران. الحرس الثوري الإيراني لا يبالي بمثل هذه التهديدات، بمعنى أنه يقف بشكل متماسك أكثر من قبل بالرغم من كل الخسائر التي تحملها،
0: كان السياسي أو العسكري.
3: نعم،
0: لكن الحرس هو الذي يسيطر على القرار الآن بالسياسي والعسكري.
3: هذا طبيعي جدا، لأنه البلد هو يخوض حرب، والحرب قوية ودامية وعميقة أيضا، استهدفت بنية تحتية، وبالتالي كلمة الفصل تكون للحرس الثوري، لكن في إطار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يضم قادة عسكريين من الجيش ومن الحرس الثوري وقادة أمنيين بالإضافة إلى وزارة الخارجية وبقية الوزارات ذات الصلة.
0: سيبقى معنا ضيوفنا ونتحول إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في سلاح الجو بأن الولايات المتحدة ستنشر في إسرائيل قريبا 100 طائرة تزود أو تزويد بالوقود على الأقل لاحتمال تصعيد هجمات الولايات المتحدة وتوسيع نطاقها ضد إيران. هذه الطائرات قد تهبط في مطار بن غوريون بتل أبيب، ولكن هنالك جدلا داخل إسرائيل بشأن هذا الوجود العسكري الأمريكي داخل المطار.
4: طائرات عسكرية في مطار مدني، مشهد يثير جدلا إسرائيليا متصاعدا بشأن الوجود العسكري الأمريكي في مطار تل أبيب الدولي المعروف بمطار بن غوريون. مع استئناف الحرب على إيران في نهاية فبراير شباط من العام الجاري، تحول مطار بن غوريون إلى موقف لعشرات الطائرات العسكرية الأمريكية، معظمها طائرات تزويد بالوقود. وبحسب صحيفة هآرتس وصل عددها إلى أكثر من 75. لكن عند التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حذرت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي من تبعات اقتصادية خطيرة لبقاء الطائرات العسكرية الأمريكية في المطار وتأثيرها على حركة الطيران المدني. عندها بدأت الولايات المتحدة تقليص عدد طائراتها العسكرية ونقلها إلى مواقع أخرى، لكن ذلك لم يدم طويلاً، ومع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عادت واشنطن لترسل مزيداً من طائراتها إلى تل أبيب لتعيد بذلك الجدل الداخلي الإسرائيلي بين أجهزة أمنية وقيادة سياسية مؤيدة ترى أن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي هو تعزيز للتعاون الأمني والاستراتيجي بينهما ويخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية. وبين هيئة الطيران المدني وشركات الملاحة الجوية التي تحذر من عسكرة مطار تل أبيب واحتمال إلغاء آلاف الرحلات المدنية وخسائر مالية تقدر بالملايين.
5: أولاً أنا سعيدة جداً بأنه بعد تدخل رئيس الوزراء أدرك سلاح الجو أنه يجب استيعاب جزء من طائرات التزود بالوقود في قواعده. في نهاية المطاف، مطار بن غوريون ليس قاعدة عسكرية بل هو مطار مدني، ونحن حريصون على أن يبقى كذلك. بالطبع هناك اعتبارات أمنية وأخرى عملياتية يجب أخذها في الحسبان.
4: توزيع الطائرات بين مطار بن غوريون والقواعد العسكرية الجوية جنوب إسرائيل كان هو التسوية التي توصلت إليها تل أبيب مع واشنطن بعد استياء أمريكي من قرار وزيرة النقل الإسرائيلية قبل بضعة أيام بمنع هبوط الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون. تسوية يبدو أيضاً أنها لم ولن تدوم طويلاً، إذ نقل موقع والله الإخباري عن مسؤول في سلاح الجو أن الأمريكيين يعتزمون حالياً نشر 100 طائرة تزويد بالوقود في أنحاء إسرائيل، وقد لا يكون هناك مفر من تحويلها إلى مطار بن غوريون. لا يقتصر الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل على طائرات تزويد بالوقود وطائرات حربية، بل توجد قوات أمريكية على الأرض يقدر قوامها ب6,000 جندي وقاعدة عسكرية في النقب إلى جانب أجهزة رصد ومراقبة ومنظومات دفاعية وغيرها. وهذا ليس بالأمر الجديد، لكنه ازداد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في المنطقة والتصعيد مع إيران، وتحول إلى جدل داخلي بشأن حجم المنافع والأضرار أمنياً واستراتيجياً واقتصادياً وما يحمله ذلك من رسائل سياسية.
0: نناقش هذه القضية بالتحديد أولاً مع ضيفنا العقيد نضال أبو زيد. لماذا إسرائيل؟ لماذا بن غوريون لنشر طائرات التزود بالوقود؟
6: نعم، هذه الطائرات التي ظهرت في هذا المقطع زين العابدين هي من نوع كيسي 135، بالتالي هي من أضخم الطائرات التي تكون مخصصة للتزويد بالوقود، وبالتالي تحتاج إلى مدارج خاصة، وهنا تكون الإجابة على سؤالك. لذلك مدارج مطار بن غوريون عدت لمثل هذا النوع من الطائرات، تتحمل ضغط كبير وتحتاج مساحة كبيرة حتى تستطيع الوصول والوقوف إلى مكانها. هناك عدة مطارات تستوعب مثل هذا النوع من الطائرات، مطار أكريتوريا في قبرص، مطار سوداباي في كريت، ومطار بن غوريون.
0: طيب بالنسبة للموقع، ما الذي توفره هذا الموقع، موقع مطار بن غوريون، بالنسبة للعمليات؟ يعني هل قاعدة قبرص مثلا لا تقوم بنفس الدور؟
6: نعم، قاعدة قبرص تقوم بنفس الدور لكنها بعيدة عن مسرح العمليات، لذلك تحتاج مسرح قريب حتى تستطيع أن تقوم بعملية تزويد بالإياب وليس بالذهاب. بمعنى تكون الطائرة مزودة بالوقود، تحتاج فنيا عسكريا من 5 إلى 15 دقيقة ليتم التزويد بالجو. لذلك هذه الطائرات تصطف في أماكن تعرف بها عسكريا بمصفات التزويد، تكون في الجو موجودة. أثناء عبور أثناء إنهاء الواجب الطائرة سواء الـ F-35 أو الـ F-16 تعود إلى مصفات التزود، يتم خلال 5 إلى 15 دقيقة التزود بالوقود، إما ترجع إلى مطارها أو أنه
0: طيب
6: تعود.
0: ما الحاجة أصلا للتزود بالوقود؟ لأن هناك حاملات طائرات قريبة من السواحل الإيرانية.
6: هناك عمليات مدمجة، الآن نتكلم عن العمليات المدمجة. الآن الطائرات التي تخرج من حاملة الطائرات لا تحتاج لعمليات التزويد إذا كانت المسافة قصيرة، لكن عندما نتكلم من الأراضي المحتلة ولغاية إيران والعودة نتكلم عن 2000 كيلومتر ذهابا إيابا، هذه تحتاج إلى عمليات تزود بالوقود.
0: وأين تحديدا سيتم التزود بالوقود؟
6: إذا تذكر زين العابدين في عملية 39 يوم عندما تم الإعلان عن إصابة الطائرة التزود بالوقود في شرق العراق وبالتحديد في منطقة النخيب، هذه منطقة على ما يبدو منطقة تزود بالوقود، لأنه أكثر من مرة تردد خبر عن محاولة إصابة الطائرة التزود بالوقود في هذه المنطقة في شرق الأنبار بين السماوة والأنبار.
0: هل بالضرورة توفير هذه الطائرات بهذا العدد يعني أن إسرائيل ستشارك في هذه الحرب أو في العمليات المقبلة؟
6: عدد طائرات التزود يعتمد على حجم المهمة، بالتالي هذا العدد يشير إلى أن هناك مهمة كبيرة للتزود بالوقود. لا ننسى أن إسرائيل لا تملك هذا النوع من الطائرات، تملك طائرة واحدة فقط موجودة في مطار النقب، وطائرة قديمة بالمناسبة، هي من طائرات بوينغ لكنها قديمة. لذلك الارتكان على الجانب الأمريكي في عملية التزود بالوقود هذا يشير إلى أن إسرائيل قد تشترك في مرحلة من المراحل في العمليات الجوية.
0: رغم أن الصحف الأمريكية تتحدث عن أن ترامب طلب أو أكد مرة أخرى أن إسرائيل لن تشارك في الحملة المقبلة،
6: أنا أستبعد حتى لغاية الآن أن إسرائيل لم تشارك. أعتقد أن الجهد الاستخباري يقوم به الجانب الإسرائيلي بالكامل، والجهد العمليات الجانب الأمريكي، لكن في مرحلة من المراحل قد يحتاج الجانب الأمريكي للجانب الإسرائيلي، سيما نتحدث عن طائرات الـ F-16 لايتنينج، ونتحدث عن طائرات أيضا الـ F-35 الموجود لدى إسرائيل في مطار عوفدة.
0: فرصة الحسابات الخاطئة دكتور شرقاوي في في في في هذه اللحظات يمكن أن تدفع به هذا الصراع إلى أين؟
7: المؤكد الآن إذا استندنا إلى هذه المؤشرات أن النية مبيتة لتوسيع نطاق هذه العمليات العسكرية، أو بعبارة بسيطة أن مدى الحرب سيمتد في المكان وفي الزمان، وأصبح الوضع بمثابة صراع مفتوح أو صراع ممتد نعرف بدايته، ولا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يحدد نهاية هذا الصراع. بمعنى أن هذه الجدلية المفتوحة، هناك تعويل من قبل ترامب على أن الجيش يستطيع أن يحسم بالقوة عن طريق القصف هذه المعركة مع الإيرانيين، في المقابل أزمة هرمز، والآن المعارك الجديدة في الأردن وفي الخليج وفي العراق، هذه أيضا أمور لن يتخلى عنها الحرس الثوري. لذلك أرى أن كل هذه المؤشرات تزيد فيما كنا نعتقد أننا وصلنا خلال حرب 40 يوما إلى سقف عسكرة الموقف في الخليج. هذه المستجدات ترفع السقف أعلى وأعلى، وبالتالي أرى أن احتمالية الحرب الشاملة أصبحت الآن أمام أنظار ترامب، وإن كان من الناحية النظرية لماذا هذا الاستعداد بهذا الحجم، وهناك إشارة قبل 3 أيام من قبل القيادة المركزية الأمريكية بوجود 50,000 من الجنود الأمريكيين المرابطين في الخارج. إذا جمعنا هذه المؤشرات وتواليها عبر الأيام يبدو أن مزيدا من الخيار العسكري يؤكد جدواه أمام ترامب، وبالتالي الشهرين المقبلان

0: ربما هما امتداد لأعلى مما كنا نتوقع ومما عايشنا خلال حرب الأربعين يوما الماضية.
1: يعني هنالك من كتب سيد مارلين أن هذا السيناريو بالتحديد سيناريو تضرر أسواق النفط وأسواق الطاقة هو سيناريو تريده الدولة العميقة في الولايات المتحدة في إطار مواجهتها مع الصين، لأن كلما ازدادت الأزمة كلما زاد الضغط على الصين. كيف تنظر لهذه النظريات؟
2: نعم، هذا سؤال مهم. أحد الأشياء أو الأمور التي دفعت الرئيس للاستمرار في هذه الحرب ربما هو التنافس طبعا كما تفضلتم والضغط على الأسواق، وأعتقد أن هناك الكثير من الأمور في هذا الخصوص. كنا قد سمعنا مثلا قبل أيام بأن مضيق هرمز كان مفتوحا وبإمكان الجميع استخدامه، إذا هذا كله يرسل رسائل إلى الأسواق الدولية، أسواق الطاقة، وأيضا هذا يعكس الانزعاج في الداخل الأمريكي.
1: دكتور صدقيان، يعني هنالك من يسأل ويسأل بحيرة، لماذا تهاجم إيران الدول العربية فقط؟ بحجة أن بها قواعد إسرائيل، قواعد أمريكية، أو بها جنود أمريكان، بينما التحضير للمعركة المقبلة يجري على مطار بن غوريون وعلى مطار رامون، وهي مطارات قريبة مثلا جدا، قريبة جدا من العقبة، تصلها الصواريخ الإيرانية، وهو سبق أن وصلتها من قبل. كيف نفهم هذا السلوك؟ هل لأن إيران تعلم أن ضرب إسرائيل الآن ستكون عواقبه وخيمة، بينما ضرب الدول العربية ليست له عواقب؟
3: زين، أصلا لا تشك في أن إذا انطلقت طائرة من إسرائيل وهاجمت إيران في اللحظة الثانية سوف يكون هناك صاروخ سوف يضرب العمق الإسرائيلي وتل أبيب تحديدا. لحد الآن إسرائيل تريد، وهذا هو الهدف،
1: لكن هنالك جهد عسكري وجهد عملياتي وجهد استخباراتي، وإسرائيل أكبر حليف للولايات المتحدة حتى أكثر من حلف الناتو. يعني الحجة الإيرانية فيما يتعلق باستهداف الدول العربية يعني تبدو أمام إسرائيل حجة واهية في الواقع، لأنه لماذا لا تستهدف إسرائيل إلا لأنها تخاف من الرد الإسرائيلي؟
3: إيران قالت بأن هذه القواعد الموجودة والتي تهاجمها حاليا سواء كانت في الأردن أو في غير الأردن قامت بعمليات قتالية داخل إيران، وبالتالي هي تهاجم هذه العمليات. كانوا في السابق يقولون بأنه لا توجد مثل هذه
1: القواعد. يعني إسرائيل الآن لا تفعل أي شيء في إيران؟ ليست لديها استخبارات في إيران ولا جواسيس ولا تحضر لعمليات اغتيال؟ إسرائيل اخترقت إيران مرارا وتكرارا، يعني الأولى بالضرب ربما، أنا لو أحرض أحدا على أي شيء، لكن من المنطق ربما يكون من الأولى أن تضرب من ضربك مرارا وتكرارا، ويفعل كل يوم ما يدل على أنه يريد أن يفتك بالجانب الإيراني. لماذا لا تضرب إيران إسرائيل؟ هذا هو السؤال.
3: وأنت تعتقد بأن إيران الآن تخاف من إسرائيل؟
1: أنا لا أعرف.
3: هي ضربت إسرائيل، والآن هم منصات إطلاق الصواريخ وصواريخ قوية لم تستخدم كما يقول الإيرانيون، سواء كان خرمشهر أو غير خرمشهر، وبالتالي الآن عند الإيرانيين هذه التجربة. إسرائيل أصبحت في متناول اليد من الصواريخ الإيرانية، لكن الآن إيران عندما تقول بأنها تريد ومستعدة للاستمرار في هذه الحرب لمدة 5 سنوات، معنى ذلك بأنها تقسم الأمور، تراقب الوضع بدقة، ولحد الآن نجحت إيران. إيران نجحت في كل ما خططت إليه وتراقب الوضع بدقة. ونتذكر عندما قالت إيران بأن قصف الضاحية الجنوبية سوف تقصف إسرائيل، لحد الآن لم تقصف الضاحية الجنوبية من بيروت. الآن الإيرانيون يقولون يعني هذه مقتل الجنود الأمريكان في الأردن وفي شمال العراق في كردستان العراق، هذا يدل على أن الإيرانيين بعد طول هذه الحرب ليسوا ضعفاء، هم الآن يعني يفرضون،
1: لكن
3: يفرضون السيطرة،
1: لكن لديهم
3: ويفرضون الشروط أيضا.
1: لديهم حسابات ويعلمون أن كل فعل ستكون له ردود مختلفة، وبالتالي عدم ضرب إسرائيل، لأن الإيرانيين من حساباتهم أن فتح الجبهة مع إسرائيل ليس في مصلحة إيران
3: أبدا. لكل حادث حديث، هذه مساحة

0: اشتباك وقواعد اشتباك. الإيرانيون لحد الآن إذا تقيس الوضع الإيراني العسكري والسياسي، الإيرانيون لم يخطئوا في نقطة، وإن أخطأوا فالخطأ بسيط، لكن بشكل
1: أخطأوا في ماذا؟
0: يعني أنا لا أدري إذا أخطأوا إن أخطأوا، لكن بشكل عام لحد الآن بالرغم من هذه الحرب العدوانية الكبيرة واغتيال مرشد وشخصيات عسكرية، شخصيات سياسية، بنى تحتية، بنى مدنية أيضا، لحد الآن القيادة العسكرية الإيرانية تمسك بزمام الأمور، تفرض شروطها، وهي تقول أن وتقول الشروط التي تريدها عندما تريد إنهاء الحرب، وقف إطلاق النار، التوجه إلى المفاوضات السلمية، وهذا هي هذه عوامل قوة لإيران وليس عوامل ضعف.
1: سيد مارلين، فيما يتعلق بتغير الموقف الأمريكي، ما الذي يمكن أن يغيره إذا لم يغيره مقتل الجنود الأمريكيين؟ ما هي العوامل التي يمكن أن تغير الموقف الأمريكي، وفي أي اتجاه؟ هل في اتجاه تصعيد بالفعل وتصعيد كبير، أم في اتجاه البحث عن حلول لأنه لا يوجد حل عسكري؟
2: ما هذا صحيح. أعتقد أن العوامل الأساسية في هذا الخصوص هو ربما صعود كبير بالنسبة لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وهذا سينعكس على الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سيقود الرئيس لاتخاذ قرار واضح في هذا الصدد. الرئيس دونالد ترامب ربما لا يؤمن بالدبلوماسية التقليدية، وأيضا رئيس دونالد ترامب ينبغي أن يتجه نحو الصفقة. إذا ما رأينا أو نظرنا إلى رئيس دونالد ترامب فهو لا يبدو بأنه يتجه نحو السلام، بالنظر لأنه يتجه نحو التصعيد بالأحرى.
1: الكلمات الصحيحة واللغة الصحيحة أتمنى وربما يتمنى كثيرون أنهم يعرفونها بالنسبة للرئيس ترامب، لكن شكرا لك مارلين هاردينجر، وشكرا لجميع الضيوف معنا في هذه الفقرة النقاشية. في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن مواطنين استشهدا بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة دير جرير شرقية رام الله. تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة جفارة البوديري. جفارة، أطلعينا على تفاصيل ما جرى.
3: أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي زين الفلسطيني عودة فراخنة والبالغ من العمر 53 عاما، والشاب أحمد أبو مخو والبالغ من العمر 26 عاما، هذا ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية. أيضا أصيب خلال هذا الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لدعم وتأمين الحماية للمستوطنين، أصيب على الأقل 5 فلسطينيين من بينهم إصابات وصفت بالحرجة. قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت وصول جثماني الشهيدين هنا إلى مدينة رام الله، إلى مجمع فلسطين الطبي، وأيضا سيارات الإسعاف التي كانت تحاول إيصال الإصابات إلى المستشفى لتلقي العلاجات بسبب مواصلة إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي وأيضا قنابل الغاز. ما كان قد حدث أن المستوطنين هاجموا البلدة الواقعة شرقي رام الله، حاولوا سرقة أغنام من الرعاة، حاول الأهالي التصدي لهم، أيضا خشي ليس فقط على مصادر الرزق ولكن خشي أيضا من أن يتم إحراق المزارع والمساكن في أطراف البلدة. فور محاولة الأهالي التصدي لهذا الهجوم هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة وبدأت بإطلاق الرصاص بشكل كثيف جدا. لم يعرف من يطلق النار وكيف يصيب كل شاب في هذه البلدة، سواء كان برصاص المستوطنين أو برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. الوضع كان غاية في الصعوبة، ولكن أيضا كان الأصعب هي كما ذكرنا محاولة نقل الإصابات والجرحى إلى وسط مدينة رام الله، لأنه عادة المسافة ما بين دير الجرير ووسط مدينة رام الله تحتاج تقريبا إلى 20 دقيقة، ولكن في ظل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية والانتشار الحواجز العسكرية يحتاج الوقت إلى أكثر من ساعة ونصف إلى ساعتين. ولكن أيضا وسائل التواصل الاجتماعي زين كانت قد ركزت في البداية على حجم مشاركة الفلسطينيين باختلاف أطيافهم في كل مكان في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية لمحاولة سرقة ساعتين على الأقل لمتابعة المونديال، ولكن خلال هذه المتابعة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون هذا الهجوم بشكل مباغت. وأيضا كان هناك ما يؤكده الفلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي شاشة عرض كبيرة جدا وسط مدينة رام الله، وأيضا في عدد من المواقع سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أطفئت هذه الشاشات بالكامل. الآلاف من الفلسطينيين لم يعودوا يواصلون مشاهدة العرض، ولكنهم حاولوا التوجه إلى البلدة لمساندتها بعد المطالبة عبر مكبرات الصوت والتواصل مع البلدات القريبة وأيضا مع أهالي مدينة رام الله لإنقاذ الأهالي في بلدة دير جرير ومحاولة المساعدة في نقل الجرحى من داخل البلدة في ظل المواصلة الكاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا من قبل المستوطنين لإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي. واضح أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي يصعدون من هجماتهم التي الآن لم تعد فقط السيطرة على أراضي وتلال وجبال، ولكن الآن أصبح مجرد مستوطن واحد قادر على السيطرة بالكامل بقوة سلاحه بدعم المنظومة الأمنية الإسرائيلية على جبال، ويتم استهداف الفلسطينيين ليس فقط بإبعادهم وطردهم من مزارعهم وأراضيهم ومحاولة حرقهم داخل منازلهم، ولكن بتصويب الرصاص الحي بشكل مباشر، بمعنى أن الشهيدين اللذين سقطا ساعات مساء أمس المتأخرة أصيبا على الفور خلال دقائق. وهذا ما يؤكده أيضا الكثير من المراقبين أن المحاولات الإسرائيلية هي ترهيب الفلسطينيين لتنفيذ التهجير القصري سواء بشكل طوعي أو من خلال العمليات المتواصلة سواء بالقتل بالمصادرة بالترهيب بالتخويف، والخشية تبقى من حرق عائلات في داخل منازلها. حالة من الغضب تسود كامل الأراضي الفلسطينية جراء ما حدث، وهناك محاولات متواصلة لمد الفلسطينيين في هذه البلدات التي أصلا أصبحت محاصرة بالكامل بالبؤر الاستيطانية التي ستربط كبرى المستوطنات التي تقام تباعا بعضها ببعض، ومحاولات أيضا حثيثة لإيصال كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إلى المؤسسات والهيئات الدولية، ولكن واضح بنظر الفلسطينيين أن هناك عدم اكتراث على الإطلاق من قبل إسرائيل بكل منظوماتها الأمنية والسياسية والعسكرية لكل المناشدات والمطالبات الدولية، في ظل أيضا اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية حيث الكثير من المراقبين يرون أن مثلا الوزيرين بن غفير وسموتريتش سيصعدان من كل الهجمات خلال الفترة القادمة قبل الوصول إلى موعد الانتخابات الإسرائيلية.
1: جبارة من رام الله شكرا، وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق يوم أمس أثناء تفكيك مسيرة إيرانية. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن الجمعة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تواصل تطبيق الحصار البحري على إيران، مشيرة إلى أنها أعادت توجيه 6 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة حتى يوم أمس، وذلك لضمان الامتثال التام للحصار. من ناحية ثانية، قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن، وإن صاروخا رابعا سقط في منطقة النائية. وأعلنت الخارجية الأردنية استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران وإبلاغه رسالة احتجاج شديد.

شديدة اللهجة. وفي إسرائيل نقلت وسائل إعلام عن الجيش الإسرائيلي أن شظايا سقطت في منطقة مفتوحة قرب إيلات. في الكويت أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم وفق البيان. وأضاف أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

0: قضت خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة عبدان جنوب غربي إيران، بينما قال الجيش الإيراني إن دفاعاته أسقطت مسيرات معادية جنوب وغرب البلاد. إلى ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيليين وأمريكيين أن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرب إيران في الأيام المقبلة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. محمود، أبدأ معك، وهذه الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية، تفضل.
1: صباح الخير الزين. فعليا قبل قليل، قبل حوالي 20 دقيقة، أصدر الجيش الكويتي هذا البيان، أشار فيه إلى اعتراض طائرات وطائرات مسيرة معادية هذه المرة، ولم يذكر الهجمات الصاروخية. وأصبح هذا الاعتراض يعني تقريبا بعد منتصف الليل من كل ليلة هو أمر معتاد، هو أمر يتكرر يوميا بالتزامن مع الهجمات، بالتزامن منذ بدء هذا التوتر فعليا ما بين واشنطن وطهران بعد 8 يوليو وتوقف مذكرة التفاهم. منذ ذلك الوقت يوميا تتعرض الكويت لهجمات، عادة بالصواريخ، عادة بالطائرات المسيرة. كانت بيانات الجيش الكويتي تشير سابقا إلى أعداد هذه الطائرات المسيرة وإلى أعداد الصواريخ. في الأيام الثلاثة الأخيرة الجيش الكويتي يصدر بياناته دون تحديد أرقام وأعداد الطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف الأراضي. وطبعا في آخر البيانات التي كان قد أصدرها الجيش الكويتي قبل نحو 4 ساعات من الآن، أشار إلى أن ما حصيلة ما كانت الهجمات الإيرانية استهدفته خلال 24 ساعة هو استهداف لعدد من المنشآت الحيوية والمرافق المدنية أيضا، ومنها محطة توليد كهرباء أعيد استهدافها للمرة الثانية على التوالي. طبعا هذا اليوم الثالث كان الذي تستهدف فيه محطة توليد كهرباء. 3 أيام استهدفت محطات توليد الكهرباء، إحدى المحطات استهدفت مرتين على التوالي، وطبعا في كل مرة كانت تندلع حرائق، يسيطر رجال الإطفاء على هذه الحرائق ويسعون إلى إخمادها. لكن بالتزامن مع هذه الحرائق وهذه الهجمات، عدد من وحدات توليد الطاقة تتوقف عن العمل، وتلجأ الوزارة كما تشير في بياناتها إلى تفعيل خطط الطوارئ، وهذه الخطط لإصلاح الأضرار الفنية ومحاولة إعادة التيار الكهربائي وتقييم الأضرار التي حصلت بأسرع ما يمكن لضمان استقرار منظومة العمل الكهربائي، خاصة مرة أخرى أننا في فصل الصيف الزين. فعندما نتحدث عن استهداف منظومة الكهرباء في الكويت، كان أول ما لفت نظري عندما وصلت الكويت أنني في السيارة في الطريق من المطار كانت درجة الحرارة 50 خارج السيارة، تشير درجة الحرارة إلى 50. نحن نتحدث عن بلد حار جدا كما يعرف الجميع، لا يمكن هنا الحياة بدون كهرباء أو بدون تكييف أو بدون يعني هذه قضية الكهرباء هنا قضية مهمة جدا،
0: قضية
1: للمواطنين وللمقيمين. فبالتالي هذا الاستهداف المستمر، نعم هذا الاستهداف المستمر للتيار الكهربائي هنا هو أمر خطير جدا. وقد أشارت بيانات الوزارة وبيان الدفاع إلى أنها تعرض سلامة المواطنين وأمنهم للخطر وتتقصد ذلك. الهجمات الإيرانية، هذا ما أشارت له وزارة الدفاع أكثر من مرة، وطبعا نحن نتحدث الآن، دعت الوزارة أكثر من مرة وفي أكثر من بيان، حتى خطب الجمعة هنا دعت إلى المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استخدام الكهرباء للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية الزين.
0: شكرا لك محمود الزيبق من الكويت. رانيا قاسمي، عادة في مثل هذه الأثناء تكون هنالك هجمات أمريكية على إيران، هل هذه ليلة كسابقاتها أم ليلة مختلفة؟
2: بالفعل هي ليلة مختلفة زين العابدين، يعني حتى الآن لم تسجل أي هجمات أمريكية على الأراضي الإيرانية، كما لم تعلن القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ حتى الآن أي هجمات على القواعد العسكرية في الدول الجوار، يعني حالة من الهدوء الحذر والترقب أيضا تعم إيران بعد عمليات

0: قد تغير شكلها وزمانها خلال الأيام القليلة الماضية، فيعني قد شاهدنا أنه تتعرض إيران لهجمات خلال فترة الظهيرة ويعني في الساعات الأولى من المساء، فيما تتأخر عمليات العسكرية الأمريكية إلى ساعات الفجر في هنا في إيران، وحتى الآن لم يتم تسجيل أي هجوم، وكان قد آخر هجوم كان قد سجل هو استهداف مدينة أبادان في محافظة خوزستان، كما يعني تم محاولة استهداف مدن في جنوب وغرب إيران وذلك بالمسيرات وصاروخ كروز، ولكن كما أعلنت القوات الإيرانية تم إسقاط مسيرتين في كل من جنوب وغرب إيران، هذا بالإضافة إلى إسقاط صاروخ كروز في غرب إيران أيضا. هذه الهجمات التي يعني أو هذه العمليات كانت قد أسفرت في إيران هنا عن مقتل، بحسب وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 17 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى يعني إصابة أكثر من 500 آخرين في هذه الهجمات التي كانت في البداية قد تركزت على القواعد العسكرية لتطال بعد ذلك المنشآت المدنية وآخرها منشأة نووية كانت قيد الإنشاء في محافظة خوزستان، وهو ما ندد به المسؤولون الإيرانيون هنا بشدة، آخرهم كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والذي اعتبر أن الاستهداف الأمريكي لمنشأة دارخافين في خوزستان هي سابقة خطيرة ويعتبرها جريمة حرب، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية التوتر في المنطقة وانعدام الأمن في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز، وأكد على أن إيران يعني سترد بما يتناسب مع مصلحتها القومية على هذه الهجمات، وكان قد يعني هذا التحذير أو هذا التهديد من قبل غريب أبادي يتماشى مع تحذيرات أخرى كانت قد أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية، نتحدث عن مقر ختم الأنبياء، الحرس الثوري، الجيش، وكان قد حذر من قيام الولايات المتحدة بمواصلة استهداف المنشآت الإيرانية سواء العسكرية أو المدنية، وهدد بالتصعيد وحتى الدخول إلى مرحلة الهجوم بدلا من البقاء في مرحلة الدفاع والقيام برد بالمثل. هذه التطورات أيضا صاحبها يعني إرسال أو توجيه إيران رسائل للولايات المتحدة وأيضا للداخل. فيما يتعلق بالولايات المتحدة، كان هناك بيان لبحرية الحرس الثوري يتم التأكيد فيه على أن المضيق ما زال تحت سيطرتها، وأشارت بحرية الحرس في بيان إلى أنها يعني أوقفت سفينتين، يعني قالت أنهما مخالفتين من أصل 4 سفن حاولت المرور من ممر وصفته إيران بغير الآمن، وذلك بتحريض أمريكي كما يقول البيان أيضا، وأشارت إلى أن هذه السفن التي يعني حاولت بإغلاقها أجهزة التتبع والرصد المرور من هذا المضيق، ولكن إيران يعني أوقفت 2 من السفن وأجبرت الأخريتان على التراجع، مؤكدة أنه لن يتم السماح بتصدير الغاز أو النفط أو حتى الأسمدة من عبر المضيق، وذلك حتى تتوقف الأعمال الأمريكية ضد إيران، والتي اعتبرتها إيران يعني هي المسؤولة عن انعدام الأمن في المضيق وتوقف طريق الصادرات عبر المضيق، حتى وهو تقول أيضا أنه ما دفعها إلى إغلاق هرمز، مع التأكيد على أن أي سفينة، وهو تحذير يعني في هذه المرة يعتبر أشد من قبل إيران، أن أي سفينة ستخالف هذه الإجراءات الإيرانية ستتعرض لحادث بالتأكيد. إذن هناك مع استمرار التصعيد والتوتر العسكري في المنطقة تواجه إيران بمواقف أكثر تشددا، خاصة وأن طهران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذا التصعيد باعتبارها انتهكت برود مذكرة التفاهم، وقالت أن يعني هذه الانتهاكات جعلت حتى من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها لا قيمة لها، وتأكيدات هناك أيضا على أن الولايات المتحدة لا تحترم التفاهمات أو المفاوضات وتقوم بمواصلة الاستهدافات رغم التوصل إلى تفاهمات ما بين الجانبين، كانت هذه التفاهمات من المفترض أن تتحول إلى مفاوضات فنية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين ينهي الحرب، ولكن هذه العملية برمتها تقول طهران أنها توقفت بسبب الإجراءات الأمريكية وبسبب ما تصفه بمحاولة الولايات المتحدة فرض شروط جديدة على إيران من خلال استخدام القوة ونقض جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها ما بين البلدين، مع التأكيد أيضا على أن إيران لن تتراجع عن موقفها فيما يتعلق بأنها تتمسك ببنود مذكرة التفاهم لأي مفاوضات ربما في المستقبل، ما يعني أن إيران لن تتنازل أو لن تحقق للولايات المتحدة ما تريده، مع يعني وسط أنباء بأنها مستعدة لجميع السيناريوهات، مع التأكيد أيضا على أنها ستعمل على رصد ومتابعة التحركات الأمريكية في المنطقة وتعمل على تحديث بنك أهدافها، بالإضافة إلى أنها أيضا يعني هناك أنباء تتحدث عن مواصلة استهداف ليس فقط القواعد الأمريكية وإنما أيضا استهداف مقرات ما تصفها هنا إيران بالجماعات المسلحة الانفصالية والتي تتواجد حاليا في أربيل في العراق. هناك يعني أنباء إيرانية تتحدث عن استمرار ومواصلة استهداف هذه المقرات، وذلك حتى تعمل على إفشال أي مخطط يسعى من خلاله الجانب الأمريكي لاستغلال هذه الجماعات لإثارة الفوضى في إيران.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. إيهاب العبسي من واشنطن، ماذا في جديد المواقف والتصريحات وأيضا التعليقات في وسائل الإعلام عن المسار الذي يمكن أن تتخذه هذه المواجهة؟
2: نعم زين، كما هو الحال وكما ذكرت الزميلة رانيا من إيران، أيضا هنا حالة الترقب في واشنطن كما هي الحال في طهران. في الحقيقة في مثل هذه الأوقات كل ليلة ننتظر أو تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيانا عن شن ضربات على الجانب الإيراني، على الأقل هذا ما حدث خلال الليالي الثمانية السابقة، ولكن هذه الليلة لم يصدر هذا البيان حتى اللحظة. حالة الترقب اليوم تحديدا تزداد عن كل يوم سابق، خاصة مع تزايد أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين في الضربات الإيرانية على المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية قالت اليوم بتوقيت واشنطن إنه أو أعلنت مقتل جندي ثالث من القوات الأمريكية في هجوم بطائرة مسيرة إيرانية في شمالي العراق خلال محاولة تفكيك المتفجرات على متن هذه الطائرة بعد إسقاطها على حد قول البيان. وأيضا في هذا الحادث أصيب جندي أمريكي آخر، وكذلك قال الجيش الأمريكي بالنسبة للجندي الأمريكي المفقود في موقع بالأردن أنه تم العثور على رفات شخص أو رفات مجهولة في هذا الموقع، وحاليا يتم التحقق من هوية هذه الرفات. وبهذه الحصيلة من القتلى، ثلاثة قتلى على مدى اليومين السابقين فقط، ترتفع أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين إلى 17 جنديا، وإذا تم التحقق من هوية الجندي الرابع في الأردن فسترتفع حصيلة القتلى إلى 18 قتيلا من الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى إصابة 428 جنديا أمريكيا أيضا منذ اندلاع الحرب. حالة الترقب هنا لما سيحدث من الجانب الأمريكي، هل سيصدر الرئيس دونالد ترامب تعليمات بمواصلة التصعيد ضد الجانب الإيراني، أم يبحث عن خيارات دبلوماسية لإنهاء هذا الصراع خاصة بعد كل هذا التصعيد من الجانب الإيراني؟ مسؤول دفاعي قال لصحيفة واشنطن بوست إن الإدارة ترامب تبحث بالفعل توسيع هذا الصراع، لكنه يقول أيضا إن هناك نقصا من المخزون الدفاعي بالنسبة للولايات المتحدة، الصواريخ الدفاعية في المنطقة، وبالتالي يقول إن البيت الأبيض ربما ليس مدركا لحقيقة هذا الأمر. أيضا كان مسؤولون أمريكيون قالوا لوسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة نيويورك تايمز، صحيفة وول ستريت جورنال، بأن هناك حركة نقل لعدد من المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 وطراز F-35 من بعض القواعد الأمريكية في أوروبا وتحديدا في كل من بريطانيا وألمانيا، نقل هذه المقاتلات إلى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة أيضا إلى نقل طائرات تزود بالوقود، وقود ربما في إشارة إلى خيارات يدرسها الرئيس دونالد ترامب بتوسيع الحرب ضد إيران. لكن مع ارتفاع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين هناك حالة من الجدل والانتقادات للرئيس دونالد ترامب من قبل الديمقراطيين، ويقولون إن تصريحاته السابقة وادعاءاته بأنه كان يحقق نصرا حاسما على إيران ليس حقيقيا، ولم يحقق أي هدف استراتيجي من هذه الحرب غير مبررة على حد قولهم، سواء بتغيير النظام، لم يحدث تغيير للنظام، بل يقولون إن هناك نظاما أكثر تشددا حاليا في إيران مما كان عليه من قبل. يقولون إن لما لدى إيران من مخزون من اليورانيوم ما زال بحوزة الإيرانيين حتى وإن كان مدفونا تحت الأرض، ويقولون أيضا إن إيران تثبت أن لدي

0: لديها قدرة حاليا على إطلاق الصواريخ وإصابة الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة بعد ضرب القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، ومن ثم يطالبون الرئيس دونالد ترامب بإنهاء هذه الحرب بشكل سريع. لكن على الجانب الآخر من الحزب الجمهوري هناك بعض الأصوات التي تدعو أيضا لمواصلة هذه الحملة العسكرية على الجانب الإيراني، خاصة بعد مقتل الجنود. وزير الحرب الأمريكي يقول إن مقتل الجنود الأمريكيين لن يزيد الجيش إلا تصميما. رئيس دونالد ترامب لم يدلي بتصريح الحقيقة سوى كلمات مقتضبة للغاية، قال إن مقتل الجنود أمر مؤسف للغاية، وقال إنه لا يبالي بما تصدره إيران من تصريحات بأنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم. وزير اقتصاديا على الصعيد الاقتصادي وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن الرئيس دونالد ترامب مستمر في حملته بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، لكنه تحدث عن النفط وقال إن حركة النفط أو نقل النفط وعبور النفط من مضيق هرمز ما زالت مستمرة، ويقول إن نحو 14 مليون برميل من النفط تخرج يوميا سواء عبر مضيق هرمز أو عبر أنابيب النفط البديلة من الخليج العربي، وهي تعادل تقريبا 75% مما كانت عليه قبل الحرب. وشكك في البيانات التي تصدر عن منصات تتبع حركة السفن في مضيق هرمز، وقال إن هذه البيانات غير صحيحة وإن هناك حركة من تدفق النفط ما زالت عبر السفن تحديدا من المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية وبحماية من القوات الأمريكية على حد قوله. وأيضا قال إن الرئيس دونالد ترامب حريص على المسار الدبلوماسي مع الجانب الإيراني، لكن الإيرانيين لم يلتزموا بمذكرة التفاهم ونقضوا كل العهود السابقة خلال المفاوضات السابقة. هنا أيضا حالة الترقب زين العابدين للوسطاء، هل هناك وساطة حاليا؟ هل هناك جهود دبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد بالنظر إلى الضرر الكبير في المنطقة؟ الديمقراطيون أيضا أشاروا إلى هذه النقطة تحديدا، وكيف أن الرئيس دونالد ترامب لا يبالي على حد وصفهم بهذا الضرر في المنطقة، ويقول أن هناك ربما ضرر كبير في العلاقة بين الولايات المتحدة سيحدث مع الحلفاء في المنطقة بالنظر إلى كل هذه الضربات من الجانب الإيراني زين العابدين.
1: شكرا جزيلا لك يا إيهاب العبسي على هذه الإيضاحات من واشنطن مراسل الجزيرة. هذا ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في سلاح الجو أن الولايات المتحدة ستنشر في إسرائيل قريبا 100 طائرة تزويد بالوقود على الأقل لاحتمال تصعيد هجمات الولايات المتحدة وتوسيع نطاق عملياتها ضد إيران. وتهبط هذه الطائرات ربما في مطار بن غوريون بتل أبيب وسط جدل إسرائيلي داخلي متصاعد بشأن الوجود العسكري الأمريكي داخل هذا المطار.
2: طائرات عسكرية في مطار مدني، مشهد يثير جدلاً إسرائيلياً متصاعداً بشأن الوجود العسكري الأمريكي في مطار تل أبيب الدولي المعروف بمطار بن غوريون. مع استئناف الحرب على إيران في نهاية فبراير شباط من العام الجاري، تحول مطار بن غوريون إلى موقف لعشرات الطائرات العسكرية الأمريكية، معظمها طائرات تزويد بالوقود. وبحسب صحيفة هآرتس وصل عددها إلى أكثر من 75. لكن عند التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حذرت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي من تبعات اقتصادية خطيرة لبقاء الطائرات العسكرية الأمريكية في المطار وتأثيرها على حركة الطيران المدني. عندها بدأت الولايات المتحدة تقليص عدد طائراتها العسكرية ونقلها إلى مواقع أخرى، لكن ذلك لم يدم طويلاً، ومع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عادت واشنطن لترسل مزيداً من طائراتها إلى تل أبيب لتعيد بذلك الجدل الداخلي الإسرائيلي بين أجهزة أمنية وقيادة سياسية مؤيدة ترى أن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي هو تعزيز للتعاون الأمني والاستراتيجي بينهما ويخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية. وبين هيئة الطيران المدني وشركات الملاحة الجوية التي تحذر من عسكرة مطار تل أبيب واحتمال إلغاء آلاف الرحلات المدنية وخسائر مالية تقدر بالملايين. أولا، أنا سعيدة جدا بأنه بعد تدخل رئيس الوزراء أدرك سلاح الجو أنه يجب استيعاب جزء من طائرات التزود بالوقود في قواعده. في نهاية المطاف

0: مطار بن غوريون ليس قاعدة عسكرية بل هو مطار مدني، ونحن حريصون على أن يبقى كذلك. بالطبع هناك اعتبارات أمنية وأخرى عملياتية يجب أخذها في الحسبان.
1: توزيع الطائرات بين مطار بن غوريون والقواعد العسكرية الجوية جنوب إسرائيل كان هو التسوية التي توصلت إليها تل أبيب مع واشنطن بعد استياء أمريكي من قرار وزيرة النقل الإسرائيلية قبل بضعة أيام بمنع هبوط الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون. تسوية يبدو أيضاً أنها لم ولن تدوم طويلاً، إذ نقل موقع والله الإخباري عن مسؤول في سلاح الجو أن الأمريكيين يعتزمون حالياً نشر 100 طائرة تزويد بالوقود في أنحاء إسرائيل، وقد لا يكون هناك مفر من تحويلها إلى مطار بن غوريون. لا يقتصر الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل على طائرات تزويد بالوقود وطائرات حربية، بل توجد قوات أمريكية على الأرض يقدر قوامها ب6000 جندي، وقاعدة عسكرية في النقب إلى جانب أجهزة رصد ومراقبة ومنظومات دفاعية وغيرها. وهذا ليس بالأمر الجديد، لكنه ازداد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في المنطقة والتصعيد مع إيران، وتحول إلى جدل داخلي بشأن حجم المنافع والأضرار أمنياً واستراتيجياً واقتصادياً وما يحمله ذلك من رسائل سياسية.
2: وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. القيادة المركزية الأمريكية تقول بدأنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 9 على التوالي، وتقول أيضا إن هذه الضربات سوف تتواصل لتقويض قدرات إيران العسكرية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز. معنا من واشنطن ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ومعنا من طهران الدكتور عباس خاميان الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. لكن قبل ذلك ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن هذه هي الليلة 9 على التوالي التي تعلن فيها القيادة المركزية شن ضربات على إيران، ماذا في تفاصيل هذه الليلة 9؟
3: نعم زين، كنا نتحدث عن ترقب هذا البيان الذي اعتدنا عليه خلال الأيام أو الليالي السابقة من القيادة المركزية، وبالفعل أصدرت هذه القيادة قبل قليل بأنها شنت أو بدأت موجة جديدة من الضربات على إيران تحديدا الساعة 7 مساء بتوقيت واشنطن، أي قبل 24 دقيقة تحديدا بدأت هذه الضربات على إيران للليلة 9 على التوالي. وقالت القيادة المركزية أن الضربات تستهدف تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن المدنية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز، وبالتالي التصعيد ما زال مستمرا. والقيادة المركزية أيضا كانت قد أصدرت بيانا قالت فيه أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مستمر، وأنه بموجب هذا الحصار تم إجبار 6 سفن على تغيير المسار ومن بعد الامتثال لتعليمات الحصار، وكذلك تم تعطيل سفينة لم تمتثل لهذه التعليمات وتم تعطيلها. وبالتالي زين نحن نتحدث عن استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين حتى اللحظة. كانت هناك أمال من أن تكون هناك جهود للوساطة والتوصل إلى حل دبلوماسي بين الطرفين، لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة على الأقل، وذلك بعد إعلان مقتل الجنود الأمريكيين حيث ارتفع العدد كما أشرنا سابقا إلى 17 قتيلا جنديا أمريكيا، مؤكدا وفق السلطات الأمريكية حتى الآن بينهم 3 خلال الليلتين السابقتين فقط في كل من الأردن والعراق، وأيضا من المرجح أن هناك جنديا قتيلا أيضا أمريكيا في الأردن بعد العثور على رفات مجهولة في موقع الاستهداف في الأردن. زين العابدين.
2: طيب إيهاب، لا يوجد ما يشير إلى انتهاء هذه الموجة.
3: نعم، اعتدنا بالفعل زين العابدين خلال الأيام السابقة والليالي السابقة بأن هذه الموجة تمتد لعدة ساعات، وكان من قبل يصدر بيانا ببدء الضربات ومن ثم ربما بعد 4 أو 5 ساعات أو 6 ساعات وفق البيانات السابقة يتم الإعلان عن انتهاء الجولة من الضربات والتحديد الأهداف من دون تحديد مفصل في واقع الحال. كانت القيادة المركزية في بعض الأحيان تقول أنها تم استهداف مراكز القيادة الإيرانية، الرادارات على الشريط الساحلي لمضيق هرمز، مواقع تخزين الطائرات والمسيرات. لكن في الضربات السابقة كان العنصر المشترك بشكل كبير زين العابدين هو تقويض قدرة إيران أو القدرات العسكرية الإيرانية تحديدا فيما يتعلق بحركة الملاحة بمضيق هرمز، حتى أن الأهداف المتعلقة بالبنية التحتية والتي تصفها الولايات المتحدة بأنها بنية تحتية لوجستية عسكرية فيما يتعلق بالجسور، كان مسؤولون أمريكيون يتحدثون بأن هذه الجسور تنقل معدات للحرس الثوري المرابط بالقرب من مضيق هرمز، وبالتالي كان الهدف العسكري بشكل أساسي هو قطع الإمدادات عن هذه القوات الإيرانية التي تستهدف حركة الملاحة أو تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز.
2: سنعود إليك بطبيعة الحال لإيهاب العبسي من واشنطن حينما يجد جديد، لكن معنا أيضا من طهران مراسلة الجزيرة الإيرانية قاسمي. لا توجد إعلانات حتى هذه اللحظة عن هذه الهجمات في الجانب الإيراني رانيا، أم هنالك تأكيد لهذه الهجمات؟
4: نعم بالفعل زين العابدين، يعني لم يتم حتى الآن تأكيد أي هجمات على الجانب الإيراني من قبل الولايات المتحدة بشكل رسمي، ولكن بعض يعني وسائل الإعلام تناقلت أخبار عن تعرض كل من مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران ومدينة مانشار في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران للاستهداف، كما يتم الحديث عن تفعيل الدفاعات الجوية
2: في اسم المدينة الأخرى رانيا، تبريز في أذربيجان، وما اسم المدينة الأخرى؟
4: نعم ماهشهر في خوزستان، وكوناراك نعم وكوناراك في محافظة هرمزغان. يتم الحديث عن أن هناك تفعيل الدفاعات الجوية ولكنها كلها أخبار غير مؤكدة، ربما يتم نفي هذه الهجمات أو ربما تكون دفاعات جوية، ليس من المعلوم بعد حقيقة هذه الأصوات هل وقعت أم لا وما هي طبيعتها، ولكن يعني من المؤكد أن حالة الهدوء الحذر لم تستمر طويلة مع إعلان القوات المركزية الأمريكية استهداف إيران مجددا. هذه الهجمات تستمر الليلة التاسعة على التوالي، شهدت بعض التغيير خلال اليوم وليلة اليوم وليلة أمس، حيث تتأخر الولايات المتحدة في تنفيذ هجماتها، حيث يعني كانت العادة قد جرت على أن تبدأ مع منتصف الليل أو حتى قبل منتصف الليل، ولكن خلال اليومين الماضيين شهدنا أن الهجمات تجري حتى في وسط الظهيرة كما وحتى في الساعات الأولى من المساء، كما حدث مع استهداف مدينة أبادان في محافظة خوزستان ومحاولة استهداف أماكن أخرى في جنوب وغرب البلاد باستخدام المسيرات أو صاروخ كروز، وهو ما تم إسقاطه من قبل شبكة الدفاعات الجوية الإيرانية قبل أن تقوم هذه التجهيزات الأمريكية باستهداف إيران. في المقابل توصل إيران التنديد بالهجمات الأمريكية، تعتبر أن استهداف المنشآت المدنية وخاصة استهداف الجسور والأنفاق بالإضافة إلى محطة تحلية مياه في محافظة هرمزغان، وأخيرا استهداف منشأة نووية.
2: نعم. هناك أيضا أخبار عاجلة نقلا عن وكالة مهر تقول أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية أسقطت مسيرة معادية جنوبية إيران، يعني ربما تكون هذه أول إشارة من وكالة مهر للتعرض لهجمات أمريكية.
4: نعم يعني تم التأكيد على أن هذه المسيرة كانت تحاول الهجوم على البلاد وتم إسقاطها في جنوب البلاد. بالفعل كما تقول يعني قد تكون هذه هي التأكيد على بداية الهجمات الأمريكية من قبل الوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. هذه ليست المسيرة الأولى التي يتم استهدافها اليوم، قبل ساعات كان قد تم إسقاط مسيرة في جنوب وفي غرب البلاد أيضا، كما تم إسقاط صاروخ كروز في غرب البلاد. إذا أردنا أن نتحدث عن أن هناك يعني خريطة جديدة للهجمات الأمريكية، هناك إدخال المحافظات الجنوبية على قائمة الأهداف الأمريكية، وليس من المعروف بعد سبب هذه الهجمات هل بسبب أن ربما القواعد العسكرية في هذه المحافظات تدعم القواعد العسكرية في الجنوب، هو محاولة ل يعني استهداف الدفاعات الجوية من أجل اختراق الأجواء الإيرانية، ليس من الواضح بعد، ولكن ما هو مؤكد من قبل الأوساط الإيرانية الرسمية هو أن أي هجوم أمريكي سيتم الرد عليه بالمثل، بل هناك تهديدات بأن إيران لن تصبر على هذه الاستهدافات وقد تتحول من مرحلة الدفاع والرد بالمثل إلى مرحلة الهجوم والقيام بعمليات تدميرية كبيرة. تقول إيران أنها ترصد التحركات الأمريكية في المنطقة وتتحدث عن أن هجماتها تأتي ردا على الاستهدافات الأمريكية، وتقول أنها تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة وتحديدا البنية التحتية الهجومية لهذه القواعد. يعني إيران في بحسب بياناتها العسكرية الرسمية تتحدث عن استهداف إما رادارات أو أنظمة صواريخ أو حتى مخازن للوقود والذخائر.
2: هناك أخبار عاجلة على مراكز القيادة. الآن أيضا ابقي معنا رانيا، وكالة فارس تتحدث عن دوي انفجارات في مدينتي بندر خميني وبندر مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. إذن بدأت الأخبار تأتي تباعا، وإن كنت قلت تحدثت أنت أيضا عن مهشهر بمحافظة خوزستان، لكن لا يوجد حتى هذه اللحظة تأكيد للأنباء التي تتحدث عن تبريز.
4: نعم بالفعل، يعني ما تأكد حتى بحسب وكالة تسنيم أن هناك سمعة أصوات في مهشهر وبندر إمام خميني. هذه المنطقة تعتبر منطقة اقتصادية مهمة بالنسبة لإيران، وتكرر استهدافها وخاصة مدينة مهشهر. ولكن فيما يتعلق بمدينة تبريز، إذا بالفعل تأكد هذا الخبر فيعني أنه تم إدخال محافظات جديدة إلى قائمة الأهداف. نتحدث عن تقريبا في أقصى شمال غرب إيران هذه المحافظة، يجب أن تنتظر سبب استهداف هذه المدينة، ما لماذا تم وضعها على قائمة الأهداف. ولكن الولايات المتحدة كما تقول أنها تقوم باستهداف القواعد العسكرية الإيرانية التي تستخدم في مراقبة والسيطرة على مضيق هرمز. في المقابل إيران تقول بحسب الجيش الإيراني أن إيران لديها القدرة على السيطرة على مضيق هرمز، ليس فقط من القواعد الساحلية في الجنوب وإنما في كل شبر من إيران. هناك تأكيدات أيضا على أن يعني بعض الأصوات التي كانت تسمع خلال الأيام الماضية ومؤخرا قبل ساعات في أراك في محافظة مركزي، كان هناك كان قد سمع دوي انفجار، تم التأكيد على أنه مرتبط ب العمليات الإيرانية الهجومية ولم يكن انفجارا. إذن إيران تستخدم هذه القواعد أيضا في القيام بعمليات الرد على الولايات المتحدة، وربما تحاول الولايات المتحدة أن تقوم باستهداف هذه المحافظات ربما من أجل تقويض قدرات إيران. ولكن إيران تقول يعني أنها تستطيع أن ترد على الولايات المتحدة بالمثل وربما أكثر من ذلك، تحذر بأنها سترد على كل هذه الهجمات التي إما طالت المدنيين أو القواعد العسكرية. تتحدث أيضا على أنها تحدث بنك أهدافها وترصد القوات الأمريكية، تقوم أيضا باستهداف حظائر الطائرات الأمريكية المقاتلة ومراكز تجمع القوات الأمريكية، هذا بالإضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة. تم التأكيد على أنه تم استهدافه في عدة مناطق في المنطقة، كان آخرها في الأردن وقاعدة الأزرق التي تتحدث إيران عن أنها أصبحت المقر الرئيسي لقيادة العمليات ضد إيران، تتولى السيطرة وتتولى أيضا تنفيذ العمليات وغيرها من عمليات الدعم اللوجستي المتعلقة بالهجمات الأمريكية على إيران. إذن نحن أمام تصعيد جديد، ليلة جديدة من الاستهدافات. هناك أيضا سيجب أن ننتظر الرد الإيراني على هذه الهجمات.
2: حتى نجمل المشهد، الهجمات المؤكدة حتى هذه اللحظة وفق وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإيرانية هي في المنطقة الجنوبية المحاذية للخليج والمسؤولة والقريبة من مضيق هرمز، لكن إذا كان هنالك من جديد في هذه الليلة قد يكون تبريز، وهو لم يتأكد حتى هذه اللحظة، لأن تبريز تقع في شمال غرب إيران وهي بعيدة كل البعد عن مضيق هرمز. صحيح؟
4: نعم بالفعل ما تأكد نعم بالفعل ما تأكد حتى الآن هو سماع أصوات انفجارات في بندر إمام خميني ومهشهر في محافظة خوزستان والتي تقع في أقصى غرب إيران. حتى الآن لم يتم حتى الإعلان عن استهدافات في محافظة هرمزغان والتي كانت دائما محل للهجمات الأمريكية. تركزت الهجمات أغلبها على هذه المحافظة التي تطل بشكل مباشر على مضيق هرمز. حتى الآن الهجمات أو الأصوات الانفجارات بالأحرى هي تتركز في محافظة خوزستان.
2: سنعود إليك بطبيعة الحال رانيا قاسمي من طهران لمعرفة المزيد من الأنباء عن هذه الاستهدافات.

0: الأمريكية وأيضاً الردود الإيرانية المحتملة. لكن نعود بالنقاش إلى ضيوفنا. دكتور شرقاوي، كيف تنظر أولاً لهذا الاستهداف الذي يأتي في حتى هذه اللحظة وفق المعطيات، ويبدو أنه يأتي ضمن سقف لا يتجاوزه؟
1: من الواضح أنه تصعيد من الجانب الأمريكي، تصعيد محدود مدروس، وأيضا الجديد فيه أنه خرج عما كان خلال الهجمات قبل أسبوعين، هجمات الأيام أو هجمات الليالي الثلاثة، كان هناك استهداف لمواقع محددة، أجهزة الرادار، المسيرات، أجهزة التحكم، خاصة في مدينة سيريك في جزيرة قشم وأيضا في بندر عباس. الجديد الآن في هذه السلسلة المفتوحة لليلة التاسعة على التوالي، وقد تستمر غدا وبعد غد، هو الاتساع الزمني وأيضا نطاق العمليات أو نطاق الاستهدافات. أصبحنا الآن نسمع لمواقع لم نسمعها من قبل، لم تعد الأهداف الأمريكية مجرد قشم وسيريك وبندر عباس، بل هناك مناطق أخرى. إذن من هنا يمكن أن نستشف أن الجيش الأمريكي لديه تصور مستدام أن هذه حرب أو هذا تصعيد آخر سيدوم كثيرا ولا يمكن أن نستشرف بنهايته. في المقابل أيضا هذا يضع الحرس الثوري وأيضا الأنظمة الدفاعية الإيرانية في خانت اليك، من حيث كيف أولا كيف احتواء هذه الضربات، ثانيا كيف هو أسلوب الرد عليها، وأيضا هل ينفع يعني تجاوز بعض الأهداف واستهداف مواقع أخرى سواء كانت كردستان، العراق أو الأردن. هنا أعتقد هذه هي المنطقة التي يمكن أن نعتبرها أن فيها مستجدات لم نعهدها في عمليات التصعيد السابقة.
0: سيد ديفيد ديروش، يعني تصريحات المسؤولين الأمريكيين تتحدث عن أن النفط يتدفق والمضيق مفتوح، ومع ذلك والولايات المتحدة ترد فقط على مصادر إيران كما قال جيري فانس، لكن مع ذلك هنالك حديث عن توسيع الهجمات. إذا كان كل ذلك يحدث، إذا كان الولايات المتحدة ترد فقط وتدمر البنية التحتية الخاصة بمهاجمة السفن التجارية، وأن المضيق مفتوح وأن النفط يمر بأعداد كبيرة كما قال وزير الطاقة، لماذا تحتاج الولايات المتحدة لتوسيع العمليات؟
2: أعتقد أن ما تقوم به الولايات المتحدة هو أمران اثنان. إذن يحاولون الفصل ما بين منطقة الجنوب عن بقية الأراضي الإيرانية، إذن هي التي تستهدف من خلالها السفن التجارية والتي يتم فيها.
0: اسمح لي عذرا سيد ديروش، دعنا ننوه أيضا لهذه الأخبار العاجلة لأنها مهمة في الواقع، وكنا نتحدث عن ذلك قبل قليل. وكالة تسنيم تعلن عن دوي انفجارات في تبريز وتشابهار وكونارك وبندر ما شهر وبندر إمام خميني. كنا نتحدث قبل قليل عن تبريز باعتبارها خارج نطاق العمليات الأمريكية في الأيام الليالي الثماني الماضية. الآن تبريز تقع في شمال غرب إيران وهي بعيدة كل البعد عن مضيق هرمز وعن سواء الخليج أو بحر عمان أو منطقة العمليات الحالية. وكالة تسنيم تتحدث الآن عن دوي انفجارات في تبريز في شمال غرب إيران. سيد ديروش تفضل أكمل إجابتك.
2: نعم، كما قلت إن الجهود ترمي إلى منع عمليات الهجوم على السفن. أعتقد أن هناك توسيع لدائرة الاستهداف بسبب استهداف عدد من الجنود، وكذلك من أجل استهداف بعض المناطق المرتبطة بالقيادة والسيطرة. سيكون من هناك صعوبة في استهداف بعض المناطق الأخرى لأننا سنحتاج إلى ربما المراقبة وكذلك الاستعراض وغيرها من الأمور الأخرى، وبالتالي هناك عدد من المناطق التي تم استهدافها من خلال الصواريخ، وهناك بعض المناطق ربما قد تكون مرتبطة بالميليشيات الكردية التي تم استهدافها كذلك من قبل إيران. لست أدري إذا كانت التقارير التي وصلت كانت دقيقة، لكن أتوقع بأن تتوسع دائرة الاستهداف إلى منطقة الشمالية والتي ستوجه ضد القيادة التابعة للقوات الحرس الثوري وغيرها من المناطق الصناعية التي تصنع فيها الأسلحة.
0: تقول سيد دروش أن الولايات المتحدة تحاول فصل الجنوب الإيراني عن بقية إيران، كيف سيحدث ذلك؟
2: إذا ما يتم القيام به هو تدمير خطوط الاتصال، حيث أن هناك محاولة للفصل ما بين هذه الطرق المختلفة، خصوصا من خلال استهداف الجسور وغيرها من الأمور، خصوصا منظومات الوقود وغيرها من الأمور الأخرى التي تستخدم في الاتصالات، وكذلك عدد من الأدوات التي تستخدم في الاتصالات وكذلك التي تستخدم من قبل القوات الجوية والبحرية كذلك.
0: سيد عباس خميار، هل هنالك أي خشية في إيران من توسيع نطاق العمليات الأمريكية؟ هل إيران تحسب لذلك أي حساب؟
3: تحية للجميع وصباح الخير وللمشاهدين أيضا. إذا ما تأكدنا من استهداف تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية التي تعتبر من إحدى المدن الكبيرة على مستوى الجغرافيا الإيرانية والمحافظة لها أهميتها الكبرى سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا حتى، إذا كانت هذه المنطقة مستهدفة حقا، فأتصور نحن قد دخلنا إلى يعني منعطف آخر، و هذه ربما لا تستطيع طبعا أن تتغاضى عنها. هذه النقطة. النقطة الثانية، في الأيام الأخيرة لاقت منطقة خوزستان يعني تضامنا كبيرا من قبل الشعب الإيراني والسياسيين، حيث ذهبت الناطقة باسم الخارجية باسم الحكومة الإيرانية إلى هذه المنطقة وما زالت هناك.
0: إذا تأكد استهداف تبريز، إذا تأكد طبعا وكالة تسنيم تقول أن هنالك دوي انفجارات في تبريز، ما الذي سيغيره في الحسابات الإيرانية؟
3: بالتأكيد سيغير الكثير. أنا كنت أقول بالنسبة لخوزستان يعني أصبح التعاطف أكبر وكانت الأصوات تعلو أكثر لدعم هذه المنطقة لأنها كانت مقاومة، ويتذكر الشعب الإيراني بموقف خوزستان في الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات، وكانت هذه المنطقة مستهدفة بشكل كبير ومقاومتها كانت أيقونة بالنسبة للمحافظات الإيرانية الأخرى، وكانت هذه النقطة الأساس وكانت مدعومة خاصة في تلك الفترة من محافظة أذربيجان أي في من تبريز. ولذلك أنا أتصور استهداف منطقة تبريز سيفعل الجانب الإيراني وستكون هناك تداعيات كبيرة. أتصور نحن ندخل في منعطف آخر وجديد، وأتصور بأن هذه المنطقة لو استهدفت بالحقيقة ستستهدف مناطق أخرى من الإقليم، والجغرافيا العسكرية والحربية ستتوسع، وعند ذلك تتعقد الأمور أكثر مما عليه الآن، وهذه نقطة تعتبر خطرة جدا. نأمل أن لا نصل إلى هذه الدرجة من التعقيد ومن التصعيد أيضا.
0: هل إيران تعتبر الآن أن المذكرة انتهت وأننا دخلنا في مرحلة جديدة وأن الحرب عادت؟
3: يعني الحقيقة تعتبر طهران المذكرة بأنها أصبحت شبه منتهية وهي على سرير الموت، إحيائها صعب جدا في وضعها الحالي، وربما تكون هناك يعني تعديلات كبيرة. الأمريكيون أساسا فرضوا هذه الحرب الجديدة من أجل تغيير موازين هذه المذكرة، ومن أجل تغيير بنودها بسبب ما لاقتها واشنطن من معارضة داخلية. والإيرانيون يكافحون ويناضلون من أجل البقاء على هذه المذكرة التي يعتبرونها من خلال هذه البنود بأنها مكاسب لها. الحرب بين البقاء والتثبيت وبين التغيير أصبحت دامية، وبالتأكيد ستكون المذكرة شيئا آخر إذا ما فرضت على طهران وواشنطن أن ترى النور، وستتغير في بنودها وفي أطروحتها، وربما في الوسطاء الجدد الذين سيدخلون خط الوساطة،
0: من هم يا سيد عباس؟
3: سواء من الإقليم،
0: من هم الوسطاء الجدد؟
3: ربما العراقيين أحد هذه الوساطات الجدد، وخاصة رئيس الوزراء العراقي عندما زار واشنطن بالتأكيد كان الحديث حول إيران وحول هذه المنطقة. لكن نعترف بأن هناك ربما تجربة الحكومة العراقية الجديدة لن تكون على مستوى تجارب الدول الأخرى، ولكن لإنقاذ هذه المذكرة
0: طيب
3: يبدو أن
0: ابقى
3: الجميع
0: معنا سيد عباس خاميار،
3: متحمسون.
0: نروي ايضا لهذه الاخبار العاجله على شاشاتنا. السفاره الامريكيه بالمنامه تقول لدينا معلومات تشير الى ان ايران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محدده وسط العاصمه البحرينيه. دكتور محمد شرقاوي، تتسع هذه المواجهه يوما بعد يوم، بدأت بهدف تحرير الملاحة في مضيق هرمز، وحديث الرئيس ترامب المتكرر عن البرنامج النووي الإيراني، لكن الآن أصبحت الرقعة أكثر اتساعا والحرب أصعب وأعصى مستعصية على النهاية. كيف توصف هذا الوضع، وما الخطوة التالية للطرفين؟
1: هذا ينطوي على تطور الصراع وأيضا تطور مواقف أطراف الصراع. نحن الآن في مرحلة حرب هرمز التي ولدت في رحم حرب إيران، لم تتم تسوية حرب إيران، وزادت في تعقيد البحث عن هذه التسوية، والبحث الجدي وقف عند جهود الوسيطين الباكستاني والقطري. ما يعقد هذه المرحلة واتساع الرقعة أنه على خلاف الصراعات المسلحة يكون هناك تماثل بين الطرفين حتى على مستوى التصعيد وعلى مستوى الآليات والأدوات. هذه الحرب الآن المتجددة تحيد عن هذه القاعدة، لذلك أرى أن طهران والبيت الأبيض يستخدمان منطلقات متنافرة، لا بمعنى ليست مبارزة عسكرية في ميدان واحد، ولكن في عدة ميادين مشتتة. هناك قصف أمريكي للسواحل الإيرانية، ثم الآن في العمق الإيراني هناك قصف إيراني لدول الخليج في السابق، الآن باتجاه الأردن، الآن تهديد باتجاه البحرين. أيضا قضية المواجهة العسكرية، لا أجد هناك أرضية واحدة يلتقي فيها الطرفان.
0: طب هل يعرف كل طرف ما الذي يريد تحقيقه من المواجهة العسكرية؟ الطرفين جربا المواجهة العسكرية،
1: جربا
0: ولم تتغير المعادلات. ما الذي سيتغير إذا استمرت المواجهة؟
1: يعتقد كل طرف أنه يغير وينوع أدوات المعركة على أساس أن يلحق الهزيمة ويضعف الطرف الآخر، وهذه خاصية متبادلة بين ترامب والإيرانيين. ترامب يعتقد أن مزيد من القصف وإضعاف القدرات العسكرية لإيران فضلا عن الاستنزاف الاقتصادي سيحقق له ما يريد، وهو بديل المعادلة الصفرية التي لم تحقق خلال حرب 40 يوما قبل أسابيع. في المقابل الإيرانيون يعتقدون أنهم يسيطرون على المضيق، يوجهون هذه الضربات، يوزعون الألم، يرعبون دول أخرى على أساس أن هذه تمنحهم إرادة فرض الأمر الواقع. وربما يعتقد بعض أهل الحل والعقد في طهران أن الضغوط على البحرين، على الكويت، على قطر، على الإمارات والآن الأردن كلها عوامل ستنهي أو ستنال من الوجود الأمريكي بشكل أو بآخر، بمعنى أنه سيصل وقت، سيحين وقت تقوم العواصم العربية بقولها صراحة للأمريكيين: وجودكم معنا، وجود قواعدكم لدينا أصبح نادر شؤم علينا. فهذه القراءة الإيرانية، وحتى هذه اللحظة لا تزال العلاقات الأمريكية الخليجية متمسكة بمجموعة من الأرصدة الاستراتيجية والعسكرية. إذن لذلك أرى تنافر الملاعب المناورة العسكرية لا يتتوحد، و كل طرف، وهذه أيضا الطامة الكبرى، كل طرف يدير المعارك المختلفة بأفق زمني محدود لمدة أسبوع 10 أيام، وليس هناك أفق واضح، ليس هناك رؤية لدى ترامب أو رؤية لدى طهران ما بعد أسبوع، ما بعد هذه عمليات التصعيد المتكررة.
0: وهو ما كان قد أشار إليه الرئيس، نائب الرئيس الأمريكي، أنه لا يمكن أن تكون مسألة قصف قصف قصف، لا يمكن أن تكون استراتيجية. سيد ديروش، ما هي الاستراتيجية الأمريكية بالفعل؟ يعني هذا سؤال يبدو بديهيا ويبدو تجاوزه الزمن، لكن كل مرة يحدث كل نفس الشيء ولا نعرف ما هو المخرج. فما هي الاستراتيجية؟ هل هنالك استراتيجية أمريكية؟ هل القصف المستمر هذا يحقق أي نتائج؟ وما هي النتائج المرجوة في نهاية المطاف من هذه المواجهة العسكرية؟
4: لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية. المصيدة هي الاعتماد على القوة الجوية، وعندما تعتمد على القوة الجوية ولا تحقق أهدافك الاستراتيجية، لا سبيل لديك غير إما الانسحاب أو المضي قدما. من يناصرون استخدام القوة الجوية لديهم اليد العليا ويقولون القصف ليس كافيا، القصف لا يستهدف المناطق الكافية.
0: العاجلة سيد ديفيد ديروش، ابقى معنا، سنعود إليك، لكن ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة أيضا على شاشتنا. التلفزيون الإيراني ينقل عن مصادر إطلاق أن هنالك إطلاق صواريخ حدث باتجاه سفن مخالفة على سواحل الإمارات. إذن تلفزيون إيران الآن يعلن عن إطلاق صواريخ باتجاه سفن مخالفة، طبعا وفق التصنيف الإيراني، على سواحل الإمارات. سيد عباس خميار، كيف تكون سفن مخالفة على سواحل الإمارات؟ يعني هي لم تعبر، هي في السواحل الإماراتية فقط، كيف تكون هذه سفن مخالفة؟
3: يعني في النهاية يعني لا أعرف ماذا حدث قبل دقائق، ولكن أتصور بأن كما قلت بفقدان الاستراتيجية الأمريكية في هذا الاتجاه ستكون هناك أهداف جديدة تستخدمها إيران للردع كعامل أساس لمواجهة هذه الاعتداءات. ستوسع طهران حسب قراءتي استهدافاتها لمنطقتين أساسيتين هي الإمارات والبحرين. وإذا ما كما قلت إذا ما وصلت الأمور إلى خارج نطاق المحافظات السابقة كهرمزجان وخوزستان وتستهدف أذربيجان في هذه الساعات، سيكون نطاق الجغرافي المركز والمستهدف الإيراني إقليميا سيتوسع. وهذا استهداف السواحل الإماراتية يأتي في هذا النطاق.
0: أعود إليك سيد ديفيد دروش عن غياب الاستراتيجية. يبدو أن ما حذر منه نائب الرئيس الأمريكي هو الذي يحدث، أنه قصف بلا هدف.
4: من المثير للاهتمام أن إيران تستهدف وتهاجم الكثير من الدول، والدولة التي لا تستهدفها هي إسرائيل، وهذا

0: يشي بشيئين اثنين. أولا هناك تخوف، والمسألة الثانية هو أنه تم تخلي عن الجهة الوسيطة الوكيلة في لبنان.
1: للأسف مضطر للمقاطعة مرة أخرى للتنويه على هذه الأخبار العاجلة. وكالة الأنباء الإيرانية تعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لورستان غربية إيران باتجاه ما وصفته بأهداف للعدو. إذن هذا ما تقوله وكالة الأنباء الإيرانية، أن هنالك إطلاقا لموجة صاروخية جديدة من محافظة لورستان غربية إيران باتجاه أهداف للعدو، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية. وأعود إليك ديفيد دروش، هذه نتائج ربما تكون متوقعة للقصف بدون هدف.
0: إذن في كل مرة أبدأ بأخذ الكلمة أحدهم يضغط على الزر في طهران، لكن القضية هي عندما يتم تشغيل مثل هذه العملية والقيام بتوجيه عملياتيا، يكون من الصعوبة بمكان الوصول للأهداف الاستراتيجية من خلال العمليات العسكرية الجوية. هذه استراتيجية ترامب، والتي ترمي إلى أن يكون هناك تصعيد من أجل التفاوض. كان يعتقد أنه وصل إلى اتفاق من خلال مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة رفعت العقوبات المرتبطة بإمكانية بيع النفط، لكن جزء من الحكومة الإيرانية لم يتفق ولم يوافق على فتح المضيق. لقد قالوا إنه مفتوح، لكنهم وافقوا على بيع بقرة، ومن ثم جاءونا ربما بمعزة لبيعها. هكذا كان الأمر من خلال التعامل مع الجهة الإيرانية. هم من انسحبوا من المذكرة. وبقول هذا فإنني أقول إن هذا الاتفاق هو ليس اتفاقا، وإنما هو إطار من أجل الوصول إلى اتفاق، وهذا أفضل شيء بإمكان القيام به من أجل الوصول إلى اتفاق. أعتقد أن الرئيس ترامب سيواصل هجومه لفترة من الزمن، لأنه يريد حقيقة أن يظهر بأن الأشياء السيئة ستحدث إذا لم يكن هناك تفاوض بنية سليمة. لقد قامت إيران بالتوقف عن استهداف إسرائيل. من الواضح أن عملية اتخاذ القرار هي براغماتية، ليس فقط التخلي عن حزب الله وتركوهم هناك، وتخلوا كذلك عن الفلسطينيين كذلك.
1: شكرا جزيلا لك ديفيد دروش من واشنطن، ونشكر أيضا ضيفنا من طهران عباس خميار، وضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي. والتغطية تستمر على رأس الساعة مع مراد بوعلم الله.
2: شكرا لك زين العابدين. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. نواصل من هذه الأخبار العاجلة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي. وقالت إن الضربات ستتواصل لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز. في الأثناء قالت وكالة تسنيم إن انفجارات دوت في تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وشبهار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، ومدينتي بندر خميني وبندر مهشه بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. فيما قالت وكالة مهر إن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية أسقطت مسيرة معادية جنوبي إيران. في غضون ذلك قال التلفزيون الإيراني إن صواريخ أطلقت باتجاه سفن مخالفة على سواحل الإمارات. في هذه الأثناء قالت السفارة الأمريكية في البحرين إن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط العاصمة المنامة. ودعت السفارة الأمريكية جميع الأمريكيين على التحلي باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية ومراجعة أحدث التوجيهات. حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من طبعا واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، وكذلك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما. أبدأ معك إيهاب، ما الذي اتضح إلى حد الآن من واشنطن بشأن آخر الضربات؟
3: نعم مراد، القيادة المركزية الأمريكية.